0: واسعة بعدما نص على ربط صرف رواتب العاملين في عدد من الجهات العامة باستكمال براءات ذمة من مؤسسات خدمية وجهات مالية، بما يثبت عدم وجود التزامات مالية مستحقة على الموظف قبل صرف راتبه. وفق التوضيحات المتداولة، يهدف الإجراء إلى تعزيز تحصيل مستحقات المؤسسة العامة وضبط الذمم المالية المترتبة على العاملين في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية والمالية في داخل المحافظة. في المقابل، انقسمت التفاعلات على السوشيال ميديا، فبينما رأى مؤيدون أن الخطوة قد تسهم في تحسين تحصيل الإيرادات والحفاظ على المال العام، اعتبر آخرون أن ربط الرواتب ببراءات الذمة قد ينعكس على الموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم لتسديد التزاماتهم المالية، مطالبين بإيجاد آليات تحقق الهدف المالي من دون تأخير صرف الرواتب. التعميم الإداري لم تنتشر صورة له عبر المنصة الحكومية، إنما تداولت صفحات محلية في السويداء معلومات عنه وتفاصيل بشأن أسباب إصداره. صفحة الراصد المحلية المعنية بنقل أخبار المحافظة في فيسبوك نشرت بالأمس خبراً قالت فيه إن التعميم موجه إلى مديري الجهات العامة وغرفة التجارة والنقابات والاتحادات، طالبت بتوجيه الموظفين والعاملين التابعين لهم إلى استكمال براءات الذمة المطلوبة قبل التوقيع على جدول الرواتب والصرفيات والشيكات المصرفية بشكل عام. وتضمنت تعليمات لاحقة تأكيدا على أن عدم تقديم براءات الذمة سيؤدي إلى عدم صرف رواتب شهر أيلول مع تحديد يوم الخميس السادس من آب 2026 موعدا نهائيا لاستكمال الإجراءات المطلوبة وإنجاز العمل على جدول الرواتب. الموضوع مشاهدينا لقي تفاعل واسع خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض التعليقات. أيمن كتب: كيف لموظف بده يقبض راتب وهو ما عم يداوم؟ إذا بدهم رواتب بيروحوا على الوزارة بدمشق وبيطالبوا، وبالوزارة بخبروهم أنه تم نقلهم مؤقتا إلى دمشق أو درعا أو غيرها لبين ما يتم حل المشكلة أو حل مشكلة المحافظة. تعليق آخر على فيسبوك من سليم جنيد: كيف لموظف بده يقبض راتب وهو ما عم يداوم؟ يبدو هذا التعليق نفس التعليق السابق. طيب، تعليق آخر من منيب يقول: طيب وإذا عم تتأخر الرواتب شهرين لحتى تنصرف كمان مش حق، كيف بدك تدفع فواتير بانتظام من دون انتظام الراتب، أو على الأقل يكون الاستلام كل شهرين؟ فهمونا يا جماعة. عبد الملك مثلا أيضا قال في رأي آخر: ليش الموظف حقه ياخذ تعبه وراتبه، ما حقه يدفع حق غيره وراتب غيره؟ يعني إذا هو ما دفع الفواتير منين هداك الموظف بده ياخذ راتبه؟ لو أن صاحب مقولة مصائب قوم عند قوم فوائد شاهد ترند القائمة اليوم في الحسكة لازداد يقينا من المقولة التي ابتدعها. مؤخرا انكسر أحد خطوط المياه الفرعية في المحافظة وخرجت المياه بكميات كبيرة نحو أحد الطرق الفرعية، وذلك في حي النشوة بمدينة الحسكة. كيف يمكن التصور أن السكان المحليين استغلوا هذه المشكلة؟ أنشأوا طابوراً للسيارات ودراجات لغسيلها مجاناً تحت ضخ المياه العالي الذي كان سببه انكسار الأنبوب في الحي، وانتشرت مقاطع مصورة عديدة تصور المشهد. ولم تقتصر هذه الحادثة على السيارات، إنما هب أطفال إلى المنطقة للسباحة في منطقة تجمعت فيها المياه القادمة من محطة علوك، مع العلم أنه محافظة الحسكة كانت تعاني من مشكلة شح المياه على مدار سنوات مضت. مقطع مصور انتشر سريعا مشاهدين على وسائل التواصل أظهر غسيل المدنيين لسياراتهم تحت أنبوب المياه الذي أشرنا له سابقا.
1: شباب، هذا خط النشوة عند السكة، سكة النشوة صار مغسل السيارات ما شاء الله، الضخ عالي وتجي تغسل سيارتك ببلاش، لا أدفع 35 ولا 40 ما شاء الله. هاي بالعموم أول وحدة خلصت وهاي الثانية، وهنا الدور عند السيارة الثالثة. أنا خلصت، أعطوا دور للبعض يا شباب. مصاب قوم عند قوم فوائد ما شاء الله، والله غسل غسيل نظامي يعني.
0: الفكرة بحد ذاتها يعني جديدة وجميلة وربما تنتشر عالميا، لما لا؟ يعني هي حصلت في سوريا، قد تحصل في بلدان عدة، حينما ينكسر أنبوب ضخ المياه وتخرج المياه ويأتي سائقون ويصفوا في طابور لغسل سيارته. العديد من المقاطع انتشرت مشاهدينا خلال الساعات الماضية في هذا الموقع بالضبط، فهنا في هذا المقطع

0: على مر سنوات استغل بعض الأطفال تدفق المياه للسباحة في موقع تجمعت فيه المياه القادمة من محطة علوك. أيضا نتابع هذا الفيديو.
1: شوفوا أطفال النشو شوهم فرحاني مية علوك ما وصلت بس عند جسر السكة. اي والله
0: أطفال فرحون يسبحون في حر الصيف في مياه تجمعت بعد انكسار أنبوب ضخ للمياه. طيب يبدو أن الجهات المسؤولة قررت قطع الترند القائم في مياه الحسكة وذلك عبر الشروع بإصلاح أحد الأنابيب للمياه، طبعا أحد الأنابيب مكسور للمياه، وهو ما وثقه ناشط عبر الفيسبوك بعدسته. نتابع.
2: ورشة المياه تابعة لحمض الحسكة تقوم بإصلاح الخط الرئيسي رايح على خط النشوة الغربية، وجزاهم الله ألف خير.
3: أسد البراغي هلا الأخير.
0: القضية بطبيعة الحال لقيت تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعض التعليقات. حيدر: شعب متعود يستفاد من أي شيء، عجيبين نحن أقسم بالله. عقاب يقول: احمدوا ربكم على نعمة الماء وحافظوا وفروا ولا تنسوا أيام العطش، لا تسرفوا بالماء، فهذه النعمة عظيمة ولا يعرف قيمتها إلا الذي فقدها وحرم منها. حسين أيضا في تعليق على الفيسبوك: تتدفق المياه على الأراضي الزراعية منذ بدء تشغيل محطة علوك، لكنها لم تصل إلى العديد من أحياء المدينة ومنها أحياء ذات كثافة سكانية عالية. مشهد اعتيادي وسط دمشق تحول إلى ترند خلال ساعات. تجلى بازدحام مروري خانق وطوابير طويلة من السيارات وشكاوى متكررة من السائقين، قبل أن يتبين أن السبب يعود إلى إغلاق عدد من الطرق المحيطة بمجلس الشعب تزامنا مع انعقاد جلساته لتنتقل معاناة الطريق من الشارع إلى منصات التواصل. شهدت الطرق المؤدية إلى محيط مجلس الشعب في دمشق ازدحاما مروريا كبيرا بعد إغلاق عدد من الشوارع والإجراءات الأمنية المرافقة لانعقاد جلسات المجلس، ما أدى بطبيعة الحال إلى تباطؤ حركة السير وامتداد الطوابير في المنطقة والطرق المتصلة بها، وسرعان ما امتلأت منصات التواصل بمنشورات ومقاطع فيديو توثق الازدحام، حيث عبر كثير من المستخدمين عن استيائهم من طول مدة الانتظار وصعوبة التنقل وطلبوا بإيجاد حلول مرورية تحد من تأثير الإغلاقات على الحركة اليومية للطرق خصوصا في أوقات الذروة. وفي المقابل أشار آخرون إلى أن الإجراءات الأمنية المرافقة لانعقاد جلسات رسمية تعد أمرا طبيعيا، لكنهم دعوا إلى تنظيم التحويلات المرورية بصورة أفضل بما يحقق متطلبات التأمين ويخفف في الوقت نفسه من الازدحام الذي يشهده وسط العاصمة. العديد من رواد وسائل التواصل نشروا مقاطع مصورة تظهر ازدحام مروري على خلفية إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مبنى مجلس الشعب أو البرلمان السوري، ما خلف عديد من الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد واحدا من تلك الفيديوهات ونعودها.

هنا أيضا مقطع مصور ثاني نشره ناشط عبر حسابه في فيسبوك وكتب: ازدحام سير في دمشق يخنق الشعب ليجتمع مجلس الشعب.

0: عضو مجلس الشعب هدى لتاسي أوضحت عبر مقطع مصور نشرته في خاصية الستوري عبر حسابها في إنستغرام، اعتذرت فيه من الازدحام وقالت إن الشكاوى المطروحة في هذا الصدد وصلت ويعمل المعنيون على حل المشكلة.
1: نحن تلقينا العديد من الشكاوى بما يخص قطع الطرقات بجانب البرلمان. نحن نتقدم الاعتذار الشديد للمواطنين والمواطنات على تعطيلهم بهالأيام اللي صار فيها الاجتماعات. تم عرض هذا الأمر داخل قبة البرلمان والنقاش فيه، ونحن عم ناخذ الإجراءات اللازمة لحتى هذا الشيء ما يتكرر بالأيام الجاية. كنت تحملونا شوي اليومين، إجراءات أمنية مشددة عم تكون لسلامة الجميع، ولكن الإجراءات عم يتم اتخاذها لحتى هذا التعطيل ما يصير بالأيام القادمة إن شاء الله.
0: القضية لاقت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل، دعونا نستعرض بعض التعليقات. منى: أنتم خايفين على أعضاء مجلس الشعب أمنيا، ومعكم حق، لأنه الوضع الأمني فارط بهالبلد. أخي في شيء اسمه قصر المؤتمرات على طريق المطار، اعملوا الجلسات هناك، منه بتأمنوا حماية للأعضاء ومنه ما بتتعطل حياتنا. ياسر البطار يقول: لماذا يجب على شرطة المرور إغلاق الشوارع المحيطة بمجلس الشعب؟ هل القضية أمنية لحماية الأعضاء؟ أكيد كلا، لأنهم من الشعب ومتاحين وموجودين دائما بيننا. عماد يقول: الشعب يعاني ازدحاما مروريا لأن الحكومة تفصل ممثلي الشعب عن الشعب بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مجلس الشعب، ومع كل جلسة مجلس عزيزي مواطن توقع اختناق مروري ودبر حالك. ساعات قليلة كانت كافية لتتحول الإسقليبية إلى اسم يتصدر النقاش بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. عشرات المقاطع المصورة والمنشورات المتلاحقة تحدثت عن إطلاق نار وانتشار أمني وتوقيفات، بينما تبينت الروايات بشأن ما جرى لتصبح المدينة محور ترند جديد أعاد الحديث عن سرعة تحول الإشكالات الفردية إلى قضية رأي عام. بدأت القصة وفق المعلومات المتداولة بإشكال في مدينة إسقليبية على خلفية اتهام شابين بالتحرش بفتاة، قبل أن يتطور إلى مشاجرة استدعت تدخل قوى الأمن الداخلي. ومع انتشار أخبار عن توقيف عدد من الأشخاص بدأت مقاطع الفيديو والتعليقات تتدفق على وسائل التواصل، محولة المشهد من مشكلة فردية إلى ترند. وانقسمت التفاعلات بين من دعا إلى انتظار الرواية الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات، ومن طالب بمحاسبة المتورطين أيا كانوا، في حين ركزت تعليقات أخرى على ضرورة احتواء التوتر ومنع اتساعه. لتبقى الإسقليبية خلال الساعات الماضية واحدة من القضايا التي طغى اسمها في منصات التواصل الاجتماعي. الإشكالية بدأت مع مشادة بين أفراد داخل مدينة إسقليبية، لكن لاحقا انتشرت مقاطع مصورة تظهر هجوم شبان على مقهى في المدينة وفق ما تداول ناشطون على نطاق واسع. وأظهر أحد المقاطع المصورة إلقاء الحجارة على واجهة محل تجاري، إضافة لإطلاق نار في الهواء، في حين لم تنتشر أي تقارير عن وجود إصابة. نتابع.

لكن هذا المشهد لم يدم طويلا، إذ تدخلت قوى الأمن وتمكنت من احتواء الموقف واعتقلت عددا من الأشخاص الذين لم تعرف هويتهم بعد، في حين انتشرت مقاطع مصورة تظهر التدخل الأمني في المنطقة هناك.

0: مدير مديرية إعلام حماة باسل المحمد كتب عبر حسابه الشخصي في فيسبوك منشورا أوضح فيه بعض جزئيات الحدث، وقال محمد إن مثل هذه الخلافات الفردية البسيطة هي أشكالات طبيعية تحدث بأي مكان وفي أي بلدة أو مدينة وبين الجيران، وهي لا تحمل أي طابع استثنائي بحد ذاتها. وأضاف في هذا المنشور أن الإشكالية الحقيقية تكمن في محاولات الاصطياد في الماء العكر التي تمارسها بعض الجهات عبر إعطاء القضية أبعادا طائفية مصطنعة وغير موجودة على أرض الواقع. واعتبر المحمد أن النسيج الاجتماعي في منطقة الغاب أصلب من أن تنال منه فتنة إلكترونية، والوعي المجتمعي هو السد المنيع في وجه كل من يحاول العبث بالسم الأهلي. القضية حلت من بين المواضيع التي لاقت تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. المحامي ميشيل شماس كتب: نؤكد من جديد على خطورة استمرار السلاح المنفلت، وستتكرر هذه الحوادث ما لم يتم سحب السلاح المنفلت لأنه يشكل الخطر الأكبر على السلم الأهلي. حساب ليتوني يقول: لا يبنى مجتمع آمن بينما يتجول الزعران بأسلحتهم وكأنهم فوق القانون. كل حادثة من هذا النوع تزرع الخوف وتفتح الباب أمام فتنة لا يحتاجها أحد. هيبة الدولة تقاس بقدرتها على منع أي شخص من استخدام السلاح. هلال: السلاح المنفلت يهدد السلم الأهلي والاستقرار، وإنهاء هذه الظواهر مسؤولية الدولة فقط وفورا. جون: عقلية الثأر لا تبني دولة، في حين عقلية التسامح تبني أمم. إذا ذهبت إلى دمشق قد ينصحك الجميع بأن تصعد إلى قمة جبل قاسيون، تجلس هناك وتستمتع بالمنظر الذي عاد لاستقبال السوريين بعد سقوط نظام الأسد، لكن هذا المنظر عكر صفو أحد الأشخاص الجالسين على قمة الجبل مؤخرا عندما التقطت عدسة كاميرا هاتف محمول شخصا وهو يرمي القمامة باتجاه وادي الربوة، ما أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. متابع. ما تزال المخيمات هناك في المناطق النائية تحول جزء منها إلى غرف. هناك أجزاء منها تحول إلى غرف، لكنها ما تزال مخيمات بنتها حالة من النزوح والتشرد. في أحد المخيمات شمال سوريا تحدث رجل مسن سوري عن وجود ضبع بالقرب منه، متحدثا عن أن الضباع منتشرة بكثرة في المخيمات هناك. نتابع.
1: لك ضبع ضبع ضبع ضبع الساعة 5 الصبح
2: ما في حمك الصبح
1: ما في بيني وبينه
2: ما بيضحك
1: 30 متر
3: شلون شفتوه؟
1: أنا قاعد وأنا ماشي ورا الغنم قدامه بعد دقائق وقف حرن حرن حرن فيه طلع فيه ظل ماشي
3: منتشرة كثير معناتها ضباع هون
1: ضباع موجودة بعد فترة على مخيم حنان هجم عليهم على البيوت
3: برأيك ليش هلا صرت تشوفه ضباع وتشوفه وحوش؟
1: قلت العالم ما ضل فيه
2: قلت العالم
1: وأهل المنطقة نحن يعني شرحوا لنا إنه هاي المنطقة قبل ما تجوا تقعدوا فيها كانت مقطوعة ما حدا بالسجل يمشي فيها.
0: رجل مسن سوري يحمل بيده مجرفة ويعمل في أرضه، تحدث بطريقة فكاهية عن 60 عاما قضاها في الحياة عنوانها الصمود والتصدي، وذلك في إطار ساخر من نظام الأسد.
4: الله يعطيك العافية حجي.
5: الله يعافيك الله يعافيك.
4: شلونك؟
5: الحمد لله عايشين.
4: إيه الحمد لله حجي الله يرحمه هلك. أريد أسألك.
5: وهلك.
4: صار عمرك 50-60 سنة شو فهمت من هالحياة؟
5: الحياة؟
4: إيه.
5: قضيناها صمود وتصدي.
4: الله الله.
5: نعم.
4: اللهم صل على النبي.
5: من دور المعلوق حافظ.
4: إيه.
5: واستلم من البشار وعلى صمود وتصدي. وشوفت عينك.
4: مداومين
5: مداومين صمود وتصدي.
4: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي.
5: لكم يا رجال هاي؟
4: لا بالله والله وعشرة نعمكم والله. وين صمودكم وتصديكم؟ وين مكان؟
5: والله حاليا لسه على صمود وتصدي.
4: تمام، وين صمودكم هذا؟
5: صمودنا عينك، اضرب عينك.
4: اللهم صل على النبي.
5: هاي كلها عايشة صمود وتصدي.
4: كلها صمود وتصدي.
5: كلها صمود وتصدي.
4: اللهم ايه بتخلصون من الصمود وتصدي هذا؟
5: الى الابد يا حافظ ناسك.
4: اللهم صل على النبي. كاتبين عقد يعني؟
5: كاتبين عقد.
4: مبرم.
5: مبرم.
4: الله الله.
5: حياه راس مثيل شعبان.
4: هذا الجيل الطيبين. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.
5: نعم نعم نعم.
0: في بعض الاحيان شاهدنا رجلا يحب حيوانه الاليف كفرد من افراد العائله، وهي حاله شائعه صارت مؤخرا، حتى ان البعض يستعيض عن الانجاب عبر تربيه حيوان اليف. لكن مشاهدينا، هل رأيتم يوماً رجلاً يعامل سيارته بهذه الطريقة؟ مؤخراً انتشر مقطع مصور لرجل يقول إن سيارته تشكل فرداً من أفراد العائلة، لأن العمل فيها ساعده على إكمال حياته وعائلته أيضاً. دعونا نتابع.
6: طيب إذا أجا واحد قال لك بدي أشتريها بتبيعها؟
7: والله يجوني كتير ما بعتها، لأنه غالي علي، وهي يعني بنت لي البيت، بنت لي أولادي، جوزتهم الحمد لله فضل الله. دور فيها يعني بائع متجوه جوال وين ما.
6: يعني أنت هون تقصد الشاليهات ولا مثلا بتدور بكل اللادية؟
7: بكل اللادية، بكل المناطق.
6: ليش هتصل عندك؟
7: 32 سنة.
6: 32 سنة. طيب أشو بتعني لك هاي السيارة؟
7: بتعني لي مثل ولد من أولادي. الله يحميك.
6: الله يسلمك، تعطي بالك علي وهيك؟
7: الحمد لله رب العالمين.
0: في مشهد لقي تفاعلا واسعا على وسائل التواصل، تحدث رجل من سكان مخيمات الشمال السوري عن انه يفضل بناته عن ابنائه، علما ان عائلته مكونه من 6 فتيات وصبيين 2. دعونا نتابع.
6: كم بنت البركة عندك؟
8: عندي 6 بنات وولدين.
6: جيرانك بالمخيم قالوا لي انه تحب البنات كثير او تهتم في البنات اكثر؟
8: اي والله اهتم بالبنات، والقاه نحن يعني من الولاد، مع انه بعد 6 بنات حتى جاني هذا صغير شيء، بس عاد بوتي من البنات يعني اغلى علي شوي.
6: البنت بتضل احن
8: احن
6: الصبي
8: وما تعذب وما تعذب بقدر الصبي.
6: حتى الرسول عليه الصلاه والسلام
8: اي صح
6: قال بما معنى الحديث انه اللي بيربي بنتين بيجي تربيتهم بيدخل الجنه ان شاء الله.
8: انه الواحد يحسن تربيتهم.
6: يلا الله يخلي لك.
8: الله يسلمك.
0: وصلنا مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل،
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: حلقة اليوم من المهجر استثنائية لأنها ليست مجرد قضية نتابعها أو نسلط الضوء عليها، بل تحقيق استقصائي عملت عليه مع فريق البرنامج على مدى أسابيع. بدأت القصة بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتبه شاب سوري في ليبيا يناشد وزارة الخارجية السورية لمساعدته في استعادة جواز سفره. تواصلنا معه واستمعنا إلى روايته، ثم بدأنا البحث، جمعنا الشهادات وقاطعنا المعلومات وربطنا الأحداث ببعضها لتتكشف أمامنا صورة لافتة. عشرات السوريين يرون القصة ذاتها، الأسماء ذاتها، والطريقة ذاتها، والوعود كذلك، لكن النتيجة واحدة: جوازات سفر لم تعد إلى أصحابها منذ نحو 8 أشهر، وحياة عشرات العائلات أصبحت معلقة. وبحسب إفادات المتضررين فإن أشخاصا قدموا أنفسهم على أنهم ممثلون للجالية السورية في ليبيا، وعرفوا عن أنفسهم أيضا بأنهم مندوبون عن السفارة السورية في طرابلس، رغم أن السفارة لم تستأنف عملها حتى الآن. هؤلاء طلبوا جوازات السفر بحجة تجديدها أو استخراج وثائق مغادرة للراغبين بالعودة إلى سوريا، لكن الأشهر مضت والجوازات لم تعد. طلبنا من أصحاب الشكاوى الظهور معنا، إلا أن معظمهم رفض خوفا من التعرض لأي أذى، بينما وافق آخرون على كسر حاجز الخوف ورواية ما حدث أمام الكاميرا، ومنهم عبر الاتصال فقط، كما تواصلنا مع حقوقيين ومحامين في ليبيا لبحث السبل القانونية الكفيلة بحماية المتضررين وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية، علما أن هؤلاء الضحايا لم يعد يمكنهم السفر خارج البلاد أو العمل بشكل قانوني. ووصل الأمر إلى الكثير من التفاصيل اليومية لأنهم لا يملكون إثباتا قانونيا على وجودهم. وللتأكيد استطعنا الوصول إلى صور الأشخاص الذين ينتحلون صفة مندوبين للخارجية السورية في ليبيا وأسماء البعض وأرقام الهواتف. في هذه الحلقة نستمع إلى الشهادات والأشخاص الذين تضرروا، ونضع القضية أمام وزارة الخارجية السورية والجهات المعنية التي أطلعناها على القضية للتحرك وملاحقة من يحتالون باسمها والبحث عن حلول للسوريين العالقين في ليبيا. أهلا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية من المهجر. لمناقشة هذه الحلقة أرحب بضيوفي الأستاذ طارق لملوم رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء معي من ميلانو من إيطاليا، وأيضا عبد الرحمن فهد شلبي مواطن سوري مقيم في طرابلس معي عبر الفيديو وعبر الهاتف، ضياء أبو محمد مواطن سوري مقيم في طرابلس، وكذلك الأمر عبيدة أبو محمد مواطن سوري مقيم في طرابلس. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك عبد الرحمن فهد، أروي لنا القصة.
1: أستاذ حسام إن شاء الله أمورك بخير.
0: تفضل.
1: أستاذ حسام، ما يقارب من 8/11 في شيء اسمه كان النزلة الطوعية على سوريا، فنحن قدمنا بالنزلة الطوعية على سوريا بما يسمى أشخاص عاملين حالهم مندوبين، يسمون حالهم مندوبين سوريين، يعني انه هن مسؤولين عن الدولة السورية بالامر هذا. فسجلنا، يعني سجلنا، طبعا اعطيته جوازي انا لسجلي على اساس دور مع النزلات الطوعية، اساس 20 يوم يتم موضوع النزلة الطوعية ان شاء الله. وال 20 يوم هيدي صار لما يقارب يعني من 8/11 يعني من السنة الماضية. يعني صرنا تقريبا نقول هلا بالتسع شهور بشان الموضوع هذا. ولعند هلا يعني عند هذا الوقت يعني جوازاتنا يعني لهذا الوقت لسه ما أخذناها منه، ولا صار سفارات بعد شهر ونص طبعا وقفت موضوع السفارة الطوعية.
0: طيب هن شو عم بيقولوا لكم؟ على أي أساس أعطيتوهم أنتم الجوازات؟
1: أنا أعطيته على أساس أنه يسجل لي على أساس
0: بصفته شو؟
1: يوم
0: بصفته شو؟
1: بصفته مندوب.
0: مندوب لشو؟
1: هو شخص مندوب.
0: مندوب لمين؟
1: مندوب أنه للدولة السورية، هو أنه يعمل بالسفارة، يعمل بشؤون السوريين اللاجئين السوريين، يعني إنه هو المسؤول عن اللاجئين السوريين في ليبيا.
0: عم تتواصلوا معه لهلا لحتى تحصلوا على الجوازات، الجواب شو عم بيكون؟
1: جواب استنى 10 أيام، استنى شهر، استنى أسبوع، استنى حتى تفتح السفارة. وفي مرة من المرات بعثني على المباحث الجوازات الليبية اللي يقول لهنيك وخذ جوازك من عندهم. طبعا أنا ذهبت لهم وخرج، يعني مثلا أنا مثلا شاب سوري مسجل بالنزلة الطوعية وجوازي عندكم، فقالوا لي جوازك مش عندنا، هو جوازك عند المندوب، عند المندوب.
0: طيب ضياء أبو محمد، مرحبا بك، أنت معي عبر الهاتف. أيضا أروي لي القصة.
2: يعني كثير بموضوع السفارة، يعني كتجديد أوراق، كورقة عبور، كتطليع جواز، كسجل إنه نسجل أطفالنا، نسجل عقد زواج، والسفارة كل ما بنسأل عليها إنه هالأسبوع وهالشهر، ويعني وفي حاجات كثير مضطرين إن السفارة تفتح باش تساعدنا فيها. يعني مثل تسجيل الأطفال ضروري، لابد إن السفارة هي تسجلنا الأطفال عشان يدخلوا المدارس هون في ليبيا. طبعا الدولة الليبية ما عندها أي، بتقول لك أعطيني إثبات إنه أنت مسجل بالسفارة بتدخل لك يا، بس هذا الشيء هون اللي إحنا لحد الآن السفارة لحد الآن ما فتحت، وكل ما منروح بيقولنا إن الأسبوع هذا والشهر هذا إن شاء الله، وقاعدين إحنا على أمل إنه تفتح السفارة، بس عبارة إنه بدنا نطالع ورقة عبور اللي جوازه منتهي، طالع ورقة عبور يقدر ينزل من المطار على بلده، يقدر ينزل.
0: صحيح، ورقة العبور هي ما عم تحصلوا عليها، تواصلتوا مع سموا أنفسهم بأنه مندوبين ولهلأ على الآن القصة، بدي تفاصيل عبد الرحمن.
2: مندوبين على أساس أنه لتفتح السفارة واستنوا شوي، ولحد الآن ما في شيء جديد. يعني
0: طيب برجع لك ضياء، معي أيضا عبر الهاتف عبيدة أبو محمد من طرابلس، تفضل عبيدة، ما هي قصتك؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بس أخبارك؟
0: يا هلا تفضل.
3: الله يبارك فيك أستاذ. إحنا بننزل أسهم تمام، حاطين علينا ضرائب تمام، والضرائب معلش رقم يعني بتكلف، إذا بدك تنزل على سوريا بتكلف. عملوا لنا نزلة طوعية في عالم نزلت وتيسرت، بس سبحان الله إحنا ما تصير برنامج الجوازات، دول مسمين حالهم القيادة السورية، واخذوا ارقامنا واخذوا كل شيء. اول شهر، ثاني شهر ما حد حكى، كانت على شهر حكونا بعد ما جهزوا حالهم، بعد ما جهزنا حالنا دشرنا البيت بيتنا قبل ما نوصل على المطار، بنص على يد الكل بيقولوا لنا التغت السفرة.
0: شو سبب الغاء السفرة؟
3: سبب الغاء السفرة معناته بالحاجة شخص ثاني يعطيه مصاري للمندوب تمام. في شباب كثير قالوا لي انا عرضت عليه مصاري بس هو ما اخذ مني.
0: طيب بدي ارجع لك لتحكي لي هاي التفاصيل عبيده، لانه في مشكله بالصوت وفي تفاصيل لازم تكون واضحه وافهمها منك بشكل واضح قبل الانتقال الى الاستاذ طارق لملوم. ايضا يعني في صورة للأشخاص طبعا قدرنا نحصل عليها الموجودين في ليبيا واللي عبي أخذوا جوازات السفر من الشباب السوريين، من العائلات السورية اللي بدنا نحكي عنها أيضا اللي ضررت بشكل كتير كبير. فرجونا الصور، عرضوا لنا إياها على الشاشة، صور هؤلاء الأشخاص. طبعا هي الصور اللي نحن عم نشوفها، وأيضا يعني ما الوجوه ما خليناها تكون واضحة. هي الصور تظهر الأشخاص الذين قدموا أنفسهم على أنهم ممثلون عن السفارة السورية في طرابلس وتسلموا جوازات سفر عدد من السوريين بحجة تجديد أو إصدار وثائق سفر أو إصدار أوراق عبر الأمم المتحدة، إلا أن الجوازات لم تعود إلى أصحابها منذ نحو السنة، ولم نكشف عن هويات هؤلاء الأشخاص أو صور الكاملة. وهذا الملف نحيله الآن إلى وزارة الخارجية السورية لمتابعة هذا الملف قانونيا. ونحن أيضا يعني لدينا أرقام هواتف البعض منهم والكثير من التفاصيل، ولإلحاح الكثير من العائلات لوجوب تسجيل أبنائهم وأيضا لمتابعة هذه القضية كيف ستكون بالشكل القانوني. ينضم إلي الأستاذ طارق لملوم رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، معي من ميلانو من إيطاليا. مرحبا بك أستاذ طارق، ما تعليقك على كل ما سمعته؟
4: صباح الخير، مرحبا. ابتداء نعتقد أن أسباب كثيرة، هناك فوضى طبعا حدثت في قضية العودة الطوعية بعد يعني قدوم حكومة جديدة ونظام جديد في سوريا. أعتقد أن هناك خلل في من يعطي المعلومة الصحيحة. يعني على سبيل المثال، الرحلات الأولى التي خرجت من طرابلس إلى سوريا لم تكن عبر السفارة ولم تكن عبر المنظمة الدولية للهجرة، بل كانت عبر المفوضية سامي لسون اللاجئين. صارت بشكل جيد، تم التسجيل، إصدار وثائق سفر، بعد تجديد جوازات سفرة، وبالفعل رجعوا إلى سوريا عبر رحلات منظمة. أيضا كان هناك تدخل من المنظمة الدولية للهجرة بحكم أنها المعنية بهذه المسألة، مسألة عودة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، ولكن يبدو أن بسبب الحرب التي حدثت في المنطقة وحرب إيران وغيرها توقفت كل الترتيبات. الإشكال الحاصل أن حتى السفارة السورية التي فتحت في البداية أو وصل أشخاص إلى طرابلس، وكان هناك شغل ممتاز جدا لقضية استخراج جوازات سفر وبعض الأوراق الثبوتية الخاصة بالسوريين بليبيا، ثم عادوا إلى سوريا من جديد وقالوا عندما تفتح السفارة والكل ينتظر. الإشكال أن المعلومات أصبحت بيد أشخاص لربما يكونوا مجهولين، والاستغلال الموجود في ليبيا وغير ليبيا طبعا صحيح. في مسألة الهجرة القديم، يعني حتى قبل يعني قدوم الحكومة الجديدة كان هناك استغلال في ليبيا للسوريين وغير السوريين، فقضية الخروج من البحر وغيرها، وحتى كلمة المندوبين دائما ما تستخدم كانت في السابق للأشخاص الذين يتولوا قضية التهريب. أعتقد أن الآن الدور على الممثلين السفارة اللي كانوا موجودين الأسبوع الماضي في طرابلس وسيروا رحلة على ما أعتقد لأكثر من 12 شخص كانوا بمركز احتجاز تاجوراء، وبالفعل تم عودتهم ورجعوا إلى سوريا عن طريق هؤلاء الأشخاص. يعني هؤلاء الأشخاص موجودين من تعاون مع السفارة، مع وزارة الداخلية في طرابلس. نعتقد أن لربما يعني يكون هناك، نعم أنا سمعت إلى كثير، تواصلوا معي بعض الأشخاص وقالوا أن جوازات سفرهم موجودة للعودة. عندما تسأل من العودة مع المفوضية، مع المنظمة الدولية، مع الأسف البعض لا يعرف، يعرف فقط أن هذا الوسيط السوري هو الذي أخذ منا جواز السفر.
0: نعم طب
4: لا أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة. لو يعني هل تدخلت الآن السفارة السورية والخارجية الموجودة اللي زارت طرابلس، تقابلت مع وزير رئيس الحكومة، فأعتقد أن دور الوزارة الخارجية الآن هي التي يجب أن تحسم هذه المسألة.
0: نعم، ولكن إن اتجهنا إلى يعني ذات الملف، ولكن من جانب آخر، الآن هؤلاء الكثير من الشبان والعائلات السورية الموجودة في ليبيا، ما هي الإجراءات التي يستطيعون اتخاذها داخل ليبيا لاستعادة وثائقهم من قبل هؤلاء الأشخاص؟ يعني رفع دعوى عليهم للحكومة الليبية لحين حل هذا الأمر من قبل الخارجية، يعني لملاحقة هؤلاء الذين يحتالون على السوريين باسم الخارجية السورية، يعني تحلون صفة هم ليسوا منها.
4: نعم طبعا، في حال أن ثبت أن هي قضية احتيال بحكم أن الطرف اللي هو ليس موجود حتى الآن لربما يعني نسمع منه، ولكن نعتقد بلا شك بما أنهم موجودين في طرابلس وهؤلاء الأشخاص زي ما ذكرت أن هواتفهم موجودة وصورهم وصفاتهم موجودة، نعتقد أن أكيد وزارة الداخلية موجودة ويمكن اللجوء لها واستلام جوازاتهم الموجودة، أو على الأقل معرفة أين هي جوازات سفر هؤلاء الأشخاص. أيضا حل هذه الأزمة، أعتقد أن الممثلين السفارة اللي كانوا موجودين في طرابلس ربما يكون لديهم الحل في بعض المسائل العالقة الموجودة الآن، بعض الشهادات الميلاد إذا كان هناك عائلات تحتاج لشهادات ميلاد، وقضية الدراسة اللي الآن عليها مشكلة بعض الطلبة الذين الآن يعني هم في فصل دراسي في ليبيا، شهر 9 تبدأ المدارس في ليبيا. فنعتقد أن لجوء هؤلاء الأشخاص ممثلين السفارة الحقيقيين الموجودين في طرابلس سيحل المشكلة، سواء كان بالتواصل مع البلديات اللي هم موجودين فيها أو مع وزارة الداخلية مباشرة. وأعتقد أن الوصول إلى وزارة الداخلية والخارجية الليبية ليس بصعب للأشخاص المقيمين في ليبيا.
0: نعم، أعود إلى عبد الرحمن فهد شلبي. عبد الرحمن، لماذا يعني سنة جوازات سفر ما الموجودين وعم بيطالبوا بجوازات سفر كون عم بيتم تأجيل هذا الأمر؟ لماذا لم تتجهون بتقديم شكوى بشكل قانوني للحكومة الليبية لملاحقة هؤلاء لكي تتحرك؟ يعني بالتأكيد الحكومة الليبية في حال تم تقديم طلب ودعوة سوف تتحرك، ولن تتحرك دون ذلك.
1: والله أنا هذا الأمر فكرت فيه إني أفتح مثل ما بيقولوا مثلا، كنت بدي أفتح ضابط شرطة وأحط اسمه للشخص اللي أخذ جوازي وأحط رقمه، تمام؟ ف ما أنا اللهم صل على سيدنا محمد، أنا كنت على تواصل مع الشخص، هو هذا الشخص كنت معنا أطلب منه جوازي، اللي أصبر شوي وهذا الموضوع قانوني وأنا ماني عامل شيء غير قانوني ومن هالكلام هذا، فهمت علي؟ فأنا هذا الأمر بيخوفني إن أنا أروح مثلا أروح للدولة الليبية وأطلب جوازي منهم مثلا.
0: لا مو تطلب جوازك، ترفع دعوة، ترفع دعوة عليه. يعني الحكومة الليبية هون الجواز مو عنده، الجواز بحسب المعلومات اللي وصلنا لأنه هو عند الخارجية السورية أو عند اليو إن الأمم المتحدة لتخريجكم من ليبيا، ولكن الحكومة الليبية اللي تتحرك ضد هؤلاء يجب تقديم دعوة أو بلاغ. لماذا أنتم متخوفون؟
1: ما انا استاذ انا مرتبك، يعني انا ماني عارفان وين بدي اروح وين بدي امشي، يعني والله العظيم شو بدي لك ما بعرف، يعني والله العظيم يعني الامر يعني شو بدي اخرج عن السيطره استاذ، يعني رحت هو بعد، والاستاذ هو المندوب هذا اللي عامل حاله مندوب بعثني على المباحث الجوازات، انا مشيت عند المباحث الجوازات قالوا لي جوازاتك اني مش عندي، جوازاتك عند المندوب يعني، وفكرت اني انا مثلا اروح افتح ضابط شرطه فيه، اروح مثلا اخبر الدوله الليبيه بهالامر هذا، هو اللي بدك تفتح ميل بدك اياه مثلا، ولكن انا هذا الامر انا مثلا قانوني، يعني ماني اطالع شيء عن القانون.
0: طيب خليك معي عبد الرحمن بعد اذنك. استاذ طارق، في حال ذهب عبد الرحمن والكثير من الاشخاص من شبان وعائلات وتقدموا ببلاغ ضد هؤلاء الذين يدعون بانهم مندوبين عن الخارجية السورية أو السفارة السورية، هل سيكون هناك أي أذى بحقهم؟ هل سيلاحقون من قبل الحكومة الليبية لأنهم لا يملكون أوراق ثبوتية؟
4: لا أعتقد ذلك، لأن الوضع السوري معروف ابتداء منذ اللحظة الأولى، جل السوريين دخلوا إلى ليبيا عبر مطار بنغازي ودخلوا بطريقة قانونية، وثم طبعا صارت السنوات والإشكال الحاصل بين الشرق والغرب، حكومة طرابلس لا تعترف يعني كانت بالأختام الموجودة في الشرق، ولكن تم تدارك هذه المسألة، وخصوصا بعد وصول السفارة وتغير تغيير النظام. أعتقد أن مجرد كان من الخطأ التأخير في فتح بلاغ في ليبيا، يسمى بلاغ يعني بلاغ أو محضر بلاغ في مركز الشرطة، يفترض في المكان اللي هو يسكن فيه تجورة في وسط طرابلس في سوق الجمعة، يجب أن يذهب لأقرب مركز شرطة ويقدم بلاغ في حال أنه يشك أن هذا الشخص يعني لا يتبع بالفعل السفارة. نعتقد أن أول خطوة هذا التأخير ربما هو ما سيسبب له مشكلة في المستقبل، فأعتقد أن هذه الورقة المحضر هي التي تحميه في أي مكان لو حب يستخرج أي شيء، أو حتى ربما في الطريق التنقل من مكان لمكان وين جواز سفرك، فمجرد ما يعطي محضر البلاغ هذا سيحميه، واضح أنه هو اشتغل بشكل قانوني، فلذلك أنا أنصح أن يذهب ويقدم بلاغ في أقرب مركز شرطة.
0: نعم، أعود إلى أيضا ضيوفي عبر الهاتف، ضياء أبو محمد وعبيد أبو محمد، وللتأكيد بأنهم تخوفوا من الظهور معنا عبر اتصال الفيديو خوفا من أي ملاحقات أو تهديد ربما يطول البعض منهم بحسب تواصلهم معنا قبل هذه الحلقة. عبيدة، عدم وجود أوراق ثبوتية لديك، ما هي المعاناة التي تتكبدها في ليبيا؟
5: هو عم بيقول لك مثلا روح خلي قدم مخفر شرطة، تمام، هن مخفر الشرطة ما بيستقبلوك إذا ما كان معك جواز وإقامة.
0: مخفر الشرطة ما بيستقبلك إلا إذا كان معك جواز وإقامة.
5: أنا مشيت بدي أفتح في ضبط، تمام، قال إذا ما معك جواز وما معك إقامة، قلت له هو أخذ جوازي أنا بدي أفتح في ضبط، قال ما بنفتح لك، ضروري يكون معك جواز وإقامة. تمام. والوضع عندنا نحن صعب، يعني اجت فترة يعني كثير على يعني اذا ما معك جواز بالطريق انك تمشي صعب
0: نعم.
5: صعب صعب استاذ الكريم.
0: يعني في حال لا قدر الله حدا من العائلة مرض وبحاجة إلى مشفى، هل تستطيعون إدخال
5: نعم.
0: هذا الشخص إلى المشفى أم لا؟
5: نعم تستطيع أن تفوت على المشفى
0: رغم عدم امتلاك أوراق.
5: حتى من غير أوراق فينك
0: يعني هذا
5: تفوت على المشفى.
0: تسهيل من قبل أيضا يعني الحكومة الليبية مشكورة لهذا الأمر، ولكن هناك أمور تتعلق في تسجيل أطفال مثلا في المدارس في التنقلات، أليس كذلك؟
5: نعم تسجيل الأطفال مثلا ورقة مثلا طلاق كذا، يعني شغلات كثير أستاذي.
0: المعاملات المدنية
5: يعني في عندي مثلا عائلة أخذين جوازاتهم من السنة اللي فاتت من الشهر التاسع، يعني هلأ قرب المدارس
0: طيب
5: ما لهم عارفين شو يعملوا.
0: صحيح. ضياء الصوت هلأ واضح، هو عم بسمعك والمتابعين عم بيسمعوك بشكل واضح. برجع بسألك ذات السؤال، احكي لنا قصتك ولكن بإيجاز لو سمحت.
2: استاذي احنا زي ما قلت لك احنا وضعنا هون بليبيا ضروري ان تفتح السفاره. هلا بالنسبه انا كشخص انا عندي اقامه وعندي ثبوتات، لكن ما فيني انا اسجل اولادي بسوريا الا في حال ان تفتح سفاره في ليبيا.
0: نعم، هي مطالبه
2: يعني
0: للخارجيه بفتح السفاره في ليبيا للاشخاص الذين يملكون اقامات.
2: اقامات ايه، هلا الاقامه هون بتفيدك كثير وبتساعدك بكل شيء، يعني حتى بتسجيل صغارك بالمدرسه.
0: صحيح.
2: تقدر
0: يعني بتيسر كل معاملاتك المدنيه وانت موجود في ليبيا. عبيده، نعم عبيده، بدي ارجع لك تجربتك ايضا. عبيده كنت عم تحكي معي والصوت ما كان واضح لاتضاح الصوره، كيف سلمتون جوازك وعلى اي اساس وشو صار بعدها؟
5: أستاذ الكريم على أساس أن جالية سورية سألنا عليهم أن جالية سورية عم يطالعوا الناس طلعت طوعية، أعطيناهم الجواز. سامعني أستاذ؟ صح
0: سامعك سامعك.
5: أعطيناهم الجواز على أساس يعني انكترت شهر شهرين. بعد 3 شهور بيحكونا بيقولوا لنا جهزوا حالكم. بعد ما جهزنا حالنا وسلمنا البيت وسلمنا شغلنا قبل ما نوصل مع المطار بنص ساعة بيقولوا لنا التغت السفرة، وهي السفرة ما التغت وفي ناس سافرت. حكينا قلنا له شو السبب؟ قالوا لنا التغت.
0: وبعدها
5: تمام استنينا، قال له في رحلة جاية، طولوا بالكم رحلة جاية، لا شفنا رحلة جاية لا شفنا شيء. طالبنا بجوازاتنا قلنا له اعطوني الجوازات. لا الجوازات ما عندي. طيب انا اعطيتك اياهم لك بايدك، جوازات وين؟ انا جوازي هويت، يعني هو ما فيني امشي بالطريق من دون جوازي. فهمتني استاذ الكريم؟ يعني هون
0: نعم.
5: انك تمشي بالطريق من دون جواز صعب.
0: صحيح، انت تسير دون اوراق
5: في حواجز
0: ثبوتية.
5: في كذا.
0: صحيح.
5: ايوه من دون اوراق انت من دون ثبوتيه صعب.
0: طيب
5: فكروك انه مثلا فات من غير نظام،
0: فات تهريب، او ممكن ليبيا ما
5: أيوة.
0: تعتبر دولة عبور لتخرج خارج ليبيا. عود اليك.
5: ايوه
0: عود اليك يا عبد الرحمن. انت اليوم عبر برنامج المهجر، بماذا تطالب الخارجية السورية؟
1: طالب الخارجية السورية بان تحل شان السفارة من أجل مثلا الناس اللي جوازاتها غايبة عنا، من شأن الناس اللي مثلا ضيع جوازاتها، يعني إنه تيسير أمور من شأن الناس اللي بتنزل على سوريا، اللي بده يطالع ورقة عبور، اللي بده يطالع ورقة مثلا إنه في حيث لأطفاله للمدرسة. يعني ضروري شأن السفارة هذا ضروري ينفتح، يعني فهمت علي؟
0: يعني
1: مثل أنا مثلا
0: بداية يعني لكي أرتب الأمور، يعني ملاحقة هؤلاء الأشخاص واسترجاع جوازات سفركم أو إصدار جوازات سفر جديدة، وجوب فتح السفارة السورية في طرابلس لتسيير جميع الأمور والأوراق للسوريين الموجودين هناك، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟
1: تماماً تماماً. يعني أنا بعض الأشخاص مثلاً اللي أنا بالمنطقة تبعي، أنا ما فيني أطلع بخارج المنطقة تبعي من أجل أنه جوازي مو عندي مثلاً. انا مثلا سامحني بكلمه، اي بوابه هي بتجي لي اعطيني جوازك، ولا اعطيني اي هذا. طبعا عنده حق مثلا هو،
0: نعم
1: انا جوازي وين؟
0: صحيح يعني ما معك اوراق ثبوتيه باي دوله بالعالم تتعرض
1: لا لا
0: في دول بالعالم تتعرض فيها لاعتقال وربما ترحيل باي دوله موجوده. استاذ طارق لملوم في 30 ثانيه شو بتنصح الشباب؟
4: والله نصيحه دائما اللجوء، دائما اللجوء الى الاماكن الرسميه، وسؤال اي شخص ويتبع من ويتاكد من ذلك. نعتقد ان الحل ليس بصعب، نعم هناك مشكله، ولكن بما ان هناك ممثلين رسميين زاروا مركز يتبع وزاره الداخليه في طرابلس فيجب اللجوء لهؤلاء الاشخاص. ايضا هناك في بنغازي ممثلين ويزوروا مركز قنفود الكبير المعروف في مدينه بنغازي ويتواصلون مع ضباط في وزاره الداخليه. اذا هؤلاء الاشخاص بالفعل حقيقيين ويمثلون دولة سورية، لذلك يجب الذهاب إلى هؤلاء الأشخاص. الحل بيد وزارة الخارجية، ونعتقد أن هي الآن حان دورها لتحسم هذا الملف يعني.
0: نعم، وهذا الملف بيد وبرسم وزارة الخارجية السورية. شكرا إليك الأستاذ طارق لملوم، رئيس مركز بنغازي للدراسات الهجرة واللجوء، كنت معي من ميلانو. شكرا أيضا موصول لعبد الرحمن فهد شلبي، مواطن سوري مقيم في طرابلس، وكذلك الأمر لضياء أبو محمد وعبيدة أبو محمد، شبان سوريين مقيمين في طرابلس. انتهت حلقة اليوم، لكن هذا الملف لا يزال مفتوحا، وخلال التحقيق توصلنا إلى معلومات وشهادات تشير إلى تورط موظفين سابقين في إحدى السفارات في الدول الأفريقية ممن أقيلوا بعد تحرير سوريا في تزوير وثائق عبور بالتعاون مع أشخاص ومكاتب سمسرة في ليبيا يديرها سوريون. في الحلقة المقبلة نكشف المزيد من التفاصيل والوثائق المتعلقة بهذا الملف.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. المصرف التجاري السوري يعلن تمديد ساعات الدوام لتسهيل إجراءات استبدال الليرة القديمة، ويقول إنه استجاب لحالة الازدحام التي تشهدها الفروع. مصدر حكومي يكشف عن توجه قسد لحل نفسها قريبا، ومصادر لتلفزيون سوريا تقول إن مظلوم عبدي يربط ذلك باستكمال عملية الدمج. تفكيك خليتين لتنظيم داعش في حلب وريفها، ووزارة الداخلية تقول إنها كانت تخطط لاستهداف منشآت حكومية. السعودية والولايات المتحدة تشنان غارات ضد ميليشيات موالية لإيران بالعراق، وتتهمها باستهداف منشآت بترولية في المملكة. أهلا بكم مجددا. أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء، وأكد المصرف استمرار الدوام يوم السبت المقبل للتنسيق مع فروع مصرف سوريا المركزي لتسليم السيولة من الليرات السورية القديمة، بما يضمن انسيابية العمل وتسريع إنجاز عملية التبديل. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي حرصا على تسهيل إجراءات استبدال العملة واستجابة للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع. بدأت مديرية بريد حلب بالتنسيق مع فرع مصرف سوريا المركزي ضخ العملة السورية الجديدة إلى المراكز البريدية لاستكمال عمليات استبدال العملة القديمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية الشهر الجاري.
1: بعد صدور قرار من البنك المركزي بانتهاء مهلة الاستبدال نهاية هذا الشهر، قامت مديرية حلب بالتنسيق مع البنك المركزي في حلب بضخ عملة لمراكز البريد. تقوم مديرية البريد حاليا باستبدال العملة القديمة حتى نهاية هذا الشهر، غدا آخر يوم لاستبدال العملة إن شاء الله تعالى، فيما بعد سيتم إجراءات اتخذها البنك المركزي. مستمرين اليوم وغدا إن شاء الله باستبدال هذه العملة. الإجراءات بسيطة جدا، صورة عن الهوية، مبلغ الشخص الموجود، تحقق من الهوية من الشخص المستبدل وفقط لا غير.
0: وللحديث أكثر ينضم إلي الدكتور علي محمد، الباحث أو الخبير في العلوم المالية والمصرفية من دمشق. بداية مرحبا بك دكتور علي، إذا هل برأيك سيكون فعلا اليوم النهائي لاستبدال العملة السبت المقبل، وهل كانت مهلة الشهر الإضافية الأخيرة للاستبدال كافية فعلا؟
2: بداية صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين جميعا. لا شك
0: بك.
2: بأن يعني قرارات مصرف سوريا المركزي بما يخص تمديد استبدال العملة جاءت متوافقة مع قانون النقد الأساسي 23 لعام 2002، والتي كانت يعني توجب على المصرف المركزي أن يعلن عن أي تمديد في استبدال العملة قبل 30 يوم من انتهاء فترة الاستبدال أو فترة التمديد السابق. طالما أنه لم يعلن ذلك منذ نحو شهر، فنحن اليوم أمام يعني يوم 30 الشهر أو هو يوم الخميس نهاية الاستبدال بشكل أساسي، ولا وجود لأي تمديد فيما يتعلق باستبدال العملة. بالتالي يعني يوم 31 هو يوم بدء السحب كما يصفه القانون، سحب العملة النقدية عن طريق فرع مصرف سوريا المركزي بدمشق حصرا. وبالتالي نكون قد يعني بحسب قرارات المركزي انتهت فترة الاستبدال بشكل كامل، على أمل أن تكون النسبة التي تم استبدالها فعلا كما صرح المصرف المركزي بأنها كانت يعني منذ نحو أسبوعين بحسب تصريحات المركزي بأنها تجاوزت 80% من إجمالي الكتلة النقدية القديمة، والتي كانت يعني بحدود 42 تريليون ليرة سورية قديمة أيضا بحسب تصريحات المركزي، والتي أعلنها مرارا وتكرارا وقال بأن هذه الكتلة هي الموجودة في سجلاته منذ يعني بدء مؤسسة مصرف سوريا المركزي وبدء إصدار النقود.
0: دكتور علي، حسب اطلاعك ما هي التحديات التي واجهها المواطنون خلال الفترة الماضية أثناء عملية الاستبدال؟
2: يعني أعتقد صراحة مع بدء الاستبدال بأول عام 2026 يعني كان موضوع توزع المراكز، حاول المصرف المركزي على ما يبدو أن يوزع هذه المراكز بأن تكون على كامل الجغرافيا وكامل يعني الأفرع، سواء للمصارف أو الشركات الصرافي أو الحوالات أو مراكز البريد. يعني بالبداية كنا عم نحكي بحوالي 1600 مركز، لكن أعتقد من ضمن التحديات جوابا لسؤال حضرتك التي واجهها البعض هو ربما عدم التوزع الكافي في بعض الأرياف. الآن بدأنا نسمع عن يعني قلة ضخ الكتلة أو العملة الجديدة في المناطق الشرقية، لا سيما وهذا ممكن أن يبرر بأن يعني افتتاح فروع المصرف المركزي في إدلب على سبيل المثال، في الحسكة، في الرقة، يعني لم أعتقد خلال الشهر الماضي كانت هذه الافتتاحات. وبالتالي أعتقد أن من ضمن التحديات هي هذه توزع هذه المراكز. التحدي الآخر هو أنه في بداية المدة يعني خلال الشهر الأول والثاني كان هناك ضغط من قبل المصرف المركزي للمصارف، أعتقد أنه في حدود ما كان يسمح للمصرف المركزي أو تسمح السيولة لدى المصرف المركزي بأن يقوم بضخها. هذا الموضوع يعود لتعاقد المصرف المركزي مع المطابع التي تطبع العملة الجديدة، لذلك في البداية كان في سقوف للتبديل، تعاظمت هذه السقوف فيما بعد، أصبحت أخف في فترات أخرى، وبالتالي كان الحاكم الرئيسي في هذا الموضوع هو السيولة المتوفرة لدى المصرف المركزي. هلا زيادة فترات التمديد ربما أعطت انطباع للبعض بأن التمديد سيبقى ويستمر ويطول، لكن أعيد للنقطة الأولى التي ذكرتها في المقدمة،
0: طالما لم يصدر قرار من المصرف المركزي.

0: قديمة ما تزال كبيرة جدا في تلك المناطق مقارنة بالكتلة الجديدة أو بالعملة الجديدة. لكن أعتقد أن المصرف المركزي من خلال إحصائياته ربما هو الأقدر على تقدير صحة هذا الكلام وكمية الكمية التي قام بضخها في تلك المناطق. عندما يتحدث عن 80% منذ تقريبا 20 يوم أنه تم استبدال، فنحن أمام 34 تريليون ليرة سورية قديمة تم استبدالها وبقي 8. هل هذه الثمانية متوزعة في هذه المناطق فقط وهي التي يعني ينادي أصحابها بأن الفترة يجب أن تطول أكثر؟
1: يعني
0: هذا
1: عملية
0: الموضوع
1: الاستبدال في
0: في المصرف
1: المنطقة
0: المركزي.
1: الشرقية خلال الفترة الماضية كانت بطيئة أو كانت قليلة لا تقارن
0: نعم
1: بالمدينة أو بالعاصمة؟
0: نعم هذا ما يستشف من خلال هذه المطالبات، لا
1: نعم
0: سيما وأنه ربما هناك يعني مبرر بأن يعني حتى افتتاح المصارف فروع المصرف المركزي هناك كانت متأخرة.
1: أو عمليات
0: أعتقد أن
1: الضفلة
0: هذا
1: ربما.
0: الموضوع نعم، لذلك أعتقد أن هذا الموضوع يعني الأقدر على تحديد صحته هو المصرف المركزي، ولا يوجد حل في هذا الموضوع على ما أعتقد، لأن يعني خاصة توجهات المصرف المركزي والتزامه ببنود القانون أعتقد هي التي سوف تفضي إلى عدم القيام بالتمديد مطلقا طالما لم يتم الإعلان عنه. واليوم على سبيل المثال عندما يحدد شروط السحب للعملة السورية القديمة عن طريق فرع مصرف سوريا المركزي بدمشق حصرا، فهو أيضا يعني وجد السند القانوني في ذلك وهو القانون 23
1: نعم
0: الذي حدد مصرف سوريا المركزي بفرعه بدمشق. أيضا هذا الموضوع يعني أثار بعض خلينا نعتبر البلبلة في الأسواق خاصة في المحافظات ومن لديه عملة يريد تبديلها. هون بدنا بس نوضح نقطة، أنه اللي ما بدل خلال فترة الاستبدال يستطيع أن يبدل من خلال المصرف المركزي، لكن كان الحديث سابقا أنه يمكن التبديل من خلال فروع المصرف المركزي في المحافظات،
1: نعم
0: لكن اليوم كان البث
1: حصرا
0: في
1: من
0: هذا
1: قبل
0: الموضوع لأنه
1: المركز.
0: خطر في دمشق. نعم
1: نعم شكرا جزيلا لك الدكتور علي محمد الخبير في العلوم المالية والمصرفية، شكرا جزيلا لك، كنت معي من دمشق. بحث مصرفا سوريا وتركيا المركزيان تطوير وتحديث أنظمة الدفع والبنية التحتية المالية وآليات الربط والتكامل التقني بين الأنظمة المعتمدة لدى البنكين، وناقش الوفدان الجوانب الفنية المتعلقة بفتح حساب مصرفي بين البنكين المركزيين، كما تضمن جدول الأعمال بحث التعاون في مجالات التحول الرقمي وأمن المعلومات وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات المؤسسية. ويأتي الاجتماع في سياق ترجمة التفاهمات الثنائية إلى خطوات عملية تسهم في تطوير البنية المالية والمصرفية وتعزيز التكامل الفني بين الجانبين. قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة التنفيذية للبترول أحمد قباجي، قال إنه تم نقل أكثر من 2 مليوني طن من زيت الوقود العراقي إلى أوروبا، وأشار قباجي إلى ارتفاع عدد الشاحنات العاملة يوميا من 10 شاحنات إلى 1000 شاحنة، لافتا إلى أنه يجري البحث لمضاعفة الكميات الحالية لنقل النفط الخام وزيت الوقود العراقي.

0: كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا كشف أن حل قسد قد يتم في غضون أسبوعين تنفيذا للتفاهمات التي جرت بين الحكومة وقسد قبل نحو عام، في حين كشفت مصادر لتلفزيون سوريا أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي طلب عقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق، وذلك لبحث الخطوات المقبلة في عملية دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: بين تفكيك ميداني يتسارع في الحسكة ومناورات سياسية تحاك في دمشق، يبدو أن ملف الإدارة الذاتية وقسد دخل منعطفا حاسما، حيث كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا عن بدء العد التنازلي لحل التشكيل عسكريا، وقد يتم ذلك في غضون أسبوعين بالتزامن مع تسلم قوى الأمن الداخلي لحواجز كانت خاضعة لسيطرته. وفي خضم هذا التحول الجذري يسعى مظلوم عبدي إلى كسب الوقت وضمان شروط

0: موطن أفضل عبر طلب لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، لقاء يرجح أن يحضره وزير الخارجية والدفاع لوضع اللمسات الأخيرة على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية وطرح مطالب جديدة تتعلق بزيادة أعداد المدمجين من مقاتليه في ألوية وزارة الدفاع، وذلك بحسب مصادر لموقع تلفزيون سوريا التي أشارت إلى أن مظلوم عبدي ربط الإعلان عن حل قسد باستكمال عملية الدمج، وأن حل القوات سيكون المرحلة الأخيرة من العملية. على الأرض تشير المعطيات إلى أن ساعة الصفر لحل قسد اقتربت، فعلى الرغم من ترجيح مصدر تحدث لتلفزيون سوريا عن وجود تباين في الآراء داخل أروقة قسد بشأن توقيت وطبيعة حل التشكيل، إلا أنه شدد على أن الاتجاه العام والحتمي يسير نحو الإنهاء الكامل للوجود العسكري المستقل. ميدانياً لا يقتصر التسليم على الحواجز العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات المدنية، إذ أوضح المصدر لتلفزيون سوريا أن المنتظر أن تتسلم الحكومة السورية بقية المؤسسات الإدارية والخدمية من الإدارة الذاتية في الأيام المقبلة، ويشترط أن تترافق هذه الخطوة مع إطلاق سراح المعتقلين في سجون قسد والكشف عن مصير المغيبين قسراً، وهو الملف الذي يعد من أبرز الأولويات للحكومة السورية ولأهالي المنطقة.
1: دعت مديرية صحة الحسكة جميع موظفي الدمج إلى مراجعتها لاستكمال إجراءات التوظيف اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر آب المقبل، وأكدت المديرية أن المراجعة تشمل الأطباء والفنيين والإداريين، داعية المشمولين إلى الالتزام بالمهلة المحددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفق التعليمات الصادرة. أعلن نائب محافظة الرقة محمد حامدي انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات المالية ل3525 موظفاً من العاملين على رأس عملهم في الوحدات الإدارية، وذلك ضمن خطة شاملة تشمل نحو 30,000 موظف في المحافظة.
2: واليوم نعلن انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات والرواتب لعدد من العاملين قرابة 3525 موظف من القائمين على رأس عملهم ضمن الوحدات الإدارية في محافظة الرقة، وذلك ضمن خطة شاملة تضم قرابة 30,000 موظف. كما ستواصل اللجان المختصة استكمال بقية المراحل في مختلف مديريات المحافظة.
1: وأضاف حامدي أنه جرى إحصاء ما يزيد على 8,900 موظف من المفصولين ثورياً، تم إعادة جزء منهم إلى العمل ضمن مديريات المحافظة، لافتاً إلى وجود تنسيق مع جهات ووزارات عديدة بهذا الصدد.
2: أما فيما يتعلق بملف المفصولين لأسباب ثورية، فقد جرى إحصاء نحو 8,902 موظف، أعيد جزء منهم إلى العمل ضمن المديريات في مختلف المحافظة، ونستمر بمتابعة بقية الملفات بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختصة، باعتبار أن هذا الملف يدار على المستوى المركزي ولا يقتصر على صلاحيات المحافظة فقط.
3: هم الأخوان اللي لسه ما تم التعاقد معهم، هناك نوعين، هناك جزء منهم ناطر التعاقد، ناطرين بناء على إجراءات مركزية مع بعض الوزارات الأخرى، الله يجزيهم الخير، يعني ماشيين بملفاتهم وإن شاء الله سيتم إعادتهم قريبا. وفي جزء منهم رفض التعاقد بالمرحلة الحالية، ناطر العودة الدائمة، ناطر المرسوم الجمهوري لحتى يتم إعادتهم بشكل دائم. دمج قصدك دمج موظفي الإدارة الذاتية ككل، إعادة الكتلة البشرية بالكامل الحمد لله قطعنا شوط كثير كبير، يعني يمكن من شهر إلى الآن تم إعادة جزء جيد وجزء لا يستهان فيه، سواء فيما يخص موضوع الأخوة المفصولين ثوريا أو الأخوان في ملف الدمج، دمج موظفي الإدارة الذاتية والأخوة في نبع السلام.
1: فككت وزارة الداخلية خليتين تتبعان لتنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة حلب وريفها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا لتلفزيون سوريا، أوضح أن الخليتين تتألفان من 7 أفراد كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حكومية.
4: بعملية نوعية معقدة قام جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب بتنفيذ عملية كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله رب العالمين مرت دون خسائر وأسفرت عن إحباط هجمات إرهابية كانت تدبرها خليتين يتبعان لما يسمى تنظيم داعش تحديدا ولاية حلب. الحمد لله رب العالمين تم إلقاء القبض على أفراد الخليتين، عددهم 7 أفراد، وتم التحرص على المستودع تستعمله الخليتين للقيام بالعمليات الإرهابية. كانت عملياتهم الإرهابية تتركز في مناطق ريفي حلب ومدينة الباب وريف الراعي. تتراوح هذه العمليات ما بين استهداف موظفين حكوميين واستهداف منشآت حكومية ومحاولة استهداف أيضا لسيارات حكومية بالعبوات الناسفة. تم التحرز على مواد تفجير وعلى ستر ناسفة وعلى مسدسات مزودة بكواتم للصوت، وبإذن الله سنطلع الرأي العام على مزيد من المعلومات مجرد انتهاء عملية التحقيق.
1: قبضت مديرية الأمن الداخلي في منطقة حارم بإدلب على عصابة مؤلفة من 4 أشخاص امتهنت الترويج والإتجار بالمخدرات إلى جانب ممارستها أعمال السحر والشعوذة. وبحسب مديرية إعلام إدلب، أسفرت العملية عن ضبط أسلحة نارية خفيفة ومتوسطة وعددا من الهواتف الجوالة وكمية من مادة الإتشبوز المخدرة، إضافة إلى طلاسم وأوراق تستخدم في أعمال السحر والشعوذة كانت بحوزة أفراد العصابة. وتم إحالة المقبوض عليهم مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. أعلنت وزارة الدفاع مقتل جندي وإصابة آخر في محيط قرية كبينة بريف اللاذقية الشمالي نتيجة لانفجار لغم من مخلفات الحرب. من جانبه أفاد الدفاع المدني بأن انفجار اللغم تسبب باندلاع حريق حراجي في المنطقة، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت من إخماد الحريق وعملت على متابعة عمليات التبريد والمراقبة للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران. عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق الجلسة 7 من محاكمة المتهم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق، وحددت 4 من آب المقبل موعدا للجلسة المقبلة. وترأس الجلسة بحسب وكالة سانا القاضي فخر الدين العريان بحضور ذوي الضحايا من محافظة درعا وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

أصدرت محكمة الجنايات في عدلية الرقة أحكاماً بالسجن لمدة 3 سنوات بحق عدد من المدانين بجرم تعاطي المخدرات خلال أولى جلساتها العلنية الوجاهية للنطق بالأحكام في قضايا من هذا النوع. وقال القصر العدلي في الرقة في بيان له أن المحكمة عقدت الجلسة في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تحمل شعار سوريا دون مخدرات. وأضاف البيان أن الأحكام تأتي في سياق استمرار السلطة القضائية في تطبيق القانون والتصدي للجرائم المرتبطة بالمخدرات بما يعزز سيادة القانون ويحمي أمن المجتمع.

0: نفت مديرية زراعة حما وجود مشكلات صحية مقلقة بين قطعان الأغنام في منطقة عقربات بريف حما الشرقي، وذلك ردا على شكاوى لمربين عرضها برنامج عين سوريا على شاشة تلفزيون سوريا بشأن انتشار أمراض بين المواشي وصعوبة تأمين العلاج. وقال معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية محمد نور هدلة، قال إن جولة ميدانية أجراها رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المنطقة أظهرت أن الوضع الصحي للثروة الحيوانية جيد ومستقر، مؤكداً عدم تسجيل حالات تستدعي القلق في الوقت الراهن. وأضاف هدلة أن منطقة عقربات تضم مركزاً بيطرياً يقدم خدماته للمربين في المنطقة وبادية حما، مشيراً إلى أن المركز كان قد استخدم من قبل جهات أمنية عقب سقوط النظام السابق. أخمدت فرق الدفاع المدني والإطفاء حريقاً اندلع في منطقة كراجات الست بدمشق بعدما امتدت النيران إلى عدد من المحال التجارية والمستودعات مخلفة أضراراً مادية.
1: أنا عندي مستودع بضاعة فوق، شرائط الكهرباء كلياتها مزلطة. قدمنا كذا مرة إنه شرائط الكهرباء هاي اللي فوق هاي كلياتها ممكن تعمل حريق. من قبل نحن حكينا هذا الحكي. شرائط كلها مزلطة وما حدا عم يستجيب، من طوارئ الكهرباء ما حدا عم يستجيب. بيجوا بيظبطوها كيف ما كان وكلها مسحوب منها خطوط برانية وكلها مزلطة. نزلت أنا بضاعة 100,000 دولار كلها لبت. يعني هذا مين بيتحمل نتيجته أو سببه؟ يعني نحن بنتحمل قسم وزارة الكهرباء بتتحمل كامل هذا الشيء اللي صار.
2: الدار كلها مشيت على 3 محلات ورا في معمل ميزانات بيستودع كليات وادوات كهربائيه، شاشات وما شاشات احترق بالكامل.
3: دق ماسين هون كهرباء، وهون كانوا الجيران حاطين البسطات هون كله كراتين هب، هون كنا احنا حاطين بضاعه كله خشب، استندات خشب، هون كله خشب كمان كله هب. هب الدنيا هون ووصل لتحت كلها غبره والاطفاء طولت، وهون الماس هون كله مزلط، نصه مزلط، ضوي هون بتلاقي كله مزلط هون.
0: أثار افتتاح كراج درعا والسويداء الجديد في دمشق تبايناً في آراء الركاب والسائقين، بين من يرى فيه خطوة لتخفيف الازدحام المروري ومن يشكو صعوبات الوصول إليه والعمل ضمنه.
4: مساحة تشرح صدر الناظر لكنها تزعج السائقين، فعلى الرغم من المواقف المنظمة فإن سوء الخدمات في كراج درعا سويداء الجديد في دمشق ما تزال مشكلة تؤرق الأهالي والسائقين على حد سواء.
5: الكراج بشكل عام شرح، كشراحة شرح وفضل للناس، بس وانا فيه معاناة كثيرة. الراكب بالميكرو قاعد الشمس فوقيه، بدنا بس احنا شو يحطوا لنا شيء فوق الاول سيارتين، يحطوا لنا شيء فوق الميكرو بس انه يحميه من الشمس. والسائق نفس الشيء، السائق اذا بخطي لهون نتفز غير بقول له انت وشيش.
4: الكراج عرفا اصبح عند مدخل شارع الثلاثين، اي على بعد 4 كيلومترات عن الكراج القديم. النقله شملت اصحاب السرافيس وباصات النقل الركاب، اما القانات والتكاسي فبقيت امام المدخل القديم في باب مصلى.
6: هلا لانه بس اجى راكب سالني عم يستني وين خط نوا، قلت له ليك خط نوا هنيك. اجى شاب سحب اوراقي قال ممنوع تعلي صوتك بالكراج. ليش؟ بس بدنا نفهم هاي السوالف، ليش ممنوع نحكي انه هون الركاب بعد جديده ما بتعرف وين الخطوط، بده يسال اجباري، بده يسال الشوفير وين خط كذا، احنا بدنا ندليه، معقول بنضل خرسان هون بالكراج؟ بدنا نعرف. هذا مطالبنا، ومطالبنا ثانيه في فانات عم بتعبي عن كراج درعا طبعا بالزواريب مو بالشارع الرئيسي.
4: نقل الكراج حمل سلبيات رفقت بإيجابيات في الوقت نفسه انعكست على رحلات الناس وتحركاتهم اليومية.
7: كنظافة أنظف كتير وأوسع، وموجود خدمات أكتر من الكراج القديم، وبدائيا أنظم بكتير.
8: بعيدة من مطرح ما بدنا كنا بالكراج الأولي، بدك تركب سيرفيسين كمان للكراج الأولي، يعني كثير صعب علينا، صارت بعيد كثير، والرجع كمان أصعب، عرفت شلون؟ والتكاليف صارت أكثر علينا.
4: بين تخفيف الاختناق المروري في العاصمة ومشكلات السائقين، انقسمت الآراء بين من استحسن نقل الكراج إلى الموقع الجديد وبين سائق يرى أن الكراج القديم كان أفضل.
0: أفادت المؤسسة السورية للمخابز بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 100 مشروع لدعم وتأهيل المخابز العامة في مختلف المحافظات. وأوضح المدير العام للمؤسسة محمد الصيادي أن المشاريع تضمنت تركيب واستبدال خطوط الإنتاج وصيانة وتأهيل الآلات وإنشاء مخابز جديدة ومجهزة بخطوط إنتاج. وأشار الصيادي إلى أن هذه المشاريع تسهم في توسيع خدمات المخابز في المناطق المتضررة وإعادة المخابز المتوقفة إلى الخدمة، بما يضمن استمرارية إنتاج الخبز وتوفيره في مختلف المحافظات. تواجه الحرف اليدوية التقليدية في مدينة حلب تحديات متزايدة تهدد استمرارها بعد أن كانت لعقود جزءاً من هوية المدينة واقتصادها.
9: تشتهر في حلب مهن يدوية عريقة صنعت هوية المدينة لقرون، من النحاس والرسم العجمي إلى النجارة وصناعة الجلود والمنسوجات. لكن كثيراً من هذه الحرف باتت اليوم مهددة بالاندثار بعدما غادرها أصحابها أو عزف الشباب عن تعلمها.
10: شوي شوي تعبت المهن، بقي منا كل مهنة شخصين ثلاثة. هلأ الصابون الغار لأ، في منه شوية معامل بقيانين، بس نحن إذا بدنا نجي على مثلاً طرق النحاس أو نجي على النون العربي أو على السجاج العجمي، رتي السجاد العجمي كمان، هدول بقي منهم أشخاص معدودة، لأنه قلة التسويق قلة البيع لإلهم صفت، ما بقى يحسنوا يعيشوا، عم بتركوا الأشخاص بروحوا.
9: وتبقى مبادرات التدريب وإحياء المهن التقليدية بارقة أمل للحفاظ على هذا الإرث.
11: نحن تدريباتنا هم بالمنارة بحلب، منارة حلب القديمة للتنمية السورية. نحن عم نشتغل على تدريبات للطلاب لمتدربين بحيث أنه يتعرفوا على الفن التراثي الأصيل بهذا المكان. عم ساعدنا الجو بشكل عام أنه نحن نقدر نوصل هاي الفكرة لهذا الجيل.
9: وتشير تقديرات إلى أن قطاع الحرف في سوريا كان يضم قبل عام 2011 نحو 750 ألف حرفي، وأسهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد المحلي. إلا أن سنوات الحرب والهجرة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإقبال على المهن اليدوية أدت إلى إغلاق العديد من الورش وخسارة خبرات متوارثة، كما تؤكد منظمة العمل الدولية أن نقص المهارات والكوادر بات من أبرز التحديات التي تواجه تعافي القطاع الإنتاجي في سوريا، بما في ذلك مدينة حلب.
12: الله، نحن سون نحاسين يعني تعداده بين 50-60 محل، فهلا البقيانين بنعدوا على الأصابع يعني 10-15 محل بهالمهنة. المهنة رايحة على الانقراض، لأن مهنة صارت هي مهنة يدوية، عم نحكي بأمره ما في إقبال للجيل إنه يتعلمه، فبتروح للانقراض، صارت مهنة تراثية فقط لا غير.
9: وبين الاندثار ومحاولات الإحياء، يبقى مستقبل الحرف اليدوية في حلب مرهونا بدعم الحرفيين وإقبال الشباب على تعلمها.
13: تتراجع في حلب مهن يدوية عديدة، منها ما اختفى بالفعل ومنها ماض نحو الاندثار بسبب ارتفاع التكاليف وقلة الطلب عليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من سوق النحاسين، مدينة حلب.
0: حذرت مديرية الموارد المائية في حلب المواطنين عن الابتعاد عن قنوات الري وعدم السباحة أو النزول فيها. وأوضحت المديرية أن القنوات ستشهد ارتفاعا في مناسيب المياه وزيادة في سرعة الجريان، ما يشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة ويرفع من احتمالية وقوع حوادث غرق. وحثت المواطنين على الالتزام بالتحذيرات وعدم السباحة أو النزول إلى قنوات الري تحت أي ظرف كان، ومنع الأطفال من الاقتراب أو اللعب بالقرب منها. تواجه دير الزور انقطاعات متكررة في مياه الشرب رغم مرور نهر الفرات فيها، نتيجة لتضرر محطات الضخ وتعطل الكهرباء وشبكات التوزيع. وتتفاقم الأزمة في بلدة غرانيش شرقي المحافظة بعد خروج شبكة المياه من الخدمة، ما أجبر الأهالي على الاعتماد على الصهاريج ومحطات التنقية الخاصة.
14: مئة وخمسون ألف ليرة سورية ثمن فاتورتي أن تكون جاراً لنهر الفرات تتضاعف أرقامها لتبلغ ذروة المعاناة مع لهيب فصل الصيف في حي الإصماعة ببلدة غرانيج شرق دير الزور. فبعد تعرض شبكات المياه للتدمير والسرقة وجد الأهالي أنفسهم في مواجهة معاناة العطش على ضفاف نهر الفرات.
15: العالم قاعدة تعبي صهاريج المي، صهاريج المي 200,000، 30 برميل 200,000 يعبون. طيب العالم ما عنده قدرة على الشراء هذا، عنده بير بالغطاس يعبي مي، بحل آخر أيضا من الساجية وكلها أوساخ وما هي صالحة حتى للغسيل.
14: مياه ملوثة ترى بالعين المجردة وجد عبرها أصحاب محطات الفلترة الخاصة سبيلا جديدا إلى جيوب الأهالي لتتحول المياه إلى سلعة تجارية تضيق بها خيارات العائلات الأشد فقرا وتفتح الباب أمام أزمة صحية متفاقمة.
16: طبعا أكثر شكاوى قامت تجيني بصراحة من غرانيج حي الإصماعة. المحطة هاي أنا سويت لها دراسة، هي ومحطة المحاريج. طبعا عندي مشكلة بالخط، عدم وجود خط واستكمال المحطات اثنيناتهم بالنسبة للمحاريج والإصماعة، وإن شاء الله خلال فترة قريبة إن شاء الله راح تتدخل منظمات إضافة لشركة المياه ونوصل الخطوط ونوصل المياه لكامل أهلنا بالشعطات.
14: مطالبات لا تقبل التأجيل يرفعها أهالي المنطقة لإعادة تأهيل شبكاتهم الأرضية وربطها بالمحطات القائمة.
15: لا يبدو حي الإصماعة سوى نموذج مصغر لواقع أوسع في ريف دير الزور الشرقي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات تعاني خروج شبكات المياه عن الخدمة، ما يدفع السكان للاعتماد على الصهاريج الخاصة لتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه. أحمد الدلي، تلفزيون سوريا، ريف دير الزور.
0: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 15 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات، وأشارت المفوضية إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتسم بعودة واسعة للاجئين مع تزايد الحاجة لدخول المساعدات. ولفتت المفوضية إلى أن العوائق التي تواجه اللاجئين بعد عودتهم تشمل حقوق السكن والوثائق المدنية وإزالة الأنقاض والحصول على الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية. أطلقت مديرية التربية في محافظة الرقة برنامجاً للدعم التعليمي والدروس التعويضية يستهدف طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي. ويهدف البرنامج حسب المديرية إلى معالجة آثار الانقطاع الدراسي خلال السنوات الماضية وتهيئة الطلاب للتقدم إلى الامتحانات العامة وفق المناهج المعتمدة ضمن منظومة التعليم الرسمية. ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 2088 طالبا وطالبة ويستمر حتى نهاية تشرين الثاني المقبل. كشف وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني عن مباحثات مع سوريا تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الحفني في تصريح إعلامي أن المسؤولين المصريين يلتقون بنظرائهم السوريين خلال المؤتمرات الدولية، وتجري بينهم مباحثات متواصلة بشأن إعادة تشغيل الرحلات، وأن ذلك يرتبط باستيفاء مجموعة من المتطلبات المتعلقة بأمن الطيران وسلامته. كما لفت الحفني إلى أن المفاوضات جارية لاستئناف الرحلات قريباً. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية سماحها للسوريين بتقديم طلبات خروج وعودة إلى بلادهم إلكترونيا دون اشتراط بطاقة أمنية أو تصريح عمل. وبحسب الداخلية الأردنية فإن الطلبات ستقبل بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى الأردن أو صفتهم كلاجئين، ويشترط أن يكون مقدم الطلب قد أتم 18 عاما ويحمل جواز سفر سوريا ساري المفعول.

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية في العراق ضد جماعات مسلحة موالية لإيران. ووفق الجيش الأمريكي فإن الحرس الثوري الإيراني وجه إرهابيين مواليين لإيران لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية التحتية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للميليشيات الموجودة في العراق، وذلك بسبب استهدافها منشآت بترولية في المملكة. وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرات مسيرة قالت إن ميليشيات تابعة لإيران أطلقتها من العراق في محاولة لاستهداف منشأة بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، قال إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. وأوضح المالكي في بيان أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. وتعد هذه ثاني محاولة لاستهداف منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيرة انطلقت من العراق منذ الاثنين. قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران فجر اليوم. ووفق القيادة الوسطى الأمريكية فإن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ باليستية متعددة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية والمتمركزة في الشرق الأوسط. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. في المقابل، أكد التلفزيون الإيراني عدم صدور أي بيان رسمي بشأن ما نشر عن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن.

0: أعلن البيت الأبيض انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفاً اللقاء بأنه إيجابي ومثمر. وقال نتنياهو عقب لقائه ترامب إنهما اتفقا على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأضاف نتنياهو أن هذا الهدف مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، واصفاً اللقاء بأنه ممتاز ويعكس شراكة كاملة ودعماً متبادلاً على حد تعبيره. وللحديث أكثر ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذن شعبان، هل هنالك تفاصيل جديدة حول الغارات الأمريكية السعودية ضد مواقع للميليشيات الإيرانية في العراق؟
1: لم أسمع السؤال هبة.
0: كنت أسألك هل هناك أو هل تملك تفاصيل حول الغارات الأمريكية السعودية الأخيرة ضد مواقع للميليشيات الإيرانية في العراق؟
1: لا لا، بصراحة يعني الأخبار مقتضبة، يعني كل ما يعني ذكرته بعض المواقع هنا وبعض التقارير عن ضربات يعني قامت بها قوات القيادة المركزية الأمريكية، الطائرات الأمريكية بقصف مواقع لميليشيات، لكن دون تفاصيل حول ميليشيات طبعا تابعة لإيران أو مدعومة من قبل إيران، دون تفاصيل واضحة عن يعني ماهية هذه المواقع، إذا ما كان هناك ضحايا ما هي الخسائر. لم تتضح الصورة بعد، لكن كما يعني
0: نعم،
1: كما هو بات معلوما يبدو أن هذا القصف هو ردا على استهدافات من قبل هذه الميليشيات. السعودية قبل عدة أيام كانت قد يعني أعلنت أو طلبت من الحكومة العراقية أن تضع حدا للميليشيات التي يعني أكدت السعودية أنها استهدفت الأراضي السعودية من داخل الأراضي العراقية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية كان هناك أيضا تصعيد إيراني قبل أكثر من ساعة من الآن، الصواريخ باليستية إيرانية استهدفت إحدى القواعد في الأردن. يبدو أن مناخ التصعيد عاد من جديد، لكن لا نعرف إذا كان سيستمر أو سيكون هناك قصف أمريكي لداخل يشمل الداخل الإيراني، أم مجرد فقط ردود على قصف قامت به الميليشيات وعلى الاستهداف الذي قام به الإيرانيون ضد القاعدة في الأردن. نعم هبة، إليك.
0: نعم، حول هذا القصف الذي تحدثت عنه، كان هناك بيان أمريكي يعني حول القاعدة التي تم استهدافها بالشرق الأوسط، لكن بحسب البيان تم التصدي لهذه الصواريخ بنجاح. ما معلوماتك حول هذا البيان؟
1: يعني يعني لا يوجد كثير من المعلومات سوى ما ورد في البيان نفسه، يعني ربما بعد الساعات القليلة تحصل هناك تفاصيل أكثر، يتم ربما يصدر بيان أوسع وموسع من قبل القيادة المركزية الأمريكية. نعم
0: نعم.
1: هبة.
0: أخيرا شعبان، كيف تقرأ هذا التصعيد مجددا في المنطقة؟
1: يعني هذا التصعيد كان مفاجئا، خاصة وأنه يأتي في ظل توقف التصعيد أو القصف الأمريكي منذ
0: نعم،
1: أكثر من 4 أيام، بعد يعني عمليات تصعيد وقصف استمر نحو 13 أو 14 يوما من أجل إعطاء مزيد من الفرصة للجهود الدبلوماسية. وبعد أن قال الرئيس الأمريكي أنه أوقف القصف بناء على طلب من دول الوساطة التي طلبت منه أن يمنح وقتا أو فرصة للجهود الدبلوماسية. السؤال هنا طبعا، هل هذا القصف يعني أن انتهت هذه الفرصة؟ قبل
0: نعم،
1: يومين يوم أمس قال الرئيس دونالد ترامب أن هذه الفرصة محدودة زمنيا وهي فرصة ضيقة، وهدد بالعودة إلى التصعيد إذا لم يعني يلتزم الإيرانيون بهذا المسار، أو إذا لم يبدوا استعدادا للوصول إلى اتفاق، أو يعني عرقلوا المباحثات المتعلقة بفتح مضيق هرمز. السؤال هو، هل انتهت الفرصة بعد هذا التصعيد الذي حصل منذ ساعات، أم أنها مجرد يعني ردود على استهدافات داخل الأراضي المملكة السعودية والأردن، أم يعني هي بداية أو عودة لمناخ التصعيد؟ ربما نحتاج أيضا إلى قليل من الوقت لنعرف إذا ما كان هي عودة للتصعيد أم مجرد ردود أفعال على بعض القصف الإيراني هنا وهناك. نعم إليك
0: نعم،
1: إذا.
0: شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن. شنت مقاتلات إسرائيلية غارة جوية على مربع سكني وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عقب إبلاغ الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة بضرورة الإخلاء الفوري، ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين. دمرت مقاتلات إسرائيلية مسجد المتقين وسط مدينة غزة وتركت مئات الفلسطينيين بلا مأوى إثر تدمير خيام تأوي نازحين وتضرر منازل وممتلكات مجاورة. أصدر جيش الاحتلال أوامره بالاستيلاء على نحو 200 دونم من أراضي عدد من البلدات في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن سلسلة من الأوامر العسكرية صدرت خلال اليومين الماضيين تقضي بوضع اليد على نحو 200 دونم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق غباريا قوله إن تلك الأوامر استهدفت أراضي بلدات عرابة واليامون وقباطية ومسلية ومركة وجربة. هدمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل فلسطينية في محافظتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بدعوى البناء من دون ترخيص.

0: بخير.
1: شو ماله؟
2: لا كل شيء الحمد لله.
3: دارك خالد
4: حقد ما مرق.
5: التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة التركية أنقرة، وتناول معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتجارة والأمن. وأضاف فيدان أن مباحثاته مع حسين تناولت التعاون المتعدد الأبعاد والمشاريع المشتركة بين المجالات، ولا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والأمن. وأشار إلى مواصلة العمل على مشاريع تسهم بشكل مباشر في أمن واستقرار الشعبين في إطار هدف تحويل الحدود بين البلدين إلى مجال للتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة. وأضاف أن مشروع طريق التنمية يشكل رؤية استراتيجية ستضع تركيا والعراق في مركز الترابط الإقليمي والازدهار. شهدت مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين العراق وتركيا، شهدت موقفا لافتا خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة أنقرة، بعدما وجه عتابا مباشرا إلى وزير النقل وهب الحسني بسبب امتناعه عن توقيع اتفاقية مشروع طريق التنمية، وذلك أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمام شاشات التلفزة في مشهد لفت الانتباه خلال المراسم الرسمية.
6: شكرا جزيلا.
7: يانلش olmasın.
8: وزير النقل.
7: ليش anlaşma değil miydi?
8: Hiç mi وقع؟ ما طريق التنمية. ها؟
7: أركان خمسة
8: وزير النقل عازر حوق.
5: تواصل حرائق الغابات انتشارها في أقليم جيرون جنوب غربي فرنسا وسط استمرار جهود فرق الإطفاء للحد من امتداد النيران والسيطرة عليها. وكانت الحرائق المستمرة منذ 22 من تموز الجاري قد أجبرت أكثر من 220 ألف شخص على إخلاء منازلهم. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
5: لكن السلطة آنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
4: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
5: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
4: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
5: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
4: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا شعر الحارثي لكفانا.
1: إذا العرق المرشوح بل رداءه جرى المسك من أردانه فتضوع.
0: لكن هذا الشعر يشبه شعر السموأل،
1: كعصفورة في كف طفل يزمها تذوق حياض الموت والطفل يلعب.
0: هذا من عالي البيان.
1: حول هذين البيتين
0: إلى صورة،
1: إلى صورة مرئية.
0: إنه قال مرثية أخجل الشعراء من بعده.
1: أنا أقرأ هذا النص منذ 30 سنة وأول مرة ألتفت إلى هذا المعنى.
0: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول.
1: إذا كنت تريد أن تقابل الحقد بالحقد فالنتيجة أن قلبك قلب حاقد.
0: ولا أحمل الحقد القديم عليهم.
1: وليس كريم القوم من يحمل الحقد.
0: لا يريد أنك يجب أن تحتمل الضيم دائما، هذا لا يقوله عربي.
1: سحرتني.
0: يفيء الراغبون إلى ذراه ويأوي الخائفون إلى حماه.
1: هل وجدت في كل الحداثة أجمل من هذا؟
0: لا.

0: الكم كثير والنوع قليل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم
1: في النائبات قليل
0: قليل.
1: نعم. دعبلون يقول قالوا له ما الوحشة عندك؟ فقال ملاقات الناس. ثم أنشأ يقول إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. نعم. وهذا في الأصل هو مفهوم إنساني ومفهوم إسلامي جذره الإسلام. لذلك في القرآن الكريم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في الحديث الشريف أيضا وهو حديث صحيح الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فمفهوم القلة ومفهوم النوع هذا حاضر في المفهوم الإنساني قديما وثبته الإسلام كذلك.
0: وعلى هذا فالعلة في النوع لا في الكم، والأصل أن يكون النوع حسنا.
1: نعم.
0: وأما العدد فلا ينظر إليه.
1: نعم.
0: تعيرنا أن
1: قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: في منزل جديد من منازل القصيد الأستاذ أنس عزة آغا، مرحبا بك مجددا، نحن مشتاقون إليك وسعيدون بعودتك إلينا.
1: حياكم الله أستاذ الكريم دكتور حسين وجزاكم الله تعالى عنا خيرا، سعيد بصحبتكم مرة أخرى في برنامجكم اللطيف منازل القصيد.
0: يا أهلا وسهلا. كنا نتحدث عن القلة والكثرة، عن النوع والكم.
1: نعم.
0: وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات
1: قليل.
0: وكنا قد وصلنا إلى قول السموألي فيما ذكرت.
1: نعم.
0: هذا النص الرائع الذي يجمعنا اليوم بكم
1: إن شاء الله تعالى.
0: يا رب، فهل تتكرمون علينا بتمهيد لهذا النص والدخول إليه؟
1: أول شيء، هذا النص تنازع فيه النقاد بين من ينسبه إلى السموأل، إلى السموأل ابن غريض ابن عادية شاعر، وهو شاعر جاهلي يهودي، وبين من ينسبه إلى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي. السموأل جاهلي وعبد الملك بن عبد الرحيم شاعر إسلامي ولد في حدود سنة 400، وكان شاعرا مقلا مجيدا، وكان شعره لا يشبه شعر الحضريين كما يقولون، بل كان شعره يشبه شعر الأعراب
0: جزلا.
1: نعم،
0: كان جزلا.
1: نعم. واحتفل به ابن المعتز في كتابه طبقات الشعراء كثيرا، حتى إنه قال في مرة من المرات ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا شعر الحارثي لكثانا. فهذه القصيدة يتنازعها نسبتان، نسبة إلى السموأل ونسبة إلى عبد الملك. الذين ينسبونها إلى عبد الملك يقولون الدليل على ذلك ورود بيتين فيها. البيت الأول هو قوله وما مات منا سيد حتف أنفه، وقالوا هذا معنى إسلامي لم يستعمله أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه عليه الصلاة والسلام أول من قال مات حتف أنفه، فقالوا هذا معنى إسلامي ليس معنى جاهلية. فرد عليهم بأن رواية بيت السمو ليست كذلك، وإنما وما مات منا سيد في فراشه. وهذه رواية نفطويه الذي جمع شعر السموأل. نفطويه عالم لغوي نحوي جمع شعر السموأل. الرواية عنده وما مات منا سيد في فراشه، فقالوا هذه حينئذ لا تصلح لترد القصيدة عن أو لترد القصيدة إلى عبد الملك بن عبد الرحيم. وقالوا أيضا هناك دليل آخر في آخر هذه القصيدة في رواية المرزوقي للحماسة، يقول فيها فإن بني الديان قطب لقومهم. وبنو الديان هم بنو يعني هم أهل عبد الملك الحارثي، فقالوا هذا دليل أيضا على أنها لعبد الملك الحارثي. الذين قالوا إنها أيضا للسموأل قالوا استدلوا بورود بيت فيها هو الأبلق الفرد، قالوا هو الأبلق الفرد، وهذا الأبلق الفرد هو حصن السموأل، الحصن المشهور للسموأل الذي مر امرؤ القيس على السموأل فيه ووضع عنده أماناته، أتمنه بفرسه ودروعه وهكذا، وأكمل طريقه إلى بيزنطة ليستجير بملكها في قصة مشهورة، فمر على حصن الأبلق.
0: هو الأبلق الفرد الذي
1: نعم
0: هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره
1: تماما. نعم.
0: يعز على من رامه ويطول
1: ويطول. نعم، هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز على من رامه ويطول. نعم نعم. فهذه نسبة متنازعة بين عبد الملك وبين السموأل، لكن يعني لكن هذا الشعر يشبه شعر السموأل في أنه من السهل الممتنع، من السهل الممتنع، وهذه عادة شعره.
0: يعني على هذا الأساس قد تكون القصيدة جاهلية،
1: نعم،
0: فهي للسموال، أو تكون إسلامية
1: لعبد الملك
0: الحارثي.
1: وربما لأن عبد الملك استحلى قصيدة السموال، نظم قصيدة على منوالها، فتداخلت بعض الأبيات ها هنا هناك،
0: وهذا وارد.
1: نعم، أخي الأستاذ أيوب الجهني له تعليق لطيف على هذه القصيدة، ذكر هذا الاحتمال أيضا، قال قد تكونان قصيدتين دخلت بعض أبياتهما في بعض. نعم، لكن السبق للسموال، ولكن يبدو أن هذه القصيدة نسبة إلى السموال نسبة صحيحة. نعم،
0: جميل، لكن تحمل قيما،
1: تحمل قيما عظيمة،
0: تحمل معاني كثيرة في انتمائها إلى الروح الأصيلة في الوجود وفي الحياة وفي التعامل مع الآخرين.
1: نعم،
0: وتكاد يعني تشكل قواعد في علم الاجتماع،
1: نعم،
0: في التعامل مع المحيط، بل في النظر في مرآة الذات. لكن أيضا أنا استوقفني الحارثي صراحة، وله أبيات شعرية جزلة، وكما ذكرتم قول ابن المعتز:
1: لو لم يكن في كتابنا هذا إلا شعر الحارثي لكفانا. بالمناسبة له كلام في مرثية عبد الملك في أخيه، وأشاد بها جدا.
0: نعم، قرأتها.
1: نعم،
0: جميلة.
1: تقرؤون لنا شيئا من أبياته؟
0: والله أنا يعني كنت قد استخرجت منها بعض الأبيات، وقد شابت بنا الحياة، فلم تسعفني الذاكرة أن أحفظ منها.
1: نعم،
0: ذلك يمكن أن
1: نقرأ منها إن تيسر.
0: هو يرثي أخاه في هذه الأبيات، صحيح؟
1: نعم.
0: وقد كنت لي أنفا حميما ففاتني بك القدر الجاري فأصبحت أجدعا، فلو أن طودا من تهامة ضافه من الوجد ما قد ضافني لتضعضع. فيا سيدا قد كان للحي عصمة ويا

0: وان تراه يسحب الوشي غاديا، ويوما تراه في الحديد مقنعا، فما فجع الأقوام من رزء هالك بأعظم مما قد رزئت وأفضعا. ومن طاب نفسا من أخي لوداعه، فما طبت نفسا من أخي يوم ودعا. فوا عجبا للأرض كيف تألبت عليه، ووارت ذلك الفضل أجمعا. وما أحد إلا له الموت ناصب بموقعة منه حبائل صرعا.
1: الله الله الله الله الله، هذا من عالي البيان.
0: إيش هذا؟
1: وعظيمه.
0: أي شيء هذا؟
1: إذن حق لابن المعتز أن يقول ما قال. يعني أنا أذكر أنه قال شيئا، يعني هذا معناه، إنه قال مرثية أخجل الشعراء من بعده، أو عليهم أن يخجلوا بعدما قال عبد الملك الحارثي ما قال.
0: كنت قد يعني قرأت أبيات للحارثي نفسه يقول: نظرت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من ماء الصبابة أنظر، فعيناي طورا تغرقان من البكا فأعشى، وطورا تحسران فأبصر، فلا مقلتي من غامر الدمع تنجلي، فلا مقلتي من غامر الماء تنجلي، ولا دمعتي من شدة الوجد تقطر.
1: الله.
0: كعصفورة في كف طفل يزمها تذوق حياض الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يرق لما بها، ولا الطير ذو ريش يطير فيهرب.
1: الله.
0: والدمعة جالسة هيك في العين
1: تترقرق في العين،
0: لا ترضى تروح ولا ترضى تضل، ولا وحالتي حالي. ولذلك ابن الرومي كيف ما أمسك هذه الصورة في الميزان، قال: كما غرورقت عين الشجي لتدمع، لما حكى عن الشمس والورود.
1: نعم نعم.
0: وظلت عيون الروض تخضل بالندى، كما غرورقت عين الشجي لتدمع، وبين إغضاء الفراق عليهما كأنهما خلا صفاء تودع.
1: جميل. ماذا يقول جميل؟ ألا قد أرى والله الرب عبرة.
0: نعم.
1: الدار شطت بيننا سترود.
0: نعم
1: نعم. ورودان الدمع هكذا، يعني ترددها في العين ودورانها في العين قبل أن تنزل.
0: الله الله. النص الذي قاله الحارثي أو السموأل، وعلى ما يعني أرى أنك تميل إلى كونه
1: للسموأل.
0: للسموأل.
1: ويمكن أن تكون قد دخلت فيه بعض أبيات الحارثي.
0: يا الله.
1: على يعني شأن الأشعار التي تنتشر ويرتضيها الأدباء والنقاد، فقد يدخل في أبياتها ما ليس منها.
0: نسمع النص منك.
1: نعم. يقول: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول. وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. رسى أصله تحت الثرى، وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل. وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليست على غير السيوف تسيل. صفونا فلم نكدر، وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول. علونا إلى خير الظهور، وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول. علونا إلى خير الظهور، وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول. فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام، ولا فينا يعد بخيل. وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. إذا سيد منا خلا، قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. وأيامنا مشهورة في عدونا، لها غرر معلومة وحجول. وأسيافنا في كل غرب ومشرق، بها من قراع الدارعين فلول. معودة ألا تسل نصالها، فتغمد حتى يستباح قبيل. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول.

0: فإن بني الديان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول.
1: يا سلام،
0: نص عظيم.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: يعني هل يمكن لجاهلي أن يكتب هذه المعاني دون أن يمر في هذه الأبيات أي معنى سلبي؟ كل الأبيات يعني فيها روح أصيلة.
0: نعم.
1: وهذه القصيدة خير دليل على ما كانت عليه الأمة قبل نزول الوحي.
0: صحيح.
1: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: نعم.
1: لأن القصيدة تشكل قاعدة أخلاقية صلبة.
0: نعم.
1: وفيها بناء نفسي داخلي كبير.
0: صحيح. ويعني هذه القصيدة أبياتها تتعانق، يعني كل بيت يعانق صاحبه ويأخذ البيت بحجز البيت الآخر، حتى إنهم تكلموا فيها كثيرا، النقاد تكلموا فيها كثيرا وأفرغوا فيها المداد، مثلا في قضية السلاسة والسهولة في الكلام العربي. الضياء بن الأثير له كلام حسن، إن سمحتم يعني نقلت كلامه، ويعني نقلت نصه الذي قاله. الضياء بن الأثير استدل بهذه القصيدة على أن الوحشية في كلام العرب قليل بالنسبة إلى المسلسل العذب في الفم، ثم قال: فإذا نظرنا إلى ما تضمنته من الجزالة خلناها زبرا من الحديد، وهي مع ذلك سهلة مستعذبة غير فظة ولا غليظة. نعم، هذا كلام الضياء بن الأثير مستشهدا بهذه القصيدة على أن المأنوس في كلام العرب كثير. نعم، قد يعسر علينا بعض الكلمات والألفاظ لأنها من بيئة مختلفة، وإلا فإنك إذا أسمعت بعض عوام الناس اليوم شيئا من كلام امرئ القيس لفهمه، أو كثيرا من كلام امرئ القيس حتى في معلقته لفهمه. يعني ماذا يقول في وصف الليل أستاذي مثلا؟
1: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي.
0: أظن أنني إذا أسمعته أحد عوام الناس اليوم لفهم معظمه، بل لربما أيضا أرخى سدوله لفهمها في سياقها بالمعنى السياقي. فالمأنوس في كلام العرب حتى في عالي البيان كثير بالنسبة إلى الوحشي، الوحشي قليل في كلامه.
1: نعم. يعني
0: وهنا عفوا أستاذي، هنا روعة البيان، أنه يقول ما نقول، لكن إذا جئنا لنقلده فإننا لا نستطيع ذلك. السهل الممتنع هو المطلوب. إذا جئنا لنقلدهم في هذه المعاني التي نظن أنها يسيرة وأننا قد نقول مثل ما يقولون،
1: فإننا لا
0: نقف عاجزين حينئذ. ثم إذا جئنا إلى هذا الكلام العذب السهل المأنوس وحفرنا في أعماقه، كلما حفرنا استخرجنا دررا وجواهر. وفي ظاهره يسير واضح، لكنه يخبئ كنوزا ودررا كثيرة. هذا شأن البيان العربي.
1: رائع.
0: نعم.
1: أنا كنت أريد أن أقف عند سورة الليل التي يعني دفعتني دفعا باتجاهها.
0: نعم.
1: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي.
0: نعم.
1: فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يعني أنا كنت أحاول أن أتخيل حالة ما وراء المشهد البصري الممكن، إلى الحالة المتخيلة التي ذهب إليها امرؤ القيس من كون الليل مشبها هنا بالجمل الذي يتمطى، ودخل بتفاصيل دقيقة. لا أعتقد أن ثمة ذكاء صناعيا أو اصطناعيا يمكن أن يحيط بهذه الصورة الشعرية أو أن يمسك بأجزائها مهما بلغ من درجة من التقنية.
0: جميل.
1: يعني وأنا أستعيد النص، أحاول أن أطبق الأبيات على الذكاء الاصطناعي. ماذا سيفعل الذكاء وأنا أقول له حول هذين البيتين
0: إلى صورة
1: مرئية؟ وليل
0: كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي.
1: هذا إبداع كبير. يعني إبداع قفز خارج المخيلة أو المخيلة المتوقعة ولعب لعبة كبيرة. نعود إلى
0: نعم مما تكلموا فيه أيضا أستاذي، ابتداء هذه القصيدة: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه. يقول أبو هلال العسكري: جعلها من أحسن ابتداءات العرب، جعلها من الابتداءات الحسنة في كلام العرب، ذكرها في معرض عدد من الابتداءات الحسنة، منها قول أوس بن حجر: أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. نعم، ماذا تذكرون أيضا أستاذي من الابتداءات الحسنة؟
1: الاستهلال.
0: من براعة الاستهلال.
1: نعم. وبراعة الاستهلال ربما هي محمولة على البديع، يعني محمولة على البديعيات. نعم. أيضا يعني مأخوذة حتى نثرا لما تقرأ،
0: تشير إلى المقصود من
1: حتى لما تقرأ في بعض المؤلفات القديمة كان الكاتب والمؤلف يحرص على أن تكون البداية لافتة.
0: نعم.
1: حتى يستريح المتلقي وهو يقرأ. لما مثلا تقرأ لابن هشام في بعض مقدماته، وأنا دائما يعني أخذ منه مقدماته وأقرأها: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وهكذا: والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها. قرأتها مرة وسدت به البلاغة نطاقها. أنت يعني منجذب تماما يعني إلى ما يقول، فما بالك بالشعر الذي يقوم على الوزن والذي يقوم على الإيقاع. يعني مثلا من براعة الاستهلال: حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الضاعنين أشيع. وأعتقد أن المتنبي
0: بارع
1: زعيم
0: في براعة الاستهلال،
1: يمسك إمساكا كبيرا:
0: أتراها لكثرة العشاق
1: تحسب الدمع خلقة في المآقي. من براعة الاستهلال مثلا ما يمكن أن، وحتى الشعراء المعاصرون لديهم سلام من صبا برد أرق ودم لا يكفكف يا دمشق، يمسك إمساك. وأحمد شوقي من المبرزين في هذا: سلوا قلبي غدا تسلا وتابا لعل على الجمال له عتابا. هذا من براعة الاستهلال. من براعة الاستهلال الجواهري لما يقول: ودعت شرخ صبايا قبل رحيله ونصلت منه ولا تحين نصوله. من براعة الاستهلال عمر أبو ريشة: وحيثما التفتت
0: في شارع عمر أبو ريشة،
1: نعم، تجد الظاهرة. يعني تجد حالة غريبة من براعة الاستهلال: إليك غير الظن لا يرتقي يا عاصب الغيم على المفرق. يخاطب جبال هيمالايا قمة إيفرست: إليك غير الظن لا يرتقي لا يرتقي يا عاصب الغيم على المفرق. من براعة الاستهلال نزار قباني: فرشت فوق ثراك الطاهر الهدوة فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة. وهذا يقوم على التصريع. نعم. اللي هو الموازنة بين الشطرين وتقريب الحروف وتطابقها وتوافقها بين الشطر الأول والثاني. ولذلك حتى التصريع كسر ميزان العروض لمجرد أن يحافظ على الموسيقى الداخلية.
0: صحيح.
1: فيه
0: صحيح.
1: وأحياناً العروض لا تأتي على يعني،
0: لكن في التصريع يجوز ذلك،
1: في التصريع فقط ذلك. نعم. لحتى يتوافق عروض البيت مع ضربه،
0: مع ضربها. نعم.
1: يعني إلى أي حد كانت هذه الأمة منجذبة نحو الإيقاع السليم والصحيح، منجذبة نحو النسيم الذي لا يخدش السمع،
0: تناغم بين اللفظ والمعنى توجهه إلى خدمة المعاني توجيها حسنا. لذلك يعني الصواب في هذه المسألة أنه لا مضاء، يعني لا تضاد بين الألفاظ والمعاني، بل يجب أن تكون خادمة له. وهذا الجرس الجميل هو خادم للمعنى، ليس منافرا له وليس منافيا له.
1: وكتب في هذه المسألة.
0: نعم. يعني حتى البديعيات التي يظن كثير من الناس أنها ضرب من التزيين، يعني هذا غير صحيح. البديعيات ينبغي أن تكون في خدمة البيان والمعاني، لذلك جعلوها ثالثة، وجعلوا شرط حسنها أن تكون مع مراعاة المعاني والبيان. ولذلك البديع إذا كان فاحشا وكثر في في في كلام في في في الشعر كثرة فاحشة، وضح هذا، وضح أنه مصطنع وأنه لا يخدم المعنى، وأنه نوع من التلاعب بالألفاظ. نعم.
1: متكلف.
0: وامتاز الجاهليون بهذا بالمناسبة أستاذي، حتى هذا النص لما قال: يقرب حب الموت
1: آجالنا
0: لنا وتكرهه آجالهم فتطول. بعض الشراح جعل الرواية يقرب حب الموت يقصر حب الموت. نعم. لما؟ حتى تكون في مقابلة يطول. نعم. فأبو علي المرزوقي له كلام حسن جدا في هذا، إن سمحتم أيضا.
1: بالعكس،
0: نقلت هذا الكلام
1: مهم جدا،
0: أنه مهم جدا في قضية البديع، وأن الشاعر الجاهلي كان يتبرأ من التكلف، من تكلف البديع. هو يقول
1: ينتصر للفعل يقرب، ها؟
0: يقرب، يقول الرواية يقرب
1: لكنها تحمل معنى التقصير
0: تماما، لكن هو يريد أن يقول شيئا هنا. نعم، سأنظر في نصه حتى نأتي به كما هو. يقول أبو علي رحمه الله قال: وبعضهم روى يقصر حب الموت واختاره ليكون القصر بإزاء الطول. قال: وهم لا يراعون مثل هذا إذا تناسبت المعاني وتقابلت، ويكون ذلك منهم كالمتبرئ من التكلف. ألا ترى أبا ذؤيب الهذلي قال: وشيك الفصول بعيد القفول إلا مشاحا به أو مشيحا، وقد كان يمكنه أن يقول بطيء، فلم يراعي ذلك. يعني مسألة البديع عندهم نعم يأتي عفو الخاطر، نعم، وكما تعلمون هذا مما افترق به المحدثون عن أرباب عمود الشعر.
1: جميل، نحن حتى نرتب الأفكار دعنا ندخل إلى القصيدة وفق تسلسلية، يعني
0: تمام. جميل جميل،
1: بيتا بيتا.
0: نعم، هو يقول في البيت الثاني: وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. عادة الشعراء أنهم يطلقون ويريدون التقييد، وهذا شأن البيان العالي، لأنه يكل الأمر إلى المخاطب، لأن الذي يستمع إلى البيان العالي لابد أن يكون على قدر من الوعي ومسؤولية فهم الكلام ومسؤولية عدم تحريفه إلى غير ما يقصد. ولما قال: وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، لا يريد أنك يجب أن تحتمل الضيم دائما، هذا لا يقوله عربي ولا يستطيعه عربي. العربي يأبى الذل والضيم، يأبى الهوان، لكن هو هنا يريد احتمال ضيم الأقارب، احتمال ضيم الأحبة، احتمال ضيم من هو لصيق بنفسك. وهذا معنى متناثر مشهور في كلام العرب، يعني يمكن أن أنا أيضا جمعت بعض أبياته، يمكن أن نقرأ معا بعض ما ورد فيه.
1: أنا أقرأ هذا النص منذ 30 سنة وأول مرة ألتفت إلى هذا المعنى.
0: هو يعني هذا معنى معروف عندهم، أن الإنسان إنما يحمد إذا احتمل ضيم أقاربه وأحبته، لا إذا احتمل الضيم مطلقا، وإلا فالمتلمس يقول: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. فهذا أمر مذموم عندهم لا ريب، فالإطلاق هنا يراد به التقييد. ولذلك جاء كما يقولون: الشعر يفسر بعضه بعضا، إذا نجد في أشعار الآخرين ما يفسر مراد الشاعر. ها هنا
1: ماذا قال غيره
0: مثلا؟ يعني هنا نقرأ أيضا بعض ما قاله الآخرون، مثلا يقول مزرد بن ضرار الغطفاني: وإني للباس على المقت والقلة بني العمي منهم كاشح وحسود، لكنه يلبسهم على المقت والغنى، أذب وأرمي بالحصى من ورائهم وأبدأ بالحسنى لهم وأعود.
1: يا سلام.
0: نعم، يقول أيضا محمد بن عبيد الأزدي وهو من جميل الشعر، يقول: ولا أدفع ابن العم يمشي على شفن، ولو بلغتني من أذاه الجنادع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجيعه يوما إلي الرواجع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع، وأفرشه مالي. سبحان الله، هذا اللفظ عجيب، وأفرشه مالي وأحفظ غيبه وأرعاه غيبا بالذي هو سامع، وحسبك من جهل وسوء صنيعة معادات ذي القربى وإن قيل قاطع. فهذه معاني عجيبة، وجاء الإسلام كما قلنا
1: صلة الرحم
0: فثبتها
1: وتحمل. نعم، وتحمل.
0: لذلك يقولون أنه معنى الصلة ليست الصلة أن تزور من يزورك، وإنما الصلة أن تصل من قطعك، ولذا جاء الحديث مفسرا لهذا: صل من قطعك. جميل. فاحتمال ضيم الأقارب هذا مشهور، وهو مراد الشاعر هاهنا: وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل.
1: هل هناك يعني في حياتنا المعاصرة من هذا الصنف ما زال يعيش بيننا كما يعني كما يقول هذا الشاعر وكما يقول غيره من الشعراء وكما قال غيره؟ يعني يعيرني في الدين قومي،
0: نعم، وإنما يعاتبني في الدين قومي، نعم، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاق لها سد. وإن الذي بيني
1: وبين
0: بني أبي وبين بني عمي
1: لمختلف جدا،
0: إذا أكلوا لحمي
1: وفرت لحومهم
0: وإن
1: هدموا مجدي
0: بنيت لهم مجدا.
1: شو هذا؟
0: ولا أحمل الحقد القديم عليهم،
1: وليس كريم القوم من يحمل الحقد.
0: لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. والرفض العطاء، العطاء القليل. نعم، فهذا شأن العربي في ذلك. نعم،
1: سحرتني.
0: أنتم دائما أنتم تحركون،
1: لا والله يعني كأن الكنز كان موجود وأنت فتحت صندوقه.
0: أكرمكم الله أستاذي، وذكرتنا بقصيدة المقنع الكندي الذي كان يتقنع لجماله. نعم، محمد بن المشهور بالمقنع الكندي، اسمه
1: صاحب
0: محمد.
1: القصيدة.
0: نعم، يعاتبني في الدين. نعم، جميل.
1: ما مثل هذا،
0: هذه تفسر هذا البيت أيضا.
1: وأنا يعني أحاول أن أربط بالمجتمع، أنك في هذا اليوم تجد هناك شخص يصل من قطعه، أو يعطي من منعه، أو يحفظ من آذاه. والمشكلة أنك لا تنتظر من هذا الذي قطعك أن يفهم معنى وصلك،
0: يا سلام.
1: ولا تنتظر من هذا الذي منعك أن يفهم معنى عطائك، ولا تنتظر من هذا الذي آذاك أن يفهم معنى حفظك له.
0: يا سلام، يا سلام.
1: لأنه هذه نفوس عالية.
0: هذا مكمن الاختبار والابتلاء، وإلا كيف يمتاز أهل الفضل وأهل النفوس العالية من غيرهم؟
1: لذلك كان يعني أهل السلوك والتربية يقولون إذا فلان أذاك وزعلك ويعني وكان فادعوا له، فتقول له حاقد يقول ما ليس فيه، قال فادعوا له، أحببه، ادعوا له حتى في سجودك وصلاتك. يعني هذا مما يحافظ على صفاء القلب وعلى نقاوته، لأنه أنت إذا كنت تريد أن تقابل الحقد بالحقد فالنتيجة أن قلبك قلب حاقد.
0: صحيح، نعم. حتى إذا وإن رد الإنسان الظلم الذي وقع عليه فإنه يرده بقدره ولا تعتدوا، لذلك كان يعني فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا إن هذه الآية فيها حث خفي على العفو، لأنه قال فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، ما قال مثلا قابلوا اعتداءهم ردوا اعتداءهم، قال فاعتدوا عليهم، وليس اعتداء في الحقيقة، هذه مشاكلة لفظية.
1: لفظية، نعم
0: نعم. يعني حتى في رد الضيم يكون بقدر، فالإنسان كما قلتم الأصل أن يكون صفحة بيضاء. نعم،
1: يا سلام. نتابع في القصيدة ماذا قال أيضا.
0: ثم لما قال تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وقد تكلمنا في مفتتح الحلقة عن معنى القلة وعن معنى النوع كذلك، وأن الأمر ليس بالكثرة. تعيرنا أن قليل عديدنا،
1: فقلت لها إن الكرام قليل،
0: قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول. هنا يعني أقف عند لفظة بقايا، ما أجمل هذه اللفظة في موقعها، وبهذا امتاز الجاهلي كما تعلمون أستاذي، وأنت أستاذنا في هذا دائما. الجاهلي لا تكاد تجد، لا تكاد تجد، أقول لا، لا تكاد، لا تكاد تجد عنده
1: حشوا،
0: لا تكاد تجد عنده كلمة أتى بها ليتمم البيت هكذا بلا معنى، لا تكاد تجد عنده حيفا من جانب اللفظ على المعنى.
1: ليس ثرثارا،
0: لا تجد عنده،
1: وليس
0: ثرثرة المحدثين.
1: نعم، وليس مغلوبا أمام النص،
0: لأنه صاحب اللغة
1: طبعا، يعني النص لا يتحكم
0: بين أهل الطبع وأهل التطبع.
1: هو الذي يقود النص.
0: وما قل من كانت بقاياهم مثلنا، والبقايا هم الأحفاد، فإذا كان البقايا شباب تسامى للعلا وكهول، فكيف بالأجداد؟ فكأنه أيضا هنا يشير إلى توارث السيادة كابرا عن كابر. في منزل سابق أكرمتمنا به أستاذي لما حللنا قصيدة إن محيوك يا سلمى فحيينا، قال وليس يهلك منا سيد أبدا
1: إلا افتلينا
0: غلاما سيدا، وما أجمل قوله غلاما سيدا فينا.
1: هذا ما يحتمل المجاز، أن يكون المقصود به مجازا يعني.
0: نعم نعم، هو مجاز موسى يعني سيكون سيدا، لكنه كأنه يشير إلى أن السيادة متوارثة فيهم، وأننا نشربه معاني السيادة منذ نعومة أظفاره.
1: ما هو المجاز نفسه طاقة من الطاقات الإنسانية التي تتحرك في فضائها متكلم العربية.
0: يا سلام، جميل.
1: لأنه هو الشعور بضيق المساحة والمسافة هي التي تجعل المتكلم أو الشاعر يقفز فوق الحقيقة إلى المجاز.
0: جميل.
1: ولذلك يريد أن يختصر المراحل ويختصر الزمن ولهذا فالخمر يعصر في القرآن الكريم وإنما هو عنب فيصبح خمرا. كان عندنا الأستاذ محمود فاخوري الله يرحمه يقرب لنا دائما مفهوم المجاز في اللغة، قل أنا يستحيل أن أفهم أن المقصود بقولي ألقى الخطيب كلمة أنه وقف على المنبر فقال مرحبا ونزل، والمعنى فيه أن الكلمة هنا فأخذت الجزء
0: نعم وأردت الكل، لكن في سبكها وهنا جمالية المجاز. وأحيانا أيضا لا يتحدث عن جمالية، أنتم أشرتم إلى شيء من جمالياته، وهذا مع الأسف المدرس مدرس البلاء أحيانا لا يشير إلى جمالية المجاز، يعني لما كان التعبير هذا، وأشرتم في موضعينها هنا إلى هذا، يعني ألقى الخطيب كلمة كأنها في سبكها وتمامها وروعتها كأنها لفظة واحدة، والعادة في الإنسان في اللفظة الواحدة لا يزيل، هي لفظة نعم، فهذه كلمة كأنها مسبوكة سبكا،
1: هذا تكثيف كبير.
0: أي صحيح. كيف كانت الآية أيضا في شيء من المجاز، وآتوا اليتامى أموالهم، فيها تخويف عجيب. هلأ أنا لا أوتيه المال
1: إلا حينما يبلغ،
0: حينئذ لا يسمى يتيما، لكن الآية فيها تخويف، أتعرفون أولئك الذين كانوا يتامى احذروا، فأكل مالهم ليس كأكل مال الآخرين، ذاك محرم وهذا أشد حرمة.
1: نعم.
0: وأتوا اليتامى، لذلك ما قالوا أتوا البالغين الذين كانوا يتامى. فالمجاز كما قلتم، هذا التكثيف، هذه الطاقة التي فيه، شيء عجيب. وأتوا اليتامى أموالهم ليس الذين كانوا يتامى.
1: ونحن نستعمل المجاز في حياتنا اليومية
0: كثير عندنا كذا، ولذلك يقولون أكثر اللغة مجاز.
1: كان رحمة الله عليه قصبجي، الدكتور عصام قصبجي أستاذنا الكبير عليه، يقول من أن الحقيقة في ولادة المجاز هي كون أن الجيل الأول في طفولته تعلق بالحسيات، فكان يبصر الشجرة فيقول شجرة، ويبصر البحر فيقول بحر، ويلمس الأشياء والمحسوسات. الجيل الثاني تعلق كثيرا بالمعنويات والمجردات، لأنه وجد فضاء رحبا أوسع بكثير من أنه يرى بحرا أو أنه يلمس شجرة أو يصعد في قارب.
0: جميل.
1: فأولع وهام وغامر وهام وغاص في المعنويات. الجيل الثالث هو الذي أراد أن يكون جسرا وسطا عدلا بين جيلين، جيل أوغل في المحسوسات وجيل أوغل في المعنويات، فبدل من أن يقول أنا حزين قال بحر الحزن، فربط بين محسوس وبين معنوي، فولد المجاز هنا تماما في المسافة الوسطى ما بين ما هو محسوس وبين ما هو
0: مجرد ومعنوي.
1: أبدا،
0: رحمة الله عليه، هذا شأنه دائما، شأنه العمق في التفكير.
1: نكمل في القصيدة
0: النتائج المختلفة التي لا تخطر على بالنا أحيانا. رحمة الله عليه،
1: رحمة الله عليه، وما ضرنا أن قليل
0: وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. ثم يؤكد هذا، هو الآن يريد أن وعدة الشعر الإطناب، يعني يريد أن يطنب يبين هذه الحقيقة، أن جارهم قال لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم فرع لا ينال طويل. وأيضا هذا المعنى على وجه الخصوص سرق.
1: شرح لنا البيت أستاذ أنس.
0: ويقول لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، إذا نزل في جوارنا أحد لم يضم. هو يفسر البيت السابق ويقول وما ضرنا أن قليل وجارنا
1: عزيز
0: وجار الأكثرين ذليل، فهو يقول لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل، فهو شبه منعتهم ويعني حفظهم لمن ينزل في جوارهم بأنه بالجبل، فهم لهم جبل، وهذا الجبل منيع وهو عالي الطود، فحتى إن الطرف لا يرتد عنه خاسئا حسيرا، يرد الطرف وهو كليل من هول ما يراه من منظر هذا الجبل،
1: هو عائد على الطرف.
0: نعم، يرد الطرف وهو كليل، أي الطرف. نعم، رسى أصله، هذا الجبل رسى أصله تحت الثرى، فهم قوم هذه المكارم وهذه المعاني العظيمة متوارثة فيهم، رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم فرع لا ينال طويل، فهم قوم مغرقون في المعاني العظيمة، فهم قوم مغرقون ومعرقون في معاني السيادة، ويمنعون من نزل بهم، يمنعونه من يمنعون أن يصيبه أي ضيم. هذا المعنى المجازي لها. نعم.
1: ما قولك في قول عنترة: إذا أرسلت رمحي مع جبان يكون بهيبتي يلقى السباع؟
0: الله الله الله، فالرمح له هيبة، رمح عنترة، الله الله، يكون بهيبتي يلقى السباع.
1: إذا أرسلت رمحي مع جبان،
0: مع جبان يكون بهيبتي يلقى السباع.
1: إيه، يكون بهيبتي يلقى السباع. آه. الجبان يلقى، لأن الرمح رمح،
0: رمح عنترة.
1: إيه نعم
0: نعم، يا سلام. فهذا المعنى، المعنى الذي ذكرناه: لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، رسى أصله تحت الثرى، وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل. هذا المعنى تعاقب عليه الشعراء أيضا فيما بعد ولونوا فيه، لكن أخذوا أصلا المعنى. مثلا
1: مثل من؟
0: نعم، مثلا يمكن هنا أن نذكر بعضهم وإن سمحتم لنا أيضا بالقراءة فيما نعم. يقول هنا: من أوائل من أخذ هذا المعنى أبو تمام. أبو تمام يقول: له نبعة فرعها في السماء، وفي هامة الحوت أعراقها. أبو الطيب أخذ هذا المعنى لكن على عادته غيره وقلبه. أبو الطيب لما هزم سيف الدولة الدمستق في حصن مرعش،
1: نعم،
0: وكان قد رأى، فوصف هذا الحصن ويقول فيه، يقول في وصف قلعة مرعش: فأضحت كأن السور من فوق بدؤه، فأضحت كأن السور من فوق بدؤه إلى الأرض قد شق الكواكب والتربة. هو يعني نظر إلى منظر هذا، كيف بنيت وكيف سمت؟ قال: فأضحت كأن السور من فوق بدؤه، بدؤه من أعلى لا من تحت، من شأنه البناء يبنى من أسفل، لكن قال من فوق بدؤه، فجعله لعلوه كأنه بدأه من فوق إلى أسفل، فهو يشق الكواكب أولا وينزل، يعني الكواكب صارت له كالأساس. فأضحت كأن السور من فوق بدؤه إلى الأرض قد شق الكواكب والتربة، شق الكواكب أولا فهي له كالأساس، ثم شق التربة بعد ذلك.
1: هذه القصيدة التي مطلعها: فديناك من ربع وإن زدتنا كربة، فإنك كنت الشرق للشمس والغربة. قصيدة جميلة.
0: لا.
1: وفيها: ومن صاحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبة، أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا.
0: يا سلام. أيضا هذا المعنى ذكره أبو فراس في غير ما موضع، وعادته الافتخار. يقول: لنا بيت على عنق الثريا، بعيد مذاهب الأطناب سامي، تظلله الفوارس بالعوالي وتفرشه الولائد بالطعام. وهذا البيت الثاني لا أدري أستاذي لو كانت لكم وقفة فيه: تظلله الفوارس بالعوالي وتفرشه نعم وتفرشه الولائد بالطعام. لنا بيت على عنق الثريا، بعيد مذاهب الأطناب سامي، تظلله الفوارس بالعوالي وتفرشه الولائد بالطعام. كيف يحمون هذا المجد؟
1: والمجد هنا محمول على جناحين.
0: الله.
1: جناح البطولة وجناح الكرم.
0: وهما لا يفترقان. يعني الشجاعة والكرم لا يفترقان، فمن كان كريما بماله أو من كان كريما بنفسه فهو بماله أجود.
1: صحيح.
0: من كان سخيا بنفسه فهو بماله أجود. وهذا المعنى مر بنا في هذا البيت. ماذا يقول لما قال كيف كان البيت؟ فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام جبان، ولا فينا يعد بخيل. ولذلك هذان المعنيان لصيقان،
1: الكرم والشجاعة،
0: الكرم والشجاعة لا يفترقان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أدعية الصباح والمساء، الأدعية المتكررة، كان يستعيذ بالله من الجبن
1: والبخل، واللي هما عكس ونظير.
0: نعم،
1: الكرم والشجاعة.
0: فمن كان سخيا بنفسه فهو بماله أجود. نعم،
1: لأن السخاء بالنفس على درجة،
0: على الدرجات. نعم.
1: بكثير من
0: والسخاء بالمال يدرب أيضا على السخاء بالنفس.
1: وهذا من ذاك،
0: وهذا من ذا.
1: وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. كسينا زمانا أو عنينا زمانا بالتصعلك والغنى، وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر، فما زادنا بأوا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر.
0: الله الله، يا سلام، جميل. أبو فراس أيضا يقول: لقد علمت سرات الحي أن لنا الجبل الممنع جانباه، يفيء الراغبون إلى ذراه، ويأوي الخائفون إلى حماه.
1: الله،
0: تعلمون أستاذي عادته الافتخار. نعم،
1: لكن يفيق. صورة الجبل حلوة هنا.
0: أي.
1: أن الراغبين يفيء.
0: لقد علمت سرات الحي أن لنا الجبل الممنع جانباه، يفيء الراغبون إلى ذراه، ويأوي الخائفون إلى حماه.
1: نعم. يا سلام.
0: نعم.
1: ولذلك كان ابن خفاجة في الجبل في منظومته التي حكى فيها بلسان الجبل: وكم مر بي من مدلج ومؤوب، وقال بظل من مطي وراكبي، ألا كم كنت ملجأ فاتك وموطن أواه تبتل تائبي، وكم مر بي من مدلج ومؤوب وقال بظل من مطي وراكبي، فما كان إلا أن طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب، فما خفق أيك غير رجفة أطلع ولا نوح ورقي غير صرخة نادبي.
0: يا سلام، جميل جميل.
1: هل وجدت في كل الحداثة أجمل من هذا؟
0: لا لا، وأنت تحب قصيدة الجبل على وجه الخصوص،
1: وقصيدة ما
0: تهيج أشجانك دائما.
1: ما قرأتها إلا بكيت.
0: أي نعم.
1: لأني أستشعر أن الشاعر هنا لا يتحدث عن الجبل، يتحدث عن نفسه. وإذا افترضت معي جدلا أنه يتحدث عن الجبل، فكيف استطاع أن يتقمص صورة الجبل وإحساس الجبل؟ والجبل له خصوصية، يسألونك عن الجبال
0: فقل ينسفها ربي نسفا،
1: يعني الجبال، يا جبال أوبي معه والطير. والذي يزيد شجني في القصيدة هذه أنني لما أخي أريد أن أقول لك سرا عن الشعراء، الشاعر دائما يبحث عن مكان يمثله، أو شخص يمثله، يصنعه نموذج، أو زمان يعيش فيه، أو بيئة يأوي إليها، فإن لم يجد فالقصيدة. هذا سر من أسرار الشعراء، حتى المحبوبة هي رمز، يعني شئت أم لم تشأ، وإن كان يقصد محبوبة بعينها، لكن اتخذ يعني المعلومة حجة للمجهول، واتخذ المرئية حجة لغير المرئي، جسرا للعبور إلى ما هو أعمق. الإنسان لا يستلذ بالمعارف البسيطة، ولا تعجبه الفنون العامة الهادئة، إنما هو طماع. أنت اليوم أنا أقدم لك طبق لذيذ فيه بهارات معينة، لا يمكن أن تطلب الطبق ذاته في مرة أخرى إلا أن يكون عليه لمسة جديدة وشيء جديد. هذا في أشياء بسيطة مرتبطة بالملبس والمأكل والمشرب، واليوم لون الجرافيت أو ربطة العنق كذا، وأنت ما بتحب ربطة العنق، أو القميص لونه كذا، أو وهذا من يعني سنن الله في خلقه.
0: نعم.
1: هذا الاختلاف في الألوان، والنص القرآني يوجه إلى ذلك.
0: نعم.
1: توجيها واضحا.
0: نعم.
1: في أكثر
0: من جعلها من آياته العظمى كذلك. نعم.
1: الفكرة أن الشاعر يأوي إلى جبل ليلتحم به، فيقول لك أنا أتحدث عن جبل، ويأوي إلى نسر ليلتحم به، فيقول لك أنا أتحدث عن نسر شاخ وهرم وأصر أن يموت على قمته بعيدا عن، كما قال عمر أبو ريشة، مع النسر الذي حكى. ولذلك لما أروي ابن خفاجة وهو يحكي عن الجبل أبكي،
0: تستهل شؤونك.
1: ولما أحكي عن نسر عمر أبو ريشة كمان أبكي، لأنه أنا أدرك أن هذا الشاعر وهذا الشاعر لا يريد الجبل ولا يريد النسرة، وأنما يريد ذاته. والذي يعني يذهلني أكثر هي العوائق والحواجز اللغوية والأفكار التي يأتي بها ليوهمك أنه يتحدث عن الجبل وليس عنه. يعني تريد أن تقنعني أن يوسف الخطيب لما رأى عند ليبان مهاجرا وهو يعني نازح من فلسطين إلى دمشق، هي بيته لا شك، لكنه بعيد عن داري. تريد أن تقنعني من أنه يتحدث عن العندليب
0: فقط؟
1: يا لا،
0: لم يجعله جسرا للتعبير عن
1: بل ذاتي. من اللحظة الأولى قال له: أتراك مثلي يا رفيق تمر في الزمن. وهذا التلاحم بين الذات والموضوع هو درجة عالية من درجات الشعرية والفن. أنا آسف طولت بالحديث
0: أبدا،
1: لكن
0: ونحن آسفون أنه هيجنا أشجانك.
1: هو هذه الفكرة دائما أحاول أن أمصلها حتى في الطلل والأطلال. متى يهيجك النص؟ يهيجك حين تشعر أن الشاعر جزء من الأطلال وأنه مرآة لها، ليس مجرد ناقل ليصف لك المشهد أو يحدثك عنه. لما تشعر أن الشاعر جزء من هذه الأطلال: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأين عرفت الدار بعد التوهم، فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. أو شاعر يقول: مررت على دار الحبيب فحمحمت جوادي.
0: الله.
1: هذا شيء خارج، يعني هو ظاهره الشعر لكن باطنه السحر. تفضل شيخ.
0: جميل جميل. أيضا في قوله: يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، ثم التعليق اللطيف. أنا هنا أبتعد عن النحو، حاول الابتعاد عن النحو، لكن هذا المعنى النحوي سيكون عنه معنى شعري عظيم. هو يقرب حب الموت، ربما السامع أو القارئ يظن أن المراد يقرب حبنا الموت، يعني الموت هو المفعول، هو المحبوب،
1: هو أضيف هذا إلى
0: فاعله، إلى مفعوله. لكن أحسن الله إليكم أستاذ،
1: إلى فاعله.
0: أحسن الله إليكم دكتور، هو هنا مضاف إلى فاعله. يقرب حب الموت إيانا آجالنا لنا.
1: هذا مثل قول الحارثي قبل قليل: رأته المنايا خيرنا فاخترمنه.
0: الله الله، تماما. نعم،
1: يعني العامة يقولون أنه فلان الله حبه وأخذه،
0: أرى الموت يعتام الكرام.
1: أي نعم.
0: أي نعم. فيقرب حب الموت، أي حب الموت إيانا آجالنا. والدليل على ذلك الشطر الثاني: وتكرهه آجالهم. هنا هذا التشخيص البديع عنده بجعل الموت له إحساس، يحب ويكره وينتقي ويصطفي وينظر نظرة فاحص من يكون أهلا لأن يخترمه. يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم
1: فتطول.
0: فتطول. وأيضا هذا المعنى تعاقب عليه الشعراء وتوارد وقالوا فيه ما قالوا أيضا. يعني مثلا أستاذي يقول أبو العيزار: فيرى صريعا والرماح تنوشه، إن السرات قصيرة الأعمار. يقول أيضا حارثة بن بدر التميمي: وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا. بعض الناس يقرؤها لأن العلامة الإعرابية ليست موجودة في المنايا فيقرؤها: وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا، ولتستحلي المنايا نفوسنا. المنايا هي التي تستحلي. وتترك أخرى مرة ما تذوقها. هذا التعبير البديع وهذه الاستعارات العجيبة. وتترك أخرى، لما استحلت المنايا نفوسنا أعجبتها نفوسنا فاخترمتها.
1: يا سلام.
0: أما النفوس الأخرى، ليست النفوس العالية التي أشرتم إليها في مبتدأ الحلقة، فتلك وتترك أخرى مرة لا تذوقها. ولذلك لما قالوا لعبد الله بن زبير: قتل أخوك، قتل مصعب، قال: إن يقتل مصعب فقد قتل أخوه وأبوه وعمه، إنا قوم لا نموت حتف أنفسنا، وإنما قتلنا بالسيف والرمح. نحن لا يمكن
1: نموت موت عادية،
0: لا يمكن، وإنما قتلنا بالسيف والرمح. وهذا المعنى أيضا، يعني في قوله يقرب حب الموت أجانا لنا، هناك أيضا أبيات أخرى عديدة.
1: حتى سيدنا خالد نعم. قال: وأنا ذا أموت على فراش.
0: الله، بعدما أبلى بلاء عظيما في خدمة الإسلام،
1: خط 100 معركة أو زهاءها نعم. ولم يبقى في جسدي مكان لضربة سيف أو طعنة رمح، وأنا ذا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء.
0: رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. هناك أبيات كثيرة أيضا متعلقة بهذا، إن شئتم أرجعناها للحلقة الأخرى.
1: أنا لفت نظري قوله: وتكرهه آجالهم، لأنه في المستعمل العام لا تكون المسألة متعلقة بكره الموت وإنما بالخوف منه.
0: جميل.
1: والفارق بين الكره والخوف
0: واضح
1: واضح
0: طبعا
1: وكبير. يقرب حب الموت آجالنا
0: لنا وتكرهه آجالهم فتطول
1: فتطول.
0: كأنهم في مرحلة متقدمة ليس في مرحلة
1: لا يعني ليست عملية غريزية إنسانية فطرية.
0: الخوف هذا شيء فطري ولا يعني ولا يعب به المرأة.
1: الدفاع عظيم. عن النفس الله الله. وتكرهه
0: الله أجل. الله
1: ولفت نظري ولا أدري إن تكلف
0: هو هنا يعيرهم بهذا ويتنقصهم
1: ولا أدري يعني إن كان تكلف هذا المعنى فقط ليقابل بين الحب والكره لكن لا أظن وهو المعنى الذي أشرت إليه والقضية التي أشرت إليها من أنهم ما كانوا يتكلفون
0: البديل يأتي منهم عفو الخاطر. نعم. والدليل على ذلك أبيات أخرى لم يتكلف فيها. جميل جميل. وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. يا سلام. ليس وتخافه بل وتكرهه. جميل.
1: تسيل على حد الضباط نفوسنا
0: وليست على غير السيوف تسيل.
1: تسيل على حد الضباط وليست على غير الضباط. تسيل على حد السيوف
0: وليست على غير السيوف. وبعضهم يرويها تسيل على حد الضباط وليست وضبط السيف حده.
1: هل تسيل النفس؟
0: لا وإنما هذا أيضا مجاز.
1: من
0: تسيل دماؤنا؟ نعم لكن هذا أيضا فيه مجاز مرسل. فعبر بالنفس لأن النفس مكان الدم. لأن النفس مكان الدم فهذا يعني يقولون أيضا مجاز مرسل.
1: ما الذي أراده بقوله وليست على غير الضباط تسيل؟
0: هذا معنى بديع أيضا هنا أراد أن هو ها هنا هذا المعنى فيه استطراد. أولا هو كان يفتخر فخرج من الافتخار إلى
1: معنى آخر
0: إلى معنى آخر وهو التعيير والتنقص من عامر وسلول. نعم. ثم عاد بعد ذلك إلى الافتخار فهنا يتمم كلامه في في في قضية تعيير عامر وسلول وفي هجائهم. يقول تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. فنحن لسنا كغيرنا نحن إنما نقتل بحد السيف لأن هناك قتلا آخر. فمثلا بنو أسد كانوا يسمون بعبيد العصا لأنهم كانوا ينقادون لكل من يلي أمورهم حتى إن حجرا والد امرئ القيس قتلهم بالعصي لما عصوا أمره ولم يلينوا له ولم يطوعوا له قتلهم بالعصي. لم يشأ والله هذه اللؤم والله ما بعده لؤم لم يقتلهم بالسيوف حتى لا تكون قتلة تشريف بل قتلهم بالعصي. وقتل منهم نفرا كثيرا كما تذكر كتب التاريخ والأدب. قالوا ثم جاء عبيد بن الأبرص فاستشفى عنده ومدحه وأثنى عليه فوقف عن قتلهم. وقيل إن عبيدا بعد ذلك قتل غيلة فإذاك يسمون بعبيد العصا. قال حتى إنهم قتلوا بالجلاميد والصخور يعني هذا لؤم عظيم لم يشأ أن يقتلهم بالسيوف والرماح.
1: معان جميلة وطريفة وظريفة يعني نتنقل في هذه القصيدة وما زلنا يعني نريد أن نستزيد يعني من هذه المعاني. كنا نظن أننا في مجلس واحد قد نحيط بهذه القصيدة ولكن يبدو أننا نحتاج يعني إلى وقفات كثيرة جدا مع هذه القصيدة التي يجب أن تعلق لوحة من القيم الفنية والجمالية والحضارية والإنسانية وفيها من البناء الداخلي النفسي أيضا.
0: أحسن الله إليكم أستاذي. في كنت قد كتبت عليها شرحا مطولا يعني زاد على 100 صفحة
1: ما شاء الله هذه القصيدة هذه فقط.
0: نعم شرحتها في مجالس في مجالس شرح الحماسة لبعض الصحب يعني الذين يكونون معي في هذه المجالس وكتبت هذا الشرح لكن لم أنشره وهو يزيد على 100 صفحة.
1: ونحن لعلنا في لقاء مقبل إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: نتابع حديثنا في هذه القصيدة الرائعة مع الأستاذ أنس عزت. جزاكم الله خيرا وشكرا.
0: شكر الله لكم أستاذي وأحسن الله إليكم حواركم الجميل هذا.
1: يا مرحبا
0: بالأستاذ. الله يبارك فيكم.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. غارات سعودية أمريكية على ميليشيات موالية لإيران في العراق والرياض، تقول إنها سترد على أي عدوان يستهدف أراضيها. مصدر حكومي يكشف عن توجه قسد لحل نفسها قريبا، ومصادر لتلفزيون سوريا تقول إن مظلوم عبدي يربط ذلك باستكمال عملية الدمج. وزارة الداخلية تفكك خليتين تتبعان لداعش في حلب وريفها، وتحبط مخططات لاستهداف منشآت حكومية. الأردن يسمح للسوريين بتقديم طلبات للخروج والعودة إلى بلادهم إلكترونياً من دون وجود بطاقة أمنية أو تصريح عمل، ويشترط حمل جواز سفر ساري المفعول. أعلنت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف في العراق تابعة لميليشيات موالية لإيران، وذلك بسبب استهدافها منشآت بترولية في المملكة. وأشارت وزارة الدفاع السعودية أنها نفذت الضربات بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، مشيرة أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له. وفي ذات السياق، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية ضد جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق. ووفق الجيش الأمريكي، فإن الحرس الثوري الإيراني واجه إرهابيين موالين لإيران لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية التحتية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرات مسيرة قالت إن ميليشيات تابعة لإيران أطلقتها من العراق في محاولة لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، قال إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. وأوضح المالكي في بيان أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران. تعد هذه ثاني محاولة لاستهداف منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيرة انطلقت من العراق منذ الاثنين. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة السعودية داخل العراق جاءت رداً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية في المملكة. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الضربات جاءت استناداً إلى حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي. وأضافت أن الهجمات الأخيرة وقعت في وقت كانت فيه المملكة تبذل جهوداً لخفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها، معتبرة أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت نهجاً تصعيدياً غير مسؤول. وشددت وزارة الخارجية على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها لن تتردد في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية سيادتها والدفاع عن مواطنيها وصون منشآتها الحيوية إذا تعرضت لأي اعتداءات جديدة. قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران فجر اليوم. ووفق القيادة الوسطى الأمريكية، فإن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ باليستية متعددة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية والمتمركزة في الشرق الأوسط. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية.
أعلن البيت الأبيض انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً اللقاء بأنه إيجابي ومثمر. وقال نتنياهو عقب لقائه ترامب إنهما اتفقا على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأضاف نتنياهو أن هذا الهدف مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، واصفاً اللقاء بأنه ممتاز ويعكس شراكة كاملة ودعماً متبادلاً على حد تعبيره.

0: وللحديث أكثر ينضم إلينا المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرة من واشنطن. بداية صباح الخير أستاذ حازم، برأيك كيف تقرأ دخول السعودية إلى خط المواجهة ضد الميليشيات الإيرانية بالمنطقة، وذلك كان بالتنسيق مع واشنطن عبر ضرب أهداف محددة في العراق؟
1: شكرا على الاستضافة وصباح الخير. طبعا نتكلم هنا عن رد فعل مباشر لهجمات شنتها ميليشيات تابعة لإيران موجودة في العراق. طبعا في وقت كان فيه رئيس الوزراء العراقي في تركيا، وكان هناك المفروض أن يكون على الأقل وقف إطلاق نار، لكن إيران خرقت هذا الوقف إطلاق النار على جبهتين، صواريخ مباشرة إيرانية على قاعدة أمريكية في الأردن، وضربات صاروخية أيضا نفذتها ميليشيات تابعة لإيران موجودة في العراق على المملكة العربية السعودية. فوجبت الرد، طبعا كان هناك رد سعودي أمريكي مشترك، وهذا أمر صحي. طبعا الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي دعم تحتاجه المملكة وأي دولة أخرى تتعرض للإرهاب الإيراني. اليوم رأينا في اليمن مثلا لم يكن هناك حاجة أو طلب لدعم أمريكي، لكن في العراق خصوصا أن الولايات المتحدة لديها استخبارات قوية في العراق، لديها عتاد في العراق، كان هناك فائدة من الدعم الأمريكي وحصل ذلك فعلا. تصعيد إيراني مستمر، من الواضح أن هناك أطراف على الأقل في إيران إن لم يكن النظام الإيراني بأكمله لا يريد انتهاء هذه الحرب، وهو يرى أيضا أنه يعني إيران النظام الإيراني يرى أنه يخسر الكثير في العراق، في سوريا طبعا، في لبنان، ويمكن مستقبلا في اليمن. فوضع النظام الإيراني في المنطقة سيء، يخسر الكثير مما بناه في السنوات الماضية، يرى في هذه الحرب فرصة لكسب بعض يعني المكتسبات والذي لن يستطيع الحصول عليها.
0: نعم أخيراً، برأيك ما سبب تجدد هذه الضربات بعد هدوء نسبي لأيام؟
1: طبعا هناك كان عرض إيراني حول مضيق هرمز تم رفضه بشكل كامل مقابل الدول العربية والولايات المتحدة. إيران أو النظام الإيراني يستطيع يعتقد أنه يستطيع الضغط على الدول الجوار، على الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق غير منطقي وغير مقبول لا عربيا ولا دوليا حول مضيق هرمز، وطبعا أمور أخرى عالقة. هذا لن يحصل، يعني لن يرضخ لا الطرف الأمريكي ولا الأطراف العربية للإرهاب الإيراني بهذا الشكل. لكن من الواضح أن الطرف الإيراني لم يقتنع حتى الآن باستحالة أن يكون لديه سيطرة على مضيق هرمز بشكل يخرق القانون الدولي ويعد قرصنة عمليا أو يكسر العلاقة الأمريكية مع دول المنطقة عبر الإرهاب أيضا. هذا لن يحصل، لكن النظام الإيراني ما زال يحاول الضغط بهذا الشكل باستعمال الإرهاب.
0: أستاذ حازم، هل هناك ربط بين لقاء ترامب ونتنياهو وتجدد الضربات برأيك أو حسب متابعتك؟
1: قد يكون، لكن يعني هذا توجه أيضا سخيف من قبل إيران. يعني العلاقة الأمريكية الإسرائيلية ستكون أقوى إذا كان هناك تحركات إيرانية، لن تكون أضعف ولن تؤثر ضربات إيرانية سلباً على العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.
0: طب بعيداً عن الإعلام، ماذا اتفق الجانبان

0: لكن
1: نعم
0: الخلاف دوما سيكون في الأولويات. الأولويات الأمريكية مختلفة عن الأولويات الإسرائيلية. بالنسبة لإسرائيل برنامج نووي الإيراني شيء وجودي، لكن أيضا بالنسبة للولايات المتحدة هناك دول أخرى في أوروبا في آسيا والدول العربية تضغط تجاه حل. الطرف الإسرائيلي لا يشعر بهذه الضغوط، فالأولويات رغم اختلافها الأهداف واحدة. ما زال الطرف الإسرائيلي جاهز طبعا للدخول في حرب، وكان هناك كما سمعنا على الأقل
1: نعم
0: حوار حول الدور الإسرائيلي في المرحلة القادمة إذا لم يكن هناك نهاية يعني اتفاق من نوع ما، اتفاق سياسي أو انفراج الدبلوماسية، ولا أحد يتوقع انفراج الدبلوماسية في هذه المرحلة. فهناك ضرورة للطرف الإسرائيلي أن يكون مستعد أمنيا وعسكريا للمرحلة القادمة.
1: نعم شكرا جزيلا لك حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا، كنت معي من واشنطن. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن هناك تبادلا للرسائل بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن إيران تسعى حثيثا إلى إنهاء دائرة الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة. وأضاف أن مضيق هرمز يمثل محوراً أساسياً في التفاهمات، مشيراً إلى أن تطبيق البند الخامس من مذكرة التفاهم يمنح إيران دوراً واسعاً في الترتيبات المتعلقة بالمضيق، وأكد أن فتح أي ممرات للملاحة من قبل سلطنة عمان أو الولايات المتحدة يجب أن يكون وفقاً لما نصت عليه المذكرة. قالت ستة مصادر مطلعة إن الصين أجرت اتصالات مباشرة مع جماعة الحوثي اليمنية، وذلك من أجل السماح لناقلاتها بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر دون التعرض للهجوم، وذلك بعد أن توعدت الجماعة بمنع الوصول إلى موانئ السعودية. وذكرت المصادر من بينها مسؤول إيراني كبير أن بكين طلبت بشكل مباشر من الجماعة أن تتعهد بضمان المرور الآمن لناقلات النفط الصينية. وأضافت المصادر أن الصين من بين أولى الدول التي تواصلت بشكل مباشر مع جماعة الحوثي بشأن العبور من خلال مضيق باب المندب والذي يقع في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقع اليمن على ضفته الشرقية. كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا كشف أن حل قسد قد يتم في غضون أسبوعين تنفيذا للتفاهمات التي جرت بين الحكومة وقسد قبل نحو عام، في حين كشفت مصادر لتلفزيون سوريا أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي طلب عقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق، وذلك لبحث الخطوات المقبلة في عملية دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة.
2: بين تفكيك ميداني يتسارع في الحسكة ومناورات سياسية تحاك في دمشق، يبدو أن ملف الإدارة الذاتية وقسد دخل منعطفا حاسما، حيث كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا عن بدء العد التنازلي لحل التشكيل عسكريا، وقد يتم ذلك في غضون أسبوعين بالتزامن مع تسلم قوى الأمن الداخلي لحواجز كانت خاضعة لسيطرته. وفي خضم هذا التحول الجذري يسعى مظلوم عبدي إلى كسب الوقت وضمان شروط أفضل عبر طلب لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، لقاء يرجح أن يحضره وزير الخارجية والدفاع لوضع اللمسات الأخيرة على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية وطرح مطالب جديدة تتعلق بزيادة أعداد المدمجين من مقاتليه في ألوية وزارة الدفاع، وذلك بحسب مصادر لموقع تلفزيون سوريا التي أشارت إلى أن مظلوم عبدي ربط الإعلان عن حل قسد باستكمال عملية الدمج وأن حل القوات سيكون المرحلة الأخيرة من العملية. على الأرض تشير المعطيات إلى أن ساعة الصفر لحل قسد اقتربت، فعلى الرغم من ترجيح مصدر تحدث لتلفزيون سوريا عن وجود تباين في الآراء داخل أروقة قسد بشأن توقيت وطبيعة حل التشكيل، إلا أنه شدد على أن الاتجاه العام والحتمي يسير نحو الإنهاء الكامل للوجود العسكري المستقل. ميدانيا لا يقتصر

0: التسليم على الحواجز العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات المدنية، إذ أوضح المصدر لتلفزيون سوريا أن المنتظر أن تتسلم الحكومة السورية بقية المؤسسات الإدارية والخدمية من الإدارة الذاتية في الأيام المقبلة، ويشترط أن تترافق هذه الخطوة مع إطلاق سراح المعتقلين في سجون قسد والكشف عن مصير المغيبين قسرا، وهو الملف الذي يعد من أبرز الأولويات للحكومة السورية ولأهالي المنطقة.
1: دعت مديرية صحة الحسكة جميع موظفي الدمج إلى مراجعتها لاستكمال إجراءات التوظيف اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر آب المقبل. وأكدت المديرية أن المراجعة تشمل الأطباء والفنيين والإداريين، داعية المشمولين إلى الالتزام بالمهلة المحددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفق التعليمات الصادرة. أعلن نائب محافظة الرقة محمد حامدي أعلن انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات المالية ل3525 موظفاً من العاملين على رأس عملهم في الوحدات الإدارية، وذلك ضمن خطة شاملة تشمل نحو 30,000 موظف في المحافظة.
2: واليوم نعلن انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات والرواتب لعدد من العاملين قرابة 3525 موظف من القائمين على رأس عملهم ضمن الوحدات الإدارية في محافظة الرقة، وذلك ضمن خطة شاملة تضم قرابة 30,000 موظف. كما ستواصل اللجان المختصة استكمال بقية المراحل في مختلف مديريات المحافظة.
1: وأضاف حامدي أنه جرى إحصاء ما يزيد على 8,900 موظف من المفصولين ثوريا، تم إعادة جزء منهم إلى العمل ضمن مديريات المحافظة، لافتا إلى وجود تنسيق مع جهات ووزارات عديدة بهذا الصدد.
2: أما فيما يتعلق بملف المفصولين لأسباب ثورية، فقد جرى إحصاء نحو 8,902 موظف، أعيد جزء منهم إلى العمل ضمن المديريات في مختلف المحافظة، ونستمر بمتابعة بقية الملفات بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختصة، باعتبار أن هذا الملف يدار على المستوى المركزي ولا يقتصر على صلاحيات المحافظة فقط.
3: هم الأخوان اللي لسه ما تم التعاقد معهم، هناك نوعين، هناك جزء منهم ناطر التعاقد، ناطرين بناء على إجراءات مركزية مع بعض الوزارات الأخرى، الله يجزيهم الخير، يعني ماشيين بملفاتهم وإن شاء الله سيتم إعادتهم قريبا. وفي جزء منهم رفض التعاقد بالمرحلة الحالية، ناطر العودة الدائمة، ناطر المرسوم الجمهوري لحتى يتم إعادتهم بشكل دائم. دمج، قصدك دمج موظفي الإدارة الذاتية ككل، إعادة الكتلة البشرية بالكامل الحمد لله قطعنا شوط كثير كبير، يعني يمكن من شهر إلى الآن تم إعادة جزء جيد وجزء لا يستهان فيه، سواء فيما يخص موضوع الأخوة المفصولين ثوريا أو الأخوان في ملف الدمج، دمج موظفي الإدارة الذاتية والأخوة في نبع السلام.
1: أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء، وأكد المصرف استمرار الدوام يوم السبت المقبل للتنسيق مع فروع مصرف سوريا المركزي لتسليم السيولة من الليرات السورية القديمة، بما يضمن انسيابية العمل وتسريع إنجاز عملية التبديل. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على تسهيل إجراءات استبدال العملة واستجابة للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع. بدأت مديرية بريد حلب بالتنسيق مع فرع مصرف سوريا المركزي ضخ العملة السورية الجديدة إلى المراكز البريدية لاستكمال عمليات استبدال العملة القديمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية الشهر الجاري.
4: بعد صدور قرار من البنك المركزي بانتهاء مهلة الاستبدال نهاية هذا الشهر، قامت مديرية حلب بالتنسيق مع البنك المركزي في حلب بضخ عملة لمراكز البريد. تقوم مديرية البريد حاليا باستبدال العملة القديمة حتى نهاية هذا الشهر، غدا آخر يوم لاستبدال العملة إن شاء الله تعالى، فيما بعد سيتم إجراءات اتخذها البنك المركزي. مستمرين اليوم وغدا إن شاء الله باستبدال هذه العملة. الإجراءات بسيطة جدا، صورة عن الهوية، مبلغ الشخص الموجود، تحقق من الهوية من الشخص المستبدل وفقط لا غير.
1: بحث مصرفا سوريا وتركيا المركزيان تطوير وتحديث أنظمة الدفع والبنية التحتية المالية وآليات الربط والتكامل التقني بين الأنظمة المعتمدة لدى البنكين، وناقش الوفدان الجوانب الفنية المتعلقة بفتح حساب مصرفي بين البنكين المركزيين، كما تضمن جدول الأعمال بحث التعاون في مجالات التحول الرقمي وأمن المعلومات وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات المؤسسية. ويأتي الاجتماع في سياق ترجمة التفاهمات الثنائية إلى خطوات عملية تسهم في تطوير البنية المالية والمصرفية وتعزيز التكامل الفني بين الجانبين. قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة التنفيذية للبترول أحمد قباجي، قال إنه تم نقل أكثر من 2 مليون طن من زيت الوقود العراقي إلى أوروبا. وأشار قباجي إلى ارتفاع عدد الشاحنات العاملة يومياً من 10 شاحنات إلى 1000 شاحنة، لافتا إلى أنه يجري البحث لمضاعفة الكميات الحالية لنقل النفط الخام وزيت الوقود العراقي. فككت وزارة الداخلية خليتين تتبعان لتنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة حلب وريفها. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا لتلفزيون سوريا، أوضح أن الخليتين تتألفان من 7 أفراد كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حكومية.
5: بعملية نوعية معقدة قام جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب بتنفيذ عملية كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله رب العالمين مرت دون خسائر وأسفرت عن إحباط هجمات إرهابية كانت تدبرها خليتين يتبعان لما يسمى تنظيم داعش تحديدا ولاية حلب. الحمد لله رب العالمين تم إلقاء القبض على أفراد الخليتين، عددهم 7 أفراد، وتم التحرص على مستودع تستعمله الخليتين للقيام بالعمليات الإرهابية. كانت عملياتهم الإرهابية تتركز في مناطق ريفي حلب ومدينة الباب وريف الراعي. تتراوح هذه العمليات ما بين استهداف موظفين حكوميين واستهداف منشآت حكومية ومحاولة استهداف أيضا لسيارات حكومية بالعبوات الناسفة. تم التحرز على مواد تفجير وعلى ستر ناسفة وعلى مسدسات مزودة بكواتم للصوت، وبإذن الله سنطلع الرأي العام على مزيد من المعلومات مجرد انتهاء عمليات التحقيق.
1: قبضت مديرية الأمن الداخلي في منطقة حارم بإدلب على عصابة مؤلفة من 4 أشخاص امتهنت الترويج والإتجار بالمخدرات إلى جانب ممارستها أعمال السحر والشعوذة. وبحسب مديرية إعلام إدلب، أسفرت العملية عن ضبط أسلحة نارية خفيفة ومتوسطة وعددا من الهواتف الجوالة وكمية من مادة الإتشبوز المخدرة، إضافة إلى طلاسم وأوراق تستخدم في أعمال السحر والشعوذة كانت بحوزة أفراد العصابة. وتم إحالة المقبوض عليهم مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا. أعلنت وزارة الدفاع مقتل جندي وإصابة آخر في محيط قرية كبينة بريف اللاذقية الشمالي نتيجة لانفجار لغم من مخلفات الحرب. من جانبه أفاد الدفاع المدني بأن انفجار اللغم تسبب باندلاع حريق انحراجي في المنطقة، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت من إخماد الحريق وعملت على متابعة عمليات التبريد والمراقبة للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران. عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق الجلسة 7 من محاكمة المتهم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق، وحددت 4 من آب المقبل موعدا للجلسة المقبلة. وترأس الجلسة بحسب وكالة سانا القاضي فخر الدين العريان بحضور ذوي الضحايا من محافظة درعا وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

0: أصدرت محكمة الجنايات في عدلية الرقة أحكاماً بالسجن لمدة 3 سنوات بحق عدد من المدانين بجرم تعاطي المخدرات خلال أولى جلساتها العلنية الوجاهية للنطق بالأحكام في قضايا من هذا النوع. وفي القصر العدلي قال القصر العدلي في الرقة في بيان له أن المحكمة عقدت الجلسة في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تحمل شعار سوريا دون مخدرات. وأضاف البيان أن الأحكام تأتي في سياق استمرار السلطة القضائية في تطبيق القانون والتصدي للجرائم المرتبطة بالمخدرات بما يعزز سيادة القانون ويحمي أمن المجتمع. نفت مديرية زراعة حما وجود مشكلات صحية مقلقة بين قطعان الأغنام في منطقة عقيربات بريف حما الشرقي، وذلك ردا على شكاوى لمربين عرضها برنامج عين سوريا على شاشة تلفزيون سوريا بشأن انتشار أمراض بين المواشي وصعوبة تأمين العلاج. وقال معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية محمد نور هدلة، قال إن جولة ميدانية أجراها رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المنطقة أظهرت أن الوضع الصحي للثروة الحيوانية جيد ومستقر، مؤكدا عدم تسجيل حالات تستدعي القلق في الوقت الراهن. وأضاف هدلة أن منطقة عقيربات تضم مركزا بيطريا يقدم خدماته للمربين في المنطقة وبادية حما، مشيرا إلى أن المركز كان قد استخدم من قبل جهات أمنية عقب سقوط النظام السابق. أخمدت فرق الدفاع المدني والإطفاء حريقا اندلع في منطقة كراجات الست بدمشق بعدما امتدت النيران إلى عدد من المحال التجارية والمستودعات مخلفة أضرارا مادية.
1: أنا عندي مستودع بضاعة فوق، شرائط الكهرباء كلياتها مزلطة. قدمنا كذا مرة إنه شرائط الكهرباء هاي اللي فوق هاي كلياتها ممكن تعمل حريق. من قبل نحن حكينا هذا الحكي. شرائط كلها مزلطة وما حدا عم يستجيب، من طوارئ الكهرباء ما حدا عم يستجيب. بيجوا بيظبطوها كيف ما كان وكلها مسحوب منها خطوط برانية وكلها مزلطة. نزلت أنا بضاعة 100,000 دولار كلها لبت. يعني هذا مين بيتحمل نتيجته أو سببه؟ يعني نحن بنتحمل قسم وزارة الكهرباء بتتحمل كامل هذا الشيء اللي صار.
2: الدار كلها مشيت على 3 محلات ورا في معمل ميزانات بستودع كلت وادوات كهربائيه شاشات وما شاشات احترق بالكامل.
3: دق ماسين هون كهرباء وهون كانوا الجيران حاطين البسطات هون كله كراتي هب، هون كنا احنا حاطين بضاعه كله خشب، استندات خشب هون كله خشب كمان كله هب، هب الدنيا هون ووصل لتحت كلها غبره والاطفاء طولت، وهون الماس هون كله مزلط نصه مزلط ضوي هون بتلاقي كله مزلط هون.
0: أثار افتتاح كراج درعا وسويداء الجديد في دمشق تباينا في آراء الركاب والسائقين بين من يرى فيه خطوة لتخفيف الازدحام المروري ومن يشكو صعوبة الوصول إليه والعمل ضمنه.
4: مساحة تشرح صدر الناظر لكنها تزعج السائقين، فعلى الرغم من المواقف المنظمة فإن سوء الخدمات في كراج درعا سويداء الجديد في دمشق ما تزال مشكلة تؤرق الأهالي والسائقين على حد سواء.
5: كراج بشكل عام شرح كشراحة شرح وفضل الناس، بس هنا في معاناة كثيرة. الراكب بالميكرو قاعد الشمس فوقه، بدنا بس احنا شو يحطون شيء فوق الأول سيارتين، يحطون شيء فوق الميكرو بس إنه يحميه من الشمس، والسائق نفس الشيء. السائق إذا بخطي لهون نتفة صغيرة بقول له أنت وشيش.
4: الكراج عرفا أصبح عند مدخل شارع 30 أي على بعد 4 كيلومترات عن الكراج القديم. النقلة شملت أصحاب السرافيس وباصات النقل الركاب، أما القانات والتكاسي فبقيت أمام المدخل القديم في باب مصلى.
6: على لانه بس اجى راكب سالني عم يستني وين خط نوا، قلت له ليك خط نوا هنيك. اجى شاب سحب اوراقي قال ممنوع تعلي صوتك بالكراج. ليش؟ بس بدنا نفهم هاي السوالف، ليش ممنوع نحكي انه هون الركاب بعد جديده ما بتعرف وين الخطوط، بده يسال اجباري، بده يسال الشوفير وين خط كذا، احنا بدنا ندليه. معقول بنضل خرسان هون بالكراج؟ بدنا نعرف. هذا مطالبنا، ومطالبنا ثانيه في فانات عم بتعبي عن كراج درعا طبعا بالزواريب مو بالشارع الرئيسي.
4: نقل الكراجي حمل سلبيات رفقت بإيجابيات في الوقت نفسه، انعكست على رحلات الناس وتحركاتهم اليومية.
7: كنظافة أنظف بكثير وأوسع، وموجود خدمات أكثر من الكراجي القديم، وبدائيا أنظم بكثير.
8: بعيدة من مطرح ما بدنا كنا بالكراجي الأولي، بدك تركب سيرفيسين كمان للكراجي الأولي، يعني كثير صعب علينا، صارت بعيد كثير، والرجعة كمان أصعب، عرفت شلون؟ والتكاليف صارت أكثر علينا.
4: بين تخفيف الاختناق المروري في العاصمة ومشكلات السائقين، انقسمت الآراء بين من استحسن نقل الكراج إلى الموقع الجديد وبين سائق يرى أن الكراج القديم كان أفضل.
0: أفادت المؤسسة السورية للمخابز بتنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 100 مشروع لدعم وتأهيل المخابز العامة في مختلف المحافظات. وأوضح المدير العام للمؤسسة محمد الصيادي، أوضح أن المشاريع تضمنت تركيب واستبدال خطوط الإنتاج وصيانة وتأهيل الآلات وإنشاء مخابز جديدة مجهزة بخطوط إنتاج. وأشار الصيادي إلى أن هذه المشاريع تسهم في توسيع خدمات المخابز في المناطق المتضررة وإعادة المخابز المتوقفة إلى الخدمة، بما يضمن استمرارية إنتاج الخبز وتوفيره في مختلف المحافظات. تواجه الحرف اليدوية التقليدية في مدينة حلب تحديات متزايدة تهدد استمرارها بعد أن كانت لعقود جزءاً من هوية المدينة واقتصادها.
9: تشتهر في حلب مهن يدوية عريقة صنعت هوية المدينة لقرون، من النحاس والرسم العجمي إلى النجارة وصناعة الجلود والمنسوجات، لكن كثيراً من هذه الحرف باتت اليوم مهددة بالاندثار بعدما غادرها أصحابها أو عزف الشباب عن تعلمها.
10: شوي شوي تعبت هالمهن، بقي منا كل مهنة شخصين ثلاثة. هلأ الصابون الغار لا، في منه شوية معامل بقيانين، بس نحن إذا بدنا نجي على مثلاً طرق النحاس أو نجي على النون العربي أو على السجاد العجمي، غطي السجاد العجمي كمان، هدول بقي منهم الأشخاص معدودة، لأنه قلة التسويق قلة البيع لإلهم صفت، ما بقى يحسنوا يعيشوا، عم بتركوا الأشخاص وبروحوا.
9: وتبقى مبادرات التدريب وإحياء المهن التقليدية بارقة أمل للحفاظ على هذا الإرث.
11: ونحن تدريباتنا هم بالمنارة بحلب، منارة حلب القديمة للتنمية السورية. نحن عم نشتغل على تدريبات للطلاب للمتدربين بحيث أنه يتعرفوا على الفن التراثي الأصيل بهذا المكان. عم ساعدنا الجو بشكل عام أنه نحن نقدر نوصل هاي الفكرة لهذا الجيل.
9: وتشير تقديرات إلى أن قطاع الحرف في سوريا كان يضم قبل عام 2011 نحو 750 ألف حرفي، وأسهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد المحلي، إلا أن سنوات الحرب والهجرة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإقبال على المهن اليدوية أدت إلى إغلاق العديد من الورش وخسارة خبرات متوارثة. كما تؤكد منظمة العمل الدولية أن نقص المهارات والكوادر بات من أبرز التحديات التي تواجه تعافي القطاع الإنتاجي في سوريا، بما في ذلك مدينة حلب.
12: الله، نحن سون نحاسين يعني تعداده بين 50-60 محل، فهلا البقيانين بنعدوا على الأصابع يعني 10-15 محل بهالمهنة. المهنة رايحة على الانقراض، لأني مهنة صارت هي مهنة يدوية، عم نحكي بأمره ما في إقبال للجيل إنه يتعلمه، فبتروح للانقراض، صارت مهنة تراثية فقط لا غير.
9: وبين الاندثار ومحاولات الإحياء، يبقى مستقبل الحرف اليدوية في حلب مرهونا بدعم الحرفيين وإقبال الشباب على تعلمها.
13: تتراجع في حلب مهن يدوية عديدة، منها ما اختفى بالفعل ومنها ماض نحو الاندثار بسبب ارتفاع التكاليف وقلة الطلب عليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من سوق النحاسين، مدينة حلب.
0: حذرت مديرية الموارد المائية في حلب المواطنين عن الابتعاد عن قنوات الري وعدم السباحة أو النزول إليها. وأوضحت المديرية أن القنوات ستشهد ارتفاعاً في مناسيب المياه وزيادة في سرعة الجريان، ما يشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة ويرفع من احتمالية وقوع حوادث غرق. وحثت المواطنين على الالتزام بالتحذيرات وعدم السباحة أو النزول إلى قنوات الري تحت أي ظرف كان، ومنع الأطفال من الاقتراب أو اللعب بالقرب منها. تواجه دير الزور انقطاعات متكررة في مياه الشرب رغم مرور نهر الفرات فيها نتيجة لتضرر محطات الضخ وتعطل الكهرباء وشبكات التوزيع، وتتفاقم الأزمة في بلدة غرانيش شرقي المحافظة بعد خروج شبكة المياه من الخدمة، ما أجبر الأهالي على الاعتماد على الصهاريج ومحطات التنقية الخاصة.
14: 150 ألف ليرة سورية ثمن فاتورة أن تكون جاراً لنهر الفرات، تتضاعف أرقامها لتبلغ ذروة المعاناة مع لهيب فصل الصيف في حي الإصماعة ببلدة غرانيج شرق دير الزور. فبعد تعرض شبكات المياه للتدمير والسرقة، وجد الأهالي أنفسهم في مواجهة معاناة العطش على ضفاف نهر الفرات.
15: العالم قاعدة تعبي صهاريج المي، صهاريج المي 200 ألف، 30 برميل 200 ألف يعبون. طيب العالم ما عنده قدرة على الشراء هذا. عنده بير بالغطاس يعبي مي. بحل آخر أيضا من الساجية وكلها أوساخ وما هي صالحة حتى للغسيل.
14: مياه ملوثة ترى بالعين المجردة، وجد عبرها أصحاب محطات الفلترة الخاصة سبيلا جديدا إلى جيوب الأهالي لتتحول المياه إلى سلعة تجارية تضيق بها خيارات العائلات الأشد فقرا، وتفتح الباب أمام أزمة صحية متفاقمة.
16: طبعا اكثر شكاوي قامت تجيني بصراحه من غرانيج حي الإصماعة. المحطه هاي انا سويت لها دراسه، هي ومحطه المحاريج. طبعا عندي مشكله بالخط، عدم وجود خط واستكمال المحطات اثنينات بالنسبه للمحاريج والإصماعة، وان شاء الله خلال فتره قريبه ان شاء الله راح تتدخل منظمات اضافه لشركه المياه ونوصل الخطوط ونوصل المياه لكامل اهلنا بالشعطات.
14: مطالبات لا تقبل التاجيل يرفعها أهالي المنطقة لإعادة تأهيل شبكاتهم الأرضية وربطها بالمحطات القائمة.
15: لا يبدو حي الإصماعة سوى نموذج مصغر لواقع أوسع في ريف دير الزور الشرقي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات تعاني خروج شبكات المياه عن الخدمة، ما يدفع السكان للاعتماد على الصهاريج الخاصة لتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه. أحمد الدلي، تلفزيون سوريا، ريف دير الزور.
0: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 15 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات، وأشارت المفوضية إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتسم بعودة واسعة للاجئين مع تزايد الحاجة لدخول المساعدات. ولفتت المفوضية إلى أن العوائق التي تواجه اللاجئين بعد عودتهم تشمل حقوق السكن والوثائق المدنية وإزالة الأنقاض والحصول على الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية. أطلقت مديرية التربية في محافظة الرقة برنامجاً للتعليم والدروس التعويضية يستهدف طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي. ويهدف البرنامج بحسب المديرية إلى معالجة آثار الانقطاع الدراسي خلال السنوات الماضية وتهيئة الطلاب للتقدم إلى الامتحانات العامة وفق المناهج المعتمدة ضمن منظومة التعليم الرسمية. ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 2088 طالباً وطالبة، ويستمر حتى نهاية تشرين الثاني المقبل. كشف وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني عن مباحثات مع سوريا تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الحفني في تصريح إعلامي أن المسؤولين المصريين يلتقون بنظيرهم السوريين خلال المؤتمرات الدولية، وتجري بينهم مباحثات متواصلة بشأن إعادة تشغيل الرحلات، وأن ذلك يرتبط باستيفاء مجموعة من المتطلبات المتعلقة بأمن الطيران وسلامته. كما لفت الحفني إلى أن المفاوضات جارية لاستئناف الرحلات قريبا. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية سماحها للسوريين بتقديم طلبات خروج وعودة إلى بلادهم إلكترونيا دون اشتراط بطاقة أمنية أو تصريح عملي. وبحسب الداخلية الأردنية فإن الطلبات ستقبل بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى الأردن أو صفتهم كلاجئين، ويشترط أن يكون مقدم الطلب قد أتم 18 عاما ويحمل جواز سفر سوريا ساري المفعول. شنت مقاتلات إسرائيلية غارة جوية على مربع سكني وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عقب إبلاغ الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة بضرورة الإخلاء الفوري، ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين. دمرت مقاتلات إسرائيلية مسجد المتقين وسط مدينة غزة وتركت مئات الفلسطينيين بلا مأوى إثر تدمير خيام تؤوي نازحين وتضرر منازل وممتلكات مجاورة. أصدر جيش الاحتلال أوامر بالاستيلاء على نحو 200 دنما من أراضي عدد من بلدات محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، وذلك بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن سلسلة من الأوامر العسكرية صدرت خلال اليومين الماضيين تقضي بوضع اليد على نحو 200 دنما من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغباريا قوله إن تلك الأوامر استهدفت أراضي بلدات عرابة، اليامون، قباطية، مسلية، ومركة وجربة.

0: التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة أنقرة، وتناول معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتجارة والأمن. وأضاف فيدان أن مباحثاته مع حسين تناولت التعاون المتعدد الأبعاد والمشاريع المشتركة بين المجالات، ولا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والأمن. وأشار إلى مواصلة العمل على مشاريع تسهم بشكل مباشر في أمن واستقرار الشعبين، في إطار يهدف إلى تحويل الحدود بين البلدين إلى مجال للتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة. وأضاف أن مشروع طريق التنمية يشكل رؤية استراتيجية ستضع تركيا والعراق في مركز الترابط الإقليمي والازدهار. شهدت مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين العراق وتركيا موقفا لافتا خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى أنقرة، بعدما وجه عتابا مباشرا إلى وزير النقل وهب الحسني بسبب امتناعه عن توقيع اتفاقية مشروع طريق التنمية، وذلك أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمام شاشات التلفزة في مشهد لفت الانتباه خلال المراسم الرسمية.
1: وزير النقل
2: ليش الله شو ديمين
1: ليش ما وقع طريق التنمية ها؟ شو المشكلة؟
2: وكان خمسة
0: تواصل حرائق الغابات انتشارها في إقليم جيرون جنوب غربي فرنسا وسط استمرار جهود فرق الإطفاء للحد من امتداد النيران والسيطرة عليها. وكانت الحرائق المستمرة منذ 22 من الشهر الجاري قد أجبرت أكثر من 220 ألف شخص على إخلاء منازلهم.

وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة. سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط. نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

مساء الخير. حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى تطورات ملف اندماج قوات قسد في الدولة. هل اقترب إعلان حل الإدارة الذاتية بشكل نهائي؟ في الساعة الثانية نناقش جرائم القتل المتكررة في أحياء حمص، وكيف يمكن أن تحافظ الحكومة على السلم الأهلي في المحافظة. مرحبا بكم.

كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا أن حل قسد قد يتم في غضون أسبوعين تنفيذا للتفاهمات التي جرت بين الحكومة وقسد قبل نحو عام. رجح المصدر وجود تباين بالآراء داخل قسد بشأن حل التشكيل، مؤكدا على أن الاتجاه العام يسير نحو حل قسد. بدوره قال مدير إدارة العلاقات العامة لجنوب الحسكة لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي استلمت حواجز كانت تحت سيطرة قسد في المحافظة. أوضح أن المنتظر أن تتسلم الحكومة بقية المؤسسات من قسد مع إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المغيبين.

تشهد سوريا منعطفا تاريخيا في مسار دمج قسد ضمن هياكل الدولة والجيش السوري الموحد. فبعد اتفاقات حاسمة ومراسيم رئاسية نوعية، بدأت ملامح هذا التحول تتجسد فعليا عبر دمج الكوادر واستعادة الدولة لسيادتها الكاملة على الملفات الأمنية والموارد. بعد سقوط نظام الأسد في كانون الثاني عام 2024، شهدت سوريا بدء مرحلة الانتقال السياسي، ما فتح الباب أمام حوارات أولية حول مستقبل قسد وعلاقتها بالدولة السورية الجديدة، وأيضا هيكلية الجيش السوري الموحد. في العاشر من آذار 2025، وقع الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي اتفاقا مبدئيا بوساطة أمريكية نص على وقف إطلاق النار ودمج مؤسسات قسد في الدولة السورية. وحدد الاتفاق نهاية عام 2025 كمهلة نهائية لاستكمال عمليات الدمج، إلا أنه واجه تعثرات متكررة بسبب الخلافات حول آلية التنفيذ. هل هو دمج فردي أم كتل عسكرية مستقلة؟ في السادس من كانون الثاني 2026، أطلقت الحكومة السورية معركة ضد قسد. بدأت بأحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وانتهت بعد أسابيع بالسيطرة على الرقة ودير الزور والوصول إلى الحسكة. تخلل هذه المعارك اتفاقيات تهدئة وهدن ومراسيم رئاسية خاصة بالكرد، ثم اتفاق شامل طوى الخيار العسكري لصالح الحكومة السورية. في السادس عشر من كانون الثاني عام 2026، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم 13، الذي عد خطوة تاريخية لإنهاء عقود من التهميش، حيث منح الجنسية السورية للمواطنين من الأصول الكردية المحرومين منها، واعتمد اللغة الكردية لغة وطنية، إضافة إلى منح الكرد حقوقا أخرى. في الثلاثين من كانون الثاني من عام 2026، وقعت الحكومة السورية وقسد اتفاقا شاملا جديدا لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل عسكريا وأمنيا وإداريا بعد مفاوضات مكثفة وتطورات عسكرية في حلب ومحافظات أيضا الرقة ودير الزور والحسكة. تضمنت بنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد تشكيل فرقة عسكرية من 3 ألوية من قسد، فضلا عن تشكيل لواء لقوات عين العرب كوباني وتتبع للجيش السوري. كما نص الاتفاق على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. كما نص الاتفاق على دخول قوات الأمن الحكومية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى تسلم الحكومة لملف سجون ومخيمات تنظيم داعش. بدأ التنفيذ الفعلي للاتفاق خطوة بخطوة، لكن هذا الملف ما يزال يواجه تحديات إجرائية وبطئا في التنفيذ بحسب الحكومة السورية. كما أن البعض يرى فيه غموضا ببعض تفاصيله وفي الجدول الزمني النهائي لتطبيقه.

0: إذن هذا كان استعراض سريع لملف اندماج قسد الذي يواجه بعض الصعوبات حتى الآن، مع تصريحات جديدة تشير إلى احتمال حل قسد قريبا. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا نزار الموسى القيادي في المجلس الوطني الكردي من فيينا، وشيروان إبراهيم الكاتب والصحفي من بوخوم في ألمانيا، وسامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكم جميعا. أستاذ شيروان، إذن وفق مصادر حكومية لتلفزيون سوريا قد يتم الإعلان عن حل قسد خلال أسبوعين، إلى أي درجة ترجح فعلا أن يتم ذلك بشكل فعلي؟
1: تحياتي لكم جميعا. مسألة حل قسد أو عدم حل قسد، أعتقد بما أن عملية الاندماج قد بدأت فعليا قبل أشهر بعيد اتفاقية 29 من يناير الفائت، كان من المفترض منذ الشهر الأول، يعني من الناحية الشكلية نقول، أن يتم حل هذه المؤسسات الموجودة لطالما أنها ستندمج، أو على الأقل بعد انتهاء الدمج. لذلك الموضوع يبدو أنه تأخر، ولكن كما قال الرئيس الشرع في لقائه الأخير مع الجزيرة بأن الاتفاقية جارية ولكنها تجري ببطء وأنه يعول عليه. هناك بعض المسائل يعني من الطبيعي أن تتأخر وتأخذ الوقت، وهناك بعض المسائل التي تبقى عالقة بسبب عدم التوافق أو ربما الخلافات السابقة أو عدم، يعني طبعا هنا أقصد الاختلافات وليس الخلافات التي قد تؤدي إلى صراع وما إلى ذلك، لأن الوضع بعد 29 من يناير يختلف. لذلك من الطبيعي أي يعني يتم الإعلان عن حل قسد كقوة عسكرية، وكذلك عن حل الإدارة الذاتية بعد اكتمال عملية الدمج. طبعا بحسب بعض الصحفيين الذين اجتمعوا مع الجنرال مظلوم عبدي قبل أيام، أخبرهم بأن موضوع الحل يعني بات قريبا، ولكن هناك بعض المتطلبات التي يتم العمل عليها بدون تحديد المدة، لا أسبوعين ولا أسبوع ولا شهرين، يعني ليست هناك معلومات وأنباء مؤكدة لا من طرف الحكومة ولا من طرف قسد، ولكن الحالة الطبيعية تقتضي أنه بعد اكتمال عملية الدمج يعني من المفترض أن هذه المسميات لم يعد لها مهمة. اسم قسد لوحده، طبعا هنا أقصد مسمى الإدارة الذاتية كون يعني مرتبط مع المؤسسات الحكومية، اسم قسد بالذات باعتبار أن هذا القسم تأسس كقوة برية تابعة للتحالف من عدة تشكيلات عسكرية في شرق الفرات، أبرزها كانت وحدات حماية الشعب. لطالما أن سيناريو شرق الفرات انتهى، ولطالما أن التحالف أساسا يعني تقريبا انسحب 90% من قواعده، ولطالما أن الحكومة في دمشق هي بنفسها أصبحت جزءا من التحالف، وهذه القوات أصبحت جزءا من هذه الحكومة، من الطبيعي اسم قسد يعني أعتقد كان ربما قبل شهرين يعني كان يتم العمل على حل الاسم حرفيا. ربما بعض الأحداث الأخرى المرتبطة بحرب إيران، كون هكذا إعلان مرتبط ارتباط وثيق بقوات التحالف والجانب الأمريكي، وهذا الجانب كان مشغولا بالحرب الإيرانية، حالة يعني إلى تأجيل هذا الإعلان. أنا هنا أقصد قسد. أما موضوع الإدارة الذاتية بعد اكتمال موضوع الدمج، من المفترض أن يتم الحل، لا نعلم إذا كان هذا الأسبوع أو بعد شهرين، كون التصريحات يعني عادة تكون شيء وعلى أرض الواقع تكون هناك أمور أخرى. لذلك يجب التعويل على ما يحصل على أرض الواقع،
0: وليس وهذه النقطة المهمة أن هناك تصريحات سابقة. أستاذ سامر، أتوجه إليك بهذه النقطة. هناك تصريحات سابقة كانت يعني تدعو أو يعني متفائلة يعني إكمال الاندماج، والحقيقة كان يفترض منذ السنة الماضية يعني أن يكتمل الاندماج، لكن حتى الآن نشهد يعني تأخيرا مستمرا بعض العقبات، وبالتالي إلى أي درجة هذه المرة فعلا اقترب موضوع حل قسد بشكل نهائي؟
2: نعم، مساء الخير محمد لك ولضيوف الحلقة ولمشاهدي تلفزيون سوريا.

0: قاسم إدارة المؤسسات الحكومية في محافظة الحسكة. تم دمج القوات العسكرية بشكل كامل حسب المعلومات، 4 ألوية بقوام ما يقارب 1000 إلى 1200 عنصر تم دمجها بقوات الجيش السوري يعني، وتم تعيين قيادات. وأيضا الأسايش يتم الآن إجراء مقابلات أعتقد مع 10,000 من الأسايش من أجل دمجهم بقوات الأمن الداخلي. هذه الإجراءات جميعها هي تطبيق فعلي لعملية الاندماج، لكن ما كنا نشهده في المرحلة السابقة يعني قبل صباح اليوم كان هناك يعني حكم مزدوج أو حوكمة مزدوجة في محافظة الحسكة. على الأقل كان هناك مناطق تتبع للحكومة، تديرها الحكومة، يديرها الوفد الرئاسي بمديرياته وآليات عمله الإدارية، والإدارة الذاتية وبقايا قسد تدير مناطق سيطرة تابعة لها لم تدخلها الحكومة إلا شكليا، أقصد هنا مدينتا الحسكة والقامشلي وبعض المدن الحدودية. اليوم حصل تطور مهم أعتقد على وكما وصفت أنت في مقدمة الحلقة، هناك منعطف تاريخي بتحقيق الاندماج يعني حتى وضع مدينة الحسكة أو محافظة الحسكة منذ 2011 حتى الآن. دخلت قوات الأمن الداخلي إلى العمق لأول مرة، الآن نشهد حوالي 6 أو 7 حوادث جديدة هي مشتركة فقط للتوضيح.
1: يعني هناك انتشرت أنباء أستاذ سامي عن تسليم
0: داخلي
1: تسليم قسد لحواجز الحواجز العسكرية في الحسكة إلى قوات الحكومة، أنت تؤكد هذه المعلومة؟
0: أنا بس بدي أوضح هاي المعلومة. أول شيء ما في شيء اسمه تسليم قسد، وما في شيء اسمه أنه لا قسد موجودة بس استلمت سيارات وغيرت اللباس. نحن في منزلة بين المنزلتين. اللي صار أنه هاي الحواجز اللي كانت فقط لقسد ووحدات حماية الشعب الآن تحولت إلى حواجز مشتركة مكونة من عناصر من الحكومة وعناصر المندمجين من الأسايش تحت مظلة الحكومة السورية وتحت علم الدولة السورية وبهويتها البصرية. فاليوم نتحدث عن حواجز مشتركة بآليات جديدة للتعامل مع المواطنين المدنيين من عرب وكرد. اليوم الموجود هي الدولة، ليس العرب والعشائر العربية هي التي سيطرت ولا القوات الكردية هي التي بقيت. هناك دولة تضم الجميع، مظلة تضم الجميع، وهذا ما كنا نطالب به خلال العام هذا كله من أول، أن طيب. الدولة السورية تتمكن من أجل إذا حصل تقصير أن يتم الحديث ومحاسبة مسؤولي الدولة. لا يوجد هناك ازدواج أمني وازدواج حوكمي وازدواج إداري وعسكري. اليوم حصل هذا التطور، أنا أصفه هو تطور بطيء لكنه هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الاندماج الفعلي وبسط السيطرة الفعلية للدولة السورية على كامل أراضي منطقة محافظة الحسكة.
1: أستاذ نزار، يعني سابقا كنا نشهد تصريحات من الحكومة بشكل خاص أنه تتهم قسد بالتباطؤ في تنفيذ الاتفاق، وآخر ذا يعني تصريحات ربما لرئيس الشرع نفسه في مقابلته مع قناة الجزيرة مؤخرا قال هناك بطء يعني في تنفيذ الاتفاق. الآن هل نحن أمام تحول تغير فعلا نوعي بحيث تسليم هذه الحواجز كما قال أستاذ سامر التي كانت تابعة لقسد لتصبح تحت مظلة الحكومة السورية، هل دخلنا في مرحلة يعني خطوة نهائية نحو فعلا الاندماج الكامل بين قسد والحكومة؟
2: تحية أستاذ محمد لك وللسادة الضيوف والمتابعين الأعزاء. حقيقة يعني لا أتصور يمكننا القول بأن عملية الدمج في مراحلها النهائية ويتم الإعلان قريبا جدا كما تابعنا في بعض وسائل الإعلام. بتصوري عملية الدمج يعني تسير بوفق سياقات معينة كما يتراءى لنا، رغم غموضية بعض البنود الموجودة في الاتفاق نفسه على الأقل للرأي العام السوري، ولكن
1: مثل ماذا يعني الغموض وين؟
2: الغموض يعني تم وضع بنود عريضة وأساسية في الاتفاق دون الدخول في أي تفاصيل وهذه التفاصيل التي أحيانا تسبب بعض الإرباكات في المنطقة في الحالة المجتمعية على سبيل المثال. أيضا يعني كما يعني تحدث الأستاذ سامر أيضا يعني بعملية الاندماج في الواقع الأمني تم الاتفاق على 3 إلى 4 ألوية، ولكن ما هي مصير القوات المتبقية؟ يعني سؤال جدا مهم. قوات قسد يعني غير مكونة من

0: ثلاث ألوية في تعدادها العام، هذا عدا عن قوات الأسايش وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى كالأجهزة المتمثلة بالمرأة على سبيل المثال. يعني هناك تفاصيل،
1: هناك اقتراح في موضوع المرأة بدمج يعني قوات وحدات حماية المرأة في وزارة الداخلية السورية، لكن ليس هناك حتى الآن لم يعني يصل رد رسمي على ما يبدو من قبل، قصد تقول أو يعني تنتظر رد من الرئاسة السورية.
0: تماما، وهذه هي إحدى الإشكالات أو بمعنى بعض التفاصيل التي لم يتم التوصل إلى توافق معين في الجزئيات التفصيلية، عدا عن بعض الجزئيات الأخرى التي طبعا بتصوري لم يتم الكشف عنها كما قلت للرأي العام. ولكن عملية الدمج كمسار محدد في المنطقة بتصوري يعني الرأي العام مرتاح لهذه القضية، لأنه عملية الدمج تسير حقيقة بتواتر معين قد تطول أو تقصر في بعض يعني أجزاء العملية أو بمعنى في مسارات عملية الدمج نفسها. ولكن نعم، ما نلاحظ كما تفضل الضيوف أيضا بأن العملية فعلا وصلت إلى مراحل جدا متقدمة، ووصلت إلى تغيير الشكل الظاهري للأجهزة الأمنية لقسد وإطفاء الطابع الحكومي السوري.
1: هذه نقطة مهمة تقول أستاذ نزار، الشكل الظاهري للقوات الأمنية، وأنقل هذه النقطة لأستاذ شيروان. هذه قراءة يعني تقول بأن هناك دمج شكلي فقط، قسد والإدارة الذاتية تحافظ على هياكلها فعليا، لكن شكليا يعني يرفعون العلم السوري تحت مظلة الحكومة، لكن كبنية فعلية ما تزال محتفظة بهذه الهياكل والمؤسسات عسكريا وإداريا وأمنيا. ما رأيك أستاذ شيروان؟
2: نعم، هناك جزء من هذه الحالة فيما يحدث بين الطرفين. نحن نتحدث عن حالة دمج وليس انحلال ومن ثم انضمام كشكل أفراد وما إلى ذلك، ونتحدث عن طرفين كانا على وفاق تام سرا وعلانية، ثم تحول إلى خصمين، ومن ثم عاد إلى طرفين يعني يتعاونان. لذلك هناك العديد من النقاط المبهمة التي تحتاج إلى توضيح أكثر. نعم، أتفق مع آراء الضيوف في بعض الجزئيات بأن بعض عمليات الوحدة أو الاندماج التي تحصل تكون شكلية، ولكن هناك أيضا من جانب آخر هناك فعلية. يعني على سبيل المثال لا الحصر 90% من نازحي عفرين عادوا إلى مناطقهم بتصريحات وتأكيد من الطرفين، وال10% يعني نسبة تبقى قليلة مقارنة مع العدد العائد. في المقابل في رأس العين يعني التي هي ضمن المحافظة ما زال لا العرب المقيمين، خلينا نحكي بهاللغة يعني بكل أسف طبعا، العرب المقيمين النازحين في رأس العين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم في محافظة الحسكة التي ما زالت تحت سيطرة مطلقة، تحت سيطرة قسد. بالمقابل أكراد رأس العين سريكاني أيضا لا يستطيعون العودة إلى هناك، كون يعني تسيطر عليها فصائل محسوبة على الحكومة شكليا وفعليا. هذا الواقع أيضا موجود. في المقابل أن عفرين التي تعبت 600 كيلومتر كما قلنا يعني الناس عادوا. بلدة الشيوخ نفس الحالة، يعني ما زالت موضوع عودة النازحين موجودة. لذلك موضوع ازدواجية الحوكمة أو بعض الأمور التي تحصل فقط شكلا موجودة، لكن في الجانب الآخر الأغلب يعني يحصل، وخاصة في الفترة الأخيرة يبدو أن هناك وتيرة متسارعة. أريد التعرج إلى موضوع آخر عدا سؤال حضرتك، يعني أعتقد انتهينا منه، وهو أنه بحسب المعلومات التي حصلنا عليها يبدو أن في الأيام القادمة أيضا سيتم الإعلان، ليس الأيام، الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن حزب سياسي يمثل الواجهة السياسية لقسد العسكرية الحالية بعد حل الجسم العسكري. هذا الموضوع أعتقد بعد زيارة الجنرال مظلوم عبدي إلى الدول الأوروبية أعتقد قد حصل على هذه التوصية، علما أن هذا الموضوع أساسا كان موجودا منذ السنة الفائتة وتم إحياؤه. النقطة الثانية أيضا بحسب بعض المعلومات من الطرفين طبعا يبدو أن هناك إعادة لتشكيل 4 ألوية أخرى كحرس للحدود من أقصى نقطة في شمال شرق سوريا وصولا حتى إلى التنف برعاية قسد، ولكن يتبعون بشكل مباشر إلى وزارة الدفاع السورية، ليس كحال الألوية الأربعة التي ما زالت تسمى بقسد، لا 4 ألوية جديدة يعني كإشراف عسكري، يعني هذا الموضوع موجود. وأيضا إشراك بقايا أو الذين من قسد العربية في دير الزور والرقة، أيضا هناك معلومات من إعادة دمجهم في الجيش السوري، ولكن يتبعون مباشرة إلى الجيش السوري وليس عبر فلترة قسد واتفاقية الدمج. هذا شأن آخر يعني يحصل بينهم. هذه طبعا جميع هذه الأمور تحصل بإشراف دولي من الدول الصديقة والداعمة للحالة السورية الحالية للشعب السوري، حكومة وشعبا وقسدا والآخرون. طبعا هذه المعلومات بكل أسف يعني كان من المفترض لا أن أتحدث عنها، يعني يصدر شخص رسمي ناطق رسمي من الحكومة أو من الجانب الآخر يعلن عن هذا الموضوع، ولكن لا نعلم. قد يعني يكون الموضوع لضرورات أمنية،
1: يعني حسب معلوماتك أستاذ شيروان هذا الاتفاق من يرعاه؟ يعني فرنسا مثلا بعد زيارة مظلوم
2: عبد الله؟ لا لا، المعلم الأوحد الأمريكي، وطبعا فرنسا موجودة في هذه الحالة بشكل مباشر. لا ننسى أن زيارة الجنرال مظلوم عبد الله إلى الجولة الأوروبية ولقائه مسبقا بتوم باراك في أربيل أيضا كانت يعني قبيل زيارة الرئيس ماكرون إلى الرئيس الشرع. كل هذه المواضيع كانت مترابطة وعلى رأسها الموضوع العسكري. وربما كما أشارت أعتقد السيدة فرح الأتاسي عبر الإخبارية السورية ومصادر أخرى، يعني صحيح أن جميع التصريحات الرسمية في القيادة السورية تشير إلى عدم أي تدخل عسكري في لبنان، ولكن يبدو أن هذا الموضوع على طاولة الاحتمالات أو المخططات كبلان بي لبعض
1: يعني
2: الدول.
1: أنت أستاذ شيروان تشير إلى أن هناك احتمالا لإرادة أمريكية بدخول سوريا إلى لبنان، وهذا يتطلب وجود قوات من قسد، هل هذا ما نفهمه؟
2: ليس من قسد، يتطلب تقوية الجبهة الحدودية مع العراق، كون هناك فصائل محسوبة على إيران على الجانب الآخر، وهذا الأمر يتطلب يعني مشاركة بين الطرفين. ولكن كما قلت أؤكد يا أستاذي الكريم كي لا يتم تأويل كلامي، هذه الألوية الأربعة الجديدة يتم الاعتماد على قسد كخبرة عسكرية فقط لا غير، هي تابعة مباشرة إلى دمشق وإلى قوات حرس الحدود، ولكن كاستفادة من الخبرات السابقة كون الجيش السوري جميعه قيد التشكل والتأسيس، هذا خارج عن اتفاقية الدمج، هذا يعني ربما يعني إشراف أمريكي بشكل مباشر، وكما قلت ربما عدم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة قد يكون مرتبطا ببعض الحسابات الدولية أو انتقام إيراني أو كل هذه المواضيع، وخاصة أن القيادة السورية حتى هذه اللحظة تصر وتؤكد أنه لا يتدخل بشكل عسكري لبنان، ولكن التقارير الأخرى تشير بدءا من تصريحات ترامب التي طبعا لا يمكن التعويل عليها 100%، يعني كونه كل 40 دقيقة يدلي بتصريح،
1: كل دقيقتين بتصريح
2: خليها 40 المرة مو مشكلة.
1: طيب أستاذ سامر، هذا يعيدنا إلى سؤال أنه هل فعلا جرى دمج قسد كأفراد كما كانت تطالب دمشق، أم أنه احتفظوا بهياكلهم داخل الدولة السورية؟
3: نعم، يعني بصراحة يلزم بعض التوضيح. لا، قسد تم مقابلة الأفراد وفحص الأفراد، حتى الأسايش تم مقابلة الأفراد وليس ككتل كبيرة. نتحدث عن مجموعات تم فحصها ومطابقتها للشروط ودمجها. اليوم الحديث عن 3 ألوية موجودة في الحسكة، زائدا يتم الحديث اليوم عن لواء رابع، بس تصحيح لمعلومة الضيف، لا يوجد 4 ألوية جديدة، لأنه بس المعلومة
1: اللواء الرابع تقصد كوباني ولا غيره؟
3: نتحدث عن 100,000 لا غير كوباني. هلأ في حديث عن لواء رابع يتم إعداده من مقاتلين عرب وأكراد من الذين كانوا مع قسد، لكن ليسوا مرتبطين مع قسد، لأنه قسد قدمت القوائم بثلاث ألوية وحصلت معلومات كثيرة عن نقص في العدد، لأنه أصلا قسد بعد انكفائها إلى محافظة الحسكة العدد الفعلي لها الذي كانت تتحدث عن 20,000 و50,000 و60,000 ظهر أنه أقل من 10,000 يعني، وهذا واقع. فاليوم الحديث عن تشكيل لواء رابع لحماية الحدود سواء من جهة تركيا أو من جهة العراق، هذا شأن للجيش السوري يعني سواء عرب أو أكراد أو غيره. اليوم التشكيلات لا يوجد، يعني لم يعد هناك شيء يسمى قسد وشيء يسمى فصائل الجيش الوطني وغيرها، اليوم تم دمج الجميع. يعني اليوم فقط أعطيك يعني عفرين مثلا كانت تحت سيطرة الجيش الوطني مدعوم من تركيا وغيره، الآن تم حل هذا الموضوع وخلاص يعني تحت سيطرة الدولة السورية. رأس العين نفسها اليوم إدارة المنطقة للدولة السورية وإدارة الأمن هناك للدولة السورية. موضوع إعادة النازحين يعني هو موضوع إشكالي، لأنه موجود أهل غويران يطالبون بضمانات أمنية داخل المدينة، لأنه كما رأينا بقصة الأرمة تبع القصر العدلي، الشبيبة الثورية يشكلون خطر على السكان لا زالوا. فاليوم المطلوب بصراحة بعد تمكن الأمن الداخلي بالدخول، الآن هناك مطالبات للعميد مروان العلي للمعاون سيمنت بأن يكون هناك حسم بضبط الأمن في مدينة الحسكة ومدينة القامشلي من أجل إعادة المهجرين. هذه يعني ضبط الأمن في هاتين المدينتين سيؤديان إلى عودة مهجري غويران ومهجري الصالحية وغيرها، وحتى مهجري أرياف القامشلي، وأيضا مهجري راس العين يعودون إلى مدينة راس العين من أجل يعني إفراغ منازلهم. فهذا موضوع النازحين يجب حله، لأنه هذا مطلب شعبي اليوم.
1: طيب
3: هل هناك جسم يسمى قسد أو لا؟ اليوم أمنيا هناك جسم، لكن عسكريا لا، خلاص الألوية موجودة، تم أخذها للتدريب في معسكرات تدريب في ريف دمشق، ورأينا الصور وخلاص يعني الأمور تمام. حتى قيادات قسد هناك قوائم بالضباط الجدد يقومون ب، هناك أخبار عن قيامهم بدورات ضباط في الكلية الحربية. سيبان موجود معاون وزير دفاع، فاليوم حصل دمج كامل. وحتى ما استبعد انه ممكن القياديين بقسد يكونوا يخدمون في مناطق اخرى، لانه لا يوجد شرط، والاراضي السوريه مفتوحه على يعني هناك تنقلات امنيه وفق المصلحه. هذا طيب. ما تقوله الدوله السوريه اليوم على ارض الواقع. السكان عانوا ما عانوه، يعني من تشكيل قسد عام 2014 15 تقريبا، وقبل لما وحدات حماية الشعب كانت موجودة بال2012 واستلمت إدارة المنطقة من النظام مخلوع، السكان يعانون كثيرا. صحيح قسد حاربت الإرهاب ودعمت دوليا وكثير، لكن أيضا هناك تقارير دولية وحقوقية، ونحن أبناء المنطقة نعرف مارست الكثير من الانتهاكات وشأنها شأن فصائل أخرى. لكن كأبناء منطقة اليوم نتحدث، أبناء الحسكة عانوا كثيرا من حواجز.
1: طيب يعني أستاذ سامر، هل هذا هو السبب؟
3: انتهاكات واسعة، مصادرات أراضي.
1: طيب هذه انتهاكات حصلت، لكن الآن لماذا في الأيام والأسابيع الماضية كان هناك حشود ودعوات للحرب وحشود عشائرية في محافظة الحسكة ضد قسد طلبة؟ يعني كما ناقشنا الآن في البداية، رغم وجود هذه العقبات أنه في تطور في موضوع الاندماج، وبالتالي لماذا هذا التصعيد كان؟
3: خلينا نوصف الواقع أكثر. كما أن هناك في قسد وفي مجموعة الحكومة التي تدير محافظة الحسكة أناس يبحثون من أجل إتمام عملية الدمج ولهم نوايا في إتمام ذلك ووصلوا لنتائج جيدة، هناك أيضا أطراف من الطرفين حاولت التصعيد من أجل إعاقة هذه العملية وهذا المسار لعدم الوصول لحل. بالنهاية أنا شخصيا الأسبوع الماضي كنت معكم، وأنا حذرت من موضوع حمل السلاح، وأصريت إذا في مطالب للعشائر العربية يجب أن تكون خيام اعتصام سلمي. الذي حصل للأسف ذهبوا باتجاه تصعيد، لكن الحمد لله تم حل الأمر بسرعة وبجهود قوات الأمن الموجودة السورية وجهود الخيرين من كل الأطراف، خاصة القائمين على الأمر هناك سمعوا الكلام وعادوا أدراجهم مقابل ضمانات من الحكومة بأنه نحن رح ننتشر. طيب ليش الناس عملت اعتصام؟ هذا هو السبب، خلينا نشوف السبب. الناس بدها ترجع لبيوتها، بدها ترجع لأراضيها. شو حق اليوم كادر من قسد من حزب العمال مصادر أرض بقرية لأحد أبناء العشائر مثلا ويزرعها ويستفيد من خيراتها، بينما مالكها أو صاحبها يبعد عنها عدة كيلومترات ويتفرج عليها، لا يستطيع الذهاب إلى هناك. هناك أيضا يعني أنا ما أريد أحكي بهذه القصة، لكن هناك تصعيد لمظلمة عربية أنا لا أريد أن تكون. هذه المظلمة العربية يجب أن ننهيها الآن. لا يوجد مظلمة كردية عانى الشعب الكردي معانا خلال فترة حكم نظام مخلوع. الآن الحمد لله الأمور جيدة، أحسن بكثير. صحيح طيب. ما رح نوصل للوضع المثالي، لكن وضع جيد. فاليوم العرب أيضا هناك مظلمة عربية وقعت على أبناء العشائر خلال فترة حكم قسد، يجب الاعتراف فيها، يجب تعويض الضرر، جبر الضرر، يجب إرجاع حقوق الناس والعمل اليوم على موضوع السلم الأهلي وتخفيف خطاب طيب. الكراهية.
1: اسمح لي
3: هذا الذي يجب اليوم العمل عليه، لأنه عملية الدمج الأمنية متى ما اكتملت نحن نضع كل ما حصل خلف ظهورنا بانتظار طيب. إحقاق الحق وتفعيل العدالة الانتقالية من أجل محاسبة كل من ارتكب انتهاك بحق طيب. السكان عرب او اكراد او سريان الجميع.
1: طيب استاذ سامي اذهب الى استاذ نزار، اسمح لنا تاخرنا عليك كثيرا،
3: حول دمشق سعودي اليك لكن وقوات الخابور ايضا.
1: استاذ نزار الان يعني نحن امام مؤشرات تبدو متضاربه احيانا بالنسبه للمتابع، لانه تصريحات ايجابيه قرب حلق اسد، لكن من ناحيه اخرى يعني كل يومين هناك خلاف جديد. راينا هذا التصعيد كان من بعض القوات العشائريه قبل يعني خلال هذا الشهر، ويتعثر هناك تعثر في ملف التعليم في القضاء، دائما هناك بعض الخلافات، وبالتالي كيف يمكن يعني فهم المشهد كاملا؟
0: تماما استاذ محمد، مسار الاندماج هو مسار حقيقه امني اداري. هذا المسار يعني تماما بالمجال الامني العسكري يعني تم حقيقه طبعا الامتداد على المسار، وتم الوصول إلى طبعا نتائج مرضية أتصور إلى حد كبير منها كما تابعنا في الموضوع، يعني عدا بعض الثغرات كما قلنا طبعا، وطبعا شرحها أتصور الأستاذ شيروان في عملية النزوح طبعا المتضاد بما ما في منطقة سريكانية ومنطقة الحسكة، أتصور هناك يعني بعض الصعوبات أو بمعنى عملية بناء الثقة في هذا المجال. الأمر الآخر طبعا تماما كما تفضل الأستاذ سامر أيضا يعني بعض الحساسيات الموجودة وخيمة الحرب التي حقيقة يعني كان المسمى جدا يعني مبالغ فيه، والمسمى طبعا بتصوري كان مسمى غير موفق يعني، ولكن الحمد لله يعني تم تجاوز هذا الموضوع أيضا على ما يبدو، وتم طبعا تدخل الفريق الرئاسي حقيقة يعني كما يقال يقوم بمهام يعني فعلية في المنطقة، وخاصة في عملية الدمج نفسها. طبعا المسار الإداري والمسار الأمني العسكري في قسد كما قلنا وصلت إلى مراحل جدا متقدمة، طبعا بحاجة إلى تفسير بعض الأسئلة أو التفاصيل الدقيقة التي طبعا أشرت لها في مداخلتي الأولى، والمتعلقة بالأعداد أو بمعنى أنواع الأجهزة الأمنية التي لم يتم التطرق لها فيما بعد. بتصوري هناك تفاهمات فرعية أو ثانوية سوف يتم الاتفاق عليها ووضعها في مجال التنفيذ، ثم طبعا سيتم العمل على إعلان رسمي في دمشق عن حل قوات قسد وحل الإدارة الذاتية المعلنة. ولذلك وعلى واستنادا على ما قلت، أتصور هذا الإعلان لن يكون على المدى القريب أو على الأسابيع القادمة، بتصوري يعني أقلها راح يكون في مدى الأشهر القادمة.
1: برأيك أستاذ نزار هناك تأثير للعامل الإقليمي والدولي؟ يعني أشار ضيفنا إلى موضوع حرب مثلا إيران، برأيك إلى أي درجة هناك تأثير على مسار الدمج قسد، أم هذا ملف مستقل؟ يعني
0: مع هذا الطرح يعني تم الدفع والإسراع في وتيرة عملية الدمج في المنطقة للبدء وللتفرغ كما يقال في العمليات العسكرية التي طبعا شنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، يعني بعد الإعلان وبعد يعني بمعنى بعض التفاصيل الجزئية سواء كان المتعلقة في الفضاء السوري أو الفضاء الإقليمي، طبعا تم معالجته ليتم الإفراغ لهذا الموضوع. بالفعل طبعا يعني هناك ارتباطات جدا إقليمية، حيث طبعا كما قيل أيضا في يعني السادة الضيوف قالوا أتصور الأستاذ شيروان يعني تطرق للموضوع، يعني عملية التحضير أو بمعنى الرغبة الأمريكية أو حتى الرغبة السورية إن وجدت في الدخول في طبعا في لبنان، أتصور الأمور جميعها مرتبطة مع بعضها البعض، وعملية إكمال أو تكامل المنظومة الدفاعية السورية من ناحية، ومن ناحية أخرى إتمام عملية الاندماج والتي هي طبعا مصلحة أتصور حتى أمريكية وفرنسية وإقليمية تركية أيضا، ناهيك طبعا عن عملية الاندماج يعني الذي أعتبره شخصيا هو قرار قسد، قرار داخلي أو من امتداد من زعيم طبعا حزب العمال الكردستاني الموجود حاليا في المعتقل في تركيا، أتصور هذا المسار، المسار الأمني والعسكري طبعا يعني وصل إلى مراحل محددة، وأيضا المسار الإداري الذي لم نتطرق له هو أيضا وصل إلى مراحل بتصور متقدمة أكثر من المجال العسكري نفسه.
1: طيب تعثرت في سعود إليك في يعني نسألكم جميعا عن موضوع الدمج في يعني القطاعات الأخرى الإدارية والمدنية، لكن أستاذ شيروان في أسألك قبل ذلك، هل هناك صراع أجنحة داخل قسد نفسها فيما يتعلق بمسار الاندماج؟
2: سؤال مهم، ولكن قبل ذلك فقط للتوضيح، يعني كررت مرتين وللمرة الثالثة في بداية كلامي تعقيبا على ما قاله الأستاذ سامر، أنا حينما تحدثت عن الألوية الجديدة لحرس الحدود مع العراق قلت تعاون بين الطرفين وستتبع إلى دمشق، أكدت على نفس الموضوع. وهذا اللواء الذي يتم الحديث عنه هو جزء من الألوية الأربعة التي يعني يزمع تشكيلها في الفترة القادمة. يعني هناك تعاون عسكري، حتى فصيل الذي كان يسمى بجيش سوريا الجديدة، وأيضا مشاركة ربما من ضباط أردنيين في هذه الحالة، تختلف كليا وأكد عن الألوية الأربعة التي أصلا موجودة وما زال اسمها قسد بالرغم من أنها يعني تندمج في الجيش السوري. يعني الموضوع مختلف اختلاف تام، تعاون وليس يعني موضوع آخر.
1: نعم ألوية مختلفة. نعم
2: النقطة الثانية، يعني موضوع يعني المظلومية في محافظة الحسكة هي مظلومية سكان محافظة الحسكة، أختلف مع الأستاذ سامر حينما سماها المظلومية العربية. نعم نفس حينما يقول هناك عربي كادر من حزب العمال الكردستاني يسيطر على أرضه وأن صاحب الأرض على بعد كيلومترات يرى، نفس الحالة كما هو يقول موجود أيضا في رأس العين، وقائد فصيل يسيطر على بيت أو أرض الشخص الفلاني الذي هو كردي. لذلك المظلومية
1: يعني
2: موضوع
1: قال أستاذ سامر هناك
2: هي مظلومية سكان، هي
1: مظلومية عربية ومظلومية كردية
2: محافظة الحسكة بأيادي مختلفة، جهات عسكرية مختلفة، بغض النظر كردا وعربا أو مسيحيين أو آخرين.
1: هذا هل الموضوع تعتقد أستاذ شيروان في هذا السياق أن الحكومة اتخذت بعض القرارات العسكرية في إعادة الهيكلة في الجيش السوري ربما تماشيا مع هذه النقطة؟ يعني منها مثلا إعفاء العميد أحمد الهايس أبو حاتم شقرة من قيادة الفرقة 86، هل تعتقد أنه هذه نوع من يعني القرارات التي ربما تأتي يعني استكمالا لهذا المسار في الاندماج؟
2: ربما هناك ارتباط بهذا الموضوع، كون يعني معاون وزير الدفاع هو العميد سمير أوسو سيبان حمو، ولكن لا أعتقد لهذا الموضوع بالذات، باعتبار العميد سمير أوسو سيبان حمو التقى قبل فترة العميد فهيم عيسى، وهناك أيضا نفس حالة الإعدام موجودة. ولكن موضوع حاتم أبو شقرة أو أبو شقرة حاتم يعني ما بعرف الاسم، يعني هو لديه عليه عقوبات دولية، ربما الجيش السوري مضطر كحال ليس كموضوع متعلق بالاندماج، كحالة ربما خاصة بالجيش السوري، موضوع العقوبات وبعض التحفظات الغربية قد يحتاجون لهذا الموضوع. ولكن كما قلت يعني موضوع النازحين أعيد وأؤكد على الطرفان الحكومة وقسد تتحملان مسؤولية بقاء أي نازح حتى هذه اللحظة خارج بيته. لا نعلم هل الحكومة لا تقوم باستقبال نازحي رأس العين سريكانية وتبقيهم رهينة حتى إعادة العرب الموجودين في رأس العين إلى الحسكة، أم أن قسد هي من تحتفظ بهؤلاء الرهينة حتى يعني إعادة نازحي رأس العين الكرد إلى مدنهم؟ يعني هناك حالة يبدو أحد الطرفين أو كلا الطرفين.
1: ولذلك سألتك أستاذ شيروان إن كان هناك أجنحة يعني متصارعة أو مختلفة في قسد،
2: كأي طرف سياسي كأي طرف عسكري هناك يعني تباين في الآراء بين الكتل القيادية، كما هو الحال موجود في القيادة السورية سابقا، في المعارضة السورية، حتى في نظام الأسد. نعم، ولكن لم تصل إلى حد أن تصبح كتل عسكرية متناحرة ومتقاتلة. سمعنا أنه قبل فترة كانت هناك يعني عملية إعادة تقييم وتحقيقات داخلية كأي تنظيم يعني سياسي ومسلح، دام 16 يوما تقريبا في قيادة قسد للوقوف على بعض النقاط، كأي تنظيم يعني سنة سنتين يعني سيجري بعض إجراءات التقييم. هناك بعض التصرفات التي تناقض تصرفات قيادي آخر، مثلا قارمة القصر العدلي يعني قائد الأمن أو نائب قائد الأمن سيامد عفريني محمود خليل كان يتصور بجانبها ويحميها، بالمقابل قيادات في حزب الاتحاد الديمقراطي وهو الحزب الحاكم في قسد أصدروا بيانات ضد هذه المواضيع، يعني تشير أنه بالفعل هناك اختلافات، ولكن لم تصل إلى حد أن تصبح خلافات عميقة.
1: ولكن يعني البعض يطرح أن هذه الخلافات ربما تكون مؤثرة لأنه هناك على سبيل المثال تنظيم مثل الشبيبة الثورية الذي يرتكب انتهاكات، لماذا يعني تبقيه قسد؟
2: المشكلة أن هذا التنظيم يعني بعدد قليل ويستطيع ممارسة الانتهاكات، وليس هذا الفصيل العلني الموجود أو المرابط في منطقة معينة. طبعا قسد تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة عن وجود انتهاكات هذا التنظيم، ولكن ليس بهذا الشكل العلني أنه الفصيل الفلاني. مثلا تحدثنا عن حاتم أبو شقرة، يعني خلاص شخص معروف وعليه عقوبات، بإمكان الجيش السوري أن يقوم باتخاذ إجراءات بحقه. ولكن مشكلة هذا التنظيم أنه يعني يعمل بشكل سري ويمارس انتهاكاته ضد أساسا ضد قرارات قيادة قسد قبل الآخرين. يعني يظهر الجنرال مظلوم عبده ويقول مثلا ليست لدينا علاقة مع التفجير الذي حصل في أنقرة، فاليوم التالي يتظاهرون أو يقومون بلصق صور منفذي العملية في أنقرة. نعم. يظهر طيب. ويقول سنستقبل قيادات في المجلس الكردي، فاليوم التالي هذا التنظيم يقوم بمهاجمة مكاتب المجلس الوطني الكردي. لذلك المشكلة لا تكمن ضد فئة معينة، بدءا من قيادة قسد، يعني هي اليد الضاربة ضد حتى قيادتهم وحتى الأطراف الأخرى. الحكومة وقسد تتحملان مسؤولية إنهاء تصرفات هذا التنظيم. وكما قلت طيب. منذ البداية لطالما أن قسد كانت اليد الوحيدة الحاكمة في تلك المنطقة، هي من تتحمل مسؤولية نعم. هذا التنظيم وانتهاكاته، سواء كان يتبع له أو لا يتبع له.
1: نعم. طب أستاذ سامر، أعود إلى قضية الاحتجاجات التي شهدتها الحسكة. برأيك هل يمكن أن تكون لعبت دورة ربما في تسريع مسار الاندماج؟ يعني أظهرت حاجة ملحة لكي لا تنفجر يعني الأمور لا سمح الله مجددا.
3: طبعا محمد بالتأكيد يعني الاحتجاجات التي حصلت أسهمت إسهام مباشر في الضغط الحكومة السورية على قيادة قسد من أجل إتمام عملية الدمج والقيام بإنشاء حواجز مشتركة. الآن نحن بانتظار بالأيام القادمة حسب مصادر بوزارة الداخلية بأنه سيتم سحب مقرات الشبيبة الثورية حزب العمال الكردستاني واستبدالها بالأمن الداخلي. الأمن الداخلي أرجع أكرر، هما مو عناصر عربية ولا عناصر كردية، هما أمن داخلي. كل حاجز مكون من عناصر من عسايش وعناصر من الأمن العام. يعني هما يمثلون الدولة. بالتالي ضرورة شعور الناس بالأمن خلال التنقل والحديث والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق هذا ضروري. يعني كما أن الناس خرجوا في عدة خيم، أنا ما أسميها خيم حرب، هي خيم اعتصامات، لكن البعض يعني شوه الأمر. خيام من الاعتصامات
1: هو لأنه كان في سلاح أيضا
3: بمطالب محقة. أوكي، يعني هذا أنا أشرت أنه في بعض الأطراف حاولت استغلال الموقف والتصعيد، الحمد لله تم إنهاء الأمر وعادوا إلى منازلهم من دون إطلاق طلقة واحدة. طيب بالمقابل هل تستطيع قيادة قسد ومعاون الأمن الداخلي بالحسكة العميد سيمانت أن يقوم بضب الشبيبة الثورية وإنهائهم؟ بالنهاية أنا أختلف شوي مع الأستاذ شروان. حزب مركزي مثل حزب العمال الكردستاني وبتقول لي ما يقدر على كم ولد بيطلعوا بالشارع، هذه مشكلة يعني بصراحة، وهذا مخالف لاتفاق الاندماج. اتفاق الاندماج يقتضي بدمج قوات الأمن الداخلي الأسايش التابعة لقسد في الوزارة الداخلية ودمجها مع الأمن عناصر الأمن الداخلي من أبناء المحافظة، وهم من يسيطرون على المنطقة. الآن المطلوب من المالكية من معبر سيمالكا حتى رأس العين وتل حلف وحتى الهول وحتى المرقدة أن تكون تحت سيطرة قيادة الأمن العام العميد مروان ومعاونه. هون نحكي نحن بس الأمر لما يصير اندماج وتصير الدولة مؤسساتها الإدارية شغالة والأمن هو المسؤول، فنحن اليوم نحاسب المحافظ ونائبه مدير الأمن العام ومعاونه وهؤلاء من قسد ومن طرف الحكومة ومن طرف الثورة. فاليوم نحكي نحن عن دولة، نتعامل مع دولة، بالتالي التعامل مع الدولة بالنسبة للمواطنين اللي طالب بحقوقه، اللي طالب بتحسين الوضع الأمني، تحسين الوضع المعيشي، اللي طالب بالمعتقلين، في مرجعية واحدة. اليوم مشكلتنا نحن مع طيب. قسد للأمانة بعض قيادات قسد تتجاوب بموضوع الاندماج، لكن جزء كبير منها لا زال يظن أو تأخذه العزة بالإثم ويظن أنه هو المنتصر. تصرف أنهم هم المنتصرين هو تصرف نفسه الذي أودى وأنهى اتفاق 10 مارس. بقوا حتى نهاية العام الماضي يصرون على أنه هم حاكمين نص سوريا وعدهم كل شيء والأمريكان وراهم. بس للتوضيح أيضا مشان الأمريكان، حسب معلوماتي من 3 أشهر الأمريكان ما عم يتدخلوا بموضوع الحسكة أبدا، هاي معلومات.
1: يعني يتركون للحكومة أن تتصرف كما ترتئي
3: الأمن العام. لا لا لا، الحكومة وقصد الآن المحافظ ونائبه والوفد الرئاسي هم من عينوا المديريات وهم من دمجوا الموظفين، الوزارات أيضا، الأمن العام الموجود العميد مروان ومعاونه هم من يشتفون على مقابلات الأسايش. دمج القوات العسكرية جرت مع الفرقة 60 وراحوا على التدريب من دون أي تدخل ووجود أمريكي، أصلا ما في أمريكان موجودين بالحسكة الآن. فالاستقواء دائما بالخارج وأنه الأمريكان موجودين ورح يحمونا وإذا عاندنا شوي، هذا خلاص انتهى. اليوم في دولة مدعومة من الولايات المتحدة ومدعومة من الإقليم من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة هذه الدولة لأن تنهض من جديد بعد سنوات طويلة من الحرب والظلم والتفرقة. اليوم نحن أمام صفحة جديدة. هذه الصفحة يجب أن نبنيها سوية عربا وكردا وسريانا من أجل
1: لابد من الإشارة إلى موضوع المسار
3: تعيش أوضاع مأساوية
1: المسار الإداري تماما،
3: يجب أن ننتقل إلى هذا المجال الآن.
1: أستاذ سامر مهمة، ولذلك أسأل أستاذ نزار عن يعني المسار، المؤسسات المدنية والإدارية كيف تقيم هذا المسار مع وجود طبعا مشاكل كثيرة وأيضا خلافات تطفو على السطح بين الفترة والأخرى في التعليم في القضاء وفي غير ذلك؟
0: نعم تماما، في المجال العسكري واضح، يعني في المجال الإداري أيضا هناك المسار يعني بتصوري يعني وصلت إلى مراحل أيضا متقدمة بدورها، يعني إلا كما قلت يعني ظهرت بعض الإشكالات أو بمعنى سوء التفاهم أو الجزئيات الفرعية التفصيلية في الاتفاق فيما يخص بموضوع القضاء، حيث تم رفع قوائم أتصور ب 300 شخص وتم الموافقة أو بأقل من 100 شخص بتصوري على سبيل المثال. أيضا في مجال التعليم هناك تصور معين من جانب الإدارة في دمشق أو بمعنى الفريق الرئاسي المتمثل بالفريق الرئاسي، وأيضا من جانب قسد نفسها ضمن مؤسساتها التربوية السابقة هناك مقترحات تتبادل حتى يتم الوصول إلى صيغة معينة. ولكن لا ننسى حتى يعني عملية الدمج نفسها حتى لا تكون حقيقة صفقة أمنية وإدارية في المنطقة تكون على حساب الاستقرار وبعض الثغرات أو بمعنى أو حالات سوء التفاهم المجتمعي في المنطقة، بتصوري نحن بحاجة حقيقة إلى يعني مسار ليس فقط سياسي وإداري متعلق بقسد التي تأسست عام 2014 في مؤخرا. هناك طبعا قوى مجتمعية وسياسية في المنطقة عمرها من 57 أو حتى قبل متمثلة بالمكون الكردي والمكون المسيحي وحتى المكون العربي نفسه، يعني بمعنى يجب أن
1: هو أستاذ نزار يعني هي قسد تحاول يعني يعني أحيانا كانت تحاول ادعاء تمثيل القضية الكردية
0: تماما، هذا ما أريد أن أشير له تماما أستاذ محمد. حقيقة يعني مشروعية قسد وتمثيلها للمكون الكردي أو القضية الكردية الوطنية في سوريا بتصوري هو محل شك، لأنه كتنظيم طبعا أسس مؤخرا ولا نريد الخوض في التفاصيل البدائية، وحتى يعني قسد نفسها أو بمعنى مسؤولين الإدارة الذاتية أنفسهم يعني إلى ما قبل سنة كانوا يؤكدون على أنهم ليسوا بتنظيم كردي وليست لهم طموح بمعنى أو بمعنى لا يمثلون المكون الكردي كونهم قسد يمثلون مكونات المنطقة أو بمعنى كما تفضلت وصلوا إلى نصف مساحة سوريا. هذا من جانب. من جانب آخر يعني حتى نكون جدا دقيقين، يعني حتى في الكثير من المجالات يعني لتجنب حقيقة أو بمعنى إيجاد حل حقيقي في المنطقة، بتصوري المنطقة بحاجة ملحة إلى تفاهمات طبعا بين المكونات وبمعنى إلى حل سياسي في المنطقة. يعني أقصد بالحل السياسي بمعنى أن المكونات أو بمعنى الحالة العامة في المنطقة في محافظة الحسكة وما حولها تختلف تماما عن الحالة العامة في سوريا، وتتطلب حقيقة يعني بمعنى بناء للثقة حقيقة. يعني تجربة قسد نفسها مؤخرا يعني سببت حالة من الإرباك المجتمعي وعدم بناء الثقة وبناء عداوات معينة تمثلت طبعا في من من من مآسيها طبعا كان هناك الكثير يعني حقيقة خيمة الحرب التي يعني أراها من مسماها حقيقة مؤشر خطير جدا حتى بالنسبة إلى قسد نفسها والتي طبعا انعكاساتها في المنطقة طبعا وسياساتها حتى باتجاه المكون الكردي نفسه عدا عن بقية المكونات في المنطقة يعني أسست لحالة عدم ثقة أو بمعنى فقدان الثقة في المنطقة. لذلك يتطلب الأمر مسار دمج حقيقي عدا المسار السياسي والإداري وإنما يتطلب مسار سياسي في المنطقة تفاهم طبعا تفاهم حقيقي في المنطقة حتى في المجال السياسي حتى لا تخونني الذاكرة يعني دعني أقولها أيضا يعني عدا عن قصد تماما يعني نتحدث عن المسار العسكري وركزنا عن هذا الموضوع. هناك طبعا قوة سورية أخرى من المنشقين يعني تحت مسمى بيشمركة روجو هم بعشرات الآلاف يعني القسد حتى في الجانب العسكري نفسه ليسوا هم الممثلين الوحيدين أو بمعنى من المكون الكردي يعني حقيقة الشباب كانوا في الجيش السوري انشقوا ورفضوا أن يوجهوا طبعا أسلحتهم يعني في واجهة الشعب السوري. يعني هناك قضايا لا زالت معلقة ومسارات معلقة غير مرتبطة ومتمثلة بمجال قسد فقط لا بمجالات
1: هذا قد يكون نقاش يعني في في في حلقة أخرى طويل. لكن باختصار أسأل في النهاية أستاذ شيروان موضوع النقاط الخلافية الآن. يعني الإدارة الذاتية تصر مثلا على التدريس باللغة الكردية، رأينا كما قلنا خلاف في ملف القضاء، إلى أي درجة يعني هذه عقبات؟ هل هي صعبة أم يمكن تجاوزها؟
2: هكذا أمور أعتقد يمكن تجاوزها. العقبات الأصعب هي التي تتعلق بالجانب الأمني والعسكري، هذه الأمور كانت خطيرة يعني أو تصبح خطيرة في حال يعني تم إعادتها، وكذلك موضوع النازحين على الجانبين يعني، وهذا الموضوع يحتاج إلى حل شامل وكامل بين جميع الأطراف وليس على طرف واحد. كما قلت في بداية كلامك تصحيحا لكلام الأخ سامر، يعني هي مظلومية سكان محافظة الحسكة ما يحصل حاليا في المحافظة من تجاوزات هنا وهناك. النقطة الثانية كما أشار الأستاذ نزار أيضا، الحكومة وبخصوص يعني التعامل مع الكرد، الحكومة الحالية في دمشق أخطأت خطأ جسيما في السنة الفائتة حينما يعني ركزت وربطت موضوع القضية الكردية بجهة واحدة فقط لا غير.
1: يعني كانت التصريحات الرسمية تقول لا، يعني حتى تصريحات الرئيس الشرع أخيرا تقول لا،
2: بعد التواصل والنداءات وكل هذه الأمور يعني لذلك يعني نحن جميعا أصبحنا مرهونين بهذه التصرفات التي كانت تحدث. هلا بعد المرسوم 13 وقبله طبعا حتى حديثنا يختلف يعني على نفس الشاشة، يعني كنت مضطر طبعا يعني أنا أيضا يعني الصف مع طرف معين ضد طرف معين كل هذه المواضيع. لذلك نأمل من السلطة في سوريا أن لا تقوم بتكرار أخطائها في السنة الفائتة وربط موضوع أي قومية أي طائفة أي منطقة بتنظيم معين سواء كان تنظيم سياسي أو تنظيم عسكري، ليس فقط الكردي حتى في عموم سوريا، حتى موضوع الساحل الجنوب الوسط كل هذه المواضيع، ربط أي مكون بتنظيم سياسي وعسكري يعني اصطفاف جميع أبناء ذلك المكون وراء هذا التنظيم. هذا الموضوع كما أشار الرئيس الشرع وكما حتى الجنرال مظلوم عبد أيضا أشار إلى هذا الموضوع بشكل أو بآخر في التصريحات الأخيرة. نأمل يعني أن تبقى موضوع الخلافات والتوافقات بين طرفين إداريين عسكريين وليس بين مكونين.
1: طيب
2: على الجانبين. ولحسن الحظ يعني يعني من هنا يعني الطاقم أريد وتوجيه التحية لطاقم محافظة الحسكة
1: المحافظ
2: ونائبه وقائد الأمن ونائبه، يعني صراحة يتصرفان كأبناء المحافظة بكل صدق بغض النظر عن هذا، هذه حقيقة يجب الاعتراف بها صراحة.
1: في دقيقة أستاذ سامر كي أوزع الوقت، إلى أي درجة يمكن تجاوز العقبات الحالية كما قلنا، دمج وحدات حماية المرأة التي تطالب به مثلا قسد، التعليم باللغة الكردية التي تطالب به الإدارة الذاتية وغير ذلك من الخلافات؟
3: بس بداية أحب أوجه تحية للأستاذ شيروان على اعترافه يعني موضوع الاصطفافات اللي صارت فعلا كانت محزنة بس الحمد لله تجاوزناها إن شاء الله. على مستوى الشخصي ما بغير، أنا كنت دائما أطالب بحق السكان تجاه أي سلطة أمر واقع، واليوم إن شاء الله نحن حطينا بداية النهاية لكل سلطات الأمر الواقع. اليوم هناك حكومة واحدة، هذه الحكومة هي من سنطلب منها حقوق السكان. لذلك اليوم أتمنى من الشباب الأكراد الصحفيين ناشطين السياسيين الالتفات إلى موضوع تنمية المحافظة. من 10 سنين حتى الآن نحن نطالب بوقف الانتهاكات، اليوم إن شاء الله نحن بدأنا بمشوار جديد. أنا متفائل بصراحة لأول مرة، أنا أعترف بذلك. هناك يعني شيء على الأرض تغير، وهذا الشيء إن شاء الله يتغير شوي شوي لحتى نوصل للحظة الأمان التي يشعر بها الجميع في المحافظة. لذلك يجب أن نلتفت إلى موضوع المطالبة بتنمية المنطقة، بتحسين وضع السكان، بإرضاء الجميع على المستوى الاقتصادي والتنموي والخدمي. هذا هو اللي يحل المشكلة بالحسكة. لا يوجد مشكلة سياسية، لا يوجد مشكلة بين العرب والأكراد والسريان، هناك مشكلة بالمظلوميات، بالظلم الذي مورس على السكان هناك. نتمنى أن تنتقل الحسكة من محافظة منسية إلى محافظة مركزية في التنمية، لأنه هي يعني بالنهاية أيضا هي مركز تنمية سوريا الاقتصادي والثروات الاقتصادية بسوريا. لذلك أرجوكم أن نقلب الصفحة وننتقل إلى صفحة جديدة. نعم. من أجل أن نبني معا ما نريد، البلد اللي نريد. وإحنا نعم. بالمحافظة أستاذ
1: سامر اسمح لي. نعم.
3: ما غيرنا، ما تغيرنا، لكن موضوع الاندماج والصعوبات أعتقد إن شاء الله نتجاوزه. نعم. بوجود الشباب.
1: أستاذ نزار في أقل من دقيقة رأيك بموضوع تجاوز العقبات النهائية التي يمكن أن يعني تعرقل أي إتمام الاندماج؟
0: طبعا كما أشارت حقيقة يعني قبل دقائق، التجاوز طبعا هذه العقبات لا تكون في حصر موضوع الاندماج بالموضوع العسكري أو الإداري فقط، وإنما هناك ضرورة حقيقية لتجاوز هذه العقبات المتبقية والمتمثلة في سوء يعني ثقة مفقودة، أو بمعنى خوف متبادل من بعض الأطراف كانت قد قاتلت معا، أو بمعنى كانت عادت بعضها البعض في المنطقة في المجال العسكري. الحل هو مسار طبعا آخر، مسار تفاهمي بين المكونات الموجودة في المنطقة. محافظة الحسكة أو المنطقة ككل هي منطقة طبعا أراها سلة سوريا في كل المجالات، ليس نعم. فقط في المجال الاقتصادي، وإنما في مجال غناها التنوعي الثقافي المتكامل. حقيقة يعني غنى، أو بمعنى بتصور كي لا أبالغ في الموضوع، عملية التنمية وتحقيق تنمية مستدامة في محافظة الحسكة.
1: نعم. شكرا لك.
0: بثقافتها وتنوعها قبل اقتصادها هي قد تكون منطلقا لكامل سوريا في مختلف المجالات، ولكن ضرورة العمل على الانطلاق بها في المسار أو المستند.
1: شكرا لكم جميعا.
0: وفي وقتها صحيح.
1: نزار الموسى القيادي في المجلس الوطني الكردي من فيينا، شيروان إبراهيم الكاتب الصحفي من بوخوم، وسامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق. حوالي دقيقتين ونكمل معكم ومستمرون طبعا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل كيف يمكن للحكومة أن تحافظ على السلم الأهلي بعد جرائم القتل المتكررة في حمص.
4: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
5: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
4: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
5: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
4: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
5: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
4: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

0: مرحبا بكم من جديد. شهدت مدينة حمص مؤخرا عمليات قتل متكررة نفذها مسلحون مجهولون راح ضحيتها مدنيون، آخرها حادثة أدت إلى مقتل سيدة وإصابة ابنها في حي وادي الذهب، وذلك بعد أيام من وقوع جريمة قتل بحق سيدة وابنيها في حي السبيل.
1: مسلحون يدخلون بعض الأحياء في حمص ينفذون عمليات اغتيال بالرصاص ثم يغادرون. هذا السيناريو تكرر في الآونة الأخيرة، ضحايا تلك الهجمات مدنيون عزل. حادثة جديدة وقعت في ساعة متأخرة من مساء 26 من تموز الحالي، قتلت سيدة وأصيب ابنها في شارع بيت الطويل بحي وادي الذهب بحمص. مسلحون مجهولون أطلقوا الرصاص عليهما من دون تعقيب رسمي. قبل هذه الواقعة بنحو 10 أيام قتل مسلحون مجهولون سيدة وطفلتها وطفلها في حي السبيل بحمص. أعقب الجريمة استنفار لقوى الأمن الداخلي في موقع الحادث التي بدأت بملاحقة الفاعلين وفق الرواية الرسمية. منذ ذلك الوقت إلى الآن لم يعلن عن نتائج تلك الملاحقات. مع غياب التأكيدات الرسمية لم تتضح بعد دوافع القتل فيما إذا كانت طائفية أو جنائية، لكن ما هو ثابت أنها جرائم ارتكبت خارج إطار القانون واستهدفت مدنيين عزل. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 202 من المدنيين في سوريا، بينهم 14 طفلا و19 سيدة في النصف الأول من العام 2026. تقول الشبكة إن تلك الاستهدافات تمت على يد أشخاص لم تتمكن من تحديد هوياتهم، وإن معظمها حصلت في حماتة وحمص. حوادث القتل في مدينة حمص مؤخرا من دون الكشف عن الفاعلين خلقت قلقا متصاعدا على السلم الأهلي في ظل مطالبات بضبط السلاح وحماية المدنيين ومنع تكرار هذه الجرائم.
0: نناقش المزيد مع ضيوفنا. معنا الآن فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من دمشق، والدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق أيضا، مرحبا بكما. دكتور عصمت، ما سبب تكرار عمليات القتل داخل بعض أحياء محافظة ومدينة حمص ومنها قتل سيدة وإصابة طفلها مؤخرا؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، وتحياتي أيضا للسيد فضل، الله يحفظكم جميعا. طبعا باعتقادي أن مدينة حمص ومدينة حماة هما محافظتين يعني تمتازان بتنوع طائفي، تنوع عرقي، إضافة لمسألة جرائم النظام في هذه المناطق كانت قاسية ثقيلة. هذا كله يجعل منها مادة درسية معقدة لمسألة السلم الأهلي، والواضح أن السلم المجتمعي ضعيف في هذه المحافظة باعتبار الحوادث التي نشاهدها عكس باقي المحافظات التي غالبا تكون الثقة ما بين المجتمع المحلي ويعني أجهزة وزارة الداخلية أقوى، فبالتالي الأمن المجتمعي يكون أقوى. وأعتقد أنه يعني العامل الرئيسي في ذلك هو مسألة يعني محاسبة كبار مجرمي الحرب، مسألة العدالة الانتقالية التي تخفف من حالة الاحتقان، تخفف من حالة سرديات الجرائم التي حصلت خلال فترة الثورة، وبالتالي حالات الانتقام التي تكون خارج إطار القانون.
0: أنا لكن المشكلة يعني أستاذ دكتور عصمت، كما تتابع يعني هي الجرائم تحصل في الأصل ضد مدنيين.
2: نعم، القضية الآن يعني التفصيل مدني أو عسكري أكيد هي الإشكالية، بأن من قتلوا سابقا مدنيين والآن لا أعلم طبيعة من يتم قتلهم حاليا، هم أكيد مدنيين لكن ما هي الخلفية التي تكون، لكن بغض النظر أيا كانت هي مرفوضة. الأصل أن هناك قانون يأخذ الحق للجهة المتضررة أيا كانت هذه الجهة، لكن أنا أعتقد تأخر انطلاق عجلة العدالة الانتقالية، أعتقد أيضا حالة عدم وجود ثقة بمسألة محاسبة مجرمي الحرب عملت ردة فعل أمر يتطلب تفعيل حقيقي لوزارة الداخلية بمسألة بناء ثقة ما بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي. أيضا يوجد حالة انكماش من بعض المجتمعات أو من بعض الفئات في المجتمع في حمص من التعاون مع الأجهزة الأمنية، مما يجعل يخلق هذه الفجوة، فبالتالي نجد أن الأمن المجتمعي
0: إنه يعني معظم الحالات
2: عن الغرباء مسألت
0: يعني معظم الحالات يدخل ناس مسلحين غالبا على دراجات نارية ويقتلون عشوائيا مدنيين في هذه الأحياء.
2: أنا أتكلم الآن، لو كان أنا هاي هي القضية، القضية أنه في الأصل أنه أي غريب يدخل المنطقة مسلح يكون لك تواصل مع الأجهزة الأمنية، يكون ضبط لهذه الظواهر، لكن القضية أن هنالك حالة تخوف إلى الآن، لا يوجد بناء ثقة حقيقي بالأجهزة الأمنية، فبالتالي التبليغ يكون بعد ارتكاب الجريمة وليس قبل ارتكاب الجريمة. كل ما كانت الثقة الأمن المجتمعي فعال، كلما كان الأمن الاستباقي ناجح، كلما كان الأمن المجتمعي مفقود، كلما كانت القضية تعتمد على استجابة الأجهزة الأمنية للجريمة بعد حصولها. طيب. في هكذا أحداث دوما الشيء الاستباقي، الأمن الاستباقي، وهذا الأمن الاستباقي يحتاج تعاون حقيقي من المجتمع المحلي. المجتمع المحلي يعاني من مسألة الثقة، إذا لابد من إجراءات تعالج مسألة الثقة مع المجتمع المحلي في الأماكن التي حصلت في هذه الجرائم.
0: أستاذ يعرب العيسى ينضم إلينا، صحفي من دمشق. أستاذ يعرب مساء الخير، ما هي قراءتك لحوادث القتل المتكررة التي تحصل خاصة في حمص في بعض الأحياء؟
3: يعني أنا أعتقد أن حمص تلفت نظرنا بهذه الطريقة، نظرا لخصوصية مدينة حمص أصلا أو محافظة حمص عموما والمدينة بشكل خاص، لأن الأحداث في هذه المدينة تأخذ أشكالا أخرى، لأن تركيبة المدينة لها أبعاد طائفية تتطابق فيها الفوارق الطبقية مع الفوارق الطائفية. الحوادث على عموم سوريا تجري الأحداث، وأعتقد إحصائيا أن الحوادث في المنطقة الشرقية أعلى بكثير، لكن في حمص لها حساسية بسبب شكلها وبسبب طبيعة المدينة. هذا أولا. الأحداث تأخذ بعد آخر، معنى آخر، لأن كل حادثة تقع على أساس طائفي أو على أساس عرقي هي تنذر بأن لا تكتفي بذاتها، بل يمكن أن تكون صاعقا يشعل ما حولها، أو أن يشعل برميل بارود الذي هو أصلا التوتر الاجتماعي الموجود في عموم سوريا بعد 14 سنة من الحرب. الحوادث التي تجري في حمص، يعني أنا لو سألتك الآن أو سألت أي شخص أو قلت جرت حادثة أمس في حمص، شابان على دراجة نارية أطلقوا النار على شرفة قتلوا سيدة، مباشرة سيتبادر إلى ذهنك تفسير محدد، صورة محددة قبل أن تعرف أي معلومة. ستعرف الطبيعة الطائفية لسكان الحي، طائفة السيدة القتيلة، تصور ما عن الشابين اللذين كانا على الدراجة النارية. لو سمعت نفس الوصف في منطقة أخرى، لو قلت لك في عربين، في إعزاز، في الحفة، في كذا، ربما يحضر إلى ذهنك صورة أخرى، لأن ما الذي زرع هذه الصورة في أذهاننا؟ الوضع في حمص منذ اليوم الأول للتحرير، يعني منذ اليوم الأول للتحرير هناك توتر في الأجواء، هناك الهواء أصفر، الهواء متوتر، هناك حالة قلق، حالة خوف، هناك شكل انتقامي يعني غير مدروس، غير مفكر به. كلنا نذكر حادثة أعتقد في شباط الماضي، في مطلع شباط الماضي، حادثة قتل تمت لتغطية سرقة جنائية في أحد أطراف حمص، كتب عبارة على جدار الحمام، عبارة غير ذكية أيضا أصلا، لا تعرف الثقافة جيدا، أدت إلى أحداث عنف وتكسير أعداد كبيرة من السيارات وزجاج البيوت وهجوم.
0: ثم تبين أن يعني هذه كانت غير صحيحة، يعني هو يعني للتمويه كتب العبارة
3: سرقة جنائية. نعم نعم نعم، وللتمويه كتب وهو أحد أقارب المجني عليه، لكن هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الجو متوتر في حمص. أنا منذ شهر واحد، يعني منذ بعد مرور شهر على التحرير، كتبت مقالا قلت فيه من له غرض في سوريا فليتدارك حمص. حمص هي المنطقة، هي خط التماس في سوريا، هي خط التماس بين البادية والحضر أولا، بين الفقر والغنى، بين الشرق والغرب، بين ثم وبين الطوائف، وهذا الأهم. تركبت كل هذه العناصر على الفوارق الطائفية،
0: طيب.
3: لذلك تأخذ هذا الشكل يعني، وهي تحتاج منا. نعم تفضل.
0: نعم اسمح لي سأعود يعني نفصل في بعض هذه النقاط لاحقا، لكن أسأل أستاذ فضل، أنتم قمتم في شبكة سورية لحقوق الإنسان بتوثيق عدد من حالات القتل التي حصلت لمدنيين في سوريا، ما الذي يعني استنتجتم أو خلصتم إليه في تقاريركم خاصة فيما يتعلق بمحافظة حمص؟
4: بالحقيقة

0: برصاص ما عم نحدد هويتهم، برصاص مجهولين. طبعا في عدة أسباب لهذا الأمر، وهي بدها تحقيقات إضافية بالحقيقة. يعني تقريبا نصف عدد الضحايا اللي عم يسقطوه هو برصاص ما عم نعرف نحدد هويته. يعني هي بدها تحقيقات بكل حادثة، ولكن عم بحكي بشكل عام. أول شيء في سبب انتشار السلاح بشكل كبير جدا، ما زال بالرغم من التعميم الذي صدر في شباط الماضي، هذا التعميم شفنا أثر له محدود. الأمر الآخر الانتشار الفظيع في سوريا للميتورات، والميتورات هي ما لها نمر. بتشوف أنت حوادث هي أغلبها هي عم تكون عن طريق الدراجات النارية، الميتورات وتمشي بتشوفها بدون نمرة. يعني هذا كيف بدها، يعني عم يعقد الموضوع حتى وزارة الداخلية أن تلقي القبض عليه. وطبعا هو عم يسوق الميتور أيضا ما في شهادة سواقة، فهذا أحد الكوارث بهذا الإطار. يعني أنا برأيي أنه كمان في سبب أنه قسم كبير من المجرمين ومن المنتهكين هن عم يسيروا بالشوارع، ليسوا الكبار وإنما خلينا نقول رتب متوسطة. أن هذا عم
1: لكن
0: يأجج
1: عمليات
0: الاحتفال.
1: القتل أستاذ فضل، يعني أعتقد وثقتم، يعني في جلها تستهدف كما شاهدنا سيدة، طفل، ناس على شرفة منزلهم، تستهدف يعني مدنيين في آمنين في بيوتهم يتم قتلهم.
0: نعم صحيح، يعني هؤلاء نحن نتحدث فقط عن المدنيين، لأنه الذين يقتلوا أثناء اشتباك، يعني إذا حدا مسلح وعم يشتبك مع وزارة الداخلية أو الدفاع وقتلته وزارة الدفاع، هذا ما لا يسجل، ليس انتهاك أصلا. نحن نتحدث عن مدنيين يقتلوا بهذا الرصاص، وبالتالي يعني الحادثة هي، يعني خلينا نقول هي الظاهرة ما زالت منتشرة، خفت كثير حوادث القتل الأخرى، ولكن حوادث القتل بالرصاص المجهول الهوية هو ما زال منتشر في سوريا بعموم المناطق وبشكل أساسي في حمص. وحتى هو يعني مقارنة فينا نقول مع السنة الماضية هو أقل، ولكن ما زال موجود، وما زالت الأعداد تعتبر يعني إلى حد ما مرتفعة، متوسطة إلى مرتفعة، ولكن في تحسن مقارنة مع العام الماضي. هذا التحسن بنشوف انه احيانا يعني بيخفض واحيانا بيرجع. في عده عوامل ممكن تلعب دور بهذا الاطار، يعني طبعا من ابرزها موضوع القاء القبض على المجرمين والجهود اللي عم تقوم فيها وزاره الداخليه. هذا
1: طيب.
0: امر، لكن نحن ما بس بدنا نحمل، عفوا، بس لنقطه دوله المسؤوليه، كمان نحن بدنا نخاطب المجرمين، وخاطبناهم 5000 مره، لانه هدول ما حدا عم يخاطبه. يعني المجرمين قلنا 60 مليون مرة قدموا اعتذار. إذا أنت سارق بيت أو سارق محل رجعه لصاحبه، لا تقعد فيه. لا
1: طيب، لكن هناك يعني أستاذ فضل، وأسأل أستاذ عصمت، دكتور عصمت، ما عندك متخصص
0: له للمجرم حكيناها، يعني ما بيصير هو إذا ارتكب شيء والمجتمع بيعرف لا اعتذر ولا رجع لرد الممتلكات أو ولا قدم شيء وما زال عم يطالب، لا أنه هو موجود، فهذا كمان عم يأجج الاحتقان ضده في الخطاب. هو ما بده يكون
1: هو هي المشكلة، يعني هذا نقاش وزاوية طويلة، لأنه كمان في كثير من كبار المجرمين أجريت صفقات معهم حكومية وغامضة، وبالتالي أيضا هذا يثير، لكن هذا مسار يعني طويل حقيقة إذا بدنا نفتحه. لكن
0: ليس كثير الصفقات هي قليلة، ولكن الأكثر هو اللي ما عنده صفقات. يعني نحن كمان إذا بدنا نعمم ما بنعود نضبط الموضوع أبداً.
1: طيب.
0: الصفقات هي محدودة، مشان ما يعني يكون الأمور مضبوطة.
1: طيب.
0: الصفقات هي محدودة، وصحيح بتفق معك أنه هي غير شفافة أبداً.
1: طيب، لكن هناك نمط متكرر، دكتور عصمت أسألك عن هذه النقطة، أعتقد هذا اختصاصك، يعني هناك نمط متكرر في هذه الجرائم التي تحصل في حمص، مسلحون على دراجات نارية، في الغالب لديهم حتى كواتم صوت، يعني مسدسات، يدخلون إلى أحياء ذات غالبية من طائفة محددة ويرتكبون أعمال قتل ضد مدنيين. ليش يعني كيف يمر هؤلاء من الحواجز الأمنية؟ لماذا لا يتم إيقافهم؟
2: جميل. لا يقينا هؤلاء لا يمرون من الحواجز الأمنية أصلا. نتكلم اليوم يعني بطبيعة الأحياء اللي عم تذكرها، أي مسألة الماتورات، يعني اليوم عم بتكلم عن مركبات، وأنا بتكلم عن دراجة نارية يسهل يعني تسهل أن تمر من كما يقال زواريب صغيرة، لكن القضية ليست بقضية، يعني ليست بأسلوب الجريمة بقدر أو بأدوات الجريمة بقدر ما هو أسلوب الجريمة. اليوم للأسف أي شخص يعني في مشكلة بينه وبين شخص

0: آخر، كما ذكر يعني الأستاذ قبل قليل بحادثة التي حصلت في شباط بحمص، أن قضية جنائية تم تلبسها بعد طائفي من أجل شيء معين. وأيضا الآن أي إنسان ممكن يأخذ نفس الآلية وبيروح دمه على أساس أنه تصفيات بسبب طائفي. فإذا الجريمة وشكل الجريمة اليوم بات غطاء لكثير من الجرائم، ممكن تكون لأسباب جنائية أو غيرها. لكن بنفس الوقت أنا أقول محاربة الجريمة أو السلم الأهلي في حمص يحتاج عدة إجراءات، ومن أهم هذه الإجراءات هي تفعيل العدالة الانتقالية، تحسين الوضع المعيشي، لأنه كثير ممن يعني رجع فلم يجد بيته وفقد سبيل عيشه للأسف يلجأ أحيانا إلى مثل هذه الطرق، باعتبار أنه يوجه الاتهام مباشرة أنه السبب البؤس الذي هو فيه هو هذا الشخص الذي إما مغتصب لبيته أو كان سبب في دمار بيته أو طيب حتى يعلم أنه مرتكب لجريمة يعني معينة، أو أحيانا يحقد يكون هناك تعميم
1: هو هاي الفكرة، تعميم وهناك يعني
0: هذه الطائفة
1: وهناك دوافع نعم يبدو طائفية،
0: هذه الطائفة هي السبب فيما أنا
1: نعم أريد أن أركز معك في لأنه أكمل هذه الشق الأمني. طيب الحكومة في حوادث أخرى كان هناك استجابة سريعة، مثلا ما حصل في 7 تموز تفجيرات دمشق وكشف الخلية التي نفذت هذا التفجير، الدواعش المسؤولين عنها. طيب لماذا لا في حمص يبدو هناك لا مبالاة في هذه تحدث الجرائم وليس هناك اهتمام يبدو فيها؟
0: لا سؤال ذكي، لكن هو ليست القضية عدم اهتمام أو لا مبالاة، نكون صادقين، لأنه اليوم الحكومة هي أول ناس وأكثر أحرص ناس على إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين. كلمة السر اللي أنا ذكرتها هو التعاون المجتمعي. اليوم في المناطق التي ذكرتها أنت وحتى في العمليات التي تم ضبطها قبل حصولها هو كان هنالك تعاون مجتمعي. إذا في أمام بيتي كاميرا عم بزود الحكومة فيها، وإذا أنا شاهدت عم بقدم شهاداتي. لكن الإشكالية لما يكون التعامل المجتمع سلبي، يعني المجتمع ببعد، ما لي علاقة، بخاف، ما بدي يصير علي شيء، ما لنا علاقة، يصطفلوا، كلهم كذابين، أحيانا نظرة أن الكل متواطئ على قتلنا، الحكومة ليست مهتمة بحياتنا. إذا ظلت هذه النظرة السلبية وهذه السلبية من المجتمع التي تحصل فيه الجريمة، هذا يكون أكبر دافع وأكبر حافز للمجرم أن يستمر في عمليات الإجرام، لأنه المجتمع خايف ولا يستطيع التعاون حتى مع الأجهزة الأمنية التي هي مطلوب منها حمايته، وبنفس الوقت لن يقوم بأي فعل أو مبادرة للإبلاغ عن هؤلاء المجرمين حتى لو اختبأوا في بيته أو في البيت المجاور. فالقضية إذن هي قضية تعاون مجتمعي. في النهاية القضية لا يعني ليست ترف، القضية ضرورة حتى نستطيع أن نؤمن حياة أبنائنا، لابد أن نتعاون مع الأجهزة الأمنية. طيب. حتى بالفعل نستطيع أن نقول أن من يدخل هذه المنطقة سهل التبليغ عليه، ومن يحاول أن يختبئ بها سهل التبليغ عليه. نعم أنا أقول بناء الثقة صعب، لكن طيب. يحتاج منا مبادرة، يحتاج مبادرة. كذلك الحكومة أنا أعتقد أحيانا ضعف البنية التحتية، قلة يعني سامحني، أحيانا المركز أو العاصمة يكون التوجه بتحسين الوضع البنية التحتية والأمنية فيها مقدم على الفروع، باعتبار أنه هي مركز يعني هي العاصمة، هي التي تأتيها الوفود.
1: هو طبعا هذا ملاحظ يعني أنه هناك منطقة في قلب مدينة دمشق نعم تحظى بنوع من الاهتمام، يعني وضع أفضل من كل سوريا بصراحة، أمنيا خدميا من كل النواحي سوريا، يعني معظم سوريا
0: أتكلم صراحة. طيب.
1: نعم. لكن يعني استاذ فضل يعني ذكر
0: في درعا، تكلمنا يعني ذكر الاستاذ كلام حلو انه الان في درعا، لو تكلمنا اليوم في درعا، تكلمنا في المنطقه الشرقيه، تكلمنا للاسف هنالك جريمه، لكن انا اقول احيانا تفاعل المجتمع يحد منها او يزيد منها،
1: لانه هناك يعني كما قال الاستاذ يعرب، يعني هناك مشكله واضح في حمص، واضح انه هناك دوافع طائفيه. واسال الاستاذ فضل يعني اضافه الى الناحيه الامنيه، وتحدثتم كثيرا كلمه عداله وردت، إضافة إلى الناحية الأمنية وإيقاف يعني هؤلاء المجرمين قبل وقوع الحدث، هناك مشكلة أخرى أنه حتى بعد وقوع الجرائم بصراحة لا نسمع عن متابعات أو محاسبة هؤلاء المجرمين. يعني منذ سنة ونصف حتى الآن مئات الجرائم حصلت ويعني الجرائم هذه التي تحصل خاصة في حمص في طبيعة في أحياء ذات طبيعة معينة لا نسمع عن محاكمات مثلا أو قضاء يحاسب هؤلاء، كيف يعني تفسر ذلك؟
2: هلا اول شيء انا بس بحب اوضح للصديق الاستاذ يعرب نقاط، انه لا بدير زور حصيلة الضحايا ما انا اكثر ولا بالمنطقه الشرقيه، لا اول شيء بالربع الاول او النصف الاول من هذا العام كانت اعلى حصيله بحلب، والسبب انه يعني وليس حمص كمان، وبعدين يعني تليها حما تليها حمص، دير الزور يعني تاتي في مرتبه خامسه بعد الرقة وحتى بعد إدلب. في الحقيقة اللي أسرته أنت هو غاية في الأهمية، وهو كمان يعني في خلينا نقول هذا اللي ما عم يردع المنتهكين. شو اللي ردع المنتهكين؟ كان يعني خفت الحوادث بشكل أنه لما صار في محاسبة ضد عناصر من الأجهزة الأمنية أو اللي إجوا معهم في الساحل وفي السويداء، شعر قسم كبير من المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية أنه في محاسبة. لو أنه هاي المحاسبة توسعت، بمعنى قبل أنه نشوف نحن، يعني أنا لسه ما وصلت أستاذ محمد نحن لموضوع المحاكمات أنه ما تحاكموا، أنا ما شفت ما بدي شوف أكثر موضوع التحقيقات بهي الجرائم اللي عم تصير، يعني عم تصير كم كبير مثل ما تفضلت حضرتك ومثل ما عم تتسجل، هاي ما فينا نحن نحقق فيها، أكبر من إمكانياتنا. القتل
1: كمنظمات حقوقية يعني
2: طبعاً صعب جداً، يعني إحصاءها صعب، ولكن بسبب علاقات الشبكة الواسعة والممتدة من 15 سنة فعم نتمكن من هذا الأمر، ولكن أنه نعرف مين اللي وراها هذا بده تحقيق من وزارة الداخلية، وهي التحقيقات بتكشف عن هوية مين اللي قام وبعدين بتحاسبه. نحن لسه ما وصلنا لمحاسبته، وإنما نحدد مين هدول، وهذا حق المجتمع، ودائما هذا هو المطلوب، يعني يجب أن يكون هناك تحقيقات الكشف عنها وأنه ألقينا القبض عليه، وإلا إذا هذا المجتمع بيتم خايف ربما هو يكون بتكرارها، أو أنه الوزارة هي ألقت القبض على قسم منهم وما أعلنت. الوزارة مثلا أنا برأيي أنه كان في تأخير بإعلان أنه عندها 5 أو 6 آلاف من المرتكبي الانتهاكات، كان المفروض تعلن عن ذلك، هذا بيريح الناس، الناس هي متوقعة أنه ما في. طب نحن هدف العدالة وهدف الملاحقات أنه ما نخلي الناس تنتقم وترتكب يعني انتقامات بهذا الشكل، حتى ما المجتمع يدخل بهي الدوامة. أولى خطوات العدالة هي التحقيق لحتى نعرف نحن مين هذا، وهذا بيكشف لنا أبعاد أخرى ربما ما يكون هو، ربما يكون شيء إشكال عشائري، شيء مجتمعي هذا أقل، وربما يكون هو انتقام من مجزرة سابقة حدا. طب هذا بدنا نعرف حتى، وهذا بيساعد بعملية التحليل الاجتماعي والحقوقي، وكمان بيعطي شفافية، وأنه الحكومة جادة بملاحقة وضبط هؤلاء. هذا بكثير من المناطق ما عم نشوفه، ممكن محدود جدا، هذا بحاجة إلى إمكانيات كبيرة جدا، حتى على وزارة الداخلية هو بحاجة إلى إمكانيات. وهي الإمكانيات شو عم نحكي؟ نحن عم نحكي عن ملايين أو عشرات ملايين الدولارات حتى أنت تقدر تعمل هيك تحقيقات، هي أعداد كبيرة جدا من الجرائم، بدها محققين وبدها إمكانيات وبدها أجهزة وما إلى ذلك. ولكن إذا الإمكانيات هي ما بتسمح أنه نحن نحقق خلينا نقول مثلا عندنا 450 حالة قتل بسوريا فرضا، فعلى الأقل أنه نحقق بقسم منها، وأنه نعلن للمجتمع أستاذ محمد أنه نحن عم نحقق، وأنه هذا
1: كي لا يشعر المجرمون أنهم يعني في لن يحاسبوا، وبالتالي يستطيعون ارتكاب ما يريدون.
2: أنا عم أقول لك قسم يعني نسبة جيدة ارتدعت بعد ما أنه في محاكمة بالسويداء، وفي أنه هاي أول مرة الدولة بتحاسب عناصر محسوبين عليها. طبعا نحن منطالب باكثر بكثير حتى ما نكون يعني انه هذا العدد، لا اعداد اكبر، وحتى هدول الحوادث القتل اللي مجهوله هدول بدنا نطالب بمحاسبتهم. طبعا هذا مجرم اللي قتل السيده وقتل ابنها والحوادث اللي قبل واللي قبل، عم نحكي عن اللي عم ينعرف وعم يتسلط الضوء عليه بالاعلام هو محدود. في حوادث كثير ما عم تطلع.
1: نعم.
2: في المجتمع بده يشعر بالاطمئنان، وكمان المجرم بده يشعر انه هو ملاحق وبده يتم محاسبته على الجريمه اللي ارتكبها. هذا نعم. ما عم يتم قبل، يعني قبل التحقيقات هي خطوة أولى، فتح تحقيق ونحكي مع الحي ونحكي مع المجتمع انه هذا تتم، وهذا على صعيد المحافظة والشرطة المحلية، هذا ما عم نشوفه بقسم كبير من المحافظات.
1: نعم أستاذ يعرب، برأيك يعني الحل هو يعني هناك أولا إجراءات أمنية يجب أن تتبع، لأنه واضح أنه في أحياء ذات غالبية من طائفة معينة يعني بيجري فيها تتكرر فيها هذه الجرائم، وبالتالي هل هناك برأيك مقاربة أمنية يجب القيام بها؟
3: أنا من حيث المبدأ أعتقد أن الأمن مسألة أهم بكثير من أن تترك للأمنيين، يعني الأمن مسألة سياسية أولا ثم اجتماعية ثم ثقافية، قد يأتي الدور الأمني المباشر في المرتبة الرابعة أو الخامسة من حيث الأهمية في وضع كالوضع الذي نحن فيه. يعني نحن خرجنا بمجتمع متفتت متشظي ضعيف مهزوز مأزوم، حوادث بعض حوادث القتل التي تجري بهذه الطريقة في حمص والتي أحيانا أو أغلب الأحيان يتم النظر إليها بوصفها أعمال انتقامية ويتم تفسيرها بأن تأخر الدولة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين الحقيقيين، فيذهب الانتقام إلى أشخاص عشوائيين أشخاص أبرياء في غالب الأحيان. بعض هذه الأحداث إذا نظرت إلى الشكل الذي تجري فيه حتى أنه لا يبدو انتقاما، إنه فيه شيء من التلذذ. يعني ما معنى أنه شابين على دراجة نارية في منتصف شارع يطلقون النار عشوائيا على شرفة منزل يقتلون طفلة عمرها 6 سنوات؟ يعني هذا الأمر فيه شيء من التلذذ. هذا جزء من أزمات المجتمع. النقطة الثانية أن ما يجري في حمص من انتهاكات من هذا الأمر ليس فقط هذه حوادث القتل. يعني لا أعرف دكتور فضل إذا كان يعرف ما يجري مثلا في مقبرة الفردوس. يعني مقبرة الفردوس هي مقبرة الطائفة العلوية في حمص، تم تدمير كل قبورة بالكامل ونبش بعضها، تم تدنيس جميع القبور، هي أكثر من جزء، يعني في جزء منها تم تدنيس جميع القبور، نبشة، تكسير حوافة، ليس تكسير الشواهد فقط، تكسير لجميع القبور، فيها قبور يعني مقبرة، يعني مقبرة. هذا انتهاك كبير لم يهتم أحد. هناك يعني الكثير من هذا النوع من الحوادث التي تجري في حمص أيضا ربما لا يركز عليها الإعلام أو الشبكة أو مؤسسات توثيق الانتهاكات، ربما لأنه لا يذهب فيها ضحايا بشكل مباشر. يعني تم مثلا إغلاق سوق الهال في خربة التين، فيه 450 محل كان على طريق حمص طرطوس، سوق هال كبير يعني يخدم مجموعة كبيرة من الريف، من ريف حمص وطرطوس وحما وكذا، تم إغلاقه بالكامل دون رغم أنه مرخص ومسجل في يعني بالمخطط العمراني، هو سوق تجاري ورغم تم إغلاقه. الدولة في حمص، يعني مؤسسات الدولة في حمص، أعتقد أنها لا تدرك ما معنى أن تكون دولة، لا تدرك ما معنى أن تكون مؤسسات دولة، أن تكون والذي يتطلب أولا أن تكون على مسافة واحدة من جميع المواطنين، من جميع الناس، من جميع المكونات. يعني هناك شعور حتى عند مؤسسات الدولة بأن يعني لا أريد أن أقول أستخدم كلمة غض نظر أو تواطؤ أو غيره، لكن هناك نوع من الاستسهال، من التهاون في التعامل مع هذه القضايا. كما تفضل أستاذ فضل، كما الدكتور فضل والدكتور عصمت، بأنه هناك تأخر، لم نسمع عن تحقيق جرى، لم نسمع عن أي في أي واحدة من هذه الحوادث أنه جرى تحقيق في كذا. دور الدولة أكبر بكثير. دور الدولة سياسي أولا، سياسي، يجب أن يعني نحن العملية ليست فقط تأخر العملية الانتقالية، هي تأخر الحوار الوطني، الحوار الوطني الحقيقي طبعا وليس المؤتمر المرتجل الذي جرى العام الماضي، العمل السياسي نفسه، العمل الاجتماعي، العمل المدني، التواصل مع المجتمع، يعني كل ذلك يساهم في تحقيق السلم الأهلي. السلم الأهلي مسألة أعقد بكثير من أن تكون مسألة أمنية فقط، من أن تكون مسألة مخفر شرطة أو كاميرا مراقبة، هي أعقد بكثير. يجب أن تشعر الناس بالأمان أولا.
1: هذه يعني هذه نقاط مهمة، ويعني اسمح لي أنقل للدكتور عصمت، يشير أستاذ يعرب أن هناك ربما أمور تسبق الجانب الأمني، وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى موضوع التحريض دكتور عصمت. يعني مثلا في حمص يخرج في أشخاص معروفين سموهم مؤثرين على مواقع التواصل يحرضون بشكل يعني علني بشكل طائفي في فيديوهات ومنشورات. طب لماذا لا يتم إيقاف هؤلاء؟ لماذا لا يتم محاسبتهم؟
0: جميل. الإشكالية في حمص، أنا أتكلم بسامحني أتكلم بشجاعة وبوضوح، ما تتكلم عنه تحريض هو تحريض متبادل من الطرفين. ما تكلم عنه الأستاذ يعرب الآن مسألة تعامل الموظفين، هذا شعور للأسف المواطن في حمص، سني علوي أيا كان طائفته. السني يقول أنا أذهب إلى المؤسسات فأجد أنه كل مؤسساتنا في من الطائفة العلوية، وهناك محاولة تعامل معنا بإذلال باعتبار انتقام منا لأن خرجنا بالثورة. العلوي يقول لا، أنا أحس أنه أنا أصلا خايف والمؤسسات تتعامل معي بتهميش. القضية هي قضية حاجز داخلي أكثر منها حقيقة واقعية. الإشكالية في المؤثرين المجتمعيين أو حتى في أصحاب الوجهات الاجتماعية. اليوم المجتمع المحلي هو الأساس، المجتمع المدني هو الأساس. اليوم للأسف تستطيع أن تجد 1000 محرض ولن ومن يسعى لمسألة كسر حواجز التي صنعت خلال فترة الثورة. نتكلم بصراحة، ما حصل في حمص وفي ريف حمص جرائم كبيرة وندوب كبيرة وعميقة، تحتاج عمل وتحتاج شجاعة وتحتاج مصارحة. لا يمكن أن يتم تجاهل ذوي الضحايا، ولا يمكن تحميل طائفة جرائم كامل يعني ما ارتكبوا مجرمون وإن كانوا يعني ينتمون إلى طائفة معينة، لا سيما نتكلم الجرائم التي لم تكن من من من جهاز الدولة في العهد الأسدي. يعني ما بتكلم اليوم عن الجرائم التي ارتكبها الجيش النظام أو قوات أمن النظام، تكلم عن الجرائم التي ارتكبت ما كان يعرف باللجان الشعبية، بالدفاع الوطني، بأحيان أهل قرية من طائفة معينة يهاجموا على قرية كما حصل في كثير من هذه المذابح. أنا أتكلم الآن ما حصل حصل والمجرم سيحاسب.
1: هو هي الفكرة لكن دكتور عصمت، إنه يعني نعم. ما جرى يعني من يريد العدالة ومن فعلا يعني طالب حرية والكرامة للشعب السوري يعني يريد دولة جديدة، لا نريد تكرار ما حصل سابقا في عهد الأسد. ولذلك يعني والمفارقة ربما دكتور عصمت إنه تصريحات كبار المسؤولين بمن فيهم الرئيس الشرع نفسه تدعو إلى تقول نحن نريد دولة مواطنة، دولة قانون، لكن الممارسات على الأرض تبدو يعني مختلفة عن تصريحات خاصة كبار المسؤولين.
0: يا صديقي، في النهاية لما يلتقي يعني أهل القتيل مع أهل القاتل لا يمكن أن يسمع لكلام المسؤول. لذلك أنا أقول لابد من إجراءات. أنا أقول يبدأ الحل في المجتمع نفسه، في أصحاب التأثير المجتمعي. الآن لو حصلت أي حادثة ستجد 1000 واحد يقول قتلونا لأننا من الطائفة الفلانية، أو يتعاملون معنا لأننا من الطائفة الفلانية، لكن لن تجد في حالة السلم الأهلي شخص يتكلم أنه لن نستطيع أن نعيش إذا بقينا بهذا الانغلاق، إذا بقينا ننظر إلى الآخر على أنه يعني عدو انتصر، وإنما لابد أن نتعامل الآن على أننا أبناء وطن واحد، لابد أن نمد أيدينا، لابد أن نتعاون في إلقاء القبض على المجرمين. الإشكالية اليوم في إلقاء القبض حتى على كثير من المجرمين أن تجد أن المجتمع المحلي له هو الذي يكون متستر عليه ومحتضنه، فهذا يزيد من الشرخ، يزيد من الحالة. لذلك أنا أقول مؤسسات المجتمع المدني، أصحاب التأثير المجتمعي، المثقفون، الحقوقيين، المنظمات الحقوقية، هذه كلها جهود تتضافر. أما القضية الأمنية فقط، أنت اليوم لو زدت الإجراءات الأمنية في هذه الأحياء ستفهم على أنه تضييق أمني على الأحياء هاي نفسها وليس حماية لهذه الأحياء. سامحني لأنه النظرة نظرة ريبة، الأصل أن الثقة مفقودة، فالإجراء لا يكون فقط أمنيا فقط، وإنما الأمر يحتاج على عدة مستويات وعلى عدة طبقات. الأمر يحتاج أن نبدأ من المجتمع نفسه، لأن الإشكالية هي في الشروخ المجتمعية، في الندوب المجتمعية الموجودة في هذه البيئة، وليست فقط نتكلم عن إجراءات حكومية أو إجراءات يعني أمنية. في العكس طيب. هنالك تطبيقات أمنية، لكن زيادة هذه التطبيقات يفهم أنه تضييق ولا طيب. يفهم أنه زيادة حماية أو فرض حرص.
1: أستاذ فضل، يعني ما رأيك بهذه المشكلة؟ مشكلة ثقة واضحة يعني كما تؤكدون بين مجتمعات محلية والسلطة القائمة حاليا، كيف يمكن يعني تجاوز ذلك؟
2: يعني بالحقيقة عدة نقاط، بس أول شيء بدي أروح على موضوع المقبرة. موضوع المقبرة الفردوس بحي الأرمن، يعني في تكسير لعدد من القبور صار بتموز الماضي، وصحيح ما حققنا يعني، لأنه كمان أنه هذا التحقيقات هي اللي بتثبت هل هذا نمط عشوائي ولا أنه هذا سرقة وسلب ممتلكات، لأنه في يعني انتهاكات خلينا نقول أعلى. هلأ في عدة أمور، ولكن أول شيء بدنا نميز بين أنه في ثبوت لواقعة القتل وفي وبين إثبات الدافع الطائفي وبين في نمط منظم أو سياسي. شو اللي بيثبت لنا هذا الشيء؟ نحن في عنا جاب، في عنا ثغرة هنا بالمعلومات. التحقيقات هي اللي بتكشف أستاذ محمد كيف تم اختيار الضحايا، شو سياق الجريمة، هدول الجناة إذا تحقق معهم شو أقوالهم، شو صار بأسلوب التنفيذ، هل عندهم صلة بجماعات مسلحة، هل هن منظمين، هذا اللي بيكشف عنه. هاي أول نقطة. فإذا بدي ميز أنا بين التوصيف الإعلامي والتوصيف القانوني، يعني هون إذا بدي أثبت أنا صفة الطائفية بوصفة مثلا حكم بدون تحقيق، ولكن هلا إذا كان في تكرار للقرائن ففينا نقول هيك. النقطة الثانية موضوع الحماية بعد حتى ما هو القصة ما بعد وقوع الجريمة، فهذا بيصير في تقييم للمخاطر ومنشوف مين الفئات المستهدفة، فهذا كله بيكشف التحقيقات وبيكون في عملية ضبط للسلاح وملاحقة واستهداف. هلا كمان بدنا نميز بين مسؤولية الدولة ومسؤولية الجنى. هلا ولو كان الجاني هو مثل ما قلنا مجهول، ولكن الدولة عندها مسؤولية إذا أخفقت بتأمين الحماية أو أخفقت بإجراء التحقيقات الفعالة، هيك بنص القانون الدولي لحقوق الإنسان. كمان ما بدنا نحن أبدا هذا الموضوع إنه نحول الانتماء الطائفي أو البيئة الاجتماعية أو واحد عنده صلة مفترضة بنظام الأسد لا قرينة إدانة، هذا كثير عم نشوفه. بحسن نقول الطائفة العلوية في قسم الأكبر منها من الأمن والجيش بمناصب متعددة، إيه بس ما فيني عمم على الطائفة، هذول أفراد ضمن الطائفة العلوية، المجرمون في الطائفة العلوية، المجرمون في الطائفة كذا، هذا بحسن نقوله. أما أعمم حملات كاملة قاطعوهم أو كذا هذا ما بيصير. النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة اللي بدي أثيرها هو موضوع الاحتكار استخدام السلاح. المرحلة الانتقالية من أبرز الأدبيات تبعها والاختبارات بنجاحها هو إنهاء هاي المجموعات المتفرقة وسحب السلاح.
1: واضح أستاذ فضل، يعني هو المشكلة نحن نتحدث عن حمص لكن الحقيقة تحصل في مناطق طبعاً يعني صحيح. نتحفظ على هذه الكلمة أقليات، يفترض أن تكون سوريا الجميع مواطنين متساوين دون تمييز، لكن تحصل يعني واضح أنه في بعض المناطق مبارح بسقيلبية مثلا هجوم ثاني كان على المدينة مثلا بعض كمان دراجات نارية ومسلحين.
2: صحيح، هذا بينقلنا كمان للخطاب اللي بعده اللي هو خطاب الكراهية والتحريض. هذا أي خطاب، هذا مهن ما في حرية تعبير. أي خطاب تحريض عم يربط جماعة أقلية، يعني هذا اللي احنا لازم نحكي هيك، كل الباحثين الأجانب بيحكوا بهاي التعبيرات، ما أنا طائفية، هذا توصيف. أي خطاب تحريض بيربط هذا مدان فورا ويجب محاسبته. كل تحريض بيربط جماعة دينية بجرائم أفراد مين ما كانت الجهة اللي بيصدر عنها، هذا خطاب مدان، هذا خطاب كراهية وخطاب تحريض. النقطة قبل الأخيرة، أنا شايف نقاط متعددة وهي كلها توصيات بين أيادي صانع القرار. الموضوع كمان ما نو بس موضوع هو إنه نحن نلاحق الجناة ونحقق، طب شو من شان الضحايا؟ هل بده يتم زيارتهم؟ بده يتم تعويضهم؟ بده يتم في تقديم دعم طبي إلهم، وإذا عندهم أقارب دعم نفسي وتعويضهم والتواصل الرسمي معهم مشان سوريا لكل أبنائها، والدولة هي على مسافة واحدة من الجميع. النقطة الأخيرة، نتمنى، أنا بتمنى أنه يكون في عمليات توثيق وطنية حكومية وتنتشر البيانات، هي بتساعدنا لنحلل، بترمم ثغرات نحن عنا، ممكن نحن وهذا يكون في تبادل أكبر للموضوع البيانات. فهوني الواحد بيصير بيطمن أنه ما في جهة مركزية عم تستهدف، لا هدول أفراد هدول كذا. في عنا أسئلة كثيرة، التحقيقات اللي عنا نحن أولية عم تجيب عنها.
1: نعم،
2: من ضمن الأسئلة اللي طرحتها.
1: أستاذ يعرب، يعني لدينا إذن مشكلة ثقة بين مجتمعات محلية والسلطة القائمة، لدينا مشكلة تخص السلم الأهلي، لدينا مشكلة تخص النسيج المجتمعي، وبالتالي كيف يمكن مقاربة كل هذه، يعني هذا الملف عموما؟
3: يعني كما ذكرت سابقا، أنا أعول على أو أعطي دورا كبيرا للسياسة، للعملية السياسية، يعني هي أولا، هذه أولا أن تمثل الناس، أن تبنى جسور من الثقة مع المجتمع السوري بكل تشكيلاته ومكوناته. يعني أنا أساسا ضد النظر إلى إلى إلى المجتمع السوري بوصفه طوائف، يعني هذا خطأ، هذا خطأ أصلا في تقسيم المجتمع. الطوائف هي إحدى هويات البشر، يعني لا تشكل جماعات بشرية لمجرد أنهم ينتمون إلى طائفة معينة. طبعا هي جزء من الهوية، يعني لا ننكرها يعني بشكل قطعي، هي جزء من هويات البشر، واحدة من هويات المتعددة. لكن حين يشعر الناس بأن صوتهم مسموع بطريقة ما، لن يعبروا عن هذا الصوت باستخدام الرصاص أو باستخدام العنف أو العصا أو غيره. صوت الناس يصل عبر العمل السياسي، عبر ممثلين، عبر عمليات انتخاب، عبر يعني منظمات مجتمع مدني، عبر أحزاب، عبر عبر عبر. الناس لا تشعر بأنها شريكة، لا تشعر بأنها ما طالبت به في الثورة قد وصلت إليه. يعني كما تفضل الدكتور عصمت بأنه أي المواطن في حمص يشعر، السني والعلوي يشعر بأنه مهمش وأن مؤسسات الدولة لا ترد عليه، وطبعا وفي حلب وفي دير الزور وفي دمشق وفي صقلبية وفي كل مكان في سوريا. المجتمع السوري بكامله مأزوم، يعني حلت هذه الأزمات تحتاج إلى وقت، لكنها تحتاج أكثر إلى رؤية، إلى أن يكون لدى الدولة رؤية، لدى السلطة يجب أن يكون لديها خطوات تحول هذه الرؤية إلى واقع عبر مؤسسات الدولة القائمة. يعني حمص نموذج، لكنها نموذج حساس، كما كانت في عام 2011 بالمناسبة. بالمناسبة في الأشهر الأولى من عام 2011 من الثورة، الأشهر الأولى من الثورة، بدأ التوتر، الذهاب إلى العنف، الصورة الطائفية للثورة السورية، يعني القتل بدأ من حمص. يعني لنتذكر جميعا شهر نهايات نيسان إلى شهر حزيران ثم إلى منتصف الصيف، بدأ من حمص. قبل العنف بدأ من حمص، التوتر الطائفي، الانقسام الطائفي بدأ من حمص. فحمص لها خصوصية، لذلك نناقشها اليوم. لكن كل سوريا تحتاج ل يعني مقاربة مختلفة، لتعامل مختلف. موضوع السلم الأهلي موضوع معقد كما ذكرت. لدينا هيئتان معنيتان بهذا الأمر، هم هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين. يعني هذه هاتان الهيئتان جزء من مسار يعني مداواة الجراح القديمة، جزء من المصالحة والمصارحة والإنصاف والكذا. أنا لا أشعر بأن هاتين الهيئتين ممكنتين بشكل كاف للقيام بدورهما. والأكن أكثر صراحة، أنا أشعر بأن مؤسسات أخرى في الدولة لا تريد أو تشعر بالمنافسة مع هاتين الهيئتين. يعني لو كم مضى على تأسيس هيئة العدالة الانتقالية، كم صار عمرها الآن؟ وأعتقد أحدثت في نفس اليوم هيئة المفقودين وهيئة العدالة الانتقالية. يعني كم مضى، ما هي الإنجازات التي فعلتها؟ لست متأكدا أن هناك إرادة حقيقية لتلعب هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين دورهما المطلوب، ودورهما كبير جدا. يعني اليوم لو جينا على، تفضل دكتور فضل وتفضل دكتور عصمت، بأنه لا يجوز أن يعني نحاكم طائفة كاملة على تصرفات أفراد منها أيا كانت نسبة هذه الأفراد، ولو كانوا 99%، لا يجوز أن أخذ 1% المتبقي بجريرة ما فعلت 99، حتى لو كان كذلك. وطبعا لا يوجد شيء اسمه 99% في العالم الواقعي. يعني الآن تعال إلى هذه البيئة نفسها المتهمة وقل أنه في مسار العدالة الانتقالية، في مسار المحاكمات، أخي نحن من هذه القرية أو من هذا الحي لدينا 1000 مطلوب أو 10,000 أو 100,000، لدينا هذه القائمة من الأسماء، فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لن يعترض أحد. لا أعتقد، يعني كما يتم تصور، لن يعترض أحد. أخي خذوهم ودعونا نعيش حياتنا. طيب. يعني هذا هو الشعور العام اليوم لدى قد يخرج ناشط صحفي في فيديو على فيسبوك أو على قناة فضائية ويقول ولكن أيضا جرت انتهاكات كذا، لماذا تحاسبون طرفا؟ طبعا سيقول ذلك، لكن لا أحد يعترض على محاسبة المجرم الحقيقي، حتى أهله نعم. المباشرين. طيب. لا يمكن أن يعترضوا، وإذا اعترضوا يتحولون إلى مجال انتقاد وسخرية ربما من بيئتهم المحيطة.
1: طيب دكتور عصمت، يعني في نقطة أشار إليها ضمنا أستاذ يعرب، وهي أنه أحيانا يبدو أنه الدولة الحالية كل منطقة، كل طرف، كل جهة، كل شخص يتصرف على هواه. يعني ليس هناك، يفترض أنه في دولة، في قانون ناظم للجميع، لا. أحيانا البعض يقول حارت كل مين إيده له، يعني تجد حسب المديرية حسب، وهذا قد ينطبق أحيانا على بعض المناطق من الناحية الأمنية، وهذا موضوع حديثنا حمص يعني تحديدا. ما رأيك بذلك؟
0: لا اسمح لي، بما يتعلق بالموضوع الأمني والعسكري، أنا أعتقد أنه معظم، يعني لو استثنينا بعض المناطق في المنطقة الشرقية باعتبار أن الدمج لم يكتمل هنالك إلى الآن، هنالك مركزية في القرار. نعم ربما يكون هنالك سوء استخدام للسلطة من بعض الأفراد، لكن حتى الدولة أوجدت يعني وسائل وتطبيقات، وحتى أوجدت تطبيق إلكتروني يعني لمسألة محاسبة أي خلل. مركزية القرار الأمني هي أساس العمل وزارة الداخلية اليوم. بقدر ما يكون هناك مركزية في القرار وضبط لهذا القرار، يكون هناك ضبط الجريمة. اسمح لي فقط أن أعقب قليلا على كلام الأستاذ يعرب. أنا أقول الأستاذ يعرب، نعم لن تجد اعتراض من المجتمع، ليست مشكلتي في اعتراض المجتمع. أنا أتكلم عن إيجابية المجتمع ولا أتكلم عن سلبيته. أنا أتكلم عن مبادرات مجتمعية، أنا أتكلم عن مبادرات لحل حالة الاستقطاب، لحل حالة التشنج. نحتاج مبادرات حقيقية من المجتمع في حمص وفي مناطق يعني شبيهة بحمص، وإن كانت حمص هي الصورة الأكثر. نحتاج إلى مبادرات حقيقية لكسر حالة يعني الاستقطاب الموجودة، حالة التحفز المجتمعي، حالة هذه الندوب المجتمعية الغائرة القاسية. لأنه مثل ما تفضلت، حمص نالها ما نالها، لذلك تحتاج مبادرة، ومبادرة تكون من طرفين. لا يمكن أن تقوم بمبادرة من طرف واحد دون آخر، ونعم لابد للدولة أن ترعى هذا هذا هذا المجال، هذا السياق، بما يتعلق بالسلم الأهلي، بما يتعلق بالمبادرات المجتمعية، بما يتعلق حتى بمشاريع مشتركة مجتمعية، إصلاح البنية الأمنية، إصلاح البنية التحتية، إصلاح البنية الاقتصادية، جزء من التعافي وجزء كبير يلعب جزء كبير في التعافي. طيب. لأنه أحيانا الجريمة وأحيانا العوز يكون سبب للجريمة. اليوم طيب المخدرات تتكلم عن بعض تجارة الأسلحة، تتكلم عن المجموعات سواء كانت مرتبطة بالفلول أو غيرها، كلها سببها أحيانا الفقر، سببها طيب لكن عدم هنا أسأل مصدر رزق. لذلك أنا أعتقد نعم
1: ما تقوله أحيانا ما تقوله أسأل أستاذ نعم فضل، يعني
0: أنا أقول أن هنالك إجراءات ليست فقط أمنية، إجراءات مجتمعية وإجراءات تتطلب تضافر مؤسسات الدولة الأخرى حتى يعني نصل إلى سلم أهلي حقيقي يليق بتضحيات السوريين خلال فترة الثورة السورية.
1: أستاذ فضل باختصار، مسؤولية من هذه بالدرجة الأولى؟ يعني الناس هي بدها تبادر ولا السلطة من بيده الموارد؟
2: لا طبعا مسؤولية الدولة، مسؤولية السلطة، والسوريين بيلمسوا الأمن وقت بيكون الدولة بتحميهم على قدم المساواة. والسلم الأهلي وحتى الحوار، دائما الناس عم تطالب بحوارات، حوارات محلية منضبطة، ما بيمشي حاله بدون الحماية وبدون كشف الحقيقة وبدون المساءلة وبدون التحقيقات، بدون محاسبة الجناة، بدون الاعتراف بجبر الضرر، هو متلازم مع الحقيقة. الحوار والسلم الأهلي ما بيحلوا محل هدول، لأنه هي الآليات الكبيرة بيكون في انتهاكات كبيرة، بدك تنزل الآليات الكبيرة، بعدين بتجي الآليات الأخف مثل الحوار وموضوع السلم الأهلي. وممكن يعني أنا أوصي مثلا بأنه يكون في عنا آلية للإنذار المبكر، بمعنى هي بتجمع مؤشرات العنف القائمة مثلا على التهديدات، التحريض، الهوية، شغلات، فهي الهدف منها أنه تحول هاي المعلومات لاستجابة مبكرة. كمان ممكن هذا يكون في تعزيز أكثر بالمراحل القادمة لموضوع اللامركزية الإدارية والخدمية، هذا كمان بيساعد بضبط هاي المواضيع وبيعزز من موضوع السلم الأهلي عبر إدارة الموارد المحلية.
1: طيب أستاذ يعرب أختم معك، يعني إذا الموضوع السياسي قد يأخذ وقت طويل، أقول أستاذ فضل الإجراءات برأيك التي يجب أن تقوم بها الحكومة بشكل يعني آني عاجل لوقف هذه الجرائم؟
3: يعني فلتعلن الآن قوى الأمن الداخلي في حمص أو محافظة حمص، فلتعلن الآن عن التحقيق في آخر حادثة جرت، مقتل السيدة والطفل في حي وادي الدهب، أو الحادثة التي جرت قبل أيام المشابهة أيضا، أم وولديها، لتفتح تحقيق، وهي قادرة بالتأكيد. يعني قوى الأمن الداخلي في حمص تمتاز عن عن عن بقية المحافظات بأن لديها ليس كاميرات مراقبة فقط أو قدرة نفاذ إلى شبكات كاميرات، لديها درون، يعني لديها درون للتصوير، للمراقبة، للمتابعة، للمتابعة الجوية يعني. فلتفتح تحقيق ولتلقي القبض على أحد الفاعلين، وأعتقد أن يعني المجتمع سيمشي 10 خطوات في المقابل. الشيء الذي يطالب به الدكتور عصمت لتفضل فيه، المجتمع جميع الأطراف، أقصد جميع الأطراف، لا أقصد فقط علوين حمص، يعني المجتمع سيمشي 10 خطوات، والمجتمع المدني سيمشي 10 خطوات. وأنا أعرف وأنت تعرف وضيوفك الكرام يعرفون أن هناك العشرات من المبادرات التي تقوم بها مبادرات محلية من من من أشخاص محليين، من مؤسسات مجتمع مدني، من بأشكالها المختلفة، حتى من مؤسسات دولية، من منظمات دولية، هناك الكثير من المبادرات، لكنها يعني لا نلمس أثرها المباشر لأنها غير مدعومة بإجراءات من الدولة. يعني ببساطة أنا أقول لك ببساطة، هناك لدينا حادثة قتل أو عدة حوادث، لدينا حادثتا قتل مسجلتين ضد مجهول بآخر بضعة أيام، فلتفتح تحقيق ولتكشف الفاعلين كما استطاعت أن تكشف الفاعلين في إلقاء قنبلة في حاوية قمامة في جسر فيكتوريا في دمشق، يعني أو جريمة قتل في حلب، أو جريمة تهريب مخدرات في درعا أو غيرها، هي جريمة، يعني هي توصيف القانوني جريمة، فلتفتح تحقيق بهذه الجريمة ولتصل إلى القاتل ولنرى ما ستكون نتائج القبض على هذا القاتل.
1: نعم دكتور عصمت، دقيقة أخيرة، هل يمكن أن نشهد يعني مسارا جديا أكثر من الحكومة، دقيقة واحدة لمعالجة هذه المشكلة الآن نتحدث عليها، جرائم القتل المتكررة في بعض أحياء حمص؟
0: أنا أعتقد أنه الآن هي أولوية بالنسبة للحكومة مسألة الكشف عن هذه الجرائم التي تهدد السلم الأهلي، ونضم صوتي الصوت أستاذ يعرب، إذا كان هناك أي تقصير حكومي فكلنا نرفع صوتنا عاليا لمسألة لا يعني وزير الداخلية وعدنا أن لن تكون هناك جرائم ضد مجهول.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق، وفضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من دمشق أيضا، ويعرب العيسى الصحفي من دمشق، جميع ضيوفنا كانوا من العاصمة. إذن شكرا جزيلا لكم. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سوريا اليوم، دائما المزيد تجدونه على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضات.
4: معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه النشرة الإخبارية وتتابعون. إقبال على استبدال الليرة القديمة قبيل انتهاء المهلة المخصصة الخميس، والمصرف التجاري السوري يمدد ساعات عمله حتى الخامسة مساء لتسهيل العملية. وزارة الداخلية تعلن تفكيك خليتين لداعش في حلب وريفها، وتكشف أنها كانت تخطط لعمليات إرهابية ضد منشآت حكومية. وفاة عنصر من الدفاع المدني وإصابة آخر خلال إخماد حريق بريف اللاذقية. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يعلن السيطرة على جميع الحرائق في مصياف وسهل الغاب والكبينة. السعودية تعلن تنفيذ ضربات ضد قوات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع واشنطن، والحرس الثوري يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي بالأردن.

0: حياكم الله من جديد وإلى تفاصيل هذه النشرة. تشهد عدة بنوك في عدد من المحافظات إقبالا على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة التي خصصها البنك المركزي والتي تنتهي غدا الخميس. وأعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمية حتى الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء، وذلك حرصا على تسهيل إجراءات استبدال العملة واستجابة للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع. وأكد المصرف استمرار الدوام يوم السبت المقبل للتنسيق مع فروع مصرف سوريا المركزي لتسليم السيولة من الليرات السورية القديمة، بما يضمن انسيابية العمل وتسريع إنجاز عملية التبديل. بدأت مديرية بريد حلب بالتنسيق مع فرع مصرف سوريا المركزي ضخ العملة السورية الجديدة إلى المراكز البريدية لاستكمال عمليات استبدال العملة القديمة، وذلك قبيل انتهاء المهلة المحددة في نهاية الشهر الجاري.
1: بعد صدور قرار من البنك المركزي بانتهاء مهلة الاستبدال نهاية هذا الشهر، قامت مديرية حلب بالتنسيق مع البنك المركزي في حلب بضخ عملة لمراكز البريد. تقوم مديرية البريد حاليا باستبدال العملة القديمة حتى نهاية هذا الشهر، غدا آخر يوم لاستبدال العملة إن شاء الله تعالى، فيما بعد سيتم إجراءات اتخذها البنك المركزي. مستمرين اليوم وغدا إن شاء الله باستبدال هذه العملة. الإجراءات بسيطة جدا، صورة عن الهوية، مبلغ الشخص الموجود، تحقق من الهوية من الشخص المستبدل وفقط لا غير.
0: شهدت مراكز استبدال العملة في محافظة الرقة حالة من الاستياء والشكاوى نتيجة الازدحام وبطء الإجراءات وقلة المراكز العاملة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مصرف سوريا المركزي. وعبر مواطنون لموقع تلفزيون سوريا عن خشيتهم من عدم تمكنهم من استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة قبل انتهاء المهلة، مطالبين بتمديدها. وأضافوا في حديثهم أن الحكومة خصصت 3 مراكز في الرقة تقع في مديريات البريد بمدينة الرقة والطبقة وتل أبيض، إلا أن مركز مدينة الرقة هو الوحيد الذي يستقبل الراغبين في عملية استبدال العملة.

0: ولرصد حركة تبديل استبدال العملة في المحافظات السورية انضم إلينا عبادة منصور معنا من دمشق وياسر روح معنا من حماه مراسلي تلفزيون سوريا. صباح الخير وأهلا بكم. أبدأ معك عبادة، كيف هي عملية استبدال العملة السورية القديمة في العاصمة دمشق؟ المراكز، هل هناك ازدحام؟ كان هناك شكاوى من بعض المواطنين في بعض المحافظات السورية من الازدحام الشديد وخشية من عدم لربما توافر وقت كافي لاستبدال العملة. عبادة.
1: نعم، صباح الخير كرات. يعني حقيقة في نهاية هذا الشهر أو يعني مع اقتراب انتهاء مهلة التعامل بالعملة السورية القديمة، حقيقة بدأنا نشاهد الأهالي اهتموا بشكل كبير بهذا الموضوع. حقيقة الجميع يحاول أن ينتهي مما بقي من مدخرات مالية قديمة من العملة السورية القديمة، وأن ينتهي من هذه العملة وأن يستبدلها بشكل مباشر. طبعا على مستوى المحلات العادية التجارية أو يعني المحلات الموجودة في الأسواق، حقيقة أغلب المحلات منذ بداية هذا الأسبوع بدأت تمتنع من يعني عن استلام العملة السورية القديمة، وبدأت تحاول أن يعني تنهي جميع تعاملاتها بالعملة السورية الجديدة. أيضا كثير من محلات الصرافة وما رصدناه حقيقة في الأسواق أيضا كانت قد أوقفت التعامل بشكل كامل خوفا من يعني أن تستلم كميات كبيرة ولا تستطيع استبدالها. لكن على المستوى العام يعني حقيقة عملية الاستبدال هي جارية، كانت في المراكز الرئيسية الموجودة في العاصمة دمشق، أيضا في المصرف التجاري هناك عمليات استبدال موجودة، ومع يعني مع تمديد ساعات الدوام سيكون الوقت متاح أكثر للأهالي وللتجار وغيرهم من عمليات الاستبدال. لكن حقيقة ما رصدناه فرات في يعني بين الأهالي إن كان في الأسواق وغيرها هو الخوف من انتهاء هذه المدة وأن يكون هناك بقية بحوزتهم يعني مدخرات مالية يعني قديمة. البنك المركزي كان تحدث بأنه يعني ستتحول عمليات الاستبدال واستلام الكتل المالية إلى البنك المركزي بشكل مباشر، لكن حقيقة على يعني مستوى الأفراد هذا الأمر سيكون هناك فيه نوع من الصعوبة وخوف، خصوصا أن هذه التعاملات أساسا لا يقوم فيها الأهالي بشكل يعني خاص، يعني هذه التعاملات تكون هي على مستوى المحلات الصرافة الكبرى أو الأفرع التي تم تحديدها من قبل البنك المركزي لعمليات الاستبدال السابقة.
0: طيب عبادة، دعني أنتقل إلى ياسر زميلنا في حماة أيضا يعني معرفة أيضا عملية استبدال العملة كيف تجري أيضا في محافظة حماة. هل هي شبيهة ياسر أيضا بباقي المحافظات، نفس المشاكل الزحمة على الفروع ولربما خوف أيضا من الناس لعدم تمكنهم من لربما تبديل كل ما لديهم من عملة قديمة؟
2: نعم فرات، تحياتي لك وللمشاهدين، أسعد الله صباحكم. يعني الوضع في حماة لا يعني يشابه تقريبا باقي المحافظات السورية، لأن الازدحام أخف نوعا ما من باقي المحافظات السورية. طبعا يعني منذ أسبوع أو أكثر من أسبوع تقريبا بدأت يعني المحال التجارية أن تمتنع عن يعني أن تتداول العملة القديمة من قبل من المواطنين. طبعا يعني الوضع بشكل عام يعني هناك استبدال للعمله القديمه في مراكز استبدال العمله، في محلات الصرافه، في شركات الصرافه، يعني هناك استبدال، الناس متخوفه لذلك يعني تسارع الى استبدال العمله كون المهله بدات او شارفت على الانتهاء. يعني يوم غد هو اخر ايام يعني آخر أيام استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة. الناس هنا في حماة عندما قمنا باستطلاع رأيهم فرات قالوا لنا أنهم يعني يخافون أو يطلبون أن تمدد المهلة أكثر لكي يستطيعوا أن يعني يستبدلوا العملة. هناك أشخاص ما يزالوا يدخرون المال بالعملة القديمة، هناك أشخاص أيضا يعني لديهم مبالغ يريدون أن يستبدلونها بسبب الازدحام في بعض المراكز لا يستطيعون الآن استبدالها. طبعا هناك شكاوي أيضا على عدم توفر الفئات الصغيرة كالخمس ليرات والليرة السورية، خصوصا لأصحاب المكاري العامة يعني النقل الداخلي. يعني هناك شكاوي بهذا الخصوص كون لا يوجد فئات صغيرة، يعني ما يزال البعض يستخدم فئة الألف ليرة والخمسمائة والألفين ليرة سورية القديمة في يعني المحال التجارية البقاليات بشكل عام، يعني يقومون باستخدام هذه ويتم تداولها هذه الفئات الصغيرة بين المواطنين، يعني بسبب عدم توفر يعني العملات الفئات الصغيرة عفوا في يد المواطن. يعني أقل فئة يستخدمها المواطن هي 10 ليرات وال25 ليرة. يطالب المواطنون أن يكون هناك فئة 20 وفئة 5 ليرات ليتم التعاملات المالية. يعني سألنا بعض المحال التجارية كيف يتم التعامل مع الفئات الصغيرة، قال لي أحد أصحاب المحال أنهم يعني يعملون على المسامحة بينهم وبين المواطن، يعني خصوصي يعني محلات بيع الخضار يعني والفاكهة هناك يعني فروقات صغيرة، فطالبوا المواطنون أن تكون هناك فئات صغيرة للعملة الجديدة ليتم تداولها بشكل صحيح ويتم الاستغناء عن العملة القديمة بشكل نهائي.
0: طيب ياسر، دعني أعود إلى عبادة مرة أخرى. عبادة، هل يعني هناك من لربما توجيهات حكومية من المصرف المركزي إلى باقي الفروع التي تعمل على استبدال العملة في دمشق مثلا، أن يتم تمديد لربما هذه المهلة حتى يتسنى للجميع أن يقوم بعملية الاستبدال؟ هل هناك توجيهات بهذا الخصوص أم يعني توقعات أن يكون هناك فعلا توجيهات بذلك؟
1: نعم صورة، حقيقة ظهور اليوم سيكون هناك يعني بيان أو سيصدر عن البنك المركزي السوري بيان لوضع العملة والفترة القادمة. حقيقة خلال الفترات الماضية تم تمديد فترات عملية الاستبدال، يعني نحن اليوم بعد حوالي يعني

0: هناك شروط جديدة يعني تأتي أو ستلاحق عملية الاستبدال. هذه الشروط وهذه الترتيبات الجديدة يعني ستظهر مع ظهر اليوم مع القرار الرسمي الذي سيصدر مع مصرف أو بنك مصرف سوريا المركزي، الذي سيحدد حقيقة آلية عملية الاستبدال خلال الفترة القادمة، وأيضا سيحدد عملية الاستبدال كيف ستكون، إن كان على مستوى يعني الشركات التي حدثتها سابقا أو على مستوى المراكز الرئيسية للمصرف التجاري أو البنك المركزي.
1: أما شكرا لكما عبادة منصور من دمشق وياسر روح من حما. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع القائم بأعمال سفارة مصر بدمشق محمد الفقي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والاستثمار. وأكد وزير الأشغال أهمية نقل الخبرات الفنية والإدارية والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في تنفيذ المشاريع العمرانية وتطوير المدن، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تضع تشجيع الاستثمار في صدارة الأولويات وتقدم حزمة من التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات. من جانبه أكد الفقي أن قطاع الإسكان يشكل أحد أبرز مجالات التعاون بين سوريا ومصر. قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة التنفيذية للبترول أحمد قباجي إنه تم نقل أكثر من 2 مليون طن من زيت الوقود العراقي إلى أوروبا. وأشار قباجي إلى ارتفاع عدد الشاحنات العاملة يوميا من 10 شاحنات إلى 1000 شاحنة، لافتا إلى أنه يجري البحث لمضاعفة الكميات الحالية لنقل النفط الخام وزيت الوقود العراقي. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مشروعا لتنظيم المناطق الصناعية والحرفية ضمن مشروع حكومي يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لهذا القطاع. وباشرت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية اجتماعاتها لمناقشة المشروع مع الوزارة. ويركز المشروع على تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة المناطق الصناعية والحرفية، إضافة إلى جذب الاستثمارات والخبرات المحلية والأجنبية وتسريع تنفيذ المشاريع.

0: كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا أن حل قسد قد يتم في غضون أسبوعين تنفيذا للتفاهمات التي جرت بين الحكومة وقسد قبل نحو عام، في حين كشفت مصادر لتلفزيون سوريا أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي طلب عقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرف في العاصمة دمشق، وذلك لبحث الخطوات المقبلة في عملية دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: بين تفكيك ميداني يتسارع في الحسكة ومناورات سياسية تحاك في دمشق، يبدو أن ملف الإدارة الذاتية وقسد دخل منعطفا حاسما، حيث كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا عن بدء العد التنازلي لحل التشكيل عسكريا، وقد يتم ذلك في غضون أسبوعين بالتزامن مع تسلم قوى الأمن الداخلي لحواجز كانت خاضعة لسيطرته. وفي خضم هذا التحول الجذري يسعى مظلوم عبدي إلى كسب الوقت وضمان شروط أفضل عبر طلب لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، لقاء يرجح أن يحضره وزير الخارجية والدفاع لوضع اللمسات الأخيرة على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية وطرح مطالب جديدة تتعلق بزيادة أعداد المدمجين من مقاتليه في ألوية وزارة الدفاع، وذلك بحسب مصادر لموقع تلفزيون سوريا التي أشارت إلى أن مظلوم عبدي ربط الإعلان عن حل قسد باستكمال عملية الدمج وأن حل القوات سيكون المرحلة الأخيرة من العملية. على الأرض تشير المعطيات إلى أن ساعة الصفر لحل قسد اقتربت، فعلى الرغم من ترجيح مصدر تحدث لتلفزيون سوريا عن وجود تباين في الآراء داخل أروقة قسد بشأن توقيت وطبيعة حل التشكيل، إلا أنه شدد على أن الاتجاه العام والحتمي يسير نحو الإنهاء الكامل للوجود العسكري المستقل. ميدانياً لا يقتصر التسليم على الحواجز العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات المدنية، إذ أوضح المصدر لتلفزيون سوريا أن المنتظر أن تتسلم الحكومة السورية

0: بقية المؤسسات الإدارية والخدمية من الإدارة الذاتية في الأيام المقبلة، ويشترط أن تترافق هذه الخطوة مع إطلاق سراح المعتقلين في سجون قسد والكشف عن مصير المغيبين قسراً، وهو الملف الذي يعد من أبرز الأولويات للحكومة السورية ولأهالي المنطقة.
1: دعت مديرية صحة الحسكة جميع موظفي الدمج إلى مراجعتها لاستكمال إجراءات التوظيف، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر آب المقبل. وأكدت المديرية أن المراجعة تشمل الأطباء والفنيين والإداريين، داعية المشمولين إلى الالتزام بالمهلة المحددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفق التعليمات الصادرة. أعلن نائب محافظة الرقة محمد حامدي انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات المالية ل 3525 موظفا من العاملين على رأس عملهم في الوحدات الإدارية، وذلك ضمن خطة شاملة تشمل نحو 30,000 موظف في المحافظة.
2: نعلن انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات والرواتب لعدد من العاملين قرابة 3525 موظف من القائمين على رأس عملهم ضمن الوحدات الإدارية في محافظة الرقة، وذلك ضمن خطة شاملة تضم قرابة 30,000 موظف. كما ستواصل اللجان المختصة استكمال بقية المراحل في مختلف مديريات المحافظة.
1: أصدرت محكمة الجنايات في عدلية الرقة أحكاما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق عدد من المدانين بجرم تعاطي المخدرات خلال أولى جلساتها العلنية للنطق بالأحكام في قضايا من هذا النوع. وأشار القصر العدلي في الرقة في بيان إلى أن المحكمة عقدت الجلسة في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تحمل شعار سوريا دون مخدرات. وأضاف البيان أن الأحكام تأتي في سياق استمرار السلطة القضائية في تطبيق القانون والتصدي للجرائم المرتبطة بالمخدرات، بما يعزز سيادة القانون ويحمي أمن المجتمع. فككت وزارة الداخلية خليتين تتبعان لتنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة حلب وريفها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا لتلفزيون سوريا أن الخليتين تتألفان من 7 أفراد كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حكومية.
3: بعملية نوعية معقدة قام جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب بتنفيذ عملية كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله رب العالمين مرت دون خسائر وأسفرت عن إحباط هجمات إرهابية كانت تدبرها خليتين يتبعان لما يسمى تنظيم داعش تحديدا ولاية حلب. الحمد لله رب العالمين تم إلقاء القبض على أفراد الخليتين، عددهم 7 أفراد، وتم التحرص على مستودع تستعمله الخليتين للقيام بالعمليات الإرهابية. كانت عملياتهم الإرهابية تتركز في مناطق ريفي حلب ومدينة الباب وريف الراعي. تتراوح هذه العمليات ما بين استهداف موظفين حكوميين واستهداف منشآت حكومية ومحاولة استهداف أيضا لسيارات حكومية بالعبوات الناسفة. تم التحرز على مواد تفجير وعلى ستر ناسفة وعلى مسدسات مزودة بكواتم للصوت، وبإذن الله سنطلع الرأي العام على مزيد من المعلومات مجرد انتهاء عمليات التحقيق.
1: أتحول إلى نبيها الطاها مراسلة تلفزيون سوريا معي من الباب في ريف حلب. نبيها أهلا بك، إذا ما التفاصيل المحيطة بهذه العملية الأمنية؟
4: نعم فرات، كما أعلنت وزارة الداخلية عبر متحدثها الرسمي نور الدين البابا تمثيل تفكيك خليتين إرهابيتين تتبعان لتنظيم داعش في محافظة حلب وريفها الشرقي وتحديدا منطقة الباب. العملية التي نفذت كانت بتنسيق دقيق وعالي المستوى بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة المختص بملف تنظيم داعش. هذه العملية بالفعل فرات جرت بشكل متزامن في أحياء داخل مدينة حلب وأيضا داخل منطقة الباب، وأسفرت هذه المداهمات عن القبض على 7 عناصر من تنظيم داعش دون تسجيل أي خسائر في صفوف قوى الأمن الداخلي. هؤلاء الخليتين كانا تداران بتوجيه مباشر من مسؤول واحد في التنظيم، حتى الآن جاري تعاقبهم من قبل قوى الأمن الداخلي. فرات هذه الخلية سابقا تورطوا في عدة جرائم، وهي اغتيال حارس منشأة حكومية تابعة لوزارة الداخلية، وجرى القبض عليه يعني عليهم أيضا يعني في عبة ناسفة جديدة، وكانوا يخططون لاستنزاف سيارة مسؤول في وزارة الدفاع. أما عمليات الاغتيال يعني السابقة كان تخطيط لاستهداف عشوائي ومنظم للعاملين في المنشآت الحكومية وعناصر الأمن والدفاع، وأيضا قيادة الأمن كشفت عن مستودع ووكر سري للتنظيم وضبطت في داخله كميات من المواد المتفجرة وأحزمة ناسفة وسترات أيضا ناسفة وأسلحة رشاشات ومسدسات مزودة بكواتم صوتية. صراحة فرات هذه العملية تؤكد تفكيك الخلايا النائمة يعني قبل تنفيذ مخططاتها في المناطق ويعني ضد المنشآت الحكومية. هذا السياق يأتي فيه جهود ومكاسب أمنية متتالية بعد تفكيك خلايا مماثلة الفترة الماضية في المنطقة الجنوبية. صراحة يعني فرات حانية أنا متواجدة في منطقة الباب يعني عند العملية كانت خلال ساعات الفجر، يعني عند العملية لم يظهر أي يعني أي شيء للسكان في المنطقة. كانت العملية دون يعني دون أي خوف ورعب، تم تفكيك هذه الخلية والقبض عليهم من قبل قوى الأمن الداخلي. طبعا يعني قوى الأمن الداخلي ما تزال في تعقب العديد أيضا من الشخصيات التابعة لتنظيم داعش، وخاصة المسؤول الذي تحدث عنه سيد نور، يعني تحدث عنه أنه جاري تعقبه، هو أيضا الرأس يعني الرأس حاليا الموجود والمسؤول عن عدة اغتيالات وتنفيذات في يعني في محافظة حلب وريفها وعدة مناطق أخرى.
1: نعم، شكرا نبيها طه مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من الباب. أعلن الدفاع المدني وفاة عنصر في وزارة الدفاع وإصابة آخر خلال حريق اندلع في قرية الكبينة بريف اللاذقية. وأكد الدفاع المدني إخماده الحريق الحراجي الذي وقع في أثناء تنفيذ فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع عملية لإزالة الألغام. من جانبه أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن فرق الإطفاء والدفاع المدني سيطرت على جميع الحرائق في مصياف وسهل الغاب وتلة الكبينة. والوقوف على آخر التطورات، ينضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من اللاذقية. منير، إذن ما التطورات المحيطة بهذا الحريق، وهل تمت السيطرة على كل البؤر التي اشتعلت في تلك المناطق خصوصا في الكبينة؟
5: فعلا فرات، يعني الحريق حريق الكبينة هو في مرحلة التبريد بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التي عملت على الاستجابة السريعة لهذا الحريق، لكن بكل تأكيد لكل يعني حريق معوقاته وظروفه، وخاصة يعني حريق الكبينة كان من أشد وأخطر تلك الحرائق كونه يعني يتوسط بقعة جغرافية ربما هي الأكثر غزارة من ناحية مخلفات الحرب وأيضا الألغام، يعني وهي بالدرجة الأولى كانت السبب الرئيسي التي تسببت في اندلاع هذا الحريق. طبعا الحريق اندلع عصر يوم أمس نتيجة انفجار لغم في آلية هندسية تابعة لوزارة الدفاع أثناء عمل هذا الفريق على إزالة الألغام من تلك المنطقة، تمهيدا لعودة الأهالي إليها وإعادة استصلاحها من قبل الأهالي. لكن يعني انفجار اللغم تسبب بمقتل عنصر من وزارة الدفاع وإصابة عنصر آخر إصابة بليغة وحرق يعني الآلية الهندسية، بالإضافة إلى توسع النيران من تلك المنطقة باتجاهات مختلفة، وساهم في ذلك أيضا سرعة الرياح وحركتها حتى وصلت يعني وزارة الطوارئ، وطبعا لا ننسى يعني الطرق الجبلية المتعرجة والوعرة والارتفاع، يعني قرية الكبينة تقع على ارتفاع أكثر من 900 متر عن سطح البحر، ويعني تحتاج لوقت حتى وصول يعني سيارات الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ التي لم تستطع التدخل في طبيعة الحال في بداية وصولها كون أن المنطقة مليئة بالألغام، مضطرة إلى استدعاء يعني فرات فريق الإكس أو الخاص لدى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإجراء عملية فسح ولتأمين طريق على الأقل لدخول الآليات والصهاريج الكبيرة. ومن ثم كانت الجهود الجبارة والمخاطرة يعني حتى على مستوى يعني حياة العاملين في الإطفاء للاقتراب ومنع النيران من الامتداد بشكل أوسع. النيران امتدت في اتجاهات مختلفة وصلت حتى منطقة الجب الأحمر، لكن يعني فور تأمين يعني الطريق ووصول الآليات بجانب الحريق وتأمين أيضا الطرق الفرعية تمكنت يعني فرق الإطفاء مساء أمس من إخماد هذا الحريق، واليوم الحريق هو في مرحلة التبريد. اليوم تعلن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الحريق تمت السيطرة عليه بشكل كلي بعد نحو 10 ساعات من العمل المتواصل، وأيضا الحريق الآن في مرحلة المراقبة والتبريد، وهذه تحتاج ربما وقت أطول كون أن يعني البؤر النارية قد تتجدد ما بين الحين والآخر، أيضا يعني انفجار الألغام يعني المتكرر ربما يعني يساهم في اشتعال نيران جديدة في تلك المنطقة كون المنطقة مليئة بالأعشاب اليابسة والحراج الجبلية. هذه المنطقة يعني فرات كما قلت هي من أشد المناطق خطورة كونها كانت خط صراع ومواجهة لأكثر من 10 سنوات منذ عام 2016، يعني كانت هي المحور الرئيسي في كل سوريا، عمو سوريا محور الكبينة وتحديدا هذه المنطقة تلة البركان و يعني المنطقة المحيطة بها، وتعتبر أو أطلق عليها تسمية مقبرة الدبابات كون هنالك عدد كبير جدا من آليات النظام ودبابات النظام جرى تدميرها في تلك المنطقة، ويبقى ذلك شاهد على ضراوة المعارك التي حصلت هناك بالإضافة إلى مخلفات الحرب طبعا، وهي التي كانت العائق الأبرز أمام إخماد هذا الحريق. لكن بكل تأكيد اليوم الحريق أخمد، لكن أخذ وقت وجهد طويل أكثر بكثير من المعتاد، بالإضافة إلى أن الحرائق الأخرى أيضا تقول وزارة الطوارئ أنها في طور التبريد وأنها أيضا تمكنت من السيطرة عليها، سواء الحريق الذي انتشر في سهل الغاب والأعشاب اليابسة والذي امتد بشكل سريع كان خلال الليلة الماضية، وأيضا الحريق الآخر الذي اندلع في منطقة مصياف اليوم يعني صباحا تعلن وزارة الطوارئ بأن الحرائق كلها تمت السيطرة طيب عليها بشكل كامل.
1: هل هناك يعني تحذيرات لربما من وزارة الطوارئ والفرق العاملة في الوزارة من إمكانية يعني نشوء بؤر جديدة للحرائق، لأنه يعني كما نشاهد هو موسم حرائق على ما يبدو، يعني فرنسا اجتاحتها موجة حرائق كبيرة اليوم في اللاذقية في بعض المناطق أيضا، ما التحذيرات التي تطلقها في هذه الفترة منير؟
5: صحيح فرات، يعني التحذيرات لم تتوقف سواء من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أو حتى من قبل منصة مراقبة الغابات التي أيضا أطلقت تحذيرات مستمرة مع كل ارتفاع يعني موجات الحرارة طبعا وموجات الجفاف، وبالتالي تكون هذه العوامل هي عوامل مساعدة في امتداد صحيح فرات، يعني التحذيرات لم تتوقف سواء من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أو حتى من قبل منصة مراقبة الغابات التي أيضا أطلقت تحذيرات مستمرة مع كل ارتفاع يعني موجات الحرارة طبعا وموجات الجفاف، وبالتالي تكون هذه العوامل هي عوامل مساعدة في امتداد الحريق وليس في اندلاعه بالأساس. لكن فيما إذا اندلع الحريق في أجواء يعني في أجواء تكون يعني مناسبة للحريق إن صح التعبير، أن تكون الأعشاب يابسة وجافة وأن يكون هنالك أيضا جفاف في الأجواء وأيضا ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى يعني نتحدث عن سرعة الرياح، فيما إذا اندلع الحريق تكون السيطرة عليه يعني مسألة يعني تأخذ وقت أطول وربما بعض الحرائق تخرج عن السيطرة كما حدث خلال العام الماضي. لذلك اليوم منصة يعني الغابات مراقبة الغابات وأيضا وزارة الطوارئ تحذر بشكل مستمر وتطلب من الأهالي عدم يعني إشعال النيران في الأراضي الزراعية في أثناء عمليات التنظيف، وأيضا تطلب من يعني المصطافين أيضا في الغابات الذين يأتون إلى غابات سواء غابات كسب غابات الفرلق وأيضا منطقة سلمفايت يعني أن يقوموا بإخماد النار ويتأكدوا من إخمادها بشكل كامل قبل مغادرتهم، وأيضا يعني هذا الوقت بالتحديد طبعا هنالك حرائق منتشرة في كل حوض المتوسط تقريبا فرات، وسوريا هي واحدة من أبرز تلك الدول ولكنها خسرت خلال السنة الماضية على الأقل أكثر من 16,000 هكتار، واليوم يعني في إطار كانت يعني وضع خطة جديدة ربما فرات سأخذ نصف دقيقة فقط للحديث عنها، يعني هي من أبرز الجهود يعني أبرز الجهود التي كانت يعني تقوم بها وزارة الطوارئ هو نشر نقاط متقدمة وأيضا نشر مناهل للمياه قريبة من الغابات وأيضا نشر كاميرات مراقبة في الغابات، وهذا كله يأتي في إطار الإنذار المبكر ويخفف ويستطيع فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ الوصول إلى الحرائق وإخمادها بأسرع وقت ممكن.
1: منير الحاجي من اللاذقية.

0: شكرا جزيلا لك. أخمدت فرق الدفاع المدني والإطفاء حريقا اندلع في منطقة كراجاتا 6 بدمشق بعدما امتدت النيران إلى عدد من المحال التجارية والمستودعات وخلفت أضرارا مادية.
1: أنا عندي مستودع بضاعة فوق، شرائط الكهرباء كلياتها مزلطة. قدمنا كذا مرة أنه شرائط الكهرباء هاي اللي فوق هاي كلياتها ممكن تعمل حريق. من قبل نحن حكينا هذا الحكي. شرائط كلها مزلطة وما حد عم يستجيب، من طوارئ الكهرباء ما حد عم يستجيب. بيجوا بيزبطوها كيف ما كان وكلها مسحوب منها خطوط برانية وكلها مزلطة. نزلت أنا بضاعة 100,000 دولار كلها لبت. يعني هذا مين بيتحمل نتيجته أو سببه؟ يعني نحن بنتحمل قسم وزارة الكهرباء بتتحمل كامل هذا الشيء اللي صار.
2: النار كلها مشيت على 3 محلات ورا في معمل ميزانات بيستودع كلية وادوات كهربائيه شاشات وما شاشات احترق بالكامل.
3: لا ما سين هون كهرباء وهون كانوا الجيران حاطين البسطات هون كله كراتي هب هون كنا احنا حاطين بضاعه كله خشب سندات خشب هون كله خشب كمان كله هب هب الدنيا هون ووصل لتحت كلها غبره والاطفاء طولت وهون الماس هون كله مزلط نصه مزلط ضوي هون بتلاقي كله مزلط هون.
0: أثار افتتاح كراج درعا والسويداء الجديد في دمشق تباينا في آراء الركاب والسائقين بين من يرى فيه خطوة لتخفيف الازدحام المروري ومن يشكو صعوبات الوصول إليه والعمل ضمنه.
4: مساحة تشرح صدر الناظر لكنها تزعج السائقين، فعلى الرغم من المواقف المنظمة فإن سوء الخدمات في كراج درعا سويداء الجديد في دمشق ما تزال مشكلة تؤرق الأهالي والسائقين على حد سواء.
5: كراج بشكل عام شرح كشراحة شرح وفضي للناس، بس هنا في معاناة كثيرة. الراكب بالميكرو قاعد الشمس فوقيه، بدنا بس احنا شو يحطوا لنا شيء فوق اول سيارتين يحطوا لنا شيء فوق الميكرو بس انه يحميه من الشمس. والسائق بنفس الشيء، السائق اذا بخطي لهون نتفه صغيره بقول له انت وشيش.
4: الكراج عرفا اصبح عند مدخل شارع 30 اي على بعد 4 كيلومترات عن الكراج القديم. النقله شملت اصحاب السرافيس وباصات النقل الركاب، اما القانات والتكاسي فبقيت امام المدخل القديم في باب مصلى.
6: هلا لانه بس اجى راكب سالني عم يستني وين خط نوا، قلت له ليك خط نوا هنيك، اجى شاب سحب اوراقي قال ممنوع تعلي صوتك بالكراج. ليش؟ بس بدنا نفهم هاي السوالف، ليش ممنوع نحكي انه هون الركاب بعد جديده ما بتعرف وين الخطوط، بده يسال اجباري، بده يسال الشوفير وين خط كذا، احنا بدنا ندليه، معقول بنضل خرسان هون بالكراج؟ بدنا نعرف، هذا مطالبنا، ومطالبنا ثانيه في فانات عم بتعبي عن كراج درعا طبعا بالزواريب مو بالشارع الرئيسي.
4: نقل الكراج حمل سلبيات رفقت بإيجابيات في الوقت نفسه انعكست على رحلات الناس وتحركاتهم اليومية.
7: كنظافة أنظف بكثير وأوسع وموجود خدمات أكثر من الكراج القديم وبدائيا أنظم بكثير.
8: بعيدة من مطرح ما بدنا كنا بالكراج الأولي، بدك تركب سرفيسين كمان للكراج الأولي، يعني كثير صعب علينا، صارت بعيد كثير والرجعة كمان أصعب، عرفت شلون؟ والتكاليف صارت أكثر علينا.
4: بين تخفيف الاختناق المروري في العاصمة ومشكلات السائقين انقسمت الآراء بين من استحسن نقل الكراج إلى الموقع الجديد وبين سائق يرى أن الكراج القديم كان أفضل.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصراً، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهام إدارية. كما واشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوافر الشاغر وتطابق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل، في حين ألزمت مديريات التربية بإرسال القوائم النهائية قبل تاريخ 4 من آب المقبل تمهيدا لاستكمال إجراءات التجديد. نفت مديرية زراعة حماة وجود مشكلات صحية مقلقة بين قطعان الأغنام في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي، وذلك ردا على شكاوى لمربين عرضها برنامج عين سوريا على شاشة تلفزيون سوريا بشأن انتشار أمراض بين المواشي وصعوبة تأمين العلاج. وقال معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية محمد نور هدلة إن جولة ميدانية أجراها رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المنطقة أظهرت أن الوضع الصحي للثروة الحيوانية جيد ومستقر، وأكد عدم تسجيل حالات تستدعي القلق في الوقت الراهن. وأضاف هدلة أن منطقة قيربات تضم مركزا بيطريا يقدم الخدمات للمربين في المنطقة وبادية حماة، مشيرا إلى أن المركز كان قد استخدم من قبل جهات أمنية بعد سقوط النظام المخلوق. تواجه الحرف اليدوية التقليدية في مدينة حلب تحديات متزايدة تهدد استمرارها بعد أن كانت لعقود جزءا من هوية المدينة واقتصادها.
9: تظهر في حلب مهن يدوية عريقة صنعت هوية المدينة لقرون، من النحاس والرسم العجمي إلى النجارة وصناعة الجلود والمنسوجات. لكن كثيرا من هذه الحرف باتت اليوم مهددة بالاندثار بعدما غادرها أصحابها أو عزف الشباب عن تعلمها.
10: شوي شوي تعبت المهن، بقي منا كل مهنة شخصين ثلاثة. هلأ الصابون الغار لا، في منه شوية معامل بقيانين، بس نحن إذا بدنا نجي على مثلا طرق النحاس أو نجي على النون العربي أو على السجاج العجمي، غطي السجاد العجمي كمان، هدول بقي منهم أشخاص معدودة، لأنه قلة التسويق قلة البيع لإلهم صفت، ما بقى يحسنوا يعيشوا، عم بتركوا الأشخاص بروحوا.
9: وتبقى مبادرات التدريب وإحياء المهن التقليدية بارقة أمل للحفاظ على هذا الإرث.
11: نحن تدريباتنا هم بالمنارة بحلب، منارة حلب القديمة للتنمية السورية. نحن عم نشتغل على تدريبات للطلاب لمتدربين بحيث أنه يتعرفوا على الفن التراثي الأصيل بهذا المكان. عم ساعدنا الجو بشكل عام أنه نحن نقدر نوصل هاي الفكرة لهذا الجيل.
9: وتشير تقديرات إلى أن قطاع الحرف في سوريا كان يضم قبل عام 2011 نحو 750 ألف حرفي، وأسهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد المحلي. إلا أن سنوات الحرب والهجرة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإقبال على المهن اليدوية أدت إلى إغلاق العديد من الورش وخسارة خبرات متوارثة، كما تؤكد منظمة العمل الدولية أن نقص المهارات والكوادر بات من أبرز التحديات التي تواجه تعافي القطاع الإنتاجي في سوريا بما في ذلك مدينة حلب.
12: الله، نحن سون نحاسين يعني تعداده بين 50-60 محل، فهلا البقيانين بنعدوا على الأصابع يعني 10-15 محل بهالمهنة. المهنة رايحة على الانقراض، لأن مهنة صارت هي مهنة يدوية، عم نحكي بأمره ما في إقبال للجيل إنه يتعلمه، فبتروح للانقراض، صارت مهنة تراثية فقط لا غير.
9: وبين الاندثار ومحاولات الإحياء يبقى مستقبل الحرف اليدوية في حلب مرهونا بدعم الحرفيين وإقبال الشباب على تعلمها.
13: تتراجع في حلب مهن يدوية عديدة، منها ما اختفى بالفعل ومنها ماض نحو الاندثار بسبب ارتفاع التكاليف وقلة الطلب عليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من سوق النحاسين، مدينة حلب.
0: تواجه دير الزور قطاعات متكررة في مياه الشرب رغم مرور نهر الفرات فيها نتيجة لتضرر محطات الضخ وتعطل الكهرباء وشبكات التوزيع. وتتفاقم الأزمة في بلدة غرانيش شرق المحافظة بعد خروج شبكة المياه من الخدمة، ما أجبر الأهالي على الاعتماد على الصهاريج ومحطات التنقية الخاصة.
14: 150 ألف ليرة سورية ثمن فاتورة أن تكون جاراً لنهر الفرات، تتضاعف أرقامها لتبلغ ذروة المعاناة مع لهيب فصل الصيف في حي الإصماعة ببلدة غرانيج شرق دير الزور. فبعد تعرض شبكات المياه للتدمير والسرقة، وجد الأهالي أنفسهم في مواجهة معاناة العطش على ضفاف نهر الفرات.
15: العالم قاعدة تعبي صهاريج المي، صهاريج المي 200 ألف، 30 برميل 200 ألف يعبون. طيب العالم ما عنده قدرة على الشراء هذا، عنده بير بالغطاس يعبي مي، بيحل آخر أيضا من الساجية وكلها أوساخ وما هي صالحة حتى للغسيل.
14: مياه ملوثة ترى بالعين المجردة، وجد عبرها أصحاب محطات الفلترة الخاصة سبيلا جديدا إلى جيوب الأهالي، لتتحول المياه إلى سلعة تجارية تضيق بها خيارات العائلات الأشد فقرا، وتفتح الباب أمام أزمة صحية متفاقمة.
16: طبعا أكثر شكاوى قامت تجيني بصراحة من غرانيج حي الصماعة. المحطة هاي أنا سويت لها دراسة، هي ومحطة المحاريج. طبعا عندي مشكلة بالخط، عدم وجود خط واستكمال المحطات اثنيناتهم بالنسبة للمحاريج والصماعة، وإن شاء الله خلال فترة قريبة إن شاء الله راح تتدخل منظمات إضافة لشركة المياه، ونوصل الخطوط ونوصل المياه لكامل أهلنا بالشعطات.
14: مطالبات لا تقبل التأجيل يرفعها أهالي المنطقة لإعادة تأهيل شبكاتهم الأرضية وربطها بالمحطات القائمة.
17: لا يبدو حي الصماعة سوى نموذج مصغر لواقع أوسع في ريف دير الزور الشرقي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات تعاني خروج شبكات المياه عن الخدمة، ما يدفع السكان للاعتماد على الصهاريج الخاصة لتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه. أحمد الدلي، تلفزيون سوريا، ريف دير الزور.
0: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فايفر سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني. وبحسب الهيئة العامة للطيران والنقل الجوي، تناول اللقاء الذي عقد بين الجانبين أفاق التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات وتطوير التعاون المؤسسي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم جهود تحديث قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة المؤسسات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية سماحها للسوريين بتقديم طلبات خروج وعودة إلى بلادهم إلكترونيا من دون اشتراط بطاقة أمنية أو تصريح عمل. وبحسب الداخلية الأردنية فإن الطلبات ستقبل بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى الأردن أو صفتهم كلاجئين. ويشترط أن يكون مقدم الطلب قد أتم 18 عاما ويحمل جواز سفر سوري ساري المفعول. أعلنت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف في العراق تابعة لميليشيات موالية لإيران، وذلك بسبب استهدافها منشآت بترولية في المملكة. وأشارت وزارة الدفاع السعودية أنها نفذت الضربات بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، مشيرة أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية ضد جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق. وفق الجيش الأمريكي فإن الحرس الثوري الإيراني وجه إرهابيين مواليين لإيران لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية التحتية. قال الحشد الشعبي في محافظة نينوى إن 8 عناصر قتلوا وأصيب 4 آخرون في استهداف لعدد من المقار العسكرية في البلاد. وأضاف الحشد الشعبي في بيانه أن الهجمات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية في عدد من مقاره، معتبرا أن الضربات انتهاك لسيادة العراق. قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران فجر اليوم. وفق القيادة الوسطى الأمريكية فإن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ باليستية متعددة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. أعلن البيت الأبيض أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان إيجابيا ومثمرا. وقال نتنياهو عقب لقائه ترامب إنهما اتفقا على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف نتنياهو أن هذا الهدف مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، وصفا اللقاء بأنه ممتاز ويعكس شراكة كاملة ودعما متبادلا على حد تعبيره. ينضم إلينا الدكتور أمجد شهاب الدين، الأستاذ في القانون والعلوم السياسية معي من القدس المحتلة. صباح الخير دكتور أمجد وأهلا بك على شاشة تلفزيون سوريا. أبدأ معك بالخبر الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع السعودية، وهو تنفيذ ضربات ضد أهداف نوعية في العراق تابعة لميليشيات موالية لإيران. هذه الضربات، نوعية هذه الضربات، هذا الاستهداف للمقار كما ذكرت يعني وزارة الدفاع السعودية ميليشياوية في العراق، ما الذي يمكن أن يسفر عنه في الساعات والأيام المقبلة؟ هل يمكن أن يخلق هذا الموضوع أزمة لربما بين العراق والسعودية من وجهة نظرك دكتور أمجد؟
18: نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المستمعين. أعتقد الإشكالية الأكبر الآن أن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني يريدون إعادة رسم قواعد الاشتباك. أعتقد هنا تطبيق حرفي لنظرية الدجاج، يعني كل طرف يعتقد أن الطرف الثاني ممكن أن يقدم تنازلات للطرف الآخر، وأيضا بنفس الوقت يريد أن يرسل رسائل بأن استهداف أي من حلفائه أو استهداف أراضيه يجب أن يكون هناك ثمن. الطرف الأمريكي أيضا استهداف قواعده أصبح يريد أن يرسل رسائل للإيرانيين بشكل واضح بأن ذلك يجب يكون الثمن واضح جدا. استهداف حلفاء إيران في العراق أصبح واضح، وخاصة إشراك المملكة العربية السعودية أيضا التي لا تريد أن ترسل رسائل لإيران بأن استهدافها سواء عن طريق الحوثيين أو استهدافها عن طريق المسيرات يجب أن يكون له ثمن، سواء من الأراضي العراقية التي أصبحت أراضي ساحة صراع أكبر ويتجاوز الأراضي العراقية. كل ذلك أعتقد ضمن قواعد واضحة جدا بأن لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني يبحث عن مواجهة شاملة، يريدون أن تكون هذه العمليات عمليات محدودة ضمن رسائل متبادلة، ولكن تخوف بأن يكون هناك سوء تقدير بحيث يسقط أعداد كبير ربما من الجنود الأمريكان كما حدث في الأردن، أو يسقط أو تقوم الولايات المتحدة بضرب منشآت استراتيجية حساسة قد تؤدي إلى ردات فعل ممكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة في المواجهات. طيب، ولكن تبقى الأمور حتى الآن ضمن معادلة تحت السيطرة من جميع الأطراف.
0: طيب دكتور أمجد، بالنسبة يعني المستوى الرسمي العراقي وأن يكون هناك تجهيز رد لربما على هذه الضربات التي قامت بها المملكة العربية السعودية، ما المتوقع أن يكون عليها الموقف الرسمي العراقي من هذه الضربات؟
18: لا أعتقد أن يكون هناك رد، ربما يكون هناك رد دبلوماسي احتجاج، لكن لا أعتقد أن يكون هناك رد لأن المملكة العربية السعودية أكثر من مرة كانت تهاجم الحكومة العراقية بعدم اتخاذ إجراءات كاملة لمنع توجيه ضربات من الأراضي العراقية. وايضا تم اكتشاف ايضا ان المخابرات الاوكرانيه تتواجد ايضا على الاراضي العراقيه، وايضا تم اكتشاف اكثر من مره وجود قواعد عسكريه اسرائيليه تنطلق من الاراضي العراقيه. فاعتقد ان العراق بشكل الحالي يعني في مأزق حقيقي في مساله استخدام اراضيها بدون موافقه الحكومه العراقيه بشكل اساسي، وهذا أيضا يلعب دور باستخدام الأراضي العراقية لتشكيل المشهد ربما بالشرق الأوسط، المشهد ما بعد المواجهات العسكرية بين الأطراف. طيب، المختلفة قد تؤدي أيضا إلى تدخلات أكبر مما يتوقعه البعض بالنسبة لمفهوم السيادة العراقية وبالنسبة لقدرة الداخلية العراقية والحكومة العراقية على السيطرة على الأراضي العراقية.
0: دكتور أمجد، في ضوء أيضا تصاعد اليوم يعني الهجمات الإيرانية على مصالح الأمريكية وأيضا الهجمات الأمريكية في الداخل الإيراني، ما المتوقع؟ هل سينهار يعني وثيقة يعني الاتفاق التي لربما تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة وإيران، وموضوع المفاوضات وكل ما تم الوصول إليه لحد هذه اللحظة، هل ستنهار كل هذه الأسس التي وضعت، أم يعني بأنه سيتم التوصل إلى حل يعني مبدئي لربما في العودة إلى طريق المفاوضات من جديد بين إيران والولايات المتحدة؟ هل هناك فعلا ما زال مجال لأن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات؟
18: نعم، بعتقد الحل الوحيد هو بالنسبة حتى للأمريكان، بعتقد الرئيس الأمريكي أدرك تماما أن الحل العسكري مع إيران غير ممكن الآن، وخاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية. بعتقد أن هذه الرسائل المتبادلة ستؤدي بأن يقوم الطرف الإيراني بالضغط على حلفائه الحوثيين وأيضا الحشد الشعبي في العراق لضبط الأمور، وبنفس الوقت تقوم الولايات المتحدة بالعودة ربما لاتفاق الإطار من أجل إيجاد مخرج سياسي ممكن للطرفين أن يسوقوه على أنه انتصار سياسي وتنازل بين الطرفين. لا، لكن الفجوة كبيرة بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي في ملفات عديدة، لذلك بعتقد أن الأهم الآن في هذه المرحلة هو إدارة التوتر أكثر من إيجاد حل كامل ربما يكون في إطار معين، وخاصة في مسألة إدارة مضيق الهرمز، لأن الملف الأكبر في مسألة حرية تصدير الطاقة للدول، خاصة مع اقتراب نفاذ في كل مرة نفاذ المخزون الاستراتيجي الدول العالمي وارتفاع الأسعار، يبدأ الضغط أكثر على الحكومة الأمريكية والرئيس ترامب داخليا وخارجيا. بعتقد ربما خلال الأيام القادمة يمكن الإعلان عن اتفاق إطار جديد، ولكن هذا الإطار الجديد اتفاق هش غير كامل غير متكامل من أجل إدارة الأزمة، أو ربما من أجل تهدئة الأمور باقتراب الانتخابات، بالرغم أن هذه وجهة النظر تختلف كليا عن وجهة النظر الإسرائيلية التي تبحث عن صدام أكبر وعن عن عن مواجهة عسكرية أكبر ضد النظام الإيراني، على أمل أن يكون هناك انهيار في هذا النظام، كما حاول نتنياهو البارحة من أهم ملف طلبه، وأيضا من تصريحات إيلي كوهين الذي يعتبر من أهم أعضاء الليكود وعضو في الكابينة المصغر الإسرائيلي، قال بأن نتنياهو يطالب الإدارة الأمريكية بإنهاء أي تفاهمات. نعم، وباستمرار استخدام سياسة الضغط العسكري. نعم.
0: شكرا جزيلا دكتور أمجد شهاب الدين، الأستاذ في القانون والعلوم السياسية، كنت معنا من القدس المحتلة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الإيراني أن المقترح ينص على تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، في حين يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية. وأوضح أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبرا أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد. وقال المسؤول الإيراني إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا رفضت مسقط المقترح الإيراني. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرة وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم تتابعونا. ان شاء الله يا رب يكون نهار الاربعاء مليان طاقه حلوه واوقات جميله، ونقدر نرافقكم بساعتين من المعلومات والفائده والقصص الحلوه. وهلا بدي صبح زميلتي براءة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا عمار، ويسعد صباحكم مشاهدينا، وصباح الخير لكل حدا اختار يبدا نهاره معنا. يا رب يكون يوم موفق وخفيف ومليان اخبار بتفرح القلب.
0: بهي الطاقه الحلوه خلونا نبدا حلقتنا ونشوف شو هي ابرز العناوين اللي حضرنا لكم اياها لليوم.
1: بصحتك بالدنيا اليوم رح نكتشف شو هو الميكروبيوم وليش البكتيريا النافعة بالأمعاء صارت محور لأبحاث أطبية.
0: بفقرة التربية اليوم نسأل، هل كل طفل بيرفض الأوامر يعتبر عنيد، ولا ممكن يكون عم يعبر عن شخصيته ورغبته؟
1: وبفقرة دراما لليوم رح يرافقنا الفنان والكاتب إياد أبو الشماط لنستعيد معه محطات من الذاكرة الفنية.
0: وبفقرتنا المنوعة لليوم نرافق زميلتنا هديل بجولة ختامية من المعرض اللي ضم أجريتك، فود سيريا وبي فور لرصد أبرز المشاركات والابتكارات، قبل الانتقال إلى آخر أخبار السوشيال ميديا والترندات بفقرة كلام ميديا. خلوكم معنا. صباح الخير مشاهدينا من جديد، يا رب يكون نهاركم حلو مليان طاقه حلوه وامور جدا جدا جدا جميله. بدي ارجع صباح زميلتي براءة. صباح الخير براءة.
1: يسعد صباحك يا عمار. والله تمام.
0: يا اهلا وسهلا براءة. يعني انا اخر فتره كثير كثير كثير عم احضر مسلسلات تتعلق بشخصيات تاريخيه اللي كلها بنقرا عنها، بحس انه كثير بتفيد، بحس انه كثير بيكون فيها مغزى ورساله بعيدا عن المسلسلات التجاريه.
1: اكيد
0: دائما نشوف بالافلام مسلسلات، وحتى احيانا بنتمنى فعلا لو منعيش معهم وبنكتشف كيف كانت حياتهم
1: عن جد.
0: انت شو وضعك مع المسلسلات التاريخيه؟
1: والله انا بحب احضر بس مو دائما، مياله اكثر للافلام التاريخيه خاصه تكون اجنبيه، فهيك بتحس فيها كثير شغلات احنا ما كنا بنعرفها، بتقعد يعني قريتها بالكتب بس لما تشوفها هيك تمثيل والناس عم بتجسدها فبتحس خلص غير. ومثل ما قلت عمار، اوقات عن جد بتتمنى انك تعيش محل هي الشخصيه لحتى تشوف كيف كانت قادره، مثلا في حال كانت شخصيه قياديه قادره تقود كل هدول الاشخاص. بالحروب كمان قديش بنسمع عن حروب صارت والناس
0: صح. طيب
1: يعني عن جد كثير.
0: طالما انت بتحبي الافلام التاريخيه والشخصيات التاريخيه، انت اليوم لو خيروكي تجسدي شخصيه تاريخيه مين بتكون؟
1: جسد شخصيه تاريخيه هي صعبه بس ايه؟ كثير بحب الملكه زنوبيا، يعني قرياني عنها وكثير حدا اكيد لانه كمان كانت ملكه تدمر فلازم نربط القصص مع بعضها. وانت
0: هلا انا بصراحه يعني هو شخصيه صحابي، انا المسلسل أعشق هذا المسلسل من كتر ما بيعطي هيك رسالة وموعظة، وأنا كل مرة بحضره بكتشف إنه في شغلات جديدة ممكن يعطيها هذا المسلسل، اللي هو مسلسل سيدنا عمر بن الخطاب.
1: صحيح.
0: اللي كان من إخراج حاتم علي اللي كان ب 2012. بصراحة هذا المسلسل واحد من المسلسلات التي يمكن لا تتكرر، وأنا بدي يعني وجه رسالة أكيد للفنان سامر إسماعيل على هذا الأداء جدا. صحيح. جميل اللي جسد شخصية
1: سامر ولا لجين اسماعيل؟
0: لا سامر اسماعيل.
1: أوكي.
0: جسد شخصية يعني سيدنا عمر بن الخطاب اللهم ارضى عنه. فالأمانة كانت لك التجميعة كلها حلوة، ووصلونا الرسالة كيف كانت الحياة، وهات أمور كثير حلوة صراحة.
1: يعني قديش أكيد كانت حلوة بشكل، أنا شوف ماني حضرانته كله للمسلسل بس سمعت قديش كان في أصداء حلوة عليه، فخلص بعد كمان كلامك لازم احضره.
0: لازم تحضري صراحه لانه بيوصل لك رساله كثير حلوه، وحاتم علي عمل
1: اكيد
0: راح حاتم علي صراحة.
1: الله يرحمه. طبعا اكيد نحن بنحب هي الشخصيات التاريخيه، في ناس ممكن تحب شخصيات علميه، ممكن خاصه هيك اللي بيدرسوا رسم بحسهم دائما بيروحوا هيك للاشخاص صح. اللي بيرسموا انه كيف صح. كانوا عايشين وبتحسهم هيك بيعيشوا هي الحاله، انه بتقمصوا شخصيه انه هي كيف كانت تفكر، كيف كانت تحب مثلا تنعزل عن العالم لحتى هي يطلع معها هذا الابداع وهذا الشيء الحلو. ف يطول الحديث
0: أنا
1: صراحه
0: انا معك صراحه وفعلا فعلا. فبرجع بقول لك اذا فيك تحضري عمره بتكون ما بتقصري.
1: طيب هلا حسب ما خبرنا انه انت نزلت وسالت الممثلين اللي بيحبوا يجسدوا الشخصيات، بما انهم ممثلين فهن اقدر على هذا الشيء، فشو حضرت لنا؟
0: صراحه عملنا يعني هيك جوله ضمن تقرير حكينا فيها مع اكثر ممثل ومنشوف شو.
1: خلينا نتعرف لك عن شو جاوبه.
0: يلا
1: يلا.
0: اسم شخصية تاريخية تتمنى أن تكون ضمن عمل؟
2: هلأ من الشخصيات التاريخية بالأساس والأساس أنا كنت أحلم هيك أعمل الظاهر ببارس،
3: يعني كل الشخصيات العربية التاريخية كان لها تأثير بحياتنا. يعني أنا هلأ عملت مع الأستاذ محمد عزيزية شجرة الدر، عملت بسيف بن زيزان ملكة اليمن، عملت ملكة إسبانيا.
4: ممكن يكون في شخصية تاريخية لسه أنا ما بعرف عنها شيء أو أنا ماني ملمة بتفاصيلها، يعني بجوز جاوبك هلأ قلك مثلا كليوباترا.
2: هلأ يمكن كبرت بس كنت متمني ألعب مثلا روبن هود، يعني من حيث المبدأ يعني كتير بحس هذا الشخص يعني بيشبهني، ضد الأسرياء المترفين البخلاء، في صالح الضعفاء والمستضعفين والفقراء يعني.
1: روبن هود، شخصية روبن هود قديش
0: حلوة. تقدر لفتك شخصية روبن هود. صباح الخير مشاهدينا، مرة ثانية وصلنا معكم لفقرة صحتك بالدنيا، واليوم موضوع جدا علمي وجدا مهم. لما نسمع كلمة بكتيريا غالبا بنفكر بالمرض أو الالتهابات، بس الأطباء اليوم عم يحكوا عن تريليونات الكائنات الدقيقة اللي عايشة داخل أمعائنا وعم تساعد جسمنا يشتغل بشكل طبيعي.
1: صحيح عمار، لهيك اليوم بفقرتنا رح نفتح ملف الميكروبيوم، هالعالم الصغير اللي صار محور دراسات طبية كتيرة خلال السنوات الأخيرة،
0: حتى إنه باحثين بجامعة هارفارد نشروا خلال 2025 نتائج بتدعم فكرة إنه صحة الأمعاء ما بتنعكس فقط على الهضم، وإنما ممكن يكون لها علاقة بالمناعة والحالة النفسية كمان.
1: هيك رح نعرف شو هو الميكروبيوم وكيف بنعرف إذا في خلل بتوازن البكتيريا النافعة وشو العادات اليومية اللي بتساعدنا لنحافظ عليه.
0: كل هالمحاور أكيد بنناقشها مع ضيفتنا أخصائي الأمراض الهضمية الدكتور نذير إبراهيم اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح.
1: يسعد صباح. صباح الدكتور.
5: النور صباحكم جميل. صباحكم جميل. موضوع معقد.
0: صراحة. بس هلا بعيد عن الميكروبيوم. إذا أنت صح لك أنك تجسد شخصية تاريخية أنت بتحبها ضمن مسلسل، أو مين اللي أنت شخصية تاريخية اللي فعلاً بتتأثر فيها جداً؟
5: والله سؤال خارج البوكس اللي عم فكر فيه.
1: أنا ما بعرف ليش خطر لي ابن سينا مثلاً.
5: يعني هو يعني بدك شخصية ذات قيمة المسائل الرموز الدينية كلها مهمة يعني.
1: أكيد. تمام.
0: شخصيات تاريخية.
5: بس مثلاً تيجي من تقول مثلاً من الخلفاء الراشدين في شخصية كتير مهمة مثلاً لأنه كان لها تأثير بالحياة اليومية غير المواقع الدينية. هو يعني الخليفة عمر بن الخطاب، شخصية يعني فيها بنسميها مركبة، فيها حتى تحدي العادات، حتى
0: بالضبط.
5: نقاش لمسائل عم يتناقش مع صحابة كبار، يعني كان عنده رأي
0: بالضبط.
1: هالشخصية
5: عنده لا أنا بشتغل بالإفيدنس بالمدسن اللي دوما بنقول نحن شو عم نحكي، بنحكي فيه بنحكي إنه نحن ما بدنا نحكي شو شائع، ما بدنا نحكي شو متداول، بدي أحكي شو هو الدليل عليه وأنا عقلي شو بيقول.
1: صح.
5: وبالتالي هذه الاستقلالية كانت مبكرة بهذيك الفترة
0: بحسب
5: الشخصيات الأربعة يعني بالخلفاء، هو كان له تميز بهذه النقطة.
0: حتى أنا كنت عم أقول نفس الشيء للبراءة، يعني الحياة اللي كانت تتجسد من خلال هذا المسلسل اللي عم يجسده شخصية سيدنا عمر الخطاب بكل موقف وبكل نقاش كان عم يصير، كان عم
5: يعني بين الخلفاء مثل ما بقول أنا أنت أخذتني أنا الحين كنت بعد مثال توقفنا عنده هو والخليفة علي بن أبي طالب، كل واحد بجانب، لكن كحكم بسميها الجوفرنس الحوكمة باللغة العربية هلا يعني الحوكمة عند يعني فيها نقاش كتير بزمان.
1: إيه هلا نحن يعني دخلنا كتير
5: دخلنا موضوع تاني.
1: خلينا نرجع على البكتيريا.
5: وزكي بعدني عن الميكروبيوم.
1: تمام. طيب دكتور تعرفنا هيك بشكل مبسط لحتى الكل المشاهدين. هو بما إنه كتير موضوع علمي.
5: هي مقدمتكم غطيت البيزك تبع أساسي اللي هي الفكرة أنه نحن لفترة قريبة كتير ما كنا نعطي هذا الموضوع تلك الأهمية لحتى صارت الاكتشافات الحديثة، يعني يكاد يكون أنه أضفنا عضو آخر إلى أعضاء الجسم. شو بنقول في عنا دماغ كبد رئة
1: كمان
5: عنا هذا النظام البيئي المعقد جدا اللي هو مثل ما تفضلت تمام تريليونات مش عم تريليونات يعني التريليون ألف مليار يعني عم نحكي آلاف المليارات من الكائنات مشان ما يصير مشان دقة التعبير من الكائنات الحية الدقيقة موجود. الموجودة يعني مو بس جراثيم فيروسات فطور يعني عنا
1: أنواع مختلفة
5: عنا طيف واسع جدا هلأ كنا نعتبر أنه يعني نحن في two communities في مجتمعين مجتمع مفيد ومجتمع مضر معادلة كتير بسيطة
1: تمام.
5: والأي يعني عدم اختلال لصالح الطرفين بيعطي الأعراض اللي هي المؤذي بيسيطر العامل المؤذي لكن أكثر من هيك معقدة يعني الميكروبيوم خارج الكائنات هناك في عنا المكون الجيني الجينوم يعني الجينوم يعني شو نحن الجينوم يعني اللي بيحدد لنا شو هي الصفات تبع هذا الكائن تمام هو الدي ان اي والآخرية موجود عند الهيومن عند الإنسان عنده عنده جينوم بس عند هالميكروبيوم في 150 ضعف من الجينات فتخيل هذا المجتمع يلي في كوميونيتي معقدة تريليونات مع مركبات أخرى تساهم تماما يعني برافو عليك يعني انت اختصرت لي نص المقدمات انه مو بس مسألة داخل لكن بدنا نفهمها بنفهمها من جهاز هضمي لو بدي اخذ ممكن من دقيقة
1: اكثر شيء
5: هلا جهاز هضمي نحن بنعرف انه فم ومري معدة بعدين امعاء بتمص الاكل بعدين كولون وكانه يعني شغلة الكولون له ميزات هو منطقة مظلمة ما في اكسجين تخيل المنطقة شلون يعني طيب. اكسجين بالكولون ما في منطقة مظلمة جدا يعني ما فيها معناتها شو بيخنق كل الكائنات التي تعتمد على الاكسجين اللي هي مؤذية فترك لا هالتخمرات الموجودة اللي هي الميكروبيوم اللي تطلع منها وفيها منها الأنواع الهائلة اللي تتدخل مو بس بالمناعة بتتدخل

0: تعب ومدري شو وبيشتغل بشغلات ما كتير تخاف، لأنه هذا نوع من زيادة
1: المناعة.
0: الميكروبيوم اللي عنده وهذا هو النقطة. بس هلأ صرنا نعتبره عضو إضافي من أعضاء البدن. نقطة ثانية، أنت لك بصمة ميكروبيومية، إلى بصمة، إلي بصمة، يعني بمعنى آخر كل واحد منا
1: إله بصمة،
0: إله مثلون نحن بنقول هلأ بتروحي على المطار بيشوفوا لك العين، بيشوفوا لك الفينجر برينت، هيك نفس الشيء. هلأ نحن عم نقول لكل من الميكروبيوم تبعه الذي يصفه،
1: يعني مختلف عن
0: طبعا لأنه شكله عبر، طبعا هي شو، هي مسألة تعرض وحوادث وأنواع جراثيم وأنواع، وفي عالم قتلت يعني واحد أخذ صادات فترة طويلة غير الميكروبيوم تبعه أنه روح جزء
1: حسب الشيء المهم.
0: فإن شاء الله تكون الصورة واضحة. هذا المعنى. طبعا هلأ رح نشوف أنه بالموضوع اللي بنحكيه أنه في كتير من المقولات القديمة تبعنا تم نسفها يعني بهذه القضية، يعني بس تفهم هذه القضية أنه الكولون مو مسألة يعني محل ما بتوصل فضلات منتصها من فوق وخلصت، وعنده وظيفة هائلة. طبعا هو مو بس الميكروبيوم، مش عم نقول اسم الكولون، هو موجود بغير أعضاء، بس المحتوى الأساسي. قديش بتتوقع مساحة الجهاز الهضمي؟ الواحد بيطلع انه شو هون قطر
1: الأدوة صغير
0: 250 الى 400 متر مربع. يعني ملعب تنس، تخيل هذا الإمكانية. فأنت هذا كله مشغول بالتريونات من هذه وبالتالي الجهاز الهضمي يلعب دور كتير مهم. مو لأني طيب هضمية، قبل ما أحكي أنا معك طيب داخلي بعدين طيب هضمي، بس عم نحكي أنه هذه حقائق يجب أن تكون مفهومة
1: طبعا.
0: لذلك الكولون جدا مهم. فهم هذا بخلينا ننتقل للمواضيع اللي يعني
2: الأسئلة
1: مصدومين
0: واضح يعني تخيل. طبعا ما في أكبر منه بالمساحة باعتقادي غير الجهاز التنفسي. انت طبعا ليش عم نحكي؟ لانه احنا عندنا سنيات وعندنا زغابات وعندنا، فاذا اخذت
1: يوم كتير
0: يطلع صح. المساحه طبعا حسب طول وجسم
2: الشخص
0: بين 250 الى 400 متر مربع.
2: شكلها 400
0: ثلاث شقق بالمزه يعني.
2: طيب متى الميكروبيوم ما بيقتصر فقط على الهضم ولا حتى على المناعه، يقال انه كان بيأثر على مزاج النفسي.
0: طبعا هو هلا هو هون هذا موضوع بتمنى شي يوم نعمل له حلقه خاصه لانه هلا كثير عطى وحديثا يعني بعد مؤتمر روم. هلا صار شيء كنا بتذكر حكينا بجلسه سابقه هون عنكم انه صار في عنا بنسميه محور دماغي معوي. الان له تسميه ثانيه من شهر ماي، يعني من شهر ايار طلعت تسميه جديده انه اضطرابات التفاعل بين الدماغ والأمعاء. تمام، يعني هذا كثير ديسوردر بسمينه ديسوردر، يعني اضطراب. تمام، برين جات انتراكشن، هيك التسمية تبعه. هاد جزء منه هو تبع اللي بنحكي عليه تشنج الكولون، بس في منه أشياء كثير كبيرة. أنا مبارح شفت مريضة، إن شاء الله ما تكون عم تشوفني اليوم ما رح أحكي. مهم تشرب مي بتنزعج، أول ما أجت أنه هذا بينطبق على التعريف الجديد لهذا المرض. تمام، اللي هو اضطراب بالتفاعل بين الدماغ والجهاز. ما هو مسألة مثل وظيفية، ما هو مسألة بس نفسية، ما هو مسألة حتى يقال، طبعا ما ثبت مشان المشاهدين ما حدا يأخذها أنه حقيقة، لكن هلأ الدراسات عم تقول قد يكون مرض باركنسون متعلق بهذه القضية. تمام، اللي هو بدايته من الأمعاء. طبعا كتير بكير رجاء مشان مرضانا ما ياخدوا، لكن لما بتقولي هيك بتقولي نحن اول شغله بتطلع دراسه بنقول هي اول دراسه بجوز بعدها تعملنا
1: صح.
0: فتح جديد. وبالتالي كتير مهم هذا اللي عم تحكي عليه، البعد اللي هو مسميه الدماغي اللي كله العصبي والنفسي والمزاجي وكله يتاثر بهذه القضيه.
1: طب دكتور ليش ممكن يتأثر؟ يعني شو القصص اللي ممكن تخلي؟
0: هو صار موضوع معقد طبي. نحن عم نحكي على مكونات أثناء هذا اللي خلينا عم نقول هالغرفة المظلمة اللي ما فيها أكسجين إلى طبيعتها. إذا اضطرب يلي فيها في مواد هي تنتج، وهذه المواد هي حامية لكثير من أجهزة البدن. لما بتقل بتصير معنا حامية. تمام؟ طبعا واحدة منها هي السلاسل القصيرة بالحموض الدهنية يعني. لكن موضوع ما بدي ادخل فيه بتعقيد طبي، ممكن نحكي بلقاء طبي اكثر ما بنحكي، لكن الها وفي بارير، في بارير بنوع على الكبد. الكبد هو بيمنع هالمواد تطلع على الدماغ. لما بيصير في مشكلة بكبد تطلع جزء منها بسبب مشاكل.
1: صحيح،
0: المسألة شوي معقدة
1: تمام
0: اكثر.
2: طيب كثير حلو هذا الكلام. هلا رح نوصل لملعب جوي.

0: يستاهل عملي.
1: فكره التغذيه والحياه السريعه اللي احنا كلياتنا عم نعيشها، وانه في اشخاص حياتهم هي مبنيه على الاكل الجاهز ونمط الحياه السريع، صح. هذا الشيء بيأثر على صحه الامعاء، وبالمقابل الحياه الصحيه تعتمد على الالياف الغذائيه، على يمكن الرياضه اللي بتخليك تاكل شيء صحي، كمان بتاثر على صحه الامعاء من الناحيه الايجابيه.
2: تمام. هلا بعيدا عن انه المتداول واللي هو معروف كلنا متفقين عليه، لكن انا بحكي علم. هناك دلائل علميه لا تقبل الشك. الان انه انت اذا ما بتنام منيح، حتى هذا الجهاز اللي عم نحكي عليه يتاثر.
0: تمام.
2: قله النوم قله النوم بتاثر على الميكروبيوم اللي عندك. تمام. وهذا مثبت هلا اضطرابات الاكل السريع او الجنك فود او الى اخره، هو له علاقه بالطبيعه اللي عم توصل للكولون. يعني بتعرف الكول مواد بتوصل للكولون. الكولون لما بيوصل له في له فيولات للمواد الضاره للجراثيم والبكتيريا الضاره، وفي فيولات يعني مثل البنزين تبعه. لما بيوصل سكر كتير لتحت بتشتغل الضار، بيروح بتأذى الليمان وضار المفيد، وبالتالي بتنمو على حسابها. لذلك هي مهمة جدا، وهي النقطة كتير كتير مهمة، انه نحن نوع الغذاء. اما الالياف، نحن صحيح ما بنمتص الالياف، لكن هي غذاء، هي
1: الحياة
2: للميكروبيوم. تمام. يعني بمعنى اخر، هذا التريليونات تحتاج الالياف. والالياف متوفرة بحياتنا العادية. هلا نحن هي احد اسباب انه ليش نحن الهيلثي دايت عندنا بمنطقتنا. يعني قديش انت بتاكل بقوليات وفول وحمص وعدس والى اخره، اللي هي فيها الياف. ما عمرو على المواد حتى تاكل ريسبري وستروبري اللي فيه، عم نحكي على اللي نحن حياتنا اليوميه فيها الياف كثير. لذلك نحن بتنعكس علينا صحيا، بسموها نظام الشرق الاوسط بالتغذيه، وهذا بيفيدنا بالميكروبيوم جدا. فالالياف أساسي لهذا الجهاز اللي حكينا عليه، ضفنا عضو ما اكتفنا انه ياكل، ضفنا عضو. هذا العضو بده الياف.
1: يعني اذا اليوم شخص كل يوم عنده صحن
0: جاهز
1: يعني مشبع بالالياف الغذائيه، مثلا خلينا نقول انه هذا الشخص طبق هي القصه على مدار 30 يوم، شو ممكن يصير بالامعاء على مدار؟
2: عم نحكي على بس على الميكروبيوم، ما عم نحكي على الفانكشن تبع الـ هلا هو بيفيده، لانه انت اعطيت الماده المغذيه لهذا الميكروبيوم.
0: تمام.
2: اللي هو قاعد بظلام وبلا اكسجين، قام اجا المواد اللي بده ينتعش عليها. تمام. ليقوم بوظائفه اللي حكينا عليها. تماما. برجع بقول نحن نعتبره عضو، وهذا العضو واسم. محمد له، احمد له، منى له، كل واحد له وضع، فهذا بتزيده. النقطة الأساسية هي إنه الإضافات اللي بنعطيها. وهلا هي اللي أنا بدي أحكي ليش الفائدة هذا التلفزيون. أنا هلا اللي معكم كم جلسة، أنا شفت إنه نحن عم نمشي بطريقة غير اللي شائع بالتلفزيونات التجارية. بيطلع واحد بضل بيحكي على هاي مكملات وهاي مواد، وهي عبارة عن سيلينج، يعني برودكت. هي عبارة عن مبيعات وتسويق. نحن عم نحكي علم، عم نقول إنه جسمك مثلا انه انت هذا فيك بدك تضيفه ولا ما بضيفه، حتى بدك تاخذ شيء تمنع عنك، بتعرفوا مثل اللي بنحكي على والله بدي ازاله سموم وكذا. اخي ما في اكبر من الجهاز الطبيعي عند الانسان بازاله السموم. يعني مثلا الكبد هو الماستر، بيشيل كل السموم والادويه والاخره، بخير الله. ما في داعي تروح تجيب دواء من برا
0: ولا حتى يتعمل
2: شيء، يعمل ديتوكسيفيكيشن، لانه انا في دواء. اوكي.
0: في عندك الكلية،
2: في عندك الرئه طبعا، حتى الجلد، وحتى بس عم نحكي الوظائف الاساسيه. لا يوجد حتى عم نحكي علم، وهذا الاف دي اي حطته، وهذا حطته حتى الامريكان سوسايتي، يعني الجمعيه الامريكيه، انه هذا ما له داعي. هذا الحكي كله حكي، يعني لانه هو مؤقت، الا عند الناس اللي فقدوا واحد من هذول الأجهزة. واحد عنده تشمع كبد، الكبد ما عنده وظائف،
0: ضعف
2: بالكبد، واحد استأصل كولون لأنه كان عنده مرض بالكولون، فهذا الميكروبيوم هذا كله اختل، صرنا بدنا نعطيه إضافات لحتى نعيش البقية، نسميه هذا الجيب اللي منخليه بس مشان ورب سبحان رب العالمين بالقصة. أما دقيقة بس تقيم الكولون تشغل كأنه كولون بهالوظيفة، لأنه بتعمل ميكروبيوم أساسي.
0: صح.
2: وبالتالي كتير كتير مهمة.
0: طب دكتور إمتى نحن بنستشعر إنه صار عنا نقص بالماكروبيوم؟ يعني هل بيصير في عنا مثلاً خلل بعمل أنظمة الجسم؟ بصير مثلاً نأكل بشكل أكبر؟ يعني شو القصص بتنبهنا إنه نحن
2: ما في شيء نوعي؟ هلا اللي حكى له إنه قالوا المقدمة إنه له علاقة من عند الحالة النفسية لعند الإسهالات والألام البطنية.
0: كله
2: تمام؟ لأنه نحن لما بتزيد البكتيريا الضارة فبيطلع عند كل آثار البكتيريا الضارة. مثلاً طلعت إيكولاي اللي هي أهم يعني الجراثيم الضارة الموجودة بالأمعاء لما بتنتعش بسبب هذا الخلل اللي
0: تمام.
2: خلل بين المفيد والضار فبصير عنده إسهالات وألام بطنية وإلى آخره. بس مثل ما قلنا هي بتأثر حتى على المناعة. يعني مثلاً عند الأطفال حتى المناعة عند الطفل بتأثر جداً بعد ميكروبيوم. لذلك بقول لك مثلاً اللي رضع من أمه عنده ميكروبيوم أكثر. لأنه ليش؟ لأنه أخذ من البداية تعرف على جزء من اللي أخذه من عند
0: تمام.
2: أمه تمام. هذا هو من البصمات الوراثية اللي عم نحكيها اللي بتساهم بعدين بتعديلها البيئة العناصر. يقال لك ليس مؤكداً. لكن هناك يعني دراسات عليها حتى طريقة الولادة أخي العزيز. يعني اللي بيولد سيزيريان واللي بيولد طبيعي. لكن يا ترى قديش مهم؟ لا ما بعتقد ما بعتقد القصة لهالدرجة. لكن هي بتقلك إنه نحنا طبعا كتير من الحكي اللي عم نحكي اللي عم يقوله هو المثبت. أما ما يقال كثيرا مثل ما بيطلع شيء بحطوا كل شيء بدنا وقت لسه لنفهم هذا السيستم والدراسات ماشي يوميا. وبدنا نحكي لكم على روم بشهر مايو الماضي طلع شيء تعديل على الأكسس كله والرباطات أمراض كتير. فبيقول لك واحد باكل من هون بروح على الحمام من هون. احنا كأطباء ما بنقدر نعطي جواب. شو الطبيب الهضمي اخي ما كان عنا. هلا نحن عم نشوف شيء جديد راح نشوف نترى شو حله. هلا توصيفه وربطه باي نوع من الامراض.
1: صراحة يعني في معلومات جديدة تتعلق بهذا الموضوع انا هلا عم اعرفها. وانا بحس انه انا كل شيء يتعلق بالصحة وهي الفكرة بحب اقرا عنه لحتى اشوف طبيعة الجسم كيف بتمشي بحكم أنه الجسم هو ذكي جداً
2: طبعاً.
1: بيعرف كيف يتعامل بجميع أنواع الشغلات اللي بتصير معه.
2: طيب. الهيلثي طبعاً الهيلثي عم نحكي الإنسان الطبيعي كله عنده
0: تماماً
2: كثير عنده أجهزة معقدة بالقصة الممتازة. أما المساعدات فبتجي للي محتاج.
0: صحيح.
1: طيب فكرة المكملات الغذائية هل ممكن تأثر؟ وما شاء الله اللي ما بتأثر
2: لا رح لك الجملة اللي قالتها أمير.
1: لا دقش لا دقش لأن أكيد هنحكي عليه. بس الشخص الطبيعي اللي بياخد هاي الشغلات بالحد الطبيعي كيف يكون وضعه؟
0: شوف نظرة الدكتور.
2: أنا خليني بس أعيد السؤال على الشكل الثاني مشان المشاهد
1: بينك.
2: أي المكملات الغذائية للإنسان الصحيح البنية. وعلى هالجملة أنا عم استعيرها يعني اقتباسا وليست رأيي.
1: أوكي
2: يعني أنا معتمدها تماما بس ما عم أحكي رأيي. بتقول لا يوجد أي دليل علمي قوي على أن لها فائدة وضرورة للهيلثي. هلا الإنسان اللي ناقص عنده شيء طبعا عم نحكي عليه. لاحظ علي اللي عنده
1: أنا بدي أعلق عشان
2: أيوة هاي نقطة طبعا قالتها مو أنا عم نحكي على الأكبر جمعية للأمراض الهضم بأمريكا وأنه هي عبارة إن حتى سماها أحدهم هي خرافة تسويقية. يعني خرافة تسويقية لحتى العالم بتنتج وبتطالع هذا وبتبيعك وانت بتشتري
0: العالم تشتري صح
2: هي تسويق. وهي نقطة بدي ارجع ايدها للمراش. يعني مثلا انك تاخد شيء فيك تعود جزء منه كتير مهم انك تاكل لبن لانه هي شو هو مخمرات
1: ايه بس, في ايه بس في جزء ايه منه انا ما في نعوضه بالاكل يعني
2: تشوف
0: دافع عن حاله
2: هو عم يحكي بدي اشوف
1: انت اليوم عم تحكي عن اشخاص يمكن ما بتلعب رياضة فهي تحتاج لكم من القيم الغذائية اللي هي بتاخدها من الأكل الطبيعي. الشخص اللي بيلعب رياضة بحكم أنه هو عم يبذل مجهود وعم يحرق سعرات وهالحكي يحتاج لهي القيم الغذائية قد تكون بشكل مضاعف وقد تكون مهم قطعا أكثر بمراحل. يعني أنا ممكن الغذاء ما يكفي لهي القيم يعني الأكل لحاله. فأنا اليوم
0: شكله مسوئين صح دكتور
2: ما راح يمشي الحال ليش ما يمشي الحال
1: فهل انا ممكن يعني وفر هاي الكم القيمه الغذائيه عن طريق هاي الامور
2: تمام خلينا نقول ما نوفر تمام بدنا نضيف ميكروبيوم ما هيك خلينا نقول نرجع لموضوعنا نحن بنضيف انا عندي تريليونات شو تريليونات الاف المليارات بيهن حوالي ألف نوع. أنت بالمكملات اللي أنت بتاخذها لحتى تزيدهم كل يوم هني خمس أنواع ما في غيره. يعني أنت عم يعني عندك كذا تريليون ما عم بتضيف لي مليارين، ما هو كل تريليون ألف مليار. طيب إذا ما رح يكون سيجنيفيكانت، هاي واحد ما يكون مهم. اثنين، شو عرفك إن شو اللي ناقصك؟ يعني أنت عم تاخذ الواحد لما اثنين لما ثلاثة لما أربعة لما الخمسة سوا، طيب أنت شو عرفك إنه مو ناقصك العشر التانين؟ العشر صح. ما في حتى هذه اللحظة
0: ما فيها
2: تحديد بهذه المكملات، فأنت بتاخذها اثنين لي لك يا شو إنه طموم كلها عابرة. يعني أنت بتاخذها بتروح على الأمعاء طبعا بتدفش العناصر اللي كانت موجودة بتعطيك العوامل الناقصة، لكن ثاني يوم ثالث يوم بيطرح بالبراز صح؟ راحت. فعمليا انت ما عليك ابدا تجميع، ما بتجمع. بينما اللي عندك بهالجوف المظلم واللي ما في اكسجين واللي ربك خالقه بطريقه فظيعه هو بينتج لحاله تريليونات. تمام اثنين، برجع بقول انا زعلته مشان اقول له انه الايفيدنس، لاحظ قلت انا لا يوجد دليل علمي قوي حتى هذه اللحظة عليها، ولا يوجد توصية إنك تأخذ. أما بالحالات مثل ما قلت هلا في حال اثنين، ربطة بالرياضة لحاله هو حلو لكن هو ما له دليل. الرياضة ليست هي العامل الوحيد، هو الهيلثي ستايل كل شيء.
0: صح
1: بالضبط.
2: أنت بتنام منيح، أنت بتأكل يعني غذاء متوازن، أنت ما بتأخذ أوفر شجر كتير، كمية سكر كتير. أنت يعني كلها تهدول مع بعضهم طبعا، مع انه عندك استعداد جيني من الاساس. يعني انت خلقان هيلثي وصحي وكنت بزغرك. حتى لما تاخذ لقاح اذا الميكروبيوم تبعك منيح بزغرك تنتج اضداد وبتحميك لفتره اطول لما ما بيكون عندك الميكروبيوم طبيعي. خلو تدخل، هاي انت دخلتني على ذكر ملتي له دور محل ثاني، فاذا هو مهم.
0: تمام.
2: رجاء كل المكملات سواء يعني البروبايوتكس وغيرها، كل المخمرات اللي هي معقدة وبتعرف هذا اللبن المدري شو اسمه، بدي احكي تجارة. اللبن بيحتوي على معظمها طبعا، مو كله بيحتوي على اللي هو بدنا اياه اللي هو منيح، لكن هي مخمرات واكثرها هي اللبن على الاطلاق. طبعا بكوريا في اكله بتعرفها، بالصين في اكله ثانيه الى بتحوي هذول. نحن عم نحكي عن بلدنا. تمام فجيب لك كاسه لبن اسمعولي لك اياها
0: وبلع لك اياها المكملات. شو عمر اقتنعت؟
2: هلا بدي ازعله تبعت
0: انه اخي طبعا نادي كله حيزعل.
1: انا لهلا افتراض نحن عم نحكي علم،
2: تمام
1: عم نحكي دراسات انه ما في اثبات علمية، بس اليوم هي الفكره متعارف عليها من سنوات طويله.
2: انا عم احكي ايفيدنس بيز، عم احكي على الدليل. انا قلت اليوم
1: نحن عم نحكي طب وعلم،
2: زمانه عندك طب وعلم، زمانه اجينا لهون كنا عم نحكي على الامراض، قلت لك بدنا نقيم الفكره من الراس انه القهوه بهذه المساله ضاره. تمام وتفاجأت ورجعت حتى بالبرنامج اللي بعده، لانه في محلات ثبت انه لا بهذا المكان، هي ما عم احكي على واحد عنده مرض قلب وتسرب ذكر حكينا، لكن هذا من غيره. لانه نحن بناخذ مسلمات بناء على متوارث. رجعنا حكينا يوم الكبد تذكر انه مين هلا بيقتنع انه واحد معه ريقان ما لازم ياكل مربى ومع عود التين والمشمش؟ يا اخي ما بتتغير. بس انا لما بدي اطلع معك بدي احكي استاذ جامعه وبدي احكي علم، فانا بقول انه هذا ما عليه دليل. يعني هذا متوارث من ستي وستك بس ما له دليل، بدنا نغيره. احنا انا اعتقد احد الوظائف الجميله لهذا البرنامج وانا كثير سعيد فيه، يعني عم اشوف المتابعات، انه نحن عم نحكي مثل ما انت بلشت شلون يعني عم تحكي على الخليفة عمر انه فكر بطريقة مستقلة لحظات، وشلون فكروا العرب ابن سينا فكر من زمان انه خد لي قارن المسائل مع بعضها في نفس الفكرة هاي نحن عم نحكي عليها. فبالتالي ما بدنا نلوي عنق الحقيقة لحتى نمشي بالمتداول
1: صح،
2: لكن ما بدنا نقول شيء ما نثبت بالنهاية.
0: طبعاً
2: انا قلت مثلا في جزء من اللي حكينا صار مثبت وهذا اللي عم نحكي اليوم، وبعتقد اليوم المشاهدين بموضوع كتير جديد.
0: يعني طبعاً
2: نحكي كانسون بيصاص اسهال قرحه مثل اللي عم نحكي بالعاده اللي هو يعني له هيك له مظاهر سيروليه مباشره. نحن عم نحكي اليوم موضوع علمي كتير كبير لكن بنفهم فيه انه طريقه حياتنا
0: صحيح.
2: ما تروح ما تروحي بسرعه هلا انت تشوف الغريب بالعاده هن الاناث بيحكوا على المكملات اليوم انت توليت
0: هلا اللي اللي بيلعبوا جاي خلص واكل فيها
2: غير غير معتاد يعني يعني كلياتها بتعرف انه هلا انه والله بدي اعمل ديتوكسيفيكيشن وراح اعمل يا اخي ما في نظام بالعالم قادر على ازاله السموم من البدن عند الانسان انت قلت طبيعي
1: عند
2: اللي غير طبيعي اكيد طبيبك راح يقول لك شاي الكنوب بدنا نعمل عندنا مضرب الكبد يعني العناصر التي تقوم بازاله السموم اذا متاذيه نساعدها لكن لا ليس بامكاننا مو لانه ليس بامكاننا ان نستعيد عن قدره البدن
0: اكيد
2: هذا المخلوق الرائع اللي متوازن بطريقه مرعبه يعني كل ما دخلت بالعلم فيه فلحد لا ما لقينا هلا ايلون ماسك امبارح عم يقول بده يبدل كل شيء لا بيقول تصير
1: شفته
2: هلا انا سمعته اوكي ما بقول لا ما بقول ريفيوت بس انا ما باخذها انه والله هي مثبته لا لا
1: بس بدك علميا نحن مش على اساسها
2: بس هي الفكره انه خلي عقلك مفتوح لتشوف القصه ولما بتنسال مجتمعيا انت مسؤول بهذه النقطه بدك تعطي الجواب مو هو شو انت تتمنى وشو انت عندك قناعات وايديولوجيات ما هو راي العلم فيه
0: أكيد.
2: وهذا هو النقطه
0: اهم شيء
2: وهذا احيانا مرضانا بينزعجوا منه لا والله قالوا لي عشر اطباء هيك انا عم اقول لك القصه اللي هي ما لها علاقه بالمتداول المتداول محبوب وكلتنا بنحبه وبنمشي عليه لكن نحن عم نحكي نسميها تغيير طريقه التفكير
1: انا معناتها معناتها قديش في شغلات نحن ماشيين عليها ولكن ما كان في اطلاع علمي على الموضوع وقديش العلم والطب يغير
0: صحيحاً
1: المفهوم الحياتي للإنسان
2: هلا هي قصة بسوريا أعطيك على السياق يعني قبل 10-15 سنة ما كانت هالمادة تدرس كي الطب
0: أكيد
2: يعني كان لنا شرف إنه دخلناها بإحدى الجامعات وبعدين تبنى إنه أخي بدك درسه مو شو المعلومة كيف قوة المعلومة وتصيغ القرار فيها هاي بيسموها الطب المسند بالدليل تمام الان يمكن ما بعتقد في جامعه ما عم تدرسها لطلاب الطب وبالتالي غيرت هو انه كيف تفكر وليس فقط وكيف تحصل على المعلومه الموثقه
0: حلو
2: وليس على المعلومه المعلومه ما في اسهل الحصول عليها هلا اي واحد منا
0: قادر يحصل عليها
2: اي واحد وهلا اسهل اكثر هلا عندك بالاي اي الجديد بيعطيك معلومات
0: صحيح ومن اكثر من
2: صفي انه كيف بدك تحطها بالترتيب قوه الدليل تبعها
0: تماما
2: انا برايي حتى هذا بده يصير بالذكاء الصنعي لاحقا انه راح ينجز كثير ويعطل كثير من الاطباء عن شغلهم يعني
0: اكيد لا هي ما قلنا غنى عن الاطباء اكيد هي القصه بدنا نشكرك كثير دكتور واكيد نحن من خلال فقرتنا دائما صحتك بدنا نحاول اكيد نوصل صوت الاطباء وصوت هي الدراسات العلميه الحديثه اللي عم بتصير لحتى كل الناس تفهم الموضوع بشكل اكبر بدي اتشكرك كثير على حضورك معنا
2: شكرا لكم شكرا على جرأتكم لطرح الموضوع احيانا انا لما طرحتوا الموضوع انا
0: استغربت
2: يعني رايحين على محل ثقيل بس ان شاء الله عملناه سهل شوي
0: اكيد دكتور
1: يا رب
2: ساعدتنا
0: دورتنا أهلا وسهلا فيك
2: أهلا وسهلا
0: مشاهدينا واضح أنه صحة الأمعاء أكبر بكثير من مجرد عملية هضم
1: وأكيد يا براء الحفاظ على توازن الميكروبيوم ممكن يبدأ بخطوات بسيطة يومية بالأكل والنوم ونمط الحياة
0: أكيد فاصل صغير وبنرجع لكم خليكم معنا
3: يضيق العالم تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري المؤشر على تلفزيون سوريا
4: الأحزاب الكردية 9 أحزاب 10 أحزاب وافقت على الانضمام
5: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين
4: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية كل في 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا
5: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله
4: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات
5: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم
4: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
6: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أن يكون في مفاوضات.
2: معترض على فكرتين.
6: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
9: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
10: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ويا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا لفقرة عشنا وشفنا اللي متداول فيها أغرب مقاطع الفيديو اللي ظهرت على السوشيال ميديا، ورح نبلش هلا بأول فيديو. في أطفال من أول لحظة بيخلقوا بيكونوا عاديين ورايقين، بس الرضيعة كان لها رأي تاني.
1: أي والله، عشنا شفنا رضيعة من أول ما ولدت ماسكة سماعة الطبيب بإيدها ومو راضية تتركها مهما حاول ياخدها منها، وكأنه هي اللي عم تعمل الفحص.
0: الطبيب شارك اللحظة الطريفة وقال إنه من أول دقيقة بعد الولادة كانت مشاكسة، وتصرفاتها خلت كل الموجودين يضحكوا.
1: أما رواد السوشيال ميديا فاعتبروا إنه شخصية القوية بلشت من أول يوم، وإنه واضح إنه عندها مستقبل، بس يمكن مو بالطب، يمكن بإدارة المستشفى كلها. لهي خلنا نشوف سوا الفيديو وراجعين.
2: Thank you.

0: يا عمري منية وصغيرة عند عزم قوية
1: فظيعة الفكرة ما بعرف يعني
0: بس شوف التعليقات حسيتها صعبة شوي بس تكبر بدها تصير دكتورة لازم
1: أنا أول مرة فكرت إي آي إنه هالقد
0: نجح إنه إيه يعني عزم قوية
1: شو بدها يعني
0: ما بعرف
1: هي يطلق عليها مصطلح قوية في الحرب نعمك السلام
0: الله قوية كالحرب نعمك بس برافو عليها هيك من اولها يعني بلشه هيك
1: ولا ما حدا بياخذها نهائيا
0: حرفيا وهي مع الدكتور كمان طيب هلا بما انك قلت قويه كالحرب وناعمه كالسلام انت مع هاي المقوله
1: صراحه انا مع 100%
0: انه
1: تكون البنت يعني صاحبه قرار وصاحبه راي لانه
0: حلو.
1: اذا كانت بلا شخصيه فالحياه ما بتكون صح لانه انت اليوم يعني الشخص يعني الرجل عنده راي والمرأة عنده راي
0: لازم نحترم اراء بعض
1: بالضبط بناخذ الراي الاصح او
0: طيب.
1: الانسب او هيك
0: طيب.
1: اما تودي مثلا الطرف المقابل ما عنده راي انه شو خلص شو ما بدك جاهزين
0: كيف
1: ما بدك هيك
0: يعني هلا بكره بس تتزوج ان شاء الله حتاخذ براي مرتك
1: ايه طبعا
0: اكيد
1: طبعا
0: ماشي يا عمو
1: الفكره
0: يعني ما شاء الله عليها هيك الله يحميها وان شاء الله بنشوفها دكتوره بما انه خلص مسكت السماعه مشاهدينا إذا بتفكروا إنه الخناقات بس بين البشر فاستنوا لتشوفوا هالفيديو.
1: عشنا شفنا سنجابين بريين ضخمين معروفين باسم المرموط فاتحين خناقة بالطريق بالصين وكل واحد مصر إنه الحق معه.
0: والأطرف من هيك إنه سنجاب ثالث ويبدو إنه ابنهم قرر يتدخل وصار يحاول يباعد بيناتهم ويفض الاشتباك وكأنه عم يلعب دور المصلح بين الطرفين.
1: الفيديو انتشر بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا. والمتابعين شبهوا المشهد بخلافات البشر اليومية وشافوا انه حتى السناجب البرية صار عندها لجنة صلح لحل المشاكل منشوف هالخلاف سوا

0: يعني تذكرت اللي قلت لي اياها اصوات عم تطلع من السجاج. لازم يطبقوا لها شيء شغله كالعاده، يعني دائما بنعمل ميمز انه نطبق صوت على الخناقه كثير بتطلع بتضحك.
1: قصدك هذاك الصوت يعني
0: تذكرت، ما بعرف اذا كنت بكلام ميديا، كنا عم نحكي انه صبيه هي وزوجها كان في كلب عم يحل لهم المشكله كمان، عم
1: يقول لهم بتذكروا هذا؟ ايه بتذكروا بتذكروا.
0: فنفس القصه هلا صارت، الولد تدخل ليحل
1: له. حلوه خناقات الحيوانات، خصوصا بتكون الخناقه البريئه اللي بيكون في مثلا سنجابين
0: والكنجر
1: قطتين يعني صغار الكنجر
0: صح.
1: ايه انه بيكونوا هن كثير صغار وهيك انه يا عم يلعب مع بعض يا عم يعملوا هيك حرب صغيره، فقديش بيكونوا مهضومين، وهذا الشيء ما بيكون على فكره عن سوء نيه، بيكونوا انه بقصد
0: صح. هلا القطط كمان عندها هي القصه، تكون عم تتخانق مع قطة تانية بس يكونوا عم يلعبوا، يعني انت بتجي بانه خلاص تركينا عم نلعب.
1: ايه هالقد.
0: مشاهدينا، حادث سير كان سبب بلقاء بعد سنين من الغياب.
1: عشنا وشفنا شابة تركية تفاجأت انه الشخص اللي صدم سيارتها هو صديق قديم انقطعت اخباره من سنوات.
0: الموقف اللي بلش بتوتر تحول بسرعة للحظة مليانة ضحك وذكريات، ونسوا اضرار الحادث وصار كل همهم يحكوا عن الايام الحلوة اللي جمعتهم.
1: وختموا هالمصادفة بصورة تذكارية سوا ليصير هالحادث واحد من اجمل الصدف اللي جمعت بين شخصين فرقتهم الايام ورجعتهم الصدفة، ومنتابع هالصدفة مع بعض.

0: هلا واثقة كل الناس بتقول يا ريت الحوادث كلها هيك،
1: ايه
0: يعني انه شخصين بيعفوا بعض ورفقات او يلا بلا وهي بابا.
1: وهذا بيطبق مثل تبع انه قديش الدنيا صغيرة،
0: قديش
1: عندنا بلدان وبروحوا اثنين ما بيكونوا وصلنا زمان وشايفين بعض فجأة بيلتقوا بالصدفة.
0: شو هالصدفة بس؟
1: على بعض، فشو هالصدفة؟
0: تصادم، هي مو صدفة. فايه حلوة اللفتة هيك انه نزلوا وتصوروا بعد الحادث. صح. قلتك مين حيصلح سيارتك؟
1: نعم،
0: مين حيصلح سيارتك؟
1: الشاب اجباري.
0: مشاهدينا، مع عرض ترويجي ولا افتتاح، مو عرض عفوا، ترويجي ولا افتتاح مغسلة جديدة، بس النتيجة كانت غسيل سيارات ببلاش.
1: عشنا وشفنا كسر بخط مياه بحي النشوة بمدينة الحسكة، حول الشارع لمغسلة سيارات مجانية والسائقين استغلوا المي ليغسلوا سياراتهم وهن مارين.
0: المشهد الطريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولفت انتباه الأهالي، خاصة مع استمرار تدفق المياه بالشارع.
1: بس رغم أنه هاللقطات كانت مضحكة، إلا أنه كثير طلبوا بإصلاح العطل بسرعة حتى ما يتحول هدر المياه لمشكلة أكبر. وسوا منتابع الفيديو.
2: شو هذا؟ خط النشوة عند السكة، سكة النشوة صار مغسل السيارة، ما شاء الله الضخ عالي، وتجي تغسل سيارتك ببلاش، لا أدفع 35 ولا 40، ما شاء الله. هاي بالعموم أول وحدة خلصت وهاي الثانية، وهنا الدور عند السيارة الثالثة. أنا خلصت، أعطوا دور للبعض يا شباب. مصائب قوم عند قوم فوائده.
0: يعني المعنى الحقيقي لرب ضارة نافعة.
1: المعنى الحقيقي انه الشعب السوري
0: كل شيء بيعمل
1: المواقف، اي موقف بيستغله، اي موقف بيعرف يديره لصالحه.
0: صح.
1: ف يعني
0: حتى هي
1: وفي أسوأ من هي، لسه الشعب السوري قدران يحل
0: يتعامل مع الأمور
1: ويتعامل مع كل الامور. صراحة صح.
0: بس ان شاء الله يعني ما يطول هذا الشيء ويكون تصلح، لانه مثل ما ذكرنا ممكن يكون هدر كثير كبير للمي، انه خلص هي عم بتروح بس بالشارع او مجرد ما مرقت سياره عم تغسلها. بس حلوه الفكره اذا بتطبق بمغسل سيارات.
1: صح.
0: بس قادرين يعني نسكر الحنفيه ونرجع نفتحها؟
1: صح.
0: مشاهدينا، مين قال انه الالعاب المائيه للبشر بس؟ فشكلكم اكيد ما شفتوا هالفيديو.
1: عشان شفنا مجموعه بطاط على حافه ممر مائي عم يحاولوا يثبتوا حالهم قدام تيار المي بمشهد بدا وكانهم بلعبه مائيه مليانة حماس.
0: كل شوي المي عم تدفعهم وهن يرجعوا يحاولوا من جديد، واللقطات العفوية خلت المشهد يبين وكأنه فقرة ترفيهية بالطبيعة.
1: الفيديو انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، وكثير من المتابعين اعتبروه واحد من ألطف المقاطع، لأنه البطاط حولت عبور الممر لمغامرة مسلية. قدام الكاميرا ومنتابع سوا.

0: والله متسلين البطل
1: كثير صراحة.
0: كيفي؟ حلوة هيك كمان للبشرة، تزحلق بالمي والله غير شكل. هلأ
1: براءة،
0: هات
1: براءة. شو أكتر شي تنبسطي فيه بهي القصص؟ مرجوحة، زحليطة،
0: زحلاتة المي يا جماعة والله كتير حلوة.
1: شو هي؟
0: زحلاتة المي.
1: ايه.
0: مثل هي
1: كتير، بتكون كتير كتير طويلة، تكون ايه. عالية كتير وطويلة.
0: وآخر شي شو بيكون قدامك؟ أنا ما بعرف أسبح، فبكون الشغلة كتير صغيرة يعني، خلاص بتنزل بس
1: بتكون ربع متر.
0: ايه.
1: بتفوشي.
0: ايه. ما بتخوف يعني. وأنت؟
1: أنا بصراحة يعني كتير كتير بحب هالقصص. بعرف اسبح بس يعني ما كثير بيكون لي خلق او ما كثير.
0: لا عم نحكي لك انت وصغير يعني اكيد مو هلا.
1: انا وصغير انا وصغير والله بتذكر تعال احكي لك هسه
0: لنشوف
1: على سيره القصص المائيه. انا كنت صغير كنت خاف من المي. كيف هلا انا عم بعرف اسبح ما بعرف. انا اول شيء كنت خاف من المي، فانا مره سجلت باحدى المسابح فانه خلص بدك تتعلم
0: تكسر هي القصه يعني.
1: ايوه خلص بدك تتعلم بدك تسبح. وهيك كان هذا الحكي، كان صف يمكن سادس خامس هيك شيء.
0: ايه
1: المهم عم نسبح وهيك، فبيكون في مجموعتين.
0: طيب.
1: مجموعه بتكون عامله واجبها انه طالعه على فوق الرنج وناطه والمدرب هيك، وفي مجموعه بتكون عم تساعدها تطلع.
0: اوكي.
1: فالمجموعه هذيك اللي هي يعني
0: بدهم ينطوا،
1: لا اللي هن نطوا وخلصوا بيكونوا مبلولين وهذول بيكونوا ناشفين بحكم الطبيعه. طبيعي
0: اكيد طبيعي.
1: اما انا قلت يا الله ما بدي، وكان عالي عالي كثير، فانا قلت يا الله انا ما بدي
0: اتنط.
1: عم رحت شملت
0: عمار بيكون خافي لو تيابه مي.
1: لا جايك الحكي، رحت شوي على المسبح بنلت حالي وصفيت مع جماعه اللي نطوا.
0: عم تمزح؟ انا فكرت لهيك تتاهب يعني انه شو
1: نسيت. وضليت هالحكي يومين ثلاثه لحد ما اخر شيء كشفني
0: المدرب. منيح كشفك.
1: اي والله والله عمل لي شهر ما بنسى بعمري.
0: يعني بتعرف هي كثير بتاكد اهميه انه الواحد عن جد يعلم اولاده من هن صغار يزتهم بالمي لحتى يتعلموا.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا. يعني انا هلا الحمد لله بعرف اسبح، وكتبت السباحه جدا مهمه، ونحن اكيد فتحنا هذا الموضوع لحتى نعمل فرقه تتعلق بالسباحه ونعرف المشاهدين قديش فعلا السباحه هي مهمة جدا وبتفيد كل شخص.
0: صح. هلا حنكفي اخبارنا؟
1: ايه تفضل.
0: يلا عشنا وشفنا اغرب تعديل سياره ممكن تشوفوا بحياتكم.
1: اذا كنتوا فاكرين انه شفتوا كل انواع تعديل السيارات فانتوا غلطانين. بالمكسيك في رجل قرر يعطي معنى جديد لعباره السياره قطعه فنيه، فحول سياره فولكس فاجن بيتل قديمه لتحفه متحركه مغطاه بالالاف من الملفات المعدنيه الخاصه باسطوانات المسيئه.
0: حلو. السيارة احتاجت أكيد أكثر من 20 سنة من الشغل والترميم، وصار فيها اليوم حوالي 3500 قطعة معدنية مركبة بعناية على كامل الهيكل.
1: والأجمل أنه الحكاية ما بلشت معه أصلاً، بل مع صديق مقرب له كان عم يشتغل على تصميمه قبل سنوات طويلة، وبعد وفاته قرر صاحبنا يكمل المشوار ويحافظ على هذا الإرث الغريب والمميز.
0: والمفارقة أنه لما يشارك بالمعارض أو يوقف جنب سيارات فارهة وحديثة، الناس غالباً بتترك كل شيء وبتروح لتتصور مع الفولكس فاجن. وصاحب السيارة بيقول إنه قيمتها مو بس بشكلها، بل بالذكريات والتعب والوقت اللي انصرف عليها، وبيعتبرها عمل فني أكثر من كونها مجرد وسيلة نقل. فخلونا نشوفها سوا.

0: يا عين كثير حلوة
1: صراحة. حلوة صراحة حلوة مميزة جدا.
0: تركب هيك سيارة؟
1: هلا لكي احنا الشباب كلنا نحب نعدل بسياراتنا بصراحة.
0: تعدلوا
1: ايه بس هي بترجع لكيف واحد ممكن يعدل، بيعدل بطريقة يمكن مبالغ فيها وبيعدل بطريقة طبيعية، كل حدا له يعني نظرة
0: صح.
1: بس احنا الشباب كلياتنا مع تعديل السيارة،
0: بس هيك كل واحد له طريقته بقى. شو بتعدل سيارتك؟ بتذكر هدي المرة سألتنا هالسؤال؟
1: ايه مرة سألتنا وكان في شيء له علاقة بنفس هذا الموضوع ولكن السيارة كانت بناتية.
0: ايوه تمام، عليها كروشيه.
1: بتكروشيه فكان كمان حلوة وهدي
0: وقتها قالت شو للبنات كتير.
1: ايه صح، بس انا بتذكر انه هدي قالت كان بدي تضيف شغله انا نسيتها صراحه، خلاص مساله بس اشوفها بكلام ميديا.
0: كان لها علاقه ب ما بعرف اذا كان وقتها كاس العالم او شيء. حط علامه او شيء ما بعرف.
1: يعني
0: خلصنا؟
1: هي خلص، هاي كانت اخبارنا بعشنا وشفنا ان شاء الله رب تكونوا اتسليتوا مشاهدينا. اكيد فاصل وبنرجع نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبيت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.
4: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
5: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
4: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كل في 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
5: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
4: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
5: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
4: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
6: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
7: شو عن النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
8: متى سيكون هناك؟
6: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
9: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
7: أنا معترض على فكرتين.
6: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. براء انت صار لك اكثر من يوم عم تنتقلي بين الاجنحه والفعاليه.
1: اي والله والله تعبت.
0: هلا بعد ما وصلنا لختام المعرض يلي انطلق من 3 ايام، شو اكثر شيء رح يبقى عالق بذكرياتك؟
1: يا عين يا عين، شوف كثير كان في شغلات حلوه بالمعرض عن جد. يعني انا رحت على فود اكسبو ورحت على فود سوريا واجريتك، كثير في تنوع، كثير في قصص جديده عن جد اول مره بشوفها انا كنت، وكان في مشاركات دوليه، فهذا التنوع اللي كان موجود بين شيء محلي شيء دولي عن جد بيعطيك متعه انت وعم تتفرج، حتى بس حتى لو ما كنت كثير خبير بالقصص اللي عم تصير، بس عن جد كان كثير حلو ومميز، وهيك بتشوف ناس من مختلف الدول.
0: هلا انا حاسس انه كل مره كنا ناخذ لايف او تقرير من معرض هيك كان يطلع معنا شيء جديد،
1: وكان
0: كان
1: حتى الحكي يعني
0: ايوه كان كل شيء يتعلق بالمعارض ومشاركات دوليه وغير دوليه كانت جميله، خصوصي انا بحس انه هذا الاجريتك انا شفت كم قصه يعني
1: جديده ما شفتها على السوشيال ميديا. صح انت ما نزلت
0: انت
1: والله راح عليك يا عم.
0: شو صار
1: هلا شوف كان في ادوات هيك صناعيه خاصه بالزراعه، بانه كيف المزارع ممكن يستفيد منها، الشركات ممكن تستفيد منها، يعني هذا الشيء كان خلينا نقول من جديد نوعا ما على السوق السورية، ومثل ما ذكرت انه كان في كثير اشخاص من دول ثانيه عندهم نفس الاهتمام نفس المجالات، وما بعرف اذا حضرت التقارير اللي عملناها كمان، يعني نحن قابلنا اكثر من صاحب شركه وكل مشروع كان مختلف عن المشروع الثاني، فهذا التنوع اكيد كلياته بيخلق فرص جديده للاستثمار، بيخلي البلد منفتحه اكثر على البلدان الثانيه وعلى الاشياء كمان اللي عم بتقدمها.
0: يعني ممكن نقول انه المعرض كان فرصه للقاءات اكثر من كونه مجرد نجاح واكثر من كونه مجرد
1: اكيد
0: اجنحه وعروض. صح
1: صح، لانه دائما يعني الفكره من هيك معارض بتكون مو بس انه نعرض منتجات الموجوده ببلدنا، كمان انه نبني علاقات وشراكات وتبادل خبرات مع الاشخاص المشاركين ضمن هاي المعارض.
0: طيب خلينا هلا نطبق مثال عملي. زميلتنا هدير كانت موجوده امبارح باليوم الختامي والتقت بعدد من المشاركين والزوار ونقلت اجواء الختام،
1: فخلونا نشوف مشاهدينا شو حملت معها هديل من اخر يوم بالمعرض.
2: اذا كنتم مفكرين انه جولتنا باليوم الاخير من المعرض مجرد زياره عاديه للاجنحه، فرح بلش اليوم معكم بطعم غير، ورح نتعلم مع بعض كيف نعمل اطيب كرواسان، ومعي الشيف عادل من جراند بيكرز يلي رح يعلمني كيف احشي الكرواسان. صح
3: صح.
2: شو البدايه؟
3: هلا البدايه امسك معلقه هيك اوكي، نفتح الكرواسان من فوق هيك لجوا عشان نقدر نشيها. تفضلي.
2: اعمل انا هاي
3: هيك.
2: طبعا يا جماعه هلا طلعناهم من الفرن وسخنين.
3: هي ال
2: هيدي عجينة اللوز
3: صوص ارمون.
2: وعلى فكرة هي أطيب كرواسان لأنه أنا عملتها أكيد
3: أكيد طبعا.
2: وتعالوا معي لنكمل باقي جولتنا باليوم الأخير من المعرض.
4: شركة مميزة، تنظيم كان رائع صراحة.
5: احنا شركة متأسسة من سنة 76 بالأردن، احنا مصنع شركة الياس زيدان وأولاده، أول مرة احنا بنشارك في هيك معرض، وكان حجم الإقبال على المعرض مش طبيعي، يعني كان فوق التصور. وأنا جاي على بناء إني أفتح أسواق إلي داخل الأراضي السورية.
6: الحمد لله كانت مشاركتنا ناجحة وقدرنا ننقل هذا الشيء للزوار اللي إجيت.
7: الشغف الموجود عند الناس، كمية الناس اللي عم توصل، كمية الناس اللي سامعة عن البراند قبل هيك، وكمية الناس اللي عم تكتشف عن البراند، هذا حافز بالنسبة لنا وأكيد حققنا أهدافنا.
8: مشاركتنا لحد الآن يعني في وفود من لبنان الشقيقة، من الأردن، من السعودية، من تركيا، يعني في وفود الحمد لله عربية وأجنبية.
9: حققنا طبعاً نحن أهدافنا وكان كتير ممتاز، وجونا زوار كتير من برا سوريا ومن داخل سوريا، وطبعا نحن عم نشارك في المعارض لننشر عملنا وموادنا.
10: هلا نحن بالشركه العربيه للاغذيه الحمد لله يعني كانت مشاركه موفقه، هو المعرض هذا هي اول دوره له، نحن كنا متوقعين يكون في اقبال اكثر من هيك، الحمد لله في اقبال بس يعني كنا نتمنى يكون اقوى من هيك.
11: طبعا بتعرف هي كل البدايات بتكون شوي بتواجه بعض الصعوبات، ولكن الحمد لله يعني تعرفنا على بعض الناس اللي مختصين في مجال الاغذيه سواء كانوا وكلاء او موزعين، برضو بعض الشركات المختصه بشحن اللي هي بتساعدنا بتوريد الاغذيه من قطر لخلال سوريا.
2: ومن اول جناح لحد اخر محطه بكل زاويه كان في فكره مميزه وابتكار مختلف، وان شاء الله لقاءات اليوم بتصير شراكات ونجاحات بالمستقبل.
0: شكرا يا هديل على هاي الجوله اللي فعلا احنا استفدنا منها وشهدنا صراحه لما كنت عم تعملي هذا الكرويسون
1: غير شكل
0: يعني اختصارا ان شاء الله رب يكون صباح سوريا والتلفزيون الثانيه نقلوا صوره واضحه عن اجواء اليوم الاخير من معرض فود سوريا وحجم المشاركات وتنوع الكبير من الاجنحه والشركات الى جانب النشاط والحركه اللي شهدها المعرض حتى اخر لحظاته.
1: صحيح يا عمار، واكيد جولتنا ما كانت مجرد رصد للمشاركات انما كمان فرصه لنتعرف عن قرب على تجارب هي الشركات وابرز المنتجات والحلول يلي قدموها وكيف قيموا وجودهم بهالمعرض والنتائج اللي حققوها خلال هالايام.
0: وكمان مو بس هيك، زميلتنا هديل كمان خلال جولتها اجرت مجموعه من اللقاءات مع عدد من الشركات المشاركه حتى تنقل لنا تفاصيل اكثر عن مشاركاتها واهميه هالحدث بالنسبه لها.
1: فخلونا نتابع سوا اول هاللقاءات ونستضيف من خلاله احدى الشركات المشاركه بمعرض فود سوريا.
2: اليوم اخر ايام المعرض ولسه في مشاركات مميزه وشركات عم تعرض وتستعرض ابرز منتجاتها وحلولها. واليوم معنا بجناحنا الاستاذ اندري مقدسي المدير العام لشركه دينيس. صباح الخير استاذ ونورت صباح سوريا.
12: صباح النور، اهلا وسهلا فيكم.
2: بالبدايه بدي تعرفني عن شركه دينيس وشو طبيعه عملها.
12: شركه دينيس التجاريه هي شركه جديده بالسوق السوري، باشرنا عملنا بعد التحرير بسوريا. هي شركه تتبع لمجموعه تي ام سي هولدنج بدبي، مجموعه من يعني احد 23 شركة تتبع للمجموعة حول العالم موجودين بسبع دول. باشرنا مثل ما حكيت عملنا بسوريا السنة الماضية، مختصين بالمجال الغذائي، المواد الغذائية، تجهيزات المطاعم، السيارات، في عنا كذا يعني أكثر من موضوع عم نشتغل عليه، وإن شاء الله مواضيع كبيرة جاي كمان بالأيام، رح تكون إن شاء الله مفاجأة كثير حلوة للسوق السوري.
2: طيب ضمن مشاركتكم بمعرض فود سوريا شو هي ابرز التجهيزات او الحلول الغذائيه اللي انتم عم تقدموها خلال هذا المعرض وشو اللي بيميزها عن غيرها؟
12: احدى نحن مشاركين بمعرض فود سوريا بوكاله نحن اخذينها، اكيد نحن بنمثلها بسوريا، لشركه المانيه اسمها فيتو. فيتو هي ماكينات لفلترة زيت المطاعم، هو منتج يعني عالي التقنيه صحي، بيقدم جودة طعام ممتازة بالنسبة للمطاعم، بيقدم توفير كبير. السوق السوري كان بعزلة 15 سنة الماضية وفي منتجات كثيرة هي صارت مطروحة عالميا وسوريا تفتقر لها، فنحن اليوم بوقت نختار منتجات أو شركات نمثلها بسوريا دائما بنروح على الكواليتي العالي، دائما بنروح على الشيء اللي فعلا السوق السوري بحاجته لحتى نقدم الخدمة يلي تليق بالسوق السوري والمستهلك السوري والمواطن السوري، لنعوض الشيء اللي يلي راح فعليا. فإن كان خدمتنا خدمة البيع، خدمة ما بعد البيع، الخدمات الثانية اللي نحن بنقدمها، نحن دائما كشركة كزنت نحن بنسعى انه نكون مواكبين رضا الزبون، مواكبين التطور، مواكبين الكواليتي، ومواكبين كل شيء بيفيد السوق السوري ككل.
2: طيب كونه استاذ اندري كنت عم تقولي انه عم تواكبوا انتم السوق، فنحن عم نشوف انه قطاع الصناعات الغذائيه عم يشهد تطور كثير واسع وسريع، كيف بالشركه عندكم عم تواكبوا هذا التطور من خلال مثلا الخدمات اللي انتم عم تقدموها او حتى التجهيزات؟
12: صحيح، نحن اليوم ببحث مستمر عن اي شيء ان كان تقنيه عاليه او شيء ممكن يفيد مثل ما شرحت شيء يفيد المستهلك السوري، عم ندور على شغلات يونيك تكون يعني تحقق المصلحه. نحن اليوم التعب هي تثقيف المستهلك او الجمهور على هي التقنيات اللي هو ما بيعرفها. فاليوم نحن وقتها عم نلاقي شيء بحقق افاده ان كان ماديه ان كان صحيه ان كان هذا، نحن اليوم دورنا انه نوعي المستهلك السوري عليها، بعدين بتجي المراحل الاخرى اللي هي الاستهلاك، خلينا نقول استهلاك هدول المنتجات. ولكن الصعوبه هي بتثقيف المستهلك السوري بهدول المواد يلي هن فعلا بحاجتها ويلي السوق فعلا بحاجتها. وعدا عن ذلك انا يعني نحن بس بهمنا ادراك الشارع لاهميه المواد واهميه الجوده تبع هي المواد، بعدين باقي ما تبقى كله بيجي لحاله.
2: طيب قديه بتشوف يعني اهميه اقامه هي المعارض التخصصيه بما يتعلق بموضوع تطوير القطاع الصناعي والغذاء بسوريا؟
12: اكيد المعارض التخصصيه يعني هي كمان مربوطه بالعزله اللي كانت فيها سوريا. يعني نحن اليوم بفتره الثوره كان موجود معارض بسوريا ولكن هي على مستوى كثير كثير ضيق. يعني اليوم الشارع السوري هو بحاجة يشوف هالشركات العالمية اللي هي عم تيجي لهون. كان في حكي كثير انه صار في كثير معارض اختصاصية. انا مع هذا الموضوع. اليوم كثر المعارض هو مثل عدم وجود معارض لانه تنظيم المعارض التخصصية خاصة بالاختصاص نفسه لازم تكون مدروسة لتحقق أكبر قدر ممكن من الفائدة للمستهلك وللعارض وللجهة المنظمة. فضروري الموضوع يندرس موضوع المعارض التخصصية. اليوم ما في معرض صار ما عم بيكون في شركات جديدة عم تشارك. المستهلك السوري عم بيدور على هدول المشاركين والحمد لله. اليوم يعني نحن اليوم عم نشوف انه اقبال كبير على الشركات الاجنبيه، الشركات اللي عم تقدم منتجات او حتى في زوار عم بيكونوا من برا سوريا. يعني انا حسب ما شفت اول يوم كان في يعني وفود جاي من الاردن ومن لبنان، هن عم تطلع على المنتجات السوريه يلي هي كمان كثير ضروري نحن نفتح سوق التصدير من خلال الشركات الموجوده اللي عم تصدر بضائع على برا.
2: بدي اتشكرك استاذ اندريه مقدسي، نورتنا اليوم بصباح سوريا وكل التوفيق اكيد لشركه دينس.
12: شكرا كثير لكم ولتلفزيون سوريا واهلا وسهلا فيكم.
0: يعني حلو كثير انه شفنا عن قرب كيف عم تشتغل الشركات على تطوير منتجاتها، والاهم انه المعرض ما اقتصر على عرض المنتجات الغذائيه فقط وانما ضم كمان تجهيزات وتقنيات حديثه عم تخدم هالقطاع وتواكب تطوره.
1: صحيح يا عمار، وكان واضح التنوع الكبير بين الشركات المشاركة سواء من ناحية المعدات الصناعية أو الحلول والتقنيات الجديدة اللي بتساهم أكيد برفع جودة الإنتاج وتطوير الصناعات الغذائية.
0: وخلال أكيد جولتنا بالمعرض هديل كان إلى لك كمان لقاء مع نائب وزير الاقتصاد والصناعة الأستاذ باسل عبد الحنان حنان للحديث عن أهمية المعرض ودوره بدعم القطاع الصناعي والغذائي وعن دور الوزارة بدعم القطاعات.
1: فخلونا نتابع هاللقاء سوا ونسمع أكثر عن رؤية الوزارة وأبرز مخرجات هالنسخة من معرض فوتسيريا.
2: ومكملين معكم تغطيتنا لليوم الأخير من معرض فوتسيريا يلي جمع على مدى الأيام الماضية عدد كبير من الشركات المحلية والدولية وكان مساحة لعرض وتبادل الخبرات والمنتجات. وبيسعدنا اليوم نستضيف بجناحنا الأستاذ باسل عبد الحنان نائب وزير الصناعة والاقتصاد. يسعد أوقاتك أستاذ باسل، نورتنا.
13: أهلا وسهلا
2: ونورت صباح سوريا. أكيد
13: صباح الخير، شكرا على المقابلة.
2: بداية أستاذ باسل بدي تخبرني عن تقييمك لنتائج وتنظيم معرض فوتسيريا.
13: بالنسبة لمعرض فوتسيريا يعني من خلال الجولة اليوم يعني كان المعرض فعلا جدا مميز من ناحية أولا عدد الشركات المشاركة حوالي أكثر من 200 شركة من 14 دولة، أيضا وجود يعني شركات متخصصة بموضوع الامتياز للعلامات التجارية في مجال الصناعات الغذائية، وما يميز أيضا هو مشاركة عدد كبير من الشركات السورية التي عادت إلى سوريا بعد التحرير وبدأت بالإنتاج واليوم منتجاتها بدأت أيضا بالتصدير للأسواق المجاورة.
2: طيب ممكن تحكي لنا أستاذ باسل عن دور الوزارة بدعم القطاعات الصناعية والغذائية وحتى بدورها بهيك معارض تخصصية بتجمع هذا العدد الكبير من الشركات؟
13: بالضبط، يعني نحن الدور الأساسي حاليا الذي يعني يحتاجه الآن المنتج السوري هو موضوع الترويج

0: الترويجي المساعد. دور تمكين الصناعي في سوريا هو دور أساسي، يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة للمنتج السوري ليعود إلى ما كان عليه، وتعود سمعة المنتج السوري إلى ما كان سابقا. فأول شيء نعمل عليه حاليا هو تهيئة البنية التحتية الصناعية، المدن الصناعية، إعادة تهيئة البنية التحتية، حوامل الطاقة، العمل على تأمين حوامل الطاقة، الكهرباء، الفيول، وخفض أسعارها قدر الإمكان لأن يحافظ على تنافسية المنتج السوري. أيضا موضوع التدريب والتأهيل في لدينا في الوزارة، اليوم اليد العاملة الماهرة نفتقدها في سوريا. انطلقت الحمد لله مراكز التدريب والتأهيل المنتشرة في المحافظات، وبدأت بتغطية النقص الحاصل في سوق العمل من ناحية المهارات المطلوبة. أيضا المواصفات القياسية السورية نعمل على تحديثها، هناك نقص كبير فيها لتواكب المواصفات العالمية الموجودة حاليا، وليكون المنتج السوري فعلا مطابق لأحدث المواصفات والمعايير في العالم وفي الدول الإقليمية. أيضا لدينا موضوع المخابر، نعمل وجود مخابر اليوم على مستوى عالي جدا، تعطي شهادات معتمدة، هذه الشهادات تكون هوية للمنتج السوري. أيضا موضوع حماية المنتج المحلي هو أولوية بالنسبة لنا، هناك عدة محاولات إغراق خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، تم اتخاذ إجراءات في الرسوم الجمركية بحيث أنه فعلا الصناعي السوري نحقق له بيئة تنافسية عادلة ولا يتعرض إلى أي محاولة إغراق من أي دولة كانت.
1: طيب أستاذ باسل، من خلال اليوم جولتك باليوم الأخير بمعرض فود سيريا، شو أكثر المبادرات أو المشاركات اللي لفتت انتباهك يعني خلال الجولة؟
0: هو بصراحة التكامل الموجود، يعني ما هو فقط موجود أنا عندي منتجات غذائية، موجود عندي شركات استشارية في قطاع الغذاء، موجود عندي شركات تدريب وتأهيل في قطاع الفنادق وقطاع تحضير الأغذية، يوجد شركات اعتمادية لشهادات سلامة الغذاء وشهادات الأيزو، يعني التكامل لجميع الفعاليات المتعلقة بالصناعة الغذائية. أيضا صناعة الآلات، يعني موجود عدد كبير من الشركات التي تقوم بتصنيع الآلات ومعظمها هي يعني منشآت وطنية.
1: طيب ختاما أستاذ، بدي منك رسالة للشركات وحتى أصحاب المشاريع بما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي والغذائي بالمرحلة المقبلة. هلا عنا
0: يعني نحن الشيء الأساسي الذي نعمل عليه يعني هو الأخوة الصناعيين، إنه نحن نرتقي بالعمل الموجود لدينا، نعرف إنه الصناعي السوري عانى في الفترة الماضية كثيرا والآن بدأ بالتعافي، فإن شاء الله نحن كوزارة يعني دورنا الأساسي مساعدة على سرعة التعافي بشكل كبير. نريد صراحة الوصول يعني إلى يعني أسواق أكبر، نريد يعني الصناعي يعني يكون مبادر أكثر بشكل أساسي للمشاركة في المعارض الموجودة، ودورنا كوزارة نحن جاهزين أي مساعدة لأي صناعي في أي قطاع بأدق التفاصيل المتعلقة بالعملية الإنتاجية من المواد الأولية إلى تكنولوجيا التصنيع إلى التدريب إلى التصدير، أي خلل في هذه السلسلة نحن جاهزين إن شاء الله لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتلافي هذا الخلل وتكون يعني العملية الإنتاجية والعملية الصناعية متكاملة بشكل كامل.
1: بدي أشكرك أستاذ باسل، وإن شاء الله هيك بتكون يعني لكم دور قوي كوزارة أكيد بدعم القطاعات الصناعية والغذائية عنا بالبلد، ونورت صباح سوريا.
0: صباح الخير يا سهرة، شرفتوني.
2: يعني أكيد وجود الجهات الحكومية بهيك معرض بيعكس أهمية هذا الحدث، وخاصة لما بيجمع بين القطاعين العام والخاص بهدف دعم الصناعة وتحفيز الاستثمار وفتح مجالات جديدة للتعاون.
3: صحيح أكيد، والمعرض ما كان مقتصر بس على الشركات الصناعية والغذائية، إنما شهد كمان مشاركة عدد من الجهات والاتحادات المعنية بتطوير القطاع الزراعي والإنتاج المحلي باعتباره شريك أساسي للصناعة الغذائية.
2: وكمان قلنا كان وقفة مع اتحاد الفلاحين السوريين لنتعرف أكثر على طبيعة مشاركاتهم والدور اللي عم يقوموا فيه لدعم القطاع الزراعي.
3: فخلونا نتابع سوا هاللقاء ونشوف شو خبرونا عن مشاركتهم وأبرز رسائلهم من خلال المعرض.
4: أنا عم بحكيك طرف علمية، بخضع لمخابر تحليل متميز.
5: مؤخرا بالاتحاد العام فلاحين أنشأنا عدد من التعاونيات بلغ بحدود 100 تعاونية، كل تعاونية متخصصة في إنتاج أحد المحاصيل الزراعية، فاستهدفنا جروبات من الفلاحين، مجموعة من الفلاحين عندهم اهتمام مشترك بإنتاج محصول معين، لنفرض على سبيل المثال

0: المستوى الحلبي. فعملنا مجموعة من الفلاحين بحيث يشاركوا بهذه التعاونية، يتم دعمهم بوسائل الإنتاج بمدخلات إنتاج معينة وبخطوط إنتاج. يعني أسسنا 100 تعاونية، لكن نحتاج الآن إلى الدعم الحقيقي وتدخل الدولة والمنظمات ومساهمات القطاع الخاص.
1: فنحن فلاحنا اليوم يعني ظروف لا يحسد عليها الحقيقة يعني، ونحن كصوت فلاح بنحب نرفع مطالبه وحقوقه لمين؟ للجهات الحكومية، للجهات المانحة، جهات دولية. ونحن في صعوبات غير صعوبات الحرب، في صعوبات قلة التمويل، قلة التصريف، ارتفاع تكاليف الإنتاج، الجفاف، ارتفاع تكاليف أو أسعار المستلزمات الزراعة، فكل هاي بتأثر على الإنتاج.
2: اللي ما كان عارفان وين بده يروح بموسمه، المصنع اللي عم يشتري من الأسواق أحيانا بتطابق معه المواصفة أحيانا ما بتطابق معه. فلما بتكون العملية مدروسة من البذري إلى المصنع تحت إشراف فني، فبياخد المصنع بياخد إنتاج جيد وآمن، يعني بيعرف حاله أنه في عنده الكمية اللي طالبها موجودة جيد لتصنيعه، والفلاح بيكون مرتاح أنه في حدا أشرف له على حقوله بالإرشاد الصحيح وأخذ موسمه اللي مبين عليه. طبعاً في تحديد للأسعار وفي تحديد ضبط للعملية ضمن اتفاقية معينة.
3: يعني هاي كانت جولتنا من تلفزيون ثانية وصباح سوريا، تحديداً بمختلف الشيء اللي كان عم يصير بمعرض أجريتيك وفود سوريا وبيفور. فعلاً نحن شفنا كتير كتير تنوع، هذا كان يوم الختامي لهذا المعرض. أتمنى أكيد وإن شاء الله رب نحن نكون تلفزيون ثانية قد الثقة بأنه نحن نغطيكم كل الأحداث اللي عم تصير في سوريا.
4: أكيد أكيد عمار، ونتمنى التوفيق أكيد لكل الشركات اللي كانت مشاركة ضمن المعارض المتخصصة بأنواع المختلفة، وهيك إن شاء الله دائماً في معارض عنا بالبلد ودائماً بنروح نغطيها
3: يا رب. هلا مشاهدينا فاصل، هلا بنروح مع هلا بمعرضنا نشوف أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها فاصل وراجعين مع كلام ميديا. لا تروحوا لبيتها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: كل بطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا، حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، الفقرة يلي بنتناقش فيها احنا وياكم بأهم الأخبار اللي صارت على السوشيال ميديا. جاهزة براءة؟
1: جاهزة.
0: احنا نبلش بأول خبر. نبلش أخبارنا اليوم من العاصمة دمشق، بعد ما انتشر فيديو صوره أحد الشباب من منطقة جبل قاسيون وثق فيه عدد من بائعي البسطات وهن عم يرموا النفايات بمجرى الوادي.
1: الفيديو أثار استياء واسع بين المتابعين، خاصة أنه هالمشهد بيأذي المكان وبيشوه واحد من أشهر المواقع بدمشق. طبعاً العالم بالتعليقات عبرت عن استياءها وطالبت الجهات المعنية بالتعامل مع هالمخالفات واتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ على نظافة المنطقة. فهلأ أكيد رح نشوف الفيديو.
0: yeah.
1: يعني دائما عم يتكرر هذا المشهد.
0: يعني انا ما بعرف كيف مواطن سوري بيهون عليه انه يكب الوسخ بهي الطريقه ويجرح بلده، ونحن بامس الحاجه صحيح. لكل واحد فينا بسوريا لحتى نعمر بلدنا بالطريقه اللي بنشوفها مناسبه.
1: اكيد.
0: فكيف انت بيجي عبالك انك تكب هذا الوسخ بهي الطريقه؟ فهذا الموضوع عن جد يعني سيء جدا. نحن عم ننقل هي الصورة لحتى نورجي العالم إن نحن لازم كلياتنا نتساعد بكل حدا بمجاله لحتى يعمر بلده بالطريقة اللي بتلبق لسوريا.
1: صحيح. ودائما بننوه لقصة إنه عن جد كل واحد يبلش من حاله لحتى ما نشوف إنه شخص عم بيقول والله ما وقفت علي
0: فإنه
1: عادي كبه. فإن شاء الله هالمشهد ما يتكرر
0: مرة. يا رب يا رب. ننتقل هلا لخبرنا الثاني ولساتنا بالشام، بس هالمره مع اجواء الفن، بعد ما نشر الرابر الفلسطيني الاردني سينباتيك فيديو له من سوق الحميديه وهو عم يشرب تمر هندي ويتجول بين الناس، وبالفيديو وجه رساله لجمهوره بسوريا. وقال
1: اخواني بسوريا يوم الخميس 30/7 رح كون بمدرج دمر، تعالوا بكير على الساعه 7 المساء تمهيدا لحفل المنتظر بدمشق. فخلونا نشوف الفيديو ونرجع لكم.
2: هندي بابا هندي، مشروب الأكابر عندي.
3: يوم الخميس في مدرج دمار، تعالوا بدري على الساعة 7، في تذاكر على الباب وعلى راسي.
2: أهلا وسهلا باللي جاي. هندي بابا هندي، مشروب الأكابر عندي.
3: يوم الخميس في مدرج دمار، تعالوا بدري على الساعة 7، في تذاكر على الباب وعلى
0: راسي. يعني
1: أخذ الحفلة؟
0: هلا هدير شو
1: ولا ما إلك بالراب؟
0: ايه انا صراحه ما إلي بالراب، ولكن الشيء الجميل انه عم يكون في عنا فنانين سوري، عم يكون عنا فنانين من مختلف دول الوطن العربي.
1: صح.
0: عم يجوا لحتى يعملوا عم يعملوا حفله بسوريا، وهذا الشيء بيشجع السياحه بسوريا، وبيقول قديش سوريا بالبقى لانه تفرح وتحتفل بهي الطريقه.
1: اكيد اكيد. هلا
0: براءة
1: ما بعرف انا كمان ما إلي بالراب، بس عم فكر شيء
0: له لقب انه رفيقتك وحفله وشو وضع.
1: ايه رفيقتي من عشاق هيك نوع من خاصه الفنانين
0: هيك نوع من الاغاني.
1: ايه فوالله بجوز اذا عزمتني رح اروح انا وياها.
0: هتروحي؟
1: ايه على بالي احضر حفله صراحه.
0: ننتقل هلا لخبرنا ثالثه من سوريا تحديدا، بعد ما انتشر فيديو لزفه عريس بطريقه مختلفه ومميزه، حيث ظهرت الزفه كلها بشاحنات ضخمه مشاركه بالموكب.
1: صاحب الفيديو كتب اذا ما كانت هيك زفه عرسك لا ترضى، والفيديو لاقى تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بسبب تعليقات الناس الطريفه، بين اللي سالوا كيف رح تطلع العروس بهالشاحنات، واللي قالوا يمكن عائله العريس تكون من تجار الشحنات. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.

0: يا سلام
1: والله يا
0: الشحنة.
1: سلام والله ظريفة صراحة على الزفة.
0: اه بتعملها؟
1: لا
0: ظريفة بس ما بنعملها.
1: ننتقل هلأ مشاهدينا لخبرنا الرابع ومن غزة. بعد منتشر فيديو لطفلة اسمها ليان وهي عم تشارك لحظة مميزة بعد ما وصل رد الرئيس الإسباني على لوحة رسمتها هي وأطفال من غزة تقديرا لمواقفه ودعمه. ليان ظهرت بالفيديو وهي عم تعبر عن فرحتها الكبيرة إنه الرئيس الإسباني شاف الفيديو تبعها ورد عليها بفيديو خاص.
0: خلونا نشوف شو رد ونرجع لكم.
2: أصدقائي شوفوا من رد على هذا الفيديو، شو معلوم شو صدق رئيس إسباني رد على هذا الفيديو شوفوا. هلا اسبانيا، انا ليال من غزة، اليوم اجينا ورسمنا رسمة رئيس اسبانيا وبتمنى هاي الصورة توصل لرئيس اسبانيا وللشعب الاسباني ونحبه كثير.
3: Gracias ليال y a los artistas por este gesto tan bonito.
2: صراحة اول مرة اشوف رئيس برد على واحد من غزة مثل انا، يعني ما توقعتش يرد علي انه رئيس يرد على واحد من غزة وفيديو، وهذا تواضع كبير من الرئيس الاسباني واحنا بنحبه.
0: والله له الفخر انه رد عليك.
1: أيوة يا ليان. اي أيوة والله، يعني قديش كن حلوين، قديش كن مهضومين، قديش برغم كل هاي المعاناه اللي عم تصير معكم عم تطلعوا بشغلات حلوه
0: وعم يفرحوا لفرح
1: وعم
0: الناس.
1: يفرحوا وعم يشجعوا فيعني ما احلاهم، والله ما احلاهم، والله ما احلاهم.
0: عن جد وهيك قديش لطيفه وطلعت هيك بالفيديو كمان عم بترد له الشيء اللي رد لها، فعن جد الله يحميكم هيك ويكف البلاء اكيد عن غزه وعن كل اهل غزه، ونشوفكم دائما مبسوطين وفرحانين ونفرح نحن كمان لفرحكم
1: يا رب. ننتقل لخبرنا الخامس اليوم والاخير من لبنان. بعد ما نشرت البلوجر شروق الزوجه السابقه لصانع المحتوى المعروف باسم دكتور فود فيديو هي عم تشارك متابعيها تحضيرات حفل طلاقه، واجه الفيديو بعد صدور حكم بالاشغال الشاقه المؤبده بحق طليا
0: اللي خلى الفيديو يحقق انتشار واسع وتفاعل كبير بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، فخلونا نشوف الفيديو ونرجع لكم.
4: Hi sunshine, how are you?
5: بالي اعمل my divorce invitation.
4: Divorce.
5: بدي تكون my new beginning. بدي تستعملي لي صور كتير حلوين لألي.
4: We can do design that you want.
5: هو حيكون لينك حتبعتي لي اياه
4: 100%.
5: بدي اول ما بنكبس على اللينك تكون my new beginning.
4: Okay.
5: احتفال للحرية.
4: We can even put a music.
5: استعملي غنية فيها power، فيها freedom، فيها حرية.
4: What about date and time?
5: راح ابعت لك كل التفاصيل على الواتساب بيني وبينك.
4: It was pleasure meeting you sunshine.
5: Nice to meet you.
0: هلا درجة موضة جديدة حفلة الطلاق. يعني امبارح كمان بكلام ميديا كان في عندنا خبر مشابه لهذا الموضوع انه كمان صبية عم تحتفل بطلاقها بطريقة هيك انه كثير مبسوطة، فيعني شروق واحدة من المؤثرات، فبتوقع هيك تصرف يعني ممكن انه الناس تشوفه بين مؤيد له وبين معارض. في ناس انا امبارح قرأت شوية تعليقات عم بتقول انه ما بتعرفوا شو وضعها، شو صاير معها، شو القصص اللي عاشتها، بس انه بيضل هذا الشيء انه بيأثر ممكن باشخاص صغار عم بيتابعوها وحتى كبار، فما بعرف انا بحس هذا الموضوع ما لازم نعمل.
1: يا سيدي الله يوفق الجميع. هي كانت فقرتنا من كلام ميديا اللي دولنا فيها اخر الاخبار على السوشيال ميديا. فاصل ونواصل، لا تروحوا لبيت.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.
7: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
8: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
7: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كل ثلاثة من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
8: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
7: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
8: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
7: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
9: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
10: أن يكون في مفاوضة.
9: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
11: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
9: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. في شكاوي بتتكرر بكل بيت تقريبا، ابني ما بيسمع الكلام، بنناقش بكل شيء وكل طلب بده مفاوضات،
1: ومباشرة أكيد بنحط الوصف الجاهز إنه الطفل عنيد. بس خبراء التربية بيقولوا إنه أحيانا السلوك اللي بنشوفه عناد ممكن يكون محاولة من الطفل لإثبات نفسه أو التعبير عن رأيه.
0: واللافت إنه دراسة حديثة شارك فيها باحثون من جامعة روتشستر الأمريكية بيّنت إنه الأطفال والمراهقين بيتجاوبوا بشكل أفضل لما يشعروا إنه أهلهم عم يفهموا وجهة نظرهم، مو فقط عم يعطون أوامر وتعليمات.
1: أكيد لهيك إمتى بيكون العناد طبيعي وإمتى بيصير مشكلة، وكيف منرسم حدود واضحة من دون صراخ أو مواجهة يومية داخل البيت.
0: كل هالمحاور بنفتحها بفقرة التربية مع الاختصاصية التربوية سلوى أرنوسي اللي صارت معنا بستوديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: شو الأخبار؟
2: سهلة، بشكر الله دايما.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا. هلأ
1: في اتهامات عم تتوجه للطفل، فأنا نعرف إذا صحيحة ولا لا.
0: أي هلأ الطفل عنيد، شو وضعه؟
2: تمام. هلأ أول شيء مثل ما بديتي بالمقدمة، مو كل طفل ما يعني ما بينفذ الأوامر هو عنيد. إلا في عناد طبيعي، يعني هو مرتبط بنموه، نمو شخصيته،
1: الشيء الطبيعي صحيح.
2: ممكن يكون تعبير عن رأيه، ممكن يكون حب لإثبات ذاته. لكن نحن بنعتبر إنه الطفل عنيد لما بيكون سلوكه متكرر وفيه شيء من العدوانية، وهذا السلوك إنه هو دائماً عم يرفض مع الكل، سواء مع الأهل مع الأصدقاء، هون نحن بيكون عنا سلوك العناد اللي نحن لازم نفهمه ونعرف كيف نتعامل معه.
1: حلو. طب بما أنه في سلوك طبيعي وفي سلوك لا هو عن جد عناد، نحن إمتى ممكن لاحظ هذا الشيء عند الطفل؟ بأي عمر؟
2: حلو. طبعاً من سنتين ببلش.
1: أيوة.
2: هلأ أول شغلة مثل ما قلنا الكلمة عناد، يعني إنه الطفل عنيد، هو مبادرة إنه هذا الشخص شخصية قوية بالمستقبل، عنده إرادة قوية، إنه يكون الطفل أبداً ما بيقول لا. نحن عم نبني شخصية ضعيفة.
1: ضعيفة.
2: الحقيقة إنه الطفل من سنتين خلينا نقول لست سنين عنده حاجات معينة.
1: صح.
2: فأول شيء هو بيقوم بعملية العناد لأنه نحن لازم نواجهها.
1: تمام.
2: بالخيارات. أنه أنا أقول له مثلاً لابني ناخد هاي البلوزة ولا هاي، طب ناكل هيك ولا هيك.
1: حلو.
2: وفينا كمان نستخدم طريقة اللعب، يعني مثلاً مين بغسل إيدي قبل، طب مين بيلبس أسرع.
1: تمام.
2: هيك أنا بحاول أنه خلي ابني يتقبل الطلبات وما أدخل معه بمعركة. كتير مهم أنه نتأكد أنه أنا بالعملية التربوية بدي صبر.
1: حلو.
2: لما بيصير مرحلة عمره من 6 سنين لتقريباً 12 سنة، هون الطفل من 6 سنين لتسع سنين أول شيء، هون الطفل بيكون نحن لازم نشرح له، ما عاد من مثل ما كان طفل.
1: صح.
2: أنا بدي أشرح له كل شغلة، إنه أنت نحن هيك رح نعمل لأنه لازم إلينا تكون نظيفة، لأنه في جراثيم. هون أنا بقوم بالشرح. تمام. ولكن في نقطة مهمة بدنا نحكيها، المنطق للطفل غير المنطق لإلي.
1: طبعا.
2: وهي المشكلة. المنطق للطفل بيعتمد على المتعة.
1: صح.
2: شوكولات طيبة، الألعاب حلوة. فممكن هو يعند بأشياء أنا بالنسبة إلي مهمة، هو بالنسبة إله ما لها مهمة،
1: عادية. صح.
2: أو مزعجة مثل الدواء مثلا.
1: صح صح.
2: فأنا لازم أعرف كيف أربط كل قصة بفكرة إيجابية، بالإضافة إنه ما يكون الموضوع معركة مين بده ينتصر. هذا الموضوع كتير مهم. فلما بصير الطفل بمرحلة قلنا أنه نحن نعطيه عدة خيارات، وبعدين المرحلة الثانية أنه أنا بصير بساعده لحتى هو يختار وبصير بشرح له. لما بننتقل للمرحلة الأكبر، هون أنا بدعمه للطفل، بدعمه أكثر وبشاركه بقراراتنا بالبيت، نحن كيف بدنا ننظم.
1: صح.
2: كيف هذا القانون، لحد ما يوصل لمرحلة أنه يكون له شخصيته. ما لازم أدخل دائما معه بعراك، لأنه
1: صحيح.
2: أصلا عناد الطفل ترجع مشكلتها من البيت.
1: حلو.
2: تمام. فينا لكم دغري شو مشكلتها ليش مش اي. تمام. مشكلتها اول شيء بالدرجه الاولى انه الطفل بيتعلم بالتقليد.
1: صح.
2: احد الابوين حتكون شخصيته قويه ومتمسك شوي برايه. بيكون احيانا في سبب ثاني، الصريخ كثير بالولد، التعنيف اللفظي او التعنيف الجسدي اسباب لانه الولد يصير متمسك برايه صح او خطا، بده يتمسك. فنحن بدنا ننتبه جو البيت المشحون، إصرارنا، قوانيننا بالبيت كلها لا. ما في شيء إنه مسموح له، أو نحن كتير شادين.
1: تمام.
2: كل هالأشياء تخلق الطفل بس بده يعند بلا سبب.
1: هي بتعاملنا مع الطفل حتى العلاقة بين الأهل ممكن طبعًا. تأثر صح؟
2: طبعًا.
1: إذا دائماً عم بيصرخوا على بعض أو في مشاكل بيناتهم كمان ممكن
2: حلو. تأثر أو كمان آراءهم موحدة يعني الأب عم يقول له أوكي لعب والأم عم تقول له لا لا تلعب أو العكس. فهون فرصة بده يعند لأنه في حدا حينقذه. فأول شيء نحن حنتفق على سياستنا بالبيت.
1: حلو.
2: تاني شغلة لازم تكون قوانيننا بالبيت منطقية
1: واضحة صح
2: واضحة وأوامري للطفل واضحة. يعني مثلا الطفل اللي عمره 6 سنين و5 سنين أنا ما فيني فوت على الغرفة أو 4 سنين إلا ضب الغرفة. هاي كلمة ضب الغرفة مفهوم كتير صعب بالنسبة له.
1: صحيح.
2: أنا بدي أقول له مثلاً
1: طب ألعابك
2: تعال نقيم هاللعبة حتى تضب ألعابك مفهوم صعب نقيم هاللعبة نحطها بالسلة تمام يا سلام بقى. شوف الأوضة قد إيه صارت نظيفة. يعني بدي بلش الأوامر كتير تكون بصيحة. صغيرة وأعطي ثناء. نحن مشكلتنا الأم وين إنه ما عندها هذا الصبر طولة البال اللي بتقلك كل شوي بدي أنا
1: بدي أعمل هيك
2: أخذ وأعطي كتير لأنه كمان بدنا نفهم شغلة مهمة إنه هو له شخصيته
1: طبعاً أكيد
0: طيب مثال عملي
2: تمام هلا مثلا نحن طفل رحنا لنشتري له فرضنا قطعه ثياب هو قال لك انا ما بدي هي القطعه وانت شايفتيها كثير منيحه لازم اعرف هو ليش ما بده اياها طب شو ممكن انا شو الهدف من هالقطعه مثلا هل الهدف انه قطعه رهفه مريحه ممكن اخذ له عليها رسمات من البرامج اللي هو بشوفها
1: صح.
2: وتكون مفيده طبعا لانه كمان يتاثر بالبرامج يتاثر برفقاته فانا الموضوع بده يعتمد على اني اعطي اكثر من خيار واربط الشيء اللي هو عم يختاره باني افهم شخصيته ولا سيما اذا استخدم معنا اساليبه ليبتزنا انه يبكي مثلا او يغضب شو بيعملوا الاهل لما بيبكي بيعطوا بينفذوا
1: صح
2: او بعنده كثير لا هيك صح ولا هيك صح بدي احتوي نوبه الغضب بدي احتوي ابني بدي احسسه انه انا فهمانته لانه انا عم ببني شخصيه نحن كثير قصص ما بننتبه انه هذا الطفل اللي عم يحاول يعبر عن رايه من سن صغير لانه اصلا في اطفال بتخلق عندها اصرار بتخلق عندها حساسيه عندها مسؤوليه وبترجع البيئه بتدعم مو انه بس الموضوع خلقنا هيك
1: صح.
2: فنحن بدنا نعرف كيف نتعامل مع هذا الطفل ما ناخذ الموضوع حدية عم يكسر كلمتي احيانا الام بتقلي عم يكسر كلمتي
1: لا لسه يعني ما انه واعي هو
2: انه الفكره مو عم يكسر كلمة عم يبني شخصيته
1: صح.
2: عم يبني استقلاليته خلينا نستوعبه ونركز على الهدف شو الهدف انه ابني يكون منظم كتير حلو فيني خليه منظم مع احترام شخصيته مو بالضرورة إنه نفس الستايل اللي أنا بدي أهوي لبسه نفس الموضوع يعمل لأنه حاجة. إذا وصلنا لشخصية دائماً بتقول إيه هي شخصية ما عندها إرادة صحيح. ما حتنجح بالحياة
1: تمام يعني يا سلوى طول حديث بهذا الموضوع أكيد رح نرجع نخصص فقرة تانية لحتى نحكي أكثر لأنه عن جد موضوع كتير مهم بدنا نشكر حضورك معنا لليوم
2: شكراً كثير إليك
1: وإن شاء الله إلنا لقاء تاني
2: إن شاء الله
1: كثير لإلك
2: أهلا
0: مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا لا تروحوا لبعيد
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر نستمع نستكشف نتحرى نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا
4: الأحزاب الكردية 9 أحزاب 10 أحزاب وافقت على الانضمام
5: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين
4: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا
5: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله
4: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات
5: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم
4: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
6: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
8: أنا معترض على فكرتين.
6: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا. صار فينا اليوم نحجز سيارة، نطلب أكل وندير أعمالنا من الموبايل، بس شو مشان زيارة الطبيب هل ممكن كمان تكون أسهل وأسرع؟
1: ومن هون طلعت فكرة منصة سوريا اللي اسمها عما وعدنا. أسست ثلاث شباب سوريين حتى تسهل على المريض حجز موعده وعلى الطبيب إدارة عيادته بشكل رقمي، بعيداً عن الدفاتر الورقية والاتصالات الكثيرة.
0: وخلال حوالي سنة بس وصلت المنصة ل 12 محافظة بسوريا، وبتخدم أكثر من 600 طبيب مع تسجيل نحو 9000 مريض وأكثر من 3000 موعد تم حجزه عبر المنصة.
1: اليوم معنا أحد مؤسسي منصة عما وعدنا عبر الزوم لنتعرف على قصة الفكرة والتحديات وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تطور القطاع الصحي في سوريا. اهلا وسهلا فيك معنا بصباح سوريا.
0: يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك.
2: والنور يهلا كيفكم.
1: يا اهلا وسهلا ومرحبا. بدي هيك انا اعرف يعني فكره عما وعدنا كيف كان منشأة؟ يعني اليوم اكيد يمكن من خلال شغلات ومتاعب تتعلق بالطبيب انتم اطلقتوا هي المنصه، فاحكي لي عن فكرة ومنشأ الانطلاق.
2: تمام. أول شيء شكرا على المقدمة الحلوة، وبدي أحكي بس أنه نحن 9000 مريض، نحن صرنا 11000 مريض ورح نصير 4000 موعد. هلأ بالنسبة كيف بلشت المنصة، هلأ هي أكيد إجت من مشكلة سواء للطبيب أو للمريض، الاثنين عندهم معاناة، الطبيب عنده معاناة بتنظيم المرضى، تنظيم العيادة، المريض عنده معاناة بالانتظار عند الطبيب او اختيار طبيب مناسب، ويعني بنعرف المشاكل اللي نحن بنسمعها اساسا من قصص ببيتنا او من زملائنا. بس بنفس الوقت نحن عملنا بحث وعملنا شفنا نماذج عالمية، يعني في أنظمة مثلا مثلنا عالمية عندها آلاف الموظفين، فيها مدخول ملايين، فهذا كمان بفيد باقتصاد البلد. يعني مثل ما بنعرف نحن البلد أول تحرير، يعني هو بيساعد بالاقتصاد، بيساعد بالتوظيف، وعم بيحل مشاكل الطبيب والمريض. فيعني أبدا ما ترددنا ولا لحظة أنه ناخذ هذا القرار.
0: حلو كتير. طيب طارق، تحكي لنا باختصار شو الخدمات اللي بتقدمها بالنسبة للطبيب، بس حجوزات ولا في قصص تانية؟
2: تمام. هلأ بالنسبة للطبيب حجوزات المواعيد هي اللي خلصنا منها، إدارة العيادة بالكامل، يعني أي شيء بيستعمله للمريض. يعني هي كيف إجت الفكرة أساسا، نحن عملنا زيارات ميدانية عند الأطباء، شفنا شو الاحتياجات. طبعا لكل الاختصاصات، كل اختصاص بيفرق عن الثاني بالاحتياج تبعه، فنشوف شو المعاناة عند الطبيب، عم يستعمل ورقيات بالتنسيق مع السكرتيرة الموجودة أو الممرض إلى آخره، فشوفي عنده ورقيات، وين عم يتشتت الطبيب، فنحن كل هذه المشاكل اللي عم نتعرض لها نحن حطيناها بمكان واحد. يعني من الإدبارات المرضى، الفواتير، المصاريف، تنظيم المرضى، كثير قصص، كثير تفاصيل عم تصير بالعيادات، نحن بس عم نراقب وننزل عنا على المنصة. يعني وإسا في توسع أكثر من هيك، القطاع الطبي جدا ضخم، أي شيء بيسهل عمل الطبيب المريض، بيسهل الإدارة بالقطاع الطبي، نحن رح نتبعه. مثل مثلا في كمان الطبيب عم يتعذب، في عنده معاناة بالطلب المواد لعيادته، هيدي بدها موردين كمان عم نشتغل عليها.
0: حلو كتير.
2: هيدا بشكل عام الموجود بالمنصة واللي رح يوجد، يعني ابدا.
1: يا عيني على هذا الكلام. اول شيء شكرا انتم عم تحاولوا قدر الامكان كمان تساهموا من خلالكم بإعادة اعمار سوريا. اكيد هو الموضوع صراحة يعني يحتاج فقرة كاملة بوقت اكثر، ولكن للاسف داهمنا الوقت. بدي اتشكرك كل الشكر طارق سخيطة، احد مؤسسي هي المنصة الرائع، بدي اتمنى لك كل التوفيق.
0: شكرا لك، نورتنا.
2: شكرا لكم.
1: يعني مشاهدينا هي كانت حلقتنا اليوم، بس بدي هيك اعطي ملاحظه صغيره. اكيد بدنا يعني اعتذر من النوه، بس انه الفنان يادب الشامات اعتذر عن اللقاء لاسباب تتعلق بمرض معين، هو هيك تعبان شوي، فاكيد بنتمنى له كل الشفاء.
0: اكيد بنتمنى له الشفاء العاجل، وان شاء الله يعني بمقابله ثانيه بنستضيفه وبندردش معه، هيك بنعرفكم عليه اكثر من المشاهدين. يعني
1: اكيد يا رب كنا خفف الظل عليكم اليوم، قدمنا لكم معلومه لطيفه وخفيفه وسليناكم بنفس الوقت. بكره عنا موعد جديد مع صباح سوريا الساعه 10 الصبح، وهلا سلام.
0: باي باي.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الإخبارية وفي عناوين الساعة الأولى. استمرار عملية استبدال العملة القديمة في البنوك قبل انتهاء المهلة المخصصة غدا، وشكاوى من الازدحام ومطالب بالتمديد. انطلاق أولى الرحلات الجوية للركاب من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى دمشق، والهيئة العامة للطيران المدني تقول إنها بداية لرحلات منتظمة. الداخلية الأردنية تعلن عن تسهيلات لسفر السوريين من وإلى المملكة، وأبرزها إلغاء شروط حيازة البطاقة الأمنية وتصريح العمل. الدفاع المدني يخمد حريق الكبينة في ريف اللاذقية، ووزير الطوارئ يعلن السيطرة على حرائق مصياف وسهل الغابة.

0: أهلا بكم مشاهدينا وإلى تفاصيل هذه الجولة. تشهد عدة بنوك في عدد من المحافظات ازدحاما نتيجة الإقبال على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة التي خصصها البنك المركزي والتي تنتهي غدا الخميس. وأعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمية حتى الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء حرصا على تسهيل إجراءات استبدال العملة واستجابة للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع. وأكد المصرف استمرار الدوام يوم السبت المقبل للتنسيق مع فروع مصرف سوريا المركزي لتسليم السيولة من الليرة السورية القديمة، مما يضمن انسيابية العمل وتسريع إنجاز عملية التبديل. بدأت مديرية بريد حلب بالتنسيق مع فرع مصرف سوريا المركزي ضخ العملة السورية الجديدة إلى المراكز البريدية لاستكمال عمليات استبدال العملة القديمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية الشهر الجاري.
1: بعد صدور قرار من البنك المركزي بانتهاء مهلة الاستبدال نهاية هذا الشهر، قامت مديرية حلب بالتنسيق مع البنك المركزي في حلب بضخ عملة لمراكز البريد. تقوم مديرية البريد حاليا باستبدال العملة القديمة حتى نهاية هذا الشهر، غدا آخر يوم لاستبدال العملة إن شاء الله تعالى، فيما بعد سيتم إجراءات اتخذها البنك المركزي. مستمرين اليوم وغدا إن شاء الله باستبدال هذه العملة. الإجراءات بسيطة جدا، صورة عن الهوية، مبلغ الشخص الموجود، تحقق من الهوية من الشخص المستبدل وفقط لا غير.
0: كما شهدت مراكز استبدال العملة في محافظة الرقة حالة من الاستياء والشكاوى نتيجة الازدحام وبطء الإجراءات وقلة المراكز العاملة في طبعا المحافظة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مصرف سوريا المركزي. وعبر مواطنون لموقع تلفزيون سوريا عن الخشية من عدم تمكنهم من استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة قبل انتهاء المهلة، وطالبوا بتمديد المهلة، وأضافوا في حديثهم أن الحكومة خصصت 3 مراكز في الرقة تقع في مديريات البريد بمدينة الرقة والطبقة وتل أبيض، إلا أن مركز مدينة الرقة هو الوحيد الذي يستقبل الراغبين في استبدال العملة. ولرصد آخر تطورات بما يخص موضوع سحب العملة والمراكز والإقبال ينضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، وتنضم إلينا كذلك نبيها الطه مراسلة تلفزيون سوريا من منطقة الباب في ريف حلب. أبدأ معك عبادة، بداية موضوع الإقبال على المراكز، أراك تقف أمام البنك المركزي السوري لربما أو التجاري السوري. عبادة، كيف تجري عمليات استبدال العملة كما رصدت وراقبت؟
2: بالفعل فرات، يعني عملية استبدال العملة مستمرة في يعني المدن الرئيسية، هنا تحديدا في العاصمة دمشق البنك التجاري السوري، ويعتبر هو البنك الرئيسي لاستلام العملة واستبدالها هنا في العاصمة دمشق. حقيقة هناك يعني ازدحام على عمليات الاستبدال تحديدا هذا اليوم الذي يعتبر هو اليوم الأخير، يعني مددت ساعات العمل حتى الساعة 5 من مساء هذا اليوم، لكن حقيقة هذا الأمر يعني أو لم تكن عملية الاستبدال تشهد هذا الازدحام خلال الفترة الأولى من هذا الشهر مع بداية المهلة التي أعلن عنها حاكم مصرف سوريا المركزي، لكن مع اقتراب انتهاء المهلة حقا بدأنا نشاهد ازدحام كثيف وكبير على مراكز عمليات الاستبدال. هنا المركز الرئيسي، نقف أمام المركز الرئيسي في العاصمة دمشق، هناك يعني ازدحام وعدد كبير من المواطنين القادمين والراغبين بالاستبدال مع اقتراب انتهاء المهلة. أيضا المراكز الرئيسية الأخرى التي تم الإعلان عنها هنا في العاصمة دمشق هي تعمل بنفس الوتيرة وتقوم بعمليات الاستبدال. كثير من المراكز الرئيسية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق العملة الجديدة في سوريا تعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها البنك التجاري في العاصمة دمشق لعمليات الاستبدال. لكن فرات، حقيقة ما رصدناه من سؤالنا للمواطنين في الشارع هو بأن هذه المهلة هي مهلة قصيرة بالنسبة لكثير من السوريين. كثير من السوريين كانوا ينتظرون أيضا أن يتم تمديد هذه المهلة لوقت آخر حتى يستطيعوا من الانتهاء من باقي المدخرات. أيضا كثير من السوريين اليوم يواجهون صعوبة في يعني مجموعة من الفئات الصغيرة للعملة، هذه الفئات هي غير متوفرة بشكل كافي كما يقولون، هم بحاجة لأن تكون هذه الفئات متوفرة أكبر حتى يستطيعوا أن يستبدلوا باقي الفئات التي توجد بحوزتهم إن كان من مدخرات أو حتى من فئات يقوموا يعني بالتعامل فيها بشكل يومي. اليوم ما رصدناه حقيقة بشكل مباشر هو أن كثير من السوريين الذين يقومون ب يعني الركوب في الحافلات العامة أو حتى في أسواق الخضار والمحلات والباعة هم بحاجة إلى فئات صغيرة، هذه الفئات تساعدهم على التعامل بشكل أكبر وتسيير حياتهم اليومية. هذه واحدة من المطالب حقيقة التي رصدناها منذ هذا يعني منذ صباح هذا اليوم، حتى الأيام الماضية كان هناك عدة مطالب أيضا خرجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بالعموم فرات عملية الاستبدال هي مستمرة اليوم حتى 5 مساء. ممكن أن يصدر يعني قرار عن بنك أو مصرف سوريا المركزي، سيتم من خلاله أيضا يعني تحديد آلية التعامل التي ستكون بعد انتهاء هذه المهلة الأخيرة. يعني بعد انتهاء هذه المهلة سيكون هناك أيضا يعني قرار جديد للبنك المركزي السوري، سيتم من خلاله أيضا النظر في عملية العملة المتبقية في الأسواق وأيضا عملية الاستبدال التي ستكون متاحة لكن بطرق مختلفة عن الطرق التي تتم في هذا الوقت.
0: مرة أخرى عبادة، ولكن دعني أنتقل إلى نبيها من الباب في ريف حلب. نبيها أيضا هناك كيف تسير عملية استبدال العملة؟ هل هناك ازدحام كذلك ما شهدته معظم المحافظات السورية، وما أراء الشارع كذلك الأمر بعملية الاستبدال والمهلة المعطاة كذلك في هذا الخصوص؟
3: نعم، يعني بالفعل يعني نحن الآن نتابع الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة الرسمية لتبديل العملة الجديدة القديمة في الجديدة، والتي تنتهي يعني بنهاية يوم غد الخميس. يعني المراكز المعتمدة صراحة يعني خاصة مركز بريد الجميلية وصالة الخدمة في محافظة حلب تشهد إقبالا من المواطنين منذ ساعات الصباح الباكر لتبديل ما بحوزتهم. صراحة أبرز ما رصدناه يعني أبرز ما رصدناه في الشارع في محافظة حلب وريفها هو تخوف وإرباك بالأسواق. بدأ بعض التجار وأصحاب المحلات وحتى سائقو الميكروباصات في حلب وريفها يرفضون التعامل بالعملة القديمة منذ أيام صراحة خوفا من خسارتها. يعني هذا سبب مشكلة لدى الأهالي قبل انتهاء المهلة فعليا. الشكوى الأكبر تأتي من سكان قرى البلدات والريف وريف حلب، يعني هي المناطق المحررة سابقا. يعني هؤلاء هنا في مثلا في منطقة الباب هناك تعامل في أكثر من عملة، تعامل في الليرة التركية والليرة السورية بالإضافة للتعامل بالدولار، فهنالك تفاوت صراحة في التعامل بالليرة. يعني هنا في المنطقة أيضا يتم يعني استبدال العملة يعني وفي حلب عامة يتم استبدال العملة القديمة بجديدة، لكن شكاوي الأهالي كما ذكر زميلي عبادة يعني لا تختلف عن دمشق صراحة. فهنالك شكاوي من عدم تواجد فئات صغيرة من العملة، يعني هنالك يعني الأسعار مثلا أسعار ميكرو الباص، يعني جولة الميكرو الباص أو صعود في الميكرو الباص هي 2000 ليرة سورية، وبسبب عدم وجود 2000 ليرة سورية يعني الآن السعر صار 25 ليرة. فيعني هنالك تفاوض صراحة بهذا الموضوع. بالإضافة يعني الشارع يسأل دائما في حال لم أستبدل العملة، في حال لم أجد يعني حتى أستطيع استبدال العملة ماذا أفعل بعد انتهاء هذه المهلة؟ وأيضا هنالك آراء تقول هذه المهلة صراحة ليس كافية، فالتعامل بالليرة السورية الجديدة يحتاج محاضرة. يعني بالنسبة للسكان الذين ليس لديهم صراحة معرفة دائما يكون هنالك أخطاء في وضع الصفرين الذي تم إضافتهم للعملة الجديدة، فهنالك صراحة عدة مشاكل تواجه الناس حتى هذا اليوم. يعني هنالك ناس يشعرون بالإحباط حول العملة الجديدة، ليس من وجودها بالفعل. يعني هنالك أيضا يعني آراء كانت جيدة أن هذه العملة مثلا يعني بشكل بسيط، يعني آراء الناس بسيطة، هذه العملة تكفي أنها لا تحمل أي صور من النظام المقنوع ويكفينا هذا الشيء وسنتعود عليها. لكن يعني الاعتياد على هذه العملة صراحة يحتاج إلى عدة طرق ويعني عدة ممكن من المحاضرات يعني الندوات حتى يعني أن السكان يعني يعتمدون هذه العملة بشكل فعلي. طيب. ولا يواجهون مشكلة في عدها أو التصرف بها.
0: عبادة، أعود إليك بسؤال. أنت التقيت عينة يعني من الشعب السوري وطرحوا آراء بخصوص موضوع العملة، هل سبب التدفق الكبير لمن يريد استبدال العملة القديمة بالجديدة يعود إلى تراخي لدى الناس؟ يعني هم لربما اعتقدوا أن الفترة ستطول أكثر، أم بسبب عدم توفر النقد من العملة الجديدة؟ لأنه منذ طرح العملة الجديدة كان هناك كثير يتحدث بأن العملة يا جماعة ليست كافية لي يعني يتداولها الكل في في في سوريا اليوم. هل تم تأمين فعلا كمية نقد كبيرة من العملة؟ ولماذا تأخر الناس في استبدال العملة؟ هذا السؤال الأبرز لربما.
2: يعني حقيقة فرات خلال الفترة الأخيرة كان هناك تراخي من يعني المواطنين باستبدال العملة القديمة، العملة القديمة المتواجدة بحوزتهم بالعملة الجديدة. هذا حقيقة كان ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وكان يعني القرار الأخير والمهلة الأخيرة التي صدرت عن حاكم مصرف سوريا المركزي كانت هي ملزمة حقيقة، ولم يكن الأهالي يتوقعون أن تكون هذه الفترة فترة شهر واحد وأن تكون ملزمة بهذا الشكل. خلال الفترات السابقة وخلال الفترات الأولى من عمليات التمديد التي كانت بدأت بعد الشهر الثالث من هذا العام، كان حقيقة الأهالي متراخين بشكل كبير بعمليات الاستبدال، وهذا هو يعني واحد من أهم الأمور التي أثرت حقيقة على عدم استكمال عمليات الاستبدال بشكل كبير. يعني هناك كثير من الأهالي كانوا يقولوا بأن العملة الموجودة بأيديهم يستطيعون التعامل بها، ويعني هناك عملية يعني الموضوع فيه جزء من الإرباك. والأمر الآخر حقيقة ما لاحظناه أيضا كان هو أن الفئات الصغيرة من العملة كما أيضا كانت هي غير متواجدة بشكل كبير. كان هناك شكاوي وكان هناك أيضا عدة دعوات من الأهالي للحكومة بأن توفر هذه الكميات الفئات بشكل أكبر حتى يستطيع الأهالي أن يتعامل فيها. لكن حقيقة هناك نقطة كانت هي غير معلومة، هل هذه الفئات هي غير موجودة حقيقة حتى بالبنك المركزي وبمراكز التبديل، أم الأهالي هم من لم يقوموا باستبدال؟ لأن عملية الاستبدال فرات هي متوقفة على المواطنين، يعني عملية وجود العملة الجديدة بالسوق هي تعتمد على أن الأهالي هم من سيذهب إلى المراكز الرئيسية.

0: مراسلة تلفزيون سوريا من منطقة الباب في ريف حلب. قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة التنفيذية للبترول أحمد قباجي إنه تم نقل أكثر من 2 مليون طن من زيت الوقود العراقي إلى أوروبا. وأشار قباجي إلى ارتفاع عدد الشاحنات العاملة يوميا من 10 شاحنات إلى 1000 شاحنة، لافتا إلى أنه يجري البحث لمضاعفة الكميات الحالية لنقل النفط الخام وزيت الوقود العراقي. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مشروعا لتنظيم المناطق الصناعية والحرفية ضمن مشروع حكومي يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لهذا القطاع. وبشرت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية اجتماعاتها لمناقشة المشروع مع الوزارة، ويركز المشروع على تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة المناطق الصناعية والحرفية، إضافة إلى جذب الاستثمارات والخبرات المحلية والأجنبية وتسريع تنفيذ المشاريع. أقلعت صباح اليوم أول رحلة لشركة ليف إيفيشن من مدينة دوسلدورف الألمانية متجهة إلى مطار دمشق الدولي، إذانا ببدء تشغيل رحلات الشركة المنتظمة بين البلدين.
1: بعد انقطاع ما يقارب 14 عاما، هذه أولى الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى سوريا، وتنطلق من هنا من مطار دوسلدورف الدولي إلى مطار دمشق الدولي، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري والقنصل العام في بون الدكتور ملهم الخن. يقومون الآن بتوديع الركاب السوريين المسافرين إلى دمشق في أول رحلة مباشرة التي تسيرها شركة ليف من هنا من دوسلدورف.
2: اسمي رولان خوري، ولدان بحلب وإلي من 2015 في مدينة شتوتغارت بألمانيا. نعم، أنا اليوم الفيرست أوفيسر أو المساعد، مساعد الطيار. معي اليوم كابتن دانيال برودا، وهو كمان السي او او الرئيس التنفيذي لشركة ليف. نحن كثير مبسوطين انه طبعا بعد الانقطاع الطويل من دون طيران مباشر من المانيا لسوريا، وبالعكس انه نحن اول ايرلاين او اول شركة قدرنا نوصل لهذا الشيء، فهذا فخر كبير لنا طبعا.
3: جهود الحكومة السورية والحكومة الألمانية طبعا على هذا الانجاز، يعني اللي ريح كثير السوريين بصراحه. ما عاد في شنطه هلا، يعني ابدا ما في تبديل، صار بشكل مباشر. خطوه كثير كثير حلوه، وانا مبسوط انا وعائلتي لانه باول رحله طلعنا يعني.
1: ومن المقرر ايضا ان تنطلق في الايام المقبله رحلات مباشره من مطار برلين الى مطاري دمشق وحلب، وايضا من مطار كولن إلى مطار حلب الدولي، برحلات مباشرة من ألمانيا إلى سوريا بعد رفع الحظر الجوي بين البلدين إثر اتفاقيات اللجنة السورية الألمانية المشتركة التي تم توقيعها في دمشق برعاية وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني منذ أيام. براء رزوق، تلفزيون سوريا، دوسلدورف، ألمانيا.
0: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان بابتيست فايفر سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني. وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، تناول اللقاء الذي عقد بين الجانبين آفاق التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات وتطوير التعاون المؤسسي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم جهود تحديث قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة مؤسساته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية سماحها للسوريين بتقديم طلبات خروج وعودة إلى بلادهم إلكترونيا من دون اشتراط بطاقة أمنية أو تصريح عمل. وبحسب الداخلية الأردنية، فإن الطلبات تقبل بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى الأردن.

0: أو صفتهم كلاجئين هناك. ويشترط أن يكون مقدم الطلب قد أتم 18 عاما ويحمل جواز سفر سوريا ساري المفعول. ومن درعا ينضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا. حسام أهلا بك. إذن الآن هناك قرار جديد لدى المملكة بالسماح للسوريين المقيمين في الأردن ممن لا يملك تصريح عمل أو إقامة أمنية أن يسافر إلى سوريا ويعود إلى الأردن. هل هناك إجراءات معينة قد تم طرحها في ظل هذا القرار؟
1: نعم فؤاد، حقيقة يعني هذا القرار هو جاء ليخدم شريحة واسعة من اللاجئين السوريين في الأردن. اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن عددهم إلى الآن يتجاوز حوالي 400 ألف لاجئ، يعني تقريبا فرات عاد خلال يعني منذ التحرير حتى الآن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري، ولكن لا يزال هناك نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين في الأردن وهناك استمرار في عمليات العودة. ولكن يعني الجديد في هذا القرار أنه لم يكن يسمح لمن دخل إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر الشيك الحدودي أو عبر الشريط يعني بطريقة غير شرعية أثناء فرار الناس من القصف والتهجير على القرى والبلدات في سوريا. هناك أشخاص كثر دخلوا الأردن عبر الشريط الحدودي كلاجئين، هؤلاء الأشخاص كانوا ممنوعين من مغادرة الأردن إلا على شكل مغادرة نهائية. هذا القرار يسمح لهم بمغادرة الأردن وثم العودة إلى الأردن ثانية، وحتى لو كانوا مسجلين يعني لاجئين ضمن المفوضية أو غير مسجلين، يعني هناك أشخاص يعيشون في الأردن بشكل طبيعي لكن يعني خروجهم من الأردن يعني خروجهم من المرة الأخيرة، وبالتالي هذا القرار يسمح لهم بمغادرة الأردن والدخول مرة أخرى الأردن والعودة إليها. أضف إلى ذلك أنه يعني لم يكن يسمح بمغادرة الأردن والعودة إليها بشكل سلس بهذه الطريقة إلا لمن يحمل معه بطاقة مستثمر، أي المستثمرين الذين يملكون معامل أو شركات أو ما إلى ذلك في داخل المملكة الأردنية الهاشمية. بحسب المصادر في داخل الداخلية الأردنية قالوا أن هناك إجراءات تستغرق حوالي أسبوع حتى يتم إصدار هذه التأشيرة، وهي تأشيرة خروج وعودة إلى الأراضي السورية. وبالغالب فرات بحسب ما نعلم نحن أن هذه العملية يسمح للاجئ بالخروج من الأردن لمدة شهر 30 يوم فقط ومن ثم العودة إلى الأردن، وإذا خرج لمدة أكثر من 30 يوم فلا يحق له العودة بعد ذلك.
0: حسام، هذا لا يشمل السوريين المقيمين في سوريا ويريدون الذهاب لزيارة الأردن، يعني عليهم أن يحصلوا على موافقة أمنية ولا يشملهم هذا القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الأردنية على ما يبدو.
1: نعم فرات، بالنسبة للسوريين الراغبين بدخول إلى الأراضي الأردنية لزيارة أقارب أو حتى للسياحة يوجد موافقة يجب استصدارها، موافقة أمنية يجب إصدارها من الجانب الأردني، وبناء على هذه الموافقة بعد صدورها يسمح للشخص بدخول الأردن بمدة يعني أقصاها 3 أشهر، يعني إذا صدرت مثلا في الشهر السابع مسموح لك الدخول حتى الشهر العاشر إلى الأردن، طبعا دخول لمرة واحدة، تسجيل دخول لمرة واحدة مسموح لك 3 أشهر بعد إصدار الموافقة. هذه العملية عملية إصدار الموافقات دخول السوريين إلى الأردن تحتاج إلى مكتب سياحي أو كفيل. أيضا هذه العملية باتت سهلة خلال الأشهر الأخيرة، الجانب الأردني يصدر الموافقات بشكل سهل لتنشيط الحركة السياحية. هناك جروبات سياحية تخرج من سوريا إلى مثلا البتراء أو إلى مدينة العقبة لعدة أيام ثم تعود، هذه عليها إصدار يعني موافقة من الجانب الأردني.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من درعا، حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوري. بحث وزير النقل بدر يعرب مع محافظ درعا مشاريع النقل وفي مقدمة الملفات مشروع إعادة تأهيل محور نصيب دمشق من الطريق الدولي. وبحث الجانبان إعادة تأهيل المحور الدولي الممتد من معبر نصيب الحدودي مرورا بدمشق وحمص وحلب وصولا إلى معبر باب الهوى والمقسم إلى عدة محاور تنفيذية. كما تناول الاجتماع احتياجات مديرية النقل في محافظة درعا والتحديات التي تواجه عملها وسبل معالجتها. أعلن الدفاع المدني إخماده الحريق الحراجي الذي وقع في قرية الكبينة بريف اللاذقية، والذي اندلع في أثناء تنفيذ فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع عملية لإزالة الألغام. من جانبه أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن فرق الإطفاء والدفاع المدني سيطرت على جميع الحرائق في مصيافة وسهل الغابي وتلة الكبينة. انضم إلينا الآن من اللاذقية منير الحاجي، مراسل تلفزيون سوريا، للإضاءة على ما حصل عموما في تلك المناطق واندلاع هذا الحريق. منير، تحدثنا في نشرة سابقة عن ما حصل، كان هناك مهمة لدى فريق إزالة الألغام، انفجر اللغم ثم حصل الحريق، تمت السيطرة عليه في معظم المناطق التي تم السيطرة عليها وإخماد البؤر.
2: صحيح فرات، جميع الحرائق التي اندلعت خلال ال 24 ساعة الماضية في عموم الساحل السوري وحتى ريف حماة الغربي سهل الغاب أخمدت بشكل كامل وهي في مرحلة التبريد بحسب رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، الذي كان قد تحدث عن الإخماد والاستجابة لتلك الحرائق وأنها أخمدت بشكل كامل. لكن الحريق الأبرز فرات هو في التلال المتقدمة من تلال الكبينة الاستراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي، وهي منطقة تعتبر كانت خط مواجهة خلال لأكثر من 10 سنوات أو خلال السنوات الماضية، شهدت الكثير من المعارك، وبالتالي هنالك كم كبير من الذخائر والألغام أيضا غير المنفجرة، سواء من جهة الكبينة المحور الذي كانت تسيطر عليه فصائل المعارضة حينها، وحتى من المحور المقابل في الجب الأحمر أيضا الذي كانت تسيطر عليه قوات النظام المخلوع. كل المنطقة تقريبا كانت ملغمة باستثناء طبعا بعض الطرقات التي تقتحم منها، كانت ما بين الحين والآخر قوات النظام المخلوع، لذلك المنطقة مليئة بالألغام، وهذا كان هدف
0: هي كانت جولة اعتيادية. منير، لو تسمح لي أن أسألك، هل هي كانت جولة اعتيادية لهذه الفرق لتفكيك الألغام الموجودة في تلك المناطق وحصل هذا الأمر؟ هو انفجر لغم في أثناء محاولة إزالته.
2: هي ليست جولة اعتيادية، هي مهمة متسلسلة للفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع منذ تحرير سوريا وحتى الآن تقوم بعملية تفكيك وإزالة مخلفات الحرب والألغام من بعض المناطق، ويعني خاصة في المناطق التي كانت خط مواجهة مباشرة، وتلك المنطقة هي واحدة من أهم المناطق وأبرزها التي تتواجد فيها كميات كبيرة من الألغام، لذلك كانت مهمة الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع تفكيك الألغام من تلك المنطقة، بغية إعادة تأهيل هذه المنطقة لتعود كما كانت، سلاسل جبلية يتواجد فيها أحراش وأيضا أراضي زراعية لكي يعود إليها المزارعون، وبالتالي في أثناء تنفيذ هذه المهمة انفجر لغم بإحدى الآليات الهندسية، تسبب بمقتل عنصر وإصابة عنصر آخر لدى وزارة الدفاع، وأيضا احتراق الآلية الهندسية، لا وأيضا بالإضافة إلى ذلك أثناء احتراق الآلية الهندسية اشتعلت النيران في الأعشاب والأحراش المجاورة وامتدت في كل الاتجاهات، وساعد على ذلك طبعا ارتفاع درجات الحرارة في اليومين الماضيين، ارتفعت درجة حرارة بنسبة كبيرة جدا، وأيضا حركة الرياح كانت متقلبة وأثرت أيضا على تمدد النيران إلى حين وصول فرق وزارة الطوارئ الإطفاء إلى تلك المنطقة، لكنها لم تستطع التدخل بشكل مباشر وسريع لأن المنطقة هي عبارة عن حقل ألغام بكل ما تعنيه الكلمة، ولذلك كانت وزارة الطوارئ قد استخدمت فريق الإكس أو المخصص بإزالة الألغام أو الكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة، وقام بعملية مسح وتهيئة الطرق لوصول الآليات الثقيلة وأيضا وصول صهاريج المياه سيارات الإطفاء إلى أقرب نقطة للحريق، وأيضا باقي المسافة تمت تم السير فيها على الأقدام ومد خراطيم لمسافات طويلة جدا، لكن فريق الإزالة لدى وزارة الطوارئ وأيضا الفريق الهندسي لدى وزارة الدفاع قاموا بالكشف عن بعض الطرق لتمهيد وصول العاملين في مجال الإطفاء حتى وصولهم إلى مكان الحريق والعمل على تبريد هذا الحريق الذي امتد من منطقة الكبينة إلى منطقة الجب الأحمر وهي المنطقة الأخطر في ريف اللاذقية تقريبا. وتمكنوا طبعا بعد 10 ساعات بحسب وزارة الطوارئ من العمل المتواصل وطبعا بكل الخطورة والمخاطرة من السيطرة على هذا الحريق بشكل كامل، واليوم هو في مرحلة التبريد بحسب يعني وزارة الطوارئ. وأيضا الحرائق الأخرى فرات كلها تم إخمادها وتمت الاستجابة إليها وأيضا هي في مرحلة التبريد.
0: يعني هل هناك مخاوف منير يعني بحسب مشاهدتك وما يعني صدر من بيانات من لربما التوسع لرقعة الحرائق خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة؟ يعني هل حذرت إدارة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من موضوع امتداد لرقعة الحرائق أو نشوب حرائق جديدة مثلا من خلال ما حدث عموما في هذه الحالة؟
2: يعني المخاوف حقيقة فرات هو من اندلاع حرائق جديدة، لأن هذه الحرائق بشكل فعلي تمت السيطرة عليها، وفرق يعني وزارة الطوارئ المنتشرة في تلك المواقع لا تغادر المواقع إلا بعد التأكد من إخماد الحريق 100%، أي أنه لا يمكن أن يعود للاشتعال كون أن الحريق يكون قد أو البؤر النيرانية كلها قد تكون يعني أخذت بشكل كامل. لكن المخاوف من تجدد اندلاع حريق سواء على مستوى انفجار لغم هنا وهناك في تلك المنطقة نتيجة الحرارة المرتفعة أو حتى يعني المزارعين الذين يعملون في المزارع والحقول حتى أيضا من المصطافين الذين يأتون إلى الغابات. لذلك التحذيرات يعني لا تكاد تتوقف خلال الفترة الماضية، نتحدث عن يعني شهر تموز تقريبا كله كان يعني أو شهدنا خلاله عدد كبير من التحذيرات سواء على مستوى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أو حتى على مستوى منصة مراقبة الغابات وحماية البيئة التي كانت تحذر طبعا مع كل ارتفاع لدرجات الحرارة، وأيضا يعني أن تكون هنالك نسبة الرطوبة قليلة نوعا ما يكون هذا الجو مناسب للحرائق، وبالتالي أي شرارة تكون هي مصدر للحريق، وأيضا حركة الرياح تساهم في يعني امتدادها إلى مناطق يعني بعيدة نوعا ما. لكن هنالك خطة ممنهجة وضعتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سبيل الاستجابة، في سبيل أن تكون أقرب إلى تلك المواقع، وهي عبر نشر نقاط متقدمة يعني أكثر من 20 نقطة تقريبا فرات هي موجودة بشكل دائم خلال فترة الصيف ضمن الغابات، وتحتوي على يعني كاميرات المراقبة بعض النقاط لمراقبة الغابات، وتحتوي أيضا على تأهيل مناهل للمياه أن تكون قريبة، وهذا ما أكثر ما كانت تعاني منه يعني سيارات الإطفاء التزود بالمياه خلال السنة الماضية. وبالتالي اليوم الجاهزية لدى وزارة الطوارئ كانت مرتفعة بنسبة كبيرة جدا في سبيل منع امتداد أي حريق قد ينشب هنا وهنا.
0: منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية، شكرا لك. أخمدت فرق الدفاع المدني والإطفاء حريقا اندلع في منطقة كراجات الست بدمشق بعدما امتدت النيران إلى عدد من المحال التجارية والمستودعات مخلفة أضرارا مادية.
3: أنا عندي مستودع بضاعة فوق، شرائط الكهرباء كلياتها مزلطة، قدمنا كذا مرة أنه شرائط الكهرباء هاي اللي فوق هاي كلياتها ممكن تعمل حريق، من قبلنا ما حكينا هذا الحكي، شرائط كلها مزلطة وما حد عم يستجيب، من طوارئ الكهرباء ما حد عم يستجيب، بيجوا بيزبطوها كيف ما كان وكلها مسحوب منها خطوط برانية وكلها مزلطة. فأنا نزلت أنا بضاعة $100,000 كلها لبت، يعني هذا مين بيتحمل نتيجته أو سببه؟ يعني احنا بنتحمل قسم وزارة الكهرباء بتتحمل كامل هذا الشيء اللي صار.
4: النار كلها مشيت على 3 محلات ورا في معمل ميزانات بيستودع كلية وأدوات كهربائية شاشات وما شاشات احترق بالكامل.
5: دق ماسين هون كهرباء، وهون كانوا الجيران حاطين البسطات هون كله كارثي هب، هون كنا احنا حاطين بضاعة كله خشب، استندات خشب هون كله خشب كمان كله هب، هب الدنيا هون ووصل لتحت كلها غبرة والإطفاء طولت، وهون الماس هون كله مزلط نصه مزلط، ضوي هون بتلاقي كله مزلط هون.
0: أثار افتتاح كراج درعا والسويداء الجديد في دمشق تباينا في آراء الركاب والسائقين بين من يرى فيه خطوة لتخفيف الازدحام المروري ومن يشكو صعوبات الوصول إليه والعمل ضمنه.
6: مساحة تشرح صدر الناظر لكنها تزعج السائقين. فعلى الرغم من المواقف المنظمة، فإن سوء الخدمات في كراج درعا سويداء الجديد في دمشق ما تزال مشكلة تؤرق الأهالي والسائقين على حد سواء.
7: كراج بشكل عام شرح، كشراحة شرح وفضي للناس، بس هنا في معاناة كثيرة. الراكب بالميكرو قاعد، الشمس فوقيه، بدنا بس احنا شو يحطون شيء فوق اول سيارتين، يحطون شيء فوق الميكرو بس انه يحميه من الشمس. والسائق بنفس الشيء، السائق اذا بخطي لهون نتف صغير بقول له انت وشيش.
6: الكراج عرفا اصبح عند مدخل شارع الثلاثين، اي على بعد 4 كيلومترات عن الكراج القديم. النقلة شملت اصحاب السرافيس وباصات النقل الركاب، اما القانات والتكاسي فبقيت امام المدخل القديم في باب مصلى.
8: على لانه بس اجى راكب سالني عم يستني وين خط نوا، قلت له ليك خط نوا هنيك. اجى شاب سحب اوراقي قال ممنوع تعلي صوتك بالكراج. ليش؟ بس بدنا نفهم هاي السوالف، ليش ممنوع نحكي انه هون الركاب بعد جديده ما بتعرف وين الخطوط، بده يسال اجباري، بده يسال الشوفير وين خط كذا، احنا بدنا ندليه. معقول بنضل خرسان هون بالكراج؟ بدنا نعرف. هذا مطالبنا. ومطالبنا ثانيه، في فانات عم بتعبي عن كراج درعا طبعا بالزواريب مو بالشارع الرئيسي.
6: نقل الكراج حمل سلبيات رفقت بإيجابيات في الوقت نفسه، انعكست على رحلات الناس وتحركاتهم اليومية.
9: كنظافة أنظف بكتير وأوسع، وموجود خدمات أكثر من الكراج القديم، وبدائيا أنظم بكتير.
10: بعيدة من مطرح ما بدنا كنا بالكراج الأولي، بدك تركب سرفيسين كمان للكراج الأولي، يعني كثير صعب علينا، صارت بعيد كثير، والرجع كمان أصعب، عرفت شلون؟ والتكاليف صارت أكثر علينا.
6: بين تخفيف الاختناق المروري في العاصمة ومشكلات السائقين، انقسمت الآراء بين من استحسن نقل الكراج إلى الموقع الجديد وبين سائق يرى أن الكراج القديم كان أفضل.
0: وجهت وزارة السياحة إنذارا نهائيا بوجوب إخلاء عقارة مشغولة بشكل غير قانوني في موقع كيوان بدمشق والمستملك لصالح الوزارة. وأوضحت في كتاب صادر عن معاون الوزير أن الإشغال جاء عقب إجازة المسح الاجتماعي لعام 2009 والمحدد للعائلات المستحقة لمساكن بديلة، وطالبت الوزارة بتسليم العقار خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التبليغ كمهلة نهائية غير قابلة للتمديد، مؤكدة أنها ستنفذ عملية هدم البناء فور انقضاء المهلة من دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم الإخلاء. أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصرا، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهام إدارية. كما واشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوافر الشاغر وتطابق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل، في حين ألزمت مديريات التربية بإرسال القوائم النهائية قبل 4 آب المقبل تمهيداً لاستكمال إجراءات التجديد. نفت مديرية زراعة حماة وجود مشكلات صحية مقلقة بين قطعان الأغنام في منطقة عقربات بريف حماة الشرقي، وذلك رداً على شكاوى لمربين عرضها برنامج عين سوريا بشأن انتشار أمراض بين المواشي وصعوبة تأمين العلاج. وقال معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية محمد نور هدلة إن جولة ميدانية أجراها رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المنطقة أظهرت أن الوضع الصحي للثروة الحيوانية جيد ومستقر، وأكد عدم تسجيل حالات تستدعي القلق في الوقت الراهن. وأضاف هدلة أن منطقة عقربات تضم مركزا بيطريا يقدم الخدمات للمربين في المنطقة وبادية حماة، مشيرا لأن المركز كان قد استخدم من قبل جهات أمنية عقب سقوط النظام المخلوع. أعلن صندوق دعم التعافي في سوريا إطلاق مشروعين جديدين بقيمة تقارب 4 ملايين يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية في جسر الشغور بإدلب ودعم القطاع الزراعي في الرقة ودير السور. وفق بيان الصندوق فإن المشروع الأول يتضمن في جسر الشغور ترميم منازل ومدارس ومحطات مياه، إضافة إلى توفير فرص عمل ودعم زراعي للأسر بهدف تهيئة ظروف عودة آمنة وتعزيز الخدمات الأساسية، في حين يركز المشروع الثاني على دعم إنتاج القمح عبر تزويد أكثر من 1000 مزارع بالبذور والأسمدة والمعدات، بما يسهم في تحسين الأمن الغذائي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية. تواجه الحرف اليدوية التقليدية في مدينة حلب تحديات متزايدة تهدد استمرارها بعد أن كانت لعقود جزءاً من هوية المدينة واقتصادها.
11: في حلب مهن يدوية عريقة صنعت هوية المدينة لقرون، من النحاس والرسم العجمي إلى النجارة وصناعة الجلود والمنسوجات، لكن كثيرا من هذه الحرف باتت اليوم مهددة بالاندثار بعدما غادرها أصحابها أو عزف الشباب عن تعلمها.
12: شوي شوي تعبت هالمهن، بقي منا كل مهنة شخصين ثلاثة. هلأ الصابون الغار لا، في منه شوية معامل بقيانين، بس نحن إذا بدنا نجي على مثلا طرق النحاس أو نجي على النون العربي أو على السجاج العجمي، غطي السجاد العجمي كمان، هدول بقي منه الأشخاص معدودة، لأنه قلة التسويق قلة البيع لإلهم صفت، ما بقى يحسنوا يعيشوا، عم بتركوا الأشخاص بروحوا.
11: وتبقى مبادرات التدريب وإحياء المهن التقليدية بارقة أمل للحفاظ على هذا الإرث.
13: نحن تدريباتنا هم بالمنارة بحلب، منارة حلب القديمة للتنمية السورية. نحن عم نشتغل على تدريبات للطلاب لمتدربين بحيث أنه يتعرفوا على الفن التراثي الأصيل بهذا المكان. عم ساعدنا الجو بشكل عام أنه نحن نقدر نوصل هاي الفكرة لهذا الجيل.
11: وتشير تقديرات إلى أن قطاع الحرف في سوريا كان يضم قبل عام 2011 نحو 750 ألف حرفي، وأسهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد المحلي، إلا أن سنوات الحرب والهجرة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإقبال على المهن اليدوية أدت إلى إغلاق العديد من الورش وخسارة خبرات متوارثة، كما تؤكد منظمة العمل الدولية أن نقص المهارات والكوادر بات من أبرز التحديات التي تواجه تعافي القطاع الإنتاجي في سوريا بما في ذلك مدينة حلب.
14: الله، نحن سون نحاسين يعني تعداده بين 50-60 محل، فهلا البقيانين بنعدوا على الأصابع يعني 10-15 محل بهالمهنة. المهنة رايحة على الانقراض، لأني مهنة صارت هي مهنة يدوية، عم نحكي بأمره ما في إقبال للجيل إنه يتعلمه، فبتروح للانقراض، صارت مهنة تراثية فقط لا غير.
11: وبين الاندثار ومحاولات الإحياء يبقى مستقبل الحرف اليدوية في حلب مرهونا بدعم الحرفيين وإقبال الشباب على تعلمها.
15: تتراجع في حلب مهن يدوية عديدة، منها ما اختفى بالفعل ومنها ماض نحو الاندثار بسبب ارتفاع التكاليف وقلة الطلب عليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من سوق النحاسين، مدينة حلب.
0: وجه دير الزور انقطاعات متكررة في مياه الشرب رغم مرور نهر الفرات فيها نتيجة لتضرر محطات الضخ وتعطل الكهرباء وشبكات التوزيع. وتتفاقم الأزمة في بلدة غرانيج شرق المحافظة بعد خروج شبكة المياه من الخدمة، ما أجبر الأهالي على الاعتماد على الصهاريج ومحطات التنقية الخاصة.
16: 150 ألف ليرة سورية ثمن فاتورة أن تكون جارا لنهر الفرات، تتضاعف أرقامها لتبلغ ذروة المعاناة مع لهيب فصل الصيف في حي الإصماعة ببلدة غرانيج شرق دير الزور. فبعد تعرض شبكات المياه للتدمير والسرقة، وجد الأهالي أنفسهم في مواجهة معاناة العطش على ضفاف نهر الفرات.
17: العالم قاعدة تعبي صهاريج المي، صهاريج المي 200,000، 30 برميل 200,000 يعبون. طيب العالم ما عنده قدرة على الشراء هذا. عنده بير بالغطاس يعبي مي. بحل آخر أيضا من الساجية وكلها أوساخ وما هي صالحة حتى للغسيل.
16: مياه ملوثة ترى بالعين المجردة، وجد عبرها أصحاب محطات الفلترة الخاصة سبيلا جديدا إلى جيوب الأهالي، لتتحول المياه إلى سلعة تجارية تضيق بها خيارات العائلات الأشد فقرا، وتفتح الباب أمام أزمة صحية متفاقمة.
18: طبعا أكثر شكاوى قامت تجيني بصراحة من غرانيج حي الصماعة. المحطة هاي أنا سويت لها دراسة، هي ومحطة المحاريج. طبعا عندي مشكلة بالخط، عدم وجود خط واستكمال المحطات اثنيناتهم بالنسبة للمحاريج والصماعة، وإن شاء الله خلال فترة قريبة إن شاء الله راح تتدخل منظمات إضافة لشركة المياه، ونوصل الخطوط ونوصل المياه لكامل أهلنا بالشعطات.
16: مطالبات لا تقبل التأجيل يرفعها أهالي المنطقة لإعادة تأهيل شبكاتهم الأرضية وربطها بالمحطات القائمة.
19: لا يبدو حي الصماعة سوى نموذج مصغر لواقع أوسع في ريف دير الزور الشرقي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات تعاني خروج شبكات المياه عن الخدمة، ما يدفع السكان للاعتماد على الصهاريج الخاصة لتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه. أحمد الدلي، تلفزيون سوريا، ريف دير الزور.
0: بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى سوريا محمد عمر عبد العزيز الفقي سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وبحسب وزارة الخارجية فقد جاء اللقاء بين الشيباني والفقي بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بما يخدم مصالح الجانبين ويدعم التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أدى غازي بن رافع العنزي القسم سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعد العنزي من الدبلوماسيين الذين تولوا الملف السوري خلال السنوات الماضية، إذ ترأس الفريق الفني السعودي الذي زار دمشق لبحث آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في خطوة مهدت لاستئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ويخلف العنزي السفير فيصل بن سعود المشفل الذي عين أول سفير للمملكة لدى سوريا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك عقب انقطاع استمر أكثر من 12 عاما. عقدت محكمة الجناية الرابعة في العاصمة دمشق رابعة جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري. وحددت المحكمة 5 آب المقبل موعدا لانعقاد الجلسة القادمة لاستكمال الاستماع للشهود ولمتابعة الإجراءات القضائية، وذلك في إطار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

0: فككت وزارة الداخلية خليتين تتبعان لتنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة حلب وريفها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا لتلفزيون سوريا أن الخليتين تتألفان من 7 أفراد كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حكومية.
1: معقد إقامة جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب بتنفيذ عملية كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله رب العالمين مرت دون خسائر وأسفرت عن إحباط هجمات إرهابية كانت تدبرها خليتين يتبعان لما يسمى تنظيم داعش تحديدا ولاية حلب. الحمد لله رب العالمين تم إلقاء القبض على أفراد الخليتين، عددهم 7 أفراد، وتم التحرز على المستودع تستعمله الخليتين للقيام بالعمليات الإرهابية. كانت عملياتهما الإرهابية تتركز في مناطق ريفي حلب ومدينة الباب وريف الراعي. تتراوح هذه العمليات ما بين استهداف موظفين حكوميين واستهداف منشآت حكومية ومحاولة استهداف أيضا لسيارات حكومية بالعبوات الناسفة. تم التحرز على مواد تفجير وعلى ستر ناسفة وعلى مسدسات مزودة بكواتم للصوت، وبإذن الله سنطلع الرأي العام على مزيد من المعلومات مجرد انتهاء عمليات التحقيق.
0: كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا أن حل قسد قد يتم في غضون 2 أسبوع تنفيذا للتفاهمات التي جرت بين الحكومة وقسد قبل نحو عام، في حين كشفت مصادر لتلفزيون سوريا أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي طلب عقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق لبحث الخطوات المقبلة في عملية دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
2: بين تفكيك ميداني يتسارع في الحسكة ومناورات سياسية تحاك في دمشق، يبدو أن ملف الإدارة الذاتية وقسد دخل منعطفا حاسما، حيث كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا عن بدء العد التنازلي لحل التشكيل عسكريا، وقد يتم ذلك في غضون 2 أسبوع بالتزامن مع تسلم قوى الأمن الداخلي لحواجز كانت خاضعة لسيطرته. وفي خضم هذا التحول الجذري يسعى مظلوم عبدي إلى كسب الوقت وضمان شروط أفضل عبر طلب لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، لقاء يرجح أن يحضره وزير الخارجية والدفاع لوضع اللمسات الأخيرة على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية وطرح مطالب جديدة تتعلق بزيادة أعداد المدمجين من مقاتليه في ألوية وزارة الدفاع، وذلك بحسب مصادر لموقع تلفزيون سوريا التي أشارت إلى أن مظلوم عبدي ربط الإعلان عن حل قسد باستكمال عملية الدمج وأن حل القوات سيكون المرحلة الأخيرة من العملية. على الأرض تشير المعطيات إلى أن ساعة الصفر لحل قسد اقتربت، فعلى الرغم من ترجيح مصدر تحدث لتلفزيون سوريا عن وجود تباين في الآراء داخل أروقة قسد بشأن توقيت وطبيعة حل التشكيل، إلا أنه شدد على أن الاتجاه العام والحتمي يسير نحو الإنهاء الكامل للوجود العسكري المستقل. ميدانياً لا يقتصر التسليم على الحواجز العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات المدنية، إذ أوضح المصدر لتلفزيون سوريا أن المنتظر أن تتسلم الحكومة السورية بقية المؤسسات الإدارية والخدمية من الإدارة الذاتية في الأيام المقبلة، ويشترط أن تترافق هذه الخطوة مع إطلاق سراح المعتقلين في سجون قسد والكشف عن مصير المغيبين قسراً، وهو الملف الذي يعد من أبرز الأولويات للحكومة السورية ولأهالي المنطقة.
0: دعت مديرية صحة الحسكة جميع موظفي الدمج إلى مراجعتها لاستكمال إجراءات التوظيف اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر آب المقبل. وأكدت المديرية أن المراجعة تشمل الأطباء والفنيين والإداريين داعية المشمولين إلى الالتزام بالمهلة المحددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفق التعليمات الصادرة. أعلن نائب محافظة الرقة محمد حامدي انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات المالية ل 3525 موظفا من العاملين على رأس عملهم في الوحدات الإدارية، وذلك ضمن خطة شاملة تشمل نحو 30,000 موظف في المحافظة.
3: نعلن انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات والرواتب لعدد من العاملين قرابة 3525 موظف من القائمين على رأس عملهم ضمن الوحدات الإدارية في محافظة الرقة. وذلك ضمن خطة شاملة تضم قرابة 30,000 موظف. كما ستواصل اللجان المختصة استكمال بقية المراحل في مختلف مديريات المحافظة.
0: أصدرت محكمة الجنايات في عدلية الرقة أحكاماً بالسجن لمدة 3 سنوات بحق عدد من المدانين بجرم تعاطي المخدرات خلال أولى جلساتها العلنية لنطق بالأحكام في قضايا من هذا النوع. وأشار القصر العدلي في الرقة في بيان إلى أن المحكمة عقدت الجلسة في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي حملت شعار سوريا دون مخدرات. وأضاف البيان أن الأحكام تأتي في سياق استمرار السلطة القضائية في تطبيق القانون والتصدي للجرائم المرتبطة بالمخدرات بما يعزز سيادة القانون ويحمي أمن المجتمع.

أظهرت مشاهد جوية حجم الدمار الهائل الذي خلفته حرائق الغابات في إقليم جيرون جنوب غربي فرنسا عقب وصول النيران إلى مساحات واسعة والتهامها هكتارات شاسعة من المساحات الخضراء.

تواصل فرق الإطفاء والطوارئ عمليات إخماد الحرائق في غابات مقاطعة كاستيون شرقية إسبانيا، كما عملت على منع تمدد الحرائق وانتشارها إلى باقي الأراضي.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من جولتنا وتتابعوا وصول أول طائرة ركاب من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى مطار دمشق الدولي. والهيئة العامة للطيران المدني تقول إنها بداية للرحلات المنتظمة بين البلدين. انطلاق قافلة جديدة لعودة نازحين من مخيمات ريف إدلب إلى بلدة كفر بودا في ريف حماة، وتضم 98 عائلة. انتهاء رابع جلسات محاكمة وسيم الأسد في دمشق بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية، ومحكمة الجنايات الرابعة تحدد 5 آب القادم موعدا للجلسة المقبلة. تابعونا في هذه الساعة أيضا. الحشد الشعبي يعلن سقوط عشرات القتلى والجرحى بغارة أمريكية وسعودية، والرياض تقول إن الهجمات جاءت ردا على استهداف منشآت بترولية.

0: وصلت قبل قليل إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة ركاب لشركة ليف إيفيشن من مدينة دوسلدورف الألمانية، وكان مراسلنا قد رصد انطلاق الطائرة من مطار المدينة.
1: بعد انقطاع ما يقارب 14 عاماً، هذه أولى الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى سوريا، وتنطلق من هنا من مطار دوسلدورف الدولي إلى مطار دمشق الدولي بحضور القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري والقنصل العام في بون الدكتور ملهم الخن. يقومون الآن بتوديع الركاب السوريين المسافرين إلى دمشق في أول رحلة مباشرة التي تسيرها شركة ليف من هنا من دوسلدورف.
2: اسمي رولان خوري، ولدان بحلب، وإلي من 2015 في مدينة شتوتغارت بألمانيا. نعم، أنا اليوم الفيرست أوفيسر أو مساعد الطيار. معي اليوم كابتن دانيال برودا، وهو كمان السي او أو الرئيس التنفيذي لشركة ليف. نحن كتير مبسوطين أنه طبعاً بعد الانقطاع الطويل من دون طيران مباشر من ألمانيا لسوريا، وبالعكس أنه نحن أول إيرلاين أو أول شركة قدرنا نوصل لهذا الشيء، فهذا فخر كبير لنا طبعاً.
3: جهود الحكومة السورية والحكومة الألمانية طبعاً على هذا الإنجاز، يعني اللي ريح كثير السوريين بصراحة. ما عاد في شنطة هلأ، يعني أبداً ما في تبديل، صار بشكل مباشر، خطوة كثير كثير حلوة، وأنا مبسوط أنا وعائلتي لأنه بأول رحلة طلعنا يعني.
1: ومن المقرر أيضاً أن تنطلق في الأيام المقبلة رحلات مباشرة من مطار برلين إلى مطاري دمشق وحلب، وأيضاً من مطار كولن إلى مطار حلب الدولي برحلات مباشرة من ألمانيا إلى سوريا بعد رفع الحظر الجوي بين البلدين إثر اتفاقيات اللجنة السورية الألمانية المشتركة التي تم توقيعها في دمشق برعاية وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني منذ أيام. براء رزوق، تلفزيون سوريا، دوسلدورف، ألمانيا.
0: أتحول الآن مباشرة إلى العاصمة دمشق، حيث عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا. عبادة، أهلا بك. إذن حطت لربما الطائرة منذ قليل في مطار دمشق الدولية التي انطلقت من دوسلدورف، إذن هذا يؤذن بأن الطيران الألماني يعود إلى الأجواء السورية بعد انقطاع لفترة.
4: نعم فرات، يعني حقيقة الطائرة قد وصلت قبل قليل إلى مطار دمشق الدولي. هذه الطائرة هي أولى الطائرات الألمانية التي تصل إلى الأراضي السورية منذ حوالي 14 عام. طبعا يعني هذه الرحلة هي تفتح باب الرحل المنتظمة التجارية للطيران المدني بين سوريا وألمانيا، وسيكون خلال الفترة القادمة هناك رحل مجدولة بين سوريا وألمانيا. هذه الرحل ستكون هي مباشرة من دمشق إلى أو من مطار دمشق الدولي إلى مختلف المطارات في ألمانيا. طبعا يعني فرات، هذه الرحلة حقيقة جاءت بعد فترة من المفاوضات والتعاون بين اللجنة السورية الألمانية المشتركة، هذه اللجنة التي عملت خلال الفترة الماضية حقيقة على عدة أعمال تنظيمية من شأنها إعادة تفعيل المجال الجوي والطيران بين ألمانيا وسوريا. وحقيقة هذا الأمر يعني ينعكس بشكل إيجابي وكبير على عدد كبير من أبناء الجالية السورية في ألمانيا، يعني تقريبا 1.25 مليون المواطن السوري يقيمون في ألمانيا بين لاجئين ومقيمين. سابقا هناك أعداد كبيرة كانت تضطر حقيقة من السوريين الراغبين بزيارة بلدهم بالسفر إلى تركيا، ومن ثم يعني ترانزيت إلى الأراضي السورية أو الأردن أو لبنان. خلال العام الماضي حقيقة كان عدد كبير من السوريين الذين زاروا بلدهم بعد سقوط النظام المخلوع كانوا قد يعني تكبلوا عناء السفر بشكل كبير بسبب عدم وجود رحل منتظمة. وزارة الخارجية السورية قالت خلال الفترة الماضية أنها تعمل مع الحكومة الألمانية على إيجاد حلول سريعة، وهذه حقيقة هو أحد الحلول المباشرة التي يعني بدأت اليوم، وهي عودة الطيران المدني والتجاري بين سوريا وألمانيا. هذه الرحلة هي أولى الرحلات، سيكون خلال الفترة القادمة عدة رحلات مجدولة. هذه الرحل أو الرحل القادمة ستكون أيضا لعدد من المدن السورية، يعني هناك رحل ستكون أيضا لمطار حلب الدولي، وستكون أيضا الرحل لمختلف المطارات في ألمانيا، ستمكن السوريين من زيارة بلدهم بشكل مباشر دون أن يكون هناك أي سفر إلى بلد آخر والعودة ترانزيت إلى الأراضي السورية.
0: طيب شكرا جزيلا عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان فايفر سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني. وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، تناول اللقاء الذي عقد بين الجانبين أفاق التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات وتطوير التعاون المؤسسي، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم جهود تحديث قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة المؤسسات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية سماحها للسوريين بتقديم طلبات خروج وعودة إلى بلادهم إلكترونيا من دون اشتراط بطاقة أمنية أو تصريح عمل. وبحسب الداخلية الأردنية فإن الطلبات ستقبل بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى الأردن أو صفتهم كلاجئين، ويشترط أن يكون مقدم الطلب قد أتم 18 عاماً ويحمل جواز سفر سورياً ساري المفعول. بحث وزير النقل بدر يعرب مع محافظ درعا مشاريع النقل وفي مقدمة الملفات مشروع إعادة تأهيل محور النصيب دمشق من الطريق الدولي. وبحث الجانبان إعادة تأهيل المحور الدولي الممتد من معبر نصيب الحدودي مرورا بدمشق وحمص وحلب وصولا إلى معبر باب الهوى، والمقسم إلى عدة محاور تنفيذية. كما تناول الاجتماع احتياجات مديرية النقل في محافظة درعا والتحديات التي تواجه عملها وسبل معالجتها. أعلن الدفاع المدني إخماده الحريق الحراجي الذي وقع في قرية الكبينة بريف اللاذقية، والذي اندلع في أثناء تنفيذ فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع عملية لإزالة الألغام. من جانبه أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رضي الصالح أن فرق الإطفاء والدفاع المدني قد سيطرت على جميع الحرائق في مصياف وسهل الغاب وتلة الكبينة. أخمدت فرق الدفاع المدني والإطفاء حريقا اندلع في منطقة كراجات الست بدمشق بعدما امتدت النيران إلى عدد من المحال التجارية والمستودعات مخلفة أضرار مادية.
5: أنا عندي مستودع بضاعة فوق، شرائط الكهرباء كلياتها مزلطة. قدمنا كذا مرة أنه شرائط الكهرباء هاي اللي فوق هاي كلياتها ممكن تعمل حريق. من قبل نحن حكينا هذا الحكي، شرائط كلها مزلطة وما حد عم يستجيب، من طوارئ الكهرباء ما حد عم يستجيب. بيجوا بيضبطوها كيف ما كان وكلها مسحوب منها خطوط برانية وكلها مزلطة. نزلت أنا بضاعة 100,000 دولار كلها لبت. يعني هذا مين بيتحمل نتيجته أو سببه؟ يعني نحن بنتحمل قسم وزارة الكهرباء بتتحمل كامل هذا الشيء اللي صار.
6: النار كلها مشيت على 3 محلات ورا في معمل ميزانات بيستودع كلية وأدوات كهربائية شاشات وما شاشات احترق بالكامل.
7: دق ماسين هون كهرباء وهون كانوا الجيران حاطين البسطات هون كله كارثي. هب هون كنا احنا حاطين بضاعة كله خشب، سندات خشب هون كله خشب كمان كله هب. هب الدنيا هون ووصل لتحت كلها غبرة والإطفاء طولت وهون الماس هون كله مزلط نصه مزلط ضوي هون بتلاقي كله مزلط هون.
0: أثار افتتاح كراج درعا والسويداء الجديد في دمشق تبايناً في آراء الركاب والسائقين بينما من يرى فيه خطوة لتخفيف الازدحام المروري، ومن يشكو صعوبات الوصول إليه والعمل ضمنه.
8: مساحة تشرح صدر الناظر لكنها تزعج السائقين، فعلى الرغم من المواقف المنظمة فإن سوء الخدمات في كراج درعا سويداء الجديد في دمشق ما تزال مشكلة تؤرق الأهالي والسائقين على حد سواء.
9: كراج بشكل عام شرح، كشراحة شرح وفضي للناس، بس هنا في معاناة كثيرة. الراكب بالميكرو قاعد الشمس فوقيه، بدنا بس احنا شو يحطون شيء فوق الاول سيارتين، يحطون شيء فوق الميكرو بس انه يحميه من الشمس، والسائق بنفس الشيء. السائق اذا بخطي لهون نتف صغير بقول له انت وشيش.
8: الكراج عرفا اصبح عند مدخل شارع الثلاثين، اي على بعد 4 كيلومترات عن الكراج القديم. النقلة شملت اصحاب السرافيس وباصات النقل الركاب، اما القانات والتكاسي فبقيت امام المدخل القديم في باب مصلى.
10: هلا لانه بس اجى راكب سالني عم يستني وين خط نوا، قلت له ليك خط نوا هنيك، اجى شاب سحب اوراقي قال ممنوع تعلي صوتك بالكراج. ليش؟ بس بدنا نفهم هاي السوالف، ليش ممنوع نحكي انه هون الركاب بعد جديده ما بتعرف وين الخطوط، بده يسال اجباري، بده يسال الشوفير وين خط كذا، احنا بدنا ندليه، معقول بنضل خرسان هون بالكراج؟ بدنا نعرف، هذا مطالبنا. ومطالبنا ثانيه في فانات عم بتعبي عن كراج درعا طبعا بالزواريب مو بالشارع الرئيسي.
8: نقل الكراج حمل سلبيات رفقت بإيجابيات في الوقت نفسه، انعكست على رحلات الناس وتحركاتهم اليومية.
11: كنظافة أنظف بكتير وأوسع، وموجود خدمات أكثر من الكراج القديم، وبدائيا أنظم بكتير.
12: بعيدة من مطرح ما بدنا كنا بالكراج الأولي، بدك تركب سرفيسين كمان للكراج الأولي، يعني كثير صعب علينا، صارت بعيد كثير، والرجع كمان أصعب، عرفت شلون؟ والتكاليف صارت أكثر علينا.
8: بين تخفيف الاختناق المروري في العاصمة ومشكلات السائقين، انقسمت الآراء بين من استحسن نقل الكراج إلى الموقع الجديد وبين سائق يرى أن الكراج القديم كان أفضل.
0: وجهت وزارة السياحة انذارا نهائيا بوجوب إخلاء عقارات مشغولة بشكل غير قانوني في موقع كيوان بدمشق والمستملك لصالح الوزارة، وأوضحت في كتاب صادر عن معاون الوزير أن الإشغال جاء عقب إنجاز المسح الاجتماعي لعام 2009 والمحدد للعائلات المستحقة لمساكن بديلة، وطالبت الوزارة بتسليم العقار خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التبليغ كمهلة نهائية غير قابلة للتمديد، وأكدت أنها ستنفذ عملية هدم البناء فور انقضاء المهلة دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عملية عدم إخلاء المباني. أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتبارا من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. بحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصرا، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهام إدارية. واشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد مسابقة رسمية المعتمدة.

0: شأن انتشار أمراض بين المواشي وصعوبة تأمين العلاج. وقال معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية محمد نور هدلة إن جولة ميدانية أجراها رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المنطقة أظهرت أن الوضع الصحي للثروة الحيوانية جيد ومستقر، وأكد عدم تسجيل حالات تستدعي القلق في الوقت الراهن. وأضاف هدلة أن منطقة قيرباد تضم مركزا بيطريا يقدم خدماته للمربين في المنطقة وبادية حماة، مشيرا إلى أن المركز كان قد استخدم من قبل جهات أمنية عقب سقوط النظام مخلوع. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانطلاق قافلة تضم 98 عائلة من مخيمات إدلب باتجاه بلدة كفر بودا في ريف حما الشمالي. وأوضح مراسلنا أن القافلة نظمت برعاية محافظة إدلب وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة مزن والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ضمن جهود دعم العودة الطوعية للأهالي إلى مناطقهم. ينضم إلينا الآن إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من إدلب. أهلا بك إبراهيم. إذن قافلة عودة طوعية تعود إلى منطقة كفر بودا، هذه القافلة يعني هي من ضمن قوافل تعود من المخيمات إلى قراها ومدنها الأصلية، ما التفاصيل لديك المتعلقة بهذا الموضوع إبراهيم؟
1: نعم بالفعل فرات، هذه هي القافلة 12 يعني حتى هذه اللحظة التي تسيرها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وحتى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالإضافة أيضا إلى منظمة مزن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. طبعا هذه القوافل يتم تسييرها من مناطق مخيمات متعددة، يعني نتحدث عن مناطق، آخر قافلة هي مناطق قاح وأطمة على الحدود السورية التركية، وهذه هذه العوائل هي يعني من مناطق ريف حماة بشكل أساسي، ريف حماة الشمالي، التي ستعود باتجاه تلك المناطق سواء كان كفر بودا أو حتى يعني القرى القريبة من تلك المناطق. وبالتالي يعني كل تقريبا فترة يكون هناك عملية تسيير لهذه القوافل. بحسب آخر يعني مقابلة أجريتها وقتها يعني تقريبا قبل أسبوعين مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، تحدثت لنا بشكل أساسي أنها يعني هي أطلقت يعني عملية عودة طوعية حسب ما أسمتها للأهالي الذين هجروا نتيجة يعني سنوات الحرب، وبالتالي وصل أكثر يعني عملية التسجيل على الروابط التابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل للعودة تقريبا أكثر من 1300 أسرة كانت قد سجلت لدى المديرية بأنها ستعود. الخدمات المقدمة لهم بشكل أساسي فرات، تكون هناك تجمع في عدد من الساحات الرئيسية، نقلهم بشكل مجاني من منطقة المخيمات إلى مناطق تواجدهم سواء كان في ريف إدلب أو حتى في مناطق ريف حماة وغيرها، بالإضافة أيضا إلى توزيع يعني المواد الأولية الضرورية مثل سلل الطوارئ NFI والتي هي عبارة عن يعني متعلقة بمستلزمات أساسية للمنزل كالبطانيات وغيرها من الفرش الأساسي، ومن ثم أيضا يتم نقلهم كما ذكرت لك بشكل مجاني إلى قراهم وبلداتهم على أن يكون أيضا هناك قوافل أخرى. لكن أكبر قافلة كانت يعني تسير باتجاه العودة وهي كانت تقريبا قبل أسبوع وعين من الآن، والتي كانت قرابة يعني 314 أسرة، يعني كانت قد تم نقلها اليوم قرابة 100 أسرة. أيضا سيكون هناك قوافل جديدة بحسب ما علمنا من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، حتى يتم يعني أيضا العمل مع المنظمات الإنسانية في هذه القرى والبلدات التي تعود إليها. سيكون أيضا هناك عملية تخديم للقرى والبلدات من ناحية إعادة الإعمار، من ناحية إعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، والتي تعمل عليها يعني الدولة وفق المرسوم الجمهوري 59 يعني ضرورة إنهاء ملف المخيمات بشكل كامل خلال عام.
0: في هذا الإطار إبراهيم دعني أسألك، كل مخيم يعني تخرج منه عائلات إلى مناطق أخرى لتسكن في بيوت، يتم إغلاق المخيم إلى حد الآن كم مخيم بحسب آخر إحصائية تم إغلاقه بعد عودة العائلات منه؟
1: نعم في البداية يعني يتم يعني اختيار هذه الأسر نتيجة يعني عملية تسجيل على روابط أساسية.

0: لكن الإحصائيات الأخيرة التي حصلنا عليها من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تحدثت إلى ما يقارب حوالي 60% من يعني منطقة المخيمات عادت وأغلقت ملفات كبيرة يعني لهذه المخيمات، وخاصة نتحدث عن أكثر من 1200 مخيم كانت متواجدة. اليوم نتحدث عن 630 تقريبا مخيم الذي يتواجد في مناطق الشمال السوري، على الرغم من أن الرقم كبير جدا، لكن نتحدث كنا قبل يعني هذا قبل يعني عملية التحرير وقبل حتى سقوط نظام الأسد كنا نتحدث عن 2.2 مليون شخص يتواجد في منطقة المخيمات. اليوم الأسر تناقصت بنسبة 60% بالنسبة لهذا الرقم، وبالتالي لا يزال هناك أيضا يعني لابد الحديث عن تحديات أساسية أيضا تواجه العائدين إلى قراهم وبلداتهم، وهي يعني افتقار أغلب هذه القرى والبلدات إلى الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء وغيرها، والتي وعدت يعني الحكومة السورية بأن تكون هناك يعني في الوقت القريب إعادة يعني كل الخدمات الأساسية في هذه القرى والبلدات، وأنها بالفعل بدأت تعمل على هذه الخدمات الأساسية.
1: شكرا جزيلا لإبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب. أعلن صندوق دعم التعافي في سوريا إطلاق مشروعين جديدين بقيمة تقارب 4 ملايين يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية في جسر الشغور بإدلب ودعم القطاع الزراعي في الرقة ودير الزور. وأفق بيان الصندوق فإن المشروع الأول تضمن في جسر الشغور ترميم منازل ومدارس ومحطات مياه، إضافة إلى توفير فرص عمل ودعم زراعي للأسر بهدف تهيئة ظروف عودة آمنة وتعزيز الخدمات الأساسية، في حين يركز المشروع الثاني على دعم إنتاج القمح من خلال تزويد أكثر من 1000 مزارع بالبذار والأسمدة والمعدات، وبما يسهم في تحسين الأمن الغذائي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية. أعلن مشفى اللاذقية الوطني مواصلته تنفيذ حملة بصر 4 الطبية المجانية لإزالة المياه البيضاء ضمن خطة وطنية لتخفيف الأعباء العلاجية عن المواطنين. أوضح رئيس شعبة العينية في المشفى فريد طيفور لوكالة سانا أن الحملة تستهدف الشرائح غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص، وبيّن أن نحو 650 مريضا سجلوا حتى الآن، وأنجزت أكثر من 300 عملية جراحية. من جهته أفاد المنسق الإداري لمؤسسة البصر العالمية بشير الشطي أن خطة العمل في المحافظة تشمل معاينة أكثر من 3000 مريض. تواجه الحرف اليدوية التقليدية في مدينة حلب تحديات متزايدة تهدد استمرارها بعد أن كانت لعقود جزءا من هوية المدينة واقتصادها.
2: تهر في حلب مهن يدوية عريقة صنعت هوية المدينة لقرون، من النحاس والرسم العجمي إلى النجارة وصناعة الجلود والمنسوجات، لكن كثيرا من هذه الحرف باتت اليوم مهددة بالاندثار بعدما غادرها أصحابها أو عزف الشباب عن تعلمها.
3: شوي شوي تعبت هالمهن، بقي منها كل مهنة شخصين ثلاثة. هلأ الصابون الغالق في منه شوية معامل بقيانين، بس نحن إذا بدنا نجي على مثلا طرق النحاس أو نجي على النون العربي أو على السجاد العجمي، غطي السجاد العجمي كمان، هدول بقي منهم الأشخاص معدودة، لأنه قلة التسويق قلة البيع لإلهم صفت، ما بقى يحسن يعيشوا، عم بتركوا الأشخاص بروحوا.
2: وتبقى مبادرات التدريب وإحياء المهن التقليدية بارقة أمل للحفاظ على هذا الإرث.
4: نحن تدريباتنا هم بالمنارة بحلب، منارة حلب القديمة للتنمية السورية. نحن عم نشتغل على تدريبات للطلاب لمتدربين بحيث أنه يتعرفوا على الفن التراثي الأصيل بهذا المكان. عم ساعدنا الجو بشكل عام أنه نحن نقدر نوصل هاي الفكرة لهذا الجيل.
2: وتشير تقديرات إلى أن قطاع الحرف في سوريا كان يضم قبل عام 2011 نحو 750 ألف حرفي، وأسهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد المحلي، إلا أن سنوات الحرب والهجرة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإقبال على المهن اليدوية أدت إلى إغلاق العديد من الورش وخسارة خبرات متوارثة، كما تؤكد منظمة العمل الدولية أن نقص المهارات والكوادر بات من أبرز التحديات التي تواجه تعافي القطاع الإنتاجي في سوريا بما في ذلك مدينة حلب.
5: الله نحن سون نحاسين يعني تعداده بين 50-60 محل، فهلا يعني بنعدوا على الأصابع يعني 10-15 محل بهالمهنة. المهنة رايحة على الانقراض، لأن مهنة صارت هي مهنة يدوية، عم نحكي بأمرها ما في إقبال للجيل إنه يتعلمه، فبتروح للانقراض، صارت مهنة تراثية فقط لا غير.
2: وبين الاندثار ومحاولات الإحياء، يبقى مستقبل الحرف اليدوية في حلب مرهونا بدعم الحرفيين وإقبال الشباب على تعلمها.
6: تتراجع في حلب مهن يدوية عديدة، منها ما اختفى بالفعل ومنها ماض نحو الاندثار بسبب ارتفاع التكاليف وقلة الطلب عليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من سوق النحاسين، مدينة حلب.
1: تواجه دير الزور انقطاعات متكررة في مياه الشبر رغم مرور نهر الفرات فيها نتيجة لتضرر محطة الضخ وتعطل الكهرباء وشبكات التوزيع. وتتفاقم الأزمة في بلدة غراني شرق المحافظة بعد خروج شبكة المياه من الخدمة، ما أجبر الأهالي على الاعتماد على الصهاريج ومحطات التنقية الخاصة.
7: 150 ألف ليرة سورية ثمن فاتورة أن تكون جارا لنهر الفرات، تتضاعف أرقامها لتبلغ ذروة المعاناة مع لهيب فصل الصيف في حي الإصماعة ببلدة غرانيج شرق دير الزور. فبعد تعرض شبكات المياه للتدمير والسرقة، وجد الأهالي أنفسهم في مواجهة معاناة العطش على ضفاف نهر الفرات.
8: العالم قاعدة تعبي صهاريج المي، صهاريج المي 200 ألف، 30 برميل 200 ألف يعبون. طيب العالم ما عنده قدرة على الشراء هذا، عنده بير بالغطاس يعبي مي، بحل آخر أيضا من الساجية، وكلها أوساخ وما هي صالحة حتى للغسيل.
7: مياه ملوثة ترى بالعين المجردة، وجد عبرها أصحاب محطات الفلترة الخاصة سبيلا جديدا إلى جيوب الأهالي، لتتحول المياه إلى سلعة تجارية تضيق بها خيارات العائلات الأشد فقرا، وتفتح الباب أمام أزمة صحية متفاقمة.
9: طبعا اكثر شكاوى قامت تجيني بصراحه من غرانيج حي الإصماعة. المحطه هاي انا سويت لها دراسه، هي ومحطه المحاريج. طبعا عندي مشكله بالخط، عدم وجود خط واستكمال المحطات اثنينات بالنسبه للمحاريج والإصماعة، وان شاء الله خلال فتره قريبه ان شاء الله راح تتدخل منظمات اضافه لشركه المياه، ونوصل الخطوط ونوصل المياه لكامل اهلنا بالشعطات.
7: مطالبات لا تقبل التاجيل يرفعها أهالي المنطقة لإعادة تأهيل شبكاتهم الأرضية وربطها بالمحطات القائمة.
10: لا يبدو حي الإصماعة سوى نموذج مصغر لواقع أوسع في ريف دير الزور الشرقي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات تعاني خروج شبكات المياه عن الخدمة، ما يدفع السكان للاعتماد على الصهاريج الخاصة لتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه. أحمد الدلي، تلفزيون سوريا، ريف دير الزور.
1: عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق رابع جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وحددت المحكمة 5 آب المقبل موعدا لانعقاد الجلسة القادمة لاستكمال الاستماع للشهود ومتابعة الإجراءات القضائية، وذلك في إطار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

0: فككت وزارة الداخلية خليتين تتبعان تنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة حلب وريفها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، أوضح لتلفزيون سوريا أن الخليتين تتألفان من 7 أفراد كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حكومية.
1: بعملية نوعية معقدة قامت جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب بتنفيذ عملية كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله رب العالمين مرت دون خسائر وأسفرت عن إحباط هجمات إرهابية كانت تدبرها خليتين يتبعان لما يسمى تنظيم داعش تحديدا ولاية حلب. الحمد لله رب العالمين تم إلقاء القبض على أفراد الخليتين، عددهم 7 أفراد، وتم التحرص على مستودع تستعمله الخليتين للقيام بالعمليات الإرهابية. كانت عملياتهما الإرهابية تتركز في مناطق ريفي حلب ومدينة الباب وريف الراعي. تتراوح هذه العمليات ما بين استهداف موظفين حكوميين واستهداف منشآت حكومية ومحاولة استهداف أيضا لسيارات حكومية بالعبوات الناسفة. تم التحرز على مواد تفجير وعلى ستر ناسفة وعلى مسدسات مزودة بكواتم للصوت، وبإذن الله سنطلع الرأي العام على مزيد من المعلومات مجرد انتهاء عمليات التحقيق.
0: كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا أن حل قسد قد يتم في غضون 2 أسبوع تنفيذا للتفاهمات التي جرت بين الحكومة وقصد قبل نحو عام، في حين كشفت مصادر لتلفزيون سوريا أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي طلب عقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرف في العاصمة دمشق لبحث الخطوات المقبلة في عملية دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
2: بين تفكيك ميداني يتسارع في الحسكة ومناورات سياسية تحاك في دمشق، يبدو أن ملف الإدارة الذاتية وقسد دخل منعطفا حاسما، حيث كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا عن بدء العد التنازلي لحل التشكيل عسكريا، وقد يتم ذلك في غضون 2 أسبوع بالتزامن مع تسلم قوى الأمن الداخلي لحواجز كانت خاضعة لسيطرته. وفي خضم هذا التحول الجذري يسعى مظلوم عبدي إلى كسب الوقت وضمان شروط أفضل عبر طلب لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، لقاء يرجح أن يحضره وزير الخارجية والدفاع لوضع اللمسات الأخيرة على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية وطرح مطالب جديدة تتعلق بزيادة أعداد المدمجين من مقاتليه في ألوية وزارة الدفاع، وذلك بحسب مصادر لموقع تلفزيون سوريا التي أشارت إلى أن مظلوم عبدي ربط الإعلان عن حل قسد باستكمال عملية الدمج وأن حل القوات سيكون المرحلة الأخيرة من العملية. على الأرض تشير المعطيات إلى أن ساعة الصفر لحل قسد اقتربت، فعلى الرغم من ترجيح مصدر تحدث لتلفزيون سوريا عن وجود تباين في الآراء داخل أروقة قسد بشأن توقيت وطبيعة حل التشكيل، إلا أنه شدد على أن الاتجاه العام والحتمي يسير نحو الإنهاء الكامل للوجود العسكري المستقل. ميدانياً لا يقتصر التسليم على الحواجز العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات المدنية، إذ أوضح المصدر لتلفزيون سوريا أن المنتظر أن تتسلم الحكومة السورية بقية المؤسسات الإدارية والخدمية من الإدارة الذاتية في الأيام المقبلة، ويشترط أن تترافق هذه الخطوة مع إطلاق سراح المعتقلين في سجون قسد والكشف عن مصير المغيبين قسراً، وهو الملف الذي يعد من أبرز الأولويات للحكومة السورية ولأهالي المنطقة.
0: دعت مديرية صحة الحسكة جميع موظفي الدمج إلى مراجعتها لاستكمال إجراءات التوظيف اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر آب المقبل. وأكدت المديرية أن المراجعة تشمل الأطباء والفنيين والإداريين، داعية المشمولين إلى الالتزام بالمهلة المحددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفق التعليمات الصادرة. أعلن نائب محافظة الرقة محمد حامدي انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات المالية ل 3525 موظفا من العاملين على رأس عملهم في الوحدات الإدارية، وذلك ضمن خطة شاملة تشمل نحو 30,000 موظف في المحافظة.
3: نعلن انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات والرواتب لعدد من العاملين قرابة 3525 موظف من القائمين على رأس عملهم ضمن الوحدات الإدارية في محافظة الرقة، وذلك ضمن خطة شاملة تضم قرابة 30,000 موظف، كما ستواصل اللجان المختصة استكمال بقية المراحل في مختلف مديريات المحافظة.
0: تشهد عدة مصارف في عدد من المحافظات ازدحاما نتيجة الإقبال على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة التي خصصها المصرف المركزي والتي تنتهي غدا الخميس. وأعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء، حرصا على تسهيل إجراءات استبدال العملة واستجابة للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع. وأكد المصرف استمرار الدوام يوم السبت المقبل للتنسيق مع فروع مصرف سوريا المركزي لتسليم السيولة من الليرات السورية القديمة، بما يضمن انسيابية العمل وتسريع إنجاز عملية التبديل. بدأت مديرية بريد حلب بالتنسيق مع فرع مصرف سوريا المركزي ضخ العملة السورية الجديدة إلى المراكز البريدية لاستكمال عمليات الاستبدال للعملة القديمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية الشهر الجاري.
4: بعد صدور قرار من البنك المركزي بانتهاء مهلة الاستبدال نهاية هذا الشهر، قامت مديرية حلب بالتنسيق مع البنك المركزي في حلب بضخ عملة لمراكز البريد. تقوم مديرية البريد حاليا باستبدال العملة القديمة حتى نهاية هذا الشهر، غدا آخر يوم لاستبدال العملة إن شاء الله تعالى، فيما بعد سيتم إجراءات اتخذها البنك المركزي. مستمرين اليوم وغدا إن شاء الله باستبدال هذه العملة. الإجراءات بسيطة جدا، صورة عن الهوية، مبلغ الشخص الموجود، تحقق من الهوية من الشخص المستبدل وفقط لا غير.
0: شهدت مراكز استبدال العملة في محافظة الرقة حالة من الاستياء والشكاوى للازدحام وبطء الإجراءات وقلة المراكز العاملة مع اقتراب انهاء المهلة التي حددها مصرف سوريا المركزي. وعبر مواطنون لموقع تلفزيون سوريا عن خشيتهم من عدم التمكن من استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة قبل انتهاء المهلة، مطالبين بتمديده. وأضافوا في حديثهم أن الحكومة خصصت 3 مراكز في الرقة تقع في مديريات البريد بالمدينة ومنطقة الطبقة وتل أبيض، لأن مركز مدينة الرقة هو الوحيد الذي يستقبل الراغبين في عملية استبدال العملة. قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة التنفيذية للبترول أحمد قبجي إنه تم نقل أكثر من 2 مليون طن من زيت الوقود العراقي إلى أوروبا. وأشار قبجي إلى ارتفاع عدد الشاحنات العاملة يوميا من 10 شاحنات إلى 1000 شاحنة، لافتا إلى أنه يجري البحث لمضاعفة الكميات الحالية لنقل النفط الخام وزيت الوقود العراقي. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى سوريا محمد الفقي سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وبحسب وزارة الخارجية فقد جاء اللقاء بين الشيباني والفقي بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بما يخدم مصالح الجانبين وبدعم أو يدعم التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أدى غازي بن رافع العنزي القسم سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعد العنزي من الدبلوماسيين الذين تولوا الملف السوري خلال السنوات الماضية، إذ ترأس الفريق الفني السعودي الذي زار دمشق لبحث آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في خطوة مهدت لاستئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ويخلف العنزي السفير فيصل بن سعود المشقل الذي عين أول سفير للمملكة لدى سوريا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية، وذلك عقب انقطاع استمر أكثر من 12 عاما. أعلنت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف في العراق تابعة لميليشيات موالية لإيران بسبب استهدافها منشآت بترولية في المملكة. أشارت وزارة الدفاع السعودية أنها نفذت الضربات بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وأشارت إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له. وفي سياق متصل أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية ضد جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق. وفق الجيش الأمريكي فإن الحرس الثوري الإيراني وجه إرهابيين موالين لإيران لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية التحتية. أعلن الحشد الشعبي مقتل 20 عنصرا وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجمات الأمريكية السعودية والتي استهدفت عددا من مقاره في عدد من المحافظات العراقية. وعد الحشد الشعبي في بيان لها الضربات الأمريكية والسعودية تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية، وأكد أن الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانيا في الوقت الذي ما تزال فيه عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة بحسب ما جاء في البيان. أتحول الآن مباشرة إلى الرياض مع الكاتب والمحلل السياسي عشق بن سعيدان. سيد عشق أهلا ومرحبا بك معنا. يعني منذ لربما انطلاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران واستهداف طبعا إيران للمصالح في المملكة العربية السعودية، كان هناك حديث عن رد لربما من المملكة في كل ما حصل خلال الفترة الماضية. هل هذا هو الرد الذي يعني كان منتظرا من المملكة العربية السعودية، وما تداعياته لربما على العراق في قادم الساعات وقادم الأيام؟
5: طيب لكم مشاهديكم الكرام، اولا المملكه العربيه السعوديه يعني ودول الخليج والدول العربيه كانت يعني تنا بنفسها وتنا بالمنطقه من منزلق في هذه الصراعات بين النظام الحرس الثوري الارهابي والولايات المتحده الامريكيه. والحرس الثوري هو طالما اراد ان يزعزع امن الدول العربيه ويجعلها ساحات للقتال ويخرج الازمه من الجغرافيا الايرانيه الى الدول العربيه، ولذلك يعني فعل هذه الميليشيات وافرع الحرس الثوري الايراني المتواجده في الجمهورية العراقية وأيضا متواجدة في صنعاء، جميعها أفرع للحرس الثوري الإيراني وهدفها انتهاك السيادة وتهديد المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية وفي دول الجوار منها المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا في الداخل العراقي في الجمهورية العراقية باستهداف أربيل كردستان. المملكة العربية السعودية عندما تقول الرد في المكان والزمان المناسبين، هذا الأمر هو يعني عبارة عسكرية استراتيجية تهدف إلى يعني أن تكون فاعلية الضربات المستقبلية أشد يعني قوة، وأن لا تكون يعني تبرر بالعاطفة أو بالانفعال. ولذلك المملكة العربية السعودية يعني أصبرت كثيرا على هذه الميليشيات وحاولت في وقت سابق أن تفعل الحكومة العراقية يعني أمر ما، واستدعت السفيرة العراقية في وقت سابق، ونأمل من الله أن يعني تفعل الحكومة العراقية قراراتها بحصر السلاح، فيجب علينا أن نعزل ما يحصل مع هذه الميليشيات عن الشعب وعن الحكومة.
0: ولكن
5: والدولة
0: سيد
5: العراقية
0: عشق
5: هذه الميليشيات هي مواجهة مباشرة مع الحرس الثوري.
0: ولكن ألن يعني يكون هذا الاستهداف يعني لربما نقطة قد تحدث خلافا مع الجانب الرسمي العراقي والمملكة على يعني وجه الخصوص؟
5: من حق أعتقد الدولة العراقية يجب عليها أن تتفهم الأمر، من حق المملكة العربية السعودية، من حق أي دولة الدفاع وحقا أصيل الدفاع عن نفسها. هي ليست المرة الأولى وليست بالثانية وليست بالثالثة، هي يعني اعتداءات متكررة حصلت من الداخل العراقي، وقد أبلغت المملكة العربية السعودية الجانب العراقي بهذا الأمر في وقت سابق، بل واستدعت السفيرة العراقية بهذا الشأن. فلذلك إذا كان الحكومة العراقية ترى أمرا آخر فعليها حصر السلاح وعليها ضبط حدودها وبص سيادتها على كافة التراب الوطني للجمهورية العراقية، وإلا الدول من حقها أن تدافع عن نفسها. الدول العربية
0: هل تتوقع المملكة اليوم ردا يعني من الجانب الرسمي العراقي أو لو حتى دبلوماسي على ما حصل؟
5: أنا أعتقد أن الدبلوماسية مفتوحة في هذا المجال، لأن الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والدول المحيطة الدول الخليجية جميعا يعني أهدافها تصب في سياق واحد وهو حصر السلاح وكبح جماح الميليشيات، وهذا أمر قد أصدرت الحكومة العراقية في وقت سابق إن صحت النوايا. إذن فالأهداف هي يعني متطابقة وتصدر يصب في سياق واحد، إذن فلماذا الخلاف؟
0: طب هل هناك تخوف؟
5: الباب الدبلوماسي يبقى مفتوح.
0: طب هل هناك تخوف لدى المملكة سيد عشق بحسب رؤيتك بأن تستهدف هذه الميليشيات المملكة والمصالح الأمريكية هناك في المملكة العربية السعودية؟ هل هناك فعلا تخوف من هذا الموضوع الآن بعد هذا الاستهداف السعودي؟
5: المملكة العربية السعودية لا تحمي المصالح الأمريكية ولا شأن لها بأمريكا ومصالحها، هي تحمي مصالحها. لا يوجد قواعد أمريكية في المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة العربية السعودية تحمي مصالحها التي هي تصدر يعني ثلث اقتصاد العالم، ولذلك السعودية تدافع عن نفسها وهذا حق أصيل، ولا تدافع عن المصالح الأمريكية على الإطلاق.
0: كان هناك زيارة محتملة سيد عشق يعني رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية غدا، لربما هي مجدولة على جدول الأعمال، هل ممكن أن تؤجل هذه الزيارة أو تلغى بضوء ما حصل؟
5: لم يصدر أي أمر رسمي حتى الآن من الجانب العراقي، يعني حتى هذه اللحظة لم يصدر أي أمر رسمي أو أي يعني تسريبات أو أي أخبار بهذا الشأن، إلا أن الموعد مجدول على يوم غد الخميس سيكون هناك زيارة لرئيس الوزراء العراقي، والتي من هدفها التوازن الإقليمي الذي تريد هذه الميليشيات وداعموها الحرس الثوري الإيراني، عرقلت هذا التوازن الإقليمي وعرقلت أي اتفاقيات مشتركة مع الجمهورية العراقية ومع الدولة العراقية.
0: طب هل يمكن أن نتوقع أيضا من خلال هذا الاجتماع إن حصل أن يكون هناك لربما اتفاق إطار بين السعودية والعراق على مواجهة هذه الميليشيات على الأراضي العراقية من وجهة نظر؟
5: نعم بلا أدنى شك أن المخاوف الأمنية ستكون يعني على الطاولة، وأكيد أن هناك سيكون هناك تطمينات من قبل الجانب العراقي، وهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي أن تضبط الأمور وتضبط الحدود ويحصر السلاح لكي لا تهدد دول الجوار. أنا أعتقد أن الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب سيكون هو من أولويات البلدين في أي لقاء يعني يجمعهما، سواء يوم الخميس أو أي لقاء مجدول ممكن أن يكون مستقبلا.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من الرياض عشق بن سعيدان الكاتب والمحلل السياسي.
5: شكرا.
0: قال الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران فجر اليوم، وفق القيادة الوسطى الأمريكية فإن قوات الحرس الثوري الإيرانية أطلقت صواريخ باليستية متعددة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. أعلن البيت الأبيض أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان إيجابيا ومثمرا، وقال نتنياهو عقب لقائه بالرئيس الأمريكي أنهما اتفقا على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأضاف نتنياهو أن هذا الهدف مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، واصفا اللقاء بأنه ممتاز ويعكس شراكة كاملة ودعما متبادلا على حد تعبيره. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الإيراني أن المقترح ينص على تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، في حين يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية. وأوضح أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبرا أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد. وقال المسؤول الإيراني قال إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا رفضت مسقط المقترح الإيراني. وصلنا مشاهدينا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، نلقاكم في نشرات مقبلة، إلى اللقاء.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، هن حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.
3: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة ويبقى الخير مستمراً.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أمين الحافظ. أمين الحافظ العسكري الرئيس الذي قصف المدنيين واقتحم الأموية، البعثي الحماسي والمنفي. ولد أمين الحافظ في مدينة حلب عام 1921، وتخرج ضابطاً من الكلية الحربية عام 1946. كان الحافظ قومياً واشتراكياً متحمساً، انتمى لحزب البعث باكراً، وأيد الوحدة مع مصر عام 1958 بشدة، وكان من الضباط المؤثرين على القرار السياسي في ذلك الوقت. شارك في انقلاب الثامن من آذار عام 1963، وتسلم منصب وزير الداخلية حينها، كما كان عضواً بارزاً فيما سمي مجلس قيادة الثورة. في شهر تموز عام 1963، قاد ضباط الناصريون انقلاباً على البعثيين، إلا أن الحافظ استطاع أن يفشله، وقيل إنه شارك بنفسه في الاشتباكات من على سطح مبنى الأركان. قاد بعدها حملة قمع عنيفة ضد الضباط الناصريين في الجيش، وأعدم الكثير منهم عرفياً وبمحاكمات صورية سريعة، كما استغل هذه المحاولة ليعزل الرئيس لؤي الأتاسي الذي كان متعاطفاً مع الناصريين. وقيل في رواية أخرى إن الأتاسي استقال من تلقاء نفسه احتجاجاً على الإعدامات، فاستلم الحافظ الرئاسة بعده عام 63. طبق خلال فترة حكمه سياسة اشتراكية صارمة، فأمم حتى الورشات الصغيرة، كما تم في عهده تطبيق مشروع الحزام العربي في منطقة الجزيرة، وهو مشروع ما يزال يثير الإشكال إلى اليوم. أدت سياساته المتشددة إلى اندلاع مظاهرات شعبية ضده عام 1964، كانت أهمها في مدينة حماة مدعومة من الإخوان المسلمين، فقام الحافظ بقمعها بعنف، وكانت المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش جامعاً اعتصم فيه المحتجون، ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً. وفي العام 1965 تظاهر دمشقيون ضد سياسات التأميم المتطرفة، واعتصم عدد منهم في الجامع الأموي، فاقتحمتهم مدرعات الجيش لتقتل وتعتقل الكثيرين. خلال تلك الفترة كانت الخلافات تتفاقم بين جناحي حزب البعث، القيادة القومية التي ينتمي لها الحافظ، والقيادة القطرية متمثلة بصلاح جديد. فنفذ صلاح جديد مع حافظ الأسد وضباط بعثيون آخرون انقلاباً على أمين الحافظ عام 1966. قاومه الأخير بشدة، فقتل العديد من حراسه، كما أصيب مع ابنه وابنته، إلا أنه في النهاية اعتقل، وظل في السجن حتى عام 1967، حيث انتهى به الأمر منفياً في العراق. عاش الحافظ في العراق حتى الغزو الأمريكي عام 2003، حين سمحت له السلطات السورية بالعودة إلى حلب وعاملته كرئيس سابق. مات أمين الحافظ في مدينته عام 2009، شاهداً وضحية للديكتاتورية البعثية العسكرية التي ساهم بنفسه في خلقها، سواء عن قصد أم من غير قصد. مات ملتزماً الصمت خلال سنواته الأخيرة في بلده الأم سوريا.

0: ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا شعر الحارثي لكثانا.
1: إذا العرق المرشوح بل رداءه جرى المسك من أردانه فتضوع.
0: لكن هذا الشعر يشبه شعر السموأل،
1: كعصفورة في كف طفل يزمها تذوق حياض الموت والطفل يلعب.
0: هذا من عالي البيان.
1: حول هذين البيتين
0: إلى صورة
1: مرئية.
0: إنه قال مرثية أخجل الشعراء من بعده.
1: أنا أقرأ هذا النص منذ 30 سنة وأول مرة ألتفت إلى هذا المعنى.
0: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول.
1: إذا كنت تريد أن تقابل الحقد بالحقد فالنتيجة أن قلبك قلب حاقد.
0: ولا أحمل الحقد القديم عليهم.
1: وليس كريم القوم من يحمل الحقد.
0: لا يريد أنك يجب أن تحتمل الضيم دائما. هذا لا يقوله عربي.
1: سحرتني.
0: يفيء الراغبون إلى ذراه ويأوي الخائفون إلى حماه.
1: هل وجدت في كل الحداثة أجمل من هذا؟
0: لا.

0: الكم كثير والنوع قليل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم
1: في النائبات قليل
0: قليل.
1: نعم. دعبلون يقول قالوا له ما الوحشة عندك؟ فقال ملاقاة الناس. ثم أنشأ يقول إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. نعم. وهذا في الأصل هو مفهوم إنساني ومفهوم إسلامي جذره الإسلام. لذلك في القرآن الكريم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في الحديث الشريف أيضا وهو حديث صحيح الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فمفهوم القلة ومفهوم النوع هذا حاضر في المفهوم الإنساني قديما وثبته الإسلام كذلك.
0: وعلى هذا فالعلة في النوع لا في الكم، والأصل أن يكون النوع حسنا.
1: نعم.
0: وأما العدد فلا ينظر إليه.
1: نعم.
0: تعيرنا أن
1: قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: في منزل جديد من منازل القصيد الأستاذ أنس عزة آغا، مرحبا بك مجددا، نحن مشتاقون إليك وسعيدون بعودتك إلينا.
1: حياكم الله أستاذ الكريم دكتور حسين وجزاكم الله تعالى عنا خيرا، سعيد بصحبتكم مرة أخرى في برنامجكم اللطيف منازل القصيد.
0: يا أهلا وسهلا. كنا نتحدث عن القلة والكثرة، عن النوع والكم.
1: نعم.
0: وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات
1: قليل.
0: وكنا قد وصلنا إلى قول السموألي فيما ذكرت.
1: نعم.
0: هذا النص الرائع الذي يجمعنا اليوم بكم
1: إن شاء الله تعالى.
0: يا رب، فهل تتكرمون علينا بتمهيد لهذا النص والدخول إليه؟
1: أول شيء هذا النص تنازع فيه النقاد بين من ينسبه إلى السموأل، إلى السموأل ابن غريض ابن عادية شاعر وهو شاعر جاهلي يهودي، وبين من ينسبه إلى عبد الملك ابن عبد الرحيم الحارثي. السموأل جاهلي وعبد الملك ابن عبد الرحيم شاعر إسلامي ولد في حدود سنة 400 وكان شاعرا مقلا مجيدا، وكان شعره لا يشبه شعر الحضريين كما يقولون، بل كان شعره يشبه شعر الأعراب
0: جزلا.
1: نعم.
0: كان جزلا.
1: نعم. واحتفل به ابن المعتز في كتابه طبقات الشعراء كثيرا، حتى إنه قال في مرة من المرات ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا شعر الحارثي لكفانا. فهذه القصيدة يتنازعها نسبتان، نسبة إلى السموأل ونسبة إلى عبد الملك. الذين ينسبونها إلى عبد الملك يقولون الدليل على ذلك ورود بيتين فيها. البيت الأول هو قوله وما مات منا سيد حتف أنفه، وقالوا هذا معنى إسلامي لم يستعمله أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه عليه الصلاة والسلام أول من قال مات حتف أنفه، فقالوا هذا معنى إسلامي ليس معنى جاهلية. فرد عليهم بأن رواية بيت السماء ليست كذلك، وإنما وما مات منا سيد في فراشه. وهذه رواية نفطويه الذي جمع شعر السموأل. نفطويه عالم لغوي نحوي جمع شعر السموأل. الرواية عنده وما مات منا سيد في فراشه، فقالوا هذه حينئذ لا تصلح لترد القصيدة عن أو لترد القصيدة إلى عبد الملك بن عبد الرحيم. وقالوا أيضا هناك دليل آخر في آخر هذه القصيدة في رواية المرزوقي للحماسة يقول فيها فإن بني الديان قطب لقومهم، وبنو الديان هم بنو يعني هم أهل عبد الملك الحارثي، فقالوا هذا دليل أيضا على أنها لعبد الملك الحارثي. الذين قالوا إنها أيضا للسموأل قالوا استدلوا بورود بيت فيها هو الأبلق الفرد، قالوا هو الأبلق الفرد، وهذا الأبلق الفرد هو حصن السموأل، الحصن المشهور للسموأل الذي مر امرؤ القيس على السموأل فيه ووضع عنده أماناته أتمنه بفرسه ودروعه وهكذا، وأكمل طريقه إلى بيزنطة ليستجير بملكها في قصة مشهورة، فمر على حصن الأبلق.
0: هو الأبلق الفرد الذي
1: نعم
0: هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره
1: تماما. نعم.
0: يعز على من رامه ويطول
1: ويطول. نعم. هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز على من رامه ويطول. نعم. نعم. فهذه نسبة متنازعة بين عبد الملك وبين السموأل، لكن يعني لكن هذا الشعر يشبه شعر السموأل في أنه من السهل الممتنع، من السهل الممتنع، وهذه عادة شعره.
0: يعني على هذا الأساس قد تكون القصيدة جاهلية،
1: نعم،
0: فهي للسموال، أو تكون إسلامية
1: لعبد الملك الحارثي. وربما لأن عبد الملك استحلى قصيدة السموال نظم قصيدة على منوالها، فتداخلت بعض الأبيات ها هنا هناك،
0: وهذا وارد.
1: نعم، أخي الأستاذ أيوب الجهني له تعليق لطيف على هذه القصيدة، ذكر هذا الاحتمال أيضا، قال قد تكونان قصيدتين دخلت بعض أبياتهما في بعض. نعم، لكن السبق للسموال، ولكن يبدو أن هذه القصيدة نسبة إلى السموال نسبة صحيحة. نعم،
0: جميل، لكن تحمل قيما،
1: تحمل قيما عظيمة،
0: تحمل معانية كثيرة في انتمائها إلى الروح الأصيلة في الوجود وفي الحياة وفي التعامل مع الآخرين.
1: نعم،
0: وتكاد يعني تشكل قواعد في علم الاجتماع،
1: نعم،
0: في التعامل مع المحيط، بل في النظر في مرآة الذات. لكن أيضا أنا استوقفني الحارثي صراحة، وله أبيات شعرية جزلة، وكما ذكرتم قول ابن المعتز:
1: لو لم يكن في كتابنا هذا إلا شعر الحارثي لكفانا. بالمناسبة له كلام في مرثية عبد الملك في أخيه، وأشاد بها جدا.
0: نعم، قرأتها.
1: نعم،
0: جميلة.
1: تقرؤون لنا شيئا من أبياتها؟
0: والله أنا يعني كنت قد استخرجت منها بعض الأبيات، وقد شابت بنا الحياة، فلم تسعفني الذاكرة أن أحفظ منها.
1: نعم،
0: ذلك يمكن أن
1: نقرأ منها إن تيسر.
0: هو يرثي أخاه في هذه الأبيات، صحيح؟
1: نعم.
0: وقد كنت لي أنفا حميما ففاتني بك القدر الجاري فأصبحت أجدعا، فلو أن طودا من تهامة ضافه من الوجد ما قد ضافني لتضعضع، فيا سيدا قد كان للحي عصمة، ويا جبلا قد كان للحي مفزعا، رأته المنايا خيرنا فاخترمنه، وكنا بتعجيل الأخايير نزع جواد إذا ما ألصق المحل بالثرى، وضاق لئام الناس عنه توسعا، إذا العرق المرشوح بل رداءه، جرى المسك من أردانه فتضوع، فيوما تراه بالعبير مضمخا، ويوما تراه بالدماء ملمعا، ويوما تراه يسحب الوشي غاديا، ويوما تراه في الحديد مقنعا، فما فجع الأقوام من رزء هالك بأعظم مما قد رزئت وأفضع، ومن طاب نفسا من أخي لوداعه فما طبت نفسا من أخي يوم ودعا، فوا عجبا للأرض كيف تألبت عليه ووارت ذلك الفضل أجمعا، وما أحد إلا له الموت ناصب بموقعة منه حبائل صرعا.
1: الله الله الله الله الله، هذا من عالي البيان وعظيمه.
0: أي شيء هذا؟
1: إذن حق لابن المعتز أن يقول ما قال. يعني أنا أذكر أنه قال شيئا، يعني هذا معناه، إنه قال مرثية أخجل الشعراء من بعده، أو عليهم أن يخجلوا بعدما قال عبد الملك الحارثي ما قال.
0: كنت قد يعني قرأت أبيات للحارثي نفسه يقول: نظرت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من ماء الصبابة أنظر، فعيناي طورا تغرقان من البكا فأعشى، وطورا تحسران فأبصر، فلا مقلتي من غامر الدمع تنجلي، فلا مقلتي من غامر الماء تنجلي، ولا دمعتي من شدة الوجد تقطر.
1: الله،
0: كعصفورة في كف طفل يزمها تذوق حياض الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يرق لما بها، ولا الطير ذو ريش يطير فيهرب.
1: الله،
0: والدمع جالس هيك في العين
1: تترقرق في العين،
0: لا ترضى تروح ولا ترضى تضل، ولا وحالتي حالي. ولذلك ابن الرومي كيف ما أمسك هذه الصورة في الميزان، قال: كما غرورقت عين الشجي لتدمع، لما حكى عن الشمس والورود.
1: نعم، نعم.
0: وظلت عيون الروض تخضل بالندى، كما غرورقت عين الشجي لتدمع، وبين إغضاء الفراق عليهما كأنهما خلا صفاء تودع.
1: جميل، ماذا يقول جميل؟ ألا قد أرى والله الرب عبرة،
0: نعم،
1: إذا الدار شطت بيننا سترود.
0: نعم
1: نعم، ورودان الدمع هكذا، يعني ترددها في العين ودورانها في العين قبل أن تنزل.
0: الله الله. النص الذي قاله الحارثي أو السموال، وعلى ما يعني أرى أنك تميل إلى كونه
1: للسموال،
0: للسموال،
1: ويمكن أن تكون قد دخلت فيه بعض أبيات الحارثي.
0: يا الله،
1: على يعني شأن الأشعار التي تنتشر ويرتضيها الأدباء والنقاد، فقد يدخل في أبياتها ما ليس منها.
0: نسمع النص منك.
1: نعم، يقول: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول. وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. رسى أصله تحت الثرى، وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل. وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليست على غير السيوف تسيل. صفونا فلم نكدر، وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول. علونا إلى خير الظهور، وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول. علونا إلى خير الظهور، وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول. فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام، ولا فينا يعد بخيل. وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. إذا سيد منا خلا، قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. وأيامنا مشهورة في عدونا، لها غرر معلومة وحجول. وأسيافنا في كل غرب ومشرق، بها من قراع الدارعين فلول. معودة ألا تسل نصالها، فتغمد حتى يستباح قبيل. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. فإن بني الديان قطب لقومهم، تدور رحاهم حولهم وتجول.
0: يا سلام،
1: نص عظيم.
0: يا سلام.
1: نعم،
0: يعني هل يمكن لجاهلي أن يكتب هذه المعاني دون أن يمر في هذه الأبيات أي معنى سلبي؟ كل الأبيات يعني فيها روح أصيلة.
1: نعم،
0: وهذه القصيدة خير دليل على ما كانت عليه الأمة قبل نزول الوحي.
1: صحيح،
0: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: نعم،
0: لأن نعم. القصيدة تشكل قاعدة أخلاقية صلبة.
1: نعم،
0: وفيها بناء نفسي داخلي كبير.
1: صحيح، ويعني هذه القصيدة أبياتها تتعانق، يعني كل بيت يعانق صاحبه، ويأخذ البيت بحجز البيت الآخر. حتى إنهم تكلموا فيها كثيرا، النقاد تكلموا فيها كثيرا وأفرغوا فيها المداد، مثلا في قضية السلاسة والسهولة في الكلام العربي. الضياء بن الأثير له كلام حسن، إن سمحتم يعني نقلت كلامه، ويعني نقلت نصه الذي قاله. الضياء بن الأثير استدل بهذه القصيدة على أن الوحشية في كلام العرب قليل بالنسبة إلى المسلسل العذب في الفم، ثم قال: فإذا نظرنا إلى ما تضمنته من الجزالة خلناها زبرا من الحديد،

0: أو كثيرا من كلام امرئ القيس حتى في معلقته لفهمه. يعني ماذا يقول في وصف الليل أستاذي مثلا؟
1: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي.
0: أظن أنني إذا أسمعته أحد عوام من الناس اليوم لفهم معظمه، بل لربما أيضا أرخى سدوله لفهمها في سياقها بالمعنى السياقي. فالمأنوس في كلام العرب حتى في عالي البيان كثير بالنسبة إلى الوحشي، الوحشي قليل في كلامه.
1: نعم. يعني
0: وهنا عفوا أستاذي، هنا روعة البيان، أنه يقول ما نقول لكن إذا جئنا لنقلده فإننا لا نستطيع ذلك. السهل الممتنع هو المطلوب. إذا جئنا لنقلدهم في هذه المعاني التي نظن أنها يسيرة وأننا قد نقول مثل ما يقولون
1: فإننا لا
0: نقف عاجزين حينئذ. ثم إذا جئنا إلى هذا الكلام العذب السهل المأنوس وحفرنا في أعماقه، كلما حفرنا استخرجنا دررا وجواهر. هو في ظاهره يسير واضح لكنه يخبئ كنوزا ودررا كثيرة. هذا شأن البيان العربي.
1: رائع.
0: نعم.
1: أنا كنت أريد أن أقف عند سورة الليل التي يعني دفعتني دفعا باتجاهها.
0: نعم.
1: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي.
0: نعم.
1: فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يعني أنا كنت أحاول أن أتخيل حالة ما وراء المشهد البصري الممكن إلى الحالة المتخيلة التي ذهب إليها امرؤ القيس من كون الليل مشبها هنا بالجمل الذي يتمطى، ودخل بتفاصيل دقيقة. لا أعتقد أن ثمة ذكاء صناعيا أو اصطناعيا يمكن أن يحيط بهذه الصورة الشعرية أو أن يمسك بأجزائها مهما بلغ من درجة من التقنية.
0: جميل.
1: يعني وأنا أستعيد النص أحاول أن أطبق الأبيات على الذكاء الاصطناعي. ماذا سيفعل الذكاء وأنا أقول له حول هذين البيتين
0: إلى صورة
1: مرئية. وليل
0: كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي.
1: هذا إبداع كبير. يعني إبداع قفز خارج المخيلة أو المخيلة المتوقعة ولعب لعبة كبيرة. نعود إلى
0: نعم مما تكلموا فيه أيضا أستاذي ابتداء هذه القصيدة. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، يقول أبو هلال العسكري جعلها من أحسن ابتداءات العرب، جعلها من الابتداءات الحسنة في كلام العرب. ذكرها في معرض عدد من الابتداءات الحسنة، منها قول أوس بن حجر أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين
1: قد وقع.
0: نعم. ماذا تذكرون أيضا أستاذي من الابتداءات الحسنة؟
1: الاستهلال.
0: من براعة الاستهلال. نعم.
1: وبراعة الاستهلال ربما هي محمولة على البديع، يعني محمولة على البديعيات.
0: نعم.
1: أيضا يعني مأخوذة حتى نثرا لما تقرأ،
0: تشير إلى المقصود من
1: حتى لما تقرأ في بعض المؤلفات القديمة كان الكاتب والمؤلف يحرص على أن تكون البداية لافتة.
0: نعم.
1: حتى يستريح المتلقي وهو يقرأ. لما مثلا تقرأ لابن هشام في بعض مقدماته، وأنا دائما يعني أخذ منه مقدماته وأقرأها، الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله.
0: يا سلام.
1: وهكذا والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها. قرأتها مرة وسدت به البلاغة نطاقها. أنت يعني منجذب تماما يعني إلى ما يقول، فما بالك بالشعر الذي يقوم على الوزن والذي يقوم على الإيقاع. يعني مثلا من براعة الاستهلال حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الضاعنين أشيع. وأعتقد أن المتنبي
0: بارع
1: زعيم
0: في براعة الاستهلال
1: يمسك إمساكا كبيرا.
0: أتراها لكثرة العشاق
1: تحسب الدمع خلقة في المآقي. من براعة الاستهلال مثلا ما يمكن أن حتى الشعراء المعاصرون لديهم سلام من صبا برد أرق ودم لا يكفكف يا دمشق. يمسك إمساك. وأحمد شوقي

0: من المبرزين في هذا. سلوا قلبي غداة سلاوة تابا، لعل على الجمال له عتابا. هذا من براعة الاستهلال، من براعة الاستهلال. الجواهري لما يقول ودعت شرخ صبايا قبل رحيله، ونصلت منه ولا تحين نصوله، من براعة الاستهلال. عمر أبو ريشة، وحيثما التفتت
1: في شارع عمر أبو ريشة
0: نعم تجد الظاهرة. يعني تجد حالة غريبة من براعة الاستهلال. إليك غير الظن لا يرتقي يا عاصب الغيم على المفرق، يخاطب جبال هيمالايا قمة إيفرست. إليك غير الظن لا يرتقي يا عاصب الغيم على المفرق، من براعة الاستهلال. نزار قباني، فرشت فوق ثراك الطاهر الهدوة، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة. وهذا يقوم على التصريع اللي هو الموازنة بين الشطرين وتقريب الحروف وتطابقها وتوافقها بين الشطر الأول والثاني. ولذلك حتى التصريع كسر ميزان العروض لمجرد أن يحافظ على الموسيقى الداخلية
1: صحيح
0: فيه.
1: صحيح.
0: وأحياناً العروض لا تأتي على يعني،
1: لكن في التصريع يجوز ذلك،
0: في التصريع فقط ذلك لحتى يتوافق عروض البيت مع ضربه،
1: مع ضربها نعم.
0: يعني إلى أي حد كانت هذه الأمة منجذبة نحو الإيقاع السليم والصحيح، منجذبة نحو النسيم الذي لا يخدش السمع،
1: تناغم بين اللفظ والمعنى توجهه إلى خدمة المعاني توجيها حسنا. لذلك يعني الصواب في هذه المسألة أنه لا يعني لا تضاد بين الألفاظ والمعاني، بل يجب أن تكون خادمة له، وهذا الجرس الجميل هو خادم للمعنى، ليس منافرا له وليس منافيا له.
0: وكتب في هذه المسألة
1: نعم، يعني حتى البديعيات التي يظن كثير من الناس أنها ضرب من التزيين، يعني هذا غير صحيح. البديعيات ينبغي أن تكون في خدمة البيان والمعاني، لذلك جعلوها ثالثة، وجعلوا شرط حسنها أن تكون مع مراعاة المعاني والبيان. ولذلك البديع إذا كان فاحشا وكثر في في في كلام في في في الشعر كثرة فاحشة، وضح هذا، وضح أنه مصطنع وأنه لا يخدم المعنى، وأنه نوع من التلاعب بالألفاظ. نعم،
0: متكلف.
1: وامتاز الجاهليون بهذا بالمناسبة أستاذي، حتى هذا النص لما قال يقرب حب الموت
0: آجالنا
1: لنا وتكرهه آجالهم فتطول، بعض الشراح جعل الرواية يقرب حب الموت
0: يقصر
1: حب الموت. نعم، لما؟ حتى تكون في مقابلة يطول. نعم، فأبو علي المرزوقي له كلام حسن جدا في هذا، إن سمحتم أيضا
0: بالعكس
1: نقلت هذا الكلام،
0: مهم جدا،
1: لأنه مهم جدا في قضية البديع، وأن الشاعر الجاهلي كان يتبرأ من التكلف، من تكلف البديع. هو يقول
0: ينتصر للفعل يقرب،
1: يقرب، يقول الرواية يقرب
0: لكنها تحمل معنى التقصير
1: تماما، لكن هو يريد أن يقول شيئا هنا. نعم، سأنظر في نصي حتى نأتي به كما هو. يقول أبو علي رحمه الله قال وبعضهم روى يقصر حب الموت واختاره ليكون القصر بإزاء الطول، قال وهم لا يراعون مثل هذا إذا تناسبت المعاني وتقابلت، ويكون ذلك منهم كالمتبرئ من التكلف. ألا ترى أبا ذؤيب الهذلي قال وشيك الفصول بعيد القفول إلا مشاحا به أو مشيحا، وقد كان يمكنه أن يقول بطيء فلم يراعي ذلك. يعني مسألة البديع عندهم نعم يأتي عفو الخاطر، نعم، وكما تعلمون هذا مما افترق به المحدثون عن أرباب عمود الشعر.
0: جميل، نحن حتى نرتب الأفكار دعنا ندخل إلى القصيدة وفق تسلسلية، يعني
1: تمام. جميل جميل،
0: بيتا بيتا.
1: نعم، هو يقول في البيت الثاني وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. عادة الشعراء أنهم يطلقون ويريدون التقييد، وهذا شأن البيان العالي، لأنه يكل الأمر إلى المخاطب، لأن الذي يستمع إلى البيان العالي لابد أن يكون على قدر من الوعي ومسؤولية فهم الكلام ومسؤولية عدم تحريفه إلى غير ما يقصد. ولما قال وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، لا يريد أنك يجب أن تحتمل الضيم دائما، هذا لا يقوله عربي ولا يستطيعه عربي، العربي يأبى الذل والضيم، يأبى الهوان، لكن هو هنا يريد احتمال ضيم الأقارب، احتمال ضيم الأحبة، احتمال ضيم من هو لصيق بنفسك. وهذا معنى متناثر مشهور في كلام العرب، يعني يمكن أن أنا أيضا جمعت بعض أبياته، يمكن أن نقرأ معا بعض ما ورد فيه.
0: أنا أقرأ هذا النص منذ 30 سنة وأول مرة ألتفت إلى هذا المعنى.
1: هو يعني هذا معنى معروف عندهم، أن الإنسان إنما يحمد إذا احتمل ضيم أقاربه وأحبته، لا إذا احتمل الضيم مطلقا، وإلا فالمتلمس يقول ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأزلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد، فهذا أمر مذموم عندهم لا ريب، فالإطلاق هنا يراد به التقييد. ولذلك جاء كما يقولون الشعر يفسر بعضه بعضا، إذا نجد في أشعار الآخرين ما يفسر مراد الشاعر. ها هنا
0: ماذا قال غيره؟
1: مثلا يعني هنا نقرأ أيضا بعض ما قاله الآخرون، مثلا يقول مزرد بن ضرار الغطفاني وإني للباس على المقت والقلة بني العم منهم كاشح وحسود، لكنه يلبسهم على المقت والغنى، أذب وأرمي بالحصى من ورائهم وأبدأ بالحسنى لهم وأعود.
0: يا سلام.
1: نعم. يقول أيضا محمد بن عبيد الأزدي وهو من جميل الشعر، يقول ولا أدفع ابن العم يمشي على شفن ولو بلغتني من أذاه الجنادع ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجيعه يوما إلي الرواجع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع وأفرشه مالي، سبحان الله هذا اللفظ عجيب، وأفرشه مالي وأحفظ غيبه وأرعاه غيبا بالذي هو سامع، وحسبك من جهل وسوء صنيعة معادات ذي القربى وإن قيل قاطع. فهذه معاني عجيبة، وجاء الإسلام كما قلنا
0: صلة الرحم وتحملها. نعم وتحمل.
1: ذاك يقولون أنه معنى الصلة ليست الصلة أن تزور من يزورك، وإنما الصلة أن تصل من قطعك، ولذا جاء الحديث مفسرا لهذا صل من قطعك. جميل. فاحتمال ضيم الأقارب هذا مشهور وهو مراد الشاعر ها هنا، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل.
0: هل هناك يعني في حياتنا المعاصرة من هذا الصنف ما زال يعيش بيننا كما يعني كما يقول هذا الشاعر وكما يقول غيره من الشعراء وكما قال غيره، يعني يعيرني في الدين قومي،
1: وإنما يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سد، وإن الذي بيني
0: وبين
1: بني أبي وبين بني عمي
0: لمختلف جدا،
1: إذا أكلوا لحمي
0: وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي
1: بنيت لهم مجدا.
0: شو هذا؟
1: نعم. ولا أحمل الحقد القديم عليهم،
0: وليس كريم القوم من يحمل الحقد.
1: لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، والرفد العطاء، العطاء القليل. نعم. فهذا شأن العربي في ذلك. نعم.
0: سحرتني.
1: أنتم دائما أنتم تحركون
0: يعني كأن الكنز كان موجود وأنت فتحت صندوقه.
1: أكرمكم الله أستاذي، وذكرتنا بقصيدة المقنع الكندي الذي كان يتقنع لجماله. نعم. محمد بن المشهور بالمقنع الكندي اسمه
0: صاحب
1: محمد.
0: القصيدة.
1: نعم. يعاتبني في الدين. جميل.
0: ما مثل هذا،
1: هذه تفسر هذا البيت أيضا.
0: وأنا يعني أحاول أن أربط بالمجتمع، أنك في هذا اليوم تجد هناك شخص يصل من قطعه أو يعطي من منعه أو يحفظ من آذاه، والمشكلة أنك لا تنتظر من هذا الذي قطعك أن يفهم معنى وصلك، ولا تنتظر من هذا الذي منعك أن يفهم معنى عطائك، ولا تنتظر من هذا الذي آذاك أن يفهم معنى حفظك له.
1: يا سلام يا سلام.
0: لأن هذه نفوس عالية،
1: هذا مكمن الاختبار والابتلاء، وإلا كيف يمتاز أهل الفضل وأهل النفوس العالية من غيرهم؟
0: لذلك كان يعني أهل السلوك والتربية يقولون إذا فلان أذاك وزعلك ويعني وكان فادعوا له، فتقول له حاقد يقول ما ليس فيه، قال فادعوا له أحببه، ادعو له حتى في سجودك وصلاتك. يعني هذا مما يحافظ على صفاء القلب وعلى نقاوته، لأنه أنت إذا كنت تريد أن تقابل الحقد بالحقد فالنتيجة أن قلبك قلب حاقد.
1: صحيح، نعم. حتى إذا وإن رد الإنسان الظلم الذي وقع عليه فإنه يرده بقدره ولا تعتدوا، لذلك كان يعني فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا إن هذه الآية فيها حث خفي على العفو، لأنه قال فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، إما قال مثلا قابلوا اعتداءهم ردوا اعتداءهم، قال فاعتدوا عليهم، وليس اعتداء في الحقيقة، هذه مشاكلة لفظية.
0: نعم
1: نعم، يعني حتى في رد الضيم يكون بقدر، فالإنسان كما قلتم الأصل أن يكون صفحة بيضاء. نعم.
0: يا سلام، نتابع في القصيدة ماذا قال أيضا.
1: ثم لما قال تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وقد تكلمنا في مفتتح الحلقة عن معنى القلة وعن معنى النوع كذلك، وأن الأمر ليس بالكثرة. تعيرنا أن قليل عديدنا،
0: فقلت لها إن الكرام قليل
1: وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول. هنا يعني أقف عند لفظة بقايا، ما أجمل هذه اللفظة في موقعها، وبهذا امتاز الجاهلي كما تعلمون أستاذي وأنت أستاذنا في هذا دائما. الجاهلي لا تكاد تجد، لا تكاد تجد، أقول لا تكاد تجد عنده
0: حشوا،
1: لا تكاد تجد عنده كلمة أتى بها ليتمم البيت هكذا بلا معنى، لا تكاد تجد عنده حيفا من جانب اللفظ على المعنى،
0: ثرثارا
1: لا تجد عنده،
0: وليس
1: ثرثرة المحدثين.
0: نعم، وليس مغلوبا أمام النص،
1: لأنه صاحب اللغة
0: طبعا، يعني النص لا يتحكم
1: بين أهل الطبع وأهل التطبع.
0: هو الذي يقود النص.
1: وما قل من كانت بقاياهم مثلنا، والبقايا هم الأحفاد، فإذا كان البقايا شباب تسامى للعلا وكهول، فكيف بالأجداد؟ فكأنه أيضا هنا يشير إلى توارث السيادة كابرا عن كابر. في منزل سابق أكرمتمنا به أستاذي لما حللنا قصيدة إن محيوك يا سلمى فحيينا، قال وليس يهلك منا سيد أبدا
0: إلا افتلينا
1: غلاما سيدا، وما أجمل قوله غلاما سيدا فينا.
0: هذا ما يحتمل المجاز، أن يكون المقصود به مجازا يعني.
1: نعم نعم، هو مجاز موسن، يعني سيكون سيدا، لكنه كأنه يشير إلى أن السيادة متوارثة فيهم، وأننا نشربه معاني السيادة منذ نعومة أظفاره.
0: ما هو المجاز نفسه طاقة من الطاقات الإنسانية التي تتحرك في فضائها متكلم العربية.
1: يا سلام، جميل.
0: لأنه هو الشعور بضيق المساحة والمسافة هي التي تجعل المتكلم أو الشاعر يقفز فوق الحقيقة إلى المجاز.
1: جميل.
0: ولذلك يريد أن يختصر المراحل ويختصر الزمن ولهذا فالخمر يعصر في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: وإنما هو عنب فيصبح خمرة.
1: نعم.
0: كان عندنا الأستاذ محمود فاخوري الله يرحمه يقرب لنا الله دائما مفهوم المجاز في اللغة، قل أنا يستحيل أن أفهم أن المقصود بقول ألقى الخطيب كلمة أنه وقف على المنبر فقال مرحبا ونزل، والمعنى فيه أن الكلمة هنا فأخذت الجزء.
1: نعم، وأردت الكل، لكن في سبكها، وهنا جمالية المجاز. وأحيانا أيضا لا يتحدث عن جماليته، أنتم أشرتم إلى شيء من جماليته، وهذا مع الأسف المدرس مدرس البلاء أحيانا لا يشير إلى جمالية المجاز، يعني لما كان التعبير هذا، وأشرتم في موضعينها هنا إلى هذا، يعني ألقى الخطيب كلمة كأنها في سبكها وتمامها وروعتها كأنها لفظة واحدة، والعادة في الإنسان في اللفظة الواحدة لا يزل هي لفظة. نعم، فهذه كلمة كأنها مسبوكة سبكا،
0: هذا تكثيف كبير.
1: أي صحيح. كيف كانت الآية أيضا في شيء من المجاز، وآتوا اليتامى أموالهم، فيها تخويف عجيب. هل أنا لا أوتيه المال
0: إلا حينما يبلغ،
1: حين يبلغ، حينئذ لا يسمى يتيما، لكن الآية فيها تخويف. أتعرفون أولئك الذين كانوا يتامى يحذروا، فأكل مالهم ليس كأكل مال الآخرين، ذاك محرم وهذا أشد حرمة.
0: نعم.
1: وآتوا اليتامى، لذلك ما قالوا آتوا البالغين الذين كانوا يتامى. فالمجاز كما قلتم، هذا التكثيف، هذه الطاقة التي فيه، شيء عجيب. وآتوا اليتامى أموالهم، ليس الذين كانوا يتامى.
0: ونحن نستعمل المجاز في حياتنا اليومية
1: كثير عندنا كذا، ولذلك يقولون أكثر اللغة مجاز.
0: كان رحمة الله عليه قصبجي، الدكتور عصام قصبجي أستاذنا الكبير عليه. يقول من أن الحقيقة في ولادة المجاز هي كون أن الجيل الأول في طفولته تعلق بالحسيات، فكان يبصر الشجرة فيقول شجرة، ويبصر البحر فيقول بحر، ويلمس الأشياء والمحسوسات. الجيل الثاني تعلق كثيرا بالمعنويات والمجردات، لأنه وجد فضاء رحبا أوسع بكثير من أنه يرى بحرا أو أنه يلمس شجرة أو يصعد في قارب.
1: جميل.
0: فأولع وهام وغامر وهام وغاص في المعنويات. الجيل الثالث هو الذي أراد أن يكون جسرا وسطا عدلا بين جيلين، جيل أوغل في المحسوسات وجيل أوغل في المعنويات، فبدل من أن يقول أنا حزين قال بحر الحزن، فربط بين محسوس وبين معنوي. فولد المجاز هنا تماما في المسافة الوسطى ما بين ما هو محسوس وبين ما هو
1: مجرد ومعنوي
0: أبدا،
1: رحمة الله عليه. هذا شأنه دائما، شأنه العمق في التفكير.
0: نكمل في القصيدة
1: النتائج المختلفة التي لا تخطر على بالنا أحيانا. رحمة الله عليه.
0: وما ضرنا أن قليل
1: وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. ثم يؤكد هذا، هو الآن يريد أن وعدة الشعر الإطناب، يعني يريد أن يطنب يبين هذه الحقيقة أن جارهم قال لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم فرع لا ينال طويل. وأيضا هذا المعنى، هذا المعنى على وجه الخصوص سرق.
0: شرح لنا البيت أستاذ أنس.
1: ويقول لنا جبل يحتله من نضيمه من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، إذا نزل في جوارنا أحد لم يضم. هو يفسر البيت السابق ويقول وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. فهو يقول لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. فهو شبه منعتهم و يعني حفظهم لمن ينزل في جوارهم بأنه بالجبل، فهم لهم جبل وهذا الجبل منيع وهو عالي الطود، فحتى إن الطرف لا يرتد عنه خاسئا حسيرا، يرد الطرف وهو كليل من هول ما يراه من منظر هذا الجبل.
0: هو عائد على الطرف.
1: نعم، يرد الطرف وهو كليل أي الطرف. نعم، رسى أصله، هذا الجبل رسى أصله تحت الثرى. فهم قوم هذه المكارم وهذه المعاني العظيمة متوارثة فيهم، رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم فرع لا ينال طويل. فهم قوم مغرقون في المعاني العظيمة، فهم قوم مغرقون ومعرقون في معاني السيادة، ويمنعون من نزل بهم، يمنعونه من يمنعون أن يصيبه أي ضيم. هذا المعنى المجازي له. نعم.
0: ما قولك في قول عنترة إذا أرسلت رمحي مع جبان يكون بهيبتي يلقى السباع؟
1: الله الله الله، فالرمح له هيبة، رمح عنترة، الله الله، يكون بهيبتي يلقى السباع.
0: إذا أرسلت رمحي مع
1: جبان يكون بهيبتي يلقى السباع.
0: إيه، يكون بهيبتي يلقى السباع.
1: ها.
0: الجبان يلقى، لأن الرمح رمح،
1: رمح عنترة.
0: إيه نعم
1: نعم، يا سلام. فهذا المعنى، المعنى الذي ذكرناه، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم فرع لا ينال طويل. هذا المعنى تعاقب عليه الشعراء أيضا فيما بعد ولونوا فيه، لكن أخذوا أصلا المعنى.
0: مثلا مثل من؟
1: نعم، مثلا يمكن هنا أن نذكر بعضهم وإن سمحتم لنا أيضا بالقراءة فيما نعم. يقول هنا من أوائل من أخذ هذا المعنى أبو تمام. أبو تمام يقول له نبعة فرعها في السماء وفي هامة الحوت أعراقها. أبو الطيب أخذ هذا المعنى لكن على عادته غيره وقلبه. أبو الطيب لما هزم سيف الدولة الدمستق في حصن مرعش،
0: نعم،
1: وكان قد رأه فوصف هذا الحصن ويقول فيه، يقول في وصف قلعة مرعش: فأضحت كأن السور من فوق بدؤه، فأضحت كأن السور من فوق بدؤه إلى الأرض قد شق الكواكب والتربة. هو يعني نظر إلى منظر هذا، كيف بنيت وكيف سمت؟ قال فأضحت كأن السورة من فوق بدؤه من أعلى، لا من تحت، من شأن البناء يبنى من أسفل، لكن قال من فوق بدؤه، فجعله لعلوه كأنه بدأه من فوق إلى أسفل، فهو يشق الكواكب أولا وينزل، يعني الكواكب صارت له كالأساس. فأضحت كأن السور من فوق بدؤه إلى الأرض قد شق الكواكب والتربة، شق الكواكب أولا فهي له كالأساس، ثم شق التربة بعد ذلك.
0: هذه القصيدة التي مطلعها فديناك من ربع وإن زدتنا كربة فإنك كنت الشرق للشمس والغربة، قصيدة جميلة.
1: لا.
0: وفيها ومن صاحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبة، أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا.
1: يا سلام. أيضا هذا المعنى ذكره أبو فراس في غير ما موضع، وعادته الافتخار، يقول لنا بيت على عنق الثريا بعيد مذاهب الأطناب سامي، تظلله الفوارس بالعوالي وتفرشه الولائد بالطعام. وهذا البيت الثاني لا أدري أستاذي لو كانت لكم وقفة فيه، تظلله الفوارس بالعوالي وتفرشه وتفرشه الولائد بالطعام. لنا بيت على عنق الثريا بعيد مذاهب الأطناب سامي، تظلله الفوارس بالعوالي وتفرشه الولائد بالطعام. كيف يحمون هذا المجد؟
0: والمجد هنا محمول على جناحين،
1: الله،
0: جناح البطولة وجناح الكرم،
1: وهما ولا يفترقان، لا يفترقان، يعني الشجاعة والكرم لا يفترقان، فمن كان كريما بماله أو من كان كريما بنفسه فهو بماله أجود.
0: صحيح.
1: من كان سخيا بنفسه فهو بماله أجود. وهذا المعنى مر بنا في هذا البيت. ماذا يقول لما قال كيف كان البيت؟ فنحن كماء المزن ما في نصابنا كهام جبان ولا فينا يعد بخيل. ولذلك هذان المعنيان لصيقان،
0: الكرم والشجاعة،
1: الكرم والشجاعة لا يفترقان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أدعية الصباح والمساء، الأدعية المتكررة، كان يستعيذ بالله من الجبن
0: والبخل، واللي هما عكس ونظير.
1: نعم،
0: الكرم والشجاعة.
1: فمن كان سخيا بنفسه فهو بماله أجود. نعم،
0: لأنه السخاء بالنفس على درجة،
1: على الدرجات. نعم.
0: بكثير من
1: والسخاء بالمال يدرب أيضا على السخاء بالنفس.
0: وهذا من ذاك،
1: وهذا من ذا.
0: وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. كسينا زمانا أو عنينا زمانا بالتصعلك والغنى، وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر، فما زادنا بأوا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر.
1: الله الله، يا سلام، جميل. أبو فراس أيضا يقول لقد علمت سرات الحي أن لنا الجبل الممنع جانباه، يفيء الراغبون إلى ذراه ويأوي الخائفون إلى حماه.
0: الله،
1: تعلمون أستاذي عادته الافتخار. نعم،
0: لكن صورة الجبل حلوة هنا.
1: أي.
0: أن الراغبين يفيء.
1: لقد علمت سرات الحي أن لنا الجبل الممنع جانباه يفيء الراغبون إلى ذراه ويأوي الخائفون إلى حماه.
0: نعم. يا سلام.
1: نعم.
0: ولذلك كان ابن خفاجة في الجبل في منظومته التي حكى فيها بلسان الجبل، وكم مر بي من مدلج ومؤوب وقال بظل من مطي وراكبي، ألا كم كنت ملجأ فاتك وموطن أواه تبتل تائبي، وكم مر بي من مدلج ومؤوب وقال بظل من مطي وراكبي، فما كان إلا أن طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب، فما خفت أيك غير رجفة أطلع ولا نوح ورق غير صرخة نادبي.
1: يا سلام، جميل جميل.
0: هل وجدت في كل الحداثة أجمل من هذا؟
1: لا لا، وأنت تحب قصيدة الجبل على وجه الخصوص،
0: وقصيدة ما
1: تهيج أشجانك
0: ما
1: دائما
0: ما قرأتها إلا بكيت.
1: نعم.
0: لأني أستشعر أن الشاعر هنا لا يتحدث عن الجبل، يتحدث عن نفسه، وإذا افترضت معي جدلا أنه يتحدث عن الجبل، فكيف استطاع أن يتقمص صورة الجبل وإحساس الجبل؟ والجبل له خصوصية، يسألونك عن الجبال
1: فقل ينسفها ربي نسفا،
0: يعني الجبال يا جبال أوبي معه والطير. والذي يزيد شجني في القصيدة هذه أنني لما أخي أريد أن أقول لك سرا عن الشعراء، الشاعر دائما يبحث عن مكان يمثله أو شخص يمثله يصنعه نموذج أو زمان يعيش فيه أو بيئة يأوي إليها، فإن لم يجد فالقصيدة. هذا سر من أسرار الشعراء، حتى المحبوبة هي رمز، يعني شئت أم لم تشأ، وإن كان يقصد محبوبة بعينها، لكن إنه اتخذ يعني المعلومة حجة للمجهول، واتخذ المرئية حجة لغير المرئي، جسرا للعبور إلى ما هو أعمق. الإنسان لا يستلذ بالمعارف البسيطة، ولا تعجبه الفنون العامة الهادئة، إنما هو طماع. أنت اليوم أنا أقدم لك طبق لذيذ فيه بهارات معينة، لا يمكن أن تطلب الطبق ذاته في مرة أخرى إلا أن يكون عليه لمسة جديدة وشيء جديد. هذا في أشياء بسيطة مرتبطة بالملبس والمأكل والمشرب، واليوم لون الجرافيت أو ربطة العنق كذا، وأنت ما بتحب ربطة العنق، أو القميص لونه كذا، أو وهذا من يعني سنن الله في خلقه، هذا الاختلاف في الألوان، والنص القرآني يوجه إلى ذلك توجيها واضحا في أكثر
1: من جعلها من آياته العظمى كذلك.
0: الفكرة أن الشاعر يأوي إلى جبل ليلتحم به، فيقول لك أنا أتحدث عن جبل، ويأوي إلى نسر ليلتحم به، فيقول لك أنا أتحدث عن نسر شاخ وهرم وأصر أن يموت على قمته بعيدا عن، كما قال عمر أبو ريشة، مع النسر الذي حكي. ولذلك لما أروي ابن خفاجة وهو يحكي عن الجبل أبكي،
1: تستهل شؤونك.
0: ولما أحكي عن نسر عمر أبو ريشة كمان أبكي، لأنه أنا أدرك أن هذا الشاعر وهذا الشاعر لا يريد الجبل ولا يريد النسرة، وإنما يريد ذاته. والذي يعني يذهلني أكثر هي العوائق والحواجز اللغوية والأفكار التي يأتي بها ليوهمك أنه يتحدث عن الجبل وليس عنه. يعني تريد أن تقنعني أن يوسف الخطيب لما رأى عند ليبن مهاجرا وهو يعني نازح من فلسطين إلى دمشق، هي بيته لا شك لكنه بعيد عن داري، تريد أن تقنعني من أنه يتحدث عن العندلي
1: فقط؟
0: يا لا،
1: لم يجعله جسرا للتعبير
0: بل من اللحظة الأولى قال له أتراك مثلي يا رفيق تمر في الزمن. وهذا التلاحم بين الذات والموضوع هو درجة عالية من درجات الشعرية والفن. أنا آسف طولت بالحديث، لكن
1: ونحن آسفون أنه هيجنا أشجانك.
0: هو هذه الفكرة دائما أحاول أن أمصلها، حتى في الطلل والأطلال، متى يهيجك النص؟ يهيجك حين تشعر أن الشاعر جزء من الأطلال، وأنه مرآة لها، ليس مجرد ناقل يصف لك المشهد أو يحدثك عنه. لما تشعر أن الشاعر جزء من هذه الأطلال، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأين عرفت الدار بعد التوحد، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، أو شاعر يقول مررت على دار الحبيب فحمحمت جوادي.
1: الله،
0: هذا شيء خارج، يعني هو ظاهره الشعر لكن باطنه السحر. تفضل شيخ.
1: جميل جميل. أيضا في قوله يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، ثم التعليق اللطيف، وأنا هنا أبتعد عن النحو، أحاول الابتعاد عن النحو، لكن هذا المعنى النحوي سيكون عنه معنى شعري عظيم. هو يقرب حب الموت، ربما السامع أو القارئ يظن أن المراد يقرب حبنا الموت، يعني الموت هو المفعول، هو المحبوب،
0: هو أضيف هذا إلى
1: فاعله، إلى مفعوله، لكن أحسن الله إليكم
0: إلى فاعله،
1: أحسن الله إليكم دكتور، هو هنا مضاف إلى فاعله، يقرب حب الموت إيانا آجالنا لنا.
0: هذا مثل قول الحارثي قبل قليل: رأته المنايا خيرنا فاخترمناه.
1: الله الله، تماما. نعم،
0: يعني العامة يقولون نعم. أنه فلان الله حبه وأخذه،
1: رأى الموت يعتام الكرام.
0: أي نعم.
1: أي نعم، فيقرب حب الموت، أي حب الموت إيانا آجالا. والدليل على ذلك الشطر الثاني: وتكرهه آجالهم. هنا هذا التشخيص البديع عنده بجعل الموت له إحساس، يحب ويكره وينتقي ويصطفي وينظر نظرة فاحص من يكون أهلا لأن يخترمه. يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم
0: فتطول.
1: فتطول. وأيضا هذا المعنى تعاقب عليه الشعراء وتوارد، وقالوا فيه ما قالوا أيضا. يعني مثلا أستاذي يقول، يقول أبو العيزار: فيرى صريعا والرماح تنوشه، إن السرات قصيرة الأعمار. يقول أيضا حارثة بن بدر التميمي: وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا. بعض الناس يقرأها لأن العلامة الإعرابية ليست موجودة في المنايا فيقرأها: وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا، ولتستحلي المنايا نفوسنا. المنايا هي التي تستحلي. وتترك أخرى مرة ما تذوقها. هذا هذا التعبير البديع وهذه الاستعارات العجيبة. وتترك أخرى، لما استحلت المنايا نفوسنا أعجبتها نفوسنا فاخترمتها.
0: يا سلام.
1: أما النفوس الأخرى، ليست النفوس العالية التي أشرتم إليها في مبتدأ الحلقة، فتلك وتترك أخرى مرة لا تذوقها. ولذلك لما قالوا لعبد الله بن زبير: قتل أخوك، قتل مصعب، قال: إن يقتل مصعب فقد قتل أخوه وأبوه وعمه، إنا قوم لا نموت حتف أنفسنا، وإنما قتلنا بالسيف والرمح. نحن لا
0: يمكن نموت موت عادية،
1: لا يمكن، وإنما قتلنا بالسيف والرمح. وهذا المعنى أيضا يعني في قوله: يقرب حب الموت أجانا لنا. هناك أيضا أبيات أخرى عديدة،
0: حتى سيدنا خالد نعم. قال: وأنذا أموت على فراش.
1: الله، بعدما أبلى بلاء عظيما في خدمة الإسلام،
0: خط 100 معركة أو زهاءها نعم. ولم يبقى في جسدي مكان لضربة سيف أو طعنة رمح، وهأنذا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء.
1: رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. هناك أبية كثيرة أيضا متعلقة بهذا، إن شئتم أرجعناها للحلقة الأخرى.
0: أنا لفت نظري قوله: وتكرهه آجالهم، لأنه في المستعمل العام لا يكون، لا تكون المسألة متعلقة بكره الموت وإنما بالخوف منه.
1: جميل.
0: والفارق بين الكره والخوف
1: واضح.
0: واضح
1: طبعا،
0: وكبير. يقرب حب الموت آجالنا
1: لنا وتكرهه آجالهم فتطول.
0: فتطول،
1: فكأنهم في مرحلة متقدمة، ليس في مرحلة
0: لا يعني ليست عملية غريزية إنسانية فطرية.
1: الخوف هذا شيء فطري ولا يعب به المرء.
0: الدفاع عظيم. عن النفس.
1: الله الله.
0: وتكرهه
1: الله آجال. الله،
0: ولفت نظري ولا أدري إن تكلف
1: هو هنا يعيرهم بهذا يتنقصه،
0: ولا أدري يعني إن كان تكلف هذا المعنى فقط ليقابل بين الحب والكره، لكن لا أظن. وهو المعنى الذي أشرت إليه، والقضية التي أشرت إليها من أنهم ما كانوا يتكلفون البديل.
1: نعم. والدليل على ذلك أبيات أخرى لم يتكلف فيها. جميل جميل. وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. يا سلام، ليس وتخافه بل وتكرهه. جميل.
0: تسيل على حد الضباط نفوسنا
1: وليست على غير السيوف تسيل.
0: تسيل على حد الضباط وليست على غير الضباط. تسيل لا. على حد السيوف
1: وليست على غير السيوف. وبعضهم يرويها تسيل على حد الضباط وليست، وضبط السيف حده.
0: هل تسيل النفس؟
1: لا، وإنما هذا أيضا مجاز.
0: من
1: تسيل دماؤنا؟ نعم، لكن هذا أيضا فيه مجاز مرسل، فعبر بالنفس لأن النفس مكان الدم. لأن النفس مكان الدم، فهذا يعني يقولون أيضا مجاز مرسل.
0: ما الذي أراده بقوله وليست على غير الضباط تسيل؟
1: هذا معنى بديع أيضا. هنا أراد أن هو ها هنا هذا المعنى فيه استطراد. أولا هو كان يفتخر فخرج من الافتخار إلى
0: معنى آخر،
1: إلى معنى آخر وهو التعيير والتنقص من عامر وسلول. نعم، ثم عاد بعد ذلك إلى الافتخار. فهنا يتمم كلامه في في في قضية تعيير عامر وسلول وفي هجائهم. يقول: تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل، فنحن لسنا كغيرنا، نحن إنما نقتل بحد السيف لأن هناك قتلا آخر. فمثلا بنو أسد كانوا يسمون بعبيد العصا لأنهم كانوا ينقادون لكل من يلي أمورهم، حتى إن حجرا والد امرئ القيس قتلهم بالعصي لما عصوا أمره ولم يلينوا له ولم يطوعوا له، قتلهم بالعصي. لم يشأ والله هذه اللؤم، والله ما بعده لؤم، لم يقتلهم بالسيوف حتى لا تكون قتلة تشريف، بل قتلهم بالعصي. وقتل منهم نفرا كثيرا كما تذكر كتب التاريخ والأدب. قالوا: ثم جاء عبيد بن الأبرص فاستشفع عنده ومدحه وأثنى عليه فوقف عن قتلهم، وقيل إن عبيدا بعد ذلك قتل غيلة، فإذاك يسمون بعبيد العصا. قال: حتى إنهم قتلوا بالجلاميد والصخور، يعني هذا لؤم عظيم، لم يشأ أن يقتلهم بالسيوف والرماح.
0: معان جميلة وطريفة وظريفة يعني نتنقل في هذه القصيدة، وما زلنا يعني نريد أن نستزيد يعني من هذه المعاني. كنا نظن أننا في مجلس واحد قد نحيط بهذه القصيدة، ولكن يبدو أننا نحتاج يعني إلى وقفات كثيرة جدا مع هذه القصيدة التي يجب أن تعلق لوحة من القيم الفنية والجمالية والحضارية والإنسانية، وفيها من البناء الداخلي النفسي أيضا.
1: أحسن الله إليكم أستاذي. في كنت قد كتبت عليها شرحا مطولا يعني زاد على 100 صفحة
0: ما شاء الله، هذه القصيدة هذه فقط.
1: نعم، شرحتها في مجالس، في مجالس شرح الحماسة لبعض الصحب يعني الذين يكونون معي في هذه المجالس، وكتبت هذا الشرح لكن لم أنشره وهو يزيد على 100 صفحة.
0: ونحن لعلنا في لقاء مقبل إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: نتابع حديثنا في هذه القصيدة الرائعة مع الأستاذ أنس عزت. جزاكم الله خيرا وشكرا.
1: شكر الله لكم أستاذي، وأحسن الله إليكم لحواركم الجميل هذا.
0: يا مرحبا بالأستاذ.
1: الله يبارك فيكم.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة لأهم الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. وصول أول رحلة ركاب من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى دمشق وبدء جدولة الرحلات بين مطاري دير الزور والعاصمة مطلع الشهر المقبل. استمرار استبدال العملة القديمة في المصارف ومواطنون يواجهون تحديات قبيل انتهاء المهلة غدا. قوى الأمن الداخلي تعلن القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم داخل مشاف عسكرية خلال حكم النظام المخلوع، وتؤكد تورطهم بممارسة تعذيب ممنهج بحق الضحايا. ضربات سعودية أمريكية تستهدف فصائل موالية لإيران في العراق، ورئيس الوزراء العراقي يدعو لاجتماع أمني طارئ لبحث تداعيات القصف.

أهلا بكم في التفاصيل. وصلت أول رحلة لشركة ليف إيفيشن من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد انقطاع دام 14 عاما. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الرحلة تمثل إذانا ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة للشركة إلى سوريا لتعزيز الربط الجوي وتسهيل حركة السفر والتنقل بين البلدين.

0: وكان مراسلنا قد رصد انطلاق الطائرة من مطار دوسلدورف إلى مطار دمشق الدولي.
1: بعد انقطاع ما يقارب 14 عاماً، هذه أولى الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى سوريا، وتنطلق من هنا من مطار دوسلدورف الدولي إلى مطار دمشق الدولي، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري والقنصل العام في بون الدكتور ملهم الخن. يقومون الآن بتوديع الركاب السوريين المسافرين إلى دمشق في أول رحلة مباشرة التي تسيرها شركة ليف من هنا من دوسلدورف.
2: اسمي رولان خوري، ولدان بحلب، وإلي من 2015 في مدينة شتوتغارت بألمانيا. نعم، أنا اليوم الفيرست أوفيسر أو المساعد، مساعد الطيار. معي اليوم كابتن دانيال برودا، وهو كمان السي او او الرئيس التنفيذي لشركه ليف. نحن كثير مبسوطين انه طبعا بعد الانقطاع الطويل من دون طيران مباشر من المانيا لسوريا، وبالعكس انه نحن اول ايرلاين او اول شركه قدرنا نوصل لهذا الشيء، فهذا فخر كبير لنا طبعا.
3: جهود الحكومه السوريه والحكومه الالمانيه طبعا على هذا الانجاز، يعني اللي ريح كثير السوريين بصراحه. ما عاد في شنطه هلا، يعني ابدا ما في تبديل، صار بشكل مباشر، خطوه كثير كثير حلوه، وانا مبسوط انا وعائلتي لانه باول رحله طلعنا يعني.
1: ومن المقرر ايضا ان تنطلق في الايام المقبله رحلات مباشره من مطار برلين الى مطاري دمشق وحلب، وايضا من مطار كولن إلى مطار حلب الدولي، برحلات مباشرة من ألمانيا إلى سوريا بعد رفع الحظر الجوي بين البلدين إثر اتفاقيات اللجنة السورية الألمانية المشتركة التي تم توقيعها في دمشق برعاية وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني منذ أيام. براء الرزوق، تلفزيون سوريا، دوسلدورف، ألمانيا.
0: وحول الموضوع ينضم إلينا خالد أبو الهدى، مراسلنا من مطار دمشق الدولي. أهلا بك معنا خالد. خالد، حدثنا عن وصول أول طائرة مباشرة بين دوسلدورف ومطار دمشق.
4: تحية طيبة لك كاترين وللسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة اليوم من قلب مطار دمشق الدولي شهد حدثا استثنائيا، هذا لقي أول طائرة قادمة مباشرة من ألمانيا إلى دمشق، أتت انقطاع دام لسنوات. هذا الهبوط ليس مجرد وصول طائرة، كان عودة شوي مغلقا، وهو رسالة لسوريا عادت إلى خريطة الطيران العالمية، حيث كان في إقبال الطائرة مدير الاتصال الحكومي في
0: خالد عبد الحكيم. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا خالد أبو الهدى من دمشق. أعلنت الشركة السورية للطيران بدء الرحلات الجوية بين مطاري دمشق ودير الزور الدوليين اعتبارا من 3 آب المقبل، وحددت الشركة كلفة الرحلة ب 5900 ليرة سورية جديدة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تشغيل الخطوط الداخلية وتعزيز الربط الجوي بين المدن السورية، بما يسهم في تخفيف أعباء السفر وتحسين خدمات النقل الجوي للمواطنين.

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جون باتيست فيفيير سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني. وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، تناول اللقاء الذي عقد بين الجانبين أفاق التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات وتطوير التعاون المؤسسي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم جهود تحديث قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة مؤسساته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

0: تشهد عدة بنوك في عدد من المحافظات ازدحاما بسبب الإقبال على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة التي خصصها البنك المركزي والتي تنتهي غدا الخميس. وأعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء حرصا على تسهيل إجراءات استبدال العملة واستجابة للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع. وأكد المصرف استمرار الدوام يوم السبت المقبل للتنسيق مع فروع مصرف سوريا المركزي لتسليم السيولة من الليرات السورية القديمة بما يضمن انسيابية العمل وتسريع إنجاز عملية التبديل. بدأت مديرية بريد حلب بالتنسيق مع فرع مصرف سوريا المركزي ضخ العملة السورية الجديدة إلى المراكز البريدية لاستكمال عمليات استبدال العملة القديمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية الشهر الجاري.
1: بعد صدور قرار من البنك المركزي بانتهاء مهلة الاستبدال نهاية هذا الشهر، قامت مديرية حلب بالتنسيق مع البنك المركزي في حلب بضخ عملة لمراكز البريد. تقوم مديرية البريد حاليا باستبدال العملة القديمة حتى نهاية هذا الشهر، غدا آخر يوم لاستبدال العملة إن شاء الله تعالى، فيما بعد سيتم إجراءات اتخذها البنك المركزي. مستمرين اليوم وغدا إن شاء الله باستبدال هذه العملة. الإجراءات بسيطة جدا، صورة عن الهوية، مبلغ الشخص الموجود، تحقق من الهوية من الشخص المستبدل وفقط لا غير.
0: شهدت مراكز استبدال العملة في محافظة الرقة حالة من الاستياء والشكاوى بسبب الازدحام وبطء الإجراءات وقلة المراكز العاملة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مصرف سوريا المركزي. وعبر مواطنون لموقع تلفزيون سوريا عن خشيتهم من عدم تمكنهم من استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة قبل انتهاء المهلة، مطالبين بتمديدها. وأضافوا في حديثهم أن الحكومة خصصت 3 مراكز في الرقة تقع في مديريات البريد بمدينة الرقة والطبقة وتل أبيض، إلا أن مركز مدينة الرقة هو الوحيد الذي يستقبل الراغبين في استبدال العملة. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا منير الحاجي. أهلا بك معنا منير. منير، هل هناك أي مشاكل أو عقبات يواجهها المواطنين في اللاذقية بشأن استبدال العملة؟
2: بكل تأكيد يعني كاترين، هنالك عقبات يعني تواجه سواء الصرافين ومكاتب الصرافة أو حتى يعني المراكز المخصصة لاستبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة، أو حتى مشاكل تتعلق بموضوع الأهالي والازدحام. يعني الازدحام هي ربما المشكلة الأكبر لدى الكل، سواء الازدحام من قبل الأهالي يعني تسبب يعني مشاكل للأهالي، وأيضا يعني أصحاب المكاتب يعني يقومون بعلاج هذه المشكلة بشكل معقد. هنا خلفي تماما هذا المصرف سوريانا، طبعا تجري عملية استبدال العملة. قبل قليل كان هذا الشارع ممتلئ تقريبا كاترين، قبل دقائق فقط يعني قام مدير يعني المركز بأخذ البطاقات الشخصية، ومن ثم يكون هنالك منادات بحسب البطاقة الشخصية، وهذا في إطار تخفيف الازدحام، وبالتالي أصبحت يعني الازدحام ربما أقل والأهالي توزعوا في هذه الاتجاهات. يعني الأزمات يعني كثيرة جدا، المشكلة الأبرز والتخوف هو يعني يشمل تخوف الأهالي من عدم تمكنهم بالحصول على المبالغ النقدية، لأن ليس كل مراكز الصرافة وايضا يعني فروع البنك المركزي وغيرها تقوم بعمليه استبدال العمله، هنالك فقط تقتصر على بعض المراكز وايضا ضمن الكميه المتاحه. قبل قليل طرحنا اسئله على يعني صاحب هذا المصرف وسالناه عن الكميه التي يستطيع الشخص استبدالها، قال حتى 75 مليون سوري، لكن ضمن الكمية المتاحة، لربما تنفذ الكمية أي مع نفاذ الكمية سيتوقف عمل هذا المصرف، وقال بأنه مستمر حتى نفاذ الكمية، يعني ليس هنالك جدول لساعات العمل حتى الساعة الخامسة كما في المصرف المركزي والمصارف الحكومية، لكن هنا في المراكز التي تعتبر خاصة عملية الاستبدال تستمر حتى طالما هنا هنالك عملة يعني جديدة يتم استبدال يعني العملة القديمة، وهذا اليوم ربما ويوم غد هو آخر الأيام في عملية الاستبدال العملة، كون اللاذقية كغيرها من المحافظات السورية تسير في ذات الإطار وذات السياق في عملية استبدال العملة، لكنها يعني تشهد ازدحاما خلال 48 ساعة الماضية، كون أن المهلة تنقضي مع نهاية هذا الشهر، ومن ثم يكون تكون المشكلة أكثر تعقيدا، يعني كاترين يكون أصحاب المبالغ الصغيرة لا يستطيعون الذهاب إلى المصرف المركزي في دمشق لصرف العملات يعني الكمية القليلة، وبالتالي يعني ستفقد قيمتها بحسب المصرف المركزي كل العملة التي تبقى بعد نهاية الشهر الحالي، منذ بداية يعني الشهر المقبل يعني ما بعد شهر تموز 31 تموز يكون هنالك العملية الاستبدال التي ستقتصر على المصرف المركزي، وهي تسير في إطار عملية استبدال العملة تمتد حتى 5 سنوات، لكن كما قلت الأصحاب المبالغ النقدية الصغيرة هم أكثر المتضررين الذين لا يستطيعون التوقف يعني لفترات طويلة بين الازدحام حتى يتم صرف هذه المبالغ، ولا يستطيعون حتى مستقبلا الذهاب إلى المصرف المركزي.
0: منير، هل بدأت التكاسي على سبيل المثال والمحال التجارية ترفض استقبال العملة القديمة؟
2: بكل تأكيد، يعني ليست هنالك أي يعني وسيلة نقل أو حتى المحال التجارية توقفت يعني توقفت التعامل بالعملة القديمة بشكل كامل، سواء على مستوى محطات الوقود أو حتى المحال التجارية وحتى على مستوى محلات السمانة أيضا وأصحاب تكاسي الأزرة والنقل الداخلي، كل الباعة والمشترين تقريبا كل الباعة طبعا خلال الفترة الماضية قاموا يعني لصق إعلانات على أبواب المحل التجارية وقالوا بأننا نتعامل بالعملة الجديدة فقط، وقاموا باستبدال ما لديهم من العملة القديمة خلال الفترة السابقة، لكن بقي هنالك بعض الأهالي ممن لم يتمكنوا خلال الفترة الماضية أو ربما أجلوها لسبب أو لآخر حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من ازدحام ومن يعني سباق مع الزمن للتخلص من المبالغ النقدية التي لديهم تعتبر مبالغ نقدية قديمة، لأنها ستفقد قيمتها بكل تأكيد مع نهاية الشهر الحالي.
0: شكرا جزيلا لك.

0: مع توافد العشرات من والمئات من المواطنين الذين التصق بهم او رصف بهم القاعه الرئيسيه للمركز، وكان هناك تنظيم للدور لاستقبال اكبر كميه ممكنه من المواطنين الراغبين باستبدال العمله المتواجده لديهم. العمل مستمر في مركز المريض كما يبدو حتى يوم غد 29 من هذا الشهر الذي حدد كموعد نهائي ل استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة. طبعا لم يقتصر الأمر كريم فقط على هذا المركز، كما ذكرت في محلات الصرافة حيث نتواجد الآن، هناك في الحقيقة هذه المنطقة الكثير ومحلات الصرافة كلها تشهد أيضا إقبالا من المواطنين. بعض من يملك المبالغ النقدية الصغيرة يقوم بالتوافد إلى هذه المكاتب الخاصة ليقوم بتسليمهم، ويتم تجميع لاحقا هذه المبالغ من قبل أصحاب هذه المحال إيصالها أيضا للجهات الحكومية. كما ذكرت هناك مركز رئيسي في المدينة وهو مركز بريد حمص، ولكن أيضا هناك عدة مراكز أخرى تم اليوم أيضا العمل فيها في مناطق مختلفة من ريف حمص لاستبدال أيضا العملة، وهو أمر ربما اتخذ لكي يخفف من إجراءات التنقل لكي يسهل عملية الاستبدال على المواطنين. مراكز في المخرم، صير، فين، الفربلس وغيرها من المناطق التي استحدثت فيها مراكز وأماكن لاستبدال هذه العملة. تشرف عليها بطبيعة الحال مركز بريد حمص معظم أو كل هذه المراكز، والعمل مستمر حتى يوم غد كما ذكرت. وهناك سقف للمبالغ التي تم استبدالها اليوم بالنسبة للشخص الواحد، هناك مبلغ حدد سقفه ب70 مليون ليرة سورية في العملة القديمة. يستطيع الشخص الواحد أن يستبدل هذه الكمية وحتى هذه الكمية من المبالغ ويأخذ مباشرة عوض عنها أموال بالعملة الجديدة، ويستلزم فقط ذلك إجراءات بسيطة ودور يجري العمل على أن يكون سريعا، إضافة إلى صورة عن الهوية الشخصية ورقم هاتف للتواصل مع هذا الشخص ولتدوين كل المبالغ التي تم تسليمها. الموعد سينتهي يوم غد، وبعدها سيكون من المقرر أن أي شخص يود باستبدال هذه العملة سيكون مضطرا للتوجه إلى المصرف المركزي بدمشق، وربما يفسر هذه الحالة من الازدحام الذي حصل اليوم ومن الإقبال الكبير من المواطنين الذين باتوا يصادفون صعوبات واضحة بامتناع معظم أصحاب المحال التجارية عن القبض الأموال بالعملة القديمة. هناك يعني حالة بدأت تظهر باستبدال شمل كل المرافق وكل الأماكن لا يقتصر الأمر على النقل، ولكن يمتد إلى المحلات الخاصة وإلى أي محل لن تستطيع أو لم تستطيع خلال الساعات الأخيرة الماضية أن تقوم بشراء أي شيء من العملة القديمة، وبالتالي هناك إقبال كبير. هذا سببه الرئيسي بما يبدو أنه إنهاء كامل لهذه العملية التي استمرت لشهور والتي كان فيها عدة مهل طبعا من الحكومة لإنهاء عملية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة.
1: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد، كنت معنا من حمص. أعلنت وزارة المالية مناقشة مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم خططا لتحسين الإدارة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي خلال اجتماعه التاسع للعام الجاري. وأوضحت الوزارة في بيان أن المجلس ناقش عددا من المحاور على صعيد تحسين الإدارة الضريبية بالاستناد إلى توصيات بعثة صندوق النقد الدولي، إلى جانب جهود محاربة ظاهرة المستورد الوهمي ودور المخلصين الجمركيين. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مشروعاً لتنظيم المناطق الصناعية والحرفية ضمن مشروع حكومي يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لهذا القطاع. وباشرت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية اجتماعاتها لمناقشة المشروع مع الوزارة. ويركز المشروع على تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة المناطق الصناعية والحرفية، إضافة إلى جذب الاستثمارات والخبرات المحلية والأجنبية وتسريع تنفيذ المشاريع. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على ثلاثة من أبرز المتورطين بالجرائم المرتكبة داخل المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع. وأوضحت أن المقبوض عليهم هم العميد الطبيب علي محمد عبد

0: القاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، إلى جانب محمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأظهرت التحقيقات بحسب البيان تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا. ومن دمشق ينضم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور. أهلا بك معنا أستاذ ضياء. بالبداية أستاذ ضياء، ما أهمية مثل هذه الأخبار، القبض على مرتكبي جرائم كانوا في على زمن النظام المخلوع؟
1: تحياتي لك سيدة كاترين ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني هذه أخبار مهمة، كون سجن صيدنايا، المشافي العسكرية، مشفى تشرين، مشفى حمص، كانت عبارة عن مسالخ بشرية، والسوريين ذكرى مؤلمة في هذه المشافي وفقدوا الكثير من أحبتهم في تلك المواقع. وبالتالي نحن نتحدث عن قضية تمس الشعور وتمس الرأي العام الشعب السوري، وهي تجذب الانتباه في كل مرة وتثير الاهتمام. نحن هنا نتحدث عن مسار قانوني ومسار أيضا أمني. جميع من أعلن عن اعتقالهم كانوا في نهاية المطاف خدموا في مستشفى حمص العسكري كما تعلمين، وبالتالي نحن نتحدث ربما عن ثغرة أمنية استطاعت الأجهزة الأمنية من خلال أن تصل إلى هؤلاء العاملين في نفس الموقع. البعض منهم عمل في مواقع أخرى لكن انتهى بهم المطاف في انتهاكات في مشفى حمص. ونتحدث أيضا عن مسار قانوني، وهو جزء من عملية شاملة بدأتها الحكومة السورية فيما يتعلق بعملية العدالة الانتقالية. صحيح خطينا خطوات بسيطة وجزئية حتى الآن، لكن هذه تعطي مؤشرات ربما تبشر بأنه العملية الانتقالية على وشك أن تبدأ بنطاقها الأوسع وبمسارها القانوني الأوسع، بما في ذلك المحاكم، بما في ذلك جلب آلاف وربما مئات آلاف أو عشرات آلاف المتورطين في انتهاكات جسيمة ضد السوريين، بما في ذلك سجن صيدنايا، الأفرع الأمنية، عشرات ومئات الأفرع الأمنية التي كانت منتشرة في مختلف المناطق السورية التي يعني أذاقت السوريين ويلات التعذيب ويلات الدمار. بالتالي نحن نتحدث هنا عن خطوة رمزية مهمة جدا تبعث برسالة أنه القانون يسود وأنه لا أحد يستطيع أن يفر من العقاب، وفي نهاية المطاف سيقع هؤلاء المطلوبون للعدالة في قبضة العدالة، والقضاء هو من سيحدد ذلك. الجدير بالذكر أنه الإعلان الذي أعلنت عنه الحكومة أنه قالت أنه يوجد أدلة وبراهين على طورتهم، يوجد مقاطع فيديو، بالتالي هذه قرائن يمكن أن تذهب مع المتهمين إلى القضاء الذي بدوره يستطيع أن يقدم لهؤلاء محاكمات عادلة وشفافة أمام الرأي العام السوري.
0: طيب أستاذ ضياء، يعني وصفت بأن هذه الخطوات هي خطوات صغيرة في مسار العدالة، برأيك ما الذي يجب فعله حتى ننتقل إلى خطوات أكبر؟
1: أنا قلت أنها خطوات رمزية أولى في مسار العدالة الانتقالي الطويل وبعيد الأمد ومتعدد المهام وربما متعدد الطبقات. أعتقد الخطوات الأولى المهمة اتخذت بما في ذلك إطلاق مسار العدالة الانتقالي وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالي، لكن لم نصل حتى الآن إلى الشكل الأوسع والأكاديمي الذي يمكن أن يعني نقول أنه فعلا مسار العدالة الانتقالي بدأ بتأخذ خطوات فعلية وتنفيذية على الأرض بملاحقة كل هؤلاء المجرمين. يعني نحن نتحدث عن المهمة بصعوبتها بحد ذاتها والإمكانيات المحدودة التي يعني ما تزال لدى الدولة السورية وجهازها القضائي. نتحدث عن عشرات آلاف المتورطين في انتهاكات في السجون، في أقبية المخابرات، في أفرع الأمن. قد كثير من السوريين الذين ربما يمتلكون أدلة عن أشخاص ما زالوا طليقين ولم يقدموها أو لم تصل تلك المعلومات إلى الأجهزة الأمنية أو إلى الأجهزة القضائية. ربما بعض الثغرات التي يجب اليوم حقيقة تعزيز هذه الثقة، وهذه الاعتقالات تعزز الثقة، وهذه الفجوة من الثقة يتم ترميمها ما بين المجتمع وما بين المؤسسات الحكومية من خلال إعلان القبض على كبار رئاس يعني المجرمين والمنتهكين. اليوم هناك عميد طبيب، بالتالي هذا خدم في أكبر المستشفيات والمسالخ البشرية، ولا بد أنه وقع الكثير من أوامر الإعدام، وكان مطلع على سير العملية الانتقامية التي كان يخوضها نظام الأسد ضد الشعب السوري. تل الكثير من المعلومات التي يمكن أن تتوضح. نحن نتحدث عن خطوات صحيح رمزية بدائية، لكن تحتاج إلى عمل طويل الأمد وجهد كبير ومستمر وإمكانات ربما حتى الآن الدولة السورية لا تمتلكها، وربما تحتاج في وقت آخر لمساعدة دولية قضائية وحقوقية من المحاكم الدولية المختصة في ربما. نحن لدينا خبرات لا ننكر ذلك، ولدينا الكثير من المختصين في مجال القانون الدولي الإنساني وقضايا مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، لكن لا بأس في أنه تأخذ العملية أيضا شرعية دولية أكبر من خلال إشراك الجهات الأخرى والجهات الدولية ذات المصداقية المعروفة يعني.
0: شكرا جزيلا لك ضياء قدور، خبير أمني واستراتيجي، كنت معنا من دمشق. عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق رابع جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري، وحددت المحكمة 5 آب المقبل موعدا لانعقاد الجلسة القادمة لاستكمال الاستماع إلى الشهود ومتابعة الإجراءات القضائية، وذلك في إطار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت على طريق الروفيد الحيران بريف القنيطرة، حيث أقامت حاجزا لتفتيش المارة، وذلك بالتزامن مع تحليق طيران تابع للاحتلال في سماء المحافظة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ توغلات متكررة في مناطق جنوب سوريا تتخللها مداهمات لمنازل المدنيين وعمليات اعتقال وتجريف للأراضي وإطلاق نار وقذائف. توفي الشاب إبراهيم الأحمد العبدالله السويري متأثرا بإصابته عقب أيام من تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وذلك في أثناء توجهه لزيارة عائلته في سوريا قادما من ألمانيا. وأفاد أقارب الفقيد بأن الاتصال انقطع به عقب ركوبه سيارة أجرة من المطار قبل العثور عليه ملقى على جانب الطريق ينزف وفي حالة غيبوبة من جراء إصابته بارتجاج شديد في الدماغ، في حين أشار ذووه إلى عدم إجراء السلطات الأمنية تحقيقات شاملة أو مراجعة كاميرات المراقبة في محيط المطار، مطالبين بكشف ملابسات الاعتداء ومحاسبة الجنات.

0: أدى غازي بن رافع العنزي القسم سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعد العنزي من الدبلوماسيين الذين تولوا الملف السوري خلال السنوات الماضية، إذ ترأس الفريق الفني السعودي الذي زار دمشق لبحث آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في خطوة مهدت لاستئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ويخلف العنزي السفير فيصل بن سعود المجفل الذي عين أول سفير للمملكة لدى سوريا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك عقب انقطاع استمر أكثر من 12 عاماً. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى سوريا محمد عمر عبد العزيز لفقي سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وبحسب وزارة الخارجية فقد جاء اللقاء بين الشيباني ولفقي بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بما يخدم مصالح الجانبين ويدعم التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا أن حل قسد قد يتم في غضون أسبوعين تنفيذا للتفاهمات التي جرت بين الحكومة وقسد قبل نحو عام، في حين كشفت مصادر لتلفزيون سوريا أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي طلب عقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق، وذلك لبحث الخطوات المقبلة في عملية دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: بين تفكيك ميداني يتسارع في الحسكة ومناورات سياسية تحاك في دمشق، يبدو أن ملف الإدارة الذاتية وقسد دخل منعطفا حاسما، حيث كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا عن بدء العد التنازلي لحل التشكيل عسكريا، وقد يتم ذلك في غضون أسبوعين بالتزامن مع تسلم قوى الأمن الداخلي لحواجز كانت خاضعة لسيطرته. وفي خضم هذا التحول الجذري يسعى مظلوم عبدي إلى كسب الوقت وضمان شروط أفضل عبر طلب لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، لقاء يرجح أن يحضره وزير الخارجية والدفاع لوضع اللمسات الأخيرة على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية وطرح مطالب جديدة تتعلق بزيادة أعداد المدمجين من مقاتليه في ألوية وزارة الدفاع، وذلك بحسب مصادر لموقع تلفزيون سوريا التي أشارت إلى أن مظلوم عبدي ربط الإعلان عن حل قسد باستكمال عملية الدمج وأن حل القوات سيكون المرحلة الأخيرة من العملية. على الأرض تشير المعطيات إلى أن ساعة الصفر لحل قسد اقتربت، فعلى الرغم من ترجيح مصدر تحدث لتلفزيون سوريا عن وجود تباين في الآراء داخل أروقة قسد بشأن توقيت وطبيعة حل التشكيل، إلا أنه شدد على أن الاتجاه العام والحتمي يسير نحو الإنهاء الكامل للوجود العسكري المستقل. ميدانياً لا يقتصر التسليم على الحواجز العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات المدنية، إذ أوضح المصدر لتلفزيون سوريا أن المنتظر أن تتسلم الحكومة السورية بقية المؤسسات الإدارية والخدمية من الإدارة الذاتية في الأيام المقبلة، ويشترط أن تترافق هذه الخطوة مع إطلاق سراح المعتقلين في سجون قسد والكشف عن مصير المغيبين قسراً، وهو الملف الذي يعد من أبرز الأولويات للحكومة السورية ولأهالي المنطقة.
0: أصدرت محكمة الجنايات في عدلية الرقة أحكاماً بالسجن لمدة 3 سنوات بحق عدد من المدانين بجرم تعاطي المخدرات خلال أولى جلساتها العلنية للنطق بالأحكام في قضايا من هذا النوع. وأشار القصر العدلي في الرقة في بيان إلى أن المحكمة عقدت الجلسة الأولى في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تحمل شعار سوريا دون مخدرات، وأضاف البيان أن الأحكام تأتي في سياق استمرار السلطة القضائية في تطبيق القانون والتصدي للجرائم المرتبطة بالمخدرات بما يعزز سيادة القانون ويحمي أمن المجتمع. قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني إنه أكد خلال استقباله وزير التربية والتعليم محمد تركو على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين لا سيما في قطاع التربية والتعليم. وأعرب برزاني عن استعداد حكومة الإقليم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع سوريا بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية. بدورها قالت وزارة التربية إن الوزير محمد تركو أكد خلال اللقاء ضرورة تعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات في المجالات التربوية والتعليمية بين الطرفين.

0: وجهت وزارة السياحة إنذاراً نهائياً بوجوب إخلاء عقارات مشغولة بشكل غير قانوني في موقع كيوان بدمشق والمستملك لصالح الوزارة. وأوضحت الوزارة في كتاب صادر عن معاون الوزير أن الإشغال جاء عقب إنجاز المسح الاجتماعي لعام 2009 والمحدد للعائلات المستحقة لمساكن بديلة، وطلبت الوزارة بتسليم العقار خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التبليغ كمهلة نهائية غير قابلة للتمديد، مؤكدة أنها ستنفذ عملية هدم البناء فور انقضاء المهلة دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم الإخلاء. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية سماحها للسوريين بتقديم طلبات خروج وعودة إلى بلادهم إلكترونياً من دون اشتراط بطاقة أمنية أو تصريح عمل. وبحسب الداخلية الأردنية فإن الطلبات ستقبل بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى الأردن أو صفتهم كلاجئين، ويشترط أن يكون مقدم الطلب قد أتم 18 عاماً ويحمل جواز سفر سورياً ساري المفعول. أثار افتتاح كراج درعا والسويداء الجديد في دمشق تبايناً في آراء الركاب والسائقين، بين من يرى فيه خطوة لتخفيف الازدحام المروري ومن يشكو صعوبات الوصول إليه والعمل ضمنه.
1: مساحة تشرح صدر الناظر لكنها تزعج السائقين، فعلى الرغم من المواقف المنظمة فإن سوء الخدمات في كراج درعا سويداء الجديد في دمشق ما تزال مشكلة تؤرق الأهالي والسائقين على حد سواء.
2: كراج بشكل عام شرح، كشراحة شرح وفضي للناس، بس سوينا فيه معاناة كثيرة. الراكب بالميكرو قاعد الشمس فوقه، بدنا بس احنا شو يحطوا لنا شيء فوق اول سيارتين، حط لنا شيء فوق الميكرو بس انه يحميه من الشمس. والسائق بنفس الشيء، السائق اذا بخطي لهون نتف صغير بقول له انت وشيش.
1: الكراج عرفا اصبح عند مدخل شارع الثلاثين، اي على بعد 4 كيلومترات عن الكراج القديم. النقله شملت اصحاب السرافيس وباصات النقل الركاب، اما القانات والتكاسي فبقيت امام المدخل القديم في باب مصلى.
3: هلا لانه بس اجى راكب سالني عم يستني وين خط نوا، قلت له ليك خط نوا هنيك، اجى شاب سحب اوراقي قال ممنوع تعلي صوتك بالكراج. ليش؟ بس بدنا نفهم هاي السوالف، ليش ممنوع نحكي انه هون الركاب بعد جديده ما بتعرف وين الخطوط، بده يسال اجباري، بده يسال الشوفير وين خط كذا، احنا بدنا ندليه، معقول بنضل خرسان هون بالكراج؟ بدنا نعرف، هذا مطالبنا، ومطالبنا ثانيه في فانات عم بتعبي عن كراج درعا طبعا بالزواريب مو بالشارع الرئيسي.
1: نقل الكراج حمل سلبيات رفقت بايجابيات في الوقت نفسه، انعكست على رحلات الناس وتحركاتهم اليوميه.
4: كنظافه انظف بكثير واوسع، وموجود خدمات اكثر من الكراج القديم. وبدائيا انظم بكثير.
5: بعيده من مطرح ما بدنا كنا بالكراج الاولي، بدك تركب سيرفيسين كمان للكراج الاولي. يعني كثير صعب علينا، صارت بعيد كثير، والرجعه كمان اصعب، عرفت شلون؟ والتكاليف صارت اكثر علينا.
1: بين تخفيف الاختناق المروري في العاصمة ومشكلات السائقين، انقسمت الآراء بين من استحسن نقل الكراج إلى الموقع الجديد وبين سائق يرى أن الكراج القديم كان أفضل.
0: أخمدت فرق الدفاع المدني والإطفاء حريقاً اندلع في منطقة كراجات الست بدمشق بعدما امتدت النيران إلى عدد من المحال التجارية والمستودعات مخلفة أضراراً مادية.
6: أنا عندي مستودع بضاعة فوق، شرائط الكهرباء كلياتها مزلطة. قدمنا كذا مرة إنه شرائط الكهرباء هاي اللي فوق هاي كلياتها ممكن تعمل حريق. من قبل نحن حكينا هذا الحكي. شرائط كلها مزلطة وما حد عم يستجيب، من طوارئ الكهرباء ما حد عم يستجيب. بيجوا بيظبطوها كيف ما كان وكلها مسحوب منها خطوط برانية وكلها مزلطة. نزلت أنا بضاعة $100,000 كلها لبت. يعني هذا مين بيتحمل نتيجته أو سببه؟ يعني نحن بنتحمل قسم، وزارة الكهرباء بتتحمل كامل هذا الشيء اللي صار.
7: الدار كلها مشيت على ثلاث محلات ورا في معمل ميزانات بيستودع كلية وأدوات كهربائية شاشات وما شاشات احترق بالكامل.
8: دق ماسين هون كهرباء وهون كانوا الجيران حاطين البسطات هون كله كراتي هب هون كنا احنا حاطين بضاعة كله خشب استندات خشب هون كله خشب كمان كله هب هب الدنيا هون ووصل لتحت كلها غبرة والإطفاء طولت وهون الماس هون كله مزلط نصه مزلط ضوي هون بتلاقي كله مزلط هون.
0: تواجه دير الزور انقطاعات متكررة في مياه الشرب رغم مرور نهر الفرات فيها نتيجة لتضرر محطات الضخ وتعطل الكهرباء وشبكات التوزيع، وتتفاقم الأزمة في بلدة جرانيج شرقي المحافظة بعد خروج شبكة المياه من الخدمة ما أجبر الأهالي على الاعتماد على الصهاريج ومحطات التنقية الخاصة.
9: 150 ألف ليرة سورية ثمن فاتورة أن تكون جاراً لنهر الفرات تتضاعف أرقامها لتبلغ ذروة المعاناة مع لهيب فصل الصيف في حي الإصماعة ببلدة غرانيج شرق دير الزور. فبعد تعرض شبكات المياه للتدمير والسرقة وجد الأهالي أنفسهم في مواجهة معاناة العطش على ضفاف نهر الفرات.
10: العالم قاعدة تعبي صهاريج المي، صهاريج المي 200 ألف 30 برميل 200 ألف يعبون. طيب العالم ما عنده قدرة على الشراء هذا، عنده بير بالغطاس يعبي مي، بيحل آخر أيضا من الساجية وكلها أوساخ وما هي صالحة حتى للغسيل.
9: مياه ملوثة ترى بالعين المجردة وجد عبرها أصحاب محطات الفلترة الخاصة سبيلا جديدا إلى جيوب الأهالي لتتحول المياه إلى سلعة تجارية تضيق بها خيارات العائلات الأشد فقرا وتفتح الباب أمام أزمة صحية متفاقمة.
11: طبعا أكثر شكاوى قامت تجيني بصراحة من غرانيج حي الإصماعة. المحطة هاي أنا سويت لها دراسة هي ومحطة المحاريج. طبعا عندي مشكلة بالخط، عدم وجود خط واستكمال المحطات اثنيناتهم بالنسبة للمحاريج والإصماعة، وإن شاء الله خلال فترة قريبة إن شاء الله راح تتدخل منظمات إضافة لشركة المياه ونوصل الخطوط ونوصل المياه لكامل أهلنا بالشعطات.
9: مطالبات لا تقبل التأجيل يرفعها أهالي المنطقة لإعادة تأهيل شبكاتهم الأرضية وربطها بالمحطات القائمة.
12: لا يبدو حي الإصماعة سوى نموذج مصغر لواقع أوسع في ريف دير الزور الشرقي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات تعاني خروج شبكات المياه عن الخدمة، ما يدفع السكان للاعتماد على الصهاريج الخاصة لتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه. أحمد الدلي، تلفزيون سوريا، ريف دير الزور.
0: أعلنت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف في العراق تابعة لميليشيات موالية لإيران، وذلك بسبب استهدافها منشآت بترولية في المملكة. وأشارت وزارة الدفاع السعودية أنها نفذت الضربات بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، مشيرة أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية ضد جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق. ووفق الجيش الأمريكي فإن الحرس الثوري الإيراني وجه إرهابيين موالين لإيران لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية التحتية. أعلن الحشد الشعبي مقتل 20 عنصراً وإصابة 32 آخرين في حاصلة غير نهائية للهجمات الأمريكية السعودية التي استهدفت عدداً من مقره في عدد من المحافظات العراقية. وعد الحشد الشعبي في بيان له الضربات الأمريكية والسعودية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لسيادة العراق واستهدافاً لمؤسساته الأمنية الرسمية، مؤكداً أن الجهات المختصة تتابع الموقف الميداني في الوقت الذي لا تزال فيه عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة بحسب البيان. وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث تداعيات القصف الجوي والتطورات الأمنية الناجمة عنه. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء سيصدر بيانا تفصيليا بشأن القصف الذي استهدف مقر الحشد الشعبي في العراق، وذلك في ظل تداعيات أمنية وسياسية عقبت الهجوم.

0: وحول الموضوع أرحب بضيفي دكتور مطلق المطيري، أستاذ في الأعلام السياسي من الرياض. أهلا بك معنا دكتور مطلق. بالبداية، دخول السعودية عسكريا أول مرة في هذه الحرب على ماذا يدل؟
1: مساء الخير على جمهورك الكريم. كانت هناك دلالة أن المملكة العربية السعودية أيضا تملك الإمكانيات العسكرية وتملك أيضا الإرادة السياسية المستقلة للدفاع عن سيادتها والدفاع عن شعبها والدفاع أيضا عن جميع إمكانياتها الاستراتيجية. هذا جانب. الجانب الآخر، لأن هذه الضربة اللي وجهتها المملكة العربية السعودية للميليشيات التابعة لإيران داخل الأراضي العراقية هي جاءت بعد سلسلة من الاعتداءات ثم قامت بها هذه الميليشيات لصالح إيران أو بتحريض من إيران. الهدف منه هو أن توسع دائرة الحرب وترفع تكلفة المعركة، كذا تعتقد على الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا أيضا السلوك الإجرامي والسلوك أيضا التي تستخدمه هذه الجماعات المرتبطة بإيران ضد المملكة العربية السعودية. لن تتعامل مع المملكة العربية السعودية إصدار بيانات وأيضا تنديد بحكم أن الأراضي التي تنطلق منها هي دولة مجاورة وعربية وشقيقة، وخاصة أن المملكة قدمت لأكثر من دليل للحكومة العراقية وطالبت أيضا بضبط السلاح داخل الأراضي العراقية. وكذلك وشهدنا أيضا قبل أسبوع ما طالبت من الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت من الحكومة العراقية بأن يكون هناك ضبط للسلاح وجعله بأيدي الحكومة ولا يكون بيد قوة يتحكم فيها الحرس الثوري الإيراني. إيران الآن يعني هي تستخدم هذه أدواتها مثل ما كانت تستثمر فيها في السابق، الآن جاء وقت استخدام هذه الميليشيات لصالحها بدون أي اعتبار للأراضي الموجودة فيها، وأقصد هنا العراق، بدون مصلحة للشعب العراقي وبدون أي مكسب للشعب العراقي، سواء المكاسب هذه على الشكل الاستراتيجي والسياسي أو حتى على أي مكسب وطني لها، إلا أن تضع الحكومة العراقية في ورطة أكبر وأكبر. شهدنا بالأمس كيف وزير النقل رفض حتى أن يوقع اتفاقية موجودة مع الحكومة التركية وأحرج رئيس الوزراء العراقي، وهو الآن هذه الميليشيات باستخدام الأراضي العراقية تريد أن تؤكد بأنها مستقلة عن الحكومة العراقية، مستقلة عن القرار العراقي، وأنها تنتمي سياسيا واستراتيجيا وأيضا حتى وديولوجيا هي لإيران والحرس الثوري
0: طيب
1: بالتحديد.
0: دكتور مطلق، يعني برأيك ما تداعيات هذه الضربة العسكرية المشتركة بين السعودية وأمريكا على ميليشيات في العراق؟ هل من الممكن أن نشهد تصاعد في الضربات العسكرية؟
1: أولا، الشعب العراقي أكثر أن يتحرك ضد هذه الميليشيات وطالب أيضا الحكومة العراقية بضبط هذا السلاح. ننتظر أيضا بيان يخرج من الحكومة العراقية كيف تتعامل مع هذا الخطر الذي ينطلق من أراضيها للدول المجاورة، وأن هناك الرد الدبلوماسي، يعني التحذيرات أيضا السياسية والمحادثات التي تمت بين المملكة العربية السعودية والعراق. هذه الميليشيات تجاوزتها وكسرت مثل أي طريق للتعاون بين المملكة العربية السعودية والعراق لتكون دول محايدة عن هذه الحرب العراقية، الحرب الإيرانية الأمريكية. من بداية هذه المعركة والدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأس المملكة نأت بنفسها عن هذه الحرب وتعاملت بضبط النفس، حتى عندما يتم استهداف أراضيها ونددت أكثر من مرة أرادت أن تعطي للحل الدبلوماسي والسياسي الفرصة لكي تجنب المنطقة نيران هذه الحرب، ولكن هذه الميليشيات تمادت أكثر وأكثر، إيران تمادت أكثر وأكثر. والآن ما قامت به المملكة العربية السعودية هو بداية للخيار العسكري التي اضطرت المملكة العربية السعودية أن تلجأ إليه للدفاع عن سيادتها وأمنها.
0: وبرأيك هل بدأنا نبتعد عن مسار الحل الدبلوماسي بين كل من واشنطن وطهران؟
1: لا شك ان احنا اعتقد ان الحل الدبلوماسي يعني خسر اكثر من فرصه، والولايات المتحده الامريكيه هي من وضعت ايران اكثر واكثر في هذه الورطه، خاصه هناك ايضا بعض المراقبين ذكروا بان ايران عرفت انها تجعل مضيق هرمز هو النقطه الاساسيه للتفاوض مع الولايات المتحده الامريكيه، وجعلته هو القضيه الاساسيه وابعدت الولايات المتحده الامريكيه عن البرنامج النووي. انا باعتقادي ان الولايات المتحده الامريكيه هي من جاءت بطهران لمضيق هرمز حتى دينها على مستوى العالم، وتجعل إيران إنها خطر على الاقتصاد الدولي، خطر على أيضا الأمن الملاحي، وهذا يشكل خطر على دول العالم. أيضا يعطينا يعني مثل مؤشر آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستسلم الحكومة الإيرانية أكثر من أنه يكون هناك حل على طاولة المفاوضات تستفيد منه طهران. الولايات المتحدة الأمريكية راضية بالعمل العسكري، وأعتقد أن طهران سوف تخسر أكثر وأكثر، ولا خيار غير العمل العسكري معها.
0: دكتور مطلق المطيري، أستاذ في الإعلام السياسي من الرياض، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ.
0: قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران فجر اليوم، ووفق القيادة الوسطى الأمريكية فإن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ باليستية متعددة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الإيراني أن المقترح ينص على تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، في حين يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية. كما أوضح أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبرا أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد. وقال المسؤول الإيراني إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا رفضت مسقط المقترح الإيراني. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
5: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
4: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
5: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
4: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
5: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
4: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. القبض على 3 من المتورطين بالجرائم المرتكبة في المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع، والداخلية تشير إلى تورطهم في ممارسة التعذيب الممنهج. دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق الرفيد الحيران بريف القنيطرة وتقيم حاجزا لتفتيش المارة. مباحثات لإعادة تأهيل محور نصيب دمشق من الطريق الدولي، ووزارة النقل تقول إن الخطوة ضمن خطتها لصيانة المحور الممتد حتى معبر باب الهوى في الشمال. وزارة الطوارئ تحذر من تأثر البلاد بموجة حر ضعيفة إلى متوسطة تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل.

0: في التفاصيل، أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 من أبرز المتورطين بالجرائم المرتكبة داخل المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع. وأوضحت أن المقبوض عليهم هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبدو قنبة العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، إلى جانب محمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأظهرت التحقيقات بحسب البيانات تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيد ضايع. أرحب بضيفي محمد البقايا الخبير الأمني والعسكري معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. اليوم إذا تم القبض على 3 من المتورطين ومن أبرز المتورطين أيضا في ارتكاب جرائم داخل المشافي العسكرية، اليوم كيف يمكن فهم يعني هذا الأمر في سياق القبض على يعني المتورطين وملاحقتهم بشكل عام؟
1: مساء الخير أستاذ جمال، لك ولمشاهدي قناة تلفزيون سوريا، وحياكم الله. الحقيقة من يعرف ترتيبة النظام السوري السابق ومن يعرف هذا النظام كيف ركب وكيف جثم على صدور السوريين لمدة 60 عاما لا يستغرب أبدا من هذه الاكتشافات من الجرائم. الحقيقة النظام السوري السابق ولا سيما بعد الثورة السورية المباركة حول معظم الهيئات ومعظم الدوائر الخدمية في دمشق وفي كل المحافظات إلى مراكز اعتقال مؤقتة، وخاصة المشافي. يعني المشافي في الدرجة الأولى كان يقوم بأخذ الناس أو المسجونين أو المعتقلين إلى المشافي ويقوم بقتلهم، أو كانوا يقتلون في المظاهرات ثم تصدر لهم شهادات مزورة. الحقيقة اليوم القاء القبض على ضباط، على اطباء وضباط طبيين في سوريا بتهمة المشاركة في القتل داخل المشافي العسكري يعني بمرحلة المساواة والعدالة الفعلية بحق المتورطين بجرائم ضد الإنسان، انتهاكات من ارتكاب إبان الحكم حقبة النظام السابق. ويمكن هذه الأمور أن تتجسد في عدة نقاط. أولا المخالفة الأممية والطبية، بحيث تحولت تلك المؤسسات إلى ما يشبه المساجد البشرية.
0: يبدو أن هناك مشكلة في صوت من المصدر. أشكرك جزيل الشكر محمد البقايا الخبير الأمني والعسكري، كنت معي من دمشق. عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق رابع جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري. وحددت المحكمة 5 آب المقبل موعد لانعقاد الجلسة القادمة لاستكمال الاستماع إلى الشهود ومتابعة الإجراءات القضائية، وذلك في إطار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا أن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت على طريق الرفيد الحيران بريف القنيطرة، حيث أقامت حاجزا لتفتيش المارة، وذلك بتزامن مع تحليق طيران تابع للاحتلال في سماء المحافظة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ توغلات متكررة في مناطق جنوب سوريا تتخللها مداهمات لمنازل المدنيين وعمليات اعتقال وتجريف للأراضي وإطلاق نار وقذائف. توفي شاب إبراهيم الأحمد العبد الله السويري متأثرا بإصابته عقب أيام من تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وذلك في أثناء توجهه لزيارة عائلته في سوريا قادما من ألمانيا. أفاد أقارب الفقيد بأن الاتصال انقطع به عقب ركوبه سيارة أجرة من المطار قبل العثور عليه ملقا على جانب الطريق ينزف وفي حالة غيبوبة من جراء إصابته بارتجاج شديد في الدماغ، في حين أشار ذووه إلى عدم إجراء السلطات الأمنية تحقيقات شاملة أو مراجعة كاميرات المراقبة في محيط المطار، مطالبين بكشف ملابسات الاعتداء ومحاسبة الجنات. وصلت أول رحلة لشركة ليف إيفيشن من مدينة دولستورف الألمانية إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد انقطاع دام 14 عاما. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الرحلة تمثل إذانا ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة للشركة إلى سوريا لتعزيز الربط الجوي وتسهيل حركة السفر والتنقل بين البلدين. وكان مراسلنا قد رصد انطلاق الطائرة من مطار دوسلدورف إلى مطار دمشق الدولي.
1: بعد انقطاع ما يقارب 14 عاما، هذه أولى الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى سوريا، وتنطلق من هنا من مطار دوسلدورف الدولي إلى مطار دمشق الدولي، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري والقنصل العام في بون الدكتور ملهم الخن. يقومون الآن بتوديع الركاب السوريين المسافرين إلى دمشق في أول رحلة مباشرة التي تسيرها شركة ليف من هنا من دوسلدورف.
2: اسمي رولان خوري، ولدان بحلب، وإلي من 2015 في مدينة شتوتغارت بألمانيا. نعم، أنا اليوم الفيرست أوفيسر أو المساعد، مساعد الطيار. معي اليوم كابتن دانيال برودا، وهو كمان السي او أو الرئيس التنفيذي لشركة ليف. نحن كتير مبسوطين أنه طبعاً بعد الانقطاع الطويل من دون طيران مباشر من ألمانيا لسوريا، وبالعكس أنه نحن أول إيرلاين أو أول شركة قدرنا نوصل لهذا الشيء، فهذا فخر كبير لنا طبعاً.
3: جهود الحكومة السورية والحكومة الألمانية طبعاً على هذا الإنجاز، يعني اللي ريح كثير السوريين بصراحة. ما عاد في شنطة هلأ، يعني أبداً ما في تبديل، صار بشكل مباشر، خطوة كثير كثير حلوة، وأنا مبسوط أنا وعائلتي لأنه بأول رحلة طلعنا يعني.
1: ومن المقرر أيضاً أن تنطلق في الأيام المقبلة رحلات مباشرة من مطار برلين إلى مطاري دمشق وحلب، وأيضاً من مطار كولن إلى مطار حلب الدولي، برحلات مباشرة من ألمانيا إلى سوريا بعد رفع الحظر الجوي بين البلدين إثر اتفاقيات اللجنة السورية الألمانية المشتركة التي تم توقيعها في دمشق برعاية وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني منذ أيام. براء الرزوق، تلفزيون سوريا، دوسلدورف، ألمانيا.
0: هذا وأعلنت الشركة السورية للطيران بدء رحلات الجوية بين مطاري دمشق ودير زور الدوليين اعتبارا من 3 آب المقبل. وحددت الشركة كلفة الرحلة ب 5900 ليرة سورية جديدة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تشغيل الخطوط الداخلية وتعزيز الربط الجوي بين المدن السورية، بما يسهم في تخفيف أعباء السفر وتحسين خدمات النقل الجوي للمواطنين. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني. وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، تناول اللقاء الذي عقد بين الجانبين أفاق التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات وتطوير التعاون المؤسسي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم جهود تحديث قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة مؤسساته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. بحث وزير النقل بدر يعرب مع محافظ درعا مشاريع النقل، وفي مقدمة الملفات مشروع إعادة تأهيل محور نصيب دمشق من الطريق الدولي. وبحث الجانبان إعادة تأهيل المحور الدولي الممتد من معبر نصيب الحدودي مرورا بدمشق وحمص وحلب وصولا إلى معبر باب الهوى والمقسم إلى عدة محاور تنفيذية. كما تناول الاجتماع احتياجات مديرية النقل في محافظة درعا والتحديات التي تواجه عملها وسبل معالجتها. تشهد عدة بنوك في عدد من المحافظات ازدحاما بسبب الإقبال على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة التي خصصها البنك المركزي والتي تنتهي غدا الخميس. وأعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء حرصا على تسهيل إجراءات استبدال العملة واستجابة للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع. وأكد المصرف استمرار الدوام يوم السبت المقبل للتنسيق مع فروع مصرف سوريا المركزي لتسليم السيولة من الليرات السورية القديمة بما يضمن انسيابية العمل وتسريع إنجاز عملية التبديل. بدأت مديرية بريد حلب بالتنسيق مع فرع مصرف سوريا المركزي ضخ العملة السورية الجديدة إلى المركز والمراكز البريدية لاستكمال عمليات استبدال العملة القديمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية الشهر الجاري.
4: بعد صدور قرار من البنك المركزي بانتهاء مهلة الاستبدال نهاية هذا الشهر، قامت مديرية حلب بالتنسيق مع البنك المركزي في حلب بضخ عملة لمراكز البريد. تقوم مديرية البريد حاليا باستبدال العملة القديمة حتى نهاية هذا الشهر، غدا آخر يوم لاستبدال العملة إن شاء الله تعالى، فيما بعد سيتم إجراءات اتخذها البنك المركزي. مستمرين اليوم وغدا إن شاء الله باستبدال هذه العملة. الإجراءات بسيطة جدا، صورة عن الهوية، مبلغ الشخص الموجود، تحقق من الهوية من الشخص المستبدل وفقط لا غير.
0: شهدت مراكز استبدال العملة في محافظة الرقة حالة من الاستياء والشكاوى بسبب الازدحام وبطء الإجراءات وقلة المراكز العاملة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها مصرف سوريا المركزي. وعبر مواطنون لموقع تلفزيون سوريا عن خشيتهم من عدم تمكنهم من استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة قبل انتهاء المهلة مطالبين بتمديدها. وأضافوا في حديثهم أن الحكومة خصصت 3 مراكز في الرقة تقع في مديريات البريد بمدينة الرقة والطبقاوة الأبيض، إلا أن مركز مدينة الرقة هو الوحيد الذي يستقبل الراغبين في استبدال العملة. أعلنت وزارة المالية مناقشة مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم خططا لتحسين الإدارة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي خلال اجتماعه 9 للعام الجاري. وأوضحت الوزارة في بيان أن المجلس ناقش عددا من المحاور على صعيد تحسين الإدارة الضريبية بالاستناد إلى توصيات بعثة صندوق النقد الدولي، إلى جانب جهود محاربة ظاهرة المستورد الوهمي ودور المخلصين الجمركيين. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مشروع لتنظيم المناطق الصناعية والحرفية ضمن مشروع حكومي يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لهذا القطاع. وباشرت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية اجتماعاتها لمناقشة المشروع مع

0: سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعد العنزي من الدبلوماسيين الذين تولوا الملف السوري خلال السنوات الماضية، إذ ترأس الفريق الفني السعودي الذي زار دمشق لبحث آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في خطوة مهدت لاستئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ويخلف العنزي السفير فيصل بن سعود المشفل الذي عين أول سفير للمملكة لدى سوريا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك عقب انقطاع استمر أكثر من 12 عاما. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى سوريا محمد عمر عبد العزيز الفقي سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وبحسب وزارة الخارجية فقد جاء اللقاء بين الشيباني والفقي بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بما يخدم مصالح الجانبين ويدعم التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا أن حل قسد قد يتم في غضون أسبوعين تنفيذا للتفاهمات التي جرت بين الحكومة وقسد قبل نحو عام، في حين كشفت مصادر لتلفزيون سوريا أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي طلب عقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق، وذلك لبحث الخطوات المقبلة في عملية دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: بين تفكيك ميداني يتسارع في الحسكة ومناورات سياسية تحاك في دمشق، يبدو أن ملف الإدارة الذاتية وقسد دخل منعطفا حاسما، حيث كشف مصدر في مديرية إعلام الحسكة لتلفزيون سوريا عن بدء العد التنازلي لحل التشكيل عسكريا، وقد يتم ذلك في غضون أسبوعين بالتزامن مع تسلم قوى الأمن الداخلي لحواجز كانت خاضعة لسيطرته. وفي خضم هذا التحول الجذري يسعى مظلوم عبدي إلى كسب الوقت وضمان شروط أفضل عبر طلب لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، لقاء يرجح أن يحضره وزير الخارجية والدفاع لوضع اللمسات الأخيرة على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية وطرح مطالب جديدة تتعلق بزيادة أعداد المدمجين من مقاتليه في ألوية وزارة الدفاع، وذلك بحسب مصادر لموقع تلفزيون سوريا التي أشارت إلى أن مظلوم عبدي ربط الإعلان عن حل قسد باستكمال عملية الدمج وأن حل القوات سيكون المرحلة الأخيرة من العملية. على الأرض تشير المعطيات إلى أن ساعة الصفر لحل قسد اقتربت، فعلى الرغم من ترجيح مصدر تحدث لتلفزيون سوريا عن وجود تباين في الآراء داخل أروقة قسد بشأن توقيت وطبيعة حل التشكيل، إلا أنه شدد على أن الاتجاه العام والحتمي يسير نحو الإنهاء الكامل للوجود العسكري المستقل. ميدانيا لا يقتصر التسليم على الحواجز العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات المدنية، إذ أوضح المصدر لتلفزيون سوريا أن المنتظر أن تتسلم الحكومة السورية بقية المؤسسات الإدارية والخدمية من الإدارة الذاتية في الأيام المقبلة، ويشترط أن تترافق هذه الخطوة مع إطلاق سراح المعتقلين في سجون قسد والكشف عن مصير المغيبين قسرا، وهو الملف الذي يعد من أبرز الأولويات للحكومة السورية ولأهالي المنطقة.
0: أصدرت محكمة الجنايات في عدلية الرقة أحكاما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق عدد من المدانين بجرائم تعاطي المخدرات خلال أولى جلساتها العلنية للنطق بالأحكام في قضايا من هذا النوع. وأشار القصر العدلي في الرقة في بيان إلى أن المحكمة عقدت الجلسة في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تحمل شعار سوريا دون مخدرات. أضاف البيان أن الأحكام تأتي في سياق استمرار السلطة القضائية في تطبيق القانون والتصدي للجرائم المرتبطة بالمخدرات، بما يعزز سيادة القانون ويحمي أمن المجتمع. قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إنه أكد خلال استقباله وزير التربية والتعليم محمد تركو على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، سيما في قطاع التربية والتعليم. وأعرب بارزاني عن استعداد حكومة الإقليم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع سوريا،

ما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية. بدورها قالت وزارة التربية أن الوزير محمد تركو أكد خلال اللقاء ضرورة تعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات في المجالات التربوية والتعليمية بين الطرفين.

أطلقت وزارة السياحة تطبيق ماي سيريا كأول منصة رقمية متكاملة في سوريا، تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وتتيح خدمة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود. وجرى إطلاق التطبيق خلال فعالية أقيمت في فندق البوابات السبع بحضور عدد من الوزراء والمعنيين. وقالت الوزارة إن التطبيق يمثل محطة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع السياحي، ويجسد نموذجا لشراكة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات السياحية وتعزيز تنافسيتها. وجهت وزارة السياحة إنذارا نهائيا بوجوب إخلاء عقارات مشغولة بشكل غير قانوني في موقع كيوان بدمشق والمستملك لصالح الوزارة. وأوضحت الوزارة في كتاب صادر عن معاون الوزير أن الإشغال جاء عقب إنجاز المسح الاجتماعي لعام 2009 المحدد للعائلات المستحقة لمساكين بديلة. وطالبت الوزارة بتسليم العقار خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التبليغ كمهلة نهائية غير قابلة للتمديد، مؤكدة أنها ستنفذ عملية هدم البناء فور انقضاء المهلة دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم الإخلاء.

0: أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتبارا من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصرا، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهام إدارية. كما اشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوفر الشاغر وتطابق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل، في حين ألزمت مديريات التربية بإرسال القوائم النهائية قبل الرابع من آب المقبل تمهيدا لاستكمال إجراءات التجديد. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية سماحها للسوريين بتقديم طلبات خروج وعودة إلى بلادهم إلكترونيا من دون اشتراط بطاقة أمنية أو تصريح عمل. وبحسب الداخلية الأردنية فإن الطلبات ستقبل بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى الأردن أو صفتهم كلاجئين، ويشترط أن يكون مقدم الطلب قد أتم 18 عاما ويحمل جواز سفر سوري سار مفعول. أثار افتتاح كراج درعا السويداء الجديد في دمشق تباينا في آراء الركاب والسائقين، بين من يرى فيه خطوة لتخفيف الازدحام المروري ومن يشكو صعوبات الوصول إليه والعمل ضمنه.
1: مساحة تشرح صدر الناظر لكنها تزعج السائقين، فعلى الرغم من المواقف المنظمة فإن سوء الخدمات في كراج درعا السويداء الجديد في دمشق ما تزال مشكلة تؤرق الأهالي والسائقين على حد سواء.
2: الكراج بشكل عام شرح، كشراحة شرح وفضل للناس، بس وانا في معاناة كثيرة. الراكب بالميكرو قاعد الشمس فوقيه، بدنا بس احنا شو يحطوا لنا شيء فوق اول سيارتين، حطوا لنا شيء فوق الميكرو بس انه يحميه من الشمس، والسائق بنفس الشيء. السائق اذا بخطي لهون نتفز غير بقول له انت وشيش.
1: الكراج عرفا اصبح عند مدخل شارع الثلاثين، اي على بعد 4 كيلومترات عن الكراج القديم. النقله شملت اصحاب السرافيس وباصات النقل الركاب، اما القانات والتكاسي فبقيت امام المدخل القديم في باب مصلى.
3: هلا لانه بس اجى راكب سالني عم يستني وين خط نوا، قلت له ليك خط نوا هنيك، اجى شاب سحب اوراقي قال ممنوع تعلي صوتك بالكراج. ليش؟ بس بدنا نفهم هاي السوالف، ليش ممنوع نحكي انه هون الركاب بعد جديده ما بتعرف وين الخطوط، بده يسال اجباري، بده يسال الشوفير وين خط كذا، احنا بدنا ندليه، معقول بنضل خرسان هون بالكراج؟ بدنا نعرف، هذا مطالبنا، ومطالبنا ثانيه في فانات عم بتعبي عن كراج درعا طبعا بالزواريب مو بالشارع الرئيسي.
1: نقل الكراج حمل سلبيات رفقت بايجابيات في الوقت نفسه، انعكست على رحلات الناس وتحركاتهم اليوميه.
4: كنظافه انظف بكثير واوسع، وموجود خدمات اكثر من الكراج القديم. وبدائيا انظم بكثير.
5: بعيده من مطرح ما بدنا كنا بالكراج الاولي، بدك تركب سرفيسين كمان للكراج الاولي. يعني كثير صعب علينا، صارت بعيد كثير، والرجع كمان اصعب، عرفت شلون؟ والتكاليف صارت اكثر علينا.
1: بين تخفيف الاختناق المروري في العاصمة ومشكلات السائقين، انقسمت الآراء بين من استحسن نقل الكراج إلى الموقع الجديد وبين سائق يرى أن الكراج القديم كان أفضل.
0: استكملت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في طرطوس صيانة الخط الواصل بين محطة المدينة ومرفأها، وذلك تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع صيانة الخط الحديدي بين طرطوس وتلكلخ. وأوضح معاون مدير الفرع في طرطوس نضال عبد القادر أن هذه الوصلة تشكل شريانا حيويا يربط مرفأ طرطوس بالمحطة ومنها إلى داخل البلاد، بما يسهم في تعزيز حركة نقل البضائع ورفع كفاءة التشغيل، مشيرا إلى أنها لم تشهد أعمال صيانة شاملة منذ أكثر من 20 عاما. أعلن الدفاع المدني إخماده الحريق الحراجي الذي وقع في قرية الكبينة بريف اللاذقية، والذي اندلع في أثناء تنفيذ فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع عملية لإزالة الألغام. من جانبه أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن فرق الإطفاء والدفاع المدني سيطرت على جميع الحرائق في مصياف وسهل الغاب وتل الكبينة. نفت مديرية زراعة حماة وجود مشكلات صحية مقلقة بين قطعان الأغنام في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي، وذلك ردا على شكاوى لمربين عرضها برنامج عين سوريا على شاشة تلفزيون سوريا بشأن انتشار أمراض بين المواشي وصعوبة تأمين العلاج. وقال معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية محمد نور هدلة إن جولة ميدانية أجراها رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المنطقة أظهرت أن الوضع الصحي للثروة الحيوانية جيد ومستقر، مؤكدا عدم تزيل حالات تستدعي القلق في الوقت الراهن. وأضاف هدلة أن منطقة عقيربات تضم مركزا بيطريا يقدم خدماته للمربين في المنطقة وبادية حماة، مشيرا إلى أن المركز كان قد استخدم من قبل جهات أمنية عقب سقوط النظام المخلوع. عادت 95 عائلة إلى بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي من مخيمات إدلب، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية وسط جهود لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
6: 95 عائلة إلى بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي قادمة من مخيمات الشمال السوري. هذه القافلة تعد القافلة الثالثة التي تصل إلى مناطق ريف حماة الشمالي بعد الرؤية الحكومية بأن تكون سوريا بلا مخيمات. طبعا رافق هذه القافلة عناصر من إدارة الطوارئ والكوارث من انطلاقها من إدلب حتى وصولها إلى بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي. الله يعطيك العافية.
7: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
6: بداية عرفنا بنفسك واحكي لنا عن تفاصيل القافلة.
7: عبد الله حمام، مسؤول التمكين بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية لأهلنا من الشمال السوري من مخيمات الشمال باتجاه محافظة حماة وتحديدا كفرنبودة. رافقت فرقنا في وزارة الطوارئ والكوارث هذه القافلة من انطلاقها حتى وصولها إلى اليوم. سبق هذه القافلة حملة لإزالة الأنقاض هنا في بلدة كفرنبودة. نحن اليوم عم نستذكر بدايات الثورة من 2011-2012، كمان نحن كان هون نزوح لأهلنا المدنيين باتجاه الشمال السوري. اليوم نحن عم نستقبلهم، عم يرجعوا أهلنا بعودة كريمة آمنة مستقرة إن شاء الله تعالى، عودة عز لهم. كفرنبودة قدمت آلاف الشهداء، اليوم أهلها عم يرجعوا بكل كرامة وبكل عز. طبعا قدمنا الخدمات الرعاية الصحية في حال طلبت مباشرة، فرغنا مستنفرة أيضا لتلبية أو تدخل الطارئ في حال حدوث أي طارئ بإذن الله تعالى.
6: يعطيك العافية. إذن الرؤية الحكومية تقوم على تحسين الخدمات تمهيدا لعودة مئات أو آلاف العائلات التي ما زالت تقطن في مخيمات الشمال السوري. على أسوة تلفزيون سوريا، بلدة كفرنبودة ريف حماة الشمالي.
0: أعلنت محافظة حماة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس مدينة اللطامنة ومنظمة التضامن الدولي لترميم 130 منزلا متضررا في المدينة. بحسب بيان المحافظة فقد جاء توقيع المذكرة وفق خطة عمل مشتركة بين الجهات المعنية في ظل متابعة محافظ حماة لملف التعافي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتعزيز استقرار الأسر المستفيدة. أعلن صندوق دعم التعافي في سوريا إطلاق مشروعين جديدين بقيمة تقارب 4 ملايين يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية في جسر الشغور بإدلب ودعم القطاع الزراعي في الرقة ودير الزور. وفق بيان الصندوق فإن المشروع الأول يتضمن في جسر الشغور ترميم منازل ومدارس ومحطات مياه، إضافة إلى توفير فرص عمل ودعم زراعي للأسر بهدف تهيئة الظروف عودة آمنة وتعزيز الخدمات الأساسية، في حين يركز المشروع الثاني على دعم إنتاج القمح عبر تزويد أكثر من 1000 مزارع بالبذور والأسمدة والمعدات بما يسهم في تحسين الأمن الغذائي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية. تواجه دير الزور انقطاعات متكررة في مياه الشرب رغم مرور نهر الفرات فيها نتيجة لتضرر محطات الضخ وتعطل الكهرباء وشبكات التوزيع. وتتفاقم الأزمة في بلدة غرانيج شرقي المحافظة بعد خروج شبكة المياه من الخدمة، ما أجبر الأهالي على الاعتماد على الصهاريج ومحطات التنقية الخاصة.
8: 150 ألف ليرة سورية ثمن فاتورة أن تكون جارا لنهر الفرات تتضاعف أرقامها لتبلغ ذروة المعاناة مع لهيب فصل الصيف في حي الإصماعة ببلدة غرانيج شرق دير الزور. فبعد تعرض شبكات المياه للتدمير والسرقة، وجد الأهالي أنفسهم في مواجهة معاناة العطش على ضفاف نهر الفرات.
9: العالم قاعدة تعبي صهاريج المي، صهاريج المي 200,000، 30 برميل 200,000 يعبون. طيب العالم ما عنده قدرة على الشراء هذا، عنده بير بالغطاس يعبي مي، بيحل آخر أيضا من الساجية، وكلها أوساخ وما هي صالحة حتى للغسيل.
8: مياه ملوثة ترى بالعين المجردة، وجد عبرها أصحاب محطات الفلترة الخاصة سبيلا جديدا إلى جيوب الأهالي، لتتحول المياه إلى سلعة تجارية تضيق بها خيارات العائلات الأشد فقرا، وتفتح الباب أمام أزمة صحية متفاقمة.
10: طبعا أكثر شكاوى قامت تجيني بصراحة من غرانيج حي الإصماعة. المحطة هاي أنا سويت لها دراسة، هي ومحطة المحاريج. طبعا عندي مشكلة بالخط، عدم وجود خط واستكمال المحطات اثنيناتهم بالنسبة للمحاريج والإصماعة، وإن شاء الله خلال فترة قريبة إن شاء الله راح تتدخل منظمات إضافة لشركة المياه، ونوصل الخطوط ونوصل المياه لكامل أهلنا بالشعطات.
8: مطالبات لا تقبل التأجيل يرفعها أهالي المنطقة لإعادة تأهيل شبكاتهم الأرضية وربطها بالمحطات القائمة.
11: لا يبدو حي الإصماعة سوى نموذج مصغر لواقع أوسع في ريف دير الزور الشرقي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات تعاني خروج شبكات المياه عن الخدمة، ما يدفع السكان للاعتماد على الصهاريج الخاصة لتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه. أحمد الدلي، تلفزيون سوريا، ريف دير الزور.
0: تواجه الحرف اليدوية التقليدية في مدينة حلب تحديات متزايدة تهدد استمرارها بعد أن كانت لعقود جزءا من هوية المدينة واقتصادها.
12: تشتهر في حلب مهن يدوية عريقة صنعت هوية المدينة لقرون، من النحاس والرسم العجمي إلى النجارة وصناعة الجلود والمنسوجات، لكن كثيرا من هذه الحرف باتت اليوم مهددة بالاندثار بعدما غادرها أصحابها أو عزف الشباب عن تعلمها.
13: شوي شوي تعبت هالمهن، بقي منا كل مهنة شخصين ثلاثة. هلأ الصابون الغار لا، في منه شوية معامل بقيانين، بس نحن إذا بدنا نجي على مثلا طرق النحاس، أو بدنا نجي على النون العربي أو على السجاج العجمي، غطي السجاد العجمي كمان، هدول بقي منهم الأشخاص معدودة، لأنه قلة التسويق قلة البيع لإلهم صفت، ما بقى يحسنوا يعيشوا، عم بتركوا الأشخاص وبروحوا.
12: وتبقى مبادرات التدريب وإحياء المهن التقليدية بارقة أمل للحفاظ على هذا الإرث.
14: نحن تدريباتنا هم بالمنارة بحلب، منارة حلب القديمة للتنمية السورية. نحن عم نشتغل على تدريبات للطلاب للمتدربين، بحيث أنه يتعرفوا على الفن التراثي الأصيل بهذا المكان. عم ساعدنا الجو بشكل عام أنه نحن نقدر نوصل هاي الفكرة لهذا الجيل.
12: وتشير تقديرات إلى أن قطاع الحرف في سوريا كان يضم قبل عام 2011 نحو 750,000 حرفي، وأسهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد المحلي، إلا أن سنوات الحرب والهجرة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإقبال على المهن اليدوية أدت إلى إغلاق العديد من الورش وخسارة خبرات متوارثة. كما تؤكد منظمة العمل الدولية أن نقص المهارات والكوادر بات من أبرز التحديات التي تواجه تعافي القطاع الإنتاجي في سوريا، بما في ذلك مدينة حلب.
15: الله، نحن سون نحاسين يعني تعداده بين 50-60 محل، فهلا البقيانين بنعدوا على الأصابع يعني 10-15 محل بهالمهنة. المهنة رايحة على الانقراض، لأني مهنة صارت هي مهنة يدوية، عم نحكي بأمره ما في إقبال للجيل إنه يتعلمه، فعم تروح للانقراض، صارت مهنة تراثية فقط لا غير.
12: وبين الاندثار ومحاولات الإحياء يبقى مستقبل الحرف اليدوية في حلب مرهونا بدعم الحرفيين وإقبال الشباب على تعلمها.
16: تتراجع في حلب مهن يدوية عديدة، منها ما اختفى بالفعل ومنها ماض نحو الاندثار بسبب ارتفاع التكاليف وقلة الطلب عليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من سوق النحاسين، مدينة حلب.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر البلاد بموجة حر ضعيفة إلى متوسطة تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أوقات الذروة وشرب كميات وفيرة من المياه والتأكد من سلامة الأطعمة التي تفسد بشكل سريع. كما دعت المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران في الحقول الزراعية والمناطق الحرجية والغابات وقرب الخيام. أرحب بضيفي شادي جاويش، مدير المرصد الجوي في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد شادي. بداية، ما طبيعة موجة الحر التي بدأت تؤثر على البلاد؟ أيضا ما أسباب إصدار هذه التحذيرات للمواطنين؟
17: تماما، طبعا هو بداية هو الارتفاع المتتالي على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة وموجة الحر اللي حذرت منها وزارة الطوارئ، تعتبر الموجة الأولى خلال هذا العام خلال هذا الصيف. لاحظنا مرور عدة أيام أو أجواء حارة خلال الفترات الماضية، لكن فترة التأثير كانت قصيرة نوعا ما. حاليا متوقع من اليوم تحديدا يوم الأربعاء حتى مطلع الأسبوع القادم على الأقل ارتفاع متتالي على درجات الحرارة لأول مرة تتجاوز 40 درجة مئوية تقريبا في معظم المناطق، طبعا باستثناء الشريط الساحلي. واستمرارية هذا الارتفاع حيكون يتجاوز الثلاث أيام مثل ما حكينا، بدءا من اليوم حتى مطلع الأسبوع القادم. ذروة الموجة حتكون يوم العطلة، خلال العطلة جمعة وسبت بالنسبة للمناطق الجنوبية والشرقية، لكن الذروة تنتقل بشكل تدريجي إلى باقي المناطق اللي هي المناطق الساحلية والشمالية.
0: أكثر المناطق تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ما هي سيد شادي؟
17: هلا أكثر المناطق هي المناطق بداية الشرقية ومنطقة الجزيرة رقم واحد، رقم اثنين المنطقة الجنوبية، رقم ثلاثة هي المناطق الشمالية الغربية. بسبب مركز المرتفع الجوي اللي هو حاليا متوقع أن يكون فوق العراق، تأثيره على المناطق الشرقية ومنطقة الجزيرة تحديدا هي الأكثر تأثيرا، واللي هي طبعا درجات الحرارة المتوقعة في تلك المناطق أنه تتجاوز 44 درجة مئوية.
0: طيب اليوم إلى أي مدى تعد هذه الموجة هي اعتيادية ربما يعني بالنسبة لهذا الوقت من العام؟
17: هلا درجات الحرارة غير اعتيادية، لكن نحن توقيت الموجة هي بنهاية تموز وبداية آب، هذا معتادين عليه خلال السنوات الماضية. نحن حاليا بأكثر الأيام ارتفاع درجات حرارة إحصائيا على مدار السنوات السابقة، معروف نهاية تموز وبداية آب هي أكثر درجات حرارة المتوقعة إحصائيا. معدلات الحرارة بهي الفترة عم تتراوح بين 36 و 38 درجة مئوية، هذا المعدل ل 30 سنة الماضية، لذلك هاي الفترة هي الأعلى حرارة بأغلب المناطق.
0: طيب اليوم ما أبرز المخاطر التي قد ترافق هذه الموجة، موجة الحر، سواء على يعني على المواطنين أو حتى على القطاعين الزراعي والحراجي؟
17: تماما، هلا نحن خلال هاي الفترة نحن دائما النصائح بالنسبة للمواطنين، الأعمال الاعتيادية ممكن تخفف خلال ساعات الذروة اللي هي من 11 حتى الساعة 4 عصرا، بالأخص طبعا نحن يكون في عنا مراقبة لكبار السن وصغار الأطفال اللي هن معتادين على أمور اعتيادية خلال هذه الفترة. الستائر بالمنزل خلال فترة النهار إذا كان في ممكن إغلاق الستائر، تخفيف من أشعة الشمس الواردة للمنزل، ممكن فتحها بعد غروب الشمس. التحذيرات الأكبر هي بالنسبة للمناطق الحراجية، بعد موسم مطير في عنا نسبة أعشاب موجودة قرب المناطق الحراجية هل عم تتحول لوقود سريع الاشتعال، لذلك التحذير الأكبر هو مناطق انتشار الحريق بتزيد خلال هاي الموجة نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. نحذر من إشعال النار خلال هذه الفترة. طبعا نحن فترة اصطياف معروف أنه ممكن يكون في إشعال للنار بقصد الشواء أو بقصد يعني لما يكون تواجدنا في المناطق المفتوحة أو الغابات، نكون حذرين بهذه الفترة، فترة حساسة جدا نتيجة الارتفاع الحرارة، ومثل ما ذكرنا وجود عامل مساعد اللي هو الأعشاب اليابسة خلال الفترة الماضية.
0: هل هناك أي تنسيق يعني مع جهات أخرى ربما للتعامل مع هذه الموجة سيد شادي؟
17: هلا طبعا نحن من خلال وزارة الطوارئ اللي هي معظم التحذيرات عم تكون في المناطق الحرارية بالنسبة للمناطق اللي فيها ممكن انتشار الحرائق اللي هي المرتفعات الجبلية الساحلية، المناطق الغربية والشمالية الغربية. بالنسبة للتحذيرات العامة هي موجودة على طبعا مواقع الوزارة، وطبعا التحذير من الدرجة الأولى طبعا اللي هو مثل ما ذكرنا ضعيف إلى متوسط، نتيجة إنه الحرارات المتوقعة بين 40 و 41 درجة مئوية، ممكن يكون في عنا تحديث لهذا التحذير. لذلك نتمنى متابعة التحذيرات أول بأول على موقع الوزارة وموقع المركز الوطني للأرصاد الجوية لمتابعة آخر تحذيرات الموجة الحارة.
0: نعم، كل شكر لك شادي جاويش مدير المرصد الجوي في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، كنت معي من دمشق. شنت مقاتلات إسرائيلية غارة جوية على مربع سكني وسط مدينة دير البلح في قطاع غزة عقب إبلاغ الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة بضرورة الإخلاء الفوري، ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين. في غزة أيضا بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال ما تسمى بقوات الاستقرار الدولية، والتي تشمل 200 جندي كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف مشاهدينا إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى القطاع مع الزميل عبد المنعم سعد.
18: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار؟ وعلى أي أساس تشكلت؟ وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة، القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجية مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم باراك وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية، القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجربية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
0: أصدر جيش الاحتلال أوامر بالاستيلاء على نحو 200 دنم من الأراضي في عدد من البلدات في محافظة جنين شمال الضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وأفادت وكالة أنباء الفلسطينية بأن سلسلة من الأوامر العسكرية صدرت خلال اليومين الماضيين تقضي بوضع اليد على نحو 200 دنم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية قوله إن تلك الأوامر استهدفت أراضي بلدات في عرابة واليامون وقبطية ومسيليا ومركة وجربة. ختام هذه النشرة، دمتم بخير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين للإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية، والبداية بالعناوين. استمرار عملية استبدال العملة القديمة في عموم المحافظات قبل انتهاء المهلة المحددة غدا، ومواطنون يشتكون من الازدحام ويطالبون بالتمديد. وزارة السياحة توجه إنذارا نهائيا لإخلاء عقارات في موقع كيوان بدمشق وتمهل شاغلها شهرا قبل هدمها. أهالي قرية غدير البستان بالقنيطرة يطالبون بالتحقيق في ملف عقاري خلال عهد النظام المخلوع، ويؤكدون أن التزوير أدى إلى تحويل 600 دونم لملكيات خاصة.

أهلا بكم من جديد. تشهد عدة بنوك في عدد من المحافظات ازدحاما بسبب الإقبال على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة التي خصصها البنك المركزي والتي تنتهي غدا الخميس. وأعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء حرصا على تسهيل إجراءات استبدال العملة واستجابة للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع. وأكد المصرف استمرار الدوام يوم السبت المقبل للتنسيق مع فروع مصرف سوريا المركزي لتسليم السيولة من الليرات السورية القديمة بما يضمن انسيابية العمل وتسريع إنجاز عملية التبديل. هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي حلب بشأن استبدال العملة قبل انتهاء المهلة المحددة ومدى تداولها وملائمتها لاحتياجات الناس، في حين تتباين آراؤهم بشأن الفترة الزمنية الممنوحة.

0: هلا صعوبات ما عم نواجه، الحمد لله عم نستبدل كل يوم تقريبا مبلغ كافي يكفي العم يجي بيستبدل، بس في هناك اشخاص يعني لسه ما تعودوا على العملة، ما عم يتداولوها على السوا. يعني نحن بندعيهم، يعني بيجي هلا اشخاص لعنا يقولوا لنا بدي استلم على القديم لانه انا ما عم بعرف اشتغل على الجديد. يعني لازم يصير وعي اكثر عند الاهالي لنحسن نتخلص من العملة القديمه ونستبدلها بالجديد باسرع وقت ممكن.
1: يعني صرنا 7 شهور بس لسه ما تعاملنا فيها مثل ما لازم يكون، يعني فكمان قصة استبدالها من البنك رح يكون صعب، يعني ما رح يكون شيء سهل بالنسبة لأي مواطن يكتسب إنه مال قديم. يعني لسه عم تتداول، يعني إن كان بالسرفيس إن كان بالسيارة إن كان عند الخضرجي، يعني المراكز الصغيرة، المراكز الكبيرة بلشت تعتمد إنه ما بقى تتداول. كمان أنا إذا أجا زبون ومعه مبلغ كبير ما معقول بعد ما يشتري مني أقول له لا حضرتك بدك تعطيني جديد، فإجباري يعني لسه بدها فترة.
2: العملة يعطونا مدة ما كافية يعني إنه لاستبدال العملة، وهي أول شيء. ثاني شيء يعني هلا 3/4 الزبائن عم يعطونا عملة قديمة ما هي جديدة، يعني يمكن بالسوق ما في عملة جديدة كتير، ما بعرف. يعني موضوع العملة بدها فترة أطول لسه، يعني المدة ما هي كافية.
3: نحن بس موضوع الخربطة، الخربطة إنه الناس كلها تخربط عشان الصفرين، تمام؟ نحن يعني في ناس كتير لسه في عندها فئات 2000 وفئات 500 والألف وكذا، بدنا نحن نعالج هذا الموضوع، لازم فورا ننزل بديل ونشيل القديم عشان العالم تعرف وما ترجع تخربط.
4: بالنسبة للعملة الجديدة جنة حلوة، كفي إنه ذيك كان في عليها صورة بشار وصورة أبوه ومتلفانة وعارفانة حالة، هاي الصورة الجديدة حلوة وشي حلو يعني منظرة حلو، وبالعكس صار كثير حلو بالبلد وقمية قليلة حلوة، يعني شيء حلو والله كثير حلو، إن شاء الله على أحسن.
5: الصعبات عندكم؟
4: لا لا لا، بس أكثر من ذاك الفراطات، أكثر من 500 2250، يعني ما في حدا بتعطيه 2500 ما برجع 500.
6: ويواصل أهالي مدينة حماة استبدال العملة القديمة في مراكز الصرف قبل انتهاء المهلة المحددة غدا، وسط إقبال متزايد ومطالبات بتمديد المهلة لإتاحة الوقت الكافي أمام جميع المواطنين لإنجاز عمليات الاستبدال.
7: نحن هون بالمحل غلتنا نصها قديم ونصها جديد، مع انه نحن مصورين في تصوير مستندات، مثلا اجى تصوير ورقه 500 ما في قطع بديل لها، فنضطر ناخذ عمله قديمه لحتى يتم طبع مثلا 5 سيارات جديده.
8: هلا بالنسبه لموضوع الاستبدال بالفتره الاخيره هو زاد الاقبال على موضوع الاستبدال، صارت نسبه الليره السوريه بالجديده بالوقت الحالي هي الاكثر تواجدا في السوق السوريه.
9: حتى اذا الصرافين بطلوا ياخذوا عمله قديمه فالبنك المركزي متيح، يعني مخلي الموضوع متاح انه تصرف، يعني انه المركز ياخذ، يعني اللي بيضل عنده عمله قديمه ممكن يعني الموضوع سهل، ما نو معقد، ماني شايفه معقد انا كثير.
10: صارت الامور افضل بكثير، يعني كله عم يعطي عمله جديده.
11: اول هذا الشهر الجديد ما بيعود فيه استبدال ابدا الا عن طريق البنك المركزي حصرا، وبنتمنى انه تنزل فئه الـ5 ليرات عشان تسهل علينا التعامل بس فقط.
12: ما يزال في نسبه كبيره من الناس من المواطنين بين ايديها عملي قديمه متداوله، فالمفروض ينعطى فرصه، انا برايي فرصه كمان مده شهر
13: بدي رجع لي، بقول رجع لي عمله جديده، شايف كيف؟ ولما حتى لما اقبض يعني الراتب تبعيتي بقول له اعطيني جديده او دولار.
6: رصد تلفزيون سوريا جانبا من معاناة المواطنين خلال استبدال العملة في مدينة سلمية بريف حماة وسط ازدحام على مراكز الصرف ومطالبات بتمديد المهلة الممنوحة لإتاحة الوقت الكافي لإنجاز عمليات الاستبدال.
14: شو الأمور الصعبة هذه؟ تحجب الناس، المسؤولين الحزب المسؤولين هذه مسؤولين هالدولة ترضى بناتهم نسوانهم يجن هالوقفة ذي؟ يرضون شيابهم عمرهم 70 سنة ومئة سنة؟ والله العظيم هذا زل، قسم بالله زل، انهم يعني يزلون الناس. حاج يا اخي حاج، ما عد هل يجي ما عد يشبع؟ هل يجي ياكل؟ ينهب بس نهب بهالشعب، الله يساعد العالم، يعني كل النهار عايش على الكبار، الغبز غالي والمازوت غالي وكل شيء غالي، لكن المسؤولين لولا تستحي وبها خجل وانها تخاف الله ما كان كل النهار النسوان عدرو بتحوش كبار عيب.
15: بدنا نحكي وجع الناس كله، نحن مو وجع واحد، وجع الناس كله. هلا هالناس اللي واقفه كلها انتم عم تصوروها وعم تشوفوها، ايش قد عم تتعب لحتى عم تلم هالليله؟ واخر شيء من ست نحن بتعرف 4:30 احنا جايين لحتى بس نصرف المليون وما في ما في نحسن نصرفه. وانا اولادي يمكن بالقباله طالعت لنا صار 30 يوم وانا اشتغل لحتى طلعتين، واخر شيء بس مشان يدرسوا اولادي وقدم لاولادي واخذ واكل لقمه الاكل. والله امبارح مدين الحليب ومدين الخبز ما فعلوا ياخذوا عمل عتيقة.
16: أنا اللي من الستة واقفة هون، من الستة واقفة مشان مليون. رحت أجيب الصبح خبز ما حدا بياخذ مني عملة قديمة. بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا بس نبدل المليون. من الستة أنا واقفة هون، لا فيني واقف بين الرجال يعني، ومن النسوان صارت تعيط. أنا ما فيني على الزحمة، أنا معي مرض براسي ما فيني.
17: إحنا بنطلب إنه بتمديد المهلة وفتح مراكز في عالم في عجز، في عالم مرضى، في عالم ما فيها معاقة يعني، والوضع هون سيء لأبعد الحدود. وما حدا هلق إذا بدي أنا أروح جيب رطة خبز لبيتي وعندي أولاد بدأ تأكل، كيف أنا بدي جيب ما بياخد مني إلا العملة الجديدة؟
16: العالم ما معه يعني، عم تجي مبارح اجت بدها تبدل 500 ألف. هذا المرضان بده يجيب حق دواء، هاي اللي بده يجيب أكل. للساعة وحدة تنتين قال بضل المصاري. بالنقل الداخلي ما في. طيب شو بتعمل العالم للساعة تنتين هون واقفين؟ العالم كله ختيارية عم توقع بالأرض. فتنا لجوا ما في مصاري،
18: احنا بس مددونا المصاري شهر، يعني شهر تكون مخلص أمورك كاملة. إذا عجي يا زلمة ما أبو ولا ليرة بش اسمه يا أخي بهالمصرف، ما كفينا خيوم من الصبح على شيء فاضل. صار لنا الساعة خيو 6:30 خيو واني هنا، يحرم إذا حد استلم له الورقة، إلا الموظف فايت طالع وما استلم، البكرة زاد، ياخذ ورقة البكرة. أنت حصرت المصاري بثلاث أيام ها خيو ما يزبط، الشهر خيو 20 يوم. أعطوها إنذار يا أخي قبل أسبوع، 10 أيام، شهر.
6: هذا ويتواصل في دير الزور استبدال العملة السورية القديمة حتى نهاية 30 تموز الجاري، ليقتصر الاستبدال بعد ذلك حصرا على المصرف المركزي في دمشق ودون أي استثناءات لمحافظات المنطقة الشرقية.
19: مشكلة تبديل العملة القديمة في دير الزور، فبحسب المصرف المركزي فإن دير الزور تلتزم بتعليمات الحاكم، يتم تبديل العملة القديمة حتى نهاية هذا الشهر الجاري. يستلم البنك المركزي هذه العملة ويتم تبديلها، لكن بعد هذا نهاية هذا الشهر يتم استبدال العملة القديمة فقط حصرا في دمشق إلى أن يصدر أي قرار جديد. كان معكم مصعب الحالة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
6: وللتفاصيل معنا نبيها الطاها مراسلة تلفزيون سوريا من حلب ومصعب الحنت من دير الزور. أهلا بكما. أبدأ معك نبيها في حلب، ما هي ردود فعل الأهالي هناك حول نهاية المهلة لاستبدال العملة؟
20: نعم كاترين، بالفعل يعني مركز مصرف سوريا المركزي أكد أن العملة القديمة سوف تبقى صالحة حتى نهاية المهلة وهي المقررة غدا يعني 31 تموز ميدانيا. يعني كاترين المواطنون والتجار في عدد من يعني في عدد من المحال أو الموجودة هنا في محافظة حلب وأيضا ريف حلب يشكون من يعني يشكون في هنالك حالة ارتباك في التداول، يعني بشكل عام هنالك ارتباك وخوف. فالتاجر الصغير يجد نفسه مضطرا للتعامل بالليرتين العملتين، يعني العملة الجديدة والعملة القديمة، حتى لا يوقف نشاطه التجاري، خاصة أن هنالك التزامات في الإيجارات ومصاريف تشغيل مرتفعة. يعني بينما يقول يعني مواطنون آخرون أنهم يواجهون صعوبة في استخدام بعض الفئات القديمة لدى الأفران ومحطات الوقود وموزعي الأفران، ما يدفعهم التنقل بين عدة محال لإتمام عمليات شراء بسيطة جدا، يعني عبارة عن ربطة خبز. يعني الشاري يكون يعني يكون في عدة محال حتى يستطيع الحصول على عليها بسبب عدم تواجد ليرة جديدة لديه. يعني هنالك شكاوى متكررة أيضا في نقاشات عامة في محافظة حلب حول نقص الفئات الصغيرة وصعوبة تأمين ما يسمى الفراطة رغم انها ليست يعني بيانات رسميه، لكن يعني هنا في الاسواق تجدين الفئات الصغيره، يعني محال تجدين فئات صغيره، محال لا يوجد فئات صغيره في يعني مراكز التصريف في حلب، ليست فقط المصرف، ايضا هنالك مركز خدمه المواطن في حي الجميليه، بالاضافه الى يعني محلات الصرافه، هنالك يعني ايضا تعاون لديهم لدى الأهالي. يعني أبرز النقاط أيضا كاترين التي يطرحها التجار أن المؤسسات التي تورد إيراداتها يوميا إلى المصارف مثل الأفران والكازيات يمكن أن تكون قناة أكثر لسحب العملة القديمة من السوق، بما أن يعني هذا يمكن أن يخفف الضغط عن المواطنين وأصحاب المحال الصغيرة. صراحة كاترين التساؤلات يعني حاليا في الشارع في محافظة حلب في حال يعني خاصة أنه غدا هو اليوم الأخير، هل سوف يتم ضخ عملة جديدة وبفئاتها الكاملة؟ يعني هل ستكون هنالك انسيابية في التداول؟ يعني أم ستستمر حالة الإرباك التي يصفها المواطنون والتجار بأنها أثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية اليومية، مما أدى إلى شلل صراحة في الحركة التجارية. ايضا يعني كاترين تطرق قليلا الى الريف الذي هو كان محررا سابقا، هنالك لدينا عده يعني لديهم عده عملات، فالعمله التركيه ايضا متواجده في منطقه الباب وعزاز وعفرين، هذه المناطق التي هي كانت محرره سابقا. ايضا هنالك تساؤلات بين السكان، هل هذه العمله سوف يتم ايضا استبدالها؟ هل سوف تظهر يعني ايضا يعني عدم تداول العملة التركية في الأسواق، خاصة يعني هنالك يعني حالة تشتت كبير صراحة بين المحال، هنالك محال لا تأخذ العملة التركية وهنالك محال يعني تختصر بيعها فقط على العملة التركية أو الدولار، خاصة يعني التعامل بالليرة السورية خاصة مع تداول العملة الجديدة يجدون به صعوبة، خاصة يعني هنالك صعوبة بوضع السطرين، فدائما تكون هنالك بعض المشاكل لدى سواء الشاري او البائع، يعني هناك عده مشاكل تواجههم صراحه بسبب يعني ما تزال هذه العمله جديده على السوق. الاهالي بشكل عام يعني يطالبون بزياده المهله، فهذه المهله يعتبرونها غير كافيه لاستبدال كاف يعني لسحب كافه العمله القديمه من الاسواق، ومن يعني هنالك مدخرات لدى الاهالي ايضا، يعني مدخرات هذه من الممكن أن تكون لها سنين لديهم، يعني كيف يمكن أن يتم فسخها خلال أيام؟ صراحة يعني هنالك كان تكاسل خلال الفترة الماضية.
6: سنتحدث أكثر نبيها عن هذه النقاط، تفضلي بالبقاء معنا. أرحب أيضا بمراسلنا من درعا حسام المسالمة. حسام، كيف يبدو المشهد اليوم في الساعات الأخيرة من تبديل العملة؟
0: نعم كاترين، المشهد اليوم وأمس يعني اليومين الماضيين مشهد مرتبك حقيقة، تجاريا الوضع سيء، هناك حالة من التخبط في السوق، هناك يعني حالة من عدم معرفة من الناس بشكل عام عن آلية التبديل فيما بعد 31 تموز. يعني مشكلة الناس أنها كانت تظن أن عملية التبديل مستمرة في المركزي حتى لو تجاوزت المهلة 31 تموز، لا يعلمون أن التبديل بعد 31 تموز سوف يصبح حصرا في دمشق. لم يكن هناك توضيح فعلا حقيقي من الحكومة أن التبديل سوف يصبح بآلية صعبة جدا بالنسبة لتبديل العملة فيما بعد 31 تموز. هذا الأمر بدأت الناس تدركه قبل يومين تقريبا، هرعت الناس إلى المراكز، إلى البنك المركزي. البنك المركزي الآن هو خلفي تماما، مغلق، أغلق العمل أو توقف العمل فيها الساعة 4 بعد انتهاء الجرد، وسوف يفتح يوم غدا للتبديل. الذين يقومون بالتبديل هم ليس البنك المركزي، هو المصرف التجاري السوري الذي يقوم بعملية التبديل، بالإضافة إلى بعض المراكز أو محلات الصرافة التي تقوم بتبديل الأموال القديمة بأموال جديدة، ولكن رغم ذلك لا يبدو الأمر كافيا. هناك أرياف بعيدة مترامية، هناك مناطق بعيدة، هناك أشخاص لا يستطيعون المجيء والتنقل، وهناك أشخاص يملكون مبالغ ربما تكون قليلة لكن هذه المبالغ لا يستطيعون أن يتجثموا يعني عباء السفر من أجل أن يبدلوا مثلا مبالغ بسيطة. أضف إلى ذلك كاترين هناك مشكلة، في التبديل بالتركية، لا يوجد فئات صغيرة، فئة 1000 ليرة تكاد تكون يعني قليلة جدا شحيحة، هناك فئة لا يدري السارع لماذا طبعت هي فئة 25 ليرة.

0: البائعين. ايضا عمليات ضخ العمله الجديده لم تحدث بشكل متوازن، يعني نحن كلنا ابناء هذا البلد، انت بحاجه الى فراطه، لا يوجد فراطه. ال1000 ليره تعتبر عمله نادره، فعلا عمله نادره ال1000 ليره، وال2500 اللي هي ال25 لا يعرف الناس لماذا طبعت، يعني شو كيف الناس تتعامل مع ال25 حقيقه معضله حقيقيه اتكلم لك. اضف الى ذلك ان الناس فعلا تحاول بالساعات القليله ان تبدل ما تبقى لديها من عمله. هناك اشخاص الى الان لم يفهموا الاليه فيما بعد 31 تموز، والى الان هناك اموال قديمه. يطالب الناس حقيقه ببنود صغير ان يبقى يعني قبول العمله القديمه.
1: حسام، يبدو ان هناك مشكله في الاتصال مع حسام. انتقل الى دير الزور مع مراسلنا مصعب. مصعب، الزميل حسام تحدث عن مشكله في الفراطه بالليره الجديده وهناك ارباك بين التجار، حدثنا اكثر عن هذه النقطه في دير الزور.
2: تحياتي لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. اشاعات حقيقه اربكت الاسواق في دير الزور والمصرف المركزي اكد لنا انه لا استثناءات لهذه المحافظة أو للمنطقة الشرقية بشكل عام. طبعا دير الزور شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل، من الارتباك بين المواطنين مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية غدا. انتشار كان هناك معلومات على ما بين الناس تحدثت عن وجود استثناء خاص لمحافظات المنطقة الشرقية يسمح باستمرار تداول العملة القديمة فيها لفترات قد تمتد لأشهر أو حتى لسنوات. إلا أن هذه المعلومات انعكست بشكل مباشر على حركة الأسواق وأثارت مخاوف لدى الأهالي وتسببت بخلافات بين الباعة والزبائن في عدد من المحال التجارية. رصدنا ببعض المتاجر والمحال وضعوا لافتات تعلن عن عدم قبول العملة القديمة منذ 3 أيام وأربعة أيام، في حين امتنع عدد من سائقي مثلا وسائل النقل، بعض الشركات، المحال التجارية امتنعوا من التعامل بالعملة القديمة بشكل نهائي، الأمر الذي أربك المواطنين خاصة أولئك الذين لا يزالون يحتفظون بجزء من أموالهم النقدية القديمة والتي يرونها ثمينة جدا حتى ولو كان مبلغ 500 ألف أو مليون أو 100 ألف أو 200 ألف. طبعا الوقوف على حقيقة كل ما يجري توجهنا إلى فرع المصرف المركزي في دير الزور. أكد لنا مدير الفرع أن محافظة دير الزور لا تتمتع بأي وضع خاص أو استثناء وأنها تخضع لإجراءات أو للإجراءات نفسها المطبقة في جميع المحافظات السورية. وأوضح أن 30 تموز هو آخر موعد، أي يوم غد يعني آخر موعد لاستبدال العملة القديمة عبر الفروع والمصارف وشركات الصرافة المعتمدة في دير الزور. بعدها يعني بعد هذا التاريخ تفقد الأوراق النقدية في دير الزور قوتها الإبرائية إن صح التعبير، إلا أنها تبقى صالحة للتداول في عمليات البيع والشراء. لكن أضاف أن المواطنين الذين تبقى لديهم أوراق نقدية أو قديمة أو محلات صرافة بعد انتهاء المهلة لن يفقدوا حقهم في استبدالها، لكن عملية السحب والاستبدال ستصبح محصورة بمصرف سوريا المركزي في دمشق فقط، وذلك ضمن فترة تمتد لخمس سنوات وفق الآليات التي أعلن عنها المصرف المركزي. في دير الزور يطالب الأهالي بتمديد هذه المدة، يطالبون بطباعة ليرة وخمس ليرات. المصرف أو إدارة المصرف أكدت أن ما يتم تداوله عن استمرار العملة القديمة في دير الزور أو الرقة أو الحسكة دون بقية المحافظات لا يستند إلى أي قرار رسمي. وأنا يعني حقيقة هنا أؤكد لأهالي دير الزور الذين قالوا أن الأمر يمتد لستة أشهر وهذا الأمر غير صحيح. دعا المصرف المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي إشاعة، الاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي فقط. طبعا حالة الإرباك التي شهدت لها أسواق تعود إلى كثرة الشائعات المتداولة خلال الأيام الأخيرة. أيضا يدعو المصرف المركزي بحسب ما قال لنا جميع المواطنين إلى المبادرة باستبدال ما لديهم من أوراق غدا قبل أن تفقد هذه الأوراق قيمتها، وإن اضطروا بعد غد سوف يكون التبديل فقط في دمشق. يطالب أهالي دير الزور بتمديد هذه المهلة كاترين أو فتح مراكز تابعة للمصرف المركزي في دمشق في دير الزور مثلا في الرقة أو في الحسكة، يعني يخصصون مركز معين لاستبدال العملة. يعني يقول مثلا أحد المواطنين 500 ألف نصف مليون، كم أدفع 200 ألف ليرة سورية إلى دمشق ذهابا و200 إيابا، ماذا يبقى لي منها؟ فهذه مشكلة كبيرة يطالب الأهالي الحكومة السورية المصرف والحاكم النظر بها والأخذ بها أيضا.
1: تفضل بالبقاء معنا مصعب، أو شكرا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. أنتقل إلى حلب مع نبيها من جديد. نبيها، كما استمعت للزملاء هناك عدة مشاكل تواجه الأهالي في استبدال هذه

0: هذه العملة، ما المطالب اليوم للأهالي في حلب؟
1: نعم يعني كاترين، المطالب لا تختلف صراحة عن باقي المحافظات، يعني المطالب في تمديد المهلة، رغم أن يعني أضيف لزملائي هنالك فعلا شائعات انتشرت قبل ساعات عن تمديد المهلة، لكن المصرف السوري لم يظهر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص، فما تزال صراحة حالة الارتباك والخوف لدى المواطنين في محافظة حلب متواجدة. يعني أيضا يعني كاترين في المقابل هنالك آراء إيجابية، خاصة أن هنالك ناس مواطنين التقينا بهم يعني في شوارع محافظة حلب كانت آراءهم جيدة وقاموا باستبدال العملة وبدأوا بالفعل يعني استخدام العملة الجديدة بشكل كامل، يعني في جميع محطات يومهم هنالك العملة الجديدة يستخدمونها، وخاصة أن هنالك صراحة يعني آراء هي بسيطة تعبر عن الأهالي هنا في المحافظة، آراءهم كانت يعني يكفي أننا تخلصنا من صور النظام البائد التي كانت متواجدة على العملة القديمة، فنحن مسرعين باستبدالها لنرى هذه العملة الجديدة ونفتخر بها بعد تحرير سوريا من النظام البائد. يعني هنالك صراحة يعني آراء إيجابية وآراء سلبية، وهنالك حالة يعني هنالك أزمة صراحة، لكن لابد أن نذكر الآراء الإيجابية المتواجدة في المحافظة حاليا. نعم. يعني انتهت ساعات العمل في المصرف وانتهت ساعات التبديل، غدا يعني من الممكن أن يشهد ازدحاما أكثر من اليوم كونه اليوم الأخير في استبدال.
0: سنتابع بالطبع هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك نبيها الطاها من حلب، وشكر موصول أيضا لزميلنا حسام المسالمة من درعا، شكرا جزيلا لكم. أثر انتهاء مهلة استبدال العملة القديمة في سوريا على تفاصيل التعاملات اليومية، ومنها أجور النقل العام التي تعتمد غالبا على الفئات الصغيرة، حيث رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء السائقين والركاب حول الصعوبات التي تواجههم.
2: مع انتهاء مدة استبدال العملة في سوريا ظهرت مشكلة دفع قيمة الأجار بوسائل النقل العام، وهي مشكلة جديدة بين العملة القديمة والعملة الجديدة. كيف عم يتم التعامل بين السائقين والركاب؟ تابعوا معنا. كيف عم يتم اليوم حل مشكلة العملة القديمة والجديدة، وشو هي الطرق اللي عم تتعاملوا فيها مع الركاب والأهالي خلال الفترة الأخيرة مع انتهاء مدة استبدال العملة؟
3: والله أنا بالنسبة لي فنتاشون في عندي تسامح، بس في منهم فنتاشون عم يجبرونا ناخذ العملة القديمة. طيب أنا وين بدي أروح فيها؟ إذا بدي أروح عند عشي أنا على الكازي مشان أعبي المازوت ما بيرضى ياخذوا مني. من امبارح هن نبهوا علينا انه عملة قديمة ما عاد ناخذ، طيب انا ودي اروح فيها. وانا فهمت شلون يعني بدي عم بعطيك انا عملة جديدة بدك تعطيني عملة جديدة. وقت انا كمان رجع لك قديم بدك ترجع لي قديم. نحن ما بدنا هيك. وعم يصير في خلاف فهمت شلون بيننا وبين المواطن، نحن ما بدنا هيك. نحن ما صدقنا ان تصير الالفة والمحبة بين العالم بين المواطنين يعني. نيجي مثلا نختلف هلا على شيء، هي هلا انا بيصير بيعطيني هلا مثلا 10,000، نحن تسعيرتنا 5.5، بيقول لك هذا راكب واحد بدك ترجع له 4,500، بدي اعطيه 4,000 انت شلون ما بيرضى ياخذهم مني، بقول له طيب انت معك 500، اعطيني 500 لاعطيك 5,000، يلي معه انت شلون بيعطيني بعطيه 5,000، ويلي معه انا بسامحه، هذا معه مليون هذا معه مليونين بدي اروح وشو والله يبدلهم ده هيك هيك العجقه، طيب ما في داعي لهيك. نحن بيطلعوا منا هذول شلون بالتقسيط بحطوا هلا مثلا مده ثانيه 15 يوم او شهر تقريبا باذن الله بتخلص هي العمليه كلياتها، بس بدنا كمان احنا مساعده، بدنا معاونه انه بالكازيه ياخذوهم منا، بالفران ياخذوهم منا، نحن بنعود بناخذهم من المواطن ما عندنا مشكله.
2: بالعموم مشكله دفعة الاجره ايمت ظهرت اخر شيء؟ يعني هلا هي ظهرت من زمان الا ظهرت اخر ايام المهله؟
3: لا هلا بس اخر هلا هلا من 3 أيام 4 أيام وجاي، بس اما بالاول يعني كانت يعني عم تخف لحالها، وان شاء الله بنتجاوزها هالمرحله باذن الله، بس مثل ما قلت لك بدنا كمان هن مساعدتهم او يعطونا كمان لسه مهله ثانيه اذا الله اراد.
2: بالنسبه لك انت كراكب بالميكروباص، شو العمله عم تعطيها للشوفير وللسائق؟
4: والله مرات عم بعطيها قديمه ومرات جديده، بس هلا من جديد يعني ما في حدا بياخذ قديم، يعني غير 500 مثلا. هلا اليوم مثلا الجادات وهدول بالركبه 3500، اعطيته 4 ما رضى ياخذها.
2: وهن في فرق كيف عم تتعامل مع السائق؟
4: ما انا ما بتعامل يعني ما بقول له شيء، برجع بعطيه العمله الجديده مثلا، بس انه في ناس مثلا ما يعني نحن 2000 ما بياخذوها، بس انه المشكله انه هو بيرجعنا 2000 يعني، ونحن 2000 نحن شو بدنا نعمل فيها؟ وهي 2000 اكثر شيء انه ما عم ياخذوها يعني، فمشكله كبيره يعني. ف فنحن ما شلون بدنا نتعامل؟ ما بعرف يعني، يعني يا بتعطي عمله جديده وتعمل لنا 500 او تنقص 500 من سعر شو اسمه تعريفه الراكب يعني. فلانه حتى 500 يعني ما في، يعني بدك تجمع 2500 و1000 و1000 وهذا.
2: السائقون والركاب في وسائل النقل العام في سوريا بحاجة إلى حلول عاجلة من الحكومة السورية، إما بتوفير فئات نقدية صغيرة أو بتغيير تعريفة الركوب. عبد منصور، العاصمة دمشق.
0: بالانتقال إلى ملفنا الثاني، حيث وجهت وزارة السياحة إنذاراً نهائياً بوجوب إخلاء عقارات مشغولة بشكل غير قانوني في موقع كيوان بدمشق المستملك لصالح الوزارة. وأوضحت الوزارة في كتاب صادر عن معاون الوزير أن الإشغال جاء عقب إنجاز المسح الاجتماعي لعام 2009 والمحدد للعائلات المستحقة لمساكن بديلة، وطلبت الوزارة بتسليم العقار خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التبليغ كمهلة نهائية غير قابلة للتمديد، مؤكدة أنها ستنفذ عملية هدم البناء فور انقضاء المهلة دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم الإخلاء. حول الموضوع أرحب بضيف المحامي والناشط الحقوقي من دمشق همام عرابي. أهلا بك معنا أستاذ همام. أستاذ همام، بالبداية ما رأيك بقرار وزارة السياحة وبمهلة شهر؟
5: الواقع قبل البحث بمضمون القرار يجب أن نبين ما إذا كان القرار صحيح من الشكل والمضمون والقانون أم لا. القرار هو قرار صحيح باعتبار أن الإشغال اللاحق للمسح الاجتماعي لا يمنح صاحبه مركزا قانونيا يوازي المركز القانوني لمن كانت أوضاعهم مثبتة عند إجراء المسح الاجتماعي، بمعنى أن الأشخاص الذين يقومون بإشغال العقار العائد للدولة حاليا يعرفون حق المعرفة عند بدء إشغالهم أن لا حق لهم بإشغال هذا العقار. من حق الدولة حماية المال العام وإزالة الإشغالات غير المشروعة. الواقع القرار في طياته يحمل بعدا إنسانيا بإعطاء مهلة شهر. كان هناك تراخي من الحكومة السابقة قبل سقوط النظام بتنفيذ عملية إخلاء هذه العقارات بسبب أن المشاريع الاستملاكية التي تم استملاك العقارات سببا لها كانت موقوفة. الآن مع بدء الاستثمارات وبدء النشاط العمراني الجديد اقتضت العملية توجيه هذه الإنذارات للشاغلين الذين ليس لهم مراكز قانونية أساساً بإشغال هذه العقارات. التسامح الذي كان قائم على مدى عقود لا يمنح هؤلاء الشاغلين أي حق. من الوجهة القانونية إذا كان لأي شاغل اعتراض على هذا القرار فأبواب القضاء مفتوحة، يمكن الطعن بهذا القرار أمام مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري. إذا رأى أي شاغل أن هذا القرار مشحف بحقه من حيث الشكل أو المضمون أو كان هذا القرار مخالفاً للشرائع والقوانين والأنظمة، ولكن هذه القرارات التي صدرت ليست مخالفة وبالتالي لا مجال لإبطالها كما أرى.
0: طيب أستاذ همام، لو تضعنا في تفاصيل القصة منذ البداية، كيف شغلت هذه العقارات؟
5: بالبداية كانت هذه العقارات ملك لبعض الأشخاص، قام صدر مرسوم باستملاكها وقامت المحافظة بإجراء مسح اجتماعي وحددت الشاغلين لهذه العقارات وخصصتهم بسكن بديل، وبالتالي انتهى الموضوع ما دام تم تخصيص الشاغلين الأساسيين للعقارات بسكن بديل. بعد هذا التخصيص الذي قامت به المحافظة جاء أشخاص جدد وقاموا بإشغال هذه العقارات. إذن عندما قام هؤلاء الأشخاص الجدد بإشغال هذه العقارات هم يعرفون حق المعرفة أن هناك مشروع استملاكي وأنه جرى نقل ملكية القيد العقاري المالك بالقيد العقاري في السجل العقاري إلى الدولة وزارة السياحة، ويعرفون أنه بأي لحظة ممكن إخلاؤهم. الآن مع بدء المشاريع ورغبة الدولة بإنجاز المشاريع الاستملاكية التي تم استملاك الأرض أساساً لها، تم توجيه هذه الإنذارات إليهم. لا مجال للتراخي أكثر من ذلك، لأن هذا يعطل عملية النمو الاقتصادي في الدولة وعملية إنجاز المشاريع، ولذلك تم إمهالهم لمدة 30 يوماً وهم يتوقعون ذلك منذ عقود.
0: يعني هم الآن مستملكين لهذه العقارات أو مؤجرين لها؟ تحت أي بند هم يشغلون هذه العقارات؟
5: هم ليس لهم صفة بالإشغال، إشغالهم جاء بعد المسح الاجتماعي، ليسوا مستأجرين وليسوا مالكين. الملكية بالقيد العقاري، والعبرة دائما قانون هي للملكية بالقيد العقاري، هي لوزارة السياحة التي وجهت الإنذار. هؤلاء قاموا بإشغال العقارات العائدة ملكيتها لوزارة السياحة. بمعنى مبسط، مثلهم كمثل من يقوم ببناء غرفة في حديقة عامة. الحديقة العامة مخصصة للنفع العام، لا يجوز له أن يقوم ببناء غرفة عليها ويشغلها وأن يطالب الدولة مستقبلا بسكن بديل، ما دام هو أساسا ليس صاحب حق بالبناء على الأملاك العامة.
0: طيب أستاذ عمر، نحن نتحدث تقريبا عن كم عقار هنا؟
5: الواقع عملية كمية العقارات هي تتعلق بالمحافظة بمسح الاجتماعي. هم يعرفون بالجداول الموجودة لديهم عدد الأشخاص الذين قاموا بتخصيصهم بمساكن بديلة. هؤلاء من تم توجيه الإنذارات إليهم هم لم يكونوا متواجدين أساسا أثناء المسح الاجتماعي السابق، ولم يكن له أي وجود قانوني، ولم يخصصوا بمساكن بديلة. بمعنى أنهم جاءوا واستعمروا هذه الأرض، والتراخي بطلب إخلائهم هذه الفترة الطويلة يشعرون إلى الإعلام بأن وزارة السياحة تريد إخلائنا خلال 30 يوما. كما أشرت سابقا، البعد الإنساني واجب الدولة أساسا على المواطنين تأمين سكن لهم، ولكن هؤلاء الأشخاص بالأساس هم يعرفون أن لا حق لهم قانوني بإشغال هذه العقارات، ولذلك تم توجيه هذه الإنذارات إليهم.
0: طيب أستاذ همام، هل هذه القضية منتشرة في دمشق وباقي المحافظات؟ هل هناك عقارات أخرى بنفس القصة؟
5: مؤكد أن هناك العديد من العقارات بهذا الموضوع. كلما أرادت الدولة السير بأي مشروع في على أرض مشغولة من الآخرين، ستوجه لهم إنذار لإخلاء هذه العقارات حتى تتمكن مباشرة المشروع الذي تم استملاك العقار بالأساس له. وإلا لن يكون هناك أي نهضة عمرانية ولا نهضة اقتصادية ولا في البلد إذا تم إبقاء الحال كما كان.
0: شكرا جزيلا لك همام عرابي، المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق.

يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية. ويقول الأهالي إن هذه التجاوزات أدت إلى تطويب أملاك بأسماء أشخاص وتحويل أراض خاصة إلى أملاك دولة، ما حرم عشرات العائلات من حقوقها في الأراضي.

0: نعتذر عن هذا الخطأ التقني. وحول الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن هذه القصة، عن قصة بساتين الغدير البستان.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني هي معاناة يعانيها سكان منطقة غدير البستان أو بلدة غدير البستان، ربما أكثر من يعني 80 عائلة أو 120 عائلة بالفعل يعني لديهم شكوى من أجل هذا الأمر. هناك أملاك خاصة قد تحولت إلى أملاك عامة، وأملاك عامة تحولت إلى أملاك خاصة. الأملاك العامة هي ما يقارب 600 دنم، كانت تتبع يعني للشيوع للجمهورية العربية السورية، تم شراؤها وتزويرها عبر المصالح العقارية على زمن النظام البائد بالتعاون مع يعني رؤساء الأفرع الأمنية، رئيس فرع سعسع وضباط من فرع سعسع وأمين فرع الحزب السابق خالد أباضة، وتم تحويل هذه الأملاك إلى أملاك خاصة حسب رواية الأهالي هنا في المنطقة. أيضا تم تحويل بعض الأملاك العامة، هي أملاك كانت أملاك خاصة عفوا، كانت قد وزعت للأهالي أيام المسح الاجتماعي منذ عدة أعوام، من عشرات الأعوام، إلى المدنيين في بلدة غدير البستان، ولكل عائلة يعني 5 دلمات يقوم بزراعتها والعمل بها بهذه الأرض. تم تحويل هذه المساحة من الأراضي التي تبلغ مساحتها ما يقارب 500 دلم إلى أملاك عامة للتغطية على التزوير الذي حدث بالأملاك الخاصة. هنا يشتكي أهالي قرية غدير البستان ويطالبون فتح تحقيق ويعني متابعة هذا الفتح، يعني ربما تم فتح التحقيق، لكن هناك يعني مماطلة في هذه القضية من قبل المصالح العقارية وبعض المسؤولين في المصالح العقارية حسب ما يروي الأهالي بالفعل، فهم يطالبون بالإسراع بالتنفيذ ومحاسبة المتورطين. فهنا يعني نتكلم عن 650 شخص لديهم أطفال ولديهم عائلات يعني قد حرموا من هذه الأراضي، وتم تحويلها وتزوير هذه الأراضي وتحويلها لبعض الأشخاص المستفيدين، ربما هم 10 أشخاص يملكون 600 دنم، بينما كانت يعني هذه الملكية لأكثر من 80 عائلة، تم تحويلها ل10 أشخاص. هم الأهالي هنا يطالبون بالإسراع بفتح تحقيق ومعالجة هذا الأمر، وهم يعني خرجوا على الإعلام ويطالبون بفضح هذه القضية ومتابعة هذه القضية من أجل معرفة من هو الفاسد ومن الذي قام بالتزوير بالمصالح العقارية وعلى زمن النظام البائد وبعض المستفيدين من أهالي غدير البستان.
0: محمد، إلى أي جهة لجأ الأهالي حتى المطالبة بالتحقيق من جديد؟
1: نعم، لجأ الأهالي إلى محافظة القنيطرة وإلى مدير المنطقة الشمالية، وهناك وعود يعني وبدأ فتح هذا الملف يعني وبدأ التحقيق فيه، لكن هناك مماطلة من حسب رواية الأهالي من القاضي العقاري، هو على زمن النظام البائد ما زال على رأس عمله، والمصالح العقارية أيضا ما زال على رأس عمله. يقول الأهالي أن المماطلة من هذه الجهات، يتم تأجيل الدعوات في كل مرة إلى شهر وعشرين يوم وخمسة وعشرين يوم، فهي على ما يبدو أنها مماطلة وعدم يعني استجابة لأهلها، لأنها يطالبون بضبط هذه القضية وضبط الإجراءات التي تخص هذه القضية من أجل الإسراع في بدء الحكم والإسراع في يعني كشف الملابسات وعملية التزوير، وكيف تم تحويلها إلى أملاك عامة أو أملاك خاصة إلى عامة عفوا، وفضح هذه القضية وعودة يعني الأراضي إلى أصحابها.
0: محمد، تقريبا هنا نحن نتحدث عن مساحة كم دنم وتعود لكم عائلة؟
1: نعم، نتكلم عن حوالي 1000 دلم أو 1050 دلم، منها كانت 500 دلم كانت أملاك خاصة تحولت إلى عامة، و600 دلم كانت عامة تحولت إلى خاصة. المستفيدين منها ما يقارب 125 عائلة، أي يعني ما يقارب 650 نسمة يعيشون في قرية غدير في بلدة غدير البستان، هم يعني يشتكون وقدموا شكوى لعدة وسائل إعلامية وللجهات المختصة في الحكومة السورية في محافظة القنيطرة من أجل البت في هذه القضية ويعني حل هذه القضية التي باتت يعني تشغل المنطقة هناك، و يعني لديهم أراضي قد سلبت منهم، يعني كل شخص لديه 5 دنومات قد وزعت لهم منذ يعني عشرات السنين وهو يعمل بها وقد بنى عليها منازل، اليوم سجلت باسم الجمهورية العربية السورية، وهي كانت أساسا قد قدمت لهم منحة يعني من قبل الحكومة السورية سابقا منذ عشرات السنين، فهم يطالبون يعني بإعادتها إلى أصحابها، كونها يعني تم تزويرها من أجل التغطية على 500 دنم تم تحويلها من أملاك عامة إلى أملاك خاصة.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، وتتابعون فيه بعد الفاصل. رابطة حماد طبية تنفذ عمليات جراحية نوعية لتخفيف التكاليف عن المرضى ودعم رعاية الحالات الحرجة.
2: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
3: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
2: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
3: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
2: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
3: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
2: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

0: أهلا بكم من جديد. تنفذ رابطة حماة طبية عمليات جراحية نوعية لحالات معقدة ضمن حملة تهدف إلى توفير العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والتكاليف عن المرضى ودعم الرعاية الصحية للحالات الحرجة.
1: اليوم أجرينا عمليات نوعية في العمود الفقري الرقبي، تم استئصال ديسك وتحرير الحبل الشوكي. في عملية تجرى حاليا استئصال ورم في المعدة ضمن فريق مختص بالجهاز الهضمي، ونحن الآن في صدد عملية نوعية للعمود الفقري، تثبيت التفقري الخلفي. لدينا عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون علاج بالإبر، وهذا سيتم تنفيذه إن شاء الله في الأيام المقبلة، والخير قادم بإذن الله.
2: من شي سنة عملت عملية الرقبة تثبيت فقرات، تمام، بس ما نجحت 100%. من شي 5 شهور قد رجع عليها الوجع والأمور هاي. هلا بفضل الحملة هاي بدي أعمل عملية كمان تثبيت فقرات مرة جاي، وفضلهم الله يجزيهم الخير يا رب، كتر الله خيرهم، يعطيهم ألف ألف عفا عافية.
0: أعلن مشفى اللاذقية الوطني مواصلته تنفيذ حملة بصر 4 الطبية المجانية لإزالة المياه البيضاء ضمن خطة وطنية لتخفيف الأعباء العلاجية عن المواطنين. وأوضح رئيس شعبة العينية في المشفى فريد طيفور لوكالة سانا أن الحملة تستهدف الشرائح غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص، مبينا أن نحو 650 مريضا سجلوا حتى الآن، وأنجزت أكثر من 300 عملية جراحية. من جهته أفاد المنسق الإداري لمؤسسة البصر العالمية بشير الشطي أن خطط العمل في المحافظة تشمل معاينة أكثر من 3000 مريض. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تتفاقم أزمة تأمين مياه الشرب في مخيمات شمال إدلب، ما يزيد من معاناة آلاف النازحين في تأمين احتياجاتهم اليومية. وفي محاولة للتخفيف من هذه المعاناة انطلقت حملة 1000 صهريج مياه شرب لتأمين المياه للأسر المقيمة في مخيمات أطمة برعاية محافظة إدلب وإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية وتنفيذ مؤسسة الاستجابة الطارئة.
3: مع اشتداد حرارة الصيف يواجه آلاف النازحين في تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي أزمة متفاقمة بعد انقطاع خدمات مياه الشرب عن عدد من المخيمات، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.
4: يعني الحياة هي الحياة، المي معروفة، الحياة المي، الكيان للكبير والكيان للطفل والكيان للدنيا، إنه حرمونا إياها، قطعوا عنا نهائيا. واللي ما معه مصاري إله الله، يعني اذا بدك مصاري تعبي حق اليوم ال5 براميل عم يبيعونا اياه 150 ورقه تركي.
5: ما ضل هون غير اللي مستوي سوي، اللي ما عنده بيت يرجع. فقير، الله يساعد العالم، 3/4 الله يساعد. يعني ايش بدي اقول لك؟ المي جاها مصروف ثاني للبشر. كانت المي اللي مقعدتها يعني ماشي الحال، هلا ضاجت العالم، يعني ضاجت العالم على السوا، انقطاع المي ضاجت.
3: وامام اتساع الازمه أطلقت فرق ومنظمات إنسانية مبادرات إسعافية لتوزيع مياه الشرب عبر صهاريج المياه على العائلات المتضررة في محاولة للتخفيف من معاناتها وضمان وصول الحد الأدنى من المياه، إلا أن هذه المبادرات تبقى حلولاً مؤقتة لا تعوض توقف مشاريع المياه المستدامة ولا تلبي الاحتياجات اليومية لعشرات آلاف النازحين.
6: أطلقنا حملة نحن معكم استجابة لأهلنا في المخيمات بسبب شح المياه ونقص الدعم عن هذه المخيمات. أخواننا في المخيمات استجبنا لهم استجابة طارئة وقدمنا لهم حملة نحن معكم توزيع 1000 صهريج لإخواننا القاطنين في المخيمات.
3: ورغم التحولات التي شهدتها سوريا، ما تزال آلاف العائلات تقيم في مخيمات أطمة بعدما حالت الأضرار التي لحقت بمنازلها والظروف الاقتصادية الصعبة دون عودتها، ومع استمرار أزمة المياه تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية وسط مطالب بإيجاد حلول مستدامة تضمن وصول مياه الشرب بشكل منتظم إلى جميع المخيمات.
0: عادت دفعة جديدة من العائلات إلى بلدة كفر نبودة في ريف حماة قادمة من مخيمات الشمال السوري في إطار برنامج العودة الطوعية وسط جهود لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
7: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمال قادمة من مخيمات الشمال السوري. هذه القافلة تعد القافلة الثالثة التي تصل إلى مناطق ريف حماة الشمال بعد الرؤية الحكومية بأن تكون سوريا بلا مخيمات. طبعا رافق هذه القافلة عناصر من إدارة الطوارئ والكوارث من انطلاقها من إدلب حتى وصولها إلى بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي. الله يعطيك العافية.
8: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
7: بداية عرفنا بنفسك واحكي لنا عن تفاصيل القافلة.
8: عبد الله حمام، مسؤول التمكين بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية لأهلنا من الشمال السوري من مخيمات الشمال باتجاه محافظة حماة وتحديدا كفر نبودة. رافقت فرقنا في وزارة الطوارئ والكوارث هذه القافلة من انطلاقها حتى وصولها إلى اليوم. سبق هذه القافلة حملة لإزالة الأنقاض هنا في بلدة كفر نبودة. نحن اليوم عم نستذكر بدايات الثورة من 2011-2012. كمان نحن كان هون نزوح لأهلنا المدنيين باتجاه الشمال السوري. اليوم نحن عم نستقبلهم، عم يرجعوا أهلنا بعودة كريمة آمنة مستقرة إن شاء الله تعالى، عودة عز لهم. كفر نبودة قدمت آلاف الشهداء، اليوم أهلها عم يرجعوا بكل كرامة بكل عز. طبعا قدمنا الخدمات الرعاية الصحية في حال طلبت مباشرة، فرغنا مستنفرة أيضا لتلبية أو تدخل الطارئ في حال حدوث أي طارئ بإذن الله تعالى.
7: إذن الرؤية الحكومية تقوم على تحسين الخدمات تمهيدا لعودة مئات أو آلاف العائلات التي ما زالت تقطن في مخيمات الشمال السوري. على أسوة تلفزيون سوريا، بلدة كفر نبودة ريف حماة الشمالي.
0: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداعا يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية، منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأنثار شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز المواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء القوة الإبرائية للعملة السورية القديمة في 31 من تموز الجاري، تشهد الأسواق السورية حالة من الارتباك والتوتر اليومي بين المواطنين والتجار، في مشهد يكشف عن أزمة ثقة حادة بين مختلف أطراف المعادلة الاقتصادية. فمنذ إعلان مصرف سوريا المركزي عن عملية استبدال العملة، شهد المشهد النقدي في سوريا تحولات متسارعة، إذ بدرت كثير من المطاعم والمحال التجارية ووسائل النقل إلى رفض الليرة السورية القديمة بمختلف فئاتها عبر نشر ملصقات تعلن ذلك صراحة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية التي تلزم بالتعايش بين الإصدارين حتى نهاية الشهر. وقد أثار هذا الواقع غضب المواطنين الذين ما يزال كثير منهم يتلقون رواتبهم وأجورهم بالعملة القديمة، ولا سيما من فئتي 2000 و5000 ليرة. ويتبين المشهد من محافظة إلى أخرى، ففي حلب مثلاً ما تزال الفئة الصغيرة من العملة القديمة منتشرة في المدينة، بينما تسود العملة الجديدة في الأرياف الشمالية، في حين تبقى الليرة التركية هي الأكثر تداولا في هذه المناطق. أما في حماة فتعاني الأسواق من ندرة حادة في الفئات الصغيرة من العملة الجديدة، مما اضطر التجار وأصحاب المحال إلى الاعتماد على الفئة القديمة لإتمام معاملاتهم اليومية. وفي هذا الإطار أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم أن مهلة الاستبدال الأوراق النقدية القديمة ستنتهي الخميس المقبل، مؤكدا أن مرحلة سحب الأوراق القديمة ستبدأ من الجمعة المقبلة ولمدة 5 سنوات عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق حصرا، مع اشتراط أن لا يقل عدد الأوراق المقدمة عن 100 ورقة من أي فئة. وفي مشهد يختصر معاناة المواطن السوري بين عملتين، وثق أحد المواطنين في حلب لحظة إنزال سائق حافلة لراكب رفض تسلم أجرة النقل منهم بالعملة القديمة، في دليل على أن أزمة التعامل بالعملة القديمة باتت تطول حتى وسائل النقل العام وتمس الحياة اليومية للمواطن البسيط. دعونا نتابع.
1: الشاب لأنه ما بيأخذ عملة قديمة، هذا هو ما تقاضي ما؟ ما تقاضي لا زاد أخذ ما حدا بيأخذ عندك ما تقاضي ما تأخذ قاضي أنت كمان لا تأخذ قاضي ممتاز يالله طلعت أنا إيش ذنبي أنا العملة قديمة ما دام أنا بسلمها من غيرها تمشي اليوم ما عندي روح على الشغل اليوم 28 من الشهر لسه معك 3 أيام إذا أنت ما بتقدر مو ذنبي
2: يا عمي أنا رحت بنك ماك
1: يا حجي أنا ما ذنبي أنا هي عاملة منين جايبها أنا
2: لك إيه مني
1: مضطر تدور فيها أنت يا حجي
2: بنك مركزي
1: مضطر أنت تدور فيها فضى سيارته كلها فضى سيارته
2: لك إيه فضى طيب شو بدي أعمل
1: له أنت كمان بتاخذ قديم
2: أنا أخذتها منك حتى تبع شو بدي أعمل فيها
1: بدك تصرفها يا حجي
2: إيه بدي تصرفها
1: هي الكبة
2: مني بدي
1: أنا أجيب لك قديم أنا جديدة منين أجيب لك جديد يعني. انت مالك طالع هلا ما بدك قديم يعطيك العافيه ما حدا رايك هاي سيارته هو كمان بعده.
0: وفي مشهد اخر من ازمه العمله، رصد احد المواطنين في حلب عاملا في فرن بحي سيف الدوله يرفض تسلم الليره السوريه القديمه في السوق المحليه في تصرف يخالف التعليمات الرسميه ويزيد من معاناه المواطنين.
3: ولا ما يعمله بس سؤال حبيبي هي عمله ولا ما يعمله بس سؤال حبيبي هي عمله ولا ما يعمله عمله الجمهوريه العربيه السوريه ولا لا الجمهوريه العربيه السوريه ولا لا بس سؤال خلاص خدها معناتها الله يرضى عليك خدها حبيبي حبيبي ما لا تاخذها بدي اشتكي عليك اذا ما تاخذها.
0: ايضا في سلميه بريف حما يشكو احد المواطنين رفض اصحاب المحلات التجاريه اخذ العمله السوريه القديمه، في مشهد يتكرر في مدن ومحافظات سوريه عده.
4: السلام عليكم يا غوالي، خليهم نشان موضوع العملة الجديدة، عم نروح منبدل بيقولولنا ما في رصيد، نروح نشتري بيها يقولولنا ما ردان هناخذها، شو نسوي؟ لا إله إلا الله، يعني شو نسوي بس قولولنا؟ لا تبديل برصيد، والمهلة خلصت، وهين الزباين كلها عندها لسا عملة قديمة، نسكر يعني نقعد ببيوتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله وحياكم الله يا غالي.
0: في مركز البريد بمحافظة الحسكة يروي أحد المواطنين معاناته في استبدال العملة القديمة بعد أن تذرع موظفو البريد بعدم توفر العملة الجديدة لديهم، ذلك في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية للاستبدال.
5: وزير المالية والمصرف المركزي، هذا البريد بالحسكة من الصبح موقف الناس وما يمشون حدا، وكل حاجة يأخذون استراحة، وآخر شيء يطلعون يقولون للعالم خلصت العملة السورية الجديدة، هاي راح نتنبدلهن ويقولون خلصت العملة السورية الجديدة. طيب يا وزير المالية، شلون خلصت العملة السورية الجديدة بالحسكة واليوم ما عاد تاخذون العملة، وهاي العملة ما عاد تمشي لا على صرافين ولا على غيره، ما عارف يعني لا قولنا حرب، هاي كلها عملة سورية ما عاد تمشي.
0: انتقد أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي غياب التواصل الواضح من مصرف سوريا المركزي في ظل الارتباك الحاصل بشأن استبدال العملة، متسائلا عن دور المكتب الإعلامي للمصرف في توضيح الوضع للمواطنين بدلا من ترك الساحة لمقاطع متفرقة قد تزيد من حجم هذا الالتباس.
6: يلا يا جماعة الكل كب المصاري اللي معه، لأنه البنك المركزي ما بيعرف يعمل أبسط شيء واللي هو النشر إعلان واضح للعالم شو اللي حيصير. يعني اليوم العالم ما لفهمانه، هل احنا بنقدر نبدل هاي المصاري من البنك المركزي ولا في مراكز تانية؟ طب اذا في مراكز تانية وين هي بالضبط؟ بيقولوا لك المراكز المعتمدة، طب اشرحوا لنا وين هي، اعطونا عناوين ظابطة. بنجي بنسمع اشاعة انه لازم تاخذ اقل شيء 100 ورقة من الفئة اللي بدك تبدلها، هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ ما حدا بيعرف. العالم بطلت تتداول، العالم عم تتخانق، بتفوت لعند محل بيقول لك حصرا باخذ عملة جديدة، تعطي عملة جديدة برجع لك من القديمة، طيب انا شو اعمل بالقديمة؟ يعني العالم شو بدها تعمل بالمصاري القديمة؟ إذا كل واحد مثلا معه 70,000 بده يروح يبدلها بالبنك المركزي، ولا واحد مثلا بدير الزور معه 200,000 بده ينزل عالشام مشان يبدلها من البنك المركزي، ولا في مراكز ولا ما في مراكز؟ طب وين دور الإعلام تبع البنك المركزي؟ ما بعرف. يعني كل مرة بتصير شغلات بسيطة بتنحل بأبسط الطرق بنلاقي ما في إعلام يغطيها. المفروض كل مؤسسة بالدولة يكون فيها مكتب إعلامي يشرح للعالم أي قرار بياخدوه ويجاوب على كل استفساراتهم، مو الشخص صور حاله بساحة سبع بحرات قدام البنك المركزي ويحكي على كيفه. أحيانا بيكون كلامه صح، أحيانا بيكون كلامه غلط، ولكن هو ما له ناطق رسمي باسم المؤسسات الحكومية لحتى نأخذ منه الكلام 100%. نتمنى يطلع حدا يشرح الوضع بشكل كامل وواضح ويجاوب على استفسارات العالم، ما تتركوا العالم تفوت بستين حيط.
0: في مدينة الرقة يعاني الأهالي من ازدحام شديد في مراكز تبديل العملة مع تأخر ملحوظ في إنجاز المعاملات، مما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء لاستبدال أموالهم والتخلص من العملة القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية.
7: هاي البني آدمين واقفين كل الزحمة يا المصاري ما بيها. الأمة ماي كلياتها واقفة من الصبح ما مش شمحت عشرة.
8: فلسنا خيو فلسنا، ما ضعنا.
9: مركز تبديل عملة ما بيعمل التبديل. مركز تبديل عملة ما بيتبديل.
0: نبقى في الرقة مشاهدين، حيث طالب أحد المواطنين بحل جذري لأزمة استبدال العملة، إما بتمديد المهلة أو بفتح مكاتب إضافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين، مستغربا أن تكون المحافظات الأخرى قد أخذت أكثر من 5 أشهر للاستبدال، في حين لم يمضى على فتح فرع المصرف المركزي في الرقة سوى شهر واحد.
10: السلام عليكم يا جماعة، بالنسبة لموضوع العملة القديمة والجديدة، يعني احنا فتنا على سوبر ماركت خذنا من أغراض يعني تقريبا شيء 100,000 110,000، انطيناه عملة قديمة ما فعل ياخذها الرجال، قال خيو هذا بطلنا نتعامل معه، قلنا له تمام، انطيناه 10 دولار، رجع لي سوري قديم. قلت له طيب يا ابن عمي اذا انت ما تتعامل بيه شلون نتعامل بيه؟ انا قلت له انا ما بدي، انطيني سوري جديد. يقول لي سوري جديد ما اعطيك، القديم تاخذ ما تحب تاخذه خلاص خذ باقي المصاري، خذ باقي من الاغراض. شلنا تركنا الاغراض وطلعنا. يعني انت اذا بدك تتعامل بالعمله الجديده على اني راسي، مثل ما تاخذ انطي، لا تسحب العمله الجديده اللي عندك وتزت القديمه على العالم. ولحد الان المصرف لحد الان عليه زحمه، والعمله القديمه ما حد يقبل ياخذها، وبدك تروح على المصرف توقف من الصبح لاخر الليل لحتى تقدر تتصرف، ويا تلحق يا ما تلحق. فبدنا حل الموضوع هذا، يا اما خلينا نتعامل لبين ما تنقلب كل العمله، يا اما خلاص انطونا مكان ان الواحد يطلع يصرف عليه، افتح اكثر من مكان، خلى العالم بس اسحب العمله القديمه اقل شيء.
0: أزمة استبدال العملة مشاهدينا تصدرت النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من انتقد غياب التنظيم والتواصل الرسمي ومن طالب بتمديد المهلة وتوسيع نقاط الاستبدال. نتابع هذه التعليقات ونبدأ من أيمن الذي كتب وقال: كل شيء توقعته إلا شغلة أن الشحادين بطلوا ياخذوا عملة قديمة وبدهم عملة جديدة، هاي تخينة. أما عبير اللحام كتبت وقالت: هات علكة وبونبون بالباقي، لا تعطيني عملة قديمة، هاي الجملة هالأسبوع خلت بيتي مستودع علكة وسكاكر. تعليق أيضا من أسامة قال: أنا شوفير سرفيس وبكازية الدولة ما رضوا ياخذوا مني حق المازوت بالعملة القديمة. أما محمد قال: العملة الوطنية سواء قديمة أو جديدة يجب التعامل بها حتى نفاديها، والدولة ملزمة بسحبها وعليها المسؤولية بكل احترام. تعليق أخير لعبد الله أبو خالد قال: الحق على محلات الصرافة بتروح تصرف بيرجعوا لك عملة قديمة.

في إطار مسعي سوريا لإعادة بناء جسورها مع العالم وفتح صفحة جديدة في علاقاتها الدولية، تتواصل خطوات التعاون في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي والثقافي الذي يعد من أبرز الأدوات وأدوات التواصل بين الشعوب وبناء الجسور الحضارية. فالإعلام لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يمتد ليكون نافذة تطل على الشعوب من بعضها على بعض، وأداة لتبادل التجارب والخبرات والإنتاج الثقافي. وفي هذا السياق، وقع المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو مع سفير كوريا الجنوبية لدى سوريا جي سوك جون اتفاقية ترخيص مجانية مع مؤسسة البث الدولي الكوري، في خطوة وصفت بأنها أولى ثمار التعاون الإعلامي بين البلدين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنويع المحتوى الإعلامي عبر تبادل البرامج بين الطرفين، بما يعزز التواصل الثقافي ويتيح للمشاهد السوري الاطلاع على محتوى كوري متنوع، في حين تتاح فرصة مماثلة لتعريف الجمهور الكوري بالمحتوى السوري. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى تطوير أدائها ومحتواها بعد سنوات طويلة من العزلة التي فرضها النظام المخلوع على المؤسسات الإعلامية والرسمية. ويرى كثيرون في هذا الاتفاق بداية لمسار أوسع من التعاون الإعلامي الدولي، قد يسهم في رفع مستوى الإنتاج التلفزيوني السوري والانفتاح على تجارب عالمية ناجحة، في مقدمتها التجربة الكورية التي باتت نموذجا يحتذى به في صناعة المحتوى الإعلامي على المستوى العالمي. دعونا نتابع.

0: هذه الاتفاقية استقطبت تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من رحب بهذا الانفتاح الإعلامي على تجارب عالمية ناجحة، ومن أبدى تساؤلات حول أولويات الهيئة في ظل التحديات التي يواجهها الإعلام السوري. نبدأ بتعليق من أبو بيان الذي كتب وقال: للأمانة نحن مونا أصلا شيء غير برامج كورية، والحمد لله هاي صار عنا برامج كورية، ألف الحمد لله. يعني أما براء قال: بالتوفيق إن شاء الله، نتمنى أن تكون برامج ذات محتوى هادف ولها أثر لتغيير سلوكيات المجتمع بشكل إيجابي. أما معاذ فقال: إن شاء الله تكون برامج مفيدة، لأنه مو نقص هالجيل ثقافة كيبوب. تعليق أيضا لمحمود المصري قال: إذا كانت برامج تعليمية أو وثائقية أو تتحدث عن المعامل والشركات إلى آخره فخطوة ممتازة، أما تروح تحط برامج طبخ ورياضة وهيك قصص فما بهمنا أبدا. تعليق أخير لمحمود قال: لأنه الشعب ناقصه دراما سوداوية مثل لعبة الحبار، وناقصه عقد نفسية مسلسلات بتروج لموضوع البنت الفقيرة والشاب الغني أو العكس. شهدت أنقرة مشهدا لافتا خلال حفل توقيع الاتفاقيات التي أعقب محادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. تحول ما كان يفترض أن يكون إجراءا بروتوكوليا روتينيا إلى لحظة توتر مباشر على الهواء بث على الملأ. فخلال حفل التوقيع الذي نقل مباشرة تردد وزير النقل العراقي وهاب سليمان الحسني في البداية عن توقيع اتفاقية النقل المدرجة ضمن إطار مشروع طريق التنمية في مشهد لم يمر دون أن يلفت انتباه الحاضرين، وسرعان ما تدخل الرئيس أردوغان متسائلا علنا: ألم تكن خمس اتفاقيات؟ في إشارة واضحة إلى التردد المفاجئ قبل أن يصعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى المنصة، وبعد تداول سريع بين رئيس الوزراء الزيدي والوزير العراقي أنجز التوقيع وانتهت اللحظة المحرجة ليوقع وزير النقل في البلدين اتفاقيتين للنقل ضمن إطار مشروع طريق التنمية الذي يربط العراق بتركيا وأوروبا. نؤكد وزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورالوغلو عقب التوقيع إن الاتفاقيتين تمثلان بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأن مشروع طريق التنمية سيعزز الروابط بين البلدين كما ويسهم في رخاء المنطقة واستقرارها. غير أن ما بقي في الأذهان لم يكن نص الاتفاقيات بقدر ما كان ذلك المشهد الذي جعل من لحظة التوقيع مادة دسمة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ما جرى خلال البث المباشر للمؤتمر الصحفي حين أحرج رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزير النقل وهب الحسين أمام الكاميرات متسائلا: ليش ما وقعت الاتفاق على طريق التنمية؟ فأجابه الوزير: دزت لك على الواتساب. ليرد عليه الزيدي: تعال وقع، قبل أن يلتفت إلى مترجمه الخاص قائلا: بلغ الرئيس أني أنطيته إعاز أنه يوقع. دعونا نتابع.
1: شكرا جزيلا.
2: يانلش olmasın.
3: وزير النقل.
2: بيش انلش مدي ويني.
3: ليش ما وقع؟ مطريقة تنمية. ها؟ شو المشكلة؟
2: كان خمسة
0: علق صحفي والكاتب العراقي.

0: التركي اللي جايين يوقعون. واحدة من القضايا اللي لازم يوقعون عليها قضية طريق التنمية اللي تركيا مدت هسه تشتغل ويا سوريا والأردن والسعودية على خط، وتشتغل على جهة ثانية ويا الصين على خط، وخط العراق نايم. ليش خط العراق نايم؟ اسمع ايش صار. قاعد الزايدي ويما الرئيس أردوغان والمايكات مفتوحة قدام الإعلام والكاميرات. الزايدي يقول له وين وزير النقل؟ ليش مو موقع على قضية طريق التنمية؟ ما يقبل يوقع. احنا رايحين لهناك ما متفقين بيناتنا، يعني احنا وصلنا لأنقرة ما متفقين احنا نوقع لو ما نوقع. من هو هذا وزير النقل يابا؟ اسمع، وهب سلمان، بكالوريوس علوم إسلامية. علوم إسلامية، هسه هذا علوم إسلامية فهم علم بقضية التنمية، بقضية السكك والبنى التحتية والقطارات والشحنات والتفريغ والتحميل والموانئ والاستدامة والطاقة والتلوث. هذا إجابة علوم إسلامية يابا على وزارة النقل. إجابة يعني فهموني شنو علاقة العلوم الإسلامية. يقرأ عليهن، يقعد يقرأ عليهن القطارات حتى يوصلن بالسلامة، دعاء السفر. ضابط برتبه رائد في وزارة الدفاع، زين، عضو الهيئة القيادية في منظمة بدر، عضو الشورى المركزية في منظمة بدر. هذا وزير النقل. طبعا هذا إيران تقول له متوقع، يعني متوقع هسه لو يصير مو وزير النقل. تخزينا اليوم دا نتعامل ويا تركيا كدولة صغيرة ونهيجي عابرة بالمنطقة، نوقع وما نوقع بكيفنا. تعرف شنو تركيا؟ تعرف القاعدة الصناعية عند تركيا؟ تعرف أهمية تركيا بالناتو؟ تعرف جيش تركيا إيش كبرى؟ تعرف اقتصاد تركيا إيش كبرى؟ تعرف تركيا هي شنية؟ أنتوا مخازي، أنتوا فضايح، أنتوا عبارة عن عار علينا إحنا كعراقيين، عار. إحنا دا نشعر بالعار لوجودكم بالحكم.
1: هذا المشهد لم يمر دون أن يستأثر باهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين لم يفوتوا فرصة التعليق على هذه اللحظة الطريقة بسخرية وفكاهة. نبدأ من علي الذي قال رئيس وزراء بيسأل ليش ما وقعت، ووزير برد بعت لك رسالة على الواتس برجع يقول له وقع عيب، شو قاعدين بقهوة. أما فادي عكاش قال من هيبة أنا الموقع أدناه اللي شوف على الخاص سيدي. تخيل هيبة العراق والمنطقة واقفة على شبكة نت ضعيفة والوزير يركض وراء الراوتر مشان يبعث رسالة. أما ليان قالت كان العراق في عهد هارون الرشيد منارة العلم ومركز الثقل السياسي والاقتصادي للأمة الإسلامية، بس كان

0: في مشهد لقي تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث رجل من سكان مخيمات الشمال السوري عن أنه يفضل بناته عن أبنائه، علما أن عائلتهم مكونة من 6 فتيات وصبيين. دعونا نشاهد ماذا قال.
1: كم بنت البركة عندك؟
2: عندي 6 بنات وولدين.
1: جيرانك بالمخيم قالوا لي تحب البنات كثير
2: او والله
1: تهتم في البنات اكثر؟
2: اي والله اهتم بالبنات والقاحنا حن يعني من الولاد، مع انه بعد 6 بنات حتى جاني هذا صغير شيء، بس عاد بوتي يعني البنات يعني اغلى علي شوي.
1: البنت بتضل احن
2: احن احن
1: الصبي
2: وما تعذب عروفي. وما تعذب قدر صبي.
1: حتى الرسول عليه الصلاه والسلام
2: اي صح
1: قال بما معنى الحديث انه اللي بيربي بنتين ويجيب تربيتهم بيدخل الجنه ان شاء الله.
2: انه الواحد يحسن تربيته.
1: يلا الله يخلي لك.
2: الله يسلمك.
0: هل تساءلت سابقا كيف يمكن أن تسهم في المساعدة على تخفيف انتشار القمامة في الشوارع، خصوصا مع الانتشار الواسع لمشاهد توثق انتشار القمامة التي تشوه الشوارع والأحياء وربما المدن في بعض الأحيان؟ زملاؤنا في قسم نيو ميديا يجيبون عن هذا السؤال في هذا التقرير التالي.
3: أكيد مر عليك منظر نفايات متراكمة أو شفت حدا عم يكبها جنب الحاوية ويرمي الأوساخ من شباك بيته أو من سيارته، وإزعجك الموقف وتساءلت بينك وبين حالك أنا كمواطن شو فيني أعمل غير أني أتضايق من الموقف؟ يمكن صار فيك تكون جزء من الحل وتشارك بتقليل هالظاهرة السيئة. وهالحل بدأت في بعض البلديات بدمشق اللي بلشت تطبق إجراءات جديدة ودعت المواطنين لمساعدتها بتطبيق القانون. كيف؟ خليني أشرح لك. مجلس بلدية عين ترمى أعلن عن مكافآت للأشخاص اللي بيوثقوا مخالفات النظافة، فمثلاً خصص مبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية قديمة لكل شخص يصور فيديو

0: لمواطن عم يحرق حاويات القمامة، والمبلغ نفسه للشخص اللي يوثق رمي الأنقاض بجنب الحاويات، ورح يقدم المجلس مكافأة بسيطة قدرها 100,000 ليرة للي بيوثق فيديو لشخص بيرمي مخلفات من الشرفات والنوافذ أو يكبها بجنب الحاويات. طبعاً فكرة إشراك المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات معتمدة بمدن ودول كثيرة، تعتمدها البلديات لحتى ترصد التجاوزات بشكل أسرع، لأنها بتساعد المواطن بالمشاركة بعملية بناء الوطن واللي بتبلش من حارته ومدينته. طبعاً الموضوع ما تفردت فيه بلدية عين ترمة، بل سبقتها بلدية الهامة اللي قررت تطبق غرامات مالية بحق مرتكبي مخالفات النظافة العامة. وما اقتصر الموضوع على الغرامة المالية للي بيرمي أوساخ من سيارته، بل شمل حجز السيارة لمدة 3 أيام. سوريون بيشوفوا إنه هاي الغرامات ممكن ترفع مستوى الالتزام بالنظافة، وطالبوا بتطبيقها بشكل فعلي بكل المدن والبلدات السورية. وبحسب البلديات، الهدف مو جمع الغرامات أو توزيع المكافآت، وإنما الحد من المخالفات وتشجيع الناس على المحافظة على نظافة الشوارع.
1: كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست. شكراً على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام.
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرة وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
2: فجوة سكنية تتسع والآمال مرتبطة بالمشاريع الجديدة. وفي دمشق رسائل اقتصادية من المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، فإلى أين تتجه هذه الملفات وما انعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

هي الغوطة، هي جنة الأرض يتخللها نهر بردة وتسقى من فروعه وتدور بجانبيها الأشجار والرياحين كأنها سوار في معصم، كأنها سوار في معصم. هكذا وصف الرحالة ابن بطوطة غوطة دمشق عندما زارها في القرن الرابع عشر الميلادي. ولم يكن ابن بطوطة وحده، فقد استوقفت الغوطة كثيرا من الرحالة والمؤرخين وألهمتهم بجمالها. هكذا كانت. أما اليوم فلا الغوطة بقيت غوطة ولا السوار بقي سوار، نزعت خيوطه خيطا خيطا حتى غزت المكعبات الإسمنتية رئة دمشق. قصة غوطة دمشق مرت بفصول متشابكة تختصر جانبا من تحولات سوريا الحديثة وتروي فصلا من فصول المعاناة التي عاشتها البلاد تحت حكم العسكر. كانت الغوطة تعرف برئة الشام، ولم تنم يوما إلا على خرير نهر بردة وفروعه السبعة. أما اليوم فتواجه دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، واحدة من أكبر الكوارث البيئية والعمرانية في تاريخها الحديث، كما تكشفه المقارنة بين صور الأمس واليوم. فكيف تحول الحزام الأخضر الذي كان يحمي المدينة إلى جبال من الإسمنت؟ ومن خطط لاغتيال الغوطة وخنق دمشق؟ مساء الخير. في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة حول حجم المساحات الخضراء التي فقدتها دمشق، سنلجأ في رحلة الليلة إلى صور الأقمار الصناعية لنكشف ما جرى خلال العقود الماضية وكيف وصلت المدينة إلى هذا الواقع الصادم. وخلال تقصينا للأسباب برزت أمامنا مفارقة لافتة، فقد توسعت دمشق لكن على حساب رئتها، وتحولت بساتين الجوز والزيتون والمشمش إلى كتل إسمنتية متراصة. في المستكشف الليلة نحقق في اغتيال الغطاء الأخضر لدمشق خلال عقود حكم النظام السابق، ونسأل هل يمكن تعويض ما فقدته الغوطة، ولماذا تستمر حتى اليوم مشاريع عمرانية بدأت على أنقاض البساتين والأشجار؟

0: في ستينيات القرن الماضي وضع المهندس الفرنسي الشهير ميشيل إيكوشار مخططاً تنظيمياً لتوسعة مدينة دمشق، وأرسى فيه قاعدة ذهبية أكد فيه أنه يجب أن يكون التوسع العمراني شمالاً وغرباً نحو الجبال الصخرية الجرداء، فيما تبقى الغوطة خطاً أحمر لا يجوز المساس به. حذر أيضاً إيكوشار من أن أي زحف عمراني نحو البساتين يعني خنق دمشق بيئياً، لكن مع وصول حزب البعث إلى السلطة حبست تلك المخططات في الأدراج وبدأ العبث.
1: تمتد الغوطة بالأصل من جبل قاسيون شمالاً إلى سلسلة جبال الأسود والمانع جنوباً، والتي تفصلها عن سهل حوران، وينتهي سهل الغوطة شرقاً عند بادية الشام. وكانت الغوطة قديماً تحيط بسور دمشق القديمة، ولكنها باتت تعرف الآن بجزئيها الشرقية التي تعتبر مدينة دوما مركزها، وتمتد نحو الشرق والجنوب لتحيط بمدينة دمشق، والغربية التي تمتد من الربوة غرباً وجنوباً إلى مناطق محيط المزة وكفرسوسة وداريا ومعظمية الشام. وتدين الغوطة بوفرة مياهها الهائلة إلى نهر بردة الذي ينقسم إلى 7 فروع، وتتميز بخصوبة تربتها وتنوع أشجارها ومحاصيلها.
0: في نهاية 70ات القرن الماضي بدأت دمشق تشهد توسعاً عمرانياً متسارعاً، ثم جاءت موجات الجفاف لتزيد الضغط على العاصمة، فتسارعت مشاريع البناء، لكن تلك المشاريع تجاهلت المخططات التنظيمية لريف دمشق واستفادت من الفساد الإداري ومن التغاضي المتعمد للسلطات، لتبدأ الأبنية باقتحام بساتين الغوطة ويبدأ معها الزحف الإسمنتي على حساب الغطاء الأخضر.
2: نحن بمنطقة كفرسوسة قريبين من المشفى الوطني، قريبين من الجمارك، دوار كفرسوسة، جامع عبد الكريم الرفاعي. هاي المنطقة بشكل عام كلها كانت منطقة زراعية، ولا زالت يعني بمعظمها إلا الأجزاء اللي تنفذ عليها جزء من الاستملاك منطقة مستملكة. الأهالي هون كلهم مزارعين فلاحين، كلهم بدون استثناء يعني مزرعين فلاحين. بعهد سابق ما قبل الاستملاك كانت أشجار مثمرة، يعني بتعتمد كانت كلها الأشجار المثمرة، وخاصة الزيتون، الزيتون المعمر، زيتون يعني كان أعماره كتير كبيرة، وفي لا زال بعض يعني البقايا ما بيخلى الأمر من 2 أو 3 أشجار بتدل على عمر هاي الأشجار الزيتون. وقت بدأ الاستملاك وبدأت عملية إخلاء أو بالأحرى إنزارات بالإخلاء، فكانت تجي محافظة دمشق أو الجهة اللي مستملكة إلها لصالحها تبدأ بقص الأشجار. أول شغلة تبدأ بقص الأشجار ويغيبوا، أعطوك إنزارات الإخلاء ويصحروا الأرض، أشجار ما صفيه. بناء على هذا الأمر لجأة المزارعين بدأت تعيش، يعني شو بدي يساويه، فأنا بدي أقعد انتظر رد أزرع شجرة زيتون وانتصرها 6-7 سنوات أول. فرجعوا للمزروعات القصيرة اللي ما بدها فترات طويلة بالحصاد، يعني معظم الزراعات تبعاتهم كانت هي عملية الجرزة، صارت بعد قطع الأشجار كل فترة وفترة يحطوا كم شجرة، يعني يزرعوا كم شجرة للظل للمنظر للهي. ترد تجي محافظة دمشق ترد تقتلع هاي الأشجار وتقصها. وقت اللي شافوا الإصرار من الأهالي على البقاء، يعني بقاء، يعني منعوا ساعات الكهرباء، منعوا عدادات المي، منعوا الهي، كونه أرض مستملكة وصارت لجهة غير، يعني لم تعد صاحبها أنت بنظر القانون اللي موجود. لجأوا لقطع الأنهار، وقت اللي بدأوا قطعوه من منطقة الجمارك، أحد الأنهار اللي كان يمرق قطعوه من منطقة الجمارك، بعدين قطعوه من رئاسة شعبة المخابرات العامة النهر الثاني، ومنعوا موضوع حفر الآبار الارتوازية، وبلش التصحر، وبلش يعني صار في مضايقات للأهالي وللفلاحين بموضوع الزراعة.
1: أصدر النظام السابق قانون الاستملاك رقم 60 في عام 1979، والذي شرع الأبواب أمام الجمعيات السكنية والتجار لالتهام الأراضي السهلية والبساتين. وشهدت الفترة من 1980 إلى 2011 قضماً مستمراً للغوطة بشقيها الشرقي والغربي، حيث عطل النظام السابق المخططات التنظيمية، ما فتح الباب لسماسرة الأراضي لتحويل بساتين الفاكهة إلى كتل إسمنتية غير مرخصة. كما شهدت هذه الفترة بناء آلاف المنشآت الصناعية ضمن الحدود الإدارية للغوطة، مع تحويل المصارف الصحية إلى الأنهر التي تروي الغوطة. وبدأ التوسع العمراني من مراكز المدن الصغيرة المحيطة بدمشق مثل دوما وحرست وعربين، ولم يكن عشوائيا بالمعنى الحرفي، بل كان توسعا مباركا عبر التراخيص الإدارية التي استسهلت تحويل الأراضي الزراعية إلى كتل إسمنتية.
3: أو حتى الآن 90% من أهل المعظمين لم يحصلوا على حقهم بالمقاسم المستملكة. هذه نقطة أخرى، يعني الخسارة الكبيرة هي أنه كانت من خلال الفرق الشاسع ما بين قيمة الأرض اللي هي ملاصقة لدمشق وما عطوها حقها كما يفترض في المرسوم 66. نجد أنه القانون المرسوم نص على أنه يتم تقدير قيمة الأرض من خلال قربها من الشوارع، ما قال منطقة استقرار، ودمشق والمعظمية هي منطقة استقرار رابعة. هنا بندخل موضوع الدستور، الدستور يقول لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، لكن والناس متساوون في الحقوق والواجبات، سواء المرسوم 66 ولا 20 ولا 90 في فرق ما بينهم بالحصص اللي تباع للمالكين لقاء المقاسم السكنية. بالقانون 60 تم استملاك حول المعظمية وتم تقدير الدنم بألف ليرة.
0: وهنا يبرز السؤال، ما الذي دفع نظام المخلوع إلى تشجيع التمدد العمراني في الغوطة بينما كانت المخططات التنظيمية توصي بالحفاظ على هذا الحزام الأخضر المحيط بدمشق والتوسع باتجاه التلال والجبال الجرداء في قاسيون والمزة؟
1: يمكن رد التوجه إلى الغوطة إلى سهولة البناء في الأراضي السهلية والقريبة من المدينة، بحيث يسهل ضمها للبنية التحتية بعكس المناطق الجبلية والجرداء. ولكن بعض المراقبين يشيرون أيضاً إلى أن هذا التوسع باتجاه الغوطة كان مقصوداً لربطها أمنياً بالمدينة وكسر جغرافيتها المتوارثة عبر أحزمة سكنية ذات كثافة عالية، حيث تعتبر الغوطة تاريخياً من المناطق الرخوة أمنياً بحيث يصعب التحكم فيها أمنياً. أما جبل قاسيون والمناطق المجاورة فقد استولت قطعات عسكرية أبرزها الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة عليها لإحكام السيطرة النارية على دمشق، ومنعت بالتالي التوسع العمراني باتجاهها.
4: هو التوسع العمراني بصير عنا دائماً إحنا في دمشق، هو الغاية منه بعثرت البيئة الشعبية الموجودة في المنطقة بتنظيم المنطقة، وبعثرت اللحمة الشعبية بين الأهالي ليصبح التنظيم المعماري هو أكثر أمانا للنظام. فهو بيهتم دائما بقراراته من الناحية الأمنية وبسخرها بهذا الاتجاه. أما التوصيات الأممية ليست لها أي اعتبار عند النظام.

0: إذن على قمم قاسون والهضاب الغربية لم يبني النظام المخلوع خزانات لمياه المدينة، بل شيد حصوناً عسكرية. وكما في كثير من الملفات السورية، خضعت حركة العمران لاعتبارات الحماية الأمنية للنظام. وبينما كانت الغوطة تتعرض للقضم التدريجي، كانت القوات العسكرية تتمدد في الجبال المحيطة، وتحولت التلال إلى مجمعات سكنية عسكرية مغلقة تفرض رقابة على كل حركة في المدينة. ولم تعد تلك القمم تحمل غوطة، بل أصبحت تشرف على عملية تغيير جغرافي أعادت رسم العلاقة بين دمشق ومحيطها، حتى بدت المدينة محاصرة بالسكنات ومقطوعة الصلة برئتها الخضراء. ومن هنا يبدو أن التوسع باتجاه الغوطة لم يكن مجرد خيار عمراني، بل حمل أبعادا سياسية وأمنية أيضا، فيما دفعت الغوطة ثمن خيارات لم يكن المدينة فيها نصيب.
1: دمشق لم تتوسع بناء على حاجة سكانها، بل توسعت بناء على خارطة انتشار فرق الجيش، حيث إن التوسع المدني سمح به فقط في المناطق التي لا تهدد الرؤية العسكرية. في المزة ومحيط مطارها العسكري تحولت الأرض من بساتين إلى ثكنات ومساكن عسكرية مغلقة، الهدف منها زرع قطع عسكرية وسط أحياء دمشق وتحويل عوائل الضباط إلى حرس حدود داخلي. ويذكر أهالي دمشق ما قيل عن تهديدات أطلقها رفعة الأسد في ثمانينيات القرن الماضي بقصف دمشق من مرابض المدفعية الموجودة في جبل قاسيون.
2: أنا أذكر من السبعينات، أنا كنت طفل صغير بالسبعينات، من يوم دخل حافظ أسد على المنطقة هي، كانت المنطقة هي عبارة عن منطقة بساتين لا ترى الشمس، بلش القضم فيها بالدوائر الحكومية أول بأول، ابتدأت بالقيادة القطرية، ومن ثم المدينة الحرة أو المنطقة الحرة وإلى آخره، واستمر القضم هيك لوزارة الإدارة المحلية، لرئاسة مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، السفارة المصرية، الجامعة، المشفى الوطني، وهكذا استمروا به الاتجاه وبهالشكل هذا. وكانت المنطقة هون عبارة عن منطقة بساتين، في نهرين عندنا، نهر على اليمين ونهر على الشمال، لا تنقطع فيها المياه. نظموا افتتحوا شارع 17 نيسان، شقوا الأرض لشقين، الشق الجنوبي نظموا تنظيم، والشق الشمالي استملكوا استملاك طبعا، والشق الغربي كمان من الناحية الجنوبية كمان استملكوا استملاك. بلشوا تخريب بهالمنطقة من سنة السبعين، من بلش حافظ الأسد ولكأنه كان الهدف هو تخريب المنطقة وتغيير الديموغرافي لهالمنطقة هاي. فتهجرت أهلها، تهجرت السكان، يعني اقتلعت، يعني أنا عم تقتلعني من جذوري أنت، عم تقتلعني من منطقتي من جذوري أنت. هذا جريمة موصوفة.
1: وفي كفرسوسة التي كانت تعتبر مخزن الفاكهة لدمشق، تحولت إلى مركز أمني بامتياز، حيث تمركزت فيها عدة أفرع أمنية. وإلى جوارها أطلق النظام السابق في 2012 وفي أوج الحراك السلمي للثورة السورية المرسوم التشريعي رقم 66، الذي أدى إلى اقتلاع قسري لبساتين الرازي ومعاقبة ساكنيها، لتتحول الأرض الخضراء إلى مشروع استثماري يحمل اسم ماروتا سيتي وأبراج إسمنتية شاهقة شيدت على أنقاض أرزاق المهجرين.
3: النظام بيتخذ قرار هو من أساس أمني. يعني مثلا ماروتا سيتي اللي هي خلف الرازي، ما ظهرت مظاهرات في المنطقة أول الأحداث ب2011، مباشرة النظام اتخذ قرار بتنظيم المنطقة عمرانيا، وبعثرت المواطنين الساكنين في المنطقة حتى يعني يرتاح ويذهب القلق من أي مخاطر بتأثر على عاصمة دمشق. هو هدف بهم دائما أنه النظام الأمني يكون محمي. فأمتى ما بعثر اللحمة الشعبية وفرقها وهجرها من مساكنون ما عاد في قلق بالنسبة للنظام، سيما مثلا مثل خلف الرازي هي منتخبة لعاصمة تماما، فما بهم هو الغطاء النباتي أو هذا كله، هذا ما له أي أثر عنده.
0: فخلف هذه الاعتبارات الأمنية يبرز أيضا ملف واسع من الفساد الإداري، فكفرسوسة والمزة وبرزة تقع جميعها في قلب دمشق الحديثة، وتحويل البستان الذي يباع بالدنم إلى برج سكني يباع بالمتر المربع خلق ثروات هائلة للمستثمرين المقربين من دوائر الحكم، وبذلك لم يكن التوسع على حساب الغوطة مدفوعاً بالاعتبارات الأمنية وحدها، بل أيضاً بمصالح اقتصادية وعمليات مضاربة عقارية حققت أرباحاً طائلة على حساب الأراضي الزراعية.
1: مع انطلاق الثورة السورية في آذار 2011 كانت الغوطة إحدى أهم مراكز العمل الثوري، ولذلك استهدفها النظام بالقصف العنيف والحصار، حتى أنه استخدم الأسلحة الكيماوية. استخدام سياسة الأرض المحروقة أدى إلى إحراق وتخريب العديد من البساتين، وقدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في أيلول 2024 بأن الغوطة خسرت أكثر من 250 ألف شجرة خلال سنوات الثورة، كما أن القصف لم يدمر الأشجار فقط بل طال شبكات الري أيضاً.
2: هاي أرضي أنا اللي خلقت فيها، اللي ولدت فيها، هاي ميراث معي طابو أخضر، أنا طابو أخضر ملك، سند ملك، ما في قانون بالدنيا بيقدر ينتجعه منك. انتجعه حافظ أسد وبشار الأسد بقوانينهم الظالمة. اليوم نحن بعد التحرير يعني تأملنا خير بحكومتنا الكريمة، ونسأل الله أن تكون يعني عند حسن ظننا، أنه أخي تعيد الحقوق لأصحابها، ونحن يعني رفاق سلاح نحن وياهم، فنحن خرجنا لرد الظلم عن المظلومين، وخرجنا من صلب المعاناة اللي نحن كنا عايشين فيها.
4: طبعاً نحن ورثنا من الحقبة السابقة يعني حجم هائل كبير جداً مخيف من التجاوزات على الأملاك العامة والتجاوزات على المناطق الخضراء على الحدائق. طبعاً هذا الشيء يعني لا يمكن حله بيوم أو يومين، هذا الشيء بده دراسة وبده متابعة وعمل. طبعاً نحن نشدد على أهمية المناطق الخضراء، نقوم بالتنسيق مع عدد من المديريات المختصة، يعني مع مدير دوائر الخدمات، مع مديرية الحدائق في هذا الموضوع، وقدر المستطاع نحد من هذه الظاهرة ونخفف منها ونعالجها أول بأول، هذا باللي ما سبق. ولكن حالياً منع باط، وأيضاً هناك تشديد ورقابة شديدة على هذا الموضوع. طبعا هو من الناحيه العمليه لا نستطيع الفصل ما بين محافظه دمشق وبين الريف، يعني هي كلها عباره عن اقليم واحد، هي فيك تقول دمشق الكبرى يعني، وكلها متصله وكل شيء مرتبط، كلاهما مرتبط ببعض. فالتخطيط لا يمكن ان يكون فقط في دمشق، وانما يعني التخطيط الاقليمي يجب ان يصل الى جميع المناطق المتصله بدمشق. ولكن كما قلت أن العشوائيات والفساد السابق أو التجاوزات، النظام الأمني كان يحكم البلد بطريقة يعني أدت إلى دمارها، ليست دمار الإنسان ولكن أيضا دمار البنيان.
0: سقط النظام الذي أصدر المرسوم التشريعي رقم 66، لكن الإرث الذي خلفه ما زال ثقيلا ومعقدا. فالحكومة الجديدة في دمشق تواجه اليوم معضلة حقيقية، الأبراج الإسمنتية التي أقيمت على حساب البساتين أصبحت أمراً واقعاً ومعالجتها لن تكون سهلة، والمعركة في دمشق ما بعد الأسد ليست سياسية فحسب، بل هي أيضاً معركة عدالة انتقالية عمرانية وبيئية تتعلق بحقوق الملكية وباستعادة التوازن بين المدينة ومحيطها الطبيعي. فهل يمكن إنقاذ ما تبقى من الغوطة وتعويض جزء مما خسرته دمشق؟ لا شك أن التحديات كبيرة في ظل ضغوط الاستثمار والإغراءات التي تمثلها المشاريع العمرانية، لكن الغوطة لم تكن يوماً مجرد أرض زراعية، بل كانت جزءاً من هوية دمشق ورئتها التي حافظت على توازنها البيئي لقرون. والحفاظ على ما تبقى منها ليس استعادة للماضي فحسب، بل استثمار في مستقبل المدينة وأهلها.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
2: فجوة سكنية تتسع والآمال مرتبطة بالمشاريع الجديدة، وفي دمشق رسائل اقتصادية من المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة. فإلى أين تتجه هذه الملفات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مساء الخير، نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: الأمن الداخلي يعتقل 3 متورطين بجرائم داخل المشافي العسكرية زمن النظام المخلوع، والتحقيقات تكشف تعذيب معتقلين محالين من صيدنايا. سوريا وتركيا توقعان اتفاقية لفتح حساب رسمي بين مصرفيهما المركزيين، وتبحثان دعم التبادل التجاري والاستثمار. عطل فني يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء حلب، وشركة الكهرباء تتحدث عن إعادة مجموعتي التوليد إلى الخدمة. بغداد تدين الهجمات الأمريكية السعودية، وترامب يقول إنها جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 من أبرز المتورطين بالجرائم المرتكبة داخل المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع. وأظهرت التحقيقات بحسب البيان تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا.
1: جرائم ارتكبت بأيدي أطباء في عهد النظام المخلوع تعود إلى واجهة المشهد اليوم، مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المشافي العسكرية. وزارة الداخلية بيّنت أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي، رئيس مشفى حمص العسكري سابقاً، وماهر عبدو قنب، العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور، الذي خدم سابقاً في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن ومقاطع الفيديو أظهرت تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا. وأكدت الوزارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم ولكشف جميع المتورطين فيها، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المستحقة بحقهم. هذه العملية تأتي في سياق مسار تسعى فيه البلاد إلى طي صفحة قاتمة من تاريخها في عهد النظام المخلوع، وهو ما يبرز ملف جرائم المشافي العسكرية والتي تكشف جزء منها في تسريبات صادمة قبل أشهر ضمن أولويات تحقيق العدالة للضحايا ودفع عجلة التعافي من تلك الانتهاكات في عهد سوريا الجديد.
0: عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق رابع جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري. وحددت المحكمة 5 آب المقبل موعدا لانعقاد الجلسة القادمة لاستكمال الاستماع إلى الشهود ومتابعة الإجراءات القضائية، وذلك في إطار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت على طريق الرفيد الحيران بريف القنيطرة، حيث أقامت حاجزا لتفتيش الممر، وذلك بالتزامن مع تحليق طيران تابع للاحتلال في سماء المحافظة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ توغلات متكررة في مناطق جنوبي سوريا، تتخللها مداهمات لمنازل المدنيين وعمليات اعتقال وتجريف للأراضي وإطلاق نار وقذائف. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجري مخدرات إثر كمين ومطاردة في منطقة عفرين بريف حلب. وقالت الإدارة إنها صادرت خلال العملية 186 ألف حبة مخدرة ومعبأة في 186 كيسا بوزن إجمالي تجاوز 32 كيلوغراما، كما أشارت إلى استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهما ليصارا إلى تقديمهما إلى القضاء المختص. أنهى مجلس الشعب مناقشة 160 مادة من نظامه الداخلي خلال اليوم الثالث من انعقاد الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول. بحسب بيان مجلس الشعب، تناولت الجلسات مواد متعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وآليات عملها، إضافة إلى تنظيم دورات الانعقاد وإجراءات سير أعمال المجلس والتصويت على مشاريع القوانين والقرارات. يأتي ذلك ضمن استكمال إقرار النظام الداخلي للمجلس الذي يشكل الإطار الناظم لعمله التشريعي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة. أعلنت رئاسة الجمهورية تسلم الرئيس أحمد الشرع أوراق اعتماد السفير لقمان حكيم سيرجار سفيرا لجمهورية إندونيسيا في سوريا. قالت الرئاسة إن الرئيس الشرع تسلم أيضا أوراق اعتماد فيتسلاف بيفونكا سفيرا لجمهورية التشيك في سوريا، وأوضحت أن ذلك جرى خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. أدى غازي بن رافع العنزي القسم سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعد العنزي من الدبلوماسيين الذين تولوا الملف السوري خلال السنوات الماضية، إذ ترأس الفريق الفني السعودي الذي زار دمشق لبحث آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في خطوة مهدت لاستئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ويخلف العنزي السفير فيصل بن سعود المجفل الذي عين أول سفير للمملكة لدى سوريا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك عقب انقطاع استمر أكثر من 12 عاما. بحث وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى سوريا محمد عمر عبد العزيز الفقي سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. بحسب وزارة الخارجية، فقد جاء اللقاء بين الشيباني والفقي بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بما يخدم مصالح الجانبين ويدعم التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني أنه أكد خلال استقباله وزير التربية والتعليم محمد تركو على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين لا سيما في قطاع التربية والتعليم. وأعرب برزاني عن استعداد حكومة الإقليم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع سوريا بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية. بدورها قالت وزارة التربية إن الوزير محمد تركو أكد خلال اللقاء ضرورة تعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات في المجالات التربوية والتعليمية بين الطرفين. وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في دمشق اتفاقية مع نظيره التركي فاتح قرخان لفتح حساب رسمي لدى المركز التركي بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز التعاون المصرفي والتجاري بين البلدين. هذا واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني محافظ المصرف التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين وتفعيل العلاقات المصرفية بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري ويعزز التنسيق بين المؤسسات المالية في سوريا وتركيا. ينضم إلينا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عبادة مساء الخير، كيف جرت لقاءات حاكم المصرف المركزي التركي مع كل من حاكم المصرف المركزي السوري وأيضا وزير الخارجية؟
1: نعم محمد، يعني حقيقة مجموعة من اللقاءات التي قام بها حاكم المصرف التركي مع حاكم مصرف سوريا المركزي وأيضا وزير الخارجية السوري، طبعا هذه اللقاءات حقيقة جاءت بعد عدة مفاوضات سبقتها خلال الفترة الماضية. هذه المفاوضات كانت هي بشأن الوضع الاقتصادي والمالي في سوريا، كان هناك لجان مشتركة سورية تركية، هذه اللجان كان من مهمتها دراسة يعني الأوضاع والوضع المالي بالنسبة ل الوضع المالي بالنسبة لسوريا بالتحديد، وما هي الإجراءات التي ستتبعها خلال الفترات اللاحقة. حقيقة هذا اللقاء يعني يعتبر هو اللقاء الختامي الذي تمثل بتوقيع عدة اتفاقيات، أهمها هو افتتاح الحسابات البنكية وتسهيل المعاملات التجارية بين البلدين بما يخدم يعني الاقتصاد ويخدم التجار السوريين والأتراك. وأيضا هذه اللقاءات كانت هي على مستوى الوصول إلى تفاهمات بشأن يعني الحسابات البنكية، ويعني هناك حديث عن أن مجموعة من البنوك التركية وهم بنك زراعة التركي سيكون له دور في سوريا، وسيكون هناك يعني مكاتب خاصة وأفرع خاصة في سوريا. هذه من التسهيلات التي جرى الحديث عنها حقيقة ضمن اللقاءات التي كانت بين حاكمي المصرفي البلدين. أيضا اللقاءات مع وزير الخارجية كانت هي بشأن ايضا التسهيلات الخاصه بالنسبه للسوريين والاتراك يعني المعاملات التجاريه الكبرى، وايضا المعاملات التي تخص النظام المالي الذي يعني خلال الفتره الماضيه كما ذكرت كان هناك حديث مطول وعده لقاءات جرت في سوريا وتركيا لانهاء او لتشكيل نموذج يعني واضح لترتيب الوضع المالي وترتيب ايضا التبادلات الماليه ان كان بين سوريا او تركيا.
0: شكرا لك عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. رصد تلفزيون سوريا آراء عينة من أهالي دمشق بشأن عملية استبدال العملة القديمة قبل يوم من انتهاء المهلة المحددة والصعوبات التي واجهوها خلال إجراءات الاستبدال.
2: رحت أنا على البنك المركزي، قال ما في تبديل لبعد 3 شهر. نزلنا على التجاري، عطوني دور في فوق 200 زلمة وما بعرف إذا بخلص اليوم. ما في غير خانة واحدة وبيبدلوا لك مليون، يعني يفتحوا 4 5 خانات 10 خانات وأنا معي 5 مليون، يعني بدي ضلني 5 أيام أنا عم روح وأجي موقف شغلي مشان بدلهم هالمصاري. ما بيصير هالحكي، يعني لاقوا حل غير هالحل السريع.
3: ما في صعوبات، هو بدنا نتوقف يبدلونا، لكن اكثر من مليون ما بيبدلونا. هي المشكله الموجوده حاليا، يعني قياسا للمبالغ الموجوده مع المواطنين فمبلغ مليون قليل كثير جدا، يعني اذا واحد معه 10 مليون بده يضطر يوقف 10 مرات او عن 10 مراكز صرافه، يعني بده يضيع نص يومه بس مشان تبديل عمله، يفترض يكتروا المبلغ المتاح للتبديل، يعني اقل هيكون 5 مليون مثلا.
4: مسافرين من الرقه على الشام، كان معنا عمله قديمه. جينا على الكراجات ما عم يحسنوا يرضوا ياخذوا العمله خالص. تمام، حتى بالشارع يعني اي مقاليه اي محل ما عم يرضوا ياخذوا العمله. يعني لو في يفتحوا مراكز مثلا بس تبديل العمله مثلا، اي حلول جذريه حاليا انه تبديل العمله وبعدين يعني مثلا للبنوك او اي شيء ثاني.
5: انا جيت من الجزيره مشان استبدال العمله بسبب الصعوبه عندنا هنيك، وبدي اروح اتغدى هلا على المطعم، صاحب المطعم ما يرضى يفوتني لاني ما يرضى ياخذ مني هاي العمله القديمه. رحت على المصرف بدي ساعه وساعتين وثلاثه وما راح احصل دور في سبيل اني استبدل هاي العمله. يعني بصراحه معاناه اجتماعيه وصعوبه كثير على الشارع السوري بشكل عام.
6: بتطلع بالسرافيس خيو ما بيرضوا ياخذوا منك عمله قديمه، بتضطر او صار بدك تخانق انت الشوفير او بقول لك انزل اخي روح. وصارت يعني وهلا عم تصار حاليا عم تصار، ان احنا ما معنا مبالغ كبيره نروح نبدلها مراكز ومحلاتنا بعيده. نحن بنرجو من الحكومه انه يخصصوا لنا اماكن يعني مشان صرف العملات القديمه المبالغ صغيره او يمددوا لنا اياها، بس مشان المواطنين يضلوا متحابين ومتعاونين، لان هي عم تعمل مشاكل بين السوفيري والعالم.
0: هذا ويواصل أهالي مدينة حماة استبدال العملة القديمة في مراكز الصرف قبل انتهاء المهلة المحددة غدا وسط إقبال متزايد ومطالبات بتمديد المهلة لإتاحة الوقت الكافي لإنجاز عمليات الاستبدال.
7: نحن هون بالمحل غلتنا نصها قديم ونصها جديد، مع انه نحن مصورين في تصوير مستردات، مثلا اجى تصوير ورقه 500 ما في قطع بديل لها، فنضطر ناخذ عمله قديمه لحتى يتم طبع مثلا 5 سيارات جديده.
8: هلا بالنسبه لموضوع الاستبدال بالفتره الاخيره هو زاد الاقبال على موضوع الاستبدال، صارت نسبه الليره السوريه الجديده بالوقت الحالي هي الاكثر تواجدا في السوق السوريه.
9: حتى اذا الصرافين بطلوا ياخذوا عمله قديمه فالبنك المركزي متيح، يعني مخلي الموضوع متاح انه تصرف، انه يعني المركز ياخذ، يعني اللي بيضل عنده عمله قديمه ممكن يعني الموضوع سهل، ما نو معقد، ماني شايفه معقد انا كثير.
10: صارت الامور افضل بكثير، يعني كله عم بيعطي عمله جديده.
11: اول هذا الشهر الجديد ما بيعود فيه استبدال ابدا الا عن طريق البنك المركزي حصرا، وبنتمنى انه تنزل فئه الخمس ليرات عشان تسهل علينا التعامل بس فقط.
12: ما يزال في نسبه كبيره من الناس للمواطنين بين ايديها عملة قديمة متداولة، فالمفروض ينعطى فرصة، انا برايي فرصة كمان مدة شهر
13: بدي رجع لي، بقول رجع لي عملة جديدة، شايف كيف؟ ولما حتى لما اقبض يعني الراتب تبعيتي بقول له اعطيني جديدة او دولار.
0: وفي حلب تحدث اهال الى تلفزيون سوري عن ارائهم بشان استبدال العملة قبل انتهاء المهلة المحددة ومدى تداولها وملائمتها لاحتياجات الناس، في حين تتباين آراؤهم بشأن الفترة الزمنية الممنوحة.

0: هلا صعوبات ما عم نواجه، الحمد لله عم نستبدل كل يوم تقريبا مبلغ كافي يكفي العبيد يجي يستبدل. بس في هناك اشخاص يعني لسه ما تعودوا على العمله، ما عم يتداولوا على السوا. يعني نحن بندعيهم، يعني بيجي هلا اشخاص لعنا يقولوا لنا بدي استلم على القديم لانه انا ما عم بعرف اشتغل على الجديد. يعني لازم يصير وعي اكثر عند الاهالي لنحسن نتخلص من العمله القديمه ونستبدلها بالجديد باسرع وقت ممكن.
1: يعني صرنا 7 شهور بس لسه ما تعاملنا فيها مثل ما لازم يكون يعني. فكمان قصة استبدالها من البنك رح يكون صعب، يعني ما رح يكون شيء سهل بالنسبة لأي مواطن يكتسب إنه مال قديم. يعني لسه عم تتداول، يعني إن كان بالسرفيس إن كان بالسيارة إن كان عند الخضرجي، يعني المراكز الصغيرة. المراكز الكبيرة بلشت تعتمد إنه ما بقى تتداول. كمان أنا إذا أجا زبون ومعه مبلغ كبير ما معقول بعد ما يشتري مني أقول له لا حضرتك بدك تعطيني جديد، فإجباري يعني لسه بدها فترة.
2: العملة أعطونا مدة مي كافية يعني إنه لاستبدال العملة، أو هي أول شيء. ثاني شيء يعني هلا 3/4 الزبائن عم يعطونا عملة قديمة مي جديدة، يعني يمكن بالسوق ما في عملة جديدة كتير، ما بعرف. يعني موضوع العملة بدها فترة أطول لسه، يعني مدة مي كافية.
3: نحن بس موضوع الخربطة، الخربطة إنه الناس كلها تعت خربت شان الصفرين، تمام؟ نحن يعني في ناس كتير لسه في عندها فئات 2000 وفئات 500 والألف وكذا، بدنا نحن نعالج هذا الموضوع. لازم فورا ننزل بديل ونشيل القديم مشان العالم تعرف وما ترجع تخربط.
4: بالنسبة للعملة الجديدة بتجنن حلوة، كفي إنه ذيك كان في عليها باص.

0: أعلنت وزارة المالية مناقشة مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم خططا لتحسين الإدارة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي خلال اجتماعه التاسع للعام الجاري. أوضحت الوزارة في بيان أن المجلس ناقش عددا من المحاور على صعيد تحسين الإدارة الضريبية بالاستناد إلى توصيات بعثة صندوق النقد الدولي، إلى جانب جهود محاربة ظاهرة المستورد الوهمي ودور المخلصين الجمركيين. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مشروعاً لتنظيم المناطق الصناعية والحرفية ضمن مشروع حكومي يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لهذا القطاع. وباشرت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية، باشرت اجتماعاتها لمناقشة المشروع مع الوزارة. ويركز المشروع على تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة المناطق الصناعية والحرفية، إضافة إلى جذب الاستثمارات والخبرات المحلية والأجنبية وتسريع تنفيذ المشاريع. وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة لشركة ليف أفييشن قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، في خطوة تمثل استئنافا للربط الجوي المنتظم بين سوريا وألمانيا بعد انقطاع دام نحو 14 عاما.
1: الحقيقة بجهود حثيثة خلال الأشهر الماضية قادتها هيئة الطيران المدني حتى وسعي مستمر حتى نحن نقدر نشغل رحلات مباشرة من مطارات ألمانيا الاتحادية لسوريا من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين السوريين اللي موجودين في ألمانيا. مثل ما بتعرف في عنا جالية كبيرة في ألمانيا استقبلتها ألمانيا خلال سنوات الثورة السابقة، بتتجاوز 1,300,000 نسمة. هلأ حاليا إن شاء الله رب العالمين رح يتم تغطية 4 مطارات في ألمانيا، راح تقدمها شركتين طيران ألمانية ليفا والساند إير، بالإضافة أيضا عنا نحن مثل ما شفتوا خطوط جوية سورية شغلت لأمستردام لهولندا، في شركات أيضا ألمانية مهتمة أنه تشغل لمطار سوريا.
2: حسنا، هذا يوم جيد، سوريا وألمانيا تعملان بشكل جيد معا. قبل أسبوعين فقط وقعت الحكومتان السورية والألمانية اتفاقية بخصوص الطيران المدني هنا في دمشق، وها نحن اليوم نرحب بالرحلة الأولى وستتبعها رحلات أخرى. شخصياً بالنسبة لي كان شعوري عظيماً حين رحبت بكل هؤلاء المسافرين والذين يتحدثون الألمانية والعربية على حد سواء. إنه يوم عظيم لألمانيا وسوريا.
0: هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا آراء عدد من المسافرين القادمين على متن الرحلة الأولى القادمة من ألمانيا.
3: كتير حلو، لأنه بيكفي كنا ننزل على بيروت، إذا مو على بيروت على عمان، وشنطة وعدي وروحي وتعالي واستني السيارة، استني الباص ليجي. لا هل أحلى رحلة بحياتي عن جد.
4: قبل مرة كانت الرحلة طويلة وصعبة، جيت على لبنان، رحت على بولندا على وارسو، يعني تقريبا 16 ساعة.
5: أحلى شعور، أحلى شعور، أنا عم بستنى لنخلص عشان واحد يسجد سجدة شكر.
6: تفاجأنا امبارح بالليل إنه في رحلة مباشرة على سوريا، مباشرة قطعنا، الحمد لله، هذا فضل من الله إنه دغري مباشرة تيسرت، والشعب اللي هنيك معتر، عايز بس إنه الدولة تطلع عليه.
0: أعلنت الشركة السورية للطيران بدء الرحلات الجوية بين مطاري دمشق ودير الزور الدوليين اعتبارا من 3 آب المقبل. حددت الشركة كلفة الرحلة ب 5,900 ليرة سورية جديدة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تشغيل الخطوط الداخلية وتعزيز الربط الجوي بين المدن السورية، بما يسهم في تخفيف أعباء السفر وتحسين خدمات النقل الجوي للمواطنين. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان بابتيست

0: فايفر سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني. بحسب الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، تناول اللقاء الذي عقد بين الجانبين آفاق التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات وتطوير التعاون المؤسسي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم جهود تحديث قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة مؤسساته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. بحث وزير النقل يعرب بدر مع محافظ درعا مشاريع النقل، وفي مقدمة الملفات مشروع إعادة تأهيل محور نصيب دمشق من الطريق الدولي. بحث الجانبان إعادة تأهيل المحور الدولي الممتد من معبر نصيب الحدود مرورا بدمشق وحمص وحلب وصولا إلى معبر باب الهوى والمقسم إلى عدة محاور تنفيذية. كما تناول الاجتماع احتياجات مديرية النقل في محافظة درعا والتحديات التي تواجه عملها وسبل معالجتها. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية سماحها للسوريين بتقديم طلبات خروج وعودة إلى بلادهم إلكترونيا من دون اشتراط بطاقة أمنية أو تصريح عمل. وبحسب الداخلية الأردنية فإن الطلبات ستقبل بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى الأردن أو صفتهم كلاجئين، ويشترط أن يكون مقدم الطلب قد أتم 18 عاما ويحمل جواز سفر سوريا ساري المفعول. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في حلب عن انقطاع عام للتيار الكهربائي في معظم أحياء المحافظة، وذلك نتيجة عطل في محطة حلب الحرارية تسبب في خروج عنفات التوليد عن الخدمة. وأشارت الشركة إلى أن الفرق الفنية تمكنت من إعادة مجموعتي التوليد إلى الخدمة وإعادتهما للعمل على الشبكة الكهربائية، موضحة أن ورشات الطاقة في المنطقة الشمالية تواصل أعمال إعادة تغذية جميع الخطوط والمحطات الكهربائية المتأثرة حتى عودة التغذية الكهربائية إلى جميع المناطق بشكل تدريجي. تنضم إلينا نبيها طه مراسلة تلفزيون سوريا من الباب في ريف حلب. مساء الخير نبيها، ما هي المناطق فعليا التي قطعت عنها الكهرباء، وهل هي في الريف أم في الريف والمدينة معا؟
1: نعم محمد، يعني بالفعل أنا الآن في محافظة حلب، وشهدت محافظة حلب خلال ساعات الصباح انقطاعا عاما للتيار الكهربائي بعد خروج مجموعتي التوليد في محطة حلب الحرارية عن الخدمة. نتيجة هذا الخروج عن الخدمة هو نتيجة عطل فني في ساحة التحويل وفق ما أعلنت عنه المؤسسة لنقل وتوزيع الكهرباء. بحسب المؤسسة أيضا يعني باشرت كوادر محطة حلب الحرارية وورشات الطاقة في المنطقة الشمالية أعمال الصيانة فور وقوع العمل، يعني أيضا هنالك يعني خلال الساعات تمكنت من إعادة مجموعتي توليد إلى الخدمة وربطها يعني مجددا بالشبكة الكهرباء، فعادت الكهرباء لبعض الأحياء فيما تزال بعض الأحياء خارج نطاق الكهرباء. يعني ورشات الطاقة حاليا تعمل على إعادة تغذية الخطوط والمحطات الكهربائية المتأثرة تمهيدا لعودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى مختلف مناطق محافظة حلب. طبعا هذا الانقطاع يعني محمد صراحة يأتي في وقت تعاني فيه حلب أصلا من محدودية ساعات التغذية الكهربائية، ما جعل العطل ينعكس بشكل مباشر سلبا على المنازل وأيضا المنشآت الخدمية والاقتصادية. طبعا الأهالي حاليا بانتظار استكمال إعادة التغذية وعودة الشبكة إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة. صراحة محمد يعني ريف حلب غير متأثر بشكل مباشر بهذا الانقطاع، يعني ريف حلب ليس جميع المناطق في ريف حلب متأثرة، فقط المناطق التي كانت تعتمد أساسا على الكهرباء في المحطة الحرارية، ففي بعض المناطق هي تعتمد على الشركة الخاصة في تغذية الكهرباء، فالكهرباء موجودة 24 ساعة. يعني طبعا هنالك بعض الأعطال في الريف لكن يعني أقل من المحافظة. يعني الريف الشرقي مثلا الباب يوجد فيها شركة خاصة، منطقة عزاز شركة خاصة، وأيضا عارفين وما حولهم يعني هذه المناطق، لكن بشكل عام يعني الريف يعني المناطق الأخرى لا يعني لا تصلها الكهرباء بشكل كامل، حتى المحطة الحرارية لا تستطيع تغذيتها بسبب يعني بسبب البنية التحتية المتهالكة. نتطرق يعني قليلا أيضا محمد عن وضع المناطق الشرقية، يعني مناطق أحياء حلب الشرقية. أحياء حلب الشرقية صراحة تعاني من انقطاع كهرباء بشكل كامل، وهذا نتيجة يعني نتيجة عدم وجود بنية تحتية، عدم وجود أي أكبال لوصل الكهرباء إلى هذه الأحياء، مما يعني يصعب على الأهالي إعادة الإعمار. فالبنية التحتية بشكل كامل سواء الكهرباء أو الصرف الصحي أو الماء فهي متهالكة بشكل كامل، وهذا يصعب عليهم صراحة العودة إلى أحيائهم وبيوتهم ومناطقهم.
0: شكرا لك نبيها طه، مراسلة تلفزيون سوريا من الباب في ريف حلب. أطلقت وزارة السياحة أول منصة رقمية متكاملة تحت اسم ماي سيريا، تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وتتيح خدمة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
2: التطبيق اللي أطلقناه اليوم هو تطبيق لتسهيل حركة السياح القدوم من خارج سوريا إلى سوريا، كمان بيخدم المواطنين السوريين ببعض السيرفيسز اللي حيطلقها. طبعا نحن بتعرف السائح دائما عنده صعوبة بتقدير كلفة الزيارة إلى سوريا، لأنه سوريا كانت خارجة عن الخارطة العالمية، والعالم ما بتعرف قد إيه أسعار الأوتيلات بدقة، ما بتعرف كيف بدها تحجز، ما بتعرف كيف بدها تدفع. فهذا الابلكيشن حل كل هالمشاكل، صار في دفع اونلاين، صار فيك انت تشوف اسعار كل الاوتيلات وانت قاعد بالبيت، طبعا مثل اي ابلكيشن عالمي. صار في تنافسيه بين الاوتيلات، يعرفوا اسعار بعضهم وينزلوا حسب نسبه الاشغال عندهم، فهذا حيولد تنافس بالاسعار، حيخفض الاسعار اكثر، بالاضافه للخدمات الاخرى المقدمه، من هي توصيل من المطار الى الاوتيل او من المطار الى اي منطقه اخرى. عندك كمان خدمه استئجار السيارات موجوده، المسارات السياحيه كمان بكره هي خدمه اضافيه حيتم اطلاقها عن طريق هذا الاب وابات اخرى.
0: وجهت وزارة السياحة إنذارا نهائيا بوجوب إخلاء عقارات مشغولة بشكل غير قانوني في موقع كيوان بدمشق والمستملك لصالح الوزارة. أوضحت الوزارة في كتاب صادر عن معاون الوزير أن الإشغال جاء عقب إنجاز المسح الاجتماعي لعام 2009 والمحدد للعائلات المستحقة لمساكن بديلة، وطالبت الوزارة بتسليم العقار خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التبليغ كمهلة نهائية غير قابلة للتمديد، مؤكدة أنها ستنفذ عملية هدم البناء فور انقضاء المهلة دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم الإخلاء. أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتبارا من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصرا، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهام إدارية. كما اشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوافر الشاغر وتطابق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل، في حين ألزمت مديريات التربية بإرسال القوائم النهائية قبل الرابع من آب المقبل تمهيدا لاستكمال إجراءات التجديد. أعادت المؤسسة السورية للمخابز تشغيل مخبز مارلياس الآلي في مدينة طرطوس بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله. وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب سفر أن أعمال التأهيل شملت استبدال خطوط الإنتاج والآلات وتحديث المبنى الداخلي، بما في ذلك تركيب خطي إنتاج جديدين لتصل الطاقة الإنتاجية للمخبز إلى نحو 14 طن يومي. كما لفت أيضا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مخابز أخرى في طرطوس والمناطق الساحلية بعد تأهيلها.

0: استكملت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في طرطوس صيانة الخط الواصل بين محطة المدينة ومرفأها، وذلك تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع صيانة الخط الحديدي بين طرطوس وتل كلخ. وأوضح معاون مدير الفرع في طرطوس نضال العبد القادر أن هذه الوصلة تشكل شريانا حيويا يربط مرفأ طرطوس بالمحطة ومنها إلى داخل البلاد، بما يسهم في تعزيز حركة نقل البضائع ورفع كفاءة التشغيل، مشيرا إلى أنها لم تشهد أعمال صيانة شاملة منذ أكثر من 20 عاما. عادت 95 عائلة إلى بلدة كفرنبود في ريف حما الشمالي من مخيمات إدلب، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية وسط جهود لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
1: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفرنبود بريف حماء الشمالي قادمة من مخيمات الشمال السوري. هذه القافلة تعد القافلة الثالثة التي تصل إلى مناطق ريف حماء الشمالي بعد الرؤية الحكومية بأن تكون سوريا بلا مخيمات. طبعا رافق هذه القافلة عناصر من إدارة الطوارئ والكوارث من انطلاقها من إدلب حتى وصولها إلى بلدة كفرنبود بريف حماة الشمالي. الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
1: بداية عرفنا بنفسك واحكي لنا عن تفاصيل القافلة.
2: عبد الله حمام، مسؤول التمكين بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية لأهلنا من الشمال السوري من مخيمات الشمال باتجاه محافظة حماة وتحديدا كفرنبودة. رافقت فرقنا في وزارة الطوارئ والكوارث هذه القافلة من انطلاقها حتى وصولها إلى اليوم. سبق هذه القافلة حملة لإزالة الأنقاض هنا في بلدة كفرنبودة. نحن اليوم عم نستذكر بدايات الثورة من 2011-2012. كمان نحن كان هون نزوح لأهلنا المدنيين باتجاه الشمال السوري. اليوم نحن عم نستقبلهم، عم يرجعوا أهلنا بعودة كريمة آمنة مستقرة إن شاء الله تعالى، عودة عز لإلهم. كفرنبودة قدمت آلاف الشهداء، اليوم أهلها عم يرجعوا بكل كرامة بكل عز. طبعا قدمنا الخدمات الرعاية الصحية في حال طلبت مباشرة، فرغنا مستنفرة أيضا لتلبية أو تدخل الطارئ في حال حدوث أي طارئ بإذن الله تعالى.
1: يعطيك العافية. إذا الرؤية الحكومية تقوم على تحسين الخدمات تمهيدا لعودة مئات أو آلاف العائلات التي ما زالت تقطن في مخيمات الشمال السوري. على أسوأ التلفزيون سوريا، بلدة كفرنبودة ريف حماة الشمالي.
0: تنفذ رابطة حماة طبية عمليات جراحية نوعية لحالات معقدة ضمن حملة تهدف إلى توفير العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والتكاليف عن المرضى ودعم الرعاية الصحية للحالات الحرجة.
3: اليوم أجرينا عمليات نوعية في العمود الفقري الرقبي، تم استئصال ديسك وتحرير الحبل الشوكي. في عملية تجرى حاليا استئصال ورم في المعدة ضمن الفريق المختص بالجهاز الهضمي، ونحن الآن في صدد عملية نوعية للعمود الفقري تثبيت الفقري خلفي. لدينا عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون علاج بالإبر، وهذا سيتم تنفيذه إن شاء الله في الأيام المقبلة، والخير قادم بإذن الله.
4: من شي سنة عملت عملية رقبة تثبيت فقرات، تمام، بس ما نجحت 100%. من شي 5 شهور رجعت ارجع عليها الوجع والامور هاي. هلا بفضل الحملة هاي اللي بدي اعمل عملية كمان تثبيت فقرات مرة جاي، وفضلهم الله يجزيهم الخير يا رب، كثر الله خيرهم يعطيهم الف الف عفو عافيه.
0: أعلنت محافظة حماة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس مدينة اللطامنة ومنظمة التضامن الدولي سوليداريتي لترميم 130 منزلا متضررا في المدينة. بحسب بيان المحافظة، فقد جاء توقيع المذكرة وفق خطة عمل مشتركة بين الجهات المعنية في ظل متابعة محافظ حماة لملف التعافي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتعزيز استقرار الأسر المستفيدة. بدأت مديرية الموارد المائية في حمص إطلاق مياه سد تلدو لتأمين ري المحاصيل الصيفية والتكثيفية ضمن مشروع ري سهل الحولة بعد انتهاء موسم حصاد القمح. بحسب وزارة الطاقة يخدم المشروع نحو 1236 هكتارا من الأراضي الزراعية، ويستفيد منه نحو 50,000 نسمة، ما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين الواقع المعيشي للأهالي. وتواصل الفرق الفنية متابعة توزيع المياه وضمان وصولها إلى الأراضي المستفيدة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم الموسم الزراعي في المنطقة. انطلقت حملة 1000 صهريج مياه شرب لتأمين المياه للأسر المقيمة في مخيمات أطمة بمحافظة إدلب، وذلك على وقع تفاقم أزمة تأمين مياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
5: مع اشتداد حرارة الصيف يواجه ألاف النازحين في تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي أزمة متفاقمة بعد انقطاع خدمات مياه الشرب على عدد من المخيمات، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.
6: يعني الحياة هي الحياة، المي معروفة، الحياة المي للكان للكبير والكان للطفل والكان للدنيا، إنه حرمونا إياها، قطعوا عنا نهائيا. واللي ما معه مصاري إله الله، يعني إذا بدك مصاري تعبي حق اليوم الخمس براميل عم يبيعونا إياها 150 ورقة تركية.
7: ما ظل هون غير اللي مستوي سوي، اللي ما عنده بيت يرجع. فقير، الله يساعد العالم، ثلاث أرباع الله يساعد. يعني ايش بدي اقول لك، المي جاها مصروف ثاني للبشر، كانت المي اللي مقعدتها يعني ماشي الحال، هلا ضاجت العالم، يعني ضاجت العالم على السوا، انقطاع المي ضاجت.
5: وامام اتساع الازمه اطلقت فرق ومنظمات انسانيه مبادرات اسعافيه لتوزيع مياه الشرب عبر صهاريج المياه على العائلات المتضرره، في محاوله للتخفيف من معاناتها وضمان وصول الحد الأدنى من المياه، إلا أن هذه المبادرات تبقى حلولاً مؤقتة لا تعوض توقف مشاريع المياه المستدامة ولا تلبي الاحتياجات اليومية لعشرات آلاف النازحين.
8: أطلقنا حملة نحن معكم استجابة لأهلنا في المخيمات بسبب شح المياه ونقص الدعم عن هذه المخيمات. أخواننا في المخيمات استجبنا لهم استجابة طارئة، وقدمنا لهم حملة نحن معكم توزيع 1000 صهريج لإخواننا القاطنين في المخيمات.
5: ورغم التحولات التي شهدتها سوريا، ما تزال آلاف العائلات تقيم في مخيمات أطمة، بعدما حالت الأضرار التي لحقت بمنازلها والظروف الاقتصادية الصعبة دون عودتها. ومع استمرار أزمة المياه تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، وسط مطالب بإيجاد حلول مستدامة تضمن وصول مياه الشرب بشكل منتظم إلى جميع المخيمات.
0: يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
9: يطالب أهالي قرية غدير البستان بفتح تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام البائد، مؤكدين أن عمليات تزوير حرمت عشرات العائلات من حقوقهم في الأراضي بعد تحويل 600 دونم من الأملاك العامة إلى ملكيات خاصة.
10: العقار هذا هو روضة أطفال غدير البستان، طبعاً هذا العقار الأرض هي بالأساس تركت من أهل البلد لصالح إنشاء مرافق عامة في البلد، يعني أثناء التحديد البيني ضمن أهل البلدة بإنشاء هذا المبنى بعام 2000 تقريباً، كان روضة أطفال تخدم أبنائنا وحديقة بيئية وحديقة ألعاب، استمرت هاي حتى بداية الثورة السورية. بعدها إجا قرار التحديد والتحرير، اكتشفنا بعد 8/12 أنه هاي العقارات كلها سجلت بأسماء خاصة.
9: يقول الأهالي إن عمليات التزوير نفذت بمشاركة مسؤولين أمنيين وحزبيين سابقين، وأفضت إلى استفادة نحو 10 أشخاص من الأراضي، بعدما كانت تستثمرها قرابة 80 عائلة بعقود إيجار بواقع 5 دونمات لكل عائلة.
11: عام 1997 قامت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بتوزيع مساحة تقريباً أرض بمساحة 502 دونم ل53 عائلة. هذه لتكون أملاك خاصة لهم عن طريق بحث اجتماعي. هذه الأراضي تم استصلاحها وزرع بالأشجار المثمرة وأيضا بناء منازل فيها. أثناء عملية التحديد والتحرير عام 2023 و2024 تم تسجيل هذه الأراضي باسم الجمهورية، وذلك للتغطية على الأراضي التي تم تسجيلها زورا وتم نهبها وهي أملاك عامة تقدر مساحتها ب 600 دنم.
9: يؤكد الأهالي أن التلاعب طال أيضا السجلات العقارية من خلال تغيير الصفة القانونية لعشرات العقارات بين أملاك عامة وخاصة، مطالبين بإعادة تدقيق القيود العقارية وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين واستعادة حقوق المتضررين.
12: يبقى أهالي غدير البستان في انتظار نتائج التحقيقات، متمسكين بمطلبهم في إعادة التدقيق بالسجلات العقارية وكشف ملابسات القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التزوير. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: دانت الحكومة العراقية الهجمات التي شنتها السعودية والولايات المتحدة على ميليشيات موالية لإيران في العراق. وقالت الحكومة العراقية في بيان عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي إن الهجوم جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. وأوضح البيان أن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، داعيا الأطراف إلى عدم الانجرار لمسار يفاقم عدم استقرار المنطقة ويقوض خطة الحكومة لإنفاذ القانون. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي استهدف الميليشيات في العراق نفذ بالتنسيق مع الحكومة العراقية. أضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة سترد بقوة على إيران، مشيرا إلى أنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية إلى وكلاء إيران. انضم إلينا الدكتور عمار البهادلي، الخبير الاستراتيجي والأستاذ في العلوم السياسية من بغداد. مساء الخير دكتور عمار. الحكومة العراقية تدين الهجمات السعودية الأمريكية على الميليشيات في العراق، لكن الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن هذه الهجمات كانت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ما تفسير ذلك؟
13: نعم، بداية تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأكارم. كان بيان المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق واضح. أولا هنالك يعني إجراءات أمنية ستتخذ لمسك الأرض ومن أجل صد أي هجمات على السيادة العراقية أولا، وكذلك كان فيه إدانة واضحة لأي ضربات أو استهدافات للدول المجاورة، بمعنى يجب أن لا يكون العراق في خضم هذا الصراع الإقليمي ولا أن ينخرط أيضا في محاور أو تكتلات. بالنتيجة اليوم هنالك ربما عقلنا في هذا البيان الرسمي الصادر عن الحكومة، وفي نفس الوقت يعني أنا أعتقد هذه الأحداث هي كانت اختبار أو محطة اختبار لحكومة السيد الزيدي في هذا التوقيت بالتحديد، باعتبار هي حكومة لم يمضي عليها ثلاثة أشهر، وبالتالي تعرضت لمثل هذا الاختبار السياسي والأمني. وبخصوص تصريحات ترامب، اليوم كان هنالك ردود رسمية من دوائر صنع قرار رسمي ويعني سياسي وأمني أيضا، أنها نفت هنالك تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في توجيه مثل هذه الضربات، والمنطق حتما يرفض مثل هذه التخرصات باعتبار لا يمكن لدولة أن تشجع دولة أخرى على استهداف أراضيها حتى وإن كانت هنالك فصائل أو ميليشيات موالية لإيران، باعتبار العراق هو يمضي ويعتبر أنه هذا الموضوع هو سيادي وطني حصري لا يمكن لأي دولة أن تتدخل فيه. السيد الزيدي هو أخذ على عاتقه عملية حصر السلاح وإعادة هيكلة مختلف الأسماء والعناوين، سواء كانت فصائل أو ميليشيات أو حتى الحشد الشعبي، وأيضا هو ذاهب باتجاه حصر السلاح وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة العراقية، بمعنى أنه هنالك اليوم تثبيت لأركان
0: لكن المشكلة تعلم يعني التصريحات يعني قد لا تنسجم مع الواقع على الأرض، وهذا يحصل حتى في لبنان بين لبنان الرسمي ومثلا حزب الله. إلى أي درجة برأيك تمثل يعني ما حصل يمثل تحولا خطيرا نوعيا ربما في الصراع الدائر في المنطقة؟
13: يعني قطعا مثل هذه التصريحات ربما أتفق مع جنابك، مثلا المواقف أو الأوضاع في لبنان هي مشابهة إلى حد ما في العراق، لكن اليوم عملية إعادة التأطير والتعريف للسياسات الأمنية والعسكرية في الداخل العراقي ومحاولة رأب الصدع ومحاولة إيجاد مناخات مؤاتية إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين مثلا، وأيضا محاولة إبعاد العراق عن أي مهاترات وصراعات إقليمية، هذه تحركات حقيقة إنما تشي بأنه العراق اليوم ينطلق في بداية مرحلة جديدة على المستوى الداخلي، هي بداية الإصلاح الاقتصادي والأمني، وعلى المستوى الخارجي هو إعادة الانغماس في المجتمعين الإقليمي والدولي.
0: نعم.
13: كأنما هنالك عملية مصالحة مع المجتمع الإقليمي والدولي، وخصوصا هذه الشعارات والمتبنيات كانت واضحة لحكومة السيد الزيدي باعتبار العراق ربما مر بمرحلة من دفع العلاقات له، لكن اليوم هو يحاول أن يعيد هذه العلاقات خصوصا مع المجتمع العربي ومع المجتمع الإقليمي، وبالتالي هو ينأى بنفسه عن مثل هذه الصراعات ولا يسمح لأي جهة أو فصيل في الداخل العراقي لاستهداف الدول المجاورة.
0: شكرا جزيلا لك.
13: يؤكد على احترام السيادة العراقية ويمنع التدخل يعني فيما يشكل هو مقاربات أمنية داخلية.
0: نعم. شكرا جزيلا لك دكتور عمار البهادلي الخبير الاستراتيجي والأستاذ في العلوم السياسية من بغداد. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 30 ناقلات نفط في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري أن التدخلات التي يقوم بها الجيش الأمريكي في المنطقة والتعليمات غير القانونية التي يوجهها للسفن لن تمر من دون رد حاسم. ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: خالد العظم. خالد العظم المليونير الأحمر ورجل النهضة الاقتصادية الذي مات فقيراً. ولد خالد باك العظم عام 1903 في دمشق. ينتمي العظم لعائلة دمشقية عريقة وشهيرة. تولى 5 من أفرادها ولاية دمشق في عهد العثمانيين. يعد أسعد باشا العظم من أشهرهم، فهو والي دمشق الذي بنى قصر العظم وخان أسعد باشا الشهيرين. درس خالد العظم الحقوق في دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن والده العمل السياسي كما الأملاك الكثيرة، وشغل مناصب وزارية عديدة منذ الانتداب الفرنسي في الحكومة الفيدرالية السورية زمن الاتحاد السوري، ومنذ ذلك الوقت إلى آخر عهده بدمشق حقق العظم الكثير من الإنجازات الاقتصادية، فهو من أسس أول شركة مساهمة في سوريا هي شركة الإسمنت أو الشمينتو كما كانت تسمى، وفيها طبق للمرة الأولى نظام العمل ل8 ساعات ومنح الموظفين تأميناً اجتماعياً وصحياً، ثم أسس غرفة الصناعة في دمشق وشركة مساهمة أخرى هي شركة المغازل والمناسج. في الثلاثينيات من القرن الماضي وبعد الاستقلال وخلال عمله كوزير للعدل، ألغى جميع الامتيازات الأجنبية في سوريا، وفي الخمسينيات أسس مرفأ اللاذقية لينافس مرفأ بيروت. رغم انتمائه الطبقي لم يكن العظم رأسمالياً تقليدياً ولا شيوعياً متحمساً، فمن جهة عمل على عقد صفقات مع الولايات المتحدة والغرب، ومن جهة أخرى كانت علاقاته قوية مع السوفييت، ولعل برغماتيته هذه كانت وراء لقبه المليونير الأحمر. أسس العظم 6 وزارات في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا، واستلم الرئاسة بشكل مؤقت عام 1941. سياسياً لم يكن العظم قومياً عربياً، بل كان وطنياً سورياً، وكان يعتقد أن أي مشروع وحدوي سيعود بالضرر على الحياة السياسية السورية وعلى الاقتصاد السوري، ولذلك عارض الوحدة مع مصر، وحين تمت غادر سوريا ولم يعد حتى تحقيق الانفصال. ورغم ذلك وعبر الفترات المختلفة التي مرت على سوريا، حافظ العظم على علاقة قوية ومتوازنة مع الكتل السياسية المتناقضة، إذ إن تركيزه الأساسي كان على تحقيق مصلحة سوريا، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية التي آمن أنها وحدها الكفيلة بتطوير هذا البلد الناشئ. بعد انقلاب البعث عام 1963، صادرت السلطة جميع أملاك عائلته، متهمة إياه بالعمالة للاستعمار. غادر العظم على إثرها دمشق إلى بيروت، وعاش هناك فقيراً، وبدأ ينشر مذكراته في جريدة النهار حتى توفي عام 1965، حيث دفن في بيروت. حاول العظم قيادة البلاد في أحلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، غير أن الظروف السياسية كانت أكبر منه، ولذلك انتهى به الأمر فقيراً منفياً في لبنان.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
3: فجوة سكنية تتسع والآمال مرتبطة بالمشاريع الجديدة. وفي دمشق رسائل اقتصادية من المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، فإلى أين تتجه هذه الملفات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في المحور الأول قرب انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة وسط دعوات لتمديدها من قبل أهال لم يتمكنوا من استبدال مدخراتهم لأسباب عدة، ونسأل هل تبدأ مرحلة نقدية جديدة في سوريا أم تمدد المهلة المحددة للاستبدال؟ في المحور الثاني نناقش الضربات الجوية التي نفذتها السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية على مقرات ومواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق، ونسأل إلى أين تسير العلاقات السعودية العراقية بعد هذا التصعيد. أهلا بكم.

0: شهدت عدة مراكز لاستبدال العملة القديمة في عدد من المحافظات ازدحاماً كبيراً بسبب الإقبال قبيل انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي، في حين أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء الأربعاء حرصاً على تسهيل إجراءات استبدال العملة.
1: تدخل مرحلة استبدال العملة في سوريا ساعاتها الأخيرة، حيث تشهد مراكز الاستبدال في عدد من المحافظات ازدحاماً بسبب الإقبال على استبدال العملة قبيل انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي في 30 من تموز الجاري لتسهيل العملية قبل انتهاء المهلة المحددة. أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء 29 من تموز، مؤكداً أن اليوم الأخير لن يشهد أي تمديد إضافي للدوام. مع اقتراب انتهاء المهلة، تزداد مخاوف بعض السوريين من عدم تمكنهم من استبدال عملتهم القديمة بالجديدة رغم التذكيرات الحكومية المتكررة والتمديدات السابقة، كما تتضاعف هذه المخاوف خارج العاصمة، خاصة مع اقتصار عملية الاستبدال بعد انتهاء المهلة على مقر المصرف المركزي في دمشق وفق آليات لم يعلن عنها حتى الآن.
2: ما في صعوبات، هو بأن توقف يبدلونا، لكن أكثر من مليون ما بيبدلونا، هي المشكلة الموجودة حاليا. يعني قياسا للمبالغ الموجودة مع المواطنين، فمبلغ مليون قليل كتير جدا. يعني إذا واحد معه 10 مليون بيضطر يوقف 10 مرات أو عن 10 مراكز إصرافة، يعني بده يضيع نص يومه بس مشان تبديل عملة. يفترض يكتروا المبلغ المتاح للتبديل، يعني أقل هيكون 5 مليون مثلا.
3: بالنسبة لموضوع الاستبدال بالفترة الأخيرة، هو زاد الأقبال على موضوع الاستبدال، صارت نسبة الليرة السورية الجديدة بالوقت الحالي هي الأكثر تواجدا في السوق السورية.
4: حتى إذا الصرافين بطلوا يأخذوا عملة قديمة، فالبنك المركزي متيح، يعني مخلي الموضوع متاح انه تصرف، يعني انه المركز ياخذ، يعني اللي بيضل عنده عمله قديمه ممكن يعني الموضوع سهل، ما نو معقد، ماني شايفه معقد انا كثير.
5: انا اللي من الستة واقفه هون، من الستة واقفه مشان مليون، رحت اجيب الصبح خبز ما حدا بياخذ مني عمله قديمه، بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا بس نبدل المليون، من الستة انا واقفه هون.
6: احنا بنطلب انه تمديد المهله وفتح مراكز في عالم في عجز، في عالم مرضى، في عالم ما فيها معاقة، يعني والوضع هون سيء لأبعد الحدود، وما حدا هلق إذا بدي أنا أروح جيب رطة خبز لبيتي وعندي أولاد بدها تاكل، كيف أنا بدي جيب ما بياخد مني إلا العملة الجديدة.
1: تباينت الآراء في لقاءات أجراها تلفزيون سوريا، إذ أشار مواطنون في مراكز المحافظات إلى سهولة عملية تبديل العملة، في حين اشتكى آخرون في المناطق البعيدة عن مراكز المدن من قلة نقاط الاستبدال وسوء الخدمات فيها، مطالبين بتمديد إضافي للمهلة. اليوم ومع دخول الساعات الأخيرة من المهلة المحددة، يبقى ملف استبدال العملة محكوماً بعامل الوقت والقدرة على الاستجابة للضغط المتزايد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما بعد انتهاء المهلة وكيفية إدارة المرحلة التالية، وإلى ضمان عدم ترك شريحة من المواطنين خارج هذه العملية.
0: للنقاش معي دكتور سليمان مصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، مباشرة من دمشق. أهلا بك دكتور سليمان، وأرحب كذلك بدكتور زياد عربش، الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة، مباشرة من دمشق. أهلا بك دكتور زياد. وأبدأ مع دكتور سليمان، إذا قبيل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة، يبدو بأن عملية الاستبدال يشوبها عوائق، يشوبها تحديات، كما سمعنا قبل قليل من المواطنين والأهالي. ما مدى إمكانية أن يمدد المصرف المركزي المهلة المحددة دكتور سليمان؟
7: مساء الخير وشكرا للاستضافة. بداية مصرف سوريا المركزي بدأ بستة أشهر للتعايش، بعدين مرة تانية مددها لمدة شهر إضافي، فعلى أساس انتهي يوم 30/7. فأعتقد أنه نسبة التبديل التي يعني تمت فوق 80%، ربما وصلت بآخر أسبوع حتى ل 90%، ما أعتقد أنه هذا يعني يسمح أو سيشجع على أنه يتم تمديد فترة التعايش لفترة إضافية. لكن مخاوف المواطنين طبعا مقدرة، في كثير من الناس وأنا منهم ما رحت حتى أستبدل. أنا حاولت خلال الفترة الماضية أصرف المبالغ اللي عندي على دفعات بحيث أنه ما أحتاج إن أني أروح أبي طلبات أو أقوم بإجراءات ما لحتى بدل العملة القديمة بالعملة الجديدة. وكثير من المواطنين كمان عملوا نفس الشيء، لكن في بعض المواطنين يعني يتأملوا أنه يكون في تمديد لفترة التعايش فترة إضافية، فاحتفظوا بمبالغ بسيطة وجاء الوقت يعني الانتهاء فترة التعايش وبقيت معهم مبالغ بسيطة حابين أنه يبدلوها سواء مليون أو أقل. فأنا أعتقد سيتم يعني الإعلان عن إجراءات من قبل مصرف سوريا المركزي لمساعدة المواطنين على إنجاز عملية التبديل بسهولة ويسر، مع يعني الالتزام بفترة التعايش اللي هي حتى نهاية شهر 7.
0: شكل هذه الإجراءات التي تتوقعها، خصوصا وأن العملية في بقية المحافظات بعيدا عن دمشق أيضا هي أصعب من عملية الاستبدال في دمشق، بالتالي شكل الإجراءات إن كنت أيضا ترتكز على المهلة المحددة للتعايش؟
7: أعتقد سيتاح في مصارف في فروع مصرف سوريا المركزي في المحافظات أن تتم عملية الاستبدال عن طريق الفروع، هذا توقعي لما سيتم أن على أرض الواقع، وأن يسمح بتبديل مبالغ أقل من المبالغ التي تم الحديث عنها، 100 ورقة من كل فئة نقدية، ربما يتم السماح بأقل من ذلك أيضا. فأعتقد الإجراءات ستكون ميسرة، لكن المصرف السوري المركزي بقراءتي هو يحاول أن يشجع المواطنين على الالتزام بفترة التعايش المحددة حتى ينتهي من هذا العبء الكبير ويبدأ بمرحلة الاهتمام بالعرض النقدي وغيرها من الأمور السياسة النقدية الحقيقية. فبالتالي هذا التقيد بالفترة الزمنية الهدف منها هو تشجيع المواطنين على الإنهاء عملية الاستبدال خلال المدة المحددة، وأي يعني مبالغ تبقى بعد ذلك سيتم معالجتها كما يتم في
0: معظم دول العالم. طبعا هو دكتور سليمان حسب بيان المصرف المركزي الأخير يحصر عملية الاستبدال بعد انتهاء مدة التعايش أو فترة التعايش بالعاصمة فقط، هذا لا يزيد الأعباء على بقية المواطنين.
7: صحيح نعم، أنا أعلم بهذا التصريح، لكن أعتقد بعد يعني الاطلاع على حالة الاستبدال وبطء عملية الاستبدال التي تمت في بعض المحافظات، أعتقد سيتم أيضا توسيع هذا الموضوع وإتاحته في المحافظات أيضا، مثل ما كان بداية كان فترة محددة للتعايش هي 6 أشهر، بعدين تم تمديدها لشهر، فأعتقد أنه سيكون هناك مرونة. الأمر ليس أمر مقدس، الأمر قابل للأخذ والرد ولتعديل التعليمات لتناسب حالة الوضع. فأعتقد أن المصرف السوري المركزي سيتيح هذا الأمر على الأقل في عدد من المحافظات لحتى يتم عملية الاستبدال بسهولة. هذه قراءتي للموضوع.
0: طيب دكتور سليمان، هو المدة المحددة لإمكانية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة حصرا من المصرف المركزي بعد انتهاء فترة التعايش ستكون لمدة 5 سنوات، لماذا تم تقرير هذه المدة من الناحية العلمية، وهل هي كافية برأيك لإفراغ السوق تماما من العملة القديمة؟
7: طبعا هي تجارب عالمية تمت على أساس قياس هذه التجربة بتجارب عالمية أخرى. مدة الاستبدال تكون عادة في الحد الأقصى هي 5 سنوات. طبعا اللي بيكون نسيان مصاري بمكان بجيب جاكيته باللبس قديم بأي شيء، ما معقول يتذكر حاله بعد سنة أو سنتين وما يكون يحتاج إلى استخدام هذا المبلغ. ففي مختلف دول العالم، أنا عندي تجربة بريطانية على سبيل المثال، معك 5 سنوات حتى تقوم حتى أكثر من 5 سنوات في بعض الأحيان، لكن 5 سنوات هي مدة ستاندرد عالمية بهذا الموضوع. إذا تم بعد 5 سنوات فبيكون ببعض الإجراءات يعني اللي يكون يعني غير الروتينية، فبالتالي هذا الهدف منه هي يعني إنهاء العملية بالكامل خلال 5 سنوات.
0: حسب مشاهداتك دكتور سليمان، يعني أبرز التحديات أو أبرز الأمور التي تشغل بال المواطن السوري اليوم ونحن يعني قبيل ساعات من انتهاء فترة التعايش، ما هي التخوفات التي يتحدث بها الناس في هذا الإطار؟
7: هلا اهم التخوفات والتي يعني يمكن قراءتها والاطلاع عليها في كثير من التقارير التي تمت عن حاله عمليه الاستبدال هي النقص في بعض الفئات النقديه، يعني مثلا فئه ال1000 وفئه ال500، فئه 500 غير موجوده، يعني ما يعادل 5 ليرات حاليا الجديده غير موجوده حاليا، فهذا يعني سبب في بعض العرقله او في بعض الارباكات للمدفوعات الصغيره. في بعض المحافظات لا يوجد كان فرع مصرف سوريا المركزي في مثلا المحافظات الشمالية الشرقية، فبالتالي كان في هناك في بطء بعملية الاستبدال. أما في بالأمور الأخرى أعتقد أن يعني نسبة الاستبدال كانت نسبة يعني فوق الممتازة اللي هي يعني أكثر يعني أتوقع وصلت ل 90% أو حتى تجاوز 90%. فيعني وفترة 7 أشهر، وحتى إذا رحتي أو زرتي أي مركز مراكز الاستبدال ما حتلاقي لا في عجقة ولا في أي إشكالية. لكن مثل ما أن في بعض المواطنين توقع أنه يتم تمديد هذه الفترة لفترات إضافية فتراخوا في عملية الاستبدال، أو بقي معه مبالغ بسيطة ما بدهم يخسروها، فهم يعني تتراكم الأعداد في خلال الأسبوع الأخير، وهذا أمر طبيعي سيحدث حتى لو كانت عملية الاستبدال سنة أو سنتين. فترة التعايش سنة أو سنتين، هذا أمر طبيعي بالعادة حتى سيدي من سيكون متأخر لآخر لحظة.
0: إمكانات المصرف المركزي السوري اليوم لمجاراة هذه المرحلة الجديدة التي تتطلع لها سوريا إلى أي درجة هي مواتية دكتور سليمان؟
7: ما مقصودي مواتية؟
0: أقصد إمكانات المصرف السوري المركزي، إمكانات طبع الفئات النقدية بكافتها بكافة أشكالها، لأنه في الفترة السابقة كان هناك حديث عن عدم وجود الفئات النقدية الصغيرة في السوق.
7: نعم، مصرف سوريا المركزي حرص على أن يتم عملية الاستبدال بسرعة، فركز على الفئات النقدية العالية 500 ما تعادل 50,000 وغيرها، حتى يعني يحقق مجموعة من الأهداف. واحد من أهم الأهداف هي يعني إلغاء الطوابير على الصرافات. تعرفي بعد ما سقط النظام البائد كان أو خلال الفترة الأخيرة حتى كان يوجد عدد كبير من المواطنين ينتظرون الحصول على مبالغ تقاعدية خاصة بطوابير كبيرة على الصرافات. الهدف كان هو إنهاء هذه الظاهرة يعني الغير حضارية أبدا من الشوارع. فكان الهدف هو استخدام الفئات النقديه العاليه، لانه حتى بسبب يعني خلينا نقول ميكانيكي دروج الصرافات ما بتتحمل اكثر من رقم معين، فمهما حاول الموظف انه يعبئ هذه الدروج لن يستطيع اكثر من حد معين، تنتهي بنهايه اليوم ويتسبب التكدس على الصرافات. فحاول يسرع مصرف سوريا المركزي من الغاء هذه الظاهره ومن نسبه الاستبدال بالتركيز على الفئات النقديه العاليه. بقيت الفئات النقديه المنخفضه هي ال1000 وال500، 500 غير موجوده، الألفات وال2500 كانت كمية المطبوعة منهم يعني اللي وصلت كانت أقل من الفئات الثانية، فسبب بعض الإرباكات في المدفوعات البسيطة، يعني بيطلعوا يطلع بسرفيس بده يدفع 2500 ربما يلاقي 500 معه. نعم. فبالتالي هذا سبب إرباكات للسائقين. نعم. للمواطنين لغيره، فهي إرباكات بس بمبالغ بسيطة يعني.
0: دكتور زياد أصبح صوتك جاهزا، مرحبا بك مجددا. استعرضنا مع دكتور سليمان الإجراءات التي اتخذت حتى الآن من قبل المصرف المركزي من أجل استبدال العملة، تحدثنا تحديدا عن مسألة فترة التعايش. هو لا يعتقد بأنه فترة التعايش المعتمدة كانت غير كافية، لكن هذا يقابل آراء أخرى تعتقد العكس. أنت ما رأيك دكتور زياد؟
8: هلا بداية طاب مساءك ومساء ضيفك ومستمعينا الكرام. هلا النقطة الرئيسية وذكرناها لعدة مرات أنه العملية تبديل العملة ليست عملية تقنية وفنية فقط لا غير، ولكن هي تندرج ضمن سياسة اقتصادية مالية مصرفية متكاملة. هلأ باختصار شديد الإجابة لسؤال حضرتك، بأخذ اللي حكاه ضيفك الكريم هو ينطبق بشكل صحيح على الأسبوع الماضي، لكن الزمن تجاوزنا. بمعنى آخر الأسبوع الماضي أتوقع أنه قلت من الحكمة أنه يزيدوا الفترة لشهر أو 15 يوم، ارتاع المركزي أنه ما يزيد المدة وتنتهي غدا مساء. هلأ عانينا كثير هالأسبوع الماضي وهذا الأسبوع من عملية التبديل، وما نقول العملية تمت بيسر بس ولكن عفى عما مضى. اليوم قطعنا نص الطريق ولم يبقى فقط نصف الطريق الآخر، بمعنى آخر قطعتي بطاقة الطائرة البية وما أخذتي البوردينج بطاقة الدخول إلى الطائرة. النص الطريق الثاني القادم هو بالأيام القادمة. أشرح بشكل موجز المطلوب. أولا المصرف المركزي أي شخص كان الحاكم أم غيره المفروض يطلع ناطق إعلامي يشرح للجماهير وللفعاليات الاقتصادية قديش نسبة الاستبدال تمت، هل 100% أو لا، ولوين رايحين. بمعنى آخر هل سنستمر
0: قبل عشر أيام
8: دكتور زياد؟ اقراض.
0: دكتور زياد، قبل 10 ايام كانت اخر نسبه حسب المصرف المركزي تتحدث عن 80%، بانه تم استبدال 80% من العمله القديمه.
8: هلا انحكى ضيفك او انحكى كثير عن نسبه 80%، بعدين انحكى على 90%. انا مشكلتي الرئيسيه هلا او همي الكبير مثل اي مواطن سوري انه بالفتره القادمه علينا نتجنب جميعا وبما في البنك المركزي سياسه التمويل بالعجز، بمعنى اخر الكتله النقديه المعروضه اليوم اصبحت تحت السيطره من قبل الإدارة المالية بسوريا والبنك المركزي. ما عاد في مصاري تحت البلاطة وقديمة وما أنا داخلة بالقنوات المصرفية، طالما كمية العملة المطبوعة بالإصدارات الجديدة صارت معروفة وصار معروف شو متداول. هلا هاي الكتلة النقدية تمثل نسبة معينة من الناتج المحلي. هلا انخفضت قيمة الليرة السوري بحدود 20 إلى 22% منذ الإعلان عن طبع العملة الجديدة بداية العام. كان الدولار 10,500، اليوم عم نحكي 13,300. هلا أنا مخوفي وإن شاء الله يكون خاطئ بكلامي إنه ما يصير في تضخم أو هجوم على الدولار لعمليات التبديل بهاليومين البقيانين، بالإضافة إلى تمويل الاقتصاد السوري أو الكتلة الإنتاجية والخدمية بطبع مزيد من العملة دون دوران عملية الإنتاج، وبالتالي دون زيادة مزيد من البضائع والسلع والخدمات. طيب، لكي لا ترتفع الأسعار. هلا هي نقطة جوهرية.
0: واحدة واحدة دكتور زياد، يعني قلت بأنه حسب اعتقادك أنه الكتلة النقدية أصبحت تحت السيطرة اليوم، لكن ماذا لو كان هناك تجار أصحاب رؤوس أموال احتفظوا بالعملة القديمة مقابل استبدالها في الفترة المقبلة؟ هذا ألا يتعارض مع مسألة أن الكتلة النقدية فعلا أصبحت تحت سيطرة المصرف المركزي السوري اليوم؟
8: إذا السؤال لإلي هو نعم، بالفعل لك الفترة الماضية شهدنا بمناطق مختلفة وليس فقط بسوريا، لكون واضح معك وصريح تماما أنسألة، أنه في كثير ناس حاولوا يبدلوا العملة القديمة اللي مكتسبينها أو معهم إياها بطريقة غير نظامية. بمعنى آخر، أنا كنت بموقع معين عم استفيد بطريقة غير شرعية، معي كتلة نقدية بالعملة القديمة بدي بدلها، ما بقدر إجي على البنك المركزي افتح حساب لأنه رح يلوطوني، فلجأوا لأساليب ملتوية شراء دولار أو شراء عملة جديدة بسعر قليل. هلأ سؤالك ليش جوهري؟ لأنه نخشى ما نخشاه وشعرناه الأسبوع الماضي واللي قبله، بعض المناطق لا يتعاملوا لا بالليرة القديمة ولا بالليرة الجديدة، فاضطر المصرف المركزي يطلع تعميم انه حتمية التعامل بالليرة السورية دون التعامل بالدولار، لانه دولار
0: حتى بالليرة التركية، لانه
8: يعني
0: بعض المناطق
8: العملة الوطنية
0: تستخدم الليرة التركية حتى الان.
8: ما سمعت سؤال جيدا.
0: او حتى استخدام الليرة التركية، لانه بعض المحافظات ما زالت تستخدم الليرة التركية حتى الان.
8: تماما، هذا اللي عم اقصده. هلا الناحيه الفنيه بنتجاوزها خلال اسبوعين ثلاثه، مع انه كان من المفروض ما يطلع هيك قرار انه يكون معك رزمه 100 ورقه لتبدلها بالمركزي او تفتح حساب. ما بدي اعذب المواطنين، شفناهم امبارح اول امبارح كيف كل واحد معه اكياس، وخاصه بالمحافظات لا نقيس سوريا على مستوى دمشق فقط، في مناطق اخرى ولو مجلس النقد والتسليف او قانون النقد الاساسي بيقول لك انه التبديل حصرا اذا يكون بفرع دمشق، ما كان يعني في مجال يطلعوا استثناء انه يصير التبديل بكافه الفروع، لانه في مشاكل عديده. هلا بتنحل هالمشاكل او بعض المودعين بيخسروا الاموال القليله التي معهم بالليره السوري، بس الضغوط التضخميه ما بنقدر نقول انه انتفت. بمعنى اخر، طالما الكتله النقديه السوريه

0: في المركزي ومعذرة منه يطلع يعمل مؤتمر صحفي يجمع هالصحفيين المتخصصين، في أسئلة عديدة بدها تجي تجاوب عليها بالأسابيع القادمة. ما بنقدر نقول إنه انتهت المهلة بكرة وخلص نرجع مثل ما كنا بالقبل، لا لسه على نص الطريق اللي عم احكي عنه من البداية.
1: دكتور سليمان، هذا يرتكز للنقطة التي ذكرها دكتور زياد في بداية الحديث، أنه عملية استبدال العملة لا يجب أن تكون عملية شكلية أو عملية فنية فقط، وإنما يجب أن يتبعها سياسة نقدية واضحة من المصرف المركزي. اليوم كيف يمكن تخيل أو كيف يجب أن تكون السياسة النقدية المقبلة للمصرف السوري المركزي حتى يؤتي هذا الأمر أكله في النهاية، مسألة استبدال العملة؟
2: طبعا يعني عودة السيطرة مصرف سوريا المركزي على الكتلة النقدية مسألة كتير هامة لحتى تنعرف الكتلة النقدية بقد ايه هي بالكامل موجودة تحت نطاق سيطرته، لأنه هذا ما كان معروف بالكامل.
1: في ترجيحات للكتلة النقدية اليوم؟ في معلومات عنها؟
2: ما عندي فكرة بصراحة، لا ما عندي فكرة بصراحة عن الرقم النهائي الذي تم يعني حصره، لكن ما كان في يعني معلومة دقيقة حتى على معلوماتي على مستوى يعني القائمين على مصرف سوريا المركزي بعد التحرير مباشرة عن الكتلة النقدية الموجودة تحت السيطرة، لكن أكيد هلا بعد عمليات التبديل تبين عندهم قد ايه في كتلة نقدية بين ايدين المتداولين. طبعا تعليقا على شيء سألتيه من شوي، البنك المركزي لما قال أنا بعد انتهاء فترة التعايش سأدقق في الأشخاص الذين سيقومون بعملية الاستبدال لا سيما للكميات الكبيرة، هذا يتفق مع استراتيجية مصرف سوريا المركزي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنه هاي الأموال لماذا لم تأتي منذ فترة إلى التبديل، لماذا لم يتم تبديلها خلال فترة التعايش المحددة. هلأ السياسة النقدية لمصرف سوريا المركزي ينبغي أن تدفع باتجاه مثل ما تفضل زميلنا الدكتور زياد باتجاه مزيد من النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج. في كتير أدوات بإيدين مصرف سوريا المركزي، واحدة من الأدوات هي تشجيع المصارف على القيام بعمليات التمويل. طبعا مصرف سوريا المركزي هو اللي بيحدد نسب السيولة ونسب الإقراض وغيرها. طبعا هلأ صارت الأمور واضحة بين إيديه، صار بيقدر يفرض على المصارف الموجودة الحكومية، كمان بيستطيع أن يوجه المصارف الخاصة باتجاه تحريك عجلة الإنتاج تمويل قطاعات معينة، فبالتالي يستطيع أنه يحرك عجلة الإنتاج بشكل أكبر ويعرف بالضبط شو هي الكميات النقود الموجودة بخزائن البنوك. طبعا في بنوك ما زالت تتبع سياسة الحيطة والحذر، ما زالت غير راغبة في توظيف أموالها في بعض القطاعات. الآن دور مصرف سوريا المركزي هو أن يوجه هذه البنوك لاستثمار هذه الفوائد في قطاعات مختلفة، هذا سيؤدي إلى تحريك عجلة الإنتاج، سيؤدي إلى تمويل قطاعات اقتصادية جديدة وغيرها.
1: لكن يعني إذا كان استبدال عملية الأوراق النقدية قد تم، لكن استمر المصرف المركزي بطباعة كميات كبيرة من النقود، هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في النهاية دكتور سليمان، صحيح؟ وبالتالي لابد أن يكون هناك ضوابط على مسألة الطباعة، ما الواجب فعله في هذا الإطار تحديدا؟
2: صحيح، السلطات النقدية طبعا مصرف سوريا المركزي واعي لمسألة التمويل بالعجز وأن هذا سيؤدي إلى آثار تضخمية، ونحن من فترة طلعنا من تجربة النظام البائد اللي كان عم يطبع كميات كبيرة وغرض كان تمويل الحرب على الثورة، لكن الآن نحن في مرحلة جديدة ومصرف سوريا المركزي والقائمين عليه بيعرفوا أنه هذا آثاره تضخمية جدا خطيرة، انتقلنا من دولار يساوي 50 وصلنا لدولار يساوي 15 ألف فترة من فترات. فبالتالي الضابط المصرف سوريا المركزي يعني ضابطه في هذا الموضوع هو ضابط ذاتي، لازم يلتزم بمعادلة طباعة النقود التي تكفي لحاجة الاقتصاد، ولازم ما يتجه باتجاه التمويل بالعجز لأنه هذا آثاره تضخمية واضحة. فهذا يعني ما في يعني ضابط على مصرف سوريا المركزي هو غير أنه يكون هو نفسه ملتزم بهذا الهدف.
1: بالعودة لك دكتور زياد، قلت بأن هناك العديد من الأسئلة يجب على المصرف السوري أن يجاوب عليها، أبرز هذه الأسئلة وأيضا سؤال ماذا بعد عملية استبدال العملة؟ كيف سيؤثر ذلك على اقتصاد سوريا؟
0: تماما، ومنيح مشكور الضيف الكريم دكتور شعبان انه اضاء لعده نقاط جوهريه، وارجوكي ثم ارجوكي ثم ارجوكي قد ما تناولتوا هالموضوع لو ثلاث مرات باليوم، موضوع العمله وما بعدها والسياسه الماليه والنقديه بتكوني عم تفيد الاقتصاد السوري. لماذا اقول ذلك؟ وليس اتهاما لاحد، لانه انت عم تورتي كدوله أو كسياسة مالية ونقدية ومصرفية مسؤولة عنها،

0: عمتورتي 50 سنة تراكمات، وخاصة آخر 10 سنوات تراكمات، عم احكي بالسياسة النقدية والمالية الخاطئة. هلأ عفا ما بدي أقول عفا عما مضى، نحن أولاد اليوم، المطلوب نقطتين رئيسيات اليوم وهم جوهريات. أول درس بنعطيه لطلابنا على المصرف المركزي بنسميه مصرف المصارف، يعني هو اللي بيقود العملية المصرفية برمته، بيشرف على المصارف العامة والخاصة. فأول بند استعجال بأي ثمن تطوير وإعادة هيكلة مصرف سوريا المركزي. يعني أنا بالمصرف صار لي 30 سنة ما طلعت ولافت الدورات التدريبية. الآن الأنظمة المصرفية إذا قلت لك عنها اللي عم تشتغل فيها للخاص قبل العام كمان، إذا ما قلت لك بالية صار لها 20 سنة عفا عن الزمن. بالاقليم ككل عم احكي من قطر للاردن للبنان، من انظمه مصرفيه صاروا 20 سنه تاركينا. انا لازم طور نظام المصرفي. النقطه الثانيه والجوهريه، استعجال باي ثمن عمليه اندماج سوريا بالمصارف العالميه وخاصه السويس كود. وما نحكي كلام ما نو شفاف، انحكى انه سوريا اندمجت ورجونا كيف صارت عمليه تحويل مالي على سويس كود. أنا من 15 حزيران الماضي بواحد جولاي، هي رجعوا بعد 15 يوم تحويل مالي من مصرف فرنسي بسمي اسمه إذا بدك لمصرف سوري خاص بسوريا، اليوم بتلقى خبر أنه رفض المصرف المراسل عملية التحويل. حكيت مع مدير المصرف اللي هو صديق لإلي، قال لي أنه انتظر جي بي مورغان ونعمل اتفاقيات. وين بدي انتظر أنا؟ الاقتصاد السوري بحاجة بأي ثمن لقنوات ادخارية، قنوات تمويلية دولية. بمعنى آخر حضرتك موجودة بسويسرا، لما بألمانيا، لما بتركيا، بدك تفتحي مشروع لعرايبك بسوريا، أو حضرتك بدك تستثمري بسوريا، بدك تحولي 10,000 دولار، مفروض بلحظة يصير التحويل. مو عبارة عن منصات وما بسمي أسماء، تصير عبارة عن تحويلات مالية مهمة جدا. لماذا؟ لأنه قلت لحضرتك تفتحي مشروع بسوريا وبدك تفتحي رسالة اعتماد من سمية لتستوردي من الصين، لما من أمريكا لما من هنا بتفوتي على مصرفك بتقولي أنا عندي حساب بالقطاع الأجنبي موصولة بالقطاع المالي وممتثلة مثل ما قال ضيفك الكريم بالمعايير الشفافية بازل 1 و 2 و 3. بمعنى آخر الامتثال للقواعد المصرفية العالمية، ما في تمويلات ملتبسة. فبيجي المورد البضائع السلع الأولية الصيني بيبعث لك حتى لو ما نك دافعة.
1: جيد، أنت تتحدث بصورة عامة وشاملة على مستوى كبير، لكن إذا ضيقنا العدسة قليلا بالعودة لدكتور سليمان، سؤال الأخير معك اليوم السؤال الملك، هذه العملية عملية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة كيف ستؤثر على الأسعار في ظل ارتفاع هائل للأسعار في الفترة الماضية، التضخم أيضا يزداد، كيف سيؤثر ذلك على الأسعار اليوم بعد انتهاء المهلة، وما الأدوات التي يمتلكها المصرف المركزي من أجل ضبط الأسعار؟
2: هلا خليني ميز الامور عن بعضها. اولا الارتفاع اللي صار في التضخم جزء منه هو ناتج عن ارتفاع اسعار البترول العالميه. نحن بنعرف انه البترول والطاقه هي جزء من سله المستهلك، لو ما كانوا عم يشربوا ولا عم ياكلوا، بس هو مصاريف عم يدفعها المستهلك لتعبئه سيارته بالوقود سواء كان مازوت او بنزين او غيره. فبالتالي ارتفاع العالمي هذا ما له علاقه بطباعه النقود ولا له علاقه بتبديل العمله ولا له علاقه بشيء، كل العالم عم يرتفع فيه الاسعار البترول، حتى اوروبا حتى كل مكان، بسبب مضيق هرمز ومشاكل اللي عم تصير حواليه. فبالتالي ارتفعت الاسعار، وبتعرفي البترول داخل باغلب المنتجات وداخل حتى في الكهرباء وغيره، فهذا ادى الى ارتفاع في اسعار البضائع وبالتالي ادى الى حدوث تضخم. النقطه الثانيه اللي تحدث عنها الدكتور زياد وهو محق فيها، ارتفع سعر صرف الدولار قدام الليره السوريه خلال الفتره الماضيه، لانه في البعض ما حب انه يروح يكشف عن مصادر امواله او يبين قدام السلطات النقديه انه معهم كميات كبيره من الليره السوريه، فلجأ الى تبديلها بدولار حتى ما تظهر قدام السلطات النقديه، فهذا ادى لزياده الطلب على الدولار فارتفع سعر الدولار وارتفعت سعر
1: المستوردات نتيجه هذه الاسباب. بغض النظر عن الاسباب دكتور سليمان، اليوم ما الذي يجب ان يفعله المصرف المركزي من اجل ان يضبط اسعار السوق؟ هل لديه ادوات لفعل ذلك؟
2: لحد اهم اداه من ادوات الموجوده بين يديه هو ضبط سعر الصرف بالحقيقه. إذا قدر يضبط سعر الصرف خلال بحدود ضيقة، فهو هذا يعمل طمأنينة للتجار لحتى ما يزيدوا الهوامش الربح اللي هم أو هوامش الأمان اللي عم يفرضوها لحتى يسعروا البضائع والمنتجات اللي عم يستوردوها. إذا قدر يضبط سعر الصرف في حدود ضيقة، طبعا هلا ما عاد في داعي لحتى يتاجروا بالدولار لحتى يخفوا مصادر الأموال، فبالتالي حيقدر يخفض الأسعار. نحن نتمنى أنه هذا يكون توجه. طبعا النقطة النقطة الثانية انه ما يلجأ ابدا للتمويل بالعجز. طبعا نحن يعني ما في ارقام لاي شيء من هذا، وما عم اقول انه هو عم يمول بالعجز، لكن عم اقول اذا كان في هذا كان احد الخيارات فانا يعني اقترح على المصرف السعودي المركزي ان يستبتعد عن هذا الخيار تماما، لان هذا الخيار سيؤدي الى انخفاض في قيمه الليره السوريه وتاكل في دخول المواطنين، وهذا سيؤدي بالنهايه الى انخفاض قوه الشرائيه لها.
1: ربما ثمه فائده يتفق عليها الجميع وهي سريعه جدا، بعد انتهاء فتره التعايش سيلمسها السوري وكل السوريين على طول، وهي اختفاء صورة الأسد من العملة القديمة وغياب الأسد عن العملة الجديدة. دكتور سليمان موصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق، وشكري لدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة كان معنا أيضا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل مسار العلاقات السعودية العراقية بعد التصعيد الأخير.
3: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: دان مجلس الأمن الوطني العراقي القصف السعودي الأمريكي المشترك الذي استهدف مقر للحشد الشعبي في العراق وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لافتا إلى أنه وضع خطة أمنية للتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إن غاراتها استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق. حاولت هذه الميليشيات حسب البيان السعودي استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، في حين قال الرئيس الأمريكي إن الهجوم نفذ بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
8: هجمات سعودية أمريكية مشتركة تضرب مواقع ميليشيات موالية لإيران في العراق، في خطوة تأتي بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت بترولية سعودية خلال الأيام الأخيرة، في تصعيد هو الأول من نوعه ضمن إطار التوتر المتصاعد الإيراني الأمريكي. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت في بيان تنفيذها مع القوات السعودية ضربات دقيقة استهدفت مواقع لوجستية وأسلحة لجماعات مسلحة موالية لإيران، ووصفتها بأنها رد على أكثر من 30 هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة الماضية، حيث أكدت وزارة الدفاع السعودية عبر متحدثها تركي المالكي أن الضربات النوعية جاءت رداً على محاولات هذه الميليشيات استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، مشدداً على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي عدوان. في المقابل أعلن الحشد الشعبي في بيان تعرض عدد من مقره في مناطق متفرقة من العراق لعدة هجمات بغارات أمريكية سعودية أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، بالإضافة إلى الأضرار المادية والعسكرية. في حين قالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لتدارس تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الأخير. أما طهران فنفت عبر مسؤول عسكري أي صلة لها بالمقذوفات التي استهدفت السعودية، معتبرة إسناد كل إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران خطأ في التقدير. في حين أكد الحرس الثوري في بيان استمرار المقاومة ما دامت الأعمال الأمريكية تهدد إيران. تطورات تأتي بعد أسبوعين من هجمات إيرانية طالت مواقع أمريكية في الأردن والبحرين والكويت عقب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز. فهل تتجه المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد الإقليمي؟
1: معنا للنقاش في الاستوديو الأستاذ جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ جاسم. ومعي دكتور محمد الحلفي المطيري الكاتب والمحلل السياسي من الرياض. أهلا بك دكتور محمد. أبدأ مع ضيفي في الاستوديو. إذن كنا قبيل أسابيع نتحدث عن حملات فساد ورفع شعار حصر السلاح بيد الدولة في العراق من قبل رئيس الحكومة العراقي الزيدي، الذي جاء أو دشن مرحلته الجديدة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة. ثم يأتي هذا التطور، ميليشيات تابعة لإيران في العراق تقصف مواقع في الرياض والرياض ترد. قراءتك لهذا التطور اللافت أستاذ جاسم؟
6: نعم، شكرا لكم جميعا. أنا أعتقد أنه الحكومة العراقية كانت بمواجهة ملفين مهمين. الملف الأول هو ملف الفساد المالي والإداري، والملف الأهم هو ملف الميليشيات المسلحة الخارجة على الدولة. لكن يبدو أن رئيس الحكومة حاول الذهاب إلى الملف الأسهل والأبسط، وهو ملف الفساد المالي والإداري. وعلى الرغم من ذلك، حتى الآن لم تستطع الحكومة استرجاع ما قيمة 2 أو 3% من مجموع الأموال المسروقة. حينما يتحدث يعني المستشار القانوني لرئيس الحكومة علي الزيدي أن ما نهب هو ما يقرب من تريليوني دولار، والمستعاد هو ما يقرب 2%، فهذا يعني أننا أمام عمليات غير مثمرة حقيقة لمعالجة.
1: دعنا نتحدث عن تحدي حصر السلاح بيد الدولة وأحد تداعياته اليوم.
6: أريد أن أذهب إلى الملف الثاني وهو الأهم والأخطر والذي نحن بصدده الآن، وهو ملف الأمن. الميليشيات المنفلتة التي يعني هي خارج إطار الدولة ليس بشكل كامل للحقيقة، يعني اعتدت على بعض الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن، ولا أدري ما الغاية من ذلك إلا لترضية إيران، التي أنكرت في أكثر من تصريح اليوم أي علاقة لها بهذه الضربات في لدول الخليج العربي. وبالتالي أنا أعتقد أن رئيس الحكومة العراقية اليوم هو في موقف يعني لا يحسد عليه. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي حقيقة وضعه في خانة ضيقة حينما أعلن أن الضربة تمت بالتنسيق مع حكومة بغداد. وهذه النقطة تحديدا هي يعني ستجعل مسار الحالة العراقية أمام خيارين فقط. الأول، إما أن يذهب الزيدي إلى مواجهة هذه الجماعات المسلحة، وهذا الاحتمال حقيقة ضعيف ولا يمكن الذهاب إليه أبدا إلا إذا وقفت الولايات المتحدة أو دولة عربية مثل السعودية أو الأردن بمساعدة الزيدي لحسم هذا الملف. الملف الثاني وهو الأقوى والأقرب، وهو أن الميليشيات ستطيح بحكومة الزيدي. وبالتالي أنا كما توقعت في مقال سابق أنه إن بقيت هذه الأمور على هذا المسار وعدم تمكن الحكومة من توجيه ضربات حقيقية وجادة للميليشيات، فأعتقد أن عمر هذه الحكومة سيكون هو الأقصر قياسا بحكومة عادل عبد المهدي التي بقيت لعامين، وربما هذه الحكومة تبقى لعام واحد فقط، وبالتالي من يريد أن يبني الدولة عليه أن يضرب بيد من حديد ولا يجعل قرار متفلتا ولا يجعل دولة داخل الدولة العراقية كما هو الحال.
1: هو بعد قليل سأعود لك للإجابة على سؤال من يحكم العراق اليوم، لكن دكتور محمد المطيري، هذه من المرات النادرة التي ترد فيها المملكة العربية السعودية على استفزازات إيران أو استفزازات من يتبع لإيران، ماذا تود أن تقول الرياض من خلال هذا الرد؟
7: حقيقة أول شيء سعيد جدا وأحيي ضيفك الكريم وكذلك المشاهدين. يعني أنا أكتب معك، لم تكن المرة الأولى، قبل الأسبوع الفائت استطاعت أن تضرب مناطق تشكل خطورة على مضيق باب المندب من الحوثي الموالي إلى إيران، فهي ليست المرة الأولى. المملكة العربية السعودية اليوم جادة في حماية أمنها واستقرارها، وكذلك على ما يهدد المصالح الاقتصادية ومصالح الطاقة بشكل عام والطاقة الخاصة بالمملكة العربية السعودية ومنشآتها. فلذلك المملكة جادة، وقد تحدثت مع الجانب العراقي قبل شهر، وهي تنطلق من المادة 51 لحماية أراضيها، المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فهي تنطلق من قرارات أممية واضحة، وقد تحدثت مع الحكومة العراقية وطلبت سفيرة وتحدثت معها أكثر من مرة وطلبت يعني إيقاف هذه الهجمات. لكن أعتقد وأنا أتجه مع ضيفك الكريم في أن الحكومة العراقية لا تستطيع ضبط هذه الميليشيات، هي تدار من طهران ولا تدار من بغداد، فهي اليوم تشكل خطر كبير جدا. إذا شكل هذا الأمن وعدم استقرار في المنطقة فهي الميليشيات الإيرانية.
1: لكن دكتور محمد، هو عدم الاستقرار في المنطقة بدأ منذ الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وكانت السعودية تتعرض لاستهدافات. اليوم قررت السعودية أن ترد وأن تعلن أنها ردت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل تعلن بأنها غيرت قواعد الاشتباك؟ هل تعلن تغيرا في استراتيجيتها في الفترة المقبلة من هذه الحرب؟
7: جميع ميليشيات المملكة العربية السعودية مثل الأهل الأولى، وهي لديها الحق في الرد منذ إطلاق المسيرات والصواريخ الباليستية على الموقع السعودية، وهي لديها رد الحق وتحدثت. كذلك أكدها مجلس الوزراء بالأمس السعودي عندما تحدث عن أن المملكة العربية السعودية الحق في رد أي عدوان على أراضيها ويشكل خطورة على منشآتها الاقتصادية. فالمملكة العربية السعودية لديها الرد ولديها القوة التي ترد فيها. يعني المملكة العربية السعودية اليوم لديها قوة كبيرة جدا لا يستهان بها. لذلك ومنذ عملت على استراتيجية الدفاعية وهي تعمل على حماية أراضيها، لديها قوة دفاعية لكن تعطي مجال كبير جدا ومساحة للآخرين أن لعل وعسى أن يرد هذا العدوان، لكن عندما يستفحل الأمر المملكة السعودية قادرة على هذا الأمر، وهي استراتيجية لدى المملكة السعودية منذ المؤسس الملك عبد العزيز، فهي ليست وليدة اللحظة إنما تأسست منذ نشأة وتأسيس المملكة العربية السعودية. لديها القوة، لديها القدرة، لديها الحلم الكبير جدا أن تستمر. واليوم أنا أعتقد الضربات هذه من سعيد بها هي الحكومة العراقية. إذا أرادت الحكومة العراقية أن تحل ملف الميليشيات داخل العراق، فهي الحكومة العراقية أنا أعتقد، ولذلك حتى أعلنها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أنها بتنسيق وموافقة من الحكومة العراقية، وهي حقيقة تصب في مصلحة الحكومة العراقية أكثر من يعني أي جهة أخرى.
1: هذه نقطة مهمة دكتور محمد، دعني أنقلها إلى ضيفي في الاستوديو. عطفا على ما قاله ضيفي، الرئيس الأمريكي أيضا يقول بأن هذه الضربات جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ويقول ضيفي من الرياض بأنه هذه الضربات ستساعد الحكومة العراقية في مسعاها في حصر السلاح. لكن هو أصلا رئيس الحكومة علي الزيدي هو مرشح الإطار التنسيقي الذي تسيطر عليه بشكل أو بآخر فصائل الحشد الشعبي أو الفصائل الولائية، بالتالي هنا السؤال، من الذي يحكم العراق؟ وهل فعلا يمكن أن يكون ذلك مساعدة لعلي الزيدي؟
6: حينما ننظر لآليات مجيء عادل، يعني علي الزيدي، آلية غريبة، لم يكن الرجل معروفا لا على مستوى السياسي ولا على مستوى الإعلامي، وبالتالي في لحظة من اللحظات نزل على عراقيين شخصية تسمى علي الزيدي، وبعد أقل من 72 ساعة تم التصويت داخل البرلمان العراقي، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يؤيد هذا الرجل واتصل به ودعاه إلى زيارة البيت الأبيض. وهذا الأمر حقيقة يعني لا يمكن تفهمه بسهولة. وبالتالي تحدثت في البداية أن هذه النقطة هي ربما ستكون نقطة النهاية لعلي الزيدي، لأنه الفصائل ستتخذ من تصريح ترامب حجة لإسقاط زيدي، تماما كما حصل مع مصطفى الكاظمي حينما كان مديرا للمخابرات العراقية في عام 2020 وقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس على طريق المطار، وبالتالي اتخذوا من هذا الأمر حجة واتهموه بالخيانة والتنسيق مع الولايات المتحدة. الأمر يعني هو
1: لكن هو أيضا يعني في ذات الوقت مجلس الأمن الوطني العراقي يرأسه من؟ علي زيدي رئيس الحكومة، صحيح؟
6: تمام.
1: أستاذ جاسم دان للعمليات،
6: يعني الإدانة شيء والواقع شيء. حينما هل الرئيس الأمريكي يكذب؟ يعني أنا أستبعد هذه الفرضية أن الرئيس الأمريكي يكذب بتصريحه أن الضربة تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وبالتالي هذا الأمر يعني أن الزيدي أعطى الموافقة للولايات المتحدة بالدرجة الأولى أن يضربوا هذه الجماعات المسلحة دون النظر إلى البيان الذي صدر عن الحكومة. هذا بيان للاستهلاك الداخلي. القضية هل ستمر هذه التصريحات الأمريكية مرور كرام في العراق؟ أنا لا أعتقد ذلك، بدليل أنني ذكرت في المحور الأول أنه هذا الأمر إن لم يذهب الزيدي خلال الأيام القادمة التي أعطت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم، ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق اليوم، أعطت الحكومة 48 ساعة للرد على ما أسموه الاعتداءات السعودية. وبالتالي هل ستتمكن حكومة الزيدي خلال الساعات القادمة أن توجه ضربة حقيقية للميليشيات في العراق؟ هذا الأمر غير ممكن إلا بحالة واحدة، أن تكون مدعومة إما من الولايات المتحدة أو من المملكة العربية السعودية أو من المملكة الأردنية، وإلا وهذا هو الخيار الثاني الذي تحدثت عنه في المحور الأول، أن الجماعات المسلحة قادرة على الإسقاط بالزيدي لأنها هي التي أتت بالزيدي إلى الحكومة. وبالتالي يعني لا تغرنا التصريحات الحكومية الرسمية.
1: طيب.
6: علينا أن ننظر للواقع العملي للحدث وليس الواقع ما يسمى بين هلالين الدبلوماسي أو الإعلامي للحدث.
1: جيد.
6: وبالتالي أعتقد أننا أمام يعني أكثر من 20 قتيل في العراق وأكثر من 4 مستشارين إيرانيين قتلوا في العراق. كل هذا الأمر لا يمكن أن يمر بهذه السهولة إلا إذا
1: نحن أمام أزمة داخلية عراقية ربما في الوقت المقبل. دكتور محمد، الخيار الأول الذي طرحه أستاذ جاسم، هل تعتقد أن هناك قرار إقليمي اليوم بإخراج إيران من العراق وربما تلعب الرياض دورا في ذلك؟ إلى أي درجة هذه المقاربة صحيحة؟
7: أعتقد أنها بدأت، وربما كانت الزيارة المفترض والمعدة مسبقا غدا يوم الخميس لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للمملكة العربية السعودية.
1: أجلت الزيارة أستاذ محمد؟
7: بكل تأكيد أجلت على ضوء هذا الأمر، وهو في موقف محرج جدا. ربما أنها كانت إحدى يعني التنسيق، وربما أن إطلاق هذه المسيرات لمنع هذه الزيارة، وأنا أعتقد وأذهب إلى هذا بكل تأكيد أن الجانب الإيراني حاول بأذرعه في المنطقة أن يحدث هذا الحدث من أجل أن تبقى العراق كما هي الآن تحت النفوذ الإيراني. أنت حدثت عن الفترة منذ الضربات الإيرانية، المنطقة تعيش بأزمة، المنطقة تعيش أزمة من 1979 منذ جاء النظام الإيراني إلى المنطقة، وهو تعيش بأزمة، أذرع، مخابرات، اختراقات دول، هذا نعيش بأزمة الشرق الأوسط من 1979 منذ وصول الخميني إلى إيران، والمنطقة تعيش بأزمة لم تحدث ولم تحدث في ما قبل هذا الأمر. اليوم النظام يشكل خطر كبير جدا، أذرع ضد الدول، يعني نرى
1: دكتور محمد بناء على ذلك، بناء على ذلك يعني ترتيب الملفات في العراق وايضا امكانيه ان ترد السعوديه في اماكن اخرى، هل هذا يعني دخول المملكه العربيه السعوديه بشكل رسمي الى الحرب؟
7: المملكه العربيه السعوديه اعلنت في بيانها انها الضربات كانت محدوده وبتنسيق مع يعني القياده المركزيه الامريكيه في مناطق معينه التي انطلقت منها الاعتداءات. إذا ما حدث اعتداءات أخرى المملكة العربية السعودية قادرة سوف تضرب وسوف توجع داخل الجانب العراقي. الملف الأمني يعني
1: غير الساحة العراقية دكتور محمد، غير الساحة العراقية هناك تهديدات أيضا من الحوثيين، وهناك تهديدات من الحرس الثوري، وهناك استهدافات من إيران للمملكة العربية السعودية.
7: بكل تأكيد المملكة العربية السعودية تستعمل، هي ضربت قبل ذلك، وأنا تحدثت في البداية أن المملكة العربية السعودية ضربت في اليمن، في الحديدة، في مناطق شكلت ضربات على يعني ناقلات نفط للمملكة العربية السعودية وقامت بعمليات محدودة فيها وأعلنت انتهاء هذه يعني المناطق. المملكة العربية السعودية تعمل اليوم عدم الدخول في حرب إلا إذا اضطرت إلى ذلك، سوف تعمل وتعمل. المملكة العربية السعودية قد أعدت العدة مسبقا وعملت على منذ الوهلة الأولى، وهي تعمل منذ بداية رؤية 2030 وهي تعمل على انتقال يعني المحتوى الدفاعي وتعمل على هذا الجد.
1: لكن هي من أجل الرؤية هذه ومن أجل الرؤية الاستثمارية والرؤية الاقتصادية لولي العهد السعودي كان دائما ما يقال بأن الرياض تبحث عن الاستقرار وتحاول التجنب الدخول في هذه الحرب. طيب اليوم تقول بأن الرياض سترد دكتور محمد، لكن هذا الرد بدأ أو ربما كان في أقصى صوره في العراق. اليوم كيف سيؤثر ذلك على العلاقات السعودية العراقية في ظل ما تحدثنا عنه قبل قليل، تأجيل الزيارة التي كانت التي كانت مبرمة ومجدولة لرئيس الحكومة العراقي إلى الرياض؟
7: التحدي الآن على الجانب العراقي، وربما أن هذا الجانب العراقي قد طلب يعني تأجيلها من مصلحة الجانب العراقي. والعمليات قد قبل شهر تم التنسيق والتوضيح للجانب العراقي أن هناك مسيرات وصواريخ تنطلق من الأراضي العراقية على الحكومة العراقية ضبط وحماية. الحكومة لا تستطيع أن تحمي هذه المنطقة، والضربات جت حماية ومنقذ الحكومة العراقية هذا الأمر. أما تأجيل أنا أعتقد أنه لحفظ ما وجه الحكومة العراقية فقط، ولا الحكومة العراقية أنا أعتقد أنها سعيدة جدا بهذه الضربات، سعيدة جدا بأن أضعفت الميليشيات. وربما إذا ما حدث ردات فعل أو فعل من الميليشيات اتجاه الأراضي السعودية سوف تقوم المملكة السعودية بضربات موجعة جدا جدا. نعمل بالاقتصاد، أنا معك نعمل بالاقتصاد، لكن لا تهديد، لا تهديد لأرضنا، سوف نكون يعني هناك رد موجع لأي ميليشية تستطيع. الحوثي ضرب، واليوم الحشد الشعبي ضرب، وأي ميليشيات وسوف تقوم تهديد الأراضي السعودية والمنشآت الاقتصادية
1: وإيران السعودية. وإيران دكتور محمد
7: على قرار الأمم المتحدة 51
1: وإيران أيضا
7: لها حق الدفاع عن نفسها.
1: سمعت سؤالي دكتور محمد، حق الدفاع عن نفسها أيضا ضد إيران؟
7: بكل تأكيد،
1: يعني يمكن أن نشهد قصفا سعوديا لإيران في حال عاود الحرس الثوري استهداف السعودية.
7: العربية السعودية اليوم تعرف استراتيجية وتعرف تعي جيدا أن ما اليوم الجانب الإيراني يريد أن يدخل الخليج بكامله في الحرب، والخليج يعي هذا المجال. لذلك لديها القوة الدفاعية التي صدت جميعها. اليوم المكاسب الكبيرة جدا للجانب الدفاعي الخليجي طور منظومة الدفاع، وهذا ساعد اليوم دول الخليج بكل تأكيد على صد هذه واختبار كثير من الدفاعات الجوية.
1: اتضحت الفكرة دكتور محمد، إذا لا تستبعد هذا الخيار بالنسبة للسعودية. أستاذ جاسم، اليوم كما قال ضيفي التحدي لدى الجانب العراقي كبير جدا، هل ستنجو حكومة الزيدي بداية؟
6: هل
1: ستنجو حكومة الزيدي برأيك؟
6: أنا أعتقد أنه حكومة الزيدي اليوم في مأزق. الأيام الثلاثة القادمة هي التي ستحدد يعني مستقبل الحكومة. يعني أعتقد أن البيانات العراقية التي ظهرت قبل ظهر اليوم كانت قبل تصريح الرئيس الأمريكي، وبالتالي لو كانت التصريح الأمريكي سبق هذه البيانات العراقية بما فيها بيان السيد مقتدى الصدر لربما رأينا نغمة أخرى في الردود العراقية غير متناسقة أو متفقة مع رؤية الحكومة. لكن في كل الأحوال أنا أعتقد أن الرؤية الشعبية العراقية، وبهذه أختم، أن الرؤية الشعبية العراقية تميل إلى قضية بناء الدولة، وبناء الدولة لا تكون إلا بإنهاء ملف الميليشيات.
1: وملف هناك يعني تصريح لافت لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر يقول على الميليشيات المنفلتة الوقحة، هكذا وصفها حسب قوله، عدم إعطاء الذريعة لقصف العراق، وعلى الإخوة في الحرس الثوري عدم قصف أراضينا، وعلى الميليشيات ألا تقصف دول الخليج العربي. بالتالي هل تعتقد اليوم أنه هذا القرار شعبيا وحتى على المستوى السياسي من قبل بعض الزعماء داخل الفصائل الشيعية أيضا متخذ، يعني التي ربما تختلف مع الفصائل الولائية؟
6: أنا أعتقد أن الرؤية الشعبية قبل الرؤية الرسمية لا تميل إلى توجيه ضربات إلى دول عربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ما مصلحة العراق في أن يكون طرفا في الصراع الإيراني الأمريكي؟ اليوم الميليشيات تحاول إقحام العراق في صراع غير يعني نافع للعراق، وبالتالي أعتقد نحن بحاجة إلى أن نلملم أوراق العراق وأن نبني العراق كدولة قوية في المنطقة بعيدا عن التأثيرات الخارجية التي لا تصب لا لمصلحة العراق ولا لمصلحة العراق.
1: شكرا جزيلا جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في الاستوديو، وشكري كذلك لدكتور محمد المطيري الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من الرياض. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كل في 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. من كم شهر فتحنا هون بوسط البلد ملف صفر خيمة. وقتها سألنا هل هذا الهدف واقعي؟ هل ممكن يتحقق؟ وضع السيد الوزير آنذاك بعض أهداف الوزارة، وهلأ من حقنا نعرف شو تحقق منها. حكى سيد الوزير وقتها عن خطة صفر خيمة وقال إنه وخطة إغلاق المخيمات، وقال إنه خلال 30 يوم رح ينتهي الإحصاء. من حقنا نعرف شو تحقق من هالكلام. وقال وقتها رح نغلق 200 مخيم خلال 90 يوم. ومن حقنا نعرف شو صار بهالكلام. يومها كان السؤال شو الخطة، واليوم رجعنا لنفس الملف بس بسؤال شو صار عن جد وشو تنفذ من الخطة. لأنه إذا الحكومة أعلنت مشروع ما، من حقنا نعرف وين صار. إذا قالت إنها رح تنهي الخيام، من حق الناس تعرف كم خيمة ظل كم خيمة انشال. إذا تأخر التنفيذ، من حق المواطن يعرف ليش، وإذا تغيرت الأولويات من حقنا كمان نعرف ليش ومين اللي غير وشلون بده يشرح للناس. اليوم رح ننطلق من خطة صفر خيمة لنشوف وين صرنا. هل تم الالتزام بالأهداف التي أطلقتها اللجنة المشكلة بالمرسوم 59؟ كم عائلة عادت؟ كم مخيم أغلق؟ هل رح نلتزم بصفر خيمة بنهاية 2026 وصفر مخيم بنهاية 2027؟ كما وعدنا؟ وين وصلنا بنزع الألغام؟ هل تمكننا من السيطرة على الحرائق؟ كما أيضا وعدنا؟ شلون اشتغلت لجنة المرسوم 59؟ كيف كان التكامل بين الوزارات ومع منظمات الأمم المتحدة؟ هل كان فعلا في فريق وزاري عم يشتغل بشكل متكامل؟ وأسئلة كثيرة غيرها مع السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، والسيد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلة مفوضية الشؤون اللاجئين في سوريا. لكن قبل هيك خلينا نروح على فقرة شباب والمناظرة. مقولة المناظرة اليوم هي: توفر الحكومة للمواطنين القدر الكافي من المعلومات لمساءلتها، مساءلة الحكومة يعني، وإدارة شؤون حياة المواطنين، نعم أم لا؟ ضيوفي لها الفقرة مع المقولة علين الصالح طالبة صيدلة، وضد المقولة رأفت عقل وهو طالب طب. لكن بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى: كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية: كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة: كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بعرين طالبة صيدلة، ما هيك؟ مزبوط. ورأفت طالب طب. حضرتك مع المقولة بأنه الحكومة تقدم ما يكفي من معلومات للناس لحتى نقدر نسألها، وحضرتك لا ترى ذلك. راح أذكركم سريعا، ثلاث جولات، 90 90 90، ما حدا راح يقاطع ثاني، بنصحكم تستغلوا التسعين ثاني إلى آخرها. أموركم تمام؟ رواق؟ كله كويس؟
2: أوه.
0: شو تمام. عرين؟
2: رواق.
0: تمام؟
2: رواق.
0: شو رأفت؟ تمام؟ راح أبدأ معك وأنهي معك. تمام. عرين كلام لك.
2: الجنة اليوم عم تسألني هل الدولة عم تعطيكي معلومات كافية لحتى تقومي بعملية المساءلة أم لا؟ أنا كيف بدي رد عليها؟ أول شيء الدولة اليوم عم تنشر بنود الموازنة العامة عن طريق منصات التواصل الرسمية، زائد إنه عم يتم مناقشتها بمجلس الشعب يلي كمان عم يتم نشر ملخصاته وآخر أعماله عن طريق منصات التواصل الرسمية. عم يتم نشر النتائج والمؤشرات يلي على أساسها بيقوم المواطن بعملية المساءلة، بالإضافة أنه عم يتم في عندي نشر للقانون السوري بالنص الكامل سواء كان عفو أو استثمار أو ضرائب. هذا النشر عم يساعد المواطن يعرف كيف بده يبلغ وعلى مين بده يبلغ وشو طريقة التبليغ، بالإضافة أنه عم يتم الإعلان عن الإنجازات اللي عم تقوم فيها الحكومة وعم تنجح فيها، بالمقابل عم يتم الإعلان عن الوعود اللي قامت فيها الدولة يلي طرحتها، لكن مع الأسف هي ما كتير يعني قامت فيها أو حققتها. والدليل البرنامج اليوم يلي عم يناقش قضية كيف أنه وزارة الطوارئ والكوارث من 6 أشهر قامت بطرح وعد أنه خلال هاي المدة ما رح يكون في ولا خيمة بسوريا، لكن للأسف الوعد ما تم وصار في عنا نقاش بهذا البرنامج. لهيك نحن اليوم الحكومة السورية نستنتج منها أنه هي عم تعطينا المعلومات الكافية لحتى تخلي المواطن يحاسب يسائل وتخلي الجهات المختصة أنها تحاسب، لكن بنفس الوقت أنا ما بقدر أعطي المواطن كمية كبيرة من المعلومات أو فائض كتير من المعلومات.
0: شكرا. ما في نعطي معلومات المواطن فائض من معلومات كثير. الحكومة عم تنشر مؤشرات، مجلس الشعب بعده ما انعقد، بس لما ينعقد بده يناقش الموازنة عم تنحكى أو هيك انطرحت على الإعلان. هذا كافي، والدليل أنه اليوم نحن بحلقتنا اليوم في عنا وزير وعد بصفر خيمة، وعم نشوف عم نسأله هلأ عن الأرقام اللي وعدها، وهذا بحد ذاته مؤشر على أنه الحكومة تطرح ما يكفي من الأرقام كي نسائلها وللجهات المعنية كي تحاسب. رأفت،
3: طيب بالنسبة لنقطة الموازنة العامة أنا رح أرد عليك بهالحكي. أنا بالنسبة لي بشوف أنه نحن عنا وجود شكل الإفصاح عن ميزانية الدولة من خلال الموازنة العامة، اللي هي عبارة أصلا عن أرقام كبرى ومبسطة، هي عبارة عن تقديرات أصلا حبر على ورق، وما عنا إفصاح فعلي من خلال غياب التصريح عن الحسابات النهائية اللي بتوضح فعليا المصاري اللي عم تدخل وتخرج من ميزانية الدولة. بالإضافة لهذا الشيء نحن عنا غياب للإفصاح عن البنود التفصيلية اللي بتوضح كل ليرة لوين رايحة، نحن عنا ضعف بأدوات الرقابة، فنحن عنا غياب للرقابة التشريعية والقضائية المستقلة اللي بتراقب توزيع الموارد، بتراقب تنفيذ المشاريع، بتدقق الحسابات النهائية، بالتالي نتأكد من عدم وجود الفساد. نحن عنا مجهولية بمصادر التمويل، لأنه 50% من الاقتصاد السوري بيتم جيناته عن طريق الرسوم والجمارك، ونحن ما عنا تصريح رسمي من الدولة بيوضح شو هي الآلية اللي بتم فيها جناية هي الضرائب. نقطة أخيرة اللي هي أنه نحن ما عنا ضمانات لكفاءة عمل الإدارة المالية. فعلى سبيل المثال الحكومة السورية أعلنت بعام 2025 أنه هي حققت فائض بالميزانية العامة الدولة مقدار 46 مليون دولار، ولكن نحن غير قادرين على التأكد هل هذا الفائض ناتج عن كفاءة العمل أم هو ناتج عن تقصير ببعض الجوانب من قبل الدولة، مثل التقصير بتوفير الخدمات، التقصير بتنفيذ بعض المشاريع وإلى آخره. بالنسبة لنقطة
0: طيب نرجع لك عارين، عم بيقول الأرقام تبع الموازنة هي أرقام عمومية غير تفصيلية، قطع الموازنة مش عم بيتم لحتى نعرف ما تم فعلا. ما بنعرف 50% من الموارد الدولة هي من الرسوم والجمارك، ما عنا أي معلومة عنهم. بالتالي لما ما بيكون عندنا معلومة نحن بتغيب عنا الرقابة وبتغيب القضائية والتشريعية بسبب أنه مجلس الشعب ما انطلق، بالتالي ليس لدينا من الأرقام ما يكفي لمساءلة الحكومة.
2: تمام، نحن بدنا نميز الفرق بين المعلومات اللي بدها تكون بأيدي الخبراء والمعلومات اللي بدها تكون بأيدي المواطن، وهي جملتنا لليوم. الإفصاح التفصيلي وتدقيق الحسابات كل هدول هنا ما فيهم غياب، هنا موجودين، لكن موجودين بأيدي الخبراء وليس بيد المواطن. أنا بكفيني إنه المواطن يعرف المعلومات اللي هي فعلا بتفيده، مو المعلومات اللي بتفوته بمتاهة هذا الفائض. طيب شو هي المعلومات اللي فعلا بتفيد المواطن؟ أول شيء الدولة عم تنشر الأسعار اليومية الرسمية للمواد مثل ربطة الخبز، مثل اسطوانة الغاز أو لتر المازوت، فهذا الشيء عم يساعد المواطن أنه يعرف هو قديش بده يحمل معه مصاري اللي يروح السوق، بيعرف هو كيف بده يعرف السعر الرسمي للمواد بدون ما يتم استغلاله، فهو بيقدر بأي حالة من المخالفات أنه يتصل ويبلغ عبر الرقم المنشور كمان لحماية المستهلك. أما بالنسبة للصعيد التعليمي فاليوم الدولة عم تنشر جداول الامتحانات، عم تنشر كيفية توزيع الطلاب على المدارس، حتى المناهج متوفرة على صفحة الوزارة، فعم يقدر الأسرة تدير شؤون حياة الأطفال اللي موجودين عندهم كطلاب. هلأ كمان الدولة عم تقدر تنشر هي الأوراق المطلوبة لجواز السفر، ساعات العمل الرسمية، حتى تكاليف رسوم المعاملات عم تنشرهم. فاليوم أنا كشخص مواطن سوري قادر إني أعرف كيف أدير شؤوني عن طريق هاي القصة. طبيا عم تصلنا رسائل من الصحة أو بيانات من حملات الإلقاح أو حملات التوعية وما إلى ذلك، حتى أمنيا عم يتم نشر بيانات من وزارة الداخلية للطرق المقطوعة بسبب الثلوج أو الأخطر.
0: شو بدك من الوزارات أكثر من اللي حكته عارين؟ أخي بيخبرونا شو الأوراق المطلوبة، بيخبرونا حالة الطرق، الوزارات التعليم عم بيخبر الجداول الامتحانات وما شابه، في لائحة أسعار يومية. المواطن هاي المعلومات اللي بده إياها، الأرقام التفصيلية هي للخبراء. ليه بدك أنت معلومات أكثر منك؟
3: طيب بالنسبة لنقطة الخبراء رح رد عليها بثلاث نقاط. نحن ما عندنا إفصاح عن البيانات التجارية الخارجية من قبل الغرف التجارية، نحن ما عندنا بيانات صادرة عن النقابات العمالية بتوضح عدد العمال المفصولين وسبب الفصل، نحن ما عندنا تقارير صادرة عن نقابات الأطباء ونقابات المهندسين بتوضح بتتكلم عن هجرة الأدمغة عن هجرة العقول. بالنسبة لنقطة تصريح وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، نحن إذا بدنا نجي نقارن بين هذا التصريح والواقع حاليا بنلاقي أن الوزارة لحد الآن لم توفق بتنفيذ وعوده، ولكن نفس الوقت منلاقي غياب للمساءلة الواضحة والتقصي حول آلية تنفيذ هذا الوعد، منلاقي أنه في عندنا غياب لتحديث الشعب بالتطورات الحاصلة بهذا الملف وكم عدد الخيام الحالية مثلا. بالنسبة لنقطة من ناحية تانية، نحن عندنا غياب للإعلان واضح عن مصير التبرعات، فكلنا سمعنا عن حملات التبرعات اللي صارت بملايين الدولارات، ولكن نفس الوقت ما سمعنا عن مصير المشاريع المنفذة اللي كان مقرر تنفيذها بهي المصاري. نحن ما سمعنا عن محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير. من ناحية ثالثة عندنا انتقائية حكومية بنشر الأخبار، فمنلاقي التركيز الحكومي عم ينصب على مؤتمرات الاستثمار وتوقيع عقود مليارات دولارات وعودة رجال الأعمال، ولكن نفس الوقت ما منلاقي تقارير صادرة عن الحكومة بتوضح مصير المشاريع، شو المشاريع اللي دخلت بحيز التنفيذ، المشاريع اللي ألغيت إلى آخره. بالتالي المواطن السوري بيلاقي حاله عايش بحالة من التناقض ما بين الأخبار الحكومية اللي عم بيشوفها على التلفزيون وما بين الواقع بأنه ما عم بيلاقي فرص عمل بحال لاقة، فهي عم بتكون بأجور شكراً. جدا ضئيلة.
0: حكيتي معلومات بس أعطاكي معلومات أيضا ناقصة، قال لك لا منعرف هجرة العقول، لا منعرف عدد الموظفين المفصولين وليش انفصلوا، عنا معلومات خير الله ما عم توصلنا، حتى المعلومات اللي الوزارة الوحيدة اللي عم تعطي معلومات مثل عطى مثال وزارة الطوارئ والكوارث وزارة الكوارث، ما عنا أداة لمساءلتها لاحقا، ما لماذا هذا تم وهذا لم يتم.
2: تمام، هاي الكمية من المعلومات هي ما بتقيس للكفاية، الكفاية اليوم لا تقاس بالكثرة بل تقاس بالأثر. طيب شو هو الأثر الملموس اللي عم نشوفه اليوم؟ أخبار القبض على شبكات الفساد وإعفاء المسؤولين وإحالة الملفات إلى القضاء. اليوم لنفرض أنه تم نشر التفاصيل كامل التحقيقات والخطط يلي بنستخدمها نحن كدولة، فشو رح يصير؟ هل كان حيتم إلقاء القبض على مجرمين مثل عاطف نجيب أو وسيم الأسد، ولا كانوا لازوا بالفرار وأخذوا احتياطاتهم؟ طيب اليوم أنا بكتشف من هذا الحكي أنه المعلومة هي مثل الجرعة الدوائية، الجرعة الصحيحة منها بتشفي، لكن أعلى من هيك جرعة فهي بتصير سامة. فلهيك نحن ما بدنا يكون هذا الفقد من المعلومات موجود بأيدي الشعب لحتى يشتتهم أو لحتى يأثر عليهم. طب شو هو الأثر اللي حيصير لو صار في هذا الفقد؟ حأحكي لكم يا على الصعيد الأمني، لو أنا نشرت خرائط القواعد وأسماء الضباط وما إلى ذلك، فهذا الشيء رح يخلي العدو ما يحتاج جاسوس اصلا، لانه اوريدي المعلومات يلي بده اياها موجوده. طيب اما على الصعيد الطبي، لو تم نشر اماكن مخازن الادويه او اسماء موردين المستلزمات الطبيه، فهذا الشيء رح يحرك عصابات السرقه وعصابات التجار والمخدرات. اما على الصعيد التعليمي، لو تم نشر اسماء المصححين او تفاصيل عن اسئله الامتحانات قبل موعدها، فهذا الشيء رح يؤدي لتعريض المصححين للتهديد او الابتزاز او الرشوه، ورح يعرضنا نحن لتسريب الاسئله. فهذا الشيء على مختلف الأصعدة اللي أنا ذكرتها رح يدني أنه فائض المعلومات رح يأثر على الحكومة بتعليم متدهور وأمن متدهور.
0: جولتك الأخيرة، فائض المعلومات قد يكون إفصاح عن السرية ويهدد أمن البلاد، سواء كان عم نحكي داخلين أو خارجين، صحة غيره إلى آخره. تفضل.
3: صراحة أنا بشوف أنه فيني لخص خطابك بأنه هو عبارة عن مغالطة رجل قش وهمي. أنت صار في عندك لغط واضح ما بين الاحتياجات الفعلية للمواطن وما بين أسرار الدولة. ما في مواطن بالعالم بيحتاج يعرف المواقع العسكرية وأسماء الضباط الكبار، ما في مواطن بالعالم بيحتاج يعرف أسماء المصححين للامتحانات وأماكن تواجدهم. شو اللي بيحتاج المواطن فعلا؟ أنا راح أخبرك. اللي بيحتاج المواطن فعلا هو تصريح عن نسب البطالة الحقيقية. فعلى سبيل المثال الشاب المغترب اللي بده يرجع يستقر بالبلد، فهو لازم يكون عنده تصور واضح عن فرص العمل المتوفرة عن نسبة البطالة. هذا الشيء غير مصرح من قبل الحكومة. نحن في عنا غياب لمؤشرات التضخم الاقتصادي، نحن في عنا جداول تقنين كهرباء وهمية، لأنه الساعات الكهرباء اللي عم يتم تقنينها بالواقع عم تكون أكبر بكثير من الساعات المعلنة عن طريق هاي الجداول، بالتالي هذا الشيء بيؤدي لشلل بقدرة الأسر على تنظيم شؤونها. نحن عنا غياب للبيانات المتعلقة بالقطاع الصحي، فالمواطن العادي ما بيعرف كم عدد المراكز الصحية، ما بيعرف عدد الأيدي العاملة فيها، ما عنده فكرة عن نقص الأدوية. نحن في عنا أيضا غياب لخرائط الفقر، فالدولة ما صرحت رسميا عن توزيع الفقر حسب المحافظات، بالتالي هذا الشيء بيطرح سؤال جوهري كتير قد يطعم بالشفافية، إنه كيف عم بتم إدارة برامج دعم بهالحالة إن وجدت طالما هي الخرائط ما أنا موجودة. بالنسبة لملف العدالة الانتقالية أيضا، فنحن عنا غياب للوثائق الرسمية اللي بتوضح مصير آلاف المعتقلين المغيبين قسريا، نحن ما عنا آليات واضحة بتوضح كيف بدنا نعوض هدول الضحايا. بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هي الضبابية الحكومية بملف إعادة الإعمار،
0: شكرا.
3: أوكي.
0: وصلنا عند ضبابية إعادة الإعمار ووقفنا
3: للأسف.
0: خليها ضبابية. فاصل ونواصل، خليكم معنا. حيا الله بكم. خلينا نشوف السادة الحضور والسيدات الحضور شو رأيهم، موافقين رأفت ولا موافقين عرين؟ مين برأيكم مصيب أكثر أو محق أكثر؟ هل إنه الدولة عم تشاركنا معك في المعلومات ولا إنه الدولة ما عم تشاركنا معك في المعلومات؟ مدام تفضلي. تفضلي
4: رأفت. أنا
0: تفضل تفضل فيك عارف عن حالك.
4: أنا أقول إنه رأفت يعني مثل ما قال ذكر آخر ملف هو ملف العدالة الانتقالية، ونحن كمهجرين عائدين لو كان عندنا كل هالمعلومات الكافية كنا أجلنا شوي لبين ما تتحسن شوي واقع التعليم أو واقع البنى التحتية أو واقع يعني خلينا شوي بالمطرح ما كنا مهجرين نتحمل الغربة ونتحمل التهجير لشوي تحسن وضع البلد.
0: لو أعطينا معلومات كافية
4: كافية إنه نحن هي البطالة كمان، فهذا طيب. صح مزبوط.
0: شو رأيك أنت وبالأحلى خليني أسألك أنت شو رأيك أنت؟
2: تمام، وما في مشكلة. الدولة اليوم عم تعطينا معلومات، خلينا نبعد شوي عن موضوع المثالية وننتبه شوي للواقع. وسائل التواصل بشكل عام هي كثيرة والشائعات كمان كثيرة، لكن عم تحاول اليوم الدولة بمختلف منصاتها الرسمية أنه تنشر شوي من الواقع اللي عم يعيش الشعب السوري، بس بنفس الوقت نحن ما فينا أنه نتعمق كتير بالمعلومات اللي بدكم إياها تنتشر أو اللي بده إياها المواطن ينتشر. في معلومات بتكون فعلا مطلوب انه تنتشر وفعلا بتفيد المواطنين مثل ما قلتي حضرتك، سواء ملف العداله الانتقاليه كيف تم نشر، كيف بدنا نحن نعرف مين الاسماء المفقودين وما الى ذلك، تم نشر منصات لهذا الشيء، او حتى بالنسبه للواقع السوري فهو موجود على منصات التواصل الرسميه.
0: طيب شو رايك استاذ صدى؟ شو
5: بيمنعني
0: يقول
5: في
0: نسبه بطاله فظيعه بسوريا؟ بدك تحكي على المايك ما راح يسمعوك.
4: يعني شو بيمنع الدولة انه تقول انه نحن عنا نسبة بطالة فظيعة؟ يعني ما عنا فرص عمل، ليش؟ ما بينحكى.
0: طيب خلينا.
6: مساء الخير، حمد الخطيب صحفي مستقل. هلا بصراحة أنا بدي أقف في النص في المتصف بينك وبين الأستاذ.
0: بوسط
6: الحلقة. لأنه كلام الأستاذ عن ذكر كل التفاصيل كمثال عن الصحة، إذا الدولة قالت إنه في عندي نقص بأدوية السرطان فالأدوية الموجودة بالسوق هتحتكر، ونحن شعبنا يعني متعود على الاحتكار للأسف. يعني هاي النقطة كانت مصيبة فيها الأستاذة إنه هو فعلاً ما لازم ينتشر كل شيء. ولكن النقطة اللي حكيت عنها بإنه استثمارات مثلاً لازم يكون تصريح فيه عنا أكثر، لا كان صائبة 100%. نحن لازم نعرف الاستثمارات وين صارت وين موجودة وشو عم يصير عنا بالبلد. فأنتوا اثنين محقين بس كل واحد بجانب معين.
0: بسرعة قبل ما أختم، شو رأيك يا اللي قالوا
3: رأيي كلامه بالنسبة لموضوع الاستثمار؟ فعلا بتفق معك فيه. بالنسبة لموضوع الأدوية، أنا برأيي أنه نحن لازم الشعب يكون عنده تصور واضح عن مدى توفر الأدوية بالبلد لحتى هذا الشيء ما يأثر عليه إذا في حدا صار بده يتعالج. نحن ممكن بسبب الضبابية بهذا الملف مريض سرطان يموت لأنه كان أخذ تصور خاطئ أنه الأدوية متوفرة وطلعت فعلا ما متوفرة. فهون لمين الأولوية؟ لا احتمالية سرقة قادرة تحمي الدولة أم لحياة شخص مصاب بالسرطان؟
2: تمام.
0: شو رأيك؟
2: بالنسبة لمثال الأدوية، شكرا لأنكم طرحتوه. أنا فكرتي مو أنه كيف نطرح المعلومة، أنا فكرتي مين بده يعرف المعلومة. طيب بالنسبة لمثال الأدوية كمان، المريض السرطاني اللي حكيت عنه قادر يروح لعند أي صيدلي ويعرف إذا هذا الدواء متوفر أو لا، فهو قادر يعرف المعلومة من مصدر. أما الصيدلاني فهو بحق له يعرف هي الأدوية وين موجودة ومن وين من وين بيقدر ياخدها ومكان الأدوية المخدرة بالذات اللي هو شيء كتير حساس. فنحن اليوم ما فكرتنا أنه شو المعلومة اللي عم تنحكى، فكرتنا مين اللي عم يعرفها بس.
0: بدي أشكركم كثير رأفت وعرين، يعطيكم ألف عافية. ودائما نحن فخورين بالشباب وشغلهم اللي المستمر على الكاميرا وحججهم القوية. وقبل ما نروح على الفاصل مثل العادة خلونا نحكي كلمتين على رواق. المعلومة مو طرف ولا منا من الحكومة، المعلومة حقنا. لما المواطن بيعرف بيقدر يخطط لحياته. قديش يتوقع دخل؟ قديش يتوقع انفاق؟ قديش يتوقع فاتورة الكهرباء؟ ايمت راح يتحسن الانترنت؟ هذا اذا تحسن. ايمت نتائج البكالوريا والتاسع؟ اذا المغترب بيقدر يرجع او ينتظر ما قالوا؟ ايمت؟ اذا مستثمر بيقدر يستثمر او يتريث؟ بس تحكي الحكومة ما عاد نصدق اي اشاعة، لانه بس المواطن بيعرف بيوقف شك. الفراغ ما بيظل فراغ، بيتعبى شائعات. مو هيك؟ شفنا شائعة ردة خبز ب 6000 طش

0: الدولة بقديش نحن بنعرف عنها وشو بتشتغل وليش وقيمت. قوة الدولة بشفافيتها مش بسريتها. واللي قلناه منعيده واللي منعيده منزيده. أهم استثمار بأي مرحلة انتقالية ويمكن حتى أهم من إعادة إعمار الطرق والبيوت وغيره هو إعادة بناء الثقة. والثقة ما بتنبنى بالشعارات، بتنبنى بالمعلومة والوضوح والصدق والشفافية. حتى لما يكون الخبر مش مريح، لأنه المواطن شريك ببناء البلد والشريك ما بيكون آخر من يعلم، ولأنه نحن ما بصير نكون آخر من يعلم. خلونا نشوف بعد الفاصل شو راح تخبرنا الحكومة عن خطة صفر خيمة ووين وصلت، هل تحققت وعود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أم لا. نشوفكم بعد الفاصل.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كل في 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أن حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاحتياط.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدوله بهون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بيكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفي العزيز المعالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد صالح. نورتنا سيادة الوزير.
1: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا.
0: شلون صرت؟
1: الحمد لله.
0: يعني خليني أقول بس للسادة المشاهدين أنه نحن يعني تعبنا للسيد الوزير لأنه

0: هو بالاساس عنده وعكه صحيه وجاي هو مريض يعني. فعن جد من من بنقدر لك كثير سياده الوزير، نورتنا. شكرا. بدي ابلش معك من القضايا قبل ما احكي بصفر خيمه. بدي احكي معك بكذا موضوع كنت واعدين فيهم. اول شغله حكيتها وقتها كنت عم تحكي عن الحرائق، واعطيت خطه تفصيليه وقلت رح تبلشوا شهر 4، وكنت عم تحكي حضرتك عن عن سلسلة من الخطوات بتبلش من شمال شرق انتقالا إلى الغرب إذا ماني غلطان. ووقتها كنا عم نحكي إنه هذا الموسم الحمد لله كان موسم خير يعني الحمد ممتاز لله. الحمد لله ألطاف الله علينا بعد اللي عم بصير في اقتصاديا فينا. بس ما سمعنا الحمد لله عن حرائق. يعني حتى صار في جدل بيني وبين المعد إنه أخي ليش نسأله ما صار شيء، قلت له لأنه ما صار شيء نسأله. فالحمد لله ما صار شيء وما بنصيب حالنا بالعين. فيك تعطينا شوية معلومات عما جرى بموضوع الحرائق؟
1: هلا الحمد لله رب العالمين. أول شيء يعني فينا نقول إنه المحاصيل الزراعية انتهينا بشكل كامل من كل سوريا، موسم الحصاد انتهى والحمد لله. يعني عملنا مقارنة بسيطة مع موسم 2019، كون 2019 هو موسم كان خير الحمد لله رب العالمين. فب 2019 كان الحرائق تقريبا حوالي 56 ألف هكتار،
0: احترق 56 ألف
1: هكتار مزروعة من أصل 162 ألف،
0: الثلث
1: تقريبا،
0: أكثر من الثلث حتى.
1: إيه ب 2000 وبهي السنة الحمد لله نحن قدرنا نحافظ على المحاصيل. يعني الحرائق اللي احترقت المحاصيل الزراعية تقريبا 1000 هكتار فقط، والحمد لله هذا بسبب خطة يعني وضعت كما تكلمت سابقا من قبل عدد من الوزارات.
0: ألف من أصل قديش معاليك؟
1: من أصل 152 ألف،
0: يعني من الثلث عام 2019.
1: يعني هي كان في ناقص عن سنة 2019 بالزراعة تقريبا حوالي 20 ألف هكتار بتذكر بالضبط الأرقام، ماني متذكرهم بس في عندي بعض الأرقام هون. نعم. يعني عنا تقريبا نشرنا في مناطق الشرقية فقط حوالي 115 نقطة متقدمة كانت هي مختصة فقط في موضوع الحرائق. أيضا بالإضافة لسياراتنا وفرقنا قمنا باستئجار 460 آلية مع صهاريج وتراكتورات. فبعض الأوقات المدنيين أو بعض وسائل الإعلام كانوا ينشروا أنه التراكتور عم يطفي الحريق، وفعليا التراكتورات هاي اللي احنا متعاقدين معها لأنه هاي نعتمد فيها على خطة العزل تقريب من بالمناطق اللي بصير فيها حرائق زراعية وتكون أراضي كبيرة، وقت نضرب سكة بنص الأرض فنحن بنعزل النار وبعدها بنتعامل مع المنطقة المشتعلة. أيضا تقريبا يعني فقط لحنا إذا بنحكي عن خلال شهر الناس اللي ما سمعت بالحرائق اللي ما صار فيها شيء هني 5095 حريق اللي ما سمعوا عنهم شيء.
0: الناس لم تسمع عن
1: 5095 حريق.
0: 5095 حريق
1: هدول اللي ما سمعوا عنهم الناس. طبعا
0: تشرح أكثر للناس شو
1: طبعا يعني. ليش 5095؟ لأنه سرعة الاستجابة وصلنا لسبع دقائق والسيطرة لثلاثين دقيقة، لذلك هي ما كانت بتصير حالة ترند أو أي شيء، فالناس ما بتسمع بالحريق. وفعليا استجبنا نحن ل 5095 حريق تقريبا من 15 أيار ل 5 تموز.
0: خلال شهر ونص استجبنا ل 5095 حريق.
1: حريق
0: قلت سبع دقائق، تقصد متوسط الوصول إلى مكان حريق سبع دقائق.
1: سبع دقائق نعم.
0: ومتوسط السيطرة على الحريق
1: 30
0: دقيقة. زمن السيطرة
1: 30 دقيقة.
0: دقيقة. معلش نشرح للناس، أنتم شلون عم تحسبوا هاي الـ الـ
1: الـ الـ الـ الـ نحسب لحنا من لحظة وصول البلاغ لساعة لحظة وصول الفريق لمكان الحدث.
0: هذا كله عم توثقوه زمان؟
1: طبعا كله موثق، هو موثق أصلا. يعني نحن بتفوت على السيستم عنا بتلاقيه موجود أنه أيمت وصل البلاغ، أيمت وصل الفريق، أيمت تمت السيطرة، أنه كل المعلومات تحدث بشكل تلقائي من قبل قائد الفريق اللي هو عم يستجيب على الأرض. فكل هذا الكلام موثق. يعني تقريبا المساحات المتضررة بالضبط يعني 939 هكتار، 739 هكتار من القمح، 144 هكتار من الشعير، و56 هكتار من المحاصيل الشتوية من نوع مثل العدس والحمص والكمون.
0: اللي تم
1: هدولي اللي تضرروا،
0: اللي تضرروا
1: هدول اللي احترقوا. أما اللي نجي باقي المحاصيل
0: ونحن عم نتحدث عن تقريبا واحد من أصل 152 هكتار اللي
1: نعم، وهي فعليا مساحة 100,000 من أصل 152,000.
0: 100,000 وأنت تمام. 100,000
1: المساحة الأكبر من الضرر كانت هي بمحافظة الحسكي اللي كانت هي 300 هكتار. والحقيقة هذا السبب بينه بالوقت ليش بالحسكي أكثر من غيرها، لأنه لحنا ما كان عندنا وصول لكل المناطق أيضا، فاستعنا بالفرق الموجودة داخل المناطق اللي كانت ما زالت هي لم تندمج بشكل كامل بالحكومة، وكنا عم ننسق معها هون بشكل مباشر.
0: يعني من أصل، خليني أوضح أكثر، من 30% من المناطق المتضررة كانت بالحسكة عمليا، والسبب كان هو بطء الاندماج اللي صار ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات
1: إدارة. نعم، والحالية هلأ أعطيك هون أرقام أكثر بصراحة يعني.
0: نعم.
1: بالنسبة للحرائق يعني هون أكثر، عفوا يعني ما 162 هي يعني مخربط بالملايين بين الآلاف والملايين.
0: مفهوم.
1: الـ 2019 كانت المساحة المزروعة 2.67 مليونين و 67 ألف هكتار.
0: أوكي.
1: بسوريا المساحة المحروقة تقريبا بهذاك الوقت 85 ألف. عام 2026 المساحة المزروعة 2.52 مليون هكتار. 200 يعني مليونين و 52 ألف، والمساحة المحروقة 939 هكتار.
0: 939 هكتار.
1: اي عدد الحرائق هاي السنه الى الان يعني الى الان وصلنا 15200 حريق.
0: حتى الان في عندنا
1: 15200 حريق.
0: و200 حريق
1: استجبنا لهم طبعا السنه الماضيه كل العام، رغم انه ازمه الحرائق الناس كلها عم تسمعنا، كان 11500 حريق.
0: خليني افهم اكثر، العام الماضي كان عدد الحرائق اقل لكن تضررت اراضي
1: الى الان اقل يعني. ما هو الان يعني عندي نحن اليوم 15200 هلا عنا استجابي، نحن ساعتها بنص السنه، السنه الماضي كل السنه كان 11500 حريق،
0: لكن مع ذلك العام الماضي كان ضرر اكبر مو هيك؟
1: هلا ما الضرر هو اكبر لانه بسبب انه نحن بالاصل ما كانت الوزاره حديثه العهد اصلا، كانت ما انا دوبه مؤسسي او طالع فيها، مرسوم طلع 14/6 اصلا 2025.
0: نعم.
1: الاختصاصات اللي في تأسيس والاختصاصات، وكان ما في اندماج لكل الفرق بالوزارة، فكانت عملية الاندماج ما كانت مكتملة. فالحمد لله هاي السنة كانت عملية الاندماج مكتملة، قدرنا نحط خطة من بداية السنة وقدرنا ناخذ عليها كل الموافقات اللازمة، وكان يعني كان في موافقة على هاي الخطة، والحمد لله يعني قدرنا يعني نتجاوز فيها حقيقة يعني أرقام كتير كبيرة.
0: هذا يعني بطريقة أو بأخرى أنه نحن خلال عام تمكننا من أنه الناس ما تسمع بالحرائق على الإطلاق، رغم أنه
1: هالسنة إسا ما زمان
0: وجود حرائق كثيرة، لكن لأنه تمكننا
1: أكبر من أكبر بكثير من السنة.
0: الله يقويكم ويعطيكم العافية.
1: الله يسلمك.
0: رح أنت في شيء بعد الناس لازم تعرف موضوع الحرائق؟
1: الحرائق لا.
0: خليني أسألك عن الألغام.
1: الألغام
0: الملف الأكثر تعقيدا،
1: هذا رح نعيشه كتير بصراحة. راح نجيب على الألغام.
0: شو قصدك؟ شو قصدك معالي الوزير إنه راح نعيشه كثير؟
1: أي والله يعني مع الأسف ملف الألغام هو ملف معقد جدا. يعني الناس إنه بتنظر إنه نحن كيف ممكن نشيل الألغام؟ نحن بسوريا هو ليس نوع واحد من الألغام، ولا يوجد خرائط لهي الألغام أصلا.
0: نعم.
1: يعني في سوريا يوجد ألغام زرعتها داعش، يوجد ألغام زرعتها جيش النظام السابق، يوجد ألغام زرعتها روسيا، يوجد ألغام زرعتها الميليشيات الإيرانية، ميليشيات حزب الله، أيضا زرع روسيا، يوجد ألغام زرعتها الفصائل المحلية، يوجد ألغام زرعتها قسد.
0: نعم فصائل.
1: فكل هاي أنواع من الألغام هي أنواع معقدة جدا، هي ليست ذات طابع نوع واحد. فنحن أنا قبل يومين كنت في الكبينة عم نوضع خطة بصراحة ومتناقش مع وزارة الدفاع، كنا مع الأسف اليوم يعني استشهد شاب بالكبين يعني
0: اليوم
1: وزارة الدفاع اليوم قبل ساعات وسبب بحرائق، يعني بصراحة عم نحاول نسيطر عليها الآن بالمرتفعات الكبين. فهي موضوع الألغام صراحة ما رح يكون، رح يظل مرافقنا لسنوات
0: سنوات،
1: ونحن الآن عم نحاول. نحن المشكلة الأساسية لا يوجد لدينا بنية تحتية للتعامل مع الألغام. يعني إلى الآن نحن عم نحاول نبني البنية التحتية الأساسية، يعني قدرنا قبل شهر نوضع نصير عنا منصة وطنية لحتى يكون عنا خرائط لتوزع الألغام وكيف نحن عم نشتغل، ما نضل عم نشتغل بشكل عشوائي إنه بس منستجيب للحوادث. الآن
0: كيف بنيت هذه المنصة؟ يعني كيف تمكنتم من معرفة أين تقع؟
1: في نظام عالمي نحن أخذنا منه، نظام عالمي إلا ما هون هي عندي نظام عالمي، بلشنا ندخل المعلومات. يعني أنت بتبلغ عن ألغام بدرعة، غيرك ببلغ عن الحسكية، عن السويدة، عن هاي
0: عم بتدخلوا هاي،
1: مندخل كل هاي الداتا وبلش نعمل مسح غير تقني منشان نشيك. المسح الغير تقني هو بنسأل المدنيين وين سمعتوا أنه في ألغام، بعدين بنروح على المسح التقني اللي هو فعليا فرق بتطلع بتمسح. ونحن عم نحاول اسا نبني البنية التحتية للفرق. يعني فرقنا الى الان في سوريا هي لا يوجد عدد كافي من الاشخاص مدربين للتعامل مع الالغام. فنحن ما زلنا اسا في اطار في طور التدريب وفي طور تطوير الفرق وتاسيس المراكز المتخصصه في موضوع الالغام. ونحن عم نحاول ايضا نعطي عدد كبير من الشركات الخاصه المطابقه للمعايير معينه حتى تدخل تشتغل في البلد. عم نعطي ايضا لمنظمات دوليه بالاضافه للمنظمات المحليه والشركات المحليه بنفس الوقت. فنحن عم ندخل حتى القطاع الخاص على العمل في موضوع الالغام، لانه فعليا في شركات لديها استثمارات الان بدات توقع استثمارات في سوريا. هذه الاستثمارات تكون مثلا في منطقه معينه، مثلا شركه تريد ان تستثمر مثلا طريق تدمر دير الزور الذي حدث علي. يعني انا هو هذا راح احكي انا بشكل انه كمثال، وهو كل الطرق ولا الخطوط الحديديه مثلا اذا ارادت شركه ان تعبد هذا الطريق فيجب ان يتم مسح تقني لكل الطريق لخلوه من الالغام ومخلفات الحرب. فكل ولدينا عدد كبير من المشاريع، يعني لدينا مثلا مشروع السكك الحديديه، لدينا الان فقط مشروع واحد 450 كيلومتر بده مسح
0: طريق
1: سكه حديديه،
0: سكه حديديه من حلب الى
1: يعني هذا موجود بالبعتولي، انا ما من مكان ولكن هي بالباديه. فايضا هاي موجود فيها الغام، موجود فيها الغام وموجود فيها مخلفات حرب. فنحن فعليا كل المشاريع الاستثماريه الان عم نقوم فيها في مشاريع لازاله الالغام ونزع الالغام. يعني لدينا الان المشروع الوحيد المتكامل بنزع الالغام هو بجوبر، واقتربنا من 70% تقريبا من الانتهاء منه وبس تنتهي. وهذا التعامل مع الألغام في جوبر، أنت تعرف في ألغام ضمن الأنفاق، في ألغام ضمن عدة مناطق. فنحن الآن يعني حاليا عقدنا مؤتمر لسوريا قبل الشهر من الآن في جنيف بخصوص الألغام، ودعينا كل الدول المانحة وأصحاب المصلحة وتناقشنا موضوع التحديات والسلبيات وكيف ممكن نحن نبني هذا السيستم الوطني. كان سوريا يعني من أكثر الدول تلوثا بالعالم، ثاني دولة بالعالم بعد أوكرانيا. طبعا نحن احتلينا الدولة الثانية لأنه روسيا دخلت على أوكرانيا، ما لأنه نحن نظفنا يعني. فلحنا لحتى ننظف بصراحة، ولكن أنا بقول لك هو يعني نقوم بعمل كبير بهذا المجال.
0: كم لغة الناس كم لغة؟
1: يعني ب 2025 نحن ووزارة الدفاع أزلنا 130 ألف لغة.
0: أزلتوا 130 ألف لغة لعام 2025؟
1: نحن ووزارة الدفاع، طبعا القسم الأكبر كان لوزارة الدفاع.
0: كم المتوقع عن عدد الألغام برأيك؟
1: يعني انت عايش بالمانيا وبتعرف من الحرب العالميه الثانيه انت عم تعاني من الالغام
0: لهلا. اذا بدك طيب. اذا بدك بحوران، انا من حوران لهلا في الغام من
1: طيب.
0: من الحرب العالميه
1: ما في انك تسال عن الزمن. الزمن بصراحه
0: في توقع لعدد الالغام؟
1: هو ما مشكله، حتى توقع ما في، نحن الى الان عم نحاول نحصي. يعني التصور الاول اللي بيقول بالبادي لدينا اكثر من 350 الف
0: بالبادي وحده،
1: بس بالبادي. ونحن عندنا مشكلة انه هاي الفترة الزمنية الطويلة 14 سنة، هي في عندنا عوامل حتى تعري وسيول وغير عوامل طبيعية، فهي بتغير اماكن الالغام، بتخفي معالمها بس بالغابات. يعني نحن اليوم سبب نص الحرائق بالغابات شو هي؟ الغام. الالغام عم تنفجر بتعملنا حرائق، تجي بدك تستجيب ما فيك تستجيب لانه تنفجر فيك الالغام. فنحن السنة الماضية خسرنا آليات يعني بموضوع الألغام، ونحن كنا تضررنا يعني بأكثر مكان. يعني أنا والسيد المحافظ اللاذقي السنة الماضية الأستاذ محمد عثمان، يعني أنا وياه انفجر فينا لغم، ولكن الحمد لله يعني إنه ما أصبنا. ولكن فعليا الإصابات الألغام هي، نحن رح يضل هذا الملف بصراحة كموت صامت عم يتربص فينا. اللي نحن عم نعمله بهذا المجال حقيقة نحن عم نحاول ندخل تكنولوجيا متطورة، عم نحاول نحصل على موافقات هلأ من ندخل هاي التكنولوجيا المتطورة.
0: موافقات من مين؟
1: من الدول اللي بدها تعطينا إياها.
0: آه.
1: ما مننا، من عنا نحن اللي عم نعطي الموافقات يعني. بس بدها من الدول اللي عم تعطينا إياها، نحن بدنا ندخل هاي التكنولوجيا لأهداف إنسانية وليس لأهداف مثلا عسكرية، لأنه بيمنعوا يبيعوها لدولة أخرى لأهداف عسكرية. فنحن عم نحاول نطلع موافقات لأهداف إنسانية لحتى نخفف من التداخل البشري مع الألغام، لأنه كل ما خففنا كل ما بنحمي أرواح أهلنا والشباب المستجيبين والخبراء بهذا المجال، لأنه فعليا بالألغام الخطأ الأول هو الخطأ الأخير، يعني يا بدك تفقد عضو من أعضائك يا بدك تموت، ما في عندك خيارات كثيرة بموضوع الألغام. وعم نحاول أيضا نبني، يعني لدينا يعني فكرة، ما بدي أقول أنه ما فيني وعد فيها، نحن عم نحاول نعمل مشروع فعليا متكامل للمصابين الألغام، يعني ضمن المركز الوطني في فكرة لموضوع المصابين أنه يكون في مشفى متكامل
0: بتعاون مع وزارة الصحة ولا لحالكم؟
1: هلأ فعليا الفكرة أليس فكرة، هي نحن بدنا نحكي مع الصحة، بدنا نحكي لأنه فعليا هو مشروع بده يكون متكامل، هو ما بيشمل فقط أنه هي بعد ما يتقدم له الإسعافات الأولية بالإصابة بينتقل لهذا المركز، هو فيه بيكون مركز متكامل، في خدمات متكاملة لمرحلة التأهيل وتركيب الأطراف. لذلك يعني هذا هو ما زال فكرة اللي احنا عم ندرسها، ندرس شفناها بغير بلدان، ولكن هي بغير بلدان حتى الدولة نفسها ما نامت بنايتها، يعني الدولة بغير بلدان أنا شفتها بأكثر من دولة مستقرة، ولكن هي تمويل شعبي، هي تمويل شعبي ما أنا تمويل للدولة. الدولة هي بنت البناء أو تبرعت بالبناء لحدا وهو عم يدير هذا الملف وهو شغال عليه بتمويل شعبي. هلا بدنا نشوف احنا كيف بدنا نمشي بهذا بهاي الفكره، ما زلنا عم نحضر يعني بالمرحله الاوليه اذا بتزبط معنا ولا لا يعني هسه، ولكن ملف الالغام يعني ملف رح يكون بصراحه يعني في له شغل كتير هسه بالمستقبل، رح يكون في تعاون كبير مع عديد من الجهات. يعني
0: خليني اسالك سؤال وتحملني سي معالي الوزير، اعطيتنا ارقام ممتازه بما يخص الحرائق، من الواضح أنه حضرتك متردد بإعطاء أرقام دقيقة ما يخص الألغام، لأنه مفهوم أنه هي مسألة معقدة جدا قضية الألغام، لا راح نعرف الزمن إمتى راح نخلص ولا قدرين نحصل عدد الألغام الموجودة بالبلد، وكل هالمسألة هاي مفهومة. خليني أروح على دير الزور شوي. خلال فترة قصيرة دير الزور نكبت أكثر من مرة، العبارة ثم حادث السير ثم حوادث السير آخر. ليش عم نحس انه نحن ابطا؟ يعني ما في اجمل من نسمع كلمه انه خلال 7 دقائق نحن عم نوصل للهريد، خلال 30 دقيقه عم نوصل. طيب ليه عم يكون الوضع بدير الزور مختلف؟ في شعور عند اهل دير الزور بالتهميش، في شعور عند اهل الدير، وبرايي هذا شعور محق. لماذا نتاخر، او هل تاخرنا مشان اكون يعني اكثر انصافا، هل تاخرنا بنجده غرق العبارة، نجدة الحادث في دير الزور؟ هل له علاقة بتهميش دير الزور؟
1: هلا دائما صراحة أنا بالنسبة لي الشعب دائما على حق بغض النظر يعني شو اللي بيحكي، دائما طالما في إجماع شعبي على قضية فهو على حق، ما ممكن يجمع الشعب على شيء ببساطة، الأمر ما له بهي السهولة. ولكن أنا يعني حقيقة حادثة العبارة نفسها، من يتحمل المسؤولية في حادثة العبارة هو سائق العبارة. ليش سائق العبارة؟ لأنه نحن قبل أسبوعين صدرت تعليمات بمنع العبارات ليلا، وتم إطلاق النار على قوى الأمن لأنه كانوا يمرقوا العبارات قبل أسبوعين من الأمر من الحادثة. وعندما تحدثت الناس عن موضوع الجسر الحربي، الجسر الحربي هو جسر طوارئ، هو ليس جسر ثابت. عندما أنهت الفرق التركي تركيبه كان يجب أن يتم تجريبه قبل أن تصعد عليه الناس، لأنه هذا جسر حربي بتفكك، هو بتركب تركيب مثل اللوجو، فكان يجب أن يتم تأمينه قبل أن يتم البدء المشاريع. يعني أنا بدي أقول لك
0: خطأ من هذا؟
1: ما خطأ أحد، هذا بده وقت، الجيش التركي اللي عم يركبه ما نحن، يعني الجيش التركي ما بيتحمل مسؤولية لأنه هو في وقت للتركيب وفي وقت للتأمينه هو إيه؟ إيه فهو كان عم يتركب.
0: إيه الناس استعملته قبل أن ينتهي التركيب؟
1: لا ما استعملته، أنا بحكي هني ألقوا اللوم باستعمال العبارة أنه ما في جسر، أنه الجسر الحربي ما انفتح.
0: أوكي.
1: أنه ما انفتح بهذاك اليوم. طبعا الساعة 2 بالليل إذا أنت رحت على دير الزور، أنا رحت نمت أيام في دير الزور، الفرات عبارة عن سواد ما فيك تشوف شيء قدامك، فأنت عم تطلع بعبارات والعبارات هدول عبارات متهالكة وما أنا مهيئة أصلاً، ما فيها عوامل أمن وسلامة وما فيها شيء، أنت عم تطلع فيها الساعة 2 بالليل، لا فينك تشوف قدامك، لا في ضوء، يعني هو ما أنه بيشوف قدامه، بس هو بيقول لك حفظان الطريق. فهو فعلياً هون في مسؤولية بتتعلق أساساً في موضوع الـ الـ الـ العبارات. الأمر الثاني هو فعليا حقيقة يعني دعني أقول في لحظات الكوارث المعلومات المضللة بتعطل الاستجابة. دائما أنا بقول هذا الكلام، يعني لحنا وقت وصلنا للمكان الحادث لحنا انتشلنا 15 شخص أحياء. لحنا بقى
0: وصلنا أول شيء كديش أخذتوا وقت لو وصلتوا لعن المكان؟
1: 6 دقائق.
0: 6 دقائق كنتوا واصلين؟
1: 6 دقائق كنا واصلين، وفعليا انتشلنا الجثث من المكان هاي، وفعليا في جثة الطفل انتشلناها بعد 22 كيلومتر من مكان الغرق. هذا دليل شد سرعة التيار. ولكن نحن كنا عطينا الأعداد 33، نحن عم نبحث عن 33 لكن كان العدد 24، كان العدد على الطوافة 24، لأنه بالنهاية أنا ما عاد عندي، يعني أنا عندي 24 طلعت الغرقة وأنقذنا المصابين والكل، وأنا ما عندي بلاغات إلا على 24 لكن كل الإعلام عم بيحكي عن 33 مثلا. هاي معلومة مضللة بتستنزف الفرق تبعنا بالبحث بوقت بالوقت الضايع يعني. فلحنا كنا مخلصين 24 لكن إسه عم ندور على 9 ما هم موجودين أصلا. فمثلا معلومات المضللة هاي بتعاني من مشكلة. الأبلة حدثة ارتفاع منسوب نهر الفرات يعني باعتبار هلا هدأت الكارثة يعني، وهذا اللي كان بعيد الأضحى الماضي يعني. لا نتكلم بواقعية بصراحة يعني، هل كان النهر الفرات لم يخرج عن مجرى؟
0: نعم
1: نهر الفرات لم يخرج عن مجرى، يعني احنا لم يكن لدينا فيضان نهر الفرات، كان لدينا مصطلح اسمه ارتفاع منسوب النهر. ارتفاع منسوب النهر كل من تعدى عن النهر يعني من الدولة، نحن من نوجر نحن متعدين على النهر، كنا بانين محطات مياه بمجرى النهر، أخذ النهر وتضررت، وكل شيء زارع أرضه بمجرى النهر أكيد كمان تضررت أرضه. لكن هل كانت المشكلة في دير الزور ارتفاع منسوب النهر أم عدم وجود الجسور؟ كانت المشكلة عدم وجود الجسور صراحة. لو في جسر السياسية مثلا موجود، لو جسر العشارة جاهز، لو جسر الميادين جاهز، لو جسر البكمال جاهز، بصراحة ما كان في مشكلة في ارتفاع منسوب النهر، ما كان في مشكلة. ولكن يعني أنت عندما تعد خطة يعني، هون نحن لا نلوم أنه لم يتم يعني لا يمكن إعمار جسر بستة أشهر. يعني أنت تعلم بأنه ضفتي النهر حتى 20/1 هي كانوا منفصلتين أصلا عن بعضهم، واحدة كانت تحت سيطرة قسد، واحدة كانت تحت سيطرة الحكومة. فلا يمكن بناء الجسور حقيقة إذا ما كانت أنت مسيطر على الطرفين. فبعد 20/1 تمت إجراء دراسة لجسر السياسي حتى يتم العمل عليه، ولكن هي كل 3 أشهر هي فترة الدراسة.
0: معالي الوزير، برأيك هاي المعلومات وصلت للناس؟
1: يعني صراحة. أنا أعتقد الناس الموجودين على الأرض بيعرفوا هاي المعلومات، بس حكينا فيها.
0: أنا بحكي عن المجتمع السوري كله.
1: أنا حكيت فيها حتى وقت كنا بدير الزور، حكينا فيها وقت كنا، والسيد الرئيس حكى فيها يعني وقت كنا بدير الزور.
0: بالتفصيل؟
1: طبعا بهذا التفصيل لأنه هو عنده التفاصيل يعني.
0: لا قصدي
1: في حدا ما بيعرف أنه بعشرين واحد قصد كانت مسيطرة على الطرف الثاني مثلا من دير الزور.
0: كل حادثة العبارة لم تطرح على الإعلام بما يشرح للناس ما يحدث، والناس عدوة ما تجهل.
1: شوف بس أول شغلة، وقت بيكون في عنا أي ما حدا بيحب يسمع المعلومات الدقيقة وقت الكارثة، ما حدا بيحب يسمع. لحنا بهاي العام إلى الآن ولحنا ساعتنا بنص الصيف يعني موسم السباحة ساعتنا بنصه، عنا عدد الغرقة 201 يعني عنا تقريبا 39 شخص تم إنقاذهم فقط من 201، لأنه أنت لا يمكن إنقاذ الغريق إذا ما كنت قاعد على الشط وقت بيغرق قدامك، ما فيك تنقذه. وما فينا نحن ننشر فرق على كل الأنهار وكل البحار في سوريا يعني هذا الكلام. ولكن في أمانة مناطق لحنا مكتوب عليها حطينا لافتات ممنوع السباحة، بتلاقي كلهم بيسبحوا جنبك. أنا حكيت هذا بالتوعي، وأنا يعني كل مرة منقولهم ما بدنا كرمال الله ما حدا يسبح. الفرات ما نو مكان للسباحة، نهر الفرات ما نو مكان للسباحة، البحيرات السدود هي ما نو مكان للسباحة. هدول أخطر أماكن هن البحيرات والسدود، هن فيها تيارات ساحبة. أخي في عندك مسابح، في عندك هاي في بعض الأنهار اللي هي مثل ما نسميها في بعض الحوايج بدير الزور يمكن السباحة فيها.
0: الناس مصر على نهر الفرات؟
1: لا هو مصر ما يعلى نهر الفرات. في بعض الشباب بصراحة واللي هن يحتاج أهلهم إلى أنه يضبطوهن. هو ما بس بيسبح نهر الفرات، هو بده يطلع ما على الجسر، ينقص من على الجسر، بده ينقص من على العمود اللي على الجسر، ما بيطلع في عمود كهرباء، بيطلع على عمود الكهرباء وبدي زدته. أنت فعليا الارتطام بالمياه، إذا ارتطمت بشكل مسطح أنت كأنك عم ترتطم بجسم صلب. أما غير وقت بتنقص، يعني إذا فيه حدا، إذا أنت معلم، ما كل الناس معلمين، أنت عم تشجع غيرك. فهذا الشيء بصراحة نحتاج إلى الوعي بهذا الموضوع. العدد الأكبر مثلا تصور، يعني دير الزور 41 حالة غرق، إدلب 40، حلب 37، الرقة 34، طرطوس 16.
0: طرطوس البحر
1: 16. طبعا أربعة منهم غرقوا إيمت وقت اللي لحنا نشرنا تحذيرات عبر التلفزيونات ورسائل اس ام اس وغيره، أنه البحر جمعة وسبت ما بينسبح فيه، لا حدا ينزل على البحر جمعة وسبت. في أربعة قال لحنا حاجزين الشاليه قبل ما معقول نروح الحجز،
0: ما حاولوا رب.
1: يعني في عنا مشكلة حقيقة بأنه سماع الرسائل. لا أنا بفهم، أحد الأشخاص قال لي إياها كلمة، قال لي بيجوز لأنه نحنا بكل عمرنا ما منوثق شو بتقول الدولة. في واحد قال لي إياها، قال لي بيجوز لأنيتنا ما منوثق إنه شو بتقول الدولة، بيجوز مع الوقت تصير نوثق ونتبع التعليمات.
0: يمكن ما في لحظة أنسب من أني أروح للفاصل من لحظة اللي عم بيقول فيها معالي الوزير أنه السوريون غير معتادين على الثقة بالدولة. أنا لنا أن نثق، لكن فقط معالي الوزير لما كل الوزراء بيعطونا أرقام. حضرتك معاليك جاي لعنا بأرقام مالك بخلي ولا شغلة عم نسألك عنها، لم تجبنا بأرقام. أنا آسف معالي الوزير، هذا الحكي مش دائما بنشوفه. خليكم معنا، بنرجع بعد الفاصل وبنسمع أرقام ثانية تحديدا عن صفر خيمة.
2: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
3: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
2: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
3: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
2: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
3: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
2: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أجدد الترحيب بمعالي الوزير السيد رائد الصالح وزير طوارئ وإدارة الكوارث، والسيد عسير المضاعين ممثلة المفوضية الشؤون السامية لشؤون اللاجئين. أهلا وسهلا فيك. والأستاذ بهجت حجار معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، حيا الله بكم نورتونا. معالي الوزير، راح أبدأ من عندك مرة ثانية. قبل 3 شهور بنص نيسان أعلنت إطلاق، كنت عم تحكي عن إطلاق مخطط خطة صفر خيمة، وكنت عم تقول لنا إنه خلال 30 يوم راح تنهوا الإحصاء، إنه راح تنهوا خلال كل 90 يوم 200 مخيم. مع ذلك نحن قبل أسبوع سنة كانت عم تحكي إنه صار في اجتماعات وورش واجتماعات وبيانات، ولهلأ ما بعرف شو أنجزنا منها. هل نحن مضينا 3 سنة أنجزنا شيء ولا بعدنا ما أنجزنا؟
1: طبعاً عم ننجز، كل يوم عم ننجز الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الأكيد نحن هلا أول شيء أنهينا الأحصاء كامل، يعني هلا أنا إذا بدك نحكي عن الأرقام عن المخيمات يعني فينا نحكي بالتفصيل، يعني أعطيك لمحة عن الأرقام اللي جمعناها. يعني لدينا في محافظة إدلب الآن 786 مخيم، عدد الأسر فيها 91,637، عدد الأفراد 458,255. مخيمات حلب عنا 391 مخيم، عدد الأسر 359,371، وعدد الأفراد 294,131. طبعا المخيمات الأخرى هي بمحافظات أخرى لأنه يعني هي أقل، فنحن ما حاطينا كأرقام، لكن فيني أقول لك مثلا توزع الأسر المقيم المخيمات في المحافظات الأصلية 38% مثلا. فيني إذا بدك نروح مثلا لأنه
0: برجع بكرر وبقول إنه سيادة الوزير إجى على حاله هو مريض جدا، فمشان هيك يمكن صوته بده،
1: فخليني أروح مثلا على المخيمات. يعني مثلا يعني نحن عنا 24% من المخيمات هي شوادر الآن، وعنا
0: كم مخيم أغلقته سيادة الوزير؟
1: أغلقنا 82، وهلأ في 119 بطور الأغلاق.
0: يعني عمليا أنتوا أنجزتوا بحدود 60 أو 70% من الخطة.
1: يعني عم ننجز شوي شوي. نحن
0: ليش ما انجزنا 200 مخيم؟ ليش بس
1: ليش ما انجزنا؟ لانه فعليا انت دائما ما كل الظروف انت مرتبطه في عام في جدول اعمال.
0: شو اللي عم بياخركم؟
1: هلا اللي بياخرنا وضع المساكن، البنيه التحتيه، الاماكن اللي هن متواجدين فيها، فيعني في عده ظروف يعني.
0: بس الرقم بين 82 مخيم و200 نحن عم نحكي عن
1: 400 يعني انتبه 201 119 اني قيد الاغلاق، يعني تقريبا مغلقين، يعني 201 يعني مغلقين. نحن ما انا 200 يعني.
0: ما زلت مقتنع انه الخطه واقعيه؟
1: ماشي الحمد لله مثل ما نحن بدنا ماشي.
0: طيب خليني أسأل مدام عسير، أنت قلتي وقتها أنه نحن رح نكون شركاء بس يكون الخطة واضحة.
2: صحيح.
0: واليوم في تصريح كبير لكم أنه في 1.9 مليون نازح عاد، في 1.5 مليون لاجئ عاد. هاي الأرقام مش مبالغة مو؟
2: لا،
0: نحن عم نحكي عن أرقام ضخمة جدا. بخبرتك في سرعة عودة بهالطريقة هاي صح؟
1: أنت تعلن الأمم المتحدة رقم لازم تزيد عليه، ما لازم تنقص منه. يعني عندهم معايير بموضوع تدقيق الأرقام يعني.
2: أكيد أكيد. أول شيء إحنا يعني قدر الإمكان عم نحاول إن تكون أرقامنا متطابقة ومتوائمة مع أرقام الحكومة، ولكن إحنا حسب إحصائيات وبقدر أقول إنها نوعا ما دقيقة، وهذه عبارة عن يعني تجميع معلومات، يعني تجميع دقيق وتقاطع دقيق للإحصائيات. نعم نحن نتحدث عن 1.9 اللي هم عادوا من النازحين.
0: هل هذا الرقم طبيعي بسياقات أخرى أنت؟
2: لا أكيد أكثر من أي
0: أسرع
2: سياق.
0: أسرع من
2: إحنا نعتبر حالة العودة اللي عم بتصير في السياق السوري لم تسبق لها مثيل نوعا ما. فحركة العودة حركة كبيرة، وخصوصا من يعني سواء من اللاجئين أو من النازحين. وحسب الإحصائيات اللي الآن اللي حسب يعني النوايا اللي قاموا فيها بالإحصاء في مخيمات النزوح، ما يقارب 50% من الناس الموجودة بدها ترجع، كله بده يرجع، وتقريبا 90 أو 100% بده يرجع إذا كانت الظروف مناسبة.
0: وقتها قلت إذا كان في جزء من الخطة، هل تشرين يوم
1: 57% راح يرجعوا؟ 42.4% رح يرجعوا اذا كانت وضعه المناسب بالمنطقه.
0: هل انتم اصبحتم الان جزء من الخطه؟ هل ترون خطه واقعيه؟
2: احنا من اليوم الاول جزء من الخطه، لانه احنا كل برامجنا استاذ زيدون هي فعلا في سياق يعني خطتين اساسيات، واحده اللي هي الاولويات التعافي التي جاءت بها وزاره الخارجيه كليجل كفريم ورك، والاطار الاخر اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو سوريا بدون مخيمات بدون خيمه.
0: متفائله بصف سوريا بدون مخيمات خلال 2027؟
2: يعني اذا مش كامله فهي نسبه كبيره منها.
0: النسبه الكبيره تعريفها قديش؟
2: يعني
0: رح نقول 80% رح ننجز بنهايه 2027.
2: انا متفائله 70-80% ممكن نمشي بالمساله، بس بدنا ناخذ بعين الاعتبار مسالتين زيدون. واحده مسائل الاستثمار داخل سوريا، لانه احنا ومعالي الوزير والاستاذ بهجت ايضا نحن متفقين احنا ليس فقط هي يعني عودة الناس أو حركة الناس،
0: وإنما هي اندماج
2: بالاستدامة، وإنما هو اندماج استدامة تماسك.
0: خلينا نقول هذا السؤال نفسه للأستاذ بهجت، أنتم جزء من هذا المسار؟ إلى أي حد أنتم جزء من هذا المسار؟ هل أنتم منخرطون بشكل كامل به؟ ومن ثم ما هو الدور؟ وهل فعلا الناس تعود لتستقر وتندمج وتبدأ حياتها، ولا في عنا تحديات ما عم تنحكى بصراحة؟
3: طيب أول شيء مساء الخير دكتور زيدون، مساء الخير معالي الوزير أستاذ عسير. ما في خيار أنه ما نكون جزء من هذا المسار. هذا المسار اليوم يحتم حالة تكاملية بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، المنظمات الأممية، المجتمع المدني السوري، الأسر نفسها، سكان المخيمات اللي هن لهم الكريدت الأكبر اليوم بحالة العودة اللي صارت. إرادة هاي الناس،
0: ما هو تقييمك بشكل دقيق لمستوى التكامل بين الوزارات اليوم بشكل دقيق؟
3: المستوى التكامل اليوم بوجود اللجنة المرسوم 59 بعتقد رفع من سوية التكامل والتنسيق لشكل كتير كبير. حقيقة نحن لما بلشنا عمل اللجنة كان في جهود. اليوم مهمة اللجنة ليس إعادة الأعمار، حتى نكون واقعيين، مهمة هذه اللجنة هي تيسير السبل الأساسية وتسهيل عودة النازحين من خلال تنسيق جهود البنية التحتية. فلذلك اليوم لما كانت منذ اليوم الأول من التحرير كان في جهود لإعادة تأهيل المدارس، المشافي، الطرق، البنية التحتية، المياه، الكهرباء، لربما كانت مبعثرة، كان عم نشوف أنه في جهود لوزارة الصحة أو مديريات الصحة أو منظمات حكومية أو منظمات أمومية بمدينة أو بلدة وجهود أخرى، فما في حالة تكاملية. حالة التنسيق من خلال هاي اللجنة ارتفعت بشكل كتير كبير. الحوارات اليوم اللي عم تصير أيضا،
0: شو دوركم أنتم بشكل أساسي كوزارة الشؤون الاجتماعية
3: العمل؟ حاليا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي من تدير من خلال مديريات المخيمات اللي موجودة. دورة بمناطق العودة للمكان بيجي بالمرحلة اللاحقة لاستقرار هذه العائلات من خلال مراكز التنمية المجتمعية، من خلال تيسير هذه المراكز تقوم باستشارات قانونية.
0: ليش مرحلة لاحقة؟ أنا أسمع مقاطعة
1: تنسيق العمليات العودة الطوعية.
0: ما أنا بدي أسأل، العودة عم تخلق توترات اجتماعية نحن نعرفها، هل عم تقدروا تتدخلوا لإيجاد بنية تحتية لامتصاص التوترات الاجتماعية بين العائد والمقيم؟
3: 100%. خليني أقول إجمالا، المناطق العودة العالية جدا هي مناطق ما كان فيها مقيم بالأساس.
0: يعني
3: نحن عم نحكي على أهم مناطق عودة. نحن اللجنة استهدفت 15 مجتمع محلي بثلاث محافظات، يعني 45 مجتمع محلي هي الأماكن المتوقع العودة إلها بحسب الإحصاء اللي سويناه. فنحن لما عم نحكي عن مثلا اللطامنة بريف حماة، هذه المدينة أو هذه البلدة اللي ما كان فيها ولا ما فيها سكان بالأساس. كفرنبل نفس الشيء، خان شيخون كانت نسبة اللي موجودة قليلة جدا. هلأ أكيد موضوع التماسك المجتمعي، موضوع الاندماج، موضوع فرص العمل، موضوع الاستشارات القانونية، الدعم النفسي الاجتماعي،
0: كل هذا
3: التنمية الريفية، المشاريع الزراعية، كل هذا عم نبلش نشتغل عليه. ما ننسى أنه نحن عم نحكي على بنية تحتية بهي المناطق ضعيفة جدا، أيضا بنية تحتية للوزارات والمديريات وأيضا للمؤسسات الحكومية ضعيفة بنفس الوقت. فنحن يعني على التوازي نعمل على بناء المؤسسات بما يساهم بتسهيل عودة اللاجئين وليس إعادة اللاجئين. بدي ركز على نقطة كتير مهمة كثر الحديث حولها، هل مهام هذه اللجنة هي إعادة اللاجئين؟ هل خطة صفر خيمة تجبر أي نازح عفواً بالمخيمات على العودة؟ بأكد تماماً أنه 14 سنة المجتمع الدولي هو عم يحكي على الكلمات اللي فعلاً نحن يعني ما عاد نقدر نسمعها، اللي هي العودة طوعية وآمنة وكريمة بحسب قرار 22 إلى آخره. ما كان في ولا عودة حقيقة طوعية وآمنة وكريمة
0: خلال 14 سنة.
3: بدأت هذه العودة الطوعية والآمنة والكريمة ب 9/12/2024 بعد ثاني يوم من التحرير مباشرة. المنظر
1: نفس الصورة اليوم. والله 8/12 بلشت
3: تماما في صورة جوية كانت بتورجي إضاءة سيارات وحافلات من الشمال لكل المدن السورية. رمزية هذه الصورة هي رغبة العالم بالعودة. اليوم ما زال في الأرقام اللي ذكرها معالي الوزير بالنسبة لعدد المخيمات، ما في أغلب العوائل هي رجعت على قراها على الأقل مرة واحدة، وفي منها رجعت بس لتقدر تشوف ضيعتها وتشوف البلد اللي ربيت فيه، ورجعت لأنه ما لقيت في بنية تحتية قادر ترجع لها. هذا التحدي اليوم اللي عم نقوله مرتبط بالبنية التحتية، لليوم ما في إرادة دولية، ما صار ولا مؤتمر دولي تحت عنوان إعادة الأعمار بسوريا.
0: ومع ذلك عم نشوف رجعة 1.9 مليون عم تقول مدام أسير، هاي غير مسبوقة. طيب أنا قبل ما أكمل نقاشي خليني أقول مسألة مهمة برأينا، يعني نحن من حقنا كإعلام نسأل الحكومة، من حقنا ندعي مسؤول حكومي ونسأله شو شو شو بده يصير، ومن واجبنا أيضا ومن حقنا أنه نرجع ندعي هذا المسؤول الحكومي لحتى نقول له شو صار. وأنا بدي أشكر الضيوف أنه هم لبوا وإجوا خلال 100 يوم ليرجعوا يقولون شو صار بالخطة. بعرف أنه هذا هو الطبيعي، بعرف أنه هذا هو المنطق، بس ببلد مثل بلدنا بعد اللي شافه أنا بدي أشكركم، لأنه هذا مش كثير كان بصراحة متوقع أنه وزير ومعاون وزير ومسؤولة أممية يرجعوا لعنا بعد 3 شهور يقولون وعدناكم بكذا وأنجزنا كذا. هذا كله يسجل وترفع القبعة فيه لضيوفنا الكرام. بس قبل ما نتكمل خلينا نروح لعند الزميل ماهر ونشوف مع بعضنا هالتقرير.
4: مرحبا بكم مشاهدينا. صفر خيمة، من الوعد إلى الاختبار. قبل أشهر أطلقت خطة سوريا بلا مخيمات بهدف نقل ملف النزوح في سوريا من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة العودة والاستقرار. اليوم وبعد أشهر من إطلاقها لم يعد النقاش يقتصر على أهداف المبادرة، بل بات يشمل أيضا كيفية قياس الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ ومن الإجراءات إلى النتائج. تشهد سوريا اليوم أكبر حركة عودة منذ سنوات، لكن الأرقام ترسم صورة مركبة، فأسباب النزوح ما زالت قائمة في مناطق كثيرة. هناك دمار، وهناك نقص في الخدمات، وهناك ضعف في فرص العمل، وهناك مخاطر أمنية أيضا. تشير لجنة الإنقاذ الدولية إلى أن دوافع العودة لم تكن دائما مرتبطة بتحسن الظروف، بل ارتبط بعضها بانهيار ظروف النزوح وانقطاع المساعدات وعدم استقرار الوضع القانوني. وجد 91% من العائدين أن الخدمات الأساسية مفقودة، ويعيش 71% منهم في مساكن متضررة، ولم يكن التشرذم الاجتماعي العائق الأكبر أمام إعادة الإدماج، بل عدم كفاية الخدمات لجميع أفراد المجتمع. حتى الآن يتركز الجزء الأكبر من المعلومات المنشورة حول المبادرة على الإجراءات التحضيرية، أما الأرقام الدورية التي تجيب عن سؤال أين وصل التنفيذ فما زالت محدودة في المصادر العامة. وهنا يصبح السؤال مشروعا، ألا تحتاج الخطة إلى مرحلة جديدة من الشفافية الرقمية مثل لوحة المؤشرات وتحديثات دورية تسمح للشارع السوري بقياس التقدم؟ لكن حتى لو اكتملت خرائط العودة تبقى الأرض نفسها مصدر خطر محتمل، فالألغام والذخائر غير المنفجرة ما تزال تهدد العائدين، وتشير تقارير حديثة إلى استمرار سقوط ضحايا مع ارتفاع مخاطر الأطفال تحديدا، وهذا يجعل إزالة مخلفات الحرب شرطا سابقا للعودة المستدامة وليس ملفا لاحقا. في تموز 2026 دعت اللجنة الإنقاذ الدولية إلى ضرورة ربط إغلاق المخيمات بإعادة توفير الحد الأدنى من الخدمات وتوفير الوثائق وأنظمة الإسكان والعقارات المدعومة بالموارد والاستثمار في التماسك الاجتماعي والدعم النفسي والاجتماعي أيضا. التحدي الأصعب أمام مبادرة صفر خيمة ليس مجرد القدرة على إزالة الخيام، فهي تختبر قدرة الدولة والشركاء على تحويل العودة من انتقال مؤقت إلى استقرار دائم، لأن النجاح الحقيقي لن يقاس بعدد الخيام التي اختفت من المشهد، بل بعدد العائلات التي أصبحت قادرة على بناء حياة لا تحتاج بعدها إلى خيمة.
0: شكرا ماهر. الحقيقة هو الأساس، أنه نعم نحن بالتأكيد مسرورون جدا أنه الناس عم ترجع لبيوتها وعلى العودة الهائلة والأرقام الكبيرة بالعادة، لكن الأساس هو أنها تعود هاي العائلات وتبدأ حياتها واستقرارها. خليني أروح لعند جمهورنا أو حضورنا الكريم نسمع أنه مين بحبي. تفضل تفضلي بعدين أستاذ.
5: أنا فاطمة بدر الزبور وغوطة الشرقية، كمان أنا كنت مهجرة ورجعت. هلا عم تحكوا عن صفر خيمة، أنا ما كان يعني ما مشكلتي الخيمة، ترى نحنا مشكلتنا التعليم، مشكلتنا البطالة. يعني إحنا رجعنا، لو أنا كامرأة معيلة لأسرتي رجعت، أنا ابني طالب بكالوريا، التعليم فساد. يعني إحنا بغوطة شرقية وبالمنطقة الريف نحنا فساد تعليمي. نحنا إذا ما عندك إمكانية تحط ابنك معاهد أو تدرسه خصوصي، الأساس ترى كانت على زمان نظام سابق تبيع الأسئلة وما يدرسوا منيح، لأنه هن فاتحين أصلا معاهد مشان يدرسوا هاي الأولاد. فنحنا ما مشكلتنا أبدا الخيمة، أعطيني خيمة أنا جنب المدرسة تكون مدرسة عم تدرس الأولاد صح، وأعطيني شغل أنا عمل أنا يعني يكون معيلة فيه لأسرتي، ما أكون عالية لا على الدولة ولا على المجتمع اللي هو يعني أنا رجعت عليه، يعني لا على مكاني. فأنا لقيت بيتي مهدم ما عندي مشكلة أحط خيمة مكانه، بس أنا كمان ابني يكون عم يتعلم يكمل دراسته، وكون أنا كمان ما أكون عالية ولا أكون أمد إيدي للناس في النهاية ولا أرجع الخيمة ما عندي أي مشكلة فيها.
0: شكرا. معالي الوزير، وقت تذكر أنت بالحلقة اللي صدفناك فيها بنيسان كنت عم تقول إنه الأسلوب الأساسي هو البنية التحتية لأماكن العودة لحتى الناس تعود، وبعدين فيعم تقول لك مشكلتي مو خيمة، مشكلتي انه ما عندي تعليم، ما عندي صحة، ما عندي شغل. ما
1: لا مشكلتها هي ما تعليم، في مشكلة ناس تانيين بدون مستوصف، بس في ناس تانيين
0: تماما بدها بنية تحتية.
1: لذلك نحن حطينا رؤية متكاملة. هلا كل حدا بيقول انا اولويتي كذا، في ناس اولويتها يعني كل واحد اولويته التعليم، في ناس اولويته صحة، لكن انا بقول لهم نحن انا عشت في المخيمات وبعرف شو اولويت كل عائلة. انا ما برجع على مكان إذا ما فيني أعلم ابني وما فيني أخذه فيه على المستوصف وما فيني يكون فيه عنده مي وكهرباء بتوصل له.
0: هل عم بيتم فعلا وضع بنية تحتية؟
1: إحنا المشاريع بتكون هي مشاريع متكاملة لكل المجتمعات اللي وضعناها. يعني شو هي المدارس اللي بدها تترمم، شو هي المستوصفات، شو هي المشاريع الدعم الزراعي، في عنا مشاريع للترميم البنية التحتية، مياه، كهرباء، اتصالات. كل هاي المشاريع هي عم بتكون متكاملة. هلا كل منطقة يعني مثل ما حكى الزميل، في عندك أنت جزء أساسي لازم تعمله بالبداية هو الألغام ومخلفات الحرب. لذلك نحن أولويتنا دائما نستهدف في الألغام ومخلفات الحرب هي القرى والمدن. يعني أنا اليوم عندي على الليست تبعي 800 مدرسة بدها مسح من الألغام لبدء الترميم فيها، ولكن نحن اليوم قطاع التعليم لا شك بالسنوات الـ14 الماضية
0: تهدم
1: منهار، والنظام كان يستهدف المدارس بشكل مستمر. فأنا عندي 8000 مدرسة مدمرة في سوريا.
0: بالحلقة الماضية السيد محمد حسن من وزارة التربية قال أنه تم ترميم بحدود 3000 مدرسة.
1: طيب يعني لسه عندي 5000 مدرسة، هذا ما هون وأنت ما هون. 14 سنة زاد عدد السكان لكن معناتها ما زاد عدد المدارس. كمان في عنا لازم نعرف انه في عنا نقص في المدارس.
0: معناته سياده الوزير احنا صفر خيمه غير واقعيه، ما راح تقدروا تعمروا كل هالمدارس.
1: مين قال لك ما احنا بس عم بقول لك احنا عن شو عم نعمل؟ ولكن انا بقول لك احنا بمحافظه الدبات احنا عم نحكي عن المخيمات وعم نحكي عن تكامليه. احنا بمحافظه الدب 640 مدرسه رممنا بهي السنه.
0: الدوله ولا المجتمع المحلي ولا كلاهما؟
1: ما بهم من وين، المهم ترممت. أنا ولا المجتمع المحلي ولا مين المجتمع المحلي ومين أنا؟ بالنهاية إحنا اليوم الحكومة الحالية هي حكومة هي من الشعب، هي من الناس طلعت. إحنا ما جايين بصراحة من غير مكان. فنحن اليوم أنا عندي 640 مدرسة، عندي 33 مستوصف رمّن في ريف الدب، عنا 78 محطة مي، عنا أكثر من 40 محطة كهرباء. فأنا كل هدول فني بحكي عن هاي الأرقام، بحكي عن أرقام تكاملية، لأنه بعرف المدرسة مهمة. أنا درمم المجتمع المدني، نحن مقلق قبل شوي خطة 59، مرسوم 59 اللي أصدره السيد الرئيس، هو حط لجنة توجيهية لتأهيل وتجهيز البنية التحتية لعودة أهلنا، لكن هاي اللجنة التوجيهية ما هي اللي بدها تشتغل لحالها، الأمم المتحدة هي جزء منا، بدلك هي جزء منا، المجتمع المدني جزء منا، المنظمات الأهلية جزء منا، الرجال الأعمال جزء منا. اليوم أنا عندي مشاريع تمول من رجال أعمال لعودة النازحين، فهذا الشيء طبيعي. يعني
0: أستاذ بهجت، شو تعرف الاستقرار بالنسبة لكم وانت سمعت الكلام السيدة؟
3: استقرار سيدتي بالضبط مثل ما حكيتي، هو تعليم وفرص عمل. ولما نحكي على التعليم يعني شكرا سيادة الوزير والصحة، ونحن هون ما عم نحكي فقط على ترميم، نحن عم نحكي على بناء ثقافة جديدة اليوم بإصلاح قطاع كامل متهالك، ما كان بس استهدافه بالقصف وإنما أيضا بالفساد وإنما أيضا بتراجع وتأخر هذه القطاعات. فحقيقة في مجهود كتير كبير والموارد محدودة، يعني لا يخفى على أحد
0: أنه بس مواردنا. أنا أسف خليني أقاطعك، أنتوا وعدتوا بصفر خيمة وأنتوا بتعرفوا أنه قطاع التعليم متهالك وبتعرفوا أنه ما في موارد، بس أنتوا وعدتوا بصفر خيمة.
3: بقاء المخيمات هو أكبر انتهاك لحقوق الإنسان ممكن يستمر،
1: هو نقص للنصر، يعني هو انتقاص من النصر تبعنا أصلا ب 8-12.
3: لا يمكن القبول اليوم بحكومة حكومة تمثل انتصار ثورة تقبل بوجود مخيمات. كل يوم عم يبقوا في أهل المخيمات هو انتهاك لكرامتهم وانتهاك لحقوقهم وانتهاك واستمرار للمزيد ممكن من الجهل والتأخر والتسرب من التعليم. فالعودة هي ضرورية. هل هي عودة مثالية؟ أنا بقول لك معك حق، ليست عودة مثالية. هل هناك جهود من أجل تسهيل هذه العودة؟ هناك جهود كافية، ربما غير كافية. فرص العمل، واليوم لما عم نحكي على الاستثمارات بسوريا، أثر الاستثمار سيكون يمكن بعيد الأمد على المدى المتوسط أو المدى البعيد. بالمدى الحالي نحن بحاجة مشاريع صغيرة قادرة اليوم تدعم الأسر العائدة بفرص عمل، وهذا بالضبط يلي ذكره السيد الوزير بأول اجتماع للمرسوم 59 للجنة التوجيهية واللجنة التنفيذية، الانتقال من الإغاثة إلى التنمية. نحن اليوم بحاجة أن يكون هناك فرص عمل تكفي أهلنا من انتظار سلة الإغاثة ومن انتظار المساعدات.
0: هل تقوم الأمم المتحدة بما يجب أن تقوم به كي تصل؟
3: الأمم المتحدة هناك تنسيق، آليات الأمم المتحدة لم تكن بنفس سرعة حقيقة عودة اللاجئين. نحن دائما والنازحين بشكل أساسي، نحن دائما على تنسيق مع الأمم المتحدة، الآليات عم تكون والموارد ربما أقل بكتير من الاحتياج.
0: شو مدام عسين شو رأيك؟
2: أنا برأيي أنه زيدون إحنا متفقين أن التحديات كبيرة جدا جدا، ولا نستطيع يعني على الإطلاق أنه نفصل.
0: ما سمعتي بشوية عتب بكلام الأستاذ بهجت؟
2: أكيد أنه نفصل الصفر خيمة عن الواقع السوري، ما فينا نفصله عن الواقع السوري.
0: أكيد لا.
2: صح. واحد. اثنين، أنا برأيي أنه الحكومة عم بتحاول تبذل أقصى جهودها بالإمكانيات الموجودة، عملت استبيانات، عملت إحصاء، عم بتحاول تعمل دراسة عودة مدروسة من المخيمات، ليس عودة عشوائية، لأنه أسهل شيء العودة العشوائية، وهذه مسؤولية كبيرة. أنا باعتقادي التقصير الكبير هو من المجتمع الدولي، بأنه يجب أن تكون الدعم لسوريا
0: أكبر منك،
2: الدعم لتوجه سوريا.
0: هل تعانون بالأمم المتحدة من نقص التمويل من
2: المهم؟ بالتأكيد وبوضوح. والنقطة الثانية اللي أكيد رح تعمل يعني فارق وفاصل في الواقع السوري، اللي هي إزالة العقوبات العملي والفعلي والقانوني. هذا أيضا لأنه هذا رح يكون في هناك استثمارات. يعني اللي عم بيصير الآن، يعني مثلا إحنا من بداية رصدنا من بداية العام ما يقارب 320 ألف شخص عادوا من المخيمات. هذا بيعني أنه الناس عندها رغبة، والناس وانت بتعرف كلنا بنعرف المجتمع السوري، المجتمع السوري مجتمع عامل كادح بده يشتغل، فهو كمان جزء من هذه المعادلة. ولكن أنا برأيي المسؤولية الأكبر هي المسؤولية عن على
0: خليني أسمع والدعم. الأخت والأخ بعدين تفضلي.
6: أنا أمل طاها.
0: علي صوتك إذا سمحت.
6: أنا أمل طاها، أمل دياب طاها. بالنسبة للعودة، نحن تهجرنا 9 سنين تمينا برات البلد وقعدنا بالمخيمات، صار عنا رغبة دافع أنه نرجع، بدنا نرجع لأهلنا، بدنا نرجع لبلدنا. رجعنا كان بعد التحرير 12 يوم بس الصراحة لأن 80. هلأ لو أقدر أنا أرجع للمخيم برجع، هنيك عايشين حياة كريمة، أقل شغلة يعني أجار بيت ما في، قاعدين مثل هلأ. كنا بنحسن نقعد ببلدنا بخيمة، يلي ما عنده أرض يحط خيمة فيها وين بيقعد؟
0: أعطيه للأستاذ. وسمعت أستاذ بهجت عم بتقول لك إنه الرجعة للمخيم فيها كرامة أكثر. تفضل.
7: مرحبا، محمد لبنية حرفي بالأحذية، صناعة الأحذية. هلأ نحن عم نحكي على صفر خيمة، ليش ما نقول صفر مهجر؟ المهجرين كتار بسوريا، والبيت هو الانتماء للوطن. أي شخص ما عنده بيت بيحس بالنقص بالانتماء. نحن لازم نكون في عنا صندوق يدعم الشخص اللي مهدم بيته أنه يقدر يرممه. أنا واحد من الناس، أنا بيتي مهدم بالغوطة الشرقية، أنا ما بحسن رممه. وسؤالي للدكتورة، ليش الأمم المتحدة بعد سقوط النظام البائد أنتوا خففتوا الدعم للمعاقين؟ نحن عنا عدد هائل من المعاقين بسوريا، وما يقل عن

0: كفريق لا نلبي ولا جزء صغير من هذه الاحتياجات. اللي عم نحاول نقوم فيه الآن أكثر من شيء حتى نستطيع إنه نعزز الجهود وندعم الجهود الحكومية. واحد إنه نشتغل بمناطق اللي فيها عودة أكثر، فبالتالي إنه نشتغل بشكل تكاملي بشكل كبير، مثل معرة النعمان مثلا
1: كمثال. معرة النعمان سراق بغير
0: سواء يعني مسألة المدارس أو مثلا إحنا السجل العقاري، دعم السجلات العقارية أو ترميم المنازل أو هذا واحد. اثنين، اللي عم نحاول الآن قدر الإمكان من خلال الأوتشا والمنظمات المختلفة إنه يكون أي دعم عم بيجي سواء من خلال الصندوق الدعم الإنساني لسوريا إنه يكون في هناك يعني شيء أو ميزانية مخصصة تكون لدعم سفر خيمة. فهلأ كل المنظمات عندها ميزانية مخصصة لدعم هذه،
1: عندها جزء من ميزانيتها،
0: عندها جزء من ميزانيتها وجزء من ميزانية.
1: لكن نرجع نقول من أكل مدام عسير، القضية ليست فقط العودة وإنما الاستقرار، بمعنى فرص العمل، التعليم،
0: بالتأكيد الصحة. بالتأكيد، بس عشان هيك
1: وعلى عاتقكم أنتم بأمم المتحدة في يعني
0: أكيد أنا اللي بقوله أستاذ زيدون إنه المسألة ليس فقط هي عودة الناس، والعودة الناس حين هي ليست منفصلة عن إعادة إعمار سوريا. لذلك يجب أنه نأخذها بالإطار الأكبر.
1: أستاذ بهجت،
2: يعني بقدر تماما مشاعر أي حدا رجع واصطدم بالواقع. يعني برجع بأكد كمان مفهوم، بس ما بقدر حقيقة يعني بل بأنه المعيشة في المخيم فيها كرامة أكثر من العودة، لأنه يعني أكيد مفهوم أنه هون ما كنت عم تدفعي إيجار، هون مضطرة تدفعي إيجار. هذا الأمر يعني اليوم أنا أصدقائنا اللي كانوا موجودين على بعد مئات الأمتار مثلا يعدوا بالبارة وشايفين كيف رمبل على بعد 500 متر مو قادرين يقولوا نحن بس عطينا ساعة لنقدر نرجع نقعد بضيعتنا على دمارة وعلى وضع سيء أفضل ما نقعد بمناطق التهجير. ما في تهجير سهل وما في عودة سهل. اليوم نحن عم نحكي ما بس على دمار 14 سنة، 14 سنة حرب استهدفت بداية الإنسان السوري، استهدفت صمود هذا الشعب ومن ثم البنية التحتية بهي المناطق. أكيد في شيء كتير لازم يتقدم للعائدين، أكيد في جهود لازم تبذل بشكل أكبر لموضوع ذوي الإعاقة وضحايا الحرب. اليوم نسب الإعاقة بسوريا هي الأعلى بالمنطقة وربما بالعالم، لأسباب مرتبطة مو بس بضحايا الحرب والإصابات اللي كانت تستهدف سواء من براميل متفجرة أو صواريخ أو قصف، كانت تستهدف الناس بس، ولكن أيضا بسبب انهيار المنظومة الصحية وضعف منظومة اللقاح، كلها أدت لأنواع إعاقة ربما أو نسب ما تكون موجودة بدول مستقرة. في بطاقة إعاقة موجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الإمكانيات التي تعطى تراجعت، معك حق،
1: تراجعت عن ما قبل،
2: تراجعت عن ما قبل 2011، عن ما قبل الثورة السورية. ما كان يقدم هناك كان معونات للعوائل اللي عندها إعاقات ذهنية معينة كانت تقدم. اليوم في عجز عن إعادة هذا الدعم لهذه الأسر.
1: إمتى رح يتوقعوا الناس؟
2: في في في خطة اليوم، في مجلس أعلى اليوم لذوي الإعاقة عم ينشغل عليه، في برامج حماية اجتماعية لدعم الأسر الأكثر ضعفا وهشاشة ومن ضمن الأسر العائلية.
1: أنا آسف أستاذ بهجت، أرقام. متى نتوقع أن تعود الخدمات لذوي الإعاقة؟
2: نحن عم نحكي بال 2027 في برامج خاصة لذوي الإعاقات المختلفة ممكن تقدم لهم. ما زلنا بنشعر حقيقة بالمرارة وبالعجز بأنه نحن مو قادرين نقدم لهي الفئة ما تستحقه، مو قادرين نقدم لهم التعليم المهني ليرجعوا ينخرطوا ويندمجوا. الشباب اللي تعرضت لإعاقات اليوم لتنخرط بسوق العمل، بس عم نشتغل عليها. بأسف أن تكون وعود، ولكن اللي ذكرته سيدة عسير هو أمر حقيقي. اليوم هناك شعور لدى المانحين بأنه

0: ما يسمى الأزمة الإنسانية بسوريا انتهت بنهاية الحرب، وربما هناك أزمات جديدة أو أولى، سواء بالمنطقة، سواء بغزة، لبنان، أوكرانيا، بقية الحروب والأزمات اللي عم تصير بالمنطقة. الرسالة والمناصرة التي تقوم بها الحكومة السورية اليوم من خلال وزارة الخارجية، من خلال الوزارات، أيضا من خلال مؤسسات الأمم المتحدة العاملة بسوريا، بأنه التداعيات الـ 14 سنة اليوم ما زالت مستمرة. الاستقرار بسوريا مرتبط أيضا مو بس بتمكين المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا بشعور السوريين بأنه فعلا بلشت هناك اهتمام باحتياجاتهم الأساسية. كأنه في
1: بدك بس بسرعة الله يخليك.
2: بالنسبة للمعاقين، هني ما بتنتهي المأساة الإنسانية، هدول مستمرين إذا صحيح. عندهم برنامج للأمم المتحدة. كان على أيام النظام كان كل شهر بتجي سلة صحية للمعاق، هلأ كل سنة وما بتجي. هذا التعقيد
1: شو يا مدام عسير؟ كلام كبير عم يقول أيام النظام كل شهر، هلأ كل سنة.
3: هلا انا يعني ما بقدر طبعا اعلق على هذه التفصيل المحدد، بس انا اللي بقدر اعلق عليه استاذ زيدون انه الاحتياجات كبيره والدعم
1: اللي عم بي ليش ما فينا نعلق عليه؟
3: لا تفصيله هذه بالذات يعني ما بعرف ليش
1: وقف، ليش
3: ما عندي المعلومات. لا ما عندي المعلومات، وما بعرف اي جهه من الامم المتحده اللي كانت تقدم هذه.
1: هل بالامكان ناخذ بعد منك انه تتحري عن هذه المساله أكيد. ثم تعلنوها على مواقعكم وصفحاتكم أكيد. تخبروا الناس أكيد. ماذا سيحدث؟
3: اكيد اكيد. ولكن انا استاذ زيدون برجع بكرر انه الأمم المتحدة هي، خلينا نكون واقعيين، احنا ما عندنا ميزانيات وماليات من الأمم المتحدة.
1: يعني
3: اذا الدول ما كانت جادة، اذا الدول ما كانت جادة على دعم سوريا وبشكل مباشر وبشكل اكبر، اكيد رح نضل
1: ونحن بنوعدكم انه بس يجي التوضيح من الامم المتحده رح ننشره مع الحلقه مع الروابط اللي تبع الحلقه. خليني انت قلنا عند معالي الوزير مره ثانيه مخيمات شمال شرق، مشان ما حدا يحس انه نحن عم نروح فقط على مخيمات شمال سوريا وعم نسال عنها. مخيم روج على خارطتكم وشو وضعه؟
4: هلا مخيم روج هو يعني قضيه معقده، هو ما نو على خارطتنا لانه هو ما نو لاجئين، ما نو نازحين داخليا. هو في ناس اجانب، نحن يعني هذا موضوع مفاوضات ما بين وزارة الخارجية السورية عم تقود هذا الموضوع مع الشؤون الاجتماعي والعمل مع التحالف الدولي مع الهائل. احنا ما نو من ضمن انا نطاق عملي مخيم روج. اذا في عندك سؤال ثاني بجاوبك عليه.
1: بس انت ما دخلكم فيه وزارة الطوارئ؟
4: ما دخلنا فيه.
1: والشؤون الاجتماعية؟
0: نحن حاليا بالنسبة لمخيم الروج معينين بالاطفال الغير مصحوبين بهذا المخيم، وهم بالاغلبية اطفال غير سوريين او من عوائل غير سورية، يمكن وبسوريا موجودين. نحن عم نحكي عن حوالي 120 طفل غير مصحوب،
1: بمعنى ليس لديهم أب أو أم أو أخ أو أخ.
0: تماما، يعني توفوا وقتلوا يعني بحالات كثيرة. يعني نرجو أن لا تتكرر يعني الحالة مخيم الهول، لأنه بالحقيقة ما صار استلام وتسليم لهذا المخيم، فصار حالة فراغ معين أدت لخروج عدد من الأسر. نحن بالنسبة للأطفال تحت 18 استلمنا حوالي 45 حالة طفل غير مصحوب. للأمانة نحن دائما منقول أنه ما جرى في مخيم الهول خلال السنوات الطويلة هو ثقب أسود، هو حقيقة
4: جريمة. ليش ثقب أسود؟ هو جريمة لازم يتحقق فيها. 7 سنين عائلات موجودة بمخيم تحت اسم دواعش، هني ما نون دواعش وما بتقدم لهم أي خدمات ولا أي شيء، والأمم المتحدة أحد المسؤولين عن هذا الملف.
0: نحن لما استلمنا أطفال مخيم الهول شفنا أنه لا كان في تعليم، لا كان في صحة، لا كان في عناية بالمطلق. لما قابلنا العوائل التي خرجت من مخيم الهول وموجودة الآن في مخيم شمال بشمال محافظة حلب، اليوم عم نعنى يعني بشكل أساسي فيهم، كنا اكتشفنا أنه 90% من التمويل اللي عم يروح بحالات فساد. حالات الانتهاكات اللي كانت تصير بحق سكان هذا المخيم كبيرة جدا. جزء من العدالة الانتقالية هو التحقيق مع الجهات التي كانت تعمل في هذا المخيم، وأيضا مع
5: أيضا بتلوم الأمم المتحدة ولا بتلوم القوات سوريا الديمقراطية على
0: جميع من كان مسؤول بهذا المخيم. يجب أن يكون هناك محاسبة حقيقية لما جرى في هذا المخيم، لأنه يعني حقيقة الآثار اللي طلعت على العوائل اللي موجودة والأطفال اللي كانوا موجودين، حالة الجهل والتعليم والانتهاكات اللي صارت ما لازم ينسكت علينا، بظل دعم كبير كان يصل. يعني كنا نسمع بأرقام كتير كبيرة مخصصة دائما لهذا المخيم.
1: هل في تتبع للعوائل اللي تركت الهول؟ تقدروا تلحقوا ولا تشوفوا؟
0: نحن لحقنا اللي كانوا مسجلين واللي قدروا يوصلوا للمخيم، بس مثل ما ذكرت كان في حالات فراغ موجودة. طبعا في متابعات أمنية لأغلب هي العوائل يعني، ولكن نحن اكتشفنا فجوة كتير كبيرة بالأرقام اللي كانت معلنة
5: اللي هي مبالغ فيها،
0: اللي هي مبالغات كتير كبيرة. نحن كنا متوقعين في 24,000،
5: طلع عم نحكي عن 12-13،
0: نحكى على 8,000 لما وصلت قوات حكومة سورية سواء الأمن أو الجيش على هذا المخيم. بس أنا بركز على الحالات الإنسانية اليوم. قطعا برغم صعوبة الوضع بكل المخيمات بسوريا، ما في مخيم وضعه جيد بالنتيجة، المخيم هو مخيم، ولكن هو أي مخيم الوضع اللي كان فيه، نحن حتى كلمة مخيم كبيرة، كان سجن،
4: هو كان معتقل، يعني ما فيك تسميه مخيم
0: أكيد.
4: يعني
3: هو
4: فعليا كان معتقل، هذا ما كان مخيم. يعني أنا اليوم أنا دخلت مخيم الهول وكان إسا في عائلات وسمعت شغلات يعني بصراحة ما كنت بتوقعها في حياتي إسمع.
5: مثلا
4: يعني سامحني انه ما بدي اقول، يعني سمعت شغلات انه فعليا ما بقدر.
0: كان في تجاره بشر دكتور بالمعنى الحقيقي، يعني كان في في في حالات رشاوى لاخراج الناس وادخالها، كان في انتهاكات.
4: كان مخيم ما كان ما بينطبق عليه اسم مخيم نهائيا، هو فعليا كان معتقل، وكانت الناس تصنف على الهويه والناس تمنع من شوفة اهاليه ومفصولين قطاعات وكيف فاصلينهم وكيف في ناس. يعني بصراحة نحن هلأ اللي بقوا في المخيم اللي هني رفضوا إنه يغادروا لمكان تاني، نحن نقلناهم لمخيم ترحيل. وبصراحة اللي يعني بيروح بيزوروا بيشوف الوضع هنيك، يعني كيف هلأ بيتعاملوها، يعني الوضع مختلف تماما. يعني
0: بس
4: يعني ما بدك تفتح هذا، بده حلقات، هذا المخيم لحاله بده حلقات. يعني
5: بدي
0: لذلك بالنسبة للمخيم
4: أجيب مسؤولين عن الملف يعني يحكوا عنه أكثر.
5: مثل مين معالي الوزير؟
4: بعدين بنلاقي اياهم
5: تحت الهواء. طيب كل الشفافيه اليوم وقفت انتهي؟
4: ما بعرف مين بدك تسال، مين المسؤولين بالضبط يحكوا عن هذا الملف يعني.
0: طيب فانهي بالنسبه لمخيم الروج، نرجو حقيقه ان يكون هناك شفافيه.
1: نرجو من مين؟ انتم المسيطرين، انتم الدوله، انتم اللي حاملين. ترجو من مين؟
0: ذكر ثلاث اطراف رئيسيه.
4: نحن ما لنا مسيطرين على مخيم الروج الان.
0: ولكن بالنتيجة لا، الحالات الأمنية والمرتبطة حتى اليوم ما فيني أقول أنه لا قوات سوريا الديمقراطية أو ما خليني أقول الإدارة اللي موجودة حاليا والمفاوضات الاندماج، ولكن هذا الملف بالذات تعقيده الأمني وتعقيده العسكري وتعقيده التحالف. ولكن اللي بدي أقوله بالنسبة للأطفال اليوم، نحن سواء شو ما كانت جنسيتهم
5: هم
0: مسؤولية الحكومة السورية. اليوم الحالة التفاوضية اللي عم تصير انه يوم اللي بيلتقى حل هذا المكان نحن جاهزين، ولكن في حدود معينة يجب ان يعنى بها، وهي حماية هدول الاطفال، ويكون في عنا وثائق قادرين نحن نستلمهم بشكل رسمي ونقدم لهم الخدمات
5: للطرف المسيطر عليه.
0: التراكينج اللي عم يصير، نحن حاليا عم نعمل تعقب لعائلات حتى الأطفال اللي طلعوا من الهول وإلحاقهم بعائلهم.
5: مدام عسير سمعت الكلام، شو رأيك؟
3: أكيد. هلأ بالنسبة لمخيم،
5: هل هناك مسؤولية عن الأمم المتحدة لما قال إليه مخيم الهول والروج؟
3: هلأ
5: هل هناك تقصير من الأمم المتحدة؟
3: بدي أوضح شغلة.
5: نعم.
3: بالنسبة لمخيم الروج، يعني أنا بتفق مع أكيد مع معالي الوزير الأستاذ بهجت، هي مش هي مسؤولية حتى يعني بيوند سوريا، لأنه هدول دول يعني هدول مواطنين دول من ما بعرف 65 دولة الموجودين بمخيم الروج، في ما يقارب 2200 شخص. الدول يجب إنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية على استلام على استلام مواطنينها أو يعني تأخذ الإجراء القانوني المناسب. دول تركتهم رفع إيديهم عن
5: الأمم المتحدة. شو عم تسوي
3: الأمم المتحدة؟ عم تحاول على مستوى لأنه في تاسك فورس على مستوى نيويورك بتحاول قدر الإمكان العمل مع الدول، وكانت تتعامل مع التحالف الدولي. التحالف الدولي الآن إحنا بنعرف كتير إنه دوره أقل في شمال شرق سوريا، فبالتالي المسؤولية هي مسؤولية على الدول، دول للمواطن الأشخاص الموجودين الآن. الدولة عم بتحاول تدريجيا إنها تسيطر على مخيم الروج. لحد الآن فقط زي ما ذكر الأستاذ بهجت، فقط الأطفال اللي الآن وزارة الشؤون عم تتعامل معهم. ولكن بالنسبة للانتهاكات، أنا بدي أوضح شيء، أكيد الانتهاكات كبيرة وكلنا بنعرف هذا الحكي. وإحنا بنعرف لما إحنا كمفوضية يعني لما كنا يعني أعطينا الدور لدعم العائلات الموجودة داخل مخيم الهول بشهر 1/2026، لما الدولة استلمت المخيم كان واضح إنه الانتهاكات كبيرة، ولكن من المسؤول عن هذه الانتهاكات؟ يعني تقارير اللي طلعت عن الهول، عن مخيم الهول، عن الانتهاكات كبيرة جدا. الكل بيعرف إنه كان في انتهاكات، ولكن كانت يعني السلطات اللي كانت مسيطرة على المخيم هي المسؤولة. خلينا نكون كتير واقعيين. هلأ إحنا كأمم متحدة يعني بنقدر نقدم الخدمة، ولكن ليس لدينا السيطرة، ليس لدينا السلاح، ليس لدينا صحيح.
5: مفهوم. يعني بعيد عن هاللحظات القادمة بهالحلقة بالحديث عن مخيم روج ومخيم الهول، خلينا نرجع لعند خطة صفر خيمة. خلينا نرجع مع بعضنا ونسمع التقرير ونرجع نكمل حوارنا. خليكم معنا.
6: لا يوجد اي خدمات، البنيه التحتيه ما في خالص.
7: ما وين بدنا نروح هلا؟ ما في عندنا الا يعني باركين مخيم الايمان بالله.
8: يعني اجور البيوت غالي.
6: نحن وجودنا هون لعده اسباب. اولا الضيعه مدمره نهائيا، ما في ولا بيت واقف على الارض. ثانيا لا يوجد اي خدمات، البنيه التحتيه ما في خالص، لا في مياه، لا في طريق، لا في كهرباء، ما في شيء، ما بيعنا لاي شيء. يعني راحت الناس، رجعت بالربيع اللي عنده أغنام اللي عنده كذا، هلأ رجعت من الضيعة الساكنين بالخيام. ولا يمكن نحسن نرجع إذا ما توفر لنا البنى التحتية، مياه، شرب، أهم شيء المياه، المياه الأول والأخير. يا أخي بيت إحنا نسكن بخيام ما عندك مشكلة، بس ما في مي ولا في طريق ولا في شيء، يعني ما عندنا مقومات للحياة نهائيا.
9: والله بسبب أنه مشان ما نرجع، الضيعة مدمرة، ما فيها وسائل حياة، فيها ألغام، يعني مي شرب ما فيها، لا طريق لا كهرباء، ما فيها شيء. واللي بده يرجع بخيمه لا، هون افضل، اغلى شيء المي، يعني هنا عايشين على المي مثلا وماشي الحال هون. بس هناك والله اذا ما صار لنا مي او صار لنا يعني طرقات الزباط وما فيها شيء، لا فيها مستوصف، لا فيها مدرسه، لا فيها جامع، ضيعة ما فيها، مدمره على ما في ولا بيت.
7: نحن ضيعتنا من اول الثوره على الارض، يعني على الارض لا فيها مي، لا فيها كهرباء، لا فيها شيء، حتى بيوتنا على الارض. إيه ما وين بدنا نروح هلا؟ ما في عندنا الا يعني باركين مخيم الايمان بالله، هذا مخيمنا يعني بالخيم، وما بي مطرح مكان نروح عليه. يعني ما عندنا انه قدر نعمر، نرجع بلادنا نعمر، ما عندنا شيء. بلادنا لا في كهرباء لا في مي، يعني بلادنا يعني طول ما في شيء. صار يجي الميه ب $50، يعني على الاقل $50 صار يجي الميه، ما في عنده يعني مي تشرب، ما في عنده شيء، يعني وضعنا صعب الصراحه.
8: والله يا أستاذ يعني الحمد لله على كل حال، الله من علينا بالرجعة وبالفرج والتحرير الحمد لله يا رب. بس والله عم نلاقي صعوبات كبيرة، يعني أجور البيوت غالي، ما عندها عالم سكن تسكن فيها مثلا، عندك كمان الكهرباء والمي ما في، يعني كتير كتير شغلات والله عم نعاني فيها. فرص عمل قليلة كتير، غلاء فاحش، يعني كتير وضع العظيم، أمور لحد الآن صعبة صعبة كتير.
10: كنت نازح في مخيمات آفات في دير حسان، ورجعنا من المخيمات لسراقي، بل أصلنا سنة تقريبا راجعين. عم نعاني معاناة كبيرة، يعني بما كان الإنسان كان مرتاح ببيته رجع لبيته وما بلاقي شيء، لا بلاقي خدمات، لا بلاقي مثلا شيء موفر له، يعني طبعا الواحد يلاقي صعوبات كبيرة كتير كتير كتير كتير. والحمد لله رب العالمين، يعني من نحاول نتجاوز هالأمور الواقع الخدمة بمهمة الشباب، بهمة أول الله سبحانه وتعالى، بعدين بهمة الشباب الموجودين.
11: العودة كانت كتير صعبة، كل شيء غالي بالنار. نحن كنا مهجرين، كنا بيركين بمخيم، وكنا بيركين بالآجار، وكنا بيركين ألف قصة. يعني جينا لهون هربانين من التهجير، بدنا نرجع على بيوتنا، ولكن الرجع على البيوت كتير صعب. أنا بعرف هلق عالم رجعت جديد على حارتنا، على شارعنا نفسه، ركبوا بس باب خارجة يستروا حالهم جوا الحيطان، بس جوا ما عندهم بواب، وما عندهم بالأصل يركبوا بواب، لأنه الباب بيكلف كتير. طبعاً كله بيلحق بعضه، السبب كهرباء ما في، لا عند الحداد في عنده كهرباء بيشغل على المازوت، ولا عند أبو البيفيسي البواب ما عنده كهرباء بيشغل على المازوت، كله بيلحق بعضه وكله بالنار. فهاي المعاناة يعني يا ريت نخلص منها. العالم حاج بدها ترجع على بيوتها، صرنا متحررين شي سنتين، وبعدين لأي مد؟
5: هلا يعني بالتأكيد رائع أن يكون رجع 1.9 مليون، بس أكيد كمان مؤلم أنه ظروف العودة مش دائما كمان عم بتكون كما نشتهي. بتحب تعلق على اللي سمعته معالي الوزير والأستاذ بهجت ومدام عسير؟ في عندك سمعتك عم تحكي كذا شغلة عن ال...
4: لا فعليا ما فينا نقول إنه يعني فعليا يعني لاعبين حكى برجع بالك اليوم، نحن ما عم نقول كل مكان هو قابل للعودة الآن. يعني أنت وقت فيك تروح تقابل، في عنا عندي اليوم 23 قرية مدمرة بشكل كامل بريف حمص الشرقي، إذا بتروح تقابل كل هدول أهل القرى بيقول لك أنا ما فيني أرجع. طبيعي ما فيني أرجع، 23 قرية مدمرة بشكل كامل، بشكل كامل هدول بريف حمص الشرقي. وإذا راحت على ريف إدلب الجنوبي الريف حماس الشمالي، بدأنا نحن نشتغل في بعض المناطق. لكن إذا بتروح في بعض المناطق، يعني أنا اليوم قرية اللطامني لحالها شايل منا 200 ألف متر مكعب من الأنقاض. تعرف شو يعني 200 ألف؟ يعني قد اللي شلناهن بالزلزال 2023 من قرية. هذول ما أنا عم بحكي عن مدينة، فطبيعي
5: من من اللطامنة هاي ولا
4: من التمانة؟
5: التمانة،
4: التمانة بريف الدب، اللطامنة أيضا، واللطامنة نفس الشيء كفرنبيل. أنا عندي مثلا تل منس ولا جرجناز ولا الغدفة معرشورين، هاي المنطقة ريف ريف على المعرة الشرقي، هاي كلياتها مسروق الحديد من البيوت. طبيعي الناس ما راح تقدر، ولكن بعض العمل نحن مع بعض، نحن والدولة مع المنظمات مع المجتمع مع الأهالي مع رجال الأعمال. اليوم تلمنس فيها 3000 عائلة، يوم اللي دخلناها أول مرة كان فيها 5 منازل لهم أسقف اللي قاعد فيهم الجيش، باقي المنازل كلها بدون أسقف، حتى المدارس.
5: 3000 عائلة اليوم،
4: اليوم 3000 عائلة رجعت على تلمنس. أنا الغدفة اليوم المعامل رجعت تشتغل بالغدفة، معرشورين رجعت المعامل تشتغل، احنا عم نحكي عن سنة ونص. فأنا اليوم إذا ما لحنا مع بعض كلاتنا عم نشتغل مع بعض، ما فيني أقول إنه هذا الحكومة لحالة بتعمل. يعني أنا برجع بالله، بس ريف المعرة الشرق ريف حمص الشرقي حقيقة هن عندهم معاناة، والمعاناة إنه هن قرى صغيرة متناثرة، فأنت العمل فيها هو صعب، هو صعب العمل فيها. وإنك تترك اللطامني وإنك تترك مثلا مدن كفرنبيل، مدن فيها 100 ألف، 120 ألف، فيها 50 ألف، 70 ألف، وتروح تشتغل بقرية فيها 1000 نسمة ولا 2000 نسمة، هي فعليا ما أنا بتكون مشكلة بالأولويات بتصير. لذلك التركيز الأول هو على المدن وعلى الناس اللي بتحقق عودة كبيرة. أما موضوع حتى ما هون خليني أرجع، يعني في نقطة تذكر، نحن في عنا إلى الآن بعض المناطق في ناس مثلا أنا راحوا لهني. يعني أنا بقول لك اليوم هل احنا راح ينتهى كلمة التهجير؟ هو راح ينتهى كمصطلح ولكن ليس كعودة. يعني أنا بقول لك اليوم في ناس راحت على إدلب وفتحت مصلحة واشتغل بإدلب،
5: خلص ما عاد يرجع،
4: ما عاد يرجع، هو فعليا تهجر. لكن ما بقول لك أنا خلص، وأنا كتير ناس بقاعد معهم، وكل واحد نحن بنروح لعندهم، في ناس فتحوا مطاعم تعشى عندهم بناكل عندهم، بقول لك أخي أنا خلص، أنا هون الزلمة مستقر وقاعد ما عاد أرجع. فهو حتى في عنا مجتمعات بنيت، يعني أنا عندي ضاحية كفر جالس مثلا، مثال ضاحية مثلا اللي هو أو هن بسموها مخيمات، أنا بدأت أقول ضاحية ليش بصراحة؟ لأنه هي ضاحية، هي ما أنا مخيم، بنايات 4 طوابق وطابقين وثلاث طوابق، لكن اسمه مخيم، هو كان مسجل، لكن نحن بدنا نحوله بصراحة بالقوانين عم نشتغل لنعمله ضاحية. ضاحية أنا ساكن فيها عالم، ونحن عم نشتغل كيف نرتب الأمور، فنحن هو فعليا هذا المخيم هو راح يتحول، راح يلتغى اسم مخيم.
5: سيد بهجت تعليقك على اللي سمعته من التقرير سريعا.
0: بداية لا مو سريعا رح أغرق شوي بس لأنه بداية موضوع نقص الخدمات هو أمر حقيقة مؤلم، وكان هذا نقاشنا ضمن اللجنة الحكومية أنه على موضوع الخدمات المقدمة. لا يوجد قرار حكومي اليوم بإيقاف الدعم عن المخيمات، ولكن هناك أمر واقع. أنت اليوم عندك إمكانيات محددة، يا بدك تحطها بمناطق العودة يا بدك تحطها بالمخيمات. واليوم نقص أو عودة عدد كتير كبير من سكان المخيمات، لما ذكر سيد الوزير الأرقام اليوم المخيمات التي أغلقت هي اللي آخر خيمة رجعت على البلاد، ولكن في مخيمات قيد الإغلاق. ولكن بالأرقام اليوم نحن في مخيم كان فيه 600 عائلة، اليوم موجود فيه 25 عائلة. أنا اليوم ما جبرنا ولا عائلة، في حالات دمج لبعض المخيمات إنه أخي طلعوا عدوا اندمجوا كل مخيمين ثلاثة فيهم 25 و15 و30 خيمة،
5: بمعنى أنه
0: دمجناهم
5: نسبة ببعض نسبة اللي
0: أغلقنا.
5: تمام تمام.
0: ولكن اليوم كلفة الإبقاء على منظومة الووش أو منظومة النظافة ومنظومة التعليم وبالمخيم اللي فيه 20 عائلة اليوم هي نفس الكلفة اللي كانت ل 300 عائلة. فأنت اليوم عندك بظل يعني تقلص الدعم، يا بدك تحطها بمناطق العودة يا بدك تركز على مناطق المخيمات. اللي ذكره كتير دقيق سيد الوزير، بكل الحالات النزوح حول العالم ويمكن الأمم المتحدة أكثر تقاريرها بتقول أنه 30-40% من المهجرين أو النازحين أو اللاجئين ما بيرجعوا. نعم. بيستقروا بيتأقلموا بهي الحالة. ففكرة اللي عم نحكي فيها أطمة كمنطقة هي وحدة إدارية أقل من قرية كانت عدد سكانها 4000، وصلت لمرحلة فيها 400,000 قاطن بين أطمة وعقربات
5: مدينة كبيرة،
0: تحولت لأكبر من مدينة يعني من أكبر المدن. اليوم هاي المناطق ستكون يوما ما وحدة إدارية، وهذا الكلام بالتوافق مع وزارة الإدارة المحلية. طيب. اللي بدي انهي فيه بس ملاحظة
5: سريعا
0: ملاحظة أخيرة، انه حالة يعني حالة المخيمات وإنهائها عم تكون فعلا حالة طوعية، ولكن ليست سهلة لا على سكان المخيمات ولا على المؤسسات اللي موجودة بها.
5: أنا آسف لمقاطعتك بس الكنترول عم بيقولوا لي خلص ما عاد عندنا وقت. خليني أحكي نتائج استبيان اليوم اللي كان عم بيحكي عن شروط عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية في تحسن، فهل كان النعم أم لا أم لا أعلم. 52% شافوا أنه شروط عودة النازحين في تحسن، وهذا رقم كثير مهم، في حين 17% قالوا لا أوافق.
4: أهم رقم هذا شو نفكر؟
5: إيه؟ بدك 52 بالمناسبة
4: رئيس دولي
5: عدد الناس اللي صوتوا بحدود 4700 شخص، وحدود 30% قالوا لا أعلم. هلا وارد جدا في ناس ما بتعرف لأنها ساكنة المدن، لكن خليني أوضح مسألة مهمة. كلمة لا أعلم مهمة جدا برأينا، لأنه نحن بحاجة أنه نحن نعلم، وإلا وهون أنا بدي أرجع أكرر شكري لمدام عسير ولأستاذ بهجت وأيضا لمعالي الوزير بالدرجة طبعا الأولى، أنه سمعنا قبل 3 شهور وسمعنا اليوم متابعة، هذا حقنا ونحن بدنا كل الحكومة تشتغل هيك، مو وزارة أو ثنتين. أرجوك معالي الوزير وصل صوتنا لمجلس وزراء، نحن بحاجة نسمع من الوزراء دائما عن هذا الكلام. وعلى الأساس تعالوا نحكي كلمتين على رواق، ما في داعي نأكد المؤكد. الحكومة يا بتكون فريق يا ما بتصير حكومة. لا وزارة واحدة بتشيل ملف مثل ملف النزوح، ولا وزارة النقل لحالها بتشيل ملف مثل الطرق المتهالكة والمأساة اللي شفناها بدير الزور. يا فريق حكومي بيعالج الملفات مع بعضه، يا إما رح نرجع نشوف مأساة مثل مأساة حادث دمشق دير ألف رحمة للشهداء. إما وزارة داخلية ومواصلات ونقل واتصالات وكهرباء وبلديات وصحة وكله بيشتغل سوا وبيعطينا معلومات، مو مواقع إلكترونية كلها مسكرة، مو ما في ولا موقع شايفين شو عم بيعطينا معلومات، مو بدنا نلحق فيسبوك. ما في وزارة بتشيل الألغام لحالها، ولا وزارة بترجع الناس لحالها، ولا وزارة بتأمن الخدمات لحالها، ولا وزارة بتخلق فرص العمل لحالها. اليوم إذا وزارة الطوارئ اشتغلت ولاقت وزارة الإدارة المحلية جاهزة، وزارة الاتصالات والطاقة وغيرها عم بتعيد الخدمات، ووزارة الشؤون الاجتماعية طبعا عم بتواكب الأسر والدعم النفسي والإعاقة وإلى آخره، ووزارة الصحة والتحليم عم بيلحقوا الناس،
1: نقدر نقول الدولة عم تشتغل. النجاح بهيك ملفات ما بينقال باسم الوزير، بينقاس بقدرة حكومة كلها إنها تشتغل كفريق واحد. مثل ما في مرسوم 59 نحن بدنا عشرات مراسيم 59 لفرق حكومية أخرى تعالج ملف الطرقات، الإسكان، إعادة الأعمار وغيرها وغيرها وغيرها. المرسوم 59 مثال اللي بدنا على شاكلته عشرات المراسيم. ثانيا، المواطن، وهنا في ناس بتقول انتوا بتسألوا واحيانا بتتغالصوا على الموظفين الحكوميين، المواطن ما بيسأل لحتى يعرقل، ولا الإعلام بيسأل لحتى يهاجم، بالعكس المساءلة هي اللي بتحمل القرار الصحيح وبتكشف الخلل قبل ما يكبر، وبتساعد الحكومة تعرف وين نجحت وين لازم تصحح. اليوم عرفنا انه سكرنا 40% من المخيمات وانه باقي المخيمات قيد الإغلاق، والمعلومة هي أساس المساءلة. لما الحكومة تحكي مع الناس بالأرقام وبالمواعيد والحقائق الناس بتتفهم أكثر وبتشارك أكثر، وصدقوني صدقوني بتصبر أكثر. أما لما تغيب المعلومة فالإشاعة بتصير هي المصدر، والتخمين بصير هو الحقيقة، والثقة بتبدأ تتآكل. وبنرجع منقول سوريا اليوم قبل إعادة الإعمار للأبنية بدها إعادة إعمار للعلاقة بين الدولة والمواطن. سمعنا شو قال معالي الوزير بداية الحلقة لما قال الناس لسه مو متعودة توثق بالدولة، لذلك ما دائما بتسمع على رسائلنا. بدنا إعادة ثقة مع المؤسسات، وهي ما بتيجي غير بالمعلومة، ما بتيجي غير بالتقارير وبمواقع إلكترونية بتحكي لغة يفهمها المواطن، وتصريحات تشرح شو اللي عم بصير. نحن بعاجة علاقة لا تقوم على الوعود الغامضة، وإنما على أساس أرقام أرقام أرقام يقدر يقيسها المواطن. علاقة بتقوم على الإنجاز وعلى التعاون بين مؤسسات الدولة، وعلى حق كل مواطن ومواطنة وكل وسيلة إعلام إنه يسأل شو صار، وين وصلنا، وليش. الدولة الحديثة ما بتقوى لما تقل الأسئلة، والسؤال ما هو تشكيك أبدا أبدا أبدا، السؤال استيضاح وفهم ليطمئن القلب. الدولة القوية ما بتخاف من الأسئلة، بل على العكس، الدولة القوية اللي بتملك إجابات مهما كانت هالإجابات قاسية، صدقونا ساعتها بنفهم وبنتعاضد. بس خلونا نعرف. تصبحوا على خير.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كل في 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مساء الخير. نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: الاحتلال يقصف أطراف قرية عابدين بريف درعا ويطلق سراح شابين من القنيطرة بعد اعتقال دام نحو عام. مجلس الشعب ينهي مناقشة 160 مادة من نظامه الداخلي، والمواد تنظم اختصاصات اللجان الدائمة والمؤقتة وآليات عملها. عطل طارئ يقطع الكهرباء عن محافظة دير الزور، والورشات تبدأ أعمال الإصلاح وإعادة التغذية. ترامب يقول إن استهداف الميليشيات في العراق جرى بالتنسيق مع بغداد، ويتحدث عن تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف قرية عابدين بريف درعا بخمس قذائف مدفعية. هذا ويستمر الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك الأراضي السورية ولا سيما في محافظتي درعا والقنيطرة انتهكا اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. انضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. مساء الخير حسام، ما تفاصيل هذا الاستهداف الإسرائيلي لقرية عابدين؟
1: نعم محمد، الاستهداف جاء بخمسة قذائف في السهول الغربية لقرية عابدين قبيل الغروب، ولم يصب أحد بأذى. اقتصرت الأضرار على الماديات، سهول زراعية تم قصفها من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الواقعة داخل خط وقف إطلاق النار، مناطق مشرفة على ريف درعا الغربي، وتتوغل منها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة في باتجاه قرى حوض اليرموك. طبعا هذا القصف جاء بالتزامن مع رصد توغل إسرائيلي من جهة بوابة تل أبو الجيثار باتجاه وادي أو منطقة وادي الرقاد وسيل أبو عمر، وبعدة آليات عسكرية، وثم يعني استمر التوغل لحوالي ساعة وانسحبت القوات الإسرائيلية. أيضا جاء هذا القصف الإسرائيلي بعد تحليق لمروحيات حربية إسرائيلية وطيران مسير درون في سماء منطقة حوض اليرموك في درعا الغربي. كل هذه الثورات تأتي بالتزامن مع قيام الأهالي في قرى حوض اليرموك، وخاصة أتكلم عن معرية وعابدين وجملة، بإغلاق الطرقات المؤدية إلى قراهم ومبداتهم، الطرقات التي كانت تتوغل منها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يغلقون الطرقات بسواد حجرية وسط حقيقة حالة من التصعيد المستمر والبطيء الذي يحصل في تلك المنطقة مع قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحذير الأهالي أكثر من مرة من خطورة عملية إغلاق الطرقات المؤدية إلى قراهم.
0: حسام بإيجاز، هل وضعتنا يعني في صورة موقع القرية وأهميته، لأنه يتكرر هذا الخبر معنا استهداف قرية عابدين؟
1: في الحقيقة يعني القرى المحاذية تماما، موقع قرية عابدين هو تقريبا تبعد حوالي 40 كيلومتر إلى بين 35 و 40 كيلومتر عن مدينة درعا في أقصى ريف درعا الغربي، محاذية تماما لشريط الحدود مع الجولان السوري المحتل وخط وقف إطلاق النار، وأيضا هي تقريبا سلسلة من القرى المتقاربة والصغيرة، يعني أتكلم عن عابدين، العارضة، معرية، كوية، جملة، كل هذه القرى هي قرى تتوغل إليها وكانت يعني قرى في مرمى التوغلات الإسرائيلية بشكل متكرر. لكن عابدين يعني ما يميزها أنها هي أول قرية حصلت فيها تقريبا نوع من المقاومة الشعبية من قبل الأهالي، رشق لدوريات الإسرائيلية بالحجارة وأيضا إغلاق الطرقات بالسوات الحجرية، وبعد ذلك يعني حصلت حالة من العدوى في القرى المحيطة، وباتت هذه العملية هي مثل المقاومة الشعبية التي تقوم بها أهالي حوض اليرموك.
0: شكرا لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شابين بعد اعتقال دام نحو عام. أوضح مراسلنا أن أحد الشابين ينحدر من بلدة بيجن في ريف دمشق الغربي واختطف في 7 تموز العام الماضي، بينما ينحدر الآخر الذي اختطف في 12 حزيران العام الماضي من محافظة القنيطرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجري مخدرات إثر كمين ومطاردة في منطقة عفرين بريف حلب. وقالت الإدارة إنها صادرت خلال العملية 186 ألف حبة مخدرة معبأة في 186 كيسا بوزن إجمالي تجاوز 32 كيلوغراما، كما أشارت إلى استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهما ليصار إلى تقديمهما إلى القضاء المختص. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 من أبرز المتورطين بالجرائم المرتكبة داخل المشافي العسكرية خلال حكم نظام المخلوع. وأظهرت التحقيقات تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا.
2: جرائم ارتكبت بأيدي أطباء في عهد النظام المخلوع تعود إلى واجهة المشهد اليوم، مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المشافي العسكرية. وزارة الداخلية بيّنت أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقاً، وماهر عبدو قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقاً في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن ومقاطع الفيديو أظهرت تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا. وأكدت الوزارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم ولكشف جميع المتورطين فيها، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المستحقة بحقهم. هذه العملية تأتي في سياق مسار تسعى فيه البلاد إلى طي صفحة قاتمة من تاريخها في عهد النظام المخلوع، وهو ما يبرز ملف جرائم المشافي العسكرية والتي تكشف جزء منها في تسريبات صادمة قبل أشهر ضمن أولويات تحقيق العدالة للضحايا ودفع عجلة التعافي من تلك الانتهاكات في عهد سوريا الجديد.
0: عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق رابع جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري. وحددت المحكمة 5 من شهر آب المقبل موعدا لانعقاد الجلسة القادمة لاستكمال الاستماع إلى الشهود ومتابعة الإجراءات القضائية، وذلك في إطار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

0: أنهى مجلس الشعب مناقشة 160 مادة من نظامه الداخلي خلال اليوم الثالث من انعقاد الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول. وبحسب بيان للمجلس، تناولت الجلسات مواد متعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وآليات عملها، إضافة إلى تنظيم دورات الانعقاد وإجراءات سير أعمال المجلس والتصويت على مشاريع القوانين والقرارات. يأتي ذلك ضمن استكمال إقرار النظام الداخلي للمجلس الذي يشكل الإطار الناظم لعمله التشريعي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة. ينضم إلينا عبادة المنصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مساء الخير عبادة، ما الذي أسفرت عنه مناقشات اليوم في جلسة مجلس الشعب؟
1: نعم محمد، يعني حقيقة هذه جلسة ثالثة، يعني جلسات هي مستمرة منذ 3 أيام، وقبل قليل حقيقة كانت قد انتهت هذه الجلسة الخاصة بهذا اليوم. كما تمكنا من يعني معرفته اليوم حقيقة من بعض الأعضاء أن يوم الغد سيكون هو اليوم الذي سيتم خلاله إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري الجديد. كان هناك تصويت على مجموعة كبيرة من البنود الناظمة للقانون الرئيسي الذي سيكون النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري. قبل قليل انتهى حقيقة التصويت بشكل كامل على جميع يعني القوانين الرئيسية التي ستكون هي يعني متفرعة عن القانون الرئيسي والنظام الداخلي لمجلس الشعب. يوم الغد يعني الساعة 12 من ظهر يوم الغد سيبدأ التصويت بشكل كامل على النظام الداخلي، وسيتم إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب. طبعا محمد، يعني النظام الداخلي هو النظام حقيقة الذي يؤطر عمل المجلس بشكل كامل، من عمل اللجان ويعني مواعيد انعقاد الجلسات وطريقة التصويت على القرارات على القوانين وغيرها. وحقيقة هو الذي يعتبر يعني عصب مجلس الشعب بشكل كامل. يعني بحسب الأعضاء الذين كانوا يحضرون هذه الجلسات بشكل متتالي لثلاث أيام، قالوا بأن عمليات التصويت كانت مستمرة على مدار الثلاث أيام، نوقشت خلال عمليات التصويت جميع القرارات وجميع البنود الرئيسية التي ستشكل النظام الداخلي. أيضا تم العمل على يعني أن يكون هذا القانون أو هذا النظام الداخلي يناسب المرحلة الحالية وأيضا يناسب يعني تطلعات السوريين خلال الفترة القادمة. يوم الغد حقيقة سيتم الإعلان عن هذا النظام بشكل كامل، وسيصرح أيضا أو ستصرح صفحة مجلس الشعب السوري بهذا النظام وكيف يعني يكون خلال الفترة القادمة.
0: هل هناك أي معلومات عبادة حول يعني إن كان هناك نقاط خلافية؟ هل هناك اتفاق حول كل النقاط مثلا؟ كان هناك يعني أنباء تتحدث عن موضوع وجود لجنة للعلاقات الخارجية أو عدم وجودها مثلا؟
1: حقيقة كان يعني كان الحديث عن 160 يعني بند أساسي، تم إسقاط أحد هذه البنود بعد عدة مناقشات، لكن حقيقة لا يوجد معلومات دقيقة حول هذا البند الذي تم إسقاطه خلال فترات التصويت. يوم الغد حقيقة سيتم توضيح جميع هذه الأمور بعد إعلان النظام الداخلي ويعني يعني الانطلاق حقيقة للمجلس الجديد بالنظام الداخلي الذي سيكون يوم الغد هو الإعلان الرسمي عنه. وهذا حقيقة الإعلان أيضا سيرافقه إعلان موعد الجلسات القادمة التي ستكون هي جلسات رسمية سيبدأ من خلالها المجلس بعمله الحقيقي. خلال الفترة الأولى كانت هي فترة تنظيمية، يعني الثلاث أيام الأخيرة هي كانت فترة تنظيم أساسي من خلالها تم تشكيل النظام الداخلي، وكان التصويت حقيقة على جميع البنود التأسيسية من موعد إعلان وانعقاد الجلسات إلى أكبر الأمور التي تتعلق بموضوع التصويت على القرارات والقوانين.
0: شكرا لك عبادة المنصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. قال القيادي في الإدارة الذاتية سيهانوك ديبو إن حل مؤسسات الإدارة الذاتية لن يتم قبل استكمال دمجها ضمن مؤسسات الدولة. أضاف في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إن تنفيذ اتفاق 10 من آذار يجري بشكل تدريجي ووفق تفاهمات بين الجانبين، موضحا أن المفاوضات مع دمشق مستمرة لحسم الملفات العالقة بما في ذلك الجوانب الإدارية والخدمية والأمنية وصولا إلى استكمال عملية الاندماج. نفت السفارة القطرية في دمشق وجود وفد إيراني على الأراضي السورية برعاية قطرية أو استضافته داخل مقر السفارة. أضافت السفارة أن مقر البعثة لا يستخدم لاستضافة أي وفود من هذا النوع أو لرعاية لقاءات غير معلنة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثوقة. يعتزم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح زيارة سوريا خلال الأسبوع المقبل، وأعلن صالح عن الزيارة خلال فعالية في جنيف بمناسبة الذكرى 75 لاعتماد اتفاقية اللاجئين، وأشار إلى أن الحرب في إيران ولبنان دفعت عددا من اللاجئين إلى العودة إلى بلدانهم بما في ذلك سوريا، رغم استمرار التحديات والظروف الصعبة في بعض المناطق. وأكد صالح إلى أن اللاجئين يتم تصويرهم في كثير من الأحيان على أنهم عبء أو تهديد بدلا من النظر إليهم كأشخاص فروا من الاضطهاد والعنف.

0: وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في دمشق اتفاقية مع نظيره التركي فاتح قرخان لفتح حساب رسمي لدى المركز التركي بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز التعاون المصرفي والتجاري بين البلدين. هذا واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني محافظ المصرف التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين وتفعيل العلاقات المصرفية، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري ويعزز التنسيق بين المؤسسات المالية في سوريا وتركيا. تشهد عدة بنوك في عدد من المحافظات ازدحاما بسبب الإقبال على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة التي خصصها البنك المركزي والتي تنتهي غدا الخميس. وأعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء حرصا على تسهيل إجراءات استبدال العملة.
1: تدخل مرحلة استبدال العملة في سوريا ساعاتها الأخيرة، حيث تشهد مراكز الاستبدال في عدد من المحافظات ازدحاما بسبب الإقبال على استبدال العملة قبيل انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي في 30 من تموز الجاري لتسهيل العملية قبل انتهاء المهلة المحددة. أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء 29 من تموز، مؤكداً أن اليوم الأخير لن يشهد أي تمديد إضافي للدوام. مع اقتراب انتهاء المهلة تزداد مخاوف بعض السوريين من عدم تمكنهم من استبدال عملتهم القديمة بالجديدة رغم التذكيرات الحكومية المتكررة والتمديدات السابقة، كما تتضاعف هذه المخاوف خارج العاصمة خاصة مع اقتصار عملية الاستبدال بعد انتهاء المهلة على مقر المصرف المركزي في دمشق وفق آليات لم يعلن عنها حتى الآن.
2: ما في صعوبات، هو بدنا نتوقف يبدلونا، لكن أكثر من مليون ما بيبدلونا. هي المشكلة الموجودة حاليا، يعني قياسا للمبالغ الموجودة مع المواطنين، فمبلغ مليون قليل كثير جدا. يعني إذا واحد معه 10 مليون بده يضطر يوقف 10 مرات أو عن 10 مراكز إصرافي، يعني بده يضيع نص يومه بس مشان تبديل عملة. يفترض يكتروا المبلغ المتاح للتبديل، يعني أقل هيكون 5 مليون مثلا.
3: بالنسبة لموضوع الاستبدال بالفترة الأخيرة، هو زاد الإقبال على موضوع الاستبدال، صارت نسبة الليرة السورية الجديدة بالوقت الحالي هي الأكثر تواجدا في السوق السورية.
4: حتى إذا الصرافين بطلوا يأخذوا عملة قديمة، فالبنك المركزي متيح، يعني مخلي الامر الموضوع متاح انه تصرف، يعني انه المركز ياخذ، يعني اللي بيضل عنده عمله قديمه ممكن، يعني الموضوع سهل، ما انه معقد، ماني شايفه معقد انا كثير.
5: انا اللي من الستة واقفه هون، من الستة واقفه مشان مليون، رحت اجيب الصبح خبز ما حدا بياخذ مني عمله قديمه، بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا بس نبدل المليون. من الستة انا واقفه هون،
6: احنا بنطلب انه بتمديد المهله وفتح مراكز في عالم في عجز، في عالم مرضى، في عالم ما فيها معاقة، يعني والوضع هون سيء لأبعد الحدود، وما حدا هلق. إذا بدي أنا أروح جيب رطة خبز لبيتي وعندي أولاد بدها تاكل، كيف أنا بدي جيب ما بياخذ مني إلا العملة الجديدة؟
1: تباينت الآراء في لقاءات أجراها تلفزيون سوريا، إذ أشار مواطنون في مراكز المحافظات إلى سهولة عملية تبديل العملة، في حين اشتكى آخرون في المناطق البعيدة عن مراكز المدن من قلة نقاط الاستبدال وسوء الخدمات فيها، مطالبين بتمديد إضافي للمهلة. اليوم ومع دخول الساعات الأخيرة من المهلة المحددة، يبقى ملف استبدال العملة محكوماً بعامل الوقت والقدرة على الاستجابة للضغط المتزايد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما بعد انتهاء المهلة وكيفية إدارة المرحلة التالية، وإلى ضمان عدم ترك شريحة من المواطنين خارج هذه العملية.
0: وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة لشركة ليف أفييشن قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، في خطوة تمثل استئنافا للربط الجوي المنتظم بين سوريا وألمانيا بعد انقطاع دام نحو 14 عاما.
7: Where's الحقيقة بجهود حثيثة خلال الأشهر الماضية قادتها هيئة الطيران المدني حتى وسعي مستمر حتى نحن نقدر نشغل رحلات مباشرة من مطارات ألمانيا الاتحادية لسوريا من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين السوريين اللي موجودين في ألمانيا. مثل ما بتعرف في عنا جالية كبيرة في ألمانيا استقبلتها ألمانيا خلال سنوات الثورة السابقة بتتجاوز 1,300,000 نسمة. هلأ حاليا إن شاء الله رب العالمين رح يتم تغطية 4 مطارات في ألمانيا راح تقدمها شركتين طيران ألمانية الليفا والساند إير. بالإضافة أيضا عنا نحن مثل ما شفتوا خطوط جوية سورية شغلت لأمستردام لهولندا. في شركات أيضا ألمانية مهتمة أنه تشغل لمطار سوريا.
8: حسنا هذا يوم جيد، سوريا وألمانيا تعملان بشكل جيد معا. قبل أسبوعين فقط وقعت الحكومتان السورية والألمانية اتفاقية بخصوص الطيران المدني هنا في دمشق، وها نحن اليوم نرحب بالرحلة الأولى وستتبعها رحلات أخرى. شخصياً بالنسبة لي كان شعوري عظيماً حين رحبت بكل هؤلاء المسافرين والذين يتحدثون الألمانية والعربية على حد سواء. إنه يوم عظيم لألمانيا وسوريا.

0: اوعدي وروحي وتعالي واستني السيارة استني الباص ليجي. لا هل أحلى رحلة بحياتي عن جد.
1: قبل مرة كانت الرحلة طويلة وصعبة، جيت على لبنان، رحت على بولندا على وارسو، يعني تقريبا 16 ساعة.
2: أحلى شعور، أحلى شعور. أنا عم بستنى لنخلص عشان واحد يسجد سجدة شكر.
3: تفاجأنا امبارح بالليل إنه في رحلة مباشرة على سوريا، مباشرة قطعنا الحمد لله، هذا فضل من الله إنه دغري مباشرة تيسرت، والشعب اللي هنيك معدر عايز بس إنه الدولة تطلع عليه.
4: أعلنت الشركة السورية للطيران بدء الرحلات الجوية بين مطاري دمشق ودير الزور الدوليين اعتبارا من 3 آب المقبل. حددت الشركة كافة الرحلات ب5900 ليرة سورية جديدة، كما تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تشغيل الخطوط الداخلية وتعزيز الربط الجوي بين المدن السورية، بما يسهم في تخفيف أعباء السفر وتحسين خدمات النقل الجوي للمواطنين. أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغ أكثر من 2.5 مليون طن حتى الآن. وأشار العثمان إلى أن الجاهزية لهذا الموسم جاءت نتيجة لتسخير جميع الإمكانيات، لافتا إلى أن مراكز الاستلام البالغ عددها 84 مركزا أدت دورا مهما في تسهيل عملية تسويق المحصول وتقليل الأعباء على الفلاحين، كما جرى تأهيل وتجهيز جميع أماكن التخزين المتاحة بحسب الإمكانيات من صوامع وصويمعات وعراءات ومستودعات، والتي أثبتت كفاءة عالية في استيعاب الكميات المسوقة، ما أسهم بشكل كبير في رفع الطاقة التخزينية. أعلنت الشركة السورية للكهرباء تعرض خط التوتر العالي المغذي لمحافظة دير الزور لعطل طارئ، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة. أوضحت الشركة بأن ورشات كهرباء دير الزور باشرت على الفور أعمال الكشف وإصلاح العطل، لافتة إلى أن الفرق تعمل بكامل طاقتها لإعادة التغذية الكهربائية لمناطق عدة بأسرع وقت ممكن. انضم إلينا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب مرحبا بك، مع هذا العطل في خط التوتر العالي في البداية كيف هو حال الكهرباء؟
5: مساء الخير لك محمد ولمشاهدينا الكرام. الكهرباء مقطوع منذ قرابة 4 أو 5 ساعات عن كامل محافظة دير الزور بعد تعرض خط التوتر العالي 230 المغذي لمحافظة دير الزور لعطل طارئ، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة بشكل كامل في وقت تشهد فيه المنطقة موجة حر شديدة محمد، وارتفاع كبير في درجات الحرارة، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان وزاد من احتياجهم للكهرباء والمياه بشكل عام، حيث تعمل عدد من محطات المياه على الكهرباء أيضا تتوقف عندما تنقطع الكهرباء. طبعا أعلنت الشركة العامة لكهرباء دير الزور أن ورشاتها الفنية باشرت فور وقوع العطل أعمال الكشف والصيانة على خط التوتر، مؤكدة أنها تعمل بكامل جاهزيتها لإعادة التغذية الكهربائية إلى كامل محافظة دير الزور بأسرع وقت ممكن بعد تحديد موقع الخلل وإصلاحه. طبعا تشير المعلومات إلى أن الخط تواصلنا مع شخص موجود بالكهرباء يعمل هناك، وقال أن الخط الذي يربط بين جندر والتيم يعد الشريان الرئيسي الذي يغذي محافظة دير الزور، ويتعرض بشكل دائم إلى أعطال، يعني أي عطل يطرأ على هذا الخط يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة دير الزور. يبدو أن هناك أعمال تخريب لهذا الخط، ربما محاولة سرقة بحسب المعلومات الأولية، لكن شركة الكهرباء وجدت المكان الذي حاول البعض سرقته، تحاول إعادة الكهرباء، إصلاح هذا العطل وإعادة الكهرباء إلى كامل
4: محافظة. وهل لدي يعني للشركة معلومات أو يعني يتبين لها

0: متى يمكن عودة الكهرباء؟
1: بالطبع لا محمد، يعني شاهدنا هذا ليست هي المرة الأولى التي يعني هذا الانقطاع ليس الأول، لا يعد هذا الانقطاع الأول من نوعه، تشهد دير زور خلال الشهرين الماضيين عدة أعطال على خط التوتر ومحطة التيم، كان من أبرزها في شهر حزيران عندما خرجت محولة التيم الرئيسية عن الخدمة، وكذلك قبل نحو أسبوع عندما تعرض نفس الخط خط التوتر 230 لعطل جديد ما أدى إلى انقطاع الكهرباء لعدة أيام عن كامل محافظة دير الزور قبل أن تتمكن الورش الفنية من إعادة التغذية الكهربائية إلى عموم المحافظة. طبعا محمد المشكلة أين؟ تنعكس هذه الانقطاعات بشكل مباشر على الحياة اليومية في دير الزور، تتوقف محطات ضخ المياه، طبعا بعض محطات المياه عن ضخ المياه، وأيضا يعني مثلا أعمال تجارية تتوقف، ورش الكثير من هذه ورش صناعية أيضا، فيما يجد الأهالي أيضا صعوبة في تشغيل وسائل التبريد، حفظ الأغذية والأدوية، خاصة مع تجاوز درجات الحرارة في بعض الأيام حاجز 45 درجة، خاصة في فترة الظهيرة 45 درجة مئوية، يضطر كثير من السكان إلى شراء الثلج لتأمين مياه باردة، وهو ما أدى خلال الانقطاع الأخير إلى ارتفاع سعر قالب الثلج إلى في عدد من مناطق المحافظة، منها مثلا الميادين ليصل إلى نحو 40,000 ليرة سورية في مدينة الميادين فقط. الورش الفنية عندما تكشف العطل وتعمل لا نأخذ منهم أي معلومات إلا أنهم يعملون، ربما يستمر إصلاح العطل في بعض الأحيان إلى نصف نهار وأحيانا إلى 24 ساعة، وفي عطل سابق قبل شهرين تقريبا استمر العطل إلى 48 ساعة، لكن هناك يعني حل بسيط هو تقدمه محطة التيم، هناك عنفات غازية تعمل لكنها تعطي الكهرباء لدير الزور ساعة وتنقطع لمدة 6 أو 7 ساعات محمد فقط.
0: شكرا لك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. دعت مديرية الموارد المائية في حلب المواطنين إلى الابتعاد عن قنوات الري وعدم السباحة أو النزول إليها، وذلك تزامنا مع بدء فتح القنوات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، حيث يتوقع ارتفاع مناسيب المياه وزيادة سرعة الجريان. أكدت المديرية على ضرورة الالتزام بعدم النزول إلى القنوات تحت أي ظرف، وبمنع الأطفال من الاقتراب أو اللعب بالقرب منها، إضافة إلى توخي الحذر عند المرور بمحاذاتها خاصة في ظل الظروف الحالية، وشددت على أن الوقاية تبقى السبيل الأهم لتجنب الحوادث، وأن السلامة مسؤولية الجميع. تعود أزمة انقطاع البنزين إلى مدينة حلب من جديد، حيث يعاني السائقون من ساعات الانتظار الطويلة لتأمين حاجتهم من المادة المفقودة منذ أيام. مراسلنا رصد الأوضاع من أمام إحدى محطات الوقود.
2: تعود أزمة البنزين من جديد إلى مدينة حلب منذ صباح اليوم، حتى الآن 7 أو 8 ساعات ينتظرون أن يأتي صهريج البنزين دون أن يعرفوا إذا كان اليوم أو غدا أو بعد غد. لنتابع.
3: خي واقفين عم استنى البنزين، صلي من 11 لهلا صيف سيارتي هنيك وواقف. لا عم بيقولوا لنا ايمت، ولا عم بيقولوا لنا في، ولا عم بيقولوا لنا ما في، ما بنعرف ما بنعرف، وباركين صارفين سيارات مثلي مثل العالم، رزقتنا عليها. صلي من 11 هلا الساعة 7.
4: أنا بشتغل على بشركة وديني. فنحن إذا ما عبينا بنزين ما بنقدر نشتغل، وإذا بدك تروح تعبي حر من برا ما رح توفي معنا. فهذا السبب، بتمنى تنحل الأزمة. هلا صلي تقريبا انا 7 ساعات 6 ساعات.
5: مبسوط لانه سعري بسعر العالم وبس، هذا اللي بقدر بقول لك عليه. ما هو انه والله عالم عم تجي بتروب تشيك بتعبي وانت واقف او عم تدفع مصاري مثل قبل، ما تمنع ما دام سي واقف هاد واقف انا سعري بسعره، انا هيك مبسوط. بس هيك وضع سوريا، انا بقول في شيء ما عم نعرفه شو، بس
6: انه يحكوا
5: ايه يعني ايش في يعني. هلا سوفير تاكسي 150,000 بالنهار، 150,000 بالنهار، إذا التكع هلا 3 ساعات 4 ساعات صرنا لسا ما إجا. هلا أنا رايحت معي لبكرة الصبح للساعة 7.
6: إذا عبيت
5: إيش آخذ لبيتي؟
7: وصلت لهون طفت السيارة ما عاد اشتغلت، عرفت ما في بنزين، فمجبر يعني دبيته هون يعني بدي استنى.
8: والله ما بعرف، هلا إجا أخ ما حكى معي قال لي بده يجي الضخ بس ما راح يوزعه للساعة 7، بدي استنى للساعة 7 الصبح وبجوز ألغي شغلي. الطلب بدي ألغيه الساعة 4:30، أنا لازم أكون عند الجماعة بدهم يسافروا.
9: يعني صاريج عادة المساء بيجي بزعوا المساء يا الساعة 12 لل 11 12
10: شو قد متوقع تستنى يعني؟
9: شي ساعتين ثلاثة حسب المشكلة ما بخبروا يعني الله اني خبروا واحد بيضل.
0: أطلقت وزارة السياحة أول منصة رقمية متكاملة تحت اسم ماي سيريا تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة وتتيح خدمة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
11: التطبيق اللي أطلقناه اليوم هو تطبيق لتسهيل حركة السياح القدوم من خارج سوريا إلى سوريا، كمان بيخدم المواطنين السوريين ببعض السيرفيسز اللي حيطلقها. طبعا نحن بتعرف السائح دائما عنده صعوبة بتقدير كلفة الزيارة إلى سوريا، لأنه سوريا كانت خارجة عن الخارطة العالمية، والعالم ما بتعرف قد ايه أسعار الأوتيلات بدقة، ما بتعرف كيف بدها تحجز، ما بتعرف كيف بدها تدفع. فهذا الابلكيشن حل كل هالمشاكل، صار في دفع اونلاين، صار فيك انت تشوف اسعار كل الاوتيلات وانت قاعد بالبيت، طبعا مثل اي ابلكيشن عالمي، صار في تنافسيه بين الاوتيلات يعرفوا اسعار بعضهم وينزلوا حسب نسبه الاشغال عندهم، فهذا حيولد تنافس بالاسعار، حيخفض الاسعار اكثر، بالاضافه للخدمات الاخرى المقدمه من هي توصيل من المطار الى الاوتيل او من المطار الى اي منطقه اخرى. عندك كمان خدمة استئجار السيارات موجودة، المسارات السياحية كمان بكرة هي خدمة إضافية حيتم إطلاقها عن طريق هذا الأب وأباد السورة.
0: يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية.
12: يطالب أهالي قرية غدير البستان بفتح تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام البائد، مؤكدين أن عمليات تزوير حرمت عشرات العائلات من حقوقهم في الأراضي بعد تحويل 600 دونم من الأملاك العامة إلى ملكيات خاصة.
13: العقار هذا هو روضة أطفال غدير البستان، طبعا هذا العقار الأرض هي بالأساس تركت من أهل البلد لصالح إنشاء مرافق عامة في البلد، يعني أثناء التحديد البيني ضمن أهل البلدة بإنشاء هذا المبنى بعام 2000 تقريبا، كان روضة أطفال تخدم أبنائنا وحديقة بيئية وحديقة ألعاب، استمرت هاي حتى بداية الثورة السورية. بعدها إجا قرار التحديد والتحرير، اكتشفنا بعد 8/12 أنه هاي العقارات كلها سجلت بأسماء خاصة.
12: يقول الأهالي إن عمليات التزوير نفذت بمشاركة مسؤولين أمنيين وحزبيين سابقين، وأفضت إلى استفادة نحو 10 أشخاص من الأراضي بعدما كانت تستثمرها قرابة 80 عائلة بعقود إيجار بواقع 5 دونمات لكل عائلة.
14: عام 1997 قامت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بتوزيع مساحة تقريبا أرض بمساحة 502 دونم ل 53 عائلة، هذه لتكون أملاك خاصة لهم عن طريق بحث اجتماعي. هذه الأراضي تم استصلاحها وزرع بالأشجار المثمرة وأيضا بناء منازل فيها. أثناء عملية التحديد والتحرير عام 2023 و2024 تم تسجيل هذه الأراضي باسم الجمهورية، وذلك للتغطية على الأراضي التي تم تسجيلها زورا وتم نهبها وهي أملاك عامة تقدر مساحتها ب 600 دونم.
12: يؤكد الأهالي أن التلاعب طال أيضا السجلات العقارية من خلال تغيير الصفة القانونية لعشرات العقارات بين أملاك عامة وخاصة، مطالبين بإعادة تدقيق القيود العقارية وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين واستعادة حقوق المتضررين.
15: يبقى أهالي غدير البستان في انتظار نتائج التحقيقات، متمسكين بمطلبهم في إعادة التدقيق بالسجلات العقارية وكشف ملابسات القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التزوير. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفرنبولة في ريف حماة الشمالي من مخيمات إدلب، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية وسط جهود لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
16: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر مودة بريف حماء الشمالي قادمة من مخيمات الشمال السوري. هذه القافلة تعد القافلة الثالثة التي تصل إلى مناطق ريف حماء الشمالي بعد الرؤية الحكومية بأن تكون سوريا بلا مخيمات. طبعا رافق هذه القافلة عناصر من إدارة الطوارئ والكوارث من انطلاقها من إدلب حتى وصولها إلى بلدة كفر مودة بريف حماة الشمالي. الله يعطيك العافية.
17: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
16: بداية عرفنا بنفسك واحكي لنا عن تفاصيل القافلة.
17: عبد الله حمام، مسؤول التمكين بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية لأهلنا من الشمال السوري من مخيمات الشمال باتجاه محافظة حماة وتحديدا كفر مودة. رافقت فرقنا في وزارة الطوارئ والكوارث هذه القافلة من انطلاقها حتى وصولها إلى اليوم. سبق هذه القافلة حملة لإزالة الأنقاض هنا في بلدة كفر مودة. نحن اليوم عم نستذكر بدايات الثورة من 2011-2012. كمان نحن كان هون نزوح لأهلنا المدنيين باتجاه الشمال السوري. اليوم نحن عم نستقبلهم، عم يرجعوا أهلنا بعودة كريمة آمنة مستقرة إن شاء الله تعالى، عودة عز لإلهم. كفر مودة قدمت آلاف الشهداء، اليوم أهلها عم يرجعوا بكل كرامة وبكل عز. طبعا قدمنا الخدمات الرعاية الصحية في حال طلبت مباشرة، فرغنا مستنفرة أيضا لتلبية أو تدخل الطارئ في حال حدوث أي طارئ بإذن الله تعالى.
16: إذا الرؤية الحكومية تقوم على تحسين الخدمات تمهيدا لعودة مئات أو آلاف العائلات التي ما زالت تقطن في مخيمات الشمال السوري. على أسوة تلفزيون سوريا، بلدة كفر مودة ريف حماة الشمالي.
0: تنفذ رابطة حماة الطبية عمليات جراحة نوعية لحالات معقدة ضمن حملة تهدف إلى توفير العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والتكاليف عن المرضى ودعم الرعاية الصحية للحالات الحرجة.
18: اليوم أجرينا عمليات نوعية في العمود الفقري الرقبي، تم استئصال ديسك وتحرير الحبل الشوكي. في عملية تجرى حاليا استئصال ورم في المعدة ضمن فريق مختص بالجهاز الهضمي، ونحن الآن في صدد عملية نوعية للعمود الفقري تثبيت الفقري خلفي. لدينا عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون علاج بالإبر، وهذا سيتم تنفيذه إن شاء الله في الأيام المقبلة، والخير قادم بإذن الله.
19: من شي سنة عملت عملية الرقبة تثبيت فقرات، تمام، بس ما نجحت 100%. من شي 5 شهور رجع عليها الوجع والأمور هاي. هلأ بفضل الحملة هاي اللي بدي يعمل عملية كمان تثبيت فقرات مرة جاي، وفضل هون الله يزيهم الخير يا رب، كتر الله خيرهم يعطيهم ألف ألف عفا عافية.
0: انطلقت حملة 1000 صهريج مياه شرب لتأمين المياه للأسر المقيمة في مخيمات أطمة بمحافظة إدلب، وذلك على وقع تفاقم أزمة تأمين مياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
20: مع اشتداد حرارة الصيف يواجه آلاف النازحين في تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي أزمة متفاقمة بعد انقطاع خدمات مياه الشرب على عدد من المخيمات في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.
21: يعني الحياة هي الحياة، المي معروفة، الحياة المي اللي كان للكبير واللي كان للطفل واللي كان للدنيا انه حرمونا اياها، قطعوا عنا نهائيا. واللي ما معه مصاري له الله، يعني اذا بدك مصاري تعبي حق اليوم الخمس براميل عم يبيعونا اياها 150 ورقه تركي.
22: ما ضل هون غير اللي مستوي سوى، اللي ما عنده بيت يرجع. فقير، الله يساعد العالم، ثلاث ارباع الله يساعد. يعني ايش بدي اقول لك، المي جاها مصروف ثاني للبشر. كانت المي اللي مقعدتها يعني ماشي الحال، هلا ضاجت العالم، يعني ضاجت العالم على السوا، انقطاع المي ضاجت.
20: وامام اتساع الازمه اطلقت فرق ومنظمات انسانيه مبادرات اسعافيه لتوزيع مياه الشرب عبر صهاريج المياه على العائلات المتضرره في محاوله للتخفيف من معاناتها وضمان وصول الحد الادنى من المياه، الا ان هذه المبادرات تبقى حلولا مؤقتة لا تعوض توقف مشاريع المياه المستدامة ولا تلبي الاحتياجات اليومية لعشرات آلاف النازحين.
1: أطلقنا حملة نحن معكم استجابة لأهلنا في المخيمات بسبب شح المياه ونقص الدعم عن هذه المخيمات. أخواننا في المخيمات استجبنا لهم استجابة طارئة وقدمنا لهم حملة نحن معكم توزيع 1000 صهريج لإخواننا القاطنين في المخيمات.
20: ورغم التحولات التي شهدتها سوريا ما تزال آلاف العائلات تقيم في مخيمات أطمة بعدما حالت الأضرار التي لحقت بمنازلها والظروف الاقتصادية الصعبة دون عودتها. ومع استمرار أزمة المياه تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية وسط مطالب بإيجاد حلول مستدامة تضمن وصول مياه الشرب بشكل منتظم إلى جميع المخيمات.
0: دانت الحكومة العراقية الهجمات التي شنتها السعودية والولايات المتحدة على ميليشيات موالية لإيران في العراق. قالت الحكومة العراقية في بيان عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي إن الهجوم جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. أوضح البيان أن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق.
2: هجمات سعودية أمريكية مشتركة تضرب مواقع ميليشيات موالية لإيران في العراق في خطوة تأتي بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت بترولية سعودية خلال الأيام الأخيرة في تصعيد هو الأول من نوعه ضمن إطار التوتر المتصاعد الإيراني الأمريكي. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت في بيان تنفيذها مع القوات السعودية ضربات دقيقة استهدفت مواقع لوجستية وأسلحة لجماعات مسلحة موالية لإيران ووصفتها بأنها رد على أكثر من 30 هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة الماضية، حيث أكدت وزارة الدفاع السعودية عبر متحدثها تركي المالكي أن الضربات النوعية جاءت رداً على محاولات هذه الميليشيات استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، مشدداً على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي عدوان. في المقابل أعلن الحشد الشعبي في بيان تعرض عدد من مقره في مناطق متفرقة من العراق لعدة هجمات بغارات أمريكية سعودية أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصرها بالإضافة إلى الأضرار المادية والعسكرية، في حين قالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لتدارس تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الأخير. أما طهران فنفت عبر مسؤول عسكري أي صلة لها بالمقذوفات التي استهدفت السعودية، معتبرة إسناد كل إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران خطأ في التقدير، في حين أكد الحرس الثوري في بيان استمرار المقاومة ما دامت الأعمال الأمريكية تهدد إيران. تطورات تأتي بعد أسبوعين من هجمات إيرانية طالت مواقع أمريكية في الأردن والبحرين والكويت عقب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز، فهل تتجه المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد الإقليمي؟
0: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي استهدف الميليشيات في العراق نفذ بالتنسيق مع الحكومة العراقية. أضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة سترد بقوة على إيران، مشيرا إلى أنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية إلى وكلاء إيران. انضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان، هلا وضعتنا في سياق هذه الضربات والتصريحات الأمريكية على الميليشيات في العراق طبعا.
3: نعم محمد، مساء الخير. تطورات لافتة بكل معنى الكلمة على أكثر من مستوى. هذه هي المرة الأولى التي يعني ومنذ عام 1991 تحديدا السعودية تقوم بتنفيذ ضربات داخل الأراضي العراقية طبعا بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. الأمريكية، وبنفس الوقت كما يعني حسب الموقف السعودية تأتي ردا على هجمات قامت بها ميليشيات عراقية بسيارات مسيرة استهدفت منشآتها النفطية. ليس ذلك فحسب، ربما يعني هذا حسب بعض الخبراء ربما يكون مؤشرا على أن نقطة الحرب ربما قد تتوسع في الأيام أو في الفترات المقبلة، وأيضا تم ربط ذلك أيضا مع تطورات لها علاقة بتدخل جماعة الحوثي في اليمن ومحاولتهم استهداف السفن السعودية أو تهديدهم باستهداف السفن السعودية في مضيق باب المندب. كل هذه التطورات حسب يعني بعض التحليلات أنها قد تدفع لبعض دول المنطقة للانخراط المباشر في هذه الحرب التي كانت أو متصرة في الآونة الأخيرة على هجمات أمريكية وردود أفعال إيرانية على هذه الهجمات. لكن اللافت في التطورات الأخيرة محمد أنها يعني تهديد الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسية طبعا يأتي ردا على استهدافات بالصواريخ البالستية استهدفت قواعد أمريكية في الأردن أو كانت في طريقها لاستهداف هذه القواعد الأمريكية.
0: طب شعبان، هل هناك معلومات حول يعني ما ذكره ترامب أنه هناك تنسيق مع الحكومة العراقية رغم أن الحكومة العراقية تدين هذه الهجمات؟
3: نعم، كل يعني أغلب التقارير والبيانات الرسمية الأمريكية تحدثت أن الرئيس ترامب يعني قال أن هذه الهجمات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ومن غير الواضح أو المفهوم ماذا كان يقصد بالتنسيق. هل تم إبلاغ الجانب العراقي مسبقا بهذه الهجمات؟ هل يعني يعني حصلت موافقة من الجانب العراقي؟ كلها يعني ما زالت يعني أسئلة بدون أجوبة لغاية هذه اللحظة. هو يزيد الأمور ضبابية محمد أن الجانب العراقي استنكر هذه الضربات، أدان هذه الضربات، وأيضا بنفس الوقت عبر عن رفضه لاستخدام الأراضي العراقية لتمرير رسائل إقليمية أو إقحام العراق في هذا الصراع الإقليمي. يبدو من المواقف العراقية أن تحاول أن تسعى إلى تحقيق نوع من التوازن، لكن يعني يجب أحيانا بكل صراحة أن لا نعول كثيرا على تصريحات يدير بها الرئيس دونالد ترامب، يعني فيما يخص موضوع أنه قال أن الضربات حصلت بالتنسيق مع الجانب العراقي. يعني ربما نحتاج وقتا للتثبت من حقيقة ما جرى، أو ربما على الجانب العراقي أن يفصح أو يرد على ما قاله الرئيس دونالد ترامب، لكن لغاية هذه اللحظة من غير الواضح ماذا كان يقصد بالتنسيق أو أن الضربات حصلت بالتنسيق مع الجانب العراقي.
0: طب سؤال أخير باختصار شعبان، هل يعني يتوقع مزيد من الضربات الأمريكية؟
3: بكل تأكيد. يعني اليوم ترامب اليوم على فوكس نيوز محمد هدد بضربات موجعة وقاسية، وحتى أنه استخدم كلمات نابية على محطة فوكس نيوز. هذا إن دل على شيء يدل على يعني حالة من الغضب وصل إليها الرئيس دونالد ترامب جراء هذه الاستهدافات، وقال حرفيا أنه شاهد وتابع عبر الشاشات كيف كان يفعل الجنود الأمريكيون يعني كيف تصرفوا في اللحظات الأخيرة لاعتراض هذه الصواريخ البالستية الإيرانية. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قواعد أمريكية في الأردن، كان هناك استهدافات سابقة أدت إلى مقتل 3 جنود أمريكيين، وهو ما تسبب لاحقا في ضربات أمريكية موجعة للجانب الإيراني. اليوم هدد الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية أو قاسية. السؤال هو هل هي مجرد ضربات رد ستكون لمرة واحدة ومحدودة على هذه الاستهدافات بالصواريخ البالستية للقواعد الأمريكية في الأردن مجددا، أم أنها بداية جديدة لموجة من التصعيد العسكري ضد إيران؟ هذا هو السؤال، لأننا نعلم أنه خلال 4 أو 5 أيام الماضية كان هناك تهدئة، كان هناك حديث عن مفاوضات، عن مفاوضات عمانية إيرانية، رسائل أمريكية، كان الجانب العماني يحاول إيصالها إلى الجانب الإيراني تخص مضيق هرمز والمسارات التي من الممكن فتحها في المضيق، فيما بعد حصل نوع من الرفض الإيراني لهذه الاقتراحات، ثم أتت هذه التطورات. السؤال هو هل يعني انتهت هذه الهدنة وسنعود للتصعيد من جديد؟ هذا السؤال يعني ربما نعرف إجابته خلال 48 ساعة القادمة.
0: نعم. شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، بداعي عدم استجابتها للتحذيرات واستمرارها في الإبحار عبر مسار وصفه بالخطير وغير القانوني. أكدت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان أوردته وكالة تسنيم أن القوات الإيرانية أجبرت الناقلات الثلاث على التوقف بعد مواصلتها الإبحار، مشددة على أن التدخلات التي يقوم بها الجيش الأمريكي في المنطقة والتعليمات غير القانونية التي يوجهها للسفن لن تمر من دون رد حاسم وفق تعبيرها. ختام هذه النشرة الإخبارية، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
5: لكن السلطة آنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
4: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرة وأنا.
5: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
4: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
5: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
4: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية، فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970 ونابلم، وهو أشهر أفلامه الوثائقية. قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973، والسيد التقدمي عام 1974، والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور، قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا، ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في المحور الأول قرب انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة وسط دعوات لتمديدها من قبل أهال لم يتمكنوا من استبدال مدخراتهم لأسباب عدة، ونسأل هل تبدأ مرحلة نقدية جديدة في سوريا أم تمدد المهلة المحددة للاستبدال؟ في المحور الثاني نناقش الضربات الجوية التي نفذتها السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية على مقرات ومواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق، ونسأل إلى أين تسير العلاقات السعودية العراقية بعد هذا التصعيد؟ أهلا بكم.

0: شهدت عدة مراكز لاستبدال العملة القديمة في عدد من المحافظات ازدحاماً كبيراً بسبب الإقبال قبيل انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي، في حين أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء الأربعاء حرصاً على تسهيل إجراءات استبدال العملة.
1: تدخل مرحلة استبدال العملة في سوريا ساعاتها الأخيرة، حيث تشهد مراكز الاستبدال في عدد من المحافظات ازدحاماً بسبب الإقبال على استبدال العملة قبيل انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي في 30 من تموز الجاري لتسهيل العملية قبل انتهاء المهلة المحددة. أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء 29 من تموز، مؤكداً أن اليوم الأخير لن يشهد أي تمديد إضافي للدوام. مع اقتراب انتهاء المهلة، تزداد مخاوف بعض السوريين من عدم تمكنهم من استبدال عملتهم القديمة بالجديدة رغم التذكيرات الحكومية المتكررة والتمديدات السابقة، كما تتضاعف هذه المخاوف خارج العاصمة خاصة مع اقتصار عملية الاستبدال بعد انتهاء المهلة على مقر المصرف المركزي في دمشق وفق آليات لم يعلن عنها حتى الآن.
2: ما في صعوبات، هو بدنا توقف يبدلونا، لكن أكثر من مليون ما بيبدلونا، هي المشكلة الموجودة حاليا، يعني قياسا للمبالغ الموجودة مع المواطنين، فمبلغ مليون قليل كثير جدا، يعني إذا واحد معه 10 مليون بده يضطر يوقف 10 مرات أو عن 10 مراكز إصرافي، يعني بده يضيع نص يومه بس مشان تبديل عملة، يفترض يكتروا المبلغ المتاح للتبديل، يعني أقل هيكون 5 مليون مثلا.
3: بالنسبة لموضوع الاستبدال بالفترة الأخيرة، هو زاد الأقبال على موضوع الاستبدال، صارت نسبة الليرة السورية الجديدة بالوقت الحالي هي الأكثر تواجدا في السوق السورية.
4: حتى إذا الصرافين بطلوا يأخذوا عملة قديمة، فالبنك المركزي متيح، يعني مخلي الموضوع متاح انه تصرف، يعني انه المركز ياخذ، يعني اللي بيضل عنده عمله قديمه ممكن، يعني الموضوع سهل، ما نو معقد، ماني شايفه معقد انا كثير.
5: انا اللي من الستة واقفه هون، من الستة واقفه مشان مليون، رحت اجيب الصبح خبز ما حدا بياخذ مني عمله قديمه، بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا بس نبدل المليون، من الستة انا واقفه هون.
6: احنا بنطلب انه بتمديد المهله وفتح مراكز في عالم في عجز، في عالم مرضى، في عالم ما فيها معاقة، يعني والوضع هون سيء لأبعد الحدود، وما حدا هلق إذا بدي أنا أروح جيب رطة خبز لبيتي وعندي أولاد بدأ تأكل، كيف أنا بدي جيب ما بياخد مني إلا العملة الجديدة.
1: تباينت الآراء في لقاءات أجراها تلفزيون سوريا، إذ أشار مواطنون في مراكز المحافظات إلى سهولة عملية تبديل العملة، في حين اشتكى آخرون في المناطق البعيدة عن مراكز المدن من قلة نقاط الاستبدال وسوء الخدمات فيها، مطالبين بتمديد إضافي للمهلة. اليوم ومع دخول الساعات الأخيرة من المهلة المحددة، يبقى ملف استبدال العملة محكوماً بعامل الوقت والقدرة على الاستجابة للضغط المتزايد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما بعد انتهاء المهلة وكيفية إدارة المرحلة التالية، وإلى ضمان عدم ترك شريحة من المواطنين خارج هذه العملية.
0: للنقاش معي دكتور سليمان مصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، مباشرة من دمشق. أهلا بك دكتور سليمان، وأرحب كذلك بدكتور زياد عربش، الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة، مباشرة من دمشق. أهلا بك دكتور زياد. وأبدأ مع دكتور سليمان، إذا قبيل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة، يبدو بأن عملية الاستبدال يشوبها عوائق، يشوبها تحديات، كما سمعنا قبل قليل من المواطنين والأهالي. ما مدى إمكانية أن يمدد المصرف المركزي المهلة المحددة دكتور سليمان؟
7: مساء الخير وشكرا للاستضافة. بداية، مصرف سوريا المركزي بدأ بستة أشهر للتعايش
2: بعدين مرة ثانية مددها لمدة شهر إضافي، فعلى أساس تنتهي يوم 30/7. فأعتقد أنه نسبة التبديل التي يعني تمت فوق 80%، وربما وصلت بآخر أسبوع حتى ل 90%، ما أعتقد أنه هذا يعني يسمح أو سيشجع على أنه يتم تمديد فترة التعايش لفترة إضافية. لكن مخاوف المواطنين طبعا مقدرة، في كثير من الناس وأنا منهم ما رحت حتى أستبدل، أنا حاولت خلال الفترة الماضية أصرف المبالغ اللي عندي على دفعات بحيث أنه ما أحتاج أني أروح أعبي طلبات أو أقوم بإجراءات ما لحتى بدل العملة القديمة بالعملة الجديدة. وكثير من المواطنين كمان عملوا نفس الشيء، لكن في بعض المواطنين يعني يتأملوا أنه يكون في تمديد لفترة التعايش فترة إضافية، فاحتفظوا بمبالغ بسيطة وجاء الوقت يعني الانتهاء فترة التعايش وبقيت معهم مبالغ بسيطة حابين أنه يبدلوها سواء مليون أو أقل. فأنا أعتقد سيتم يعني الإعلان عن إجراءات من قبل مصرف سوريا المركزي لمساعدة المواطنين على إنجاز عملية التبديل بسهولة ويسر، مع يعني الالتزام بفترة التعايش اللي هي حتى نهاية
0: شهر 7. شكل هذه الإجراءات التي تتوقعها، خصوصا وأن العملية في بقية المحافظات بعيدا عن دمشق أيضا هي أصعب من عملية الاستبدال في دمشق، بالتالي شكل الإجراءات إن كنت أيضا ترتكز على المهلة المحددة للتعايش؟
2: أعتقد سيتاح في فروع مصرف سوريا المركزي في المحافظات أن تتم عملية الاستبدال عن طريق الفروع، هذا توقعي لما سيتم أن على أرض الواقع، وأن يسمح بتبديل مبالغ أقل من المبالغ التي تم الحديث عنها، 100 ورقة من كل فئة نقدية، ربما يتم السماح بأقل من ذلك أيضا. فأعتقد الإجراءات ستكون ميسرة، لكن المصرف سوريا المركزي بقراءتي هو يحاول أن يشجع المواطنين على الالتزام بفترة التعايش المحددة حتى ينتهي من هذا العبء الكبير ويبدأ بمرحلة الاهتمام بالعرض النقدي وغيرها من الأمور السياسة النقدية الحقيقية. فبالتالي هذا التقيد بالفترة الزمنية الهدف منها هو تشجيع المواطنين على الإنهاء عملية الاستبدال خلال المدة المحددة، وأي يعني مبالغ تبقى بعد ذلك سيتم معالجتها كما يتم في
0: طبعا هو دكتور سليمان حتى في حسب بيان المصرف المركزي الأخير يحصر عملية الاستبدال بعد انتهاء مدة التعايش أو فترة التعايش بالعاصمة فقط، هذا لا يزيد الأعباء على بقية المواطنين.
2: صحيح نعم، أنا أعلم بهذا التصريح، لكن أعتقد بعد يعني الاطلاع على حالة الاستبدال وبطء عملية الاستبدال التي تمت في بعض المحافظات، أعتقد سيتم أيضا توسيع هذا الموضوع وإتاحته في المحافظات أيضا، مثل ما كان بداية كان فترة محددة للتعايش هي 6 أشهر بعدين تم تمديدها لشهر. فأعتقد أنه سيكون هناك مرونة، الأمر ليس أمر مقدس، الأمر قابل للأخذ والرد ولتعديل التعليمات لتناسب حالة الوضع. فأعتقد أن المصرف السوري المركزي سيتيح هذا الأمر على الأقل في عدد من المحافظات لحتى يتم عملية الاستبدال بسهولة. هذه قراءتي للموضوع.
0: طيب دكتور سليمان، هو المدة المحددة لإمكانية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة حصرا من المصرف المركزي بعد انتهاء فترة التعايش ستكون لمدة 5 سنوات، لماذا تم تقرير هذه المدة من الناحية العلمية، وهل هي كافية برأيك لإفراغ السوق تماما من العملة القديمة؟
2: طبعا هي تجارب عالمية تمت على أساس قياس هذه التجربة بتجارب عالمية أخرى. مدة الاستبدال تكون عادة في الحد الأقصى هي 5 سنوات، طبعا اللي بيكون نسيان مصاري بمكان بجيب جاكيته باللبس قديم بأي شيء ما معقول يتذكر حاله بعد سنة أو سنتين وما يكون يحتاج إلى استخدام هذا المبلغ. ففي مختلف دول العالم، أنا عندي تجربة بريطانية على سبيل المثال، معك 5 سنوات حتى تقوم حتى أكثر من 5 سنوات في بعض الأحيان، لكن 5 سنوات هي مدة ستاندرد عالمية لهذا الموضوع. إذا تم بعد 5 سنوات فبيكون ببعض الإجراءات يعني اللي يكون يعني غير الروتينية، فبالتالي هذا الهدف منه هي يعني إنهاء العملية بالكامل خلال 5 سنوات.
0: حسب مشاهداتك دكتور سليمان، يعني أبرز التحديات أو أبرز الأمور التي تشغل بال المواطن السوري اليوم ونحن يعني قبيل ساعات من انتهاء فترة التعايش، ما هي التخوفات التي يتحدث بها الناس في هذا الإطار؟
2: هلا اهم التخوفات والتي يعني يمكن قراءتها والاطلاع عليها في كثير من التقارير التي تمت عن حاله عمليه الاستبدال هي النقص في بعض الفئات النقديه، يعني مثلا فئه ال1000 وفئه ال500، فئه 500 غير موجوده، يعني ما يعادل 5 ليرات حاليا الجديده غير موجوده حاليا، فهذا يعني سبب في بعض العرقله او في بعض الارباكات للمدفوعات الصغيره.
7: في بعض المحافظات لا يوجد كان فرع مصرف سوريا المركزي في مثلا المحافظات الشمالية الشرقية، فبالتالي كان في هناك في بطء بعملية الاستبدال. أما في بالأمور الأخرى أعتقد أن يعني نسبة الاستبدال كانت نسبة يعني فوق الممتازة، اللي هي يعني أكثر يعني أتوقع وصلت ل 90% أو حتى تجاوز 90%. فيعني وفترة 7 أشهر، وحتى إذا رحتي أو زرتي أي مراكز الاستبدال ما حتلاقي لا في عجقة ولا في أي إشكالية. لكن مثل ما أن في بعض المواطنين توقع أنه يتم تمديد هذه الفترة لفترات إضافية فتراخوا في عملية الاستبدال، أو بقي معه مبالغ بسيطة ما بدهم يخسروها، فهم يعني تتراكم الأعداد في خلال الأسبوع الأخير، وهذا أمر طبيعي سيحدث حتى لو كانت عملتي الاستبدال سنة أو سنتين، فترة تعايش سنة أو سنتين، هذا أمر طبيعي بالعادة حتى سيدي من سيكون متأخر لآخر لحظة.
0: إمكانات المصرف المركزي السوري اليوم لمجاراة هذه المرحلة الجديدة التي تتطلع لها سوريا إلى أي درجة هي مواتية دكتور سليمان؟
7: ما مقصودي مواتية؟
0: أقصد إمكانات المصرف السوري المركزي، إمكانات طبع الفئات النقدية بكافتها بكافة أشكالها، لأنه في الفترة السابقة كان هناك حديث عن عدم وجود الفئات النقدية الصغيرة في السوق.
7: نعم، مصرف سوريا المركزي حرص على أن يتم عملية الاستبدال بسرعة، فركز على الفئات النقدية العالية 500 ما تعادل 50,000 وغيرها، حتى يعني يحقق مجموعة من الأهداف. واحد من أهم الأهداف هي يعني إلغاء الطوابير على الصرافات. تعرفي بعد ما سقط النظام البائد كان أو خلال الفترة الأخيرة حتى كان يوجد عدد كبير من المواطنين ينتظرون الحصول على مبالغ تقاعدية خاصة بطوابير كبيرة على الصرافات. الهدف كان هو إنهاء هذه الظاهرة يعني الغير حضارية أبدا من الشوارع، فكان الهدف هو استخدام الفئات النقدية العالية، لأنه حتى سبب يعني خلينا نقول ميكانيكي، دروج الصرافات ما بتتحمل أكثر من رقم معين، فمهما حاول الموظف أنه يعبئ هذه الدروج لن يستطيع أكثر من حد معين، تنتهي بنهاية اليوم ويتسبب التكدس على الصرافات. فحاول يسرع مصرف سوريا المركزي من إلغاء هذه الظاهرة ومن نسبة الاستبدال بالتركيز على الفئات النقدية العالية. بقيت الفئات النقدية المنخفضة هي الألف والخمسمية، 500 غير موجودة، الألفات والألفين وخمسمية كان كمية مطبوعة منهم يعني اللي وصلت كانت أقل من الفئات الثانية، فسبب بعض الإرباكات في المدفوعات البسيطة، يعني يطلع بسرفيس بده يدفع 2500 ربما يلاقي 500 معه. نعم. فبالتالي هذا سبب إرباكات للسائقين. نعم. للمواطنين لغيره، فهي إرباكات بس بمبالغ بسيطة يعني.
0: دكتور زياد أصبح صوتك جاهزا، مرحبا بك مجددا. استعرضنا مع دكتور سليمان الإجراءات التي اتخذت حتى الآن من قبل المصرف المركزي من أجل استبدال العملة، تحدثنا تحديدا عن مسألة فترة التعايش. هو لا يعتقد بأنه فترة التعايش المعتمدة كانت غير كافية، لكن هذا يقابل آراء أخرى تعتقد العكس. أنت ما رأيك دكتور زياد؟
8: هلا بداية طاب مساءك ومساء ضيفك ومستمعينا الكرام. هلا النقطة الرئيسية وذكرناها لعدة مرات أنه العملية تبديل العملة ليست عملية تقنية وفنية فقط لا غير، ولكن هي تندرج ضمن سياسة اقتصادية مالية مصرفية متكاملة. هلأ باختصار شديد الإجابة لسؤال حضرتك، بأخذ اللي حكاه ضيفك الكريم، هو ينطبق بشكل صحيح على الأسبوع الماضي، لكن الزمن تجاوزنا. بمعنى آخر الأسبوع الماضي كنت أتوقع أنه قلت من الحكمة أنه يزيدوا الفترة لشهر أو 15 يوم، ارتاح المركزي أنه ما يزيد المدة وتنتهي غدا مساء. هلأ عانينا كثير هالأسبوع الماضي وهذا الأسبوع من عملية التبديل، وما نقول العملية تمت بيسر، بس ولكن عفى عما مضى، اليوم قطعنا نص الطريق ولم يبقى فقط نصف الطريق الآخر. بمعنى آخر قطعتي بطاقة الطائرة البية وما أخذتي البوردينج بطاقة الدخول إلى الطائرة، نص الطريق الثاني القادم هو بالأيام القادمة. أشرح بشكل موجز المطلوب. أولا المصرف المركزي أي شخص كان الحاكم أما غيره المفروض يطلع ناطق إعلامي يشرح للجماهير وللفعاليات الاقتصادية قديش نسبة الاستبدال تمت، هل 100% أو لا، ولوين رايحين. بمعنى آخر هل سنستمر
0: قبل 10 أيام
8: دكتور زياد، هل سنستمر كسياسة مالية عدم الإقاعة الاقتراض.
0: دكتور زياد، قبل 10 ايام كانت اخر نسبه حسب المصرف المركزي تتحدث عن 80% بانه تم استبدال 80% من العمله القديمه.
8: هلا انحكى ضيفك او انحكى كثير عن نسبه 80% بعدين انحكى على 90%. انا مشكلتي الرئيسيه هلا او همي الكبير مثل اي مواطن سوري انه بالفتره القادمه علينا نتجنب جميعا وبما في البنك المركزي سياسه التمويل بالعجز، بمعنى اخر الكتله النقديه المعروضه اليوم اصبحت تحت السيطره من قبل الاداره الماليه بسوريا والبنك المركزي، ما عاد في مصاري تحت البلاطه وقديمه وما لنا داخله بالقنوات المصرفيه، طالما كميه العمله المطبوعه بالاصدارات الجديده صارت معروفه وصار معروف شو متداول، هلا هي الكتله النقديه تمثل نسبه معينه من الناتج المحلي، هلا انخفضت قيمه الليره السوري بحدود ال 20 ل 22% منذ الاعلان عن طبع العمله الجديده بدايه العام، كان الدولار 10500، اليوم عم نحكي ب 13300، هلا انا مخوفي وان شاء الله يكون خاطئ بكلامي انه ما يصير في تضخم او هجوم على الدولار لعمليات التبديل بهاليومين البقيانين، بالإضافة إلى تمويل الاقتصاد السوري أو الكتلة الإنتاجية والخدمية بطبع مزيد من العملة دون دوران عملية الإنتاج وبالتالي دون زيادة مزيد من البضائع والسلع والخدمات. طيب، لكي لا ترتفع الأسعار، هلا هي نقطة جوهرية.
0: واحدة واحدة دكتور زياد، يعني قلت بأنه حسب اعتقادك أن الكتلة النقدية أصبحت تحت السيطرة اليوم، لكن ماذا لو كان هناك تجار أصحاب رؤوس أموال احتفظوا بالعملة القديمة مقابل استبدالها في الفترة المقبلة؟ هذا ألا يتعارض مع مسألة أن الكتلة النقدية فعلا أصبحت تحت سيطرة المصرف المركزي السوري اليوم؟
8: إذا السؤال لي هو نعم بالفعل لك. الفترة الماضية شهدنا بمناطق مختلفة وليس فقط بسوريا، لكون واضح معك وصريح تماما أنسي ألا، أنه في كثير ناس حاولوا يبدلوا العملة القديمة اللي مكتسبينها أو معهم إياها بطريقة غير نظامية، بمعنى آخر أنا كنت بموقع معين عم استفيد بطريقة غير شرعية، معي كتلة نقدية بالعملة القديمة بدي بدلها، ما بقدر إجي على البنك المركزي افتح حساب لأنه رح يلوطوني، فلجأوا لأساليب ملتوية شراء دولار أو شراء عملة جديدة بسعر قليل. هلأ سؤالك ليش جوهري؟ لأنه نخشى ما نخشاه وشعرناه الأسبوع الماضي واللي قبله، بعض المناطق لا يتعاملوا لا بالليرة القديمة ولا بالليرة الجديدة، فاضطر المصرف المركزي يطلع تعميم انه حتمية التعامل بالليرة السورية دون التعامل بالدولار، لانه دولار
0: حتى بالليرة التركية، لانه
8: يعني
0: بعض المناطق
8: الوطنية
0: تستخدم الليرة التركية حتى الان.
8: ما سمعت سؤال جيدا.
0: او حتى استخدام الليرة التركية، لانه بعض المحافظات ما زالت تستخدم الليرة التركية حتى الان.
8: تماما، هذا اللي عم اقصده. هلا الناحيه الفنيه بنتجاوزها خلال اسبوعين ثلاثه، مع انه كان من المفروض ما يطلع هيك قرار انه يكون معك رزمه 100 ورقه لتبدلها بالمركزي او تفتح حساب، ما بدي اعذب المواطنين، شفناهم امبارح اول امبارح كيف كل واحد معه اكياس، وخاصه بالمحافظات لا نقيس سوريا على مستوى دمشق فقط، في مناطق اخرى ولو مجلس النقد والتسليف او قانون النقد الاساسي بيقول لك انه التبديل حصرا بده يكون بفرع دمشق، ما كان يعني في مجال يطلعوا استثناء انه يصير التبديل بكافه الفروع، لانه في مشاكل عديده، هلا بتنحل هالمشاكل او بعض المودعين بيخسروا الاموال القليله التي معهم بالليره السوري، بس الضغوط التضخميه ما بنقدر نقول انه انتفت، بمعنى اخر طالما الكتله النقديه السوريه بالعمله الجديده ما عم تشارك بعمليه الانتاج خاصة بتمويل العمليات الأقراض بتمويل المنتجين لزيد العملية الإنتاجية، مع ترجعنا نفس القصة القديمة أنه بيوازن الكتلة النقدية مع الكتلة السلعية من خلال تمويل بالعجز أو ارتفاع الأسعار التضخمي، ونحن بدنا بأي ثمن خطط إصلاح أو خطط إنقاذ اقتصادية. هلا بيسوى انه المصرف المركزي ومعذره منه يطلع يعمل مؤتمر صحفي يجمعوا هالصحفيين المتخصصين، في اسئله عديده بدها تجي تجاوب عليها بالاسابيع القادمه، ما بنقدر نقول انه انتهت المهله بكره وخلص بنرجع مثل ما كنا بالقبل، لا لسه هلا نص الطريق اللي عم احكي عنه من البدايه.
0: دكتور سليمان، هذا يرتكز للنقطه التي ذكرها دكتور زياد في بدايه الحديث انه عمليه استبدال العمله لا يجب ان تكون عمليه شكلية أو عملية فنية فقط، وإنما يجب أن يتبعها سياسة نقدية واضحة من المصرف المركزي. اليوم كيف يمكن تخيل أو كيف يجب أن تكون السياسة النقدية المقبلة للمصرف السوري المركزي حتى يؤتي هذا الأمر أكله في النهاية، مسألة استبدال العملة؟
7: طبعا يعني عودة السيطرة مصرف سوريا المركزي على الكتلة النقدية مسألة كتير هامة لحتى تنعرف الكتلة النقدية بقديه هي بالكامل موجودة تحت نطاق سيطرته، لأنه هذا ما كان معروف بالكامل.
0: في ترجيحات للكتلة النقدية اليوم؟ في معلومات عنها؟
7: ما عندي فكرة بصراحة، لا ما عندي فكرة بصراحة عن الرقم النهائي الذي تم يعني حصره، لكن ما كان في يعني معلومة دقيقة حتى على معلوماتي على مستوى يعني القائمين على مصرف سوريا المركزي بعد التحرير مباشرة عن الكتلة النقدية الموجودة تحت السيطرة، لكن أكيد هلا بعد عمليات التبديل تبين عندهم قد ايه في كتلة نقدية بين ايدين المتداولين. طبعا تعليقا على شيء سألتيه من شوي، البنك المركزي لما قال أنا بعد انتهاء فترة التعايش سأدقق في الأشخاص الذين سيقومون بعملية الاستبدال لا سيما للكميات الكبيرة، هذا يتفق مع استراتيجية مصرف سوريا المركزي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنه هذه الأموال لماذا لم تأتي منذ فترة إلى التبديل، لماذا لم يتم تبديلها خلال فترة التعايش المحددة. هلا السياسة النقدية لمصرف سوريا المركزي ينبغي أن تدفع باتجاه مثل ما تفضل زميلنا الدكتور زياد، باتجاه مزيد من النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج. في كتير أدوات بإيدين مصرف سوريا المركزي، واحدة من الأدوات هي تشجيع المصارف على القيام بعمليات التمويل. طبعا مصرف سوريا المركزي هو اللي بيحدد نسب السيولة ونسب الإقراض وغيرها. طبعا هلا صارت الأمور واضحة بين إيديه، صار بيقدر يفرض على المصارف الموجودة الحكومية، كمان بيستطيع أن يوجه المصارف الخاصة باتجاه تحريك عجلة الإنتاج، تمويل قطاعات معينة، فبالتالي يستطيعهم أنه يحرك عجلة

0: هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في النهاية دكتور سليمان، صحيح؟ وبالتالي لابد أن يكون هناك ضوابط على مسألة الطباعة. ما الواجب فعله في هذا الإطار تحديدا؟
1: صحيح صحيح صحيح. السلطات النقدية طبعا مصرف سوريا المركزي واعي لمسألة التمويل بالعجز، وأن هذا سيؤدي إلى آثار تضخمية. ونحن من فترة طلعنا من تجربة النظام البائد اللي كان عم يطبع كميات كبيرة وغرض كان تمويل الحرب على الثورة. لكن الآن نحن في مرحلة جديدة، ومصرف سوريا المركزي والقائمين عليه بيعرفوا أنه هذا آثاره تضخمية جدا خطيرة. انتقلنا من دولار يساوي 50 وصلنا لدولار يساوي 15,000 فترة من فترات. فبالتالي الضابط المصرف سوريا المركزي يعني ضابطه في هذا الموضوع هو ضابط ذاتي، لازم يلتزم بمعادلة طباعة النقود التي تكفي لحاجة الاقتصاد. ولازم ما يتجه باتجاه تمويل بالعجز، لأنه هذا آثاره تضخمية واضحة. فهذا يعني ما في يعني ضابط على مصرف سوريا المركزي هو غير أنه يكون هو نفسه ملتزم بهذا الهدف.
0: بالعودة لك دكتور زياد، قلت بأن هناك العديد من الأسئلة يجب على المصرف السوري أن يجاوب عليها، أبرز هذه الأسئلة وأيضا سؤال ماذا بعد عملية استبدال العملة؟ كيف سيؤثر ذلك على اقتصاد سوريا؟
2: تماما، ومنيح مشكور الضيف الكريم دكتور شعبان انه اضاء لعده نقاط جوهريه، وارجوكي ثم ارجوكي ثم ارجوكي قد ما تناولتوا هالموضوع لو 3 مرات باليوم، موضوع العمله وما بعدها والسياسه الماليه والنقديه، بتكوني عم تفيد الاقتصاد السوري. لماذا اقول ذلك؟ وليس اتهاما لاحد، لانه انت عم تورثي كدوله أو كسياسة مالية ونقدية ومصرفية مسؤولة عنا، عم تورثي 50 سنة تراكمات، وخاصة آخر 10 سنوات تراكمات عم يحكي بالسياسة النقدية والمالية الخاطئة. هلأ عفا ما بدي أقول عفا عما مضى، نحن أولاد اليوم، المطلوب نقطتين رئيسيات اليوم وهم جوهريات. أول درس بنعطيه لطلابنا على المصرف المركزي بنسميه مصرف المصارف، يعني هو اللي بيقود العملية المصرفية برمته، بيشرف على المصارف العامة والخاصة. فأول بند استعجال بأي ثمن تطوير وإعادة هيكلة مصرف سوريا المركزي. يعني أنا بالمصرف صار لي 30 سنة ما طلعت ولافت الدورات التدريبية. الآن الأنظمة المصرفية إذا قلت لك عنا اللي عم تشتغل فيها للخاص قبل العام كمان، إذا ما قلت لك بالية صار لها 20 سنة عفى عن الزمن. بالاقليم ككل عم يحكي من قطر للاردن للبنان، من انظمه مصرفيه صاروا 20 سنه تاركينا. انا لازم طور نظامي المصرفي. النقطه الثانيه والجوهريه، استعجال باي ثمن عمليه اندماج سوريا بالمصارف العالميه وخاصه السويس كود. وما نحكي كلام ما نو شفاف، انحكى انه سوريا اندمجت ورجونا كيف صارت عمليه تحويل مالي على سويفت كود. أنا من 15 حزيران الماضي بواحد جولاي، هي رجعوا بعد 15 يوم، تحويل مالي من مصرف فرنسي بسمي اسمه إذا بدك لمصرف سوري خاص بسوريا، اليوم بتلقى خبر إنه رفض المصرف المراسل عملية التحويل. حكيت مع مدير المصرف اللي هو صديق لإلي، قال لي إنه انتظر جي بي مورغان ونعمل اتفاقيات. وين بدي انتظر أنا؟ الاقتصاد السوري بحاجة بأي ثمن لقنوات ادخارية، قنوات تمويلية دولية. بمعنى آخر حضرتك موجودة بسويسرا، لما بألمانيا، لما بتركيا، بدك تفتحي مشروع لقرايبك بسوريا، أو حضرتك بدك تستثمري بسوريا، بدك تحولي 10,000 دولار، المفروض بلحظة يصير التحويل، مو عبارة عن منصات وما بسمي أسماءها، تصير عبارة عن تحويلات مالية مهمة جدا. لماذا؟ لأنه وقت حضرتك تفتحي مشروع بسوريا وبدك تفتحي رسالة اعتماد بنسميها تستوردي من الصين لما من أمريكا لما من هنا، بتفوتي على مصرفك بتقولي أنا عندي حساب بالقاطر الأجنبي موصولة بالقطاع المالي وممتثلة مثل ما قال ضيفك الكريم بالمعايير الشفافية بازل 1 و 2 و 3. بمعنى آخر الامتثال للقواعد المصرفية العالمية، ما في تمويلات ملتبسة. فبيجي المورد البضائع السلع الأولية الصيني بيبعث لك حتى لو ما نقدر.
0: أنت تتحدث بصورة عامة وشاملة على مستوى كبير، لكن إذا ضيقنا العدسة قليلا بالعودة لدكتور سليمان، سؤال الأخير معك اليوم السؤال الملك، هذه العملية عملية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة كيف ستؤثر على الأسعار في ظل ارتفاع هائل للأسعار في الفترة الماضية، التضخم أيضا يزداد، كيف سيؤثر ذلك على الأسعار اليوم بعد انتهاء المهلة، وما الأدوات التي يمتلكها المصرف المركزي من أجل ضبط الأسعار؟
1: هلا خليني ميز الامور عن بعضها. اولا الارتفاع اللي صار في التضخم جزء منه هو

0: ناتج عن ارتفاع أسعار البترول العالمية. نحن بنعرف أنه البترول والطاقة هي جزء من سلة المستهلك، لو ما كانوا عم يشربوا ولا عم يأكلوا، بس هو مصاريف عم يدفعها المستهلك لتعبئة سيارته بالوقود، سواء كان مازوت أو بنزين أو غيره. فبالتالي ارتفاع العالمي هذا ما له علاقة بطباعة النقود، ولا له علاقة بتبديل العملة، ولا له علاقة بشيء. كل العالم عم يرتفع فيه الأسعار البترول، حتى أوروبا، حتى كل مكان، بسبب مضيق هرمز ومشاكل اللي عم تصير حواليه. فبالتالي ارتفعت الأسعار، وبتعرفي البترول داخل بأغلب المنتجات، وداخل حتى في الكهرباء وغيره. فهذا أدى إلى ارتفاع في أسعار البضائع، وبالتالي أدى إلى حدوث تضخم. النقطة الثانية اللي تحدث عنها الدكتور زياد وهو محق فيها، ارتفع سعر صرف الدولار قدام الليرة السورية خلال الفترة الماضية، لأنه في البعض ما حب إنه يروح يكشف عن مصادر أمواله أو يبين قدام السلطات النقدية إنه معهم كميات كبيرة من الليرة السورية، فلجأ إلى تبديلها بدولار حتى ما تظهر قدام السلطات النقدية. فهذا أدى لزيادة الطلب على الدولار، فارتفع سعر الدولار وارتفعت سعر المستوردات
1: نتيجة هذه الأسباب. بغض النظر عن الأسباب دكتور سليمان، اليوم ما الذي يجب أن يفعله المصرف المركزي من أجل أن يضبط أسعار السوق؟ هل لديه أدوات لفعل ذلك؟
0: لحد أهم أداة من أدوات الموجودة بين يديه هو ضبط سعر الصرف بالحقيقة. إذا قدر يضبط سعر الصرف خلال بحدود ضيقة، فهو هذا يعمل طمأنينة للتجار لحتى ما يزيدوا الهوامش الربح اللي هم أو هوامش الأمان اللي عم يفرضوها لحتى يسعروا البضائع والمنتجات اللي عم يستوردوها. إذا قدر يضبط سعر الصرف في حدود ضيقة، طبعا هلا ما عاد في داعي لحتى يتاجروا بالدولار لحتى يخفوا مصادر الأموال، فبالتالي حيقدر يخفض الأسعار. نحن نتمنى أنه هذا يكون توجه. طبعا النقطة الثانية أنه ما يلجأ أبدا للتمويل بالعجز. طبعا نحن يعني ما في أرقام لأي شيء من هذا، وما عم أقول أنه هو يمول بالعجز، لكن عم أقول إذا كان في هذا كان أحد الخيارات، فأنا يعني أقترح على المصرف السوري المركزي أن يستبتعد عن هذا الخيار تماما، لأن هذا الخيار سيؤدي إلى انخفاض في قيمة الليرة السورية وتآكل في دخول المواطنين، وهذا سيؤدي بالنهاية إلى انخفاض قوة الشرائية.
1: ربما ثمة فائدة يتفق عليها الجميع وهي سريعة جدا، بعد انتهاء فترة التعايش سيلمسها السوري وكل السوريين على طول، وهي اختفاء صورة الأسد من العملة القديمة وغياب الأسد عن العملة الجديدة. دكتور سليمان موصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق. وشكري لدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة، كان معنا أيضا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل مسار العلاقات السعودية العراقية بعد التصعيد الأخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: دان مجلس الأمن الوطني العراقي القصف السعودي الأمريكي المشترك الذي استهدف مقر للحشد الشعبي في العراق وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لافتا إلى أنه وضع خطة أمنية للتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إن غاراتها استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق. حاولت هذه الميليشيات حسب البيان السعودي استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، في حين قال الرئيس الأمريكي إن الهجوم نفذ بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
1: هجمات سعودية أمريكية مشتركة تضرب مواقع ميليشيات موالية لإيران في العراق، في خطوة تأتي بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت بترولية سعودية خلال الأيام الأخيرة، في تصعيد هو الأول من نوعه ضمن إطار التوتر المتصاعد الإيراني الأمريكي. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت في بيان تنفيذها مع القوات السعودية ضربات دقيقة استهدفت مواقع لوجستية وأسلحة لجماعات مسلحة موالية لإيران، ووصفتها بأنها رد على أكثر من 30 هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة الماضية، حيث أكدت وزارة الدفاع السعودية عبر متحدثها تركي المالكي أن الضربات النوعية جاءت رداً على محاولات هذه الميليشيات استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، مشدداً على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي عدوان. في المقابل أعلن الحشد الشعبي في بيان تعرض عدد من مقره في مناطق متفرقة من العراق لعدة هجمات بغارات أمريكية سعودية أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، بالإضافة إلى الأضرار المادية والعسكرية، في حين قالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لتدارس تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الأخير. أما طهران فنفت عبر مسؤول عسكري أي صلة لها بالمقذوفات التي استهدفت السعودية، معتبرة إسناد كل إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران خطأ في التقدير، في حين أكد الحرس الثوري في بيان استمرار المقاومة ما دامت الأعمال الأمريكية تهدد إيران. تطورات تأتي بعد أسبوعين من هجمات إيرانية طالت مواقع أمريكية في الأردن والبحرين والكويت عقب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز، فهل تتجه المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد الإقليمي؟
0: معنا للنقاش في الاستوديو الأستاذ جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك أستاذ جاسم. ومعي دكتور محمد الحلفي المطيري الكاتب والمحلل السياسي من الرياض، أهلا بك دكتور محمد. أبدأ مع ضيفي في الاستوديو. إذن كنا قبيل أسابيع نتحدث عن حملات فساد ورفع شعار حصر السلاح بيد الدولة في العراق من قبل رئيس الحكومة العراقي الزيدي، الذي جاء أو دشن مرحلته الجديدة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ثم يأتي هذا التطور، ميليشيات تابعة لإيران في العراق تقصف مواقع في الرياض والرياض ترد. قراءتك لهذا التطور اللافت أستاذ جاسم؟
2: نعم، شكرا لكم جميعا. أنا أعتقد أنه الحكومة العراقية كانت بمواجهة ملفين مهمين، الملف الأول هو ملف الفساد المالي والإداري، والملف الأهم هو ملف الميليشيات المسلحة الخارجة عن الدولة، لكن يبدو أن رئيس الحكومة حاول الذهاب إلى الملف الأسهل والأبسط وهو ملف الفساد المالي والإداري، وعلى الرغم من ذلك حتى الآن لم تستطع الحكومة استرجاع ما قيمة 2 أو 3% من مجموع الأموال المسروقة، حينما يتحدث يعني المستشار القانوني لرئيس الحكومة علي الزيدي أن ما نهب هو ما يقرب من تريليوني دولار والمستعاد هو ما يقرب 2%، فهذا يعني أننا أمام عمليات غير مثمرة حقيقة لمعالجة.
0: دعنا نتحدث عن تحدي حصر السلاح بيد الدولة وأحد الداعيات اليوم.
2: أريد أن أذهب إلى الملف الثاني وهو الأهم والأخطر والذي نحن بصدده الآن، وهو ملف الأمن. الميليشيات المنفلتة التي يعني هي خارج إطار الدولة ليس بشكل كامل للحقيقة، يعني اعتدت على بعض الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن، ولا أدري ما الغاية من ذلك إلا لترضية إيران التي أنكرت في أكثر من تصريح اليوم أي علاقة لها بهذه الضربات في لدول الخليج العربي. وبالتالي أنا أعتقد أن رئيس الحكومة العراقية اليوم هو في موقف يعني لا يحسد عليه. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي حقيقة وضعه في خانة ضيقة حينما أعلن أن الضربة تمت بالتنسيق مع حكومة بغداد، وهذه النقطة تحديدا هي يعني ستجعل مسار الحالة العراقية أمام خيارين فقط. الأول إما أن يذهب الزيدي إلى مواجهة هذه الجماعات المسلحة، وهذا الاحتمال حقيقة ضعيف ولا يمكن الذهاب إليه أبدا إلا إذا وقفت الولايات المتحدة أو دولة عربية مثل السعودية أو الأردن بمساعدة الزيدي لحسم هذا الملف. الملف الثاني وهو الأقوى والأقرب وهو أن الميليشيات ستطيح بحكومة الزيدي، وبالتالي أنا كما توقعت في مقال سابق أنه إن بقيت هذه الأمور على هذا المسار وعدم تمكن الحكومة من توجيه ضربات حقيقية وجادة للميليشيات، فأعتقد أن عمر هذه الحكومة سيكون هو الأقصر قياسا بحكومة عادل عبد المهدي التي بقيت لعامين، وربما هذه الحكومة تبقى لعام واحد فقط. وبالتالي من يريد أن يبني الدولة عليه أن يضرب بيد من حديد ولا يجعل قرار متفلتا ولا يجعل دولة داخل الدولة العراقية كما هو الحال.
0: هو بعد قليل سأعود لك للإجابة على سؤال من يحكم العراق اليوم، لكن دكتور محمد المطيري، هذه من المرات النادرة التي ترد فيها المملكة العربية السعودية على استفزازات إيران أو استفزازات من يتبع لإيران. ماذا تود أن تقول الرياض من خلال هذا الرد؟
3: حقيقة أول شيء سعيد جدا وأحيي ضيفك الكريم وكذلك المشاهدين. يعني أنا أختلف معك، لم تكن المرة الأولى، قبل الأسبوع الفائت استطاعت أن تضرب مناطق تشكل خطورة على مضيق باب المندب من الحوثي الموالي إلى إيران، فهي ليست المرة الأولى. المملكة العربية السعودية اليوم جادة في حماية أمنها واستقرارها وكذلك على ما يهدد المصالح الاقتصادية ومصالح الطاقة بشكل عام والطاقة الخاصة بالمملكة العربية السعودية ومنشآتها. فلذلك المملكة جادة وقد تحدثت مع الجانب العراقي قبل شهر، وهي تنطلق من المادة 51 لحماية أراضيها، المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فهي تنطلق من قرارات أممية واضحة، وقد تحدثت مع الحكومة العراقية وطلبت سفيرة وتحدثت معها أكثر من مرة وطلبت يعني إيقاف هذه الهجمات. لكن أعتقد وأنا أتجه مع ضيفك الكريم في أن الحكومة العراقية لا تستطيع ضبط هذه الميليشيات، هي تدار من طهران ولا تدار من بغداد، فهي اليوم تشكل خطر كبير جدا. إذا شكل هذا الأمن وعدم استقرار في المنطقة فهي الميليشيات الإيرانية.
0: لكن دكتور محمد، هو عدم الاستقرار في المنطقة بدأ منذ الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وكانت السعودية تتعرض لاستهدافات. اليوم قررت السعودية أن ترد وأن تعلن أنها ردت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل تعلن بأنها غيرت قواعد الاشتباك؟ هل تعلن تغيرا في استراتيجيتها في الفترة المقبلة من هذه الحرب؟
3: جميع ميامات المملكة العربية السعودية مثل الأهل الأولى وهي لديها الحق في الرد. منذ إطلاق المسيرات والصواريخ الباليستية على الموقع السعودية وهي لديها رد الحق وتحدثت، كذلك أكدها مجلس الوزراء بالأمس السعودي عندما تحدث عن أن المملكة العربية السعودية الحق في رد أي عدوان على أراضيها ويشكل خطورة على منشآتها الاقتصادية. فالمملكة العربية السعودية لديها الرد ولديها القوة التي ترد فيها. يعني المملكة العربية السعودية اليوم لديها قوة كبيرة جدا لا يستهان بها. لذلك ومنذ عملت على استراتيجية الدفاعية وهي تعمل على حماية أراضيها، لديها قوة دفاعية لكن تعطي مجال كبير جدا ومساحة للآخرين أن لعل وعسى أن يرد هذا العدوان، لكن عندما يستفحل الأمر المملكة السعودية قادرة على هذا الأمر، وهي استراتيجية لدى المملكة السعودية مثل مؤسس الملك عبد العزيز، فهي ليست وليدة اللحظة إنما تأسست منذ نشأة وتأسيس المملكة العربية السعودية. لديها القوة، لديها القدرة، لديها الحلم الكبير جدا أن تستمر واليوم انا اعتقد الضربات هذه من سعيد بها هي الحكومه العراقيه. اذا ارادت الحكومه العراقيه ان تحل ملف الميليشيات داخل العراق فهي الحكومه العراقيه انا اعتقد، ولذلك حتى اعلنها دونالد ترامب الرئيس الامريكي انها بتنسيق وموافقه من الحكومه العراقيه، وهي حقيقه تصب في مصلحه الحكومه العراقيه اكثر من يعني اي جهه اخرى.
0: هذه نقطه مهمه دكتور محمد، دعني انقلها الى ضيفي في الاستوديو. عطفا على ما قاله ضيفي، الرئيس الأمريكي أيضا يقول بأن هذه الضربات جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ويقول ضيفي من الرياض بأنه هذه الضربات ستساعد الحكومة العراقية في مسعاها في حصر السلاح. لكن هو أصلا رئيس الحكومة علي الزيدي هو مرشح الإطار التنسيقي الذي تسيطر عليه بشكل أو بآخر فصائل الحشد الشعبي أو الفصائل الولائية، بالتالي هنا السؤال من الذي يحكم العراق، وهل فعلا يمكن أن يكون ذلك مساعدة لعلي الزيدي؟
2: حينما ننظر لآليات مجيء عادل يعني علي الزيدي، آلية غريبة، لم يكن الرجل معروفا لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الإعلامي، وبالتالي في لحظة من اللحظات نزل على عراقيين شخصية تسمى علي الزيدي، وبعد أقل من 72 ساعة تم التصويت داخل البرلمان العراقي، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يؤيد هذا الرجل واتصل به ودعاه إلى زيارة البيت الأبيض، وهذا الأمر حقيقة يعني لا يمكن تفهمه بسهولة. وبالتالي تحدثت في البداية أن هذه النقطة هي ربما ستكون نقطة النهاية لعلي الزيدي، لأنه الفصائل ستتخذ من تصريح ترامب حجة لإسقاط زيدي، تماما كما حصل مع مصطفى الكاظمي حينما كان مديرا لمخابرات عراقية في عام 2020 وقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس على طريق المطار، وبالتالي اتخذوا من هذا الأمر حجة واتهموه بالخيانة والتنسيق مع الولايات المتحدة. الأمر يعني هو
0: لكن هو أيضا يعني في ذات الوقت مجلس الأمن الوطني العراقي يرأسه من؟ علي زيدي رئيس الحكومة، صحيح؟
2: تمام.
0: أستاذ جاسم دان العمليات،
2: يعني الإدانة شيء والواقع شيء. حينما هل الرئيس الأمريكي يكذب؟ يعني أنا أستبعد هذه الفرضية أن الرئيس الأمريكي يكذب بتصريحه أن الضربة تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وبالتالي هذا الأمر يعني أن الزيدي أعطى الموافقة للولايات المتحدة بالدرجة الأولى أن يضربوا هذه الجماعات المسلحة دون النظر إلى البيان الذي صدر عن الحكومة. هذا بيان للاستهلاك الداخلي. القضية هل ستمر هذه التصريحات الأمريكية مرور كرام في العراق؟ أنا لا أعتقد ذلك، بدليل أنني ذكرت في المحور الأول أنه هذا الأمر إن لم يذهب الزيدي خلال الأيام القادمة التي أعطت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم، ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق اليوم، أعطت الحكومة 48 ساعة للرد على ما أسموه الاعتداءات السعودية، وبالتالي هل ستتمكن حكومة الزيدي خلال الساعات القادمة أن توجه ضربة حقيقية للميليشيات في العراق؟ هذا الأمر غير ممكن إلا بحالة واحدة، أن تكون مدعومة إما من الولايات المتحدة أو من المملكة العربية السعودية أو من المملكة الأردنية، وإلا وهذا هو الخيار الثاني الذي تحدثت عنه في المحور الأول أن الجماعات المسلحة قادرة على الإسقاط بالزيدي لأنها هي التي أتت بالزيدي إلى الحكومة، وبالتالي يعني لا تغرنا التصريحات الحكومية الرسمية.
0: طيب.
2: علينا أن ننظر للواقع العملي للحدث وليس الواقع ما يسمى بين هلالين الدبلوماسي أو الإعلامي للحدث.
0: جيد.
2: وبالتالي أعتقد أننا أمام يعني أكثر من 20 قتيل في العراق وأكثر من 4 مستشارين إيرانيين قتلوا في العراق، كل هذا الأمر لا يمكن أن يمر بهذه السهولة إلا إذا
0: نحن أمام أزمة داخلية عراقية ربما في الوقت المقبل.
2: تماما.
0: دكتور محمد، الخيار الأول الذي طرحه أستاذ جاسم، هل تعتقد أن هناك قرار إقليمي اليوم ب إخراج إيران من العراق وربما تلعب الرياض دورا في ذلك؟ إلى أي درجة هذه المقاربة صحيحة؟
3: اعتقد انها بدات، وربما كانت الزياره المفترض والمعده مسبقا غدا يوم الخميس لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للمملكه العربيه
0: أجلت
3: السعوديه.
0: الزيارة أستاذ محمد.
3: بكل تاكيد اجلت على ضوء هذا الامر، وهو في موقف محرج جدا. ربما انها كانت احدى يعني التنسيق، وربما ان اطلاق هذه المسيرات لمنع هذه الزياره، وانا اعتقد واذهب الى هذا بكل تاكيد ان الجانب الايراني حاول باذرعه في المنطقه ان يحدث هذا الحدث من اجل ان تبقى العراق كما هي الان تحت النفوذ الايراني. انت تحدثت عن الفتره منذ الضربات الايرانيه، المنطقه تعيش في ازمه، المنطقه تعيش ازمه من 1979 منذ جاء النظام الايراني الى المنطقه، وهي تعيش بازمه، اذرع، مخابرات، اختراقات دول، حتى نعيش بازمه الشرق الاوسط من 1979 منذ وصول الخميني الى ايران، والمنطقه تعيش بازمه. لم تحدث ولم تحدث في ما قبل هذا الامر. اليوم النظام يشكل خطر كبير جدا، اذرع ضد الدول. يعني نرى
0: طيب
3: الحوثي
0: دكتور
3: في
0: محمد، بناء
3: في
0: على
3: اليمن،
0: ذلك، بناء على
3: الحوثي
0: ذلك،
3: الشعبي في العراق.
0: يعني ترتيب الملفات في العراق وأيضا إمكانية أن ترد السعودية في أماكن أخرى، هل هذا يعني دخول المملكة العربية السعودية بشكل رسمي إلى الحرب؟
3: المملكة العربية السعودية أعلنت في بيانها أنها الضربات كانت محدودة وبتنسيق مع يعني القيادة المركزية الأمريكية في مناطق معينة التي انطلقت منها الاعتداءات. إذا ما حدث اعتداءات أخرى، المملكة العربية السعودية قادرة سوف تضرب وسوف توجع داخل الجانب العراقي. الملف الأمني يعني
0: غير الساحة
3: أعتقد
0: العراقية دكتور محمد، غير الساحة
3: الأهم،
0: العراقية هناك تهديدات أيضا من الحوثيين، وهناك تهديدات من الحرس الثوري، وهناك استهدافات من إيران للمملكة العربية السعودية.
3: بكل تأكيد المملكة العربية السعودية استعمل، هي ضربت قبل ذلك، وأنا تحدثت في البداية أن المملكة العربية السعودية ضربت في اليمن، في الحديدة، في مناطق شكلت ضربات على يعني ناقلات نفط للمملكة العربية السعودية، وقامت بعمليات محدودة فيها، وأعلنت انتهاء هذه يعني المناطق. المملكة العربية السعودية تعمل اليوم عدم الدخول في حرب إلا إذا اضطرت إلى ذلك. سوف تعمل وتعمل المملكة العربية السعودية، قد أعدت العدة مسبقا وعملت على منذ الوهلة الأولى، وهي تعمل منذ بداية رؤية 2030، وهي تعمل على انتقال يعني المحتوى الدفاعي، وتعمل على هذا الجد.
0: لكن هي من أجل الرؤية
3: قادرة
0: هذه ومن أجل الرؤية الاستثمارية والرؤية الاقتصادية لولي العهد السعودي، كان دائما ما يقال بأن الرياض تبحث عن الاستقرار وتحاول التجنب الدخول في هذه الحرب. طيب اليوم تقول بأن الرياض سترد دكتور محمد، لكن هذا الرد بدأ أو ربما كان في أقصى صوره في العراق. اليوم كيف سيؤثر ذلك على العلاقات السعودية العراقية في ظل ما تحدثنا عنه قبل قليل، تأجيل الزيارة التي كانت التي كانت مبرمة ومجدولة لرئيس الحكومة العراقي إلى الرياض؟
3: التحدي الآن على الجانب العراقي، وربما أن هذا الجانب العراقي قد طلب يعني تأجيلها من مصلحة الجانب العراقي. والعمليات قد قبل شهر تم التنسيق والتوضيح للجانب العراقي أن هناك مسيرات وصواريخ تنطلق من الأراضي العراقية على الحكومة العراقية ضبط وحماية. الحكومة لا تستطيع أن تحمي هذه المنطقة، والضربات جت حماية ومنقذ الحكومة العراقية هذا الأمر. أما تأجيل، أنا أعتقد أنه لحفظ ما وجه الحكومة العراقية فقط، ولا الحكومة العراقية أنا أعتقد أنها سعيدة جدا بهذه الضربات، سعيدة جدا بأن أضعفت الميليشيات، وربما إذا ما حدث ردات فعل أو فعل من الميليشيات اتجاه الأراضي السعودية، سوف تقوم المملكة السعودية بضربات موجعة جدا جدا. نعمل بالاقتصاد، أنا معك، نعمل بالاقتصاد، لكن لا تهديد، لا تهديد لأرضنا، سوف نكون يعني هناك رد موجع لأي ميليشية تستطيع. الحوثي ضرب، واليوم الحشد الشعبي ضرب، وأي ميليشيات وسوف تقوم تهديد الأراضي السعودية والمنشآت الاقتصادية
0: وإيران
3: السعودية.
0: وإيران دكتور محمد،
3: على قرارة الأمم المتحدة 51
0: وإيران أيضا
3: لها حق الدفاع عن نفسها.
0: سمعت سؤالي دكتور محمد، حق الدفاع عن نفسها أيضا ضد إيران؟
3: بكل تأكيد.
0: يعني يمكن أن نشهد قصفا سعوديا لإيران في حال عاود الحرس الثوري استهداف السعودية؟
3: العربية السعودية اليوم تعرف استراتيجية وتعرف تعي جيدا أن ما اليوم الجانب الإيراني يريد أن يدخل الخليج بكامله في الحرب، والخليج يعي هذا المجال. لذلك لديها القوة الدفاعية التي صدت جميعها. اليوم المكاسب الكبيرة جدا للجانب الدفاعي الخليجي طور منظومة الدفاع، وهذا ساعد اليوم دول الخليج بكل تأكيد على صد هذه واختبار كثير من الدفاعات الجوية.
0: اتضحت الفكرة دكتور محمد، إذا لا تستبعد هذا الخيار بالنسبة للسعودية. أستاذ جاسم، اليوم كما قال ضيفي التحدي لدى الجانب العراقي كبير جدا، هل ستنجو حكومة الزيدي بداية؟
2: هل
0: ستنجو حكومة الزيدي برأيك؟
2: أنا أعتقد أنه حكومة الزيدي اليوم في مأزق. الأيام الثلاثة القادمة هي التي ستحدد يعني مستقبل الحكومة. يعني أعتقد أنه البيانات العراقية التي ظهرت قبل ظهر اليوم كانت قبل تصريح الرئيس الأمريكي، وبالتالي لو كانت التصريح الأمريكي سبق هذه البيانات العراقية بما فيها بيان السيد مقتدى الصدر، لربما رأينا نغمة أخرى في الردود العراقية غير متناسقة أو متفقة مع رؤية الحكومة. لكن في كل الأحوال أنا أعتقد أن الرؤية الشعبية العراقية، وبهذه أختم، أن الرؤية الشعبية العراقية تميل إلى قضية بناء الدولة، وبناء الدولة لا تكون إلا بإنهاء ملف الميليشيات.
0: وملف هناك يعني تصريح لافت لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر يقول على الميليشيات المنفلتة الوقحة، هكذا وصفها حسب قوله، عدم إعطاء الذريعة لقصف العراق، وعلى الإخوة في الحرس الثوري عدم قصف أراضينا، وعلى الميليشيات ألا تقصف دول الخليج العربي. بالتالي هل تعتقد اليوم أنه هذا القرار شعبيا وحتى على المستوى السياسي من قبل بعض الزعماء داخل الفصائل الشيعية أيضا متخذ، يعني التي ربما تختلف مع الفصائل الولائية؟
2: أنا أعتقد أن الرؤية الشعبية قبل الرؤية الرسمية لا تميل إلى توجيه ضربات إلى دول عربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ما مصلحة العراق في أن يكون طرفا في الصراع الإيراني الأمريكي؟ اليوم الميليشيات تحاول إقحام العراق في صراع غير يعني نافع للعراق، وبالتالي أعتقد نحن بحاجة إلى أن نلملم أوراق العراق وأن نبني العراق كدولة قوية في المنطقة، بعيدا عن التأثيرات الخارجية التي لا تصب لا لمصلحة العراق ولا لمصلحة العراق.
0: شكرا جزيلا جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في الاستوديو، وشكري كذلك لدكتور محمد المطيري الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من الرياض. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. من كم شهر فتحنا هون بوسط البلد ملف صفر خيمة. وقتها سألنا هل هذا الهدف واقعي؟ هل ممكن يتحقق؟ وضع السيد الوزير آنذاك بعض أهداف الوزارة، وهلأ من حقنا نعرف شو تحقق منها. حكى السيد الوزير وقتها عن خطة صفر خيمة وقال إنه وخطة إغلاق المخيمات، وقال إنه خلال 30 يوم رح ينتهي الإحصاء. من حقنا نعرف شو تحقق من هالكلام. وقال وقتها رح نغلق 200 مخيم خلال 90 يوم. ومن حقنا نعرف شو صار بهالكلام. يومها كان السؤال شو الخطة، واليوم رجعنا لنفس الملف بس بسؤال شو صار عن جد وشو تنفذ من الخطة. لأنه إذا الحكومة أعلنت مشروع ما، من حقنا نعرف وين صار. إذا قالت إنها رح تنهي الخيام، من حق الناس تعرف كم خيمة ظل كم خيمة انشال. إذا تأخر التنفيذ، من حق المواطن يعرف ليش، وإذا تغيرت الأولويات من حقنا كمان نعرف ليش ومين اللي غير وشون بده يشرح للناس. اليوم رح ننطلق من خطة صفر خيمة لنشوف وين صرنا. هل تم الالتزام بالأهداف التي أطلقتها اللجنة المشكلة بالمرسوم 59؟ كم عائلة عادت؟ كم مخيم أغلق؟ هل رح نلتزم بصفر خيمة بنهاية 2026 وصفر مخيم بنهاية 2027 كما وعدنا؟ وين وصلنا بنزع الألغام؟ هل تمكننا من السيطرة على الحرائق كما أيضا وعدنا؟ شلون اشتغلت لجنة المرسوم 59؟ كيف كان التكامل بين الوزارات ومع منظمات الأمم المتحدة؟ هل كان فعلا في فريق وزاري عم يشتغل بشكل متكامل؟ وأسئلة كثيرة غيرها مع السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، والسيد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلة مفوضية الشؤون اللاجئين في سوريا. لكن قبل هيك خلينا نروح على فقرة شباب والمناظرة. مقولة المناظرة اليوم هي: توفر الحكومة للمواطنين القدر الكافي من المعلومات لمساءلتها، مساءلة الحكومة يعني، وإدارة شؤون حياة المواطنين، نعم أم لا؟ ضيوفي لهالفقرة مع المقولة عرين الصالح طالبة صيدلة، وضد المقولة رأفة عقل وهو طالب طب. لكن بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بعرين طالبة صيدلة، ما هيك؟ ورأفت طالب طب. حضرتك مع المقولة بأنه الحكومة تقدم ما يكفي من معلومات للناس لحتى نقدر نسألها، وحضرتك لا ترى ذلك. رح أذكركم سريعا، ثلاث جولات، 90 90 90، ما حدا رح يقاطع ثاني، بنصحكم تستغلوا التسعين ثاني إلى آخرها. أموركم تمام؟ رواق؟ كله كويس؟
2: رواق.
0: شو عرين؟
2: رواق.
0: تمام؟
2: رواق.
0: شو رأفت؟ تمام؟ رح أبدأ معك وأنهي معك. تمام. عرين، كلامي لك.
3: الجملة اليوم عم تسألني هل الدولة عم تعطيكي معلومات كافية لحتى تقومي بعملية المساءلة أم لا؟ أنا كيف بدي رد عليها؟ أول شيء، الدولة اليوم عم تنشر بنود الموازنة العامة عن طريق منصات التواصل الرسمية، زائد إنه عم يتم مناقشتها بمجلس الشعب يلي كمان عم يتم نشر ملخصاته وآخر أعماله عن طريق منصات التواصل الرسمية. عم يتم نشر النتائج والمؤشرات يلي على أساسها بيقوم المواطن بعملية المساءلة، بالإضافة أنه عم يتم في عندي نشر للقانون السوري بالنص الكامل، سواء كان عفو أو استثمار أو ضرائب. هذا النشر عم يساعد المواطن يعرف كيف بده يبلغ وعلى مين بده يبلغ وشو طريقة التبليغ، بالإضافة أنه عم يتم الإعلان عن الإنجازات اللي عم تقوم فيها الحكومة وعم تنجح فيها، بالمقابل عم يتم الإعلان عن الوعود اللي قامت فيها الدولة يلي طرحتها، لكن مع الأسف هي ما كتير يعني قامت فيها أو حققتها. والدليل البرنامج اليوم يلي عم يناقش قضية كيف أنه وزارة الطوارئ والكوارث من 6 أشهر قامت بطرح وعد أنه خلال هاي المدة ما رح يكون في ولا خيمة بسوريا، لكن للأسف الوعد ما تم وصار في عنا نقاش بهذا البرنامج. لهيك نحن اليوم الحكومة السورية نستنتج منها أنه هي عم تعطينا المعلومات الكافية لحتى تخلي المواطن يحاسب يسائل وتخلي الجهات المختصة أنها تحاسب، لكن بنفس الوقت أنا ما بقدر أعطي المواطن كمية كبيرة من المعلومات أو فائض كتير من المعلومات.
0: شكرا. ما فيني أعطي معلومات المواطن فائض من المعلومات كثير. الحكومة عم تنشر مؤشرات، مجلس الشعب بعده ما انعقد، بس لما ينعقد بده يناقش الموازنة عم تنحكى أو هيك انطرحت على الإعلان. هذا كافي، والدليل أنه اليوم نحن بحلقتنا اليوم في عنا وزير وعد بصفر خيمة، وعم نشوف عم نسأله هلأ عن الأرقام اللي وعدها، وهذا بحد ذاته مؤشر على أنه الحكومة تطرح ما يكفي من الأرقام كي نسائلها وللجهات المعنية كي تحاسب. رأفت.
2: طيب بالنسبة لنقطة الموازنة العامة أنا رح أرد عليك بهالحكي. أنا بالنسبة لي بشوف أنه نحن عندنا وجود شكل الإفصاح عن ميزانية الدولة من خلال الموازنة العامة، اللي هي عبارة أصلا عن أرقام كبرى ومبسطة، هي عبارة عن تقديرات أصلا حبر على الورق، وما عندنا إفصاح فعلي من خلال غياب التصريح عن الحسابات النهائية اللي بتوضح فعليا المصاري اللي عم تدخل وتخرج من ميزانية الدولة. بالإضافة لهذا الشيء نحن عنا غياب للإفصاح عن البنود التفصيلية اللي بتوضح كل ليرة لوين رايحة، نحن عنا ضعف بأدوات الرقابة، فنحن عنا غياب للرقابة التشريعية والقضائية المستقلة اللي بتراقب توزيع الموارد، بتراقب تنفيذ المشاريع، بتدقق الحسابات النهائية، بالتالي نتأكد من عدم وجود الفساد. نحن عنا مجهولية بمصادر التمويل، لأنه 50% من الاقتصاد السوري بيتم جيناته عن طريق الرسوم والجمارك، ونحن ما عنا تصريح رسمي من الدولة بيوضح شو هي الآلية اللي بتم فيها جناية هي الضرائب. نقطة أخيرة اللي هي أنه نحن ما عنا ضمانات لكفاءة عمل الإدارة المالية. فعلى سبيل المثال الحكومة السورية أعلنت بعام 2025 أنه هي حققت فائض بالميزانية العامة الدولة مقدار 46 مليون دولار، ولكن نحن غير قادرين على التأكد هل هذا الفائض ناتج عن كفاءة العمل أم هو ناتج عن تقصير ببعض الجوانب من قبل الدولة، مثل التقصير بتوفير الخدمات، التقصير بتنفيذ بعض المشاريع وإلى آخره. بالنسبة لنقطة
0: طيب نرجع لك عارين، عم بيقول الأرقام تبع الموازنة هي أرقام عمومية غير تفصيلية، قطع الموازنة مش عم بيتم لحتى نعرف ما تم فعلا، ما بنعرف 50% من الموارد الدولة هي من الرسوم والجمارك، ما عنا أي معلومة عنهن، بالتالي لما ما بيكون عنا معلومة نحن بتغيب عنا الرقابة وبتغيب القضائية والتشريعية بسبب أنه مجلس الشعب ما انطلق، بالتالي ليس لدينا من الأرقام ما يكفي لمساءلة الحكومة.
3: تمام، نحن بدنا نميز الفرق بين المعلومات اللي بدها تكون بايدي الخبراء والمعلومات اللي بدها تكون بايدي المواطن، وهي جملتنا لليوم. الافصاح التفصيلي وتدقيق الحسابات كل هدول هنا ما فيهم غياب، هن موجودين لكن موجودين بايدي الخبراء وليس بيد المواطن. انا بكفيني انه المواطن يعرف المعلومات اللي هي فعلا بتفيده، مو المعلومات اللي بتفوته بمتاهه هذا الفائض. طيب شو هي المعلومات اللي فعلا بتفيد المواطن؟ اول شيء الدوله عم تنشر الاسعار اليوميه الرسمية للمواد مثل ربطة الخبز، مثل اسطوانة الغاز أو لتر المازوت، فهذا الشيء عم يساعد المواطن أنه يعرف هو قديش بده يحمل معه مصاري اللي يروح السوق، بيعرف هو كيف بده يعرف السعر الرسمي للمواد بدون ما يتم استغلاله، فهو بيقدر بأي حالة من المخالفات أنه يتصل ويبلغ عبر الرقم المنشور كمان لحماية المستهلك. أما بالنسبة للصعيد التعليمي فاليوم الدولة عم تنشر جداول الامتحانات، عم تنشر كيفية توزيع الطلاب على المدارس، حتى المناهج متوفرة على صفحة الوزارة، فعم يقدر الأسرة تدير شؤون حياة الأطفال اللي موجودين عندهم كطلاب. هلأ كمان الدولة عم تقدر تنشر هي الأوراق المطلوبة لجواز السفر، ساعات العمل الرسمية، حتى تكاليف رسوم المعاملات عم تنشرهم. فاليوم أنا كشخص مواطن سوري قادر إني أعرف كيف أدير شؤوني عن طريق هاي القصة. طبيا عم تصلنا رسائل من الصحة أو بيانات من حملات الإلقاح أو حملات التوعية وما إلى ذلك، حتى أمنيا عم يتم نشر بيانات من وزارة الداخلية للطرق المقطوعة بسبب الثلوج أو الأخطر.
0: شو بدك من الوزارات أكثر من اللي حكته عارين؟ أخي بيخبرونا شو الأوراق المطلوبة، بيخبرونا حالة الطرق، الوزارات التعليم عم بيخبر الجداول الامتحانات وما شابه، في لائحة أسعار يومية، المواطن هاي المعلومات اللي بده إياها، الأرقام التفصيلية هي للخبراء، ليه بدك أنت معلومات أكثر منك؟
2: طيب بالنسبة لنقطة الخبراء رح رد عليها بثلاث نقاط. نحن ما عندنا إفصاح عن البيانات التجارية الخارجية من قبل الغرف التجارية، نحن ما عندنا بيانات صادرة عن النقابات العمالية بتوضح عدد العمال المفصولين وسبب الفصل، نحن ما عندنا تقارير صادرة عن نقابات الأطباء ونقابات المهندسين بتوضح بتتكلم عن هجرة الأدمغة عن هجرة العقول. بالنسبة لنقطة تصريح وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، نحن إذا بدنا نجي نقارن بين هذا التصريح والواقع حاليا بنلاقي أن الوزارة لحد الآن لم توفق بتنفيذ وعوده، ولكن نفس الوقت منلاقي غياب للمساءلة الواضحة والتقصي حول آلية تنفيذ هذا الوعد، منلاقي أنه في عنا غياب لتحديث الشعب بالتطورات الحاصلة بهذا الملف وكم عدد الخيام الحالية مثلا. بالنسبة لنقطة من ناحية تانية، نحن عنا غياب للإعلان الواضح عن مصير التبرعات، فكلنا سمعنا عن حملات التبرعات اللي صارت بملايين الدولارات، ولكن نفس الوقت ما سمعنا عن مصير المشاريع المنفذة اللي كان مقرر تنفيذها بهي المصاري، نحن ما سمعنا عن محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير. من ناحية ثالثة عندنا انتقائية حكومية بنشر الأخبار، فمنلاقي التركيز الحكومي عم ينصب على مؤتمرات الاستثمار وتوقيع عقود مليارات دولارات وعودة رجال الأعمال، ولكن بنفس الوقت ما منلاقي تقارير صادرة عن الحكومة بتوضح مصير المشاريع، شو المشاريع اللي دخلت بحيز التنفيذ، المشاريع اللي ألغيت إلى آخره. بالتالي المواطن السوري بيلاقي حاله عايش بحالة من التناقض ما بين الأخبار الحكومية اللي عم بيشوفها على التلفزيون وما بين الواقع بأنه ما عم بيلاقي فرص عمل بحال لاقة، فهي عم بتكون بأجور شكرا جدا ضئيلة.
0: حكيتي معلومات بس أعطاكي معلومات أيضا ناقصة، قال لك لا منعرف هجرة العقول، لا منعرف عدد الموظفين المفصولين وليش انفصلوا، عنا معلومات خير الله ما عم توصلنا، حتى المعلومات اللي الوزارة الوحيدة اللي عم تعطي معلومات مثل عطى مثال وزارة الطوارئ والكوارث وزارة الكوارث ما عنا أداة لمساءلتها لاحقا، ما لماذا هذا تم وهذا لم يتم.
3: تمام، هاي الكمية من المعلومات هي ما بتقيس للكفاية، الكفاية اليوم لا تقاس بالكثرة بل تقاس بالأثر. طيب شو هو الأثر الملموس اللي عم نشوفه اليوم؟ أخبار القبض على شبكات الفساد، وإعفاء المسؤولين وإحالة الملفات إلى القضاء. اليوم لنفرض أنه تم نشر التفاصيل كامل التحقيقات والخطط يلي بنستخدمها نحن كدولة، فشو رح يصير؟ هل كان حيتم إلقاء القبض على مجرمين مثل عاطف نجيب أو وسيم الأسد، ولا كانوا لازوا بالفرار وأخذوا احتياطاتهم؟ طيب اليوم أنا بكتشف من هذا الحكي أنه المعلومة هي مثل الجرعة الدوائية، الجرعة الصحيحة منها بتشفي، لكن أعلى من هيك جرعة فهي بتصير سامة، فلهيك نحن ما بدنا يكون هذا الفقد من المعلومات موجود بأيدي الشعب لحتى يشتتهم أو لحتى يأثر عليهم. طب شو هو الأثر اللي حيصير لو صار في هذا الفقد؟ حأحكي لكم يا. على الصعيد الأمني لو أنا نشرت خرائط القواعد وأسماء الضباط وما إلى ذلك، فهذا الشيء رح يخلي العدو ما يحتاج جاسوس اصلا لانه اوريدي المعلومات يلي بده اياها موجوده. طيب اما على الصعيد الطبي لو تم نشر اماكن مخازن الادويه او اسماء موردين المستلزمات الطبيه، فهذا الشيء رح يحرك عصابات السرقه وعصابات التجار والمخدرات. اما على الصعيد التعليمي لو تم نشر اسماء المصححين او تفاصيل عن اسئله الامتحانات قبل موعدها، فهذا الشيء رح يؤدي لتعريض المصححين للتهديد او الابتزاز او الرشوه، ورح يعرضنا نحن لتسريب الاسئله. فهذا الشيء على مختلف الأصعدة اللي أنا ذكرتها رح يدني أنه فائض المعلومات رح يأثر على الحكومة بتعليم متدهور وأمن متدهور.
0: جولتك الأخيرة، فائض المعلومات قد يكون إفصاح عن السرية ويهدد أمن البلاد سواء كان عم نحكي داخلين أو خارجين، صح غيره إلى آخره. تفضل.
2: صراحة أنا بشوف أنه فيني لخص خطابك بأنه هو عبارة عن مغالطة رجل قش وهمي. أنت صار في عندك لغط واضح ما بين الاحتياجات الفعلية للمواطن وما بين أسرار الدولة. ما في مواطن بالعالم بيحتاج يعرف المواقع العسكرية وأسماء الضباط الكبار، ما في مواطن بالعالم بيحتاج يعرف أسماء المصححين للامتحانات وأماكن تواجدهم. شو اللي بيحتاج المواطن فعلا؟ أنا راح أخبرك. اللي بيحتاج المواطن فعلا هو تصريح عن نسب البطالة الحقيقية. فعلى سبيل المثال الشاب المغترب اللي بده يرجع يستقر بالبلد، فهو لازم يكون عنده تصور واضح عن فرص العمل المتوفرة عن نسبة البطالة، هذا الشيء غير مصرح من قبل الحكومة. نحن في عنا غياب لمؤشرات التضخم الاقتصادي، نحن في عنا جداول تقنين كهرباء وهمية، لأنه الساعات الكهرباء اللي عم يتم تقنينها بالواقع عم تكون أكبر بكثير من الساعات المعلنة عن طريق هاي الجداول، بالتالي هذا الشيء بيؤدي لشلل بقدرة الأسر على تنظيم شؤونها. نحن عنا غياب للبيانات المتعلقة بالقطاع الصحي، فالمواطن العادي ما بيعرف كم عدد المراكز الصحية، ما بيعرف عدد الأيدي العاملة فيها، ما عنده فكرة عن نقص الأدوية. نحن في عنا أيضا غياب لخرائط الفقر، فالدولة ما صرحت رسميا عن توزيع الفقر حسب المحافظات، بالتالي هذا الشيء بيطرح سؤال جوهري كتير قد يطعم بالشفافية، إنه كيف عم بتم إدارة برامج دعم بهالحالة إن وجدت طالما هي الخرائط ما أنا موجودة. بالنسبة لملف العدالة الانتقالية أيضا، فنحن عنا غياب للوثائق الرسمية اللي بتوضح مصير آلاف المعتقلين المغيبين قسريا، نحن ما عنا آليات واضحة بتوضح كيف بدنا نعوض هدول الضحايا. بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هي الضبابية الحكومية بملف إعادة الإعمار،
0: شكرا. أوكي. وصلنا عند ضبابية إعادة الإعمار ووقفنا
2: للأسف.
0: خليها ضبابية، فاصل ونواصل، خليكم معنا. حيا الله بكم. خلينا نشوف السادة الحضور والسيدات الحضور شو رأيهم، موافقين رأفت ولا موافقين عرين؟ مين برأيكم مصيب أكثر أو محق أكثر؟ هل إنه الدولة عم تشاركنا معك في المعلومات ولا إنه الدولة ما عم تشاركها معك في المعلومات؟ مدام تفضلي. تفضلي
4: رأفت. أنا
0: تفضل تفضل فيك عارف عن حالك.
4: أنا بقول إنه رأفت يعني مثل ما قال ذكر آخر ملف هو ملف العدالة الانتقالية، ونحن كمهجرين عائدين لو كان عندنا كل هالمعلومات الكافية كنا أجلنا شوي لبين ما تتحسن شوي واقع التعليم أو واقع البنى التحتية أو واقع يعني خلينا شوي بالمطرح ما كنا مهجرين نتحمل الغربة ونتحمل التهجير لشوي تحسن وضع البلد.
0: لو أعطينا معلومات كافية،
4: لو أعطينا معلومات عن كافية إنه نحن هي البطالة كمان، فهذا طيب. صح مزبوط.
0: شو رأيك انت وبالأحلى خليني أسألك انت شو رأيك انت؟
3: تمام وما في مشكلة. الدولة اليوم عم تعطينا معلومات، خلينا نبعد شوي عن موضوع المثالية وننتبه شوي للواقع. وسائل التواصل بشكل عام هي كثيرة والشائعات كمان كثيرة، لكن عم تحاول اليوم الدولة بمختلف منصاتها الرسمية انه تنشر شوي من الواقع اللي عم يعيشه الشعب السوري، بس بنفس الوقت نحن ما فينا انه نتعمق كتير بالمعلومات اللي بدكم اياها تنتشر او اللي بده اياها المواطن ينتشر. في معلومات بتكون فعلا مطلوب انه تنتشر وفعلا بتفيد المواطنين مثل ما قلتي حضرتك، سواء ملف العداله الانتقاليه كيف تم نشر، كيف بدنا نحن نعرف مين الاسماء المفقودين وما الى ذلك، تم نشر منصات لهذا الشيء، او حتى بالنسبه للواقع السوري فهو موجود على منصات التواصل الرسميه.
0: طيب شو رايك استاذ تفضل؟
5: شو
0: بدك تحكي على المايك ما راح يسمعوك.
4: يعني شو بيمنع الدولة انه تقول انه نحن عنا نسبة بطالة فظيعة، يعني ما عنا فرص عمل، ليش؟ ما بينحكى.
0: طيب خليني
6: مساء الخير، حمد الخطيب صحفي مستقل. هلا بصراحة انا بدي اقف في النص في المنتصف بينك وبين الاستاذ
0: بوسط
6: بوسط الحلقة لانه كلام الاستاذ عن ذكر كل التفاصيل كمثال عن الصحة، اذا الدولة قالت انه في عندي نقص بأدوية السرطان فالأدوية الموجودة بالسوق هتحتكر، ونحن شعبنا يعني متعود على الاحتكار للأسف. ف يعني هي النقطة كانت مصيبة فيها الأستاذة إنه هو فعلا ما لازم ينتشر كل شيء، ولكن النقطة اللي حكيت عنها بأنه استثمارات مثلا لازم يكون تصريح فيه عنها أكثر، لا كان صائبة 100%. نحن لازم نعرف الاستثمارات وين صارت وين موجودة وشو عم يصير عنها بالبلد. ف انتوا اثنين محقين بس كل واحد بجانب معين.
0: بسرعة قبل ما اختم، شو رأيك يا اللي قالوا الأستاذ؟
2: رأيي كلامه بالنسبة لموضوع الاستثمار فعلا بتفق معك فيه. بالنسبة لموضوع الأدوية أنا برأيي أنه نحن لازم الشعب يكون عنده تصور واضح عن مدى توفر الأدوية بالبلد لحتى هذا الشيء ما يأثر عليه إذا في حدا صار بده يتعالج. نحن ممكن بسبب الضبابية بهذا الملف مريض سرطان يموت لأنه كان أخذ تصور خاطئ أنه الأدوية متوفرة وطلعت فعلا ما متوفرة. فهون لمين الأولوية؟ لاحتمالية سرقة قادرة تحمي الدولة أم لحياة شخص مصاب بالسرطان؟
3: تمام.
0: شو رأيك؟
3: بالنسبة لمثال الأدوية، شكرا لأنكم طرحتوه. أنا فكرتي مو أنه كيف نطرح المعلومة، أنا فكرتي مين بده يعرف المعلومة. طيب بالنسبة لمثال الأدوية كمان المريض السرطاني اللي حكيت عنه قادر يروح لعند أي صيدلي ويعرف إذا هذا الدواء متوفر أو لا، فهو قادر يعرف المعلومة من مصدر. أما الصيدلاني فهو بحق له يعرف هي الأدوية وين موجودة ومن وين من وين بيقدر ياخدها ومكان الأدوية المخدرة بالذات اللي هو شيء كتير حساس. فنحن اليوم ما فكرتنا أنه شو المعلومة اللي عم تنحكى، فكرتنا مين اللي عم يعرفها بس.
0: بدي أشكركم كثير رأفت وعرين، يعطيكم ألف عافية، ودائما نحن فخورين بالشباب وشغلهم اللي المستمر على الكاميرا وحججهم القوية. وقبل ما نروح على الفاصل مثل العادة خلونا نحكي كلمتين على الرواق. المعلومة مو طرف ولا منا من الحكومة، المعلومة حقنا. لما المواطن بيعرف بيقدر يخطط لحياته. قديش يتوقع دخل؟ قديش يتوقع انفاق؟ قديش يتوقع فاتورة الكهرباء؟ ايمت راح يتحسن الانترنت؟ هذا يتحسن. ايمت نتائج البكالوريا والتاسع؟ اذا المغترب بيقدر يرجع او ينتظر ما قالوا؟ ايمت؟ اذا مستثمر بيقدر يستثمر او يتريث؟ بس تحكي الحكومة ما عاد نصدق اي اشاعة، لانه بس المواطن بيعرف بيوقف شك. الفراغ ما بيظل فراغ، بيتعبى شائعات. مو هيك؟ شفنا شائعة ردة خبز ب6000 طشت، بيتعبى شائعات وبتعبى تأويلات وخوف وفقدان ثقة. أكيد في معلومات ما بتنتشر لأسباب أمنية أو تتعلق بالمفاوضات أو خصوصية ناس مثل ما حكت عارين، لكن هذا طبيعي بكل دول العالم. لكن الأصل هو الشفافية، والاستثناء هو حجم المعلومة مش العكس. عشنا 50 سنة استبداد، ينقال عن الدولة قوية لأنها بتعرف كل شيء عن الناس. هذا راح المفروض، وإجا زمن نقيس قوة الدولة بقديش نحن بنعرف عنها وشو بتشتغل وليش وإيمت. قوة الدولة بشفافيتها مش بسريتها. واللي قلناه منعيده، واللي منعيده منزيده. أهم استثمار بأي مرحلة انتقالية، ويمكن حتى أهم من إعادة إعمار الطرق والبيوت وغيره، هو إعادة بناء الثقة. والثقة ما بتنبنى بالشعارات، بتنبنى بالمعلومة والوضوح والصدق والشفافية. حتى لما يكون الخبر مش مريح، لأنه المواطن شريك ببناء البلد، والشريك ما بيكون آخر من يعلم، ولأنه نحن ما بصير نكون آخر من يعلم. خلونا نشوف بعد الفاصل شو راح تخبرنا الحكومة عن خطة صفر خيمة ووين وصلت. هل تحققت وعود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أم لا؟ نشوفكم بعد الفاصل.
7: هروب بشار الأسد من دمشق
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
12: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
13: لكن السلطة آنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
12: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
13: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
12: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات. يعني إذا

0: أين ما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفي العزيز المعالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد صالح. نورتنا سيادة الوزير.
3: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا.
2: شلون صرت؟
3: الحمد لله.
2: يعني خليني أقول بس للسادة المشاهدين أنه نحن يعني تعبنا للسيد الوزير، لأنه هو بالأساس عنده وعكة صحية وجاي هو مريض يعني. فعن جد من قدر لك كثير سيادة الوزير، نورتنا. شكرا. بدي أبلش معك من القضايا قبل ما أحكي بصفر خيمة. بدي أحكي معك بكذا موضوع كنت واعدين فيهم. أول شغلة حكيتها وقتها كنت عم تحكي عن الحرائق، وعطيت خطة تفصيلية وقلت رح تبلشوا من شهر 4، وكنت عم تحكي حضرتك عن سلسلة من الخطوات بتبلش من شمال شرق انتقالا إلى الغرب إذا ماني غلطان. ووقتها كنا عم نحكي إنه هذا الموسم الحمد لله كان موسم خير، يعني الحمد ممتاز لله. الحمد لله ألطاف الله علينا بعد اللي عم بصير في اقتصاديا فينا. بس ما سمعنا الحمد لله عن حرائق. يعني حتى صار في جدل بيني وبين المعد انه اخي ليش نسأله ما صار شيء. قلت له لانه ما صار شيء بدنا نسأله، فالحمد لله ما صار شيء وما بنصيب حالنا بالعين. فيك تعطينا شويه معلومات عما جرى بموضوع الحرائق؟
3: هلا الحمد لله رب العالمين. اول شيء يعني فينا نقول انه المحاصيل الزراعيه انتهينا بشكل كامل من كل سوريا، موسم الحصاد انتهى والحمد لله. يعني عملنا مقارنه بسيطه مع موسم 2019، كون 2019 هو موسم كان خير الحمد لله رب العالمين. فب 2019 كان الحرائق تقريبا حوالي 56 ألف هكتار
2: احترق. 56 ألف
3: هكتار مزروعة من أصل 162 ألف،
2: الثلث
3: تقريبا،
2: أكثر من الثلث حتى.
3: إيه ب 2000 وبهي السنة الحمد لله نحن قدرنا نحافظ على المحاصيل. يعني الحرائق اللي احترقت المحاصيل الزراعية تقريبا 1000 هكتار فقط، والحمد لله هذا بسبب خطة يعني وضعت كما تكلمت سابقا من قبل عدد من الوزارات.
2: ألف من أصل قديش معاليك؟
3: من أصل 152 ألف،
2: يعني من الثلث عام 2019.
3: يعني هي كان في ناقص عن سنة 2019 بالزراعة تقريبا حوالي 20 ألف هكتار بتذكر بالضبط الأرقام، ماني متذكرهم بس في عندي بعض الأرقام هون. يعني عنا تقريبا نشرنا في مناطق الشرقية فقط حوالي 115 نقطة متقدمة كانت هي مختصة فقط في موضوع الحرائق. أيضا بالإضافة لسياراتنا وفرقنا قمنا باستئجار 460 آلية مع صهاريج وتراكتورات. فبعض الأوقات المدنيين أو بعض وسائل الإعلام كانوا ينشروا أنه التراكتور عم يطفي الحريق، وفعلا التراكتورات هاي اللي احنا متعاقدين معها لأنه هاي بنعتمد فيها على خطة العزل تقريب من بالمناطق اللي بصير فيها حرائق زراعية وتكون أراضي كبيرة، وقت نضرب سكة بنص الأرض فنحن بنعزل النار وبعدها بنتعامل مع المنطقة المشتعلة. أيضا تقريبا يعني فقط لحنا إذا بنحكي عن خلال شهر الناس اللي ما سمعت بالحرائق اللي ما صار فيها شيء هني 5095 حريق اللي ما سمعوا عنهم شيء.
2: الناس لم تسمع عن
3: 5095 حريق.
2: 5095 حريق
3: هدول اللي ما سمعوا عنهم الناس. طبعا
2: تشرح اكثر للناس شو
3: طبعا ليش 5095؟ لانه سرعه الاستجابه وصلنا لسبع دقائق والسيطره لثلاثين دقيقه، لذلك هي ما كانت بتصير حاله ترند او اي شيء، فالناس ما بتسمع بالحريق. وفعليا استجبنا نحن ل 5095 حريق تقريبا من 15 ايار ل 5 تموز.
2: خلال شهر ونص استجبنا ل 5095 حريق.
3: حريق
2: بسوريا قلت سبع دقائق، تقصد متوسط الوصول الى مكان حريق سبع دقائق؟
3: سبع دقائق نعم.
2: ومتوسط السيطرة على الحريق
3: 30 دقيقة،
2: زمن السيطرة
3: 30 دقيقة.
2: دقيقة. معلش نشرح للناس انتم شلون عم تحسبوا هاي.
3: نحسب نحن من لحظة وصول البلاغ لحظة وصول الفريق لمكان الحدث.
2: هذا كله عم توثقوه زمنياً؟
3: هذا طبعا كله موثق، هو موثق أصلاً. يعني نحن بتفوت على السيستم عنا بتلاقيه موجود إنه أيمت وصل البلاغ، أيمت وصل الفريق، أيمت تم

0: السيطرة، لأنه كل المعلومات تحدث بشكل تلقائي من قبل قائد الفريق اللي هو عم يستجيب على الأرض، فكل هذا الكلام موثق. يعني تقريبا المساحات المتضررة بالضبط يعني 939 هكتار، 739 هكتار من القمح، 144 هكتار من الشعير، و56 هكتار من المحاصيل الشتوية من نوع مثل العدس والحمص والكمون
1: اللي تم،
0: هدولي اللي تضرروا،
1: اللي تضرروا
0: هدول اللي احترقوا. اما اللي نجي باقي المحاصيل،
1: ونحن عم نتحدث عن تقريبا واحد من اصل 152 هكتار اللي
0: نعم، وهي فعليا مساحه 100,000 من اصل 152,000.
1: 100,000 انت تمام.
0: 100,000 المساحه الاكبر من الضرر كانت هي بمحافظه الحسكي اللي كانت هي 300 هكتار، والحقيقه هذا السبب بينه بالوقت ليش بالحسكي اكثر من غيرها، لانه نحن ما كان عندنا وصول لكل المناطق ايضا، فاستعنا بالفرق الموجوده داخل المناطق اللي كانت ما زالت هي لم تندمج بشكل كامل بالحكومه، وكنا عم ننسق معها هون بشكل مباشر.
1: يعني من اصل، خليني اوضح اكثر، من 30% من المناطق المتضرره كانت بالحسكة عمليا، والسبب كان هو بطء الاندماج اللي صار ما بين مؤسسات الدوله ومؤسسات
0: الاداره. نعم، والحاليا هلا اعطيك هون ارقام اكثر بصراحه. يعني
1: نعم،
0: بالنسبة للحرائق يعني هون أكثر، عفواً يعني ما 162 هي يعني مخربط بالملايين بين الآلاف والملايين.
1: مفهوم مفهوم.
0: الـ 2019 كانت المساحة المزروعة 2.67 مليونين و 67 ألف هكتار.
1: أوكي.
0: بسوريا المساحة المحروقة تقريباً بهذاك الوقت 85 ألف، عام 2026 المساحة المزروعة 2.52 مليون هكتار. 200 يعني مليونين و 52 ألف، والمساحة المحروقة 939 هكتار.
1: 939 هكتار.
0: اي عدد الحرائق هاي السنه الى الان يعني الى الان وصلنا 15200 حريق.
1: حتى الان في عندنا
0: 15200 حريق،
1: و200 حريق
0: استجبنا لهم. طبعا السنه الماضيه كل العام رغم انه ازمه الحرائق الناس كلها عم تسمعنا كان 11500 حريق.
1: خليني افهم اكثر، العام الماضي كان عدد الحرائق اقل لكن تضررت الاراضي
0: الى الان اقل. يعني ما هو الان يعني عندي نحن اليوم 15200 هلا عنا استجابي، نحن ساعتها بنص السنه، السنه الماضيه كل السنه كان 11500 حريق،
1: لكن مع ذلك العام الماضي كان ضرر اكبر مو هيك؟
0: هلا ما الضرر هو اكبر لانه بسبب انه نحن بالاصل ما كانت الوزاره حديثه العهد اصلا، كانت ما انا دوبه مؤسسي او طالع فيها، مرسوم طلع 14/6 اصلا 2025.
1: نعم.
0: الاختصاصات اللي في التاسيس والاختصاصات، وكان ما في اندماج لكل الفرق بالوزاره، فكانت عمليه الادماج ما كانت مكتمله. فالحمد لله هاي السنة كانت عملية الإدماج مكتملة، قدرنا نحط خطة من بداية السنة وقدرنا ناخذ عليها كل الموافقات اللازمة، وكان يعني كان في موافقة على هاي الخطة، والحمد لله يعني قدرنا يعني نتجاوز فيها حقيقة يعني أرقام كتير كبيرة.
1: هذا يعني بطريقة أو بأخرى أنه نحن خلال عام تمكننا من أنه الناس ما تسمع بالحرائق على الإطلاق، رغم أنه
0: هالسنة إسا ما سمع
1: وجود حرائق كثيرة، لكن لأنه تمكننا
0: أكبر
1: من
0: أكبر بكثير من السنة.
1: الله يقويكم ويعطيكم العافية.
0: الله يسلمك.
1: رح أنت في شيء بعد الناس لازم تعرف في موضوع الحرائق؟
0: الحرائق لا.
1: خليني أسألك عن الألغام.
0: الألغام
1: الملف الأكثر تعقيدا،
0: هذا رح نعيشه كثير بصراحة. رح نجيب على الألغام.
1: شو قصدك معالي الوزير أنه رح نعيشه كثير؟
0: أي والله يعني مع الأسف ملف الألغام هو ملف معقد جدا. يعني الناس انه بتنظر انه نحن كيف ممكن نشيل الالغام. نحن بسوريا هو ليس نوع واحد من الالغام، ولا يوجد خرائط لهي الالغام اصلا.
1: نعم.
0: يعني في سوريا يوجد الغام زرعتها داعش، يوجد الغام زرعتها جيش النظام السابق، يوجد الغام زرعتها روسيا، يوجد الغام زرعتها الميليشيات الايرانيه، ميليشيات حزب الله أيضا زرعة روسيا، يوجد ألغام زرعتها الفصائل المحلية، يوجد ألغام زرعتها قسد.
1: نعم قسد.
0: فكل هاي أنواع من الألغام هي أنواع معقدة جدا، هي ليست ذات طابع نوع واحد. فنحن أنا قبل يومين كنت في الكبينة عم نوضع خطة بصراحة ومتناقش مع وزارة الدفاع، كنا مع الأسف اليوم يعني استشهد شاب بالكبينة
1: اليوم
0: وزارة الدفاع اليوم قبل ساعات وسبب بحرائق. يعني بصراحة عم نحاول نسيطر عليها الآن بالمرتفعات الكبينة. فهي موضوع الألغام صراحة ما رح يكون، رح يظل مرافقنا لسنوات
1: سنوات.
0: ونحن الآن عم نحاول، نحن المشكلة الأساسية لا يوجد لدينا بنية تحتية للتعامل مع الألغام. يعني إلى الآن نحن عم نحاول نبني البنية التحتية الأساسية، يعني قدرنا قبل شهر نوضع، نصير عندنا منصة وطنية لحتى يكون عندنا خرائط لتوزع الألغام وكيف نحن عم نشتغل، ما نضل عم نشتغل بشكل عشوائي إنه بس منستجيب للحوادث. الآن
1: كيف بنيت هذه المنصة؟ يعني كيف تمكنتم من معرفة أين تقع؟
0: في نظام عالمي نحن أخذنا منه، نظام عالمي لا ما هون، هي عندي نظام عالمي بلشنا ندخل المعلومات. يعني أنت بتبلغ عن ألغام بدرعة، غيرك ببلغ عن الحسكية، عن السويدة، عن هاي،
1: عم بتدخلوا هاي،
0: مندخل كل هاي الداتا وبلش نعمل مسح غير تقني منشان نشيك. المسح الغير تقني هو بنسأل المدنيين وين سمعتوا أنه في ألغام، بعدين بنروح على المسح التقني اللي هو فعليا فرق بتطلع بتمسح. ونحن عم نحاول اسا نبني البنية التحتية للفرق. يعني فرقنا الى الان في سوريا هي لا يوجد عدد كافي من الاشخاص مدربين للتعامل مع الألغام. فنحن ما زلنا اسا في اطار في طور التدريب وفي طور تطوير الفرق وتأسيس المراكز المتخصصة في موضوع الألغام. ونحن عم نحاول ايضا نعطي عدد كبير من الشركات الخاصة المطابقة للمعايير معينة حتى تدخل تشتغل في البلد. عم نعطي أيضا لمنظمات دولية بالإضافة للمنظمات المحلية والشركات المحلية بنفس الوقت. فلحنا عم ندخل حتى القطاع الخاص على العمل في موضوع الألغام، لأنه فعليا في شركات لديها استثمارات، الآن بدأت توقع استثمارات في سوريا. هذه الاستثمارات تكون مثلا في منطقة معينة، مثلا شركة تريد أن تستثمر مثلا طريق تدمر دير الزور الذي حدث علي. يعني أنا يعني هو هذا راح أحكي أنا بشكل أنه كمثال، وهو كل الطرق ولا الخطوط الحديدية مثلا، إذا أرادت شركة أن تعبد هذا الطريق فيجب أن يتم مسح تقني لكل الطريق لخلوه من الألغام ومخلفات الحرب. فكل ولدينا عدد كبير من المشاريع، يعني لدينا مثلا مشروع السكك الحديدية، لدينا الآن فقط مشروع واحد 450 كيلومتر بده مسح
1: طريق
0: سكه حديديه،
1: سكه حديديه من حلب الى،
0: هي يعني هذا موجود بالبعثولي، انا ما من مكان ولكن هي بالباديه. فايضا هاي موجود فيها الغام، موجود فيها الغام وموجود فيها مخلفات حرب. فنحن فعليا كل المشاريع الاستثماريه الان عم نقوم فيها في مشاريع لازاله الالغام ونزع الالغام. يعني لدينا الان المشروع الوحيد المتكامل بنزع الالغام هو بجوبر، واقتربنا من 70% تقريبا من الانتهاء منه وبس تنتهي. وهذا التعامل مع الألغام في جوبر، أنت بتعرف في ألغام ضمن الأنفاق، في ألغام ضمن عدة مناطق. فنحن الآن يعني حاليا عقدنا مؤتمر لسوريا قبل شهر من الآن في جنيف بخصوص الألغام، ودعينا كل الدول المانحة وأصحاب المصلحة وتناقشنا موضوع التحديات والسلبيات وكيف ممكن نحن نبني هذا السيستم الوطني. كان سوريا يعني من أكثر الدول تلوثاً بالعالم، ثاني دولة بالعالم بعد أوكرانيا. طبعاً نحن احتلينا الدولة الثانية لأنه روسيا دخلت على أوكرانيا، ما لأنه نحن نظفنا يعني. فلحنا لحتى ننظف بصراحة، ولكن أنا بقول لك هو يعني نقوم بعمل كبير بهذا المجال.
1: كم لغة الناس كم لغة؟
0: يعني ب 2025 نحن ووزارة الدفاع أزلنا 130 ألف لغة.
1: أزلتوا 130 ألف لغة في عام 2025؟
0: نحن ووزارة الدفاع، طبعاً القسم الأكبر كان لوزارة الدفاع.
1: كم المتوقع عن عدد الألغام برأيك؟
0: يعني أنت عايش بألمانيا وبتعرف من الحرب العالمية الثانية أنت عم تعاني من الألغام.
1: لهلا إذا بدك طيب. يعني إذا بدك بحوران، أنا من حوران لهلا طيب. في ألغام من
0: طيب.
1: من الحرب العالمية.
0: فما فينا تسأل عن الزمن. الزمن بصراحة
1: في توقع لعدد الألغام؟
0: هو مشكلة حتى توقع ما في، نحن إلى الآن عم نحاول نحصي. يعني التصور الأول بيقول بالبادية لدينا أكثر من 350 ألف
1: بالبادية وحدها،
0: بس بالبادية. ونحن عندنا مشكلة أنه هاي الفترة الزمنية الطويلة 14 سنة، هاي في عندنا عوامل حتى تعري وسيول وغير عوامل طبيعية، فهي بتغير أماكن الألغام، بتخفي معالمها بس بالغابات. يعني نحن اليوم سبب نص الحرائق بالغابات شو هي؟ ألغام. الألغام عم تنفجر تعملنا حرائق، تجي بدك تستجيب ما فيك تستجيب لأنه تنفجر فيك الألغام. ف فنحن السنة الماضية خسرنا آليات يعني بموضوع الألغام، ونحن كنا تضررنا يعني بأكثر مكان. يعني أنا والسيد المحافظ اللاذقي السنة الماضية الأستاذ محمد عثمان، يعني أنا وياه انفجر فينا لغم، ولكن الحمد لله يعني أنه ما أصبنا. ولكن فعليا الإصابات الألغام هي نحن رح يضل هذا الملف بصراحة كموت صامت عم يتربص فينا. اللي نحن عم نعمله بهذا المجال حقيقة نحن عم نحاول ندخل تكنولوجيا متطورة، عم نحاول نحصل على موافقات هلأ من ندخل هاي التكنولوجيا المتطورة.
1: موافقات من مين؟
0: من الدول اللي بدها تعطينا إياها. ما مننا، من عنا نحن اللي عم نعطي الموافقات يعني. بس بدها من الدول اللي عم تعطينا إياها، نحن بدنا ندخل هاي التكنولوجيا لأهداف إنسانية وليس لأهداف مثلا عسكرية، لأنه بيمنعوا يبيعوها لدولة أخرى لأهداف عسكرية. فنحن عم نحاول نطلع موافقات لأهداف إنسانية لحتى نخفف من التداخل البشري مع الألغام، لأنه كل ما خففنا كل ما بنحمي أرواح أهلنا والشباب المستجيبين والخبراء بهذا المجال. لأنه فعليا بالألغام الخطأ الأول هو الخطأ الأخير، يعني يا بدك تفقد عضو من أعضائك يا بدك تموت، ما في عندك خيارات كثيرة بموضوع الألغام. وعم نحاول أيضا نبني يعني لدينا يعني فكرة، ما بدي أقول أنه ما فيني وعد فيها، نحن عم نحاول نعمل مشروع فعليا متكامل للمصابين الألغام. يعني ضمن المركز الوطني في فكرة لموضوع المصابين أنه يكون في مشفى متكامل
1: بتعاون مع وزارة الصحة ولا لحالكم؟
0: هلا فعليا الفكرة لسه فكرة، هي احنا بدنا نحكي مع الصحة، بدنا نحكي لأنه فعليا هو مشروع بده يكون متكامل، هو ما بيشمل فقط أنه هي بعد ما يتقدم له الإسعافات الأولية بالإصابة بينتقل لهذا المركز. هو فيه بيكون مركز متكامل، في خدمات متكاملة لمرحلة التأهيل وتركيب الأطراف. لذلك يعني هذا هو ما زال فكرة اللي احنا عم ندرسها، ندرس شفناها بغير بلدان، ولكن هي بغير بلدان حتى الدولة نفسها ما أنا متبنيتها. يعني الدولة بغير بلدان أنا شفتها بأكثر من دولة مستقرة، ولكن هي تمويل شعبي، هي تمويل شعبي ما أنا تمويل الدولة. الدولة هي بنت البناء أو تبرعت بالبناء لحدا وهو عم يدير هذا الملف وهو شغال عليه بتمويل شعبي. هلا بدنا نشوف نحن كيف بدنا نمشي بهذا بهاي الفكره، ما زلنا عم نحضر يعني بالمرحله الاوليه اذا بتزبط معنا ولا لا يعني هسه. ولكن ملف الالغام يعني ملف رح يكون بصراحه يعني في له شغل كتير هسه بالمستقبل، رح يكون في تعاون كبير مع عديد من الجهات. يعني
1: خليني اسالك سؤال وتحملني سي معالي الوزير، اعطيتنا ارقام ممتازه بما يخص الحرائق، من الواضح أنه حضرتك متردد بإعطاء أرقام دقيقة ما يخص الألغام، لأنه مفهوم أنه هي مسألة معقدة جدا قضية الألغام، لا رح نعرف الزمن إمتى رح نخلص ولا قدرين نحصل عدد الألغام الموجودة بالبلد، وكل هالمسألة هي مفهومة. خليني أروح على دير الزور شوي. خلال فترة قصيرة دير الزور نكبت أكثر من مرة، العبارة ثم حادث السير ثم حوادث السير آخر. ليش عم نحس انه نحن يعني ما في اجمل من نسمع كلمه انه خلال 7 دقائق نحن عم نوصل للحريق، خلال 30 دقيقه عم نوصل. طيب ليه عم يكون الوضع بدير الزور مختلف؟ في شعور عند اهل دير الزور بالتهميش، في شعور عند اهل الدير، وبرايي هذا شعور محق. لماذا نتاخر، او هل تاخرنا مشان اكون يعني اكثر انصافا، هل تاخرنا بنجده غرق العبارة، نجدة الحادث في دير الزور؟ هل له علاقة بتهميش دير الزور؟
0: هلا دائما صراحة أنا بالنسبة لي الشعب دائما على حق بغض النظر يعني شو اللي بيحكي، دائما طالما في إجماع شعبي على قضية فهو على حق، ما ممكن يجمع الشعب على شيء ببساطة، الأمر ما هو بهاي السهولة. ولكن أنا يعني حقيقة حادثة العبارة نفسها، من يتحمل المسؤولية في حادثة العبارة هو سائق العبارة. ليش سائق العبارة؟ لأنه نحن قبل أسبوعين صدرت تعليمات بمنع العبارات ليلا، وتم إطلاق النار على قوى الأمن لأنه كانوا يمرقوا العبارات قبل أسبوعين من الأمر من الحادثة. وعندما تحدثت الناس عن موضوع الجسر الحربي، الجسر الحربي هو جسر طوارئ، هو ليس جسر ثابت. عندما أنهت الفرق التركية تركيبه كان يجب أن يتم تجريبه قبل أن تصعد عليه الناس، لأنه هذا جسر حربي بتفكك، هو بتركب تركيب مثل اللوجو. فكان يجب أن يتم تأمينه قبل أن يتم البدء المجالي. يعني أنا بدي أقول لك
1: خطأ من هذا؟
0: ما خطأ أحد، هذا بده وقت. الجيش التركي اللي عم يركبه ما نحن، يعني الجيش التركي ما بيتحمل مسؤولية، لأنه هو في وقت للتركيب وفي وقت للتأمينه هو
1: إيه؟
0: إيه فهو كان عم يتركب.
1: إيه الناس استعملته قبل أن ينتهي التركيب؟
0: لا ما استعملته. أنا بحكي هني ألقوا اللوم باستعمال العبارة أنه ما في جسر، أنه الجسر الحربي ما انفتح.
1: أوكي.
0: أنه ما انفتح بهذاك اليوم. طبعا الساعة 2 بالليل إذا أنت رحت على دير الزور، أنا رحت نمت أيام في دير الزور، الفرات عبارة عن سواد، ما فيك تشوف شيء قدامك. فأنت عم تطلع بعبارات، والعبارات هدول عبارات متهالكة وما أنا مهيئة أصلا، ما فيها عوامل أمن وسلامي وما فيها شيء. أنت بتطلع فيها الساعة 2 بالليل، لا فينك تشوف قدامك، لا في ضوء، يعني هو ما أنه بيشوف قدامه، بس هو بيقول لك حفظان الطريق. فهو فعليا هون في مسؤولية بتتعلق أساسا في موضوع الـ الـ الـ العبارات. الأمر الثاني هو فعليا حقيقة، يعني دعني أقول في لحظات الكوارث المعلومات المضللة بتعطل الاستجابة. دائما أنا بقول هذا الكلام، يعني لحنا وقت وصلنا للمكان الحادث لحنا انتشلنا 15 شخص صحية. لحنا بقى
1: وصلنا، أول شيء كديش أخذت وقت لوصلتوا لعندك؟
0: 6 دقائق
1: كنتوا واصلين؟
0: 6 دقائق كنا واصلين، وفعليا انتشلنا الجسس من المكان هاي، وفعليا في جثة الطفل انتشلناها بعد 22 كيلومتر من مكان الغرق. هذا دليل شد سرعة التيار. ولكن نحن كنا عطينا الأعداد 33، نحن عم نبحث عن 33 لكن كان العدد 24، كان العدد على الطوافة 24، لأنه بالنهاية أنا ما عاد عندي، يعني أنا عندي 24 طلعت الغرقة وأنقذنا المصابين والكل، وأنا ما عندي بلاغات إلا على 24، لكن كل الإعلام عم بيحكي عن 33 مثلا. هاي معلومة مضللة بتستنزف الفرق تبعنا بالبحث بوقت بالوقت الضايع يعني. فلحنا كنا مخلصين 24 لكن إسا عم ندور على 9 مانهم موجودين أصلا. فمثلا معلومات المضللة هاي بتعاني من مشكلة. الأبلة حادثة ارتفاع ارتفاع منسوب نهر الفرات، يعني باعتبار هلأ هدأت الكارثة يعني، وهذا اللي كان بعيد الأضحى الماضي. يعني نتكلم بواقعية بصراحة، يعني هل كان النهر الفرات لم يخرج عن مجرى؟
1: نعم
0: نهر الفرات لم يخرج عن مجرى، يعني احنا لم يكن لدينا فيضان نهر الفرات، كان لدينا مصطلح اسمه ارتفاع منسوب النهر. ارتفاع منسوب النهر كل من تعدى عن النهر، يعني من الدولة، نحن من نوجر، نحن متعدين على النهر، كنا بانين محطات مياه بمجرى النهر، أخذ النهر وتضررت، وكل شيء زارع أرضه بمجرى النهر أكيد كمان تضررت أرضه. لكن هل كانت المشكلة في دير الزور ارتفاع منسوب النهر أم عدم وجود الجسور؟ كانت المشكلة عدم وجود الجسور صراحة. لو في جسر السياسية مثلا موجود، لو جسر العشارة جاهز، لو جسر الميادين جاهز، لو جسر البوكمال جاهز، صراحة ما كان في مشكلة في ارتفاع منسوب النهر، ما كان في مشكلة. ولكن يعني أنت عندما تعد خطة، يعني هون نحن لا نلوم أنه لم يتم، يعني لا يمكن إعمار جسر بستة أشهر. يعني أنت تعلم بأنه ضفتي النهر حتى 20/1 هي كانوا منفصلتين أصلا عن بعضهم، واحدة كانت تحت سيطرة قسد، واحدة كانت تحت سيطرة الحكومة. فلا يمكن بناء الجسور حقيقة إذا ما كانت أنت مسيطر على الطرفين. فبعد 20/1 تمت إجراء دراسة لجسر السياسي حتى يتم العمل عليه، ولكن هي كل 3 أشهر هي فترة الدراسة.
1: معالي الوزير، برأيك هاي المعلومات وصلت للناس؟
0: يعني صراحة. أنا أعتقد الناس الموجودين على الأرض بيعرفوا هاي المعلومات، حكينا فيها.
1: أنا بحكي عن المجتمع السوري كله.
0: أنا حكيت فيها حتى وقت كنا بدير الزور، حكينا فيها وقت كنا، والسيد الرئيس حكى فيها يعني وقت كنا بدير الزور.
1: بالتفصيل؟
0: طبعا بهذا التفصيل، لانه هو عنده التفاصيل. يعني
1: لا قصدي
0: في حدا ما بيعرف انه ب20/1 اسد كانت مسيطره على الطرف الثاني مثلا من دير الزور؟
1: كل حادثه العباره لم تطرح على الاعلام بما يشرح للناس ما يحدث، والناس عدوة ما تجهل.
0: شوف بس لك اول شغله، وقت بيكون في عنا اي، ما حدا بيحب يسمع المعلومات الدقيقه وقت الكارثه، ما حدا بحب يسمع. نحن بهاي العام إلى الآن ونحن أسعدنا بنص الصيف يعني موسم السباحة أسعدنا بنصه، عنا عدد الغرقى 201، يعني عنا تقريبا 39 شخص تم إنقاذهم فقط من 201، لأنه أنت لا يمكن إنقاذ الغريق إذا ما كنت قاعد على الشط وقت بيغرق قدامك ما فيك تنقذه. وما فينا نحن ننشر فرق على كل الأنهار وكل البحار في سوريا، يعني هذا الكلام إنه، ولكن في أمانة مناطق نحن مكتوب عليها حطينا لافتات ممنوع السباحة بتلاقي كلهم بيسبحوا جنبك. أنا حكيت هذا بالتوعي، وأنا يعني كل مرة بنقول لهم ما بدنا كرمال الله ما حدا يسبح، الفرات ما نو مكان للسباحة، نهر الفرات ما نو مكان للسباحة، البحيرات السدود هي ما نو مكان للسباحة، هدول أخطر أماكن هن البحيرات والسدود، هن فيها تيارات ساحبة. أخي في عندك مسابح، في عندك في بعض الأنهار اللي هي مثل ما نسميها في بعض الحوايج بدير الزور يمكن السباحة فيها.
1: الناس مصر على نهر الفرات؟
0: لا هو مصر ما على نهر الفرات، في بعض الشباب، بعض الشباب بصراحة واللي هن يحتاج أهلهم إلى أنه يضبطوهن، هو ما بس بيسبح نهر الفرات، هو بده يطلع ما على الجسر ينقص من على الجسر، بده ينقص من على العمود اللي على الجسر، ما بيطلع في عمود كهرباء بيطلع على عمود الكهرباء وبدي زدته. أنت فعليا الارتطام بالمياه إذا ارتطمت بشكل مسطح أنت كأنك عم ترتطم بجسم صلب، أما غير وقت بتنقص، يعني إذا في حدا، إذا أنت معلم ما كل الناس معلمين، أنت عم تشجع غيرك. فهذا الشيء بصراحة نحتاج إلى الوعي بهذا الموضوع. العدد الأكبر مثلا تصور يعني دير الزور 41 حالة غرق، إدلب 40، حلب 37، الرقة 34، طرطوس 19.
1: طرطوس البحر
0: 19. طبعا أربعة منهم غرقوا إيمت وقت اللي لحنا نشرنا تحذيرات عبر التلفزيونات ورسائل SMS وغيره، أنه البحر جمعة وسبت ما بينسبح فيه، لا حدا ينزل على البحر جمعة وسبت. في أربعة قال لحنا حاجزين الشالي قبل ما معقول نروح الحجز،
1: لا حول ولا قوة.
0: يعني في عنا مشكلة حقيقة بأنه سماع الرسائل. لا أنا بفهم، أحد الأشخاص قال لي إياها كلمة، قال لي بيجوز لأنه نحن بكل عمرنا ما منوسق شو بتقول الدولة. في واحد قال لي إياها، قال لي بيجوز لأنيتنا ما منوسق إنه شو بتقول الدولة، بيجوز مع الوقت تصير نوسق ونتبع التعليمات.
1: يمكن ما في لحظة أنسب من أني أروح للفاصل من لحظة اللي عم بيقول فيها معالي الوزير أنه السوريون غير معتادين على الثقة بالدولة. أنا لنا أن نثق، لكن فقط معالي الوزير لما كل الوزراء بيعطونا أرقام، حضرتك معاليك جاي لعنا بأرقام ما لك بخلي ولا شغلة عم نسألك عنها لم تجبنا بأرقام. أنا آسف معالي الوزير، هذا الحكي مش دائما منشوفه. خليكم معنا، بنرجع بعد الفاصل وبنسمع أرقام ثانية تحديدا عن صفر خيمة.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الرئيس اللبناني يقول إن سوريا أكدت دعم حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وبأنها لا تعتزم التدخل عسكريا. الاحتلال يستهدف أطراف قرية عابدين بريف درعا ويفرج عن شابين من ريفي دمشق والقنيطرة بعد اعتقالهما لمدة عام. قوى الأمن الداخلي في الباغوز شرقي دير الزور تفكك خلية لداعش وتعلن مقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها. ترامب يقول إن أمريكا ستوجه لإيران ضربة قوية للغاية عقب الهجوم على قواته بالأردن، ويشير إلى أنه تلقى إحاطة بشأن الهجوم على ناقلتين في مصر. أهلا بكم مجددا. وفي التفاصيل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن سوريا جددت التأكيد على عدم نيتها التدخل في الشأن اللبناني. وقال عون خلال مقابلة مع وكالة الأناضول إن دمشق تدعم مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية من دون أي دور أو وساطة في هذا الملف، مشيرا إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرار سيادي لبناني بامتياز ولا يخضع لأي وساطة أو تدخل خارجي. وأضاف أن الجانب السوري أكد مرارا وعلى أعلى المستويات أنه لا يعتزم التدخل عسكريا في الشأن اللبناني.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي طارق أبو زينب من بيروت. بداية مرحبا بك أستاذ طارق. إذا هناك تناغم سوري لبناني على أهمية حصر السلاح في لبنان بيد الدولة، كيف يمكن للجانبين أن ينسقا بهذا الشأن ودعم هذا التوجه؟
1: صباح الخير استاذ هبة، صباح الخير لكل المشاهدين. بصراحة اليوم كان اليوم كان تصريح فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية له أهمية كبيرة، بحيث أن اليوم الرئيس جوزيف عون وضع العلاقة اللبنانية السورية أمام قاعدة جديدة، بأن لبنان دولة ذات سيادة وسوريا دولة ذات سيادة، ولا يفترض أن تتدخل أي منهما في القرار الداخلي للدولة الأخرى. والأهم أنه اليوم دمشق والرئاسة السورية كانوا واضحين بحسب كل التصريحات بأن سوريا لا تريد التدخل عسكريا في لبنان. بالتالي كمان أيضا كمان كان في تصريح إيجابية من الرئاسة السورية ومن من من الحكومة السورية بأنها تؤيد دمشق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وهذا بحد ذاته تطور مهم، لأنه ليس المطلوب كما كان يبان النظام البعثي السابق عندما كان في وصاية على لبنان، وكان طبعا لبنان من دون أن يكون له قرار حر ومستقل. بالتالي اليوم الدولة السورية الجديدة والرئاسة السورية تعمل على ترسيخ العلاقة الأخوية بين لبنان وسوريا، وهذا كثير مهم لأن نحن أمام فرصة تاريخية وحقيقية للانتقال بالعلاقة اللبنانية السورية إلى مرحلة العلاقات الأخوية العربية والسليمة بين دولتين، ودمشق تؤكد دائما عدم رغبتها في التدخل في الشأن اللبناني، وهذا طبعا يعني له دلالات كبيرة. عم نشوف نحن اليوم بالتصريحات وأيضا التنسيق الكبير بين لبنان وسوريا من الناحية الأمنية والاقتصادية وغيره.
0: يعني أنت تؤكد على إيجابية هذه التصريحات، وأن فعلا الرئيس الشرع أكد على أن قرار حصر السلاح يعود إلى اليد أو بيد السلطة اللبنانية. برأيك هل يتوافق ذلك فعلا مع ما يحصل على أرض الواقع؟
1: بالحقيقة نعم، يعني سؤالك صحيح، هذا هو جوهر القضية. لأن اليوم لا يمكن أن تكون دولة كامل السيادة كلبنان، وأيضا يوجد بصراحة كمان ميليشيا مسلحة كحزب الله تمتلك السلاح وقرار السلم والحرب، يجب أن تكون بيد الدولة اللبنانية. بالتالي اليوم يجب على الدولة اللبنانية أن تستثمر هذه العلاقة الوطيدة مع سوريا، والدفع السياسي السوري بأنه يجب على لبنان أن يمتلك قرار السلم والحرب. بالتالي اليوم بصراحة رئة لبنان هي سوريا، فبالتالي اليوم سوريا عندما تتعاطى مع لبنان من الند إلى الند بعلاقات أخوية صحيحة، فيجب على لبنان استثمار في هذه العلاقة المهمة الأخوية التي يعني هي ليست كما كانت بالسابق إبان النظام السابق. بالتالي اليوم الرئاسة السورية أو الحكومة السورية أعطت لبنان بصراحة اعتراف بسيادته بقراراته
0: ومسارا جديدا للعلاقات السورية اللبنانية
1: فبالتالي من المهم جدا أن يكون التنسيق على أعلى المستويات. أنا عم نعرف اليوم التنسيق بين الجيش العربي السوري والجيش اللبناني عم يكون على أعلى مستوى، تنسيق أمني عم يكون في على الحدود اللبنانية تبادل معلومات واستخبارات بين لبنان وسوريا، وعم يكون في النجاح من الجيش السوري بإحباط يعني عصابات كثيرة تعمل على التسلل إلى من لبنان إلى سوريا أو من سوريا إلى لبنان بنقل السلاح والمخدرات. بالتالي هذه العلاقة انعكست إيجابيا على البلدين، ونحن طبعا كلبنانيين يعني الشعب اللبناني معظمه هو على وحدة حال بين الأخوة السوريين، وفي نسب وفي علاقات عائلية وسورية واجتماعية بصراحة. فمن المهم هذه العلاقات أن تكون مهمة. لكن الحدث الأكبر بهذه العلاقة بصراحة يعني اليوم هذا التناغم الكبير بين القيادات المسؤولين السوريين واللبنانيين، وعم نشوف يعني اليوم بأي حادثة في لبنان عم يكون في يعني تبادل بالمعلومات، وايضا عم نشوف كيف كمان مشكله سجن رومية يعني كمان انحلت، وهيدا
0: بسبب هذه العلاقه السوري.
1: نعم، هذه بسبب العلاقه المهمه بين لبنان وسوريا.
0: نعم استاذ طارق، رئيس الشرع قال سابقا بان دمشق تحاول أن تبحث مع الحكومة اللبنانية مساراً لإسهام في إخراج لبنان من يعني إلى بر الأمان. برأيك هذه الحلول كيف يمكن أن تكون بالانسجام بين الجانبين؟
1: يعني بطبيعة الحال اليوم عندما انتصرت الثورة السورية، وعندما اليوم عم نشوف يعني فخامة الرئيس أحمد الشرع يعني بدأ بعملية يعني أخذ سوريا إلى فاعل إقليمي ودولي، وأصبحت سوريا اليوم من الدول في المقرة في المنطقة. فمن المهم هذه كل الخبرات، وايضا هذه يعني اليوم الدعم الكبير من سوريا، هذه سوف تنعكس ايجابيا بصراحه على لبنان. وطبعا نحن بنعرف انه الرئيس الشرع بعدد كبير من تصريحاته وكان يؤكد دائما على مساعده سوريا لبنان على اي مجال وكافه الاصعده. لكن كمان اليوم من المفيد نقول، وهذه كمان رسالة عم تكون كمان سياسية من سوريا، اليوم سوريا تمتلك الإرادة والحزم والعزم، هي موجود الجيش العربي السوري على الحدود والقوى الأمنية، لكن العبث ممنوع في داخل الأراضي السورية. وهذه رسالة بصراحة لكل القاصي والداني، وخاصة في لبنان ما زال يوجد حزب الله وأيضا يمتلك سلاح خارج السلطة اللبنانية، على أمل يعني بدأ بنزع سلاح حزب الله في مناطق التجريبية. بالتالي اليوم من المفيد أن تكون كمان في رسائل سياسية واضحة من دمشق بأن أكيد دمشق تمتلك القوة والردع لأي حدا يحاول لا من لبنان أو من غير لبنان العبث في الداخل السوري. نحن عم نعرف يعني عم نشوف يعني أحبط كذا عملية نقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان، أحبطت في سوريا طبعا، وأحبطت طبعا لتنظيمات إرهابية مثل داعش وغيره، وأيضا شبكات وعصابات مخدرات. بالتالي اليوم كما يعني أخذ الرئيس أحمد الشرع سوريا إلى بر الأمان، بالتالي سوف ينعكس هذه العلاقة وهذا التفاهم على لبنان لخروجه إلى بر الأمان.
0: نعم، شكرا جزيلا لك طارق أبو زينب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من بيروت. أنهى مجلس الشعب مناقشة 160 مادة من نظامه الداخلي خلال اليوم الثالث من انعقاد الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول. وبحسب بيان للمجلس، تناولت الجلسات مواد متعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وآليات عملها، إضافة إلى تنظيم دورات الانعقاد وإجراءات سير أعمال المجلس والتصويت على مشاريع القوانين والقرارات. ويأتي ذلك ضمن استكمال إقرار النظام الداخلي للمجلس الذي يشكل الإطار الناظم لعمله التشريعي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة. قال القيادي في الإدارة الذاتية سيهانوك ديبو إن حل مؤسسات الإدارة الذاتية لن يتم قبل استكمال دمجها ضمن مؤسسات الدولة. وأضاف في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن تنفيذ اتفاق 10 آذار يجري بشكل تدريجي ووفق تفاهمات بين الجانبين، موضحا أن المفاوضات مع دمشق مستمرة لحسم الملفات العالقة بما في ذلك الجوانب الإدارية والخدمية والأمنية وصولا إلى استكمال عملية الدمج. يعتزم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح زيارة سوريا خلال الأسبوع المقبل. وأعلن صالح عن الزيارة خلال فعالية في جنيف بمناسبة ذكرى 75 لاعتماد اتفاقية اللاجئين، وأشار إلى أن الحرب في إيران ولبنان دفعت عددا من اللاجئين إلى العودة إلى بلادهم بما في ذلك سوريا، رغم استمرار التحديات والظروف الصعبة في بعض المناطق. وأكد صالح إلى أن اللاجئين يتم تصويرهم في كثير من الأحيان على أنهم عبء أو تهديد، بدلا من النظر إليهم كأشخاص فروا من الاضطهاد والعنف. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف قرية عابدين بريف درعا ب5 قذائف مدفعية. وفي سياق متصل قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شابين بعد اعتقال دام نحو عام، وأوضح مراسلنا أن أحد الشابين ينحدر من بلدة بيجن في ريف دمشق الغربي واختطف في 7 تموز العام الماضي، بينما ينحدر الآخر والذي اختطف في 12 حزيران العام الماضي من محافظة القنيطرة.
2: الحمد لله طلع والله فرج عليه، له سنة وشهر بالاعتقال. الحمد لله الله يفرج على الباقي يا رب بأقرب وقت. رحنا كثير وقفنا وقفات وإن شاء الله الله فرج عليه وطلع. الحمد لله أنا عم شو اسمه عمتي الحسام، والحمد لله فرحنا كثير إنه طلعته. نشكر الله ونحمده، وكان أملنا بالله كبير إنه يطلعوا، وإن شاء الله الله مثل ما هو طلع والله جبر خاطرهم وجبر خاطرنا بيجبر الله بخاطرنا بأولادنا. الحمد لله إن شاء الله بيطلعوا يا رب والله بيفرج عنهم. وقفنا كثير ورحنا كثير، ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها. الحمد لله وعانينا كثير وبعدنا عم نعاني لحد الآن، والحمد لله الله فرج علينا وإن شاء الله بفرج الله على أولادي وعلى الباقيين كلهم يا رب.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجري مخدرات إثر كمين ومطاردة في منطقة عفرين بريف حلب، وقالت الإدارة إنها صادرت خلال العملية 186 ألف حبة مخدرة معبأة في 186 كيسا بوزن إجمالي تجاوز 32 كيلوغراما، كما أشارت إلى استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهما ليصار إلى تقديمهما إلى القضاء المختص. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 من أبرز المتورطين بالجرائم المرتكبة داخل المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع، وأظهرت التحقيقات تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا.
3: جرائم ارتكبت بأيدي أطباء في عهد النظام المخلوع تعود إلى واجهة المشهد اليوم، مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المشافي العسكرية. وزارة الداخلية بيّنت أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقاً، وماهر عبدو قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقاً في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن ومقاطع الفيديو أظهرت تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا. وأكدت الوزارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم ولكشف جميع المتورطين فيها، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المستحقة بحقهم. هذه العملية تأتي في سياق مسار تسعى فيه البلاد إلى طي صفحة قاتمة من تاريخها في عهد النظام المخلوع، وهو ما يبرز ملف جرائم المشافي العسكرية والتي تكشف جزء منها في تسريبات صادمة قبل أشهر ضمن أولويات تحقيق العدالة للضحايا ودفع عجلة التعافي من تلك الانتهاكات في عهد سوريا الجديد.
0: أسفرت عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في بلدة الباغوث شرقي دير الزور، أسفرت عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها، في حين أصيب طفل برصاصة طائشة خلال الاشتباكات. وقال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن العملية استهدفت خلية تنشط في بلدة الباغوث وانتهت بمقتل القيادي في الخلية عطلة محمد العنقود وهو من أبناء البلدة، إضافة إلى إلقاء القبض على قائد الخلية عبد الفتاح محمد الخليفة الملقب بالسيسي وعنصرين آخرين. وبحسب مصادر طبية ومحلية أصيب طفل برصاصة طائشة من جراء كثافة إطلاق النار خلال الاشتباكات ونقل إلى المستشفى الوطني في دير الزور لتلقي العلاج. عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق رابع جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد والمتورط بارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري. وحددت المحكمة 5 آب المقبل موعدا لانعقاد الجلسة القادمة لاستكمال الاستماع إلى الشهود ومتابعة الإجراءات القضائية، وذلك في إطار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

0: وقع حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في دمشق اتفاقية مع نظيره التركي فاتح قراخان لفتح حسابا رسميا لدى المركزي التركي، وذلك بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز التعاون المصرفي والتجاري بين البلدين. هذا واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني محافظ المصرف التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين وتفعيل العلاقات المصرفية بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري ويعزز التنسيق بين المؤسسات المالية في سوريا وتركيا. تشهد عدة بنوك في عدد من المحافظات ازدحاما بسبب الإقبال على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة والتي خصصها البنك المركزي والتي تنتهي اليوم الخميس.
1: تدخل مرحلة استبدال العملة في سوريا ساعاتها الأخيرة، حيث تشهد مراكز الاستبدال في عدد من المحافظات ازدحاماً بسبب الإقبال على استبدال العملة قبيل انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي في 30 تموز الجاري لتسهيل العملية قبل انتهاء المهلة المحددة. أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء 29 تموز، مؤكداً أن اليوم الأخير لن يشهد أي تمديد إضافي للدوام. مع اقتراب انتهاء المهلة، تزداد مخاوف بعض السوريين من عدم تمكنهم من استبدال عملتهم القديمة بالجديدة رغم التذكيرات الحكومية المتكررة والتمديدات السابقة. كما تتضاعف هذه المخاوف خارج العاصمة، خاصة مع اقتصار عملية الاستبدال بعد انتهاء المهلة على مقر المصرف المركزي في دمشق وفق آليات لم يعلن عنها حتى الآن.
2: ما في صعوبات، هو بنتوقف يبدلونا، لكن أكثر من مليون ما بيبدلونا. هي المشكلة الموجودة حاليا، يعني قياسا للمبالغ الموجودة مع المواطنين، فمبلغ مليون قليل كثير جدا. يعني إذا واحد معه 10 مليون بده يضطر يوقف 10 مرات أو عن 10 مراكز إصرافي، يعني بده يضيع نص يومه بس مشان تبديل عملة. يفترض يكتروا المبلغ المتاح للتبديل، يعني أقل هيكون 5 مليون مثلا.
3: بالنسبة لموضوع الاستبدال بالفترة الأخيرة، هو زاد الإقبال على موضوع الاستبدال، صارت نسبة الليرة السورية الجديدة بالوقت الحالي هي الأكثر تواجدا في السوق السورية.
4: حتى إذا الصرافين بطلوا ياخذوا عملة قديمة، فالبنك المركزي متيح، يعني مخلي الموضوع متاح انه تصرف، يعني انه المركز ياخذ، يعني اللي بيضل عنده عمله قديمه ممكن، يعني الموضوع سهل، ما نو معقد، ماني شايفه معقد انا كثير.
5: انا اللي من الستة واقفه هون، من الستة واقفه مشان مليون، رحت اجيب الصبح خبز ما حدا بياخذ مني عمله قديمه، بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا بس نبدل المليون. من الستة انا واقفه هون،
6: احنا بنطلب انه بتمديد المهله وفتح مراكز في عالم في عجز، في عالم مرضى، في عالم ما فيها معاقة، يعني والوضع هون سيء لأبعد الحدود، وما حدا هلق إذا بدي أنا أروح جيب رطة خبز لبيتي وعندي أولاد بدأ تأكل، كيف أنا بدي جيب ما بيأخذ مني إلا العملة الجديدة.
1: تباينت الآراء في لقاءات أجراها تلفزيون سوريا، إذ أشار مواطنون في مراكز المحافظات إلى سهولة عملية تبديل العملة، في حين اشتكى آخرون في المناطق البعيدة عن مراكز المدن من قلة نقاط الاستبدال وسوء الخدمات فيها، مطالبين بتمديد إضافي للمهلة. اليوم ومع دخول الساعات الأخيرة من المهلة المحددة، يبقى ملف استبدال العملة محكوماً بعامل الوقت والقدرة على الاستجابة للضغط المتزايد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما بعد انتهاء المهلة وكيفية إدارة المرحلة التالية وإلى ضمان عدم ترك شريحة من المواطنين خارج هذه العملية.
0: وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة لشركة ليف أفييشن قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، في خطوة تمثل استئنافاً للربط الجوي المنتظم بين سوريا وألمانيا بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً.
7: We're الحقيقة بجهود حثيثة خلال الأشهر الماضية قادتها هيئة الطيران المدني حتى وسعي مستمر حتى نحن نقدر نشغل رحلات مباشرة من مطارات ألمانيا الاتحادية لسوريا من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين السوريين اللي موجودين في ألمانيا مثل ما

0: قبل أسبوعين فقط وقعت الحكومتان السورية والألمانية اتفاقية بخصوص الطيران المدني هنا في دمشق، وها نحن اليوم نرحب بالرحلة الأولى، وستتبعها رحلات أخرى. شخصيا بالنسبة لي كان شعوري عظيما حين رحبت بكل هؤلاء المسافرين والذين يتحدثون الألمانية والعربية على حد سواء. إنه يوم عظيم لألمانيا وسوريا.
1: هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا آراء عدد من المسافرين القادمين على متن الرحلة الأولى والقادمة من ألمانيا.
2: كثير حلو، لأنه بكفي كنا ننزل على بيروت، إذا مو على بيروت على عمان، وشنطة وعدي وروحي وتعالي واستني السيارة، استني الباص ليجي. لا هل أحلى رحلة بحياتي عن جد.
3: أنا جيت قبل مرة كانت الرحلة طويلة وصعبة، جيت على لبنان، رحت على بولندا على وارسو، يعني تقريبا 16 ساعه.
4: احلى شعور، احلى شعور. انا عم بستنى لنخلص عشان واحد يسجد سجده شكر.
5: تفاجأنا امبارح بالليل انه في رحله مباشره على سوريا، مباشره قطعنا الحمد لله، هذا فضل من الله انه دغري مباشره تيسرت، والشعب اللي هنيك معتر عايز بس انه الدوله تطلع عليه.
1: أعلنت الشركة السورية للطيران بدء الرحلات الجوية بين مطاري دمشق ودير الزور الدوليين اعتبارا من الثالث من آب المقبل، وحددت الشركة كلفة الرحلة ب 5900 ليرة سورية جديدة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تشغيل الخطوط الداخلية وتعزيز الربط الجوي بين المدن السورية، بما يسهم في تخفيف أعباء السفر وتحسين خدمات النقل الجوي للمواطنين.

أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغ أكثر من 2.5 مليون طن حتى الآن، وأشار العثمان إلى أن الجاهزية لهذا الموسم جاءت نتيجة لتسخير جميع الإمكانات، لافتا إلى أن مراكز الاستلام البالغ عددها 84 مركزا أدت دورا مهما في تسهيل عملية تسويق المحصول وتقليل الأعباء على الفلاحين، كما جرى تأهيل وتجهيز جميع أماكن التخزين المتاحة بحسب الإمكانيات من صوامع وصويمعات وعراءات ومستودعات، والتي أثبتت كفاءة عالية في استيعاب الكميات المسوقة، ما أسهم بشكل كبير في رفع الطاقة التخزينية. أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري، وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصراً، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهام إدارية، كما واشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوافر الشاغر وتطابق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل، في حين ألزمت مديريات التربية بإرسال القوائم النهائية قبل الرابع من آب المقبل تمهيدا لاستكمال إجراءات التجديد. أعلنت الشركة السورية للكهرباء تعرض خط التوتر العالي المغذي لمحافظة دير الزور لعطل طارئ، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة، وأوضحت الشركة بأن ورشات كهرباء دير الزور باشرت على الفور أعمال الكشف وإصلاح العطل، لافتة إلى أن الفرق تعمل بكامل طاقتها لإعادة التغذية الكهربائية لمناطق بأسرع وقت ممكن.

0: تعود أزمة انقطاع البنزين إلى مدينة حلب من جديد، حيث يعاني السائقون من ساعات الانتظار الطويلة لتأمين حاجتهم من المادة المفقودة منذ أيام. مراسلنا رصد الأوضاع من أمام إحدى محطات الوقود.
1: تعود أزمة البنزين من جديد إلى مدينة حلب منذ صباح اليوم، حتى الآن 7 أو 8 ساعات ينتظرون أن يأتي صهريج البنزين دون أن يعرفوا إذا كان اليوم أو غداً أو بعد غد. لنتابع.
2: خيو في عم استنى البنزين، صلي من 11 لهلا صيف سيارتي هنيك وواقف. لا عم يقولوا لنا ايمت، ولا عم بيقولوا لنا في، ولا عم بيقولوا لنا ما في، أكثر ما بنعرف، وباركين صفين سيارات مثل العالم، رزقتنا عليها.
3: ساعة يعني؟
2: صلي من 11 لهلا الساعة 7.
4: أنا بشتغل على بشركة توديني. فنحن إذا ما عبينا بنزين ما بنقدر نشتغل، وإذا بدك تروح تعبي حر من برا ما رح توفي معنا. فهذا السبب. بتمنى تنحل الأزمة. هلا صلي تقريبا أنا 7 ساعات 6 ساعات.
5: مبسوط لأنه سعري بسعر العالم وبس، هذا اللي بقدر بقول لك عليه. ما هو إنه والله عالم عم تجي بتروح بتشيك بتعبي وأنت واقف أو عم تدفع مصاري مثل قبل، ما أتمنى. ما دام واقف هاد واقف أنا سعري بسعره أنا هيك مبسوط، بس هيك وضع سوريا. أنا بقول في شيء ما عم نعرفه شو هو، بس
3: انه يحكوا
5: ايه يعني ايش في يعني. هلا سوفير تاكسي 150,000 بالنهار، 150,000 بالنهار، اذا التكع هلا 3 ساعات 4 ساعات صرنا لسه ما اجى. هلا انا رايحت معي لبكره الصبح للساعه 7.
3: اذا عبيت
5: ايش اخذ لبيتي؟
6: وصلت لهون طفت السياره ما عاد اشتغلت، عرفت ما في بنزين، فمجبر يعني دبيته هون يعني بدي استنى.
7: والله ما بعرف، هلا اجى اخ ما حكى معي قال لي بده يجي الضخ بس ما رح يوزعوا للساعة 7. بدي استنى للساعة 7 الصبح وبجوز ألغي شغلي، الطلب بدي ألغيه. الساعة 4:30 أنا لازم أكون عند الجماعة بدهم يسافروا.
8: صهريج عادة المساء بجي، بوزعوا المساء يا الساعة 12 لل11 12.
3: شو قد متوقع تستنى يعني؟
8: شي ساعتين ثلاثة حسب. المشكلة ما عم بخبروا يعني، الله إني خبروا واحد بيضل.
0: أطلقت وزارة السياحة أول منصة رقمية متكاملة تحت اسم ماي سيريا، تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وتتيح خدمة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
9: التطبيق اللي أطلقناه اليوم هو تطبيق لتسهيل حركة السياح القدوم من خارج سوريا إلى سوريا، كمان بيخدم المواطنين السوريين ببعض السيرفيسز اللي حيطلقها. طبعا نحن بتعرف السائح دائما عنده صعوبة بتقدير كلفة الزيارة إلى سوريا، لأنه سوريا كانت خارجة عن الخارطة العالمية، والعالم ما بتعرف قد ايه أسعار الأوتيلات بدقة، ما بتعرف كيف بدها تحجز، ما بتعرف كيف بدها تدفع. فهذا الابلكيشن حل كل هالمشاكل، صار في دفع اونلاين، صار فيك انت تشوف اسعار كل الاوتيلات وانت قاعد بالبيت، طبعا مثل اي ابلكيشن عالمي. صار في تنافسيه بين الاوتيلات، يعرفوا اسعار بعضهم وينزلوا حسب نسبه الاشغال عندهم، فهذا حيولد تنافس بالاسعار، حيخفض الاسعار اكثر، بالاضافه للخدمات الاخرى المقدمه، من هي توصيل من المطار الى الاوتيل او من المطار الى اي منطقه اخرى. عندك كمان خدمة استئجار السيارات موجودة، المسارات السياحية كمان بكرة هي خدمة إضافية حيتم إطلاقها عن طريق هذا الأب وأباد السورة.
0: يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية.
10: يطالب أهالي قرية غدير البستان بفتح تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام البائد، مؤكدين أن عمليات تزوير حرمت عشرات العائلات من حقوقهم في الأراضي بعد تحويل 600 دونم من الأملاك العامة إلى ملكيات خاصة.
11: العقار هذا هو روضة أطفال غدير البستان، طبعاً هذا العقار الأرض هي بالأساس تركت من أهل البلد لصالح إنشاء مرافق عامة في البلد، يعني أثناء التحديد البيني ضمن أهل البلدة بإنشأ هذا المبنى بعام 2000 تقريبا. كان روضة أطفال تخدم أبنائنا وحديقة بيئية وحديقة ألعاب، استمرت هاي حتى بداية الثورة السورية. بعدها إجا قرار التحديد والتحرير، اكتشفنا بعد 8/12 انه هاي العقارات كلها سجلت باسماء خاصه.
10: يقول الاهالي ان عمليات التزوير نفذت بمشاركه مسؤولين امنيين وحزبيين سابقين، وافضت الى استفاده نحو 10 أشخاص من الاراضي، بعدما كانت تستثمرها قرابه 80 عائلة بعقود ايجار بواقع 5 دنومات لكل عائله.
12: عام 1997 قامت مديريه الزراعه والاصلاح الزراعي بتوزيع مساحه تقريبا ارض بمساحه 502 دنم ل 53 عائله، هذه لتكون املاك خاصه لهم عن طريق بحث اجتماعي. هذه الاراضي تم استصلاحها وزرع بالاشجار المثمره وايضا بناء منازل فيها. اثناء عمليه التحديد والتحرير عام 2023 و2024 تم تسجيل هذه الاراضي باسم الجمهوريه، وذلك للتغطية على الأراضي التي تم تسجيلها زورا وتم نهبها وهي أملاك عامة تقدر مساحتها ب 600 دنم.
10: يؤكد الأهالي أن التلاعب طال أيضا السجلات العقارية من خلال تغيير الصفة القانونية لعشرات العقارات بين أملاك عامة وخاصة، مطالبين بإعادة تدقيق القيود العقارية وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين واستعادة حقوق المتضررين. يبقى أهالي غدير البستان في انتظار نتائج التحقيقات، متمسكين بمطلبهم في إعادة التدقيق بالسجلات العقارية وكشف ملابسات القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التزوير. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة بريف حما الشمالي من مخيمات إدلب، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية وسط جهود لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
13: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة بريف حما الشمالي قادمة من مخيمات الشمال السوري. هذه القافلة تعد القافلة الثالثة التي تصل إلى مناطق ريف حما الشمالي بعد الرؤية الحكومية بأن تكون سوريا بلا مخيمات. طبعا رافق هذه القافلة عناصر من إدارة الطوارئ والكوارث من انطلاقها من إدلب حتى وصولها إلى بلدة كفر نبودة بريف حما الشمالي. الله يعطيك العافية.
14: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
13: بداية عرفنا بنفسك واحكي لنا عن تفاصيل القافلة.
14: عبد الله حمام، مسؤول التمكين بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حما. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية لأهلنا من الشمال السوري من مخيمات الشمال باتجاه محافظة حما وتحديدا كفر نبودة. رافقت فرقنا في وزارة الطوارئ والكوارث هذه القافلة من انطلاقها حتى وصولها إلى اليوم. سبق هذه القافلة حملة لإزالة الأنقاض هنا في بلدة كفر نبودة. نحن اليوم عم نستذكر بدايات الثورة من 2011-2012، كمان نحن كان هون نزوح لأهلنا المدنيين باتجاه الشمال السوري. اليوم نحن عم نستقبلهم، عم يرجعوا أهلنا بعودة كريمة آمنة مستقرة إن شاء الله تعالى، عودة عز لإلهم. كفر نبودة قدمت آلاف الشهداء، اليوم أهلها عم يرجعوا بكل كرامة بكل عز. طبعا قدمنا الخدمات الرعاية الصحية في حال طلبت مباشرة، فرغنا مستنفرة أيضا لتلبية أو تدخل الطارئ في حال حدوث أي طارئ بإذن الله تعالى.
13: إذن الرؤية الحكومية تقوم على تحسين الخدمات تمهيدا لعودة مئات أو آلاف العائلات التي ما زالت تقطن في مخيمات الشمال السوري. على أسوأ التلفزيون سوريا، بلدة كفر نبودة ريف حما الشمالي.
0: تنفذ رابطة حما الطبية عمليات جراحية نوعية لحالات معقدة ضمن حملة تهدف إلى توفير العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والتكاليف عن المرضى ودعم الرعاية الصحية للحالات الحرجة.
15: اليوم أجرينا عمليات نوعية في العمود الفقري الرقبي، تم استئصال ديسك وتحرير الحبل الشوكي. في عملية تجرى حاليا استئصال ورم في المعدة ضمن فريق مختص بالجهاز الهضمي، ونحن الآن في صدد عملية نوعية للعمود الفقري تثبيت التفقري الخلفي. لدينا عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون علاج بالإبر، وهذا سيتم تنفيذه إن شاء الله في الأيام المقبلة، والخير قادم بإذن الله.
16: من شي سنة عملت عملية الرقبة تثبيت فقرات تمام، بس ما نجحت 100%. من شي 5 شهور قد رجع عليها الوجع والأمور هاي. هلا بفضل الحملة هاي اللي بدي يعمل عملية كمان تثبيت فقرات مرة جاي، وفضلهم الله يجزيهم الخير يا رب، كتر الله خيرهم يعطيهم ألف ألف عفا عافيه.
0: انطلقت حملة ألف صهريج مياه شرب لتأمين المياه للأسر المقيمة في مخيمات أطم بمحافظة إدلب، وذلك على وقع تفاقم أزمة مياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
17: مع اشتداد حرارة الصيف يواجه ألاف النازحين في تجمع مخيمات أطم بريف إدلب الشمالي أزمة متفاقمة بعد انقطاع خدمات مياه الشرب على عدد من المخيمات، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.
18: يعني الحياة هي الحياة، المي معروفة، الحياة المي، الكان للكبير والكان للطفل والكان للدنيا، إنه حرمونا إياها، قطعوها عنا نهائيا. واللي ما معه مصاري إله الله، يعني في بدك مصاري تعبي حق اليوم الخمس براميل عم يبيعونا إياه 150 ورقة تركية.
19: ما ظل هون غير اللي مستوي سوي، اللي ما عنده بيت يرجع. فقير، الله يساعد العالم، ثلاث أرباع الله يساعد. يعني ايش بدي اقول لك، المي جاها مصروف ثاني للبشر، كانت المي اللي مقعدتها يعني ماشي الحال، هلا ضاجت العالم، يعني ضاجت العالم على السوا، انقطاع المي ضاجت.
17: وامام اتساع الازمه اطلقت فرق ومنظمات انسانيه مبادرات اسعافيه لتوزيع مياه الشرب عبر صهاريج المياه على العائلات المتضرره، في محاوله للتخفيف من معاناتها وضمان وصول الحد الأدنى من المياه، إلا أن هذه المبادرات تبقى حلولاً مؤقتة لا تعوض توقف مشاريع المياه المستدامة ولا تلبي الاحتياجات اليومية لعشرات آلاف النازحين.
20: أطلقنا حملة نحن معكم استجابة لأهلنا في المخيمات بسبب شح المياه ونقص الدعم عن هذه المخيمات. أخواننا في المخيمات استجبنا لهم استجابة طارئة، وقدمنا لهم حملة نحن معكم توزيع ألف صهريج لإخواننا القاطنين في المخيمات.
17: ورغم التحولات التي شهدتها سوريا، ما تزال آلاف العائلات تقيم في مخيمات أطمة بعدما حالت الأضرار التي لحقت بمنازلها والظروف الاقتصادية الصعبة دون عودتها. ومع استمرار أزمة المياه تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، وسط مطالب بإيجاد حلول مستدامة تضمن وصول مياه الشرب بشكل منتظم إلى جميع المخيمات.
0: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق الاندماج النمساوي أن اللاجئين السوريين ولا سيما الذكور منهم تمكنوا مؤخرا من الاندماج بوتيرة أسرع في سوق العمل النمساوي. وفي التفاصيل أوضحت البيانات أن عدد اللاجئين والحاصلين على الحماية الفرعية العاطلين انخفض إلى 37,000 بحلول حزيران الماضي من 44,000 الذي كان عليه بنصف العام الماضي، إذ سجل السوريون الذين تشملهم هذه الأرقام انخفاضا بنسبة تجاوزت 21% ونصف. استولى مستوطنون إسرائيليون على عقار الباشا التاريخي داخل البلدة القديمة في القدس بعد إصدار الاحتلال قراراً يقضي بإخلاء 6 عائلات فلسطينية منه. وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن عائلة الباشا خاضت لمدة 8 سنوات معركة قضائية مع المستوطنين للحفاظ على منازلهم، وعقب تنفيذ الإخلاء غير المستوطنون أقفال المبنى ورفعوا أعلام الاحتلال على واجهته. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن غوتيريش دان الهجمات التي شملت إحراق مسجدين وتخريب ممتلكات خاصة وشن اعتداءات استهدفت الفلسطينيين ومصادر رزقهم، وأشار إلى أن الهجمات على دور العبادة غير مقبولة، محذرا من أنها قد تؤدي إلى تأجيج الأوضاع المتوترة في الضفة. وأكد حق أن الأمين العام طالب بسرعة تحديد المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومحاسبتهم بما يتوافق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وفي غزة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال ما تسمى بقوة الاستقرار الدولية، والتي تشمل 200 جنديا كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف مشاهدين إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى القطاع مع الزميل عبد المنعم سعد.
1: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار؟ وعلى أي أساس تشكلت؟ وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة، القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجيته مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم باراك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية. القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجريبية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وقال ترامب إن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما مع طهران. وأردف ترامب أنه تلقى إفادة بشكل هجوم بطائرة مسيرة استهدفت ناقلتين قبالة سواحل مصر. يأتي هذا بينما ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في تقييم مبدئي أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة تعرضت لضربة بطائرة مسيرة في ميناء دمياط على البحر المتوسط في مصر. من جهتها، أكدت وزارة البترول المصرية في بيان لها عن وقوع حريق في الميناء، لكنها لم تشر إلى هجوم بطائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الواقعة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ ترامب أن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كما أبلغ نتنياهو ترامب أنه لا يهدف إلى الدفع نحو خيار عسكري، وبأن إيران إذا هاجمت إسرائيل فإن تل أبيب سترد. كما تطرق لقاء نتنياهو وترامب لبحث ثلاث مسارات تجاه إيران، وبأن المسارات تشمل اتفاقا وضغوطا اقتصادية أو هجوما عسكريا واسعا، وبأن الضغوط الاقتصادية على إيران تتزايد لكن الخيار العسكري لا يزال مطروحا. قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، قال إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، مؤكدا أن المحادثات الجارية بين طهران ومسقط تقتصر على فتح ممر مؤقت في المضيق. وأضاف غريب أبادي أن عمان اقترحت مسارا يقع نصفه في المياه الإقليمية الإيرانية والنصف الآخر في المياه الإقليمية العمانية، لكن طهران رفضت ذلك وقال إن مقترح طهران ينص على أن يكون نصف المسار في المياه الإيرانية وكذلك جزء من المسار الواقع في المياه العمانية يخضع للرقابة الإيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بداعي عدم استجابتها للتحذيرات واستمرارها في الإبحار عبر مسار وصفه بالخطير وغير القانوني. وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان أوردته وكالة تسنيم، أكدت أن القوات الإيرانية أجبرت الناقلات 3 على التوقف بعد مواصلتها الإبحار، مشددة على أن التدخلات التي يقوم بها الجيش الأمريكي في المنطقة والتعليمات غير القانونية التي يوجهها للسفن لن تمر من دون رد حاسم. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
2: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية، ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: دانت الحكومة العراقية الهجمات التي شنتها السعودية والولايات المتحدة على ميليشيات موالية لإيران في العراق، وقالت الحكومة العراقية في بيان عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي إن الهجوم جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. وأوضح البيان أن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، داعيا الأطراف إلى عدم الانجرار لمسار يفاقم عدم استقرار المنطقة ويقوض خطة الحكومة لإنقاذ القانون. قال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بأن الاعتداء السعودي الأمريكي عرقل جهود التحقيق فيما أثير بشأن استهداف السعودية، وطالب الزيدي بدلائل بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق، مشيرا أن القيادات الأمنية تعكف على إعداد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق.
4: هجمات سعودية أمريكية مشتركة تضرب مواقع ميليشيات موالية لإيران في العراق، في خطوة تأتي بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت بترولية سعودية خلال الأيام الأخيرة، في تصعيد هو الأول من نوعه ضمن إطار التوتر المتصاعد الإيراني الأمريكي. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت في بيان تنفيذها مع القوات السعودية ضربات دقيقة استهدفت مواقع لوجستية وأسلحة لجماعات مسلحة موالية لإيران، ووصفتها بأنها رد على أكثر من 30 هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة خلال 72 ساعة الماضية، حيث أكدت وزارة الدفاع السعودية عبر متحدثها تركي المالكي أن الضربات النوعية جاءت رداً على محاولات هذه الميليشيات استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، مشدداً على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي عدوان. في المقابل أعلن الحشد الشعبي في بيان تعرض عدد من مقره في مناطق متفرقة من العراق لعدة هجمات بغارات أمريكية سعودية أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، بالإضافة إلى الأضرار المادية والعسكرية، في حين قالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لتدارس تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الأخير. أما طهران فنفت عبر مسؤول عسكري أي صلة لها بالمقذوفات التي استهدفت السعودية، معتبرة إسناد كل إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران خطأ في التقدير، في حين أكد الحرس الثوري في بيان استمرار المقاومة ما دامت الأعمال الأمريكية تهدد إيران. تطورات تأتي بعد أسبوعين من هجمات إيرانية طالت مواقع أمريكية في الأردن والبحرين والكويت عقب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز، فهل تتجه المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد الإقليمي؟
0: وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.